0: مشاكل، اما عباره فقط عن المنصف. هلا الدفاع المدني والامن الداخلي عم يقوموا بتنظيف هذا الطريق وحتى رجع العمل بشكل كامل. ما في اي مشاكل الحمد لله. 400 توفى سائق الله يرحمه، اصيب اخر الله يشفيه، وما في اي مشاكل الحمد لله. فهاي الفتحه ليش صارت ترند؟ والله ما بعرف، عملوا لي فتحه بالهذا وما بيسوى الجسر، والجسر خلص خرب وما تنينا فيه وقوي. خلصنا كل واحد بده سيره بس يحكي فيها. الجسر ما فيه شيء، الفتحه بالنص، الفتحه هون على هذا الطرف هون، هو ما في اي مشاكل. هذا الطرف الذهاب شغال والاياب شغال. كل شغله بدنا نرجع هيك ننشر عنها فيديو ونوضحها ونقول انه الامور تمام وما في اي شيء. اي والله يعني بالعقل.
1: هذا ووصل وزير الطوارئ رائد الصالح إلى موقع حادث جسر الرستن بريف حمص للإطلاع على الوضع ومتابعة الإجراءات المتخذة عقب الحادث المروع. لنتابع. حادث جسر الرستن والجدل الذي رافقه أثار تفاعلا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي بين من أعرب عن حزنه على ضحايا الحادث ومن طالب بتشديد الرقابة على الشاحنات الثقيلة وتطبيق قوانين السير بصرامة. عماد علق أو كتب: حتى لا يتكرر الخطأ يجب وضع سيارة فنية فورا مجرد عطل السيارة على الجسر، إخلاءها. جسر الرستن جسر حيوي جدا بالبلاد بحسب تعبيره. محمد أيضا كتب: سيارة ومركونة على الجسر بسبب عطل، هذا السبب الرئيسي للحادث، ممنوع تقف سيارة على أي جسر، هذا خطر جدا، حتى ولو عطل يجب فورا سحب السيارة خارج الجسر. تعليق أيضا من حسن كتب فيه: كل هالمشاكل من السرعة الزايدة. الحفرة على الطريق لا تحتاج إلى أن تكون عميقة أو ضخمة حتى تصبح خطرة، يكفي أن تكون مخفية وأن يفاجأ بها سائق في لحظة واحدة، وعندها قد تتحول رحلة عادية إلى حادث لا تعرف عواقبه. لكن ما قد يكون مؤلما هو أن تطلق مناشدات متكررة لإصلاح طريق ما أو ردم حفر عليه دون أن تلقى أي استجابة. الطريق الواصل بين الرقة وتل أبيض مثال على الطريق أو الطرق التي تحتاج إلى تدخل لسد الحفر التي تبدو مخفية ويفاجأ بها السائقون. ناشط سوري كان على ذلك الطريق ووثق بعدسته أضرارا بسيارة زائر من لبنان، وقع ضحية حفرة كبيرة على الطريق، مؤكدا أنه سبق أن أطلق مناشدات لردم الحفر على الطريق دون أي استجابة. لنتابع.
2: هاي سيارة الأخ اللبنانية، شايفين وقعت، ضربت طجة، هذه ما يعرف الزلمة. ثلاث مرات حذرناكم ونزلنا فيديوهات قلنا لكم يا أخوان الطجة خطيرة، أنا ما نزل فيديو بشان حفرة صغيرة، ما نزلكم فيديو بشان شي تافه، أنا ما نزلكم فيديو إلا بشان الشغلات الخطيرة، الشغلات المهمة اللي متعلقة بحياة الناس. أنا قلت لكم بالفيديوهات القديمة إنه هاي الطجة مخفية بمثلها ثلاثة هنا، مخفيات وخطيرات جدا على طريق الرقة الأبيض. تجيبون سيارة زفت وتسكرونهن تحمون أرواح الناس، أنتم مسؤولين حتى تشتغلون هذا الأمر حتى تحمون أرواح الناس. هذا ضيفنا لبناني ما يعرف، غريب جاي مسرع قدامه طريق زين، فجأة طلعت له بنص الطريق. الله ستر والف الحمد لله على سلامته. لو انك مسؤول انت الحز مسؤول، وانا منبهك ثلاث مرات منزلين فيديوهات وصار اكثر من حادث، تمام انتم ما عندكم ميزانيه انكم تزفتون الطريق كامل. لا مو تراب، ليش تراب؟ معقوله ما عندكم؟ انتم دوله قاعد نسولف عن المحافظه، احنا ما عندكم سياره تعبونها زفت وتمشي من الرقه لتل ابيض، شنو بي حفره تسكرها؟ بس عمليه بسيطه، صح ولا مو صح؟ طيب بدنا اهتمام، بدنا حدا يهتم بحياتنا، ما بدنا مسؤول يجي يقعد على الكرسي يركب التاهة ويركب المكتب ويرجع. احنا هيش ما نريد،

0: بدنا مسؤول يركب كيريو ويدير شؤوننا، بدنا مسؤول يركب سيارة بسيطة ينزل مثلنا مثله ويعيش معانا. يعني لو بي مسؤول راكب كيريو أو راكب سيارة عادية ومعدي على هاي الطجة، والطجات هذه كان حس بيهن، بس قاعد تعدون بتاهوات ما تحسون بيهن، ما تحسون بيهن. يا سيادة الرئيس، والله احنا ما احنا راضين عن السيارات اللي راكبينها المسؤولين، ولا احنا رضيانين عن الرفاهية اللي عايشينها المسؤولين، ولا احنا رضيانين عن الفرق بين المواطن وبين المسؤول. مستحيل المسؤول يحس بالمواطن اذا ما يعيش مثله، مستحيل. احنا صار 3 مرات نناشدهم، والطريق هذا خطير، وقلنا لهم صار حوادث وما ردوا علينا، تمام. احنا ما بدنا تسفيد، ما قلنا لهم بدنا تسفيد، قلنا لهم بس سكروه لان الخطيرات. والان ما حدا دريان بينا، الى الان ما حدا دريان بينا، حتى يموت حدا تعال يجون يسكرونهم.
1: المقطع المصور لاقى عدة تعليقات، حيث كتب غازي: تزفيت المطب ما يكلف $100 بس يكلف أرواح المواطنين. أيضا علق سعد قائلا: والله من شوي كان سوينا حادث عليها، مسرع وما بين المطب مخفي. أيضا علق أحمد بدوره: ما راح يشتغلونها حتى تهور كم سيارة وتروح أرواح وتصير الشغلة رأي عام، بعدين أنا متأكد راح يصلحونها. تعليق أخير أيضا من أحمد كتب فيه: سوي تبرع لردم الحفرة، لردم هالحفرة لبين ما يتصلح الطريق. أيضا في مواضيع الطرقات، وثق أحد السائقين مشهدا خطيرا على الطريق عند تحويلة حمص، إذ حاولت قاطرة محملة تجاوز أخرى بسرعة عالية في مشهد ينذر بكارثة ويكشف عن مخاطر السرعة الزائدة للشاحنات الثقيلة على الطرق السورية. لنتابع.
2: طيب مثل هاي السيارة، يعني قاطرة مقطورة وانت ماشي 120 تاع الدوبلة ومحمل الحمل هذا، يعني اقسم بالله العظيم، اقسم بالله شيء مرعب. وما دوبلي قاطرة مقطورة، يعني يا ريت اني مثلا سيارة عادية او كذا. نحن بحمص حاليا على تحويلة حمص الشام حلب، والله العظيم يا رب لطفك، والله سيارة الشحن يعني الله يهديهم. شوف بدون دوبلو، يعني والله ما بتسجل دوبلون والله، وانت سيارة صغيرة. يا رب لطفك. الله يحفظهم ويسترهم، ما بنقدر اقول شيء والله. نحن ما عم بس يعني الوعاء كويس، يعني هلا انا اذا بدي ادوبلو بدي امشي 120 لحتى اقدر ادوبل 120. محملين احمال عملاقه ولا حول ولا قوه الا بالله.
1: عندما قرر مسؤولو النظام المخلوع إصدار تصميم جديد لجواز السفر، اختاروا أن تزين صفحته بصور من معالم البلاد وسوق الحميدية في دمشق من بين المواقع التي تظهر في صفحات الجواز. لكن المفاجأة التي لاحظها سوريون في الصفحة 35 تحديدا، الصفحة 35، أن صورة سوق الحميدية لم تكن مجرد صورة مطبوعة ضمن التصميم، فالصورة تظهر معها علامة مائية واضحة تحمل اسم مصورها وسيم أسمر، أي أن الصورة بحسب ما يقول المصور أخذت من الإنترنت واستخدمت في وثيقة رسمية يحملها ملايين السوريين، ثم طبعت كما هي تقريبا حتى مع الاسم الظاهر عليها. إذن كان جواز السفر الجديد بين أيديكم، افتحوا على الصفحة 35 وستجدون بعد التدقيق جيدا صورة سوق الحميدية ومعها اسم المصور الذي يقول إن صورته وصلت إلى صفحات جوازات سفر السوريين قبل أن يعرف هو بذلك. يروي المصور وسيم أسمر قصة صورته التي وجدها مطبوعة في جواز السفر السوري دون علمه أو إذنه حتى، في حكاية تختزل بشكل طريف ومؤلم في آن واحد ما كان عليه نظام المخلوع حتى في أصغر التفاصيل من الفساد والفشل.

0: نتابع.
1: جايتني على صفحتي التصويرية من شاب سوري مفادها التالي: مرحبا، بالصدفة كنت عم شوف الجواز الجديد ولقيت منزلين عليه صورة من تصويرك. هو ما بعرف كيف بيحطوا صورة وعليها اسم صفحتك، مو شايفينه؟ بس دعاية منيحة، وحبيت فوت على صفحتك وتابعك لأنه ما كنت بعرف فيها من قبل. تصويرك كتير رائع ومميز وبالتوفيق. وأضاف للرسالة تبعيته صورة الصفحة. طبعا أنا لما طلعت على الصفحة عرفت الصورة مباشرة. هي الصورة بالذات كتير مميزة وكتير بعرفها، لأني كانت من أول زيارة استكشافية إلي لدمشق، وخلال هالزيارة تعرفت على شباب كانوا ولا زالوا من أعز وأقرب الأصدقاء لإلي. وبتذكر منيح كيف صورتها للصورة، لأني الزاوية اللي أخذتها فيها ما كان في مجال إنها تطلع بهالشكل هاد غير ما وقف وأرفع الكاميرا لفوق على ارتفاع إيدي وأخذ الصورة. وبوقتها الكاميرات ما كان فيها لايف فيو، يعني انا ما بقدر اشوف كيف الفريم تبعي على الشاشه لبعد ما صور الصوره. فالصوره كثير بتعني لي، سواء كان كتكنيك ولا ان كانت كذكرى. طبعا انا هون قلت ليكون شي حدا عم يمزح معي، لتكون قصه فوتوشوب. فبصراحه ضليت مذهول، ومع ذلك اصرت اني ضل ساكت على هالموضوع واستنى لشوف شو حيصير فيما بعد. وبالفعل بعد شهرين او 3 شهور بيبعث لي احد الاصدقاء، هالمره من الشباب اللي بعرفهم من الأصدقاء المقربين، إنه شو يابا صورتك نازلة على الجواز. قلت له صور لي إياها وبعت لي إياها مباشرة. صور الصورة وبعتها، بتطلع علي هيك: إيه والله هي نفس الصورة، إيه والله هو نفس رقم الصفحة. وبالفعل بعد فترة لما استلمت الجواز فتحت الصفحات بتمعن. طبعا بعد ما فتحت الصفحة 35 وتأكدت تماما إني في صورة من تصويري مطبوع على جواز السفر بأهم صفحة اللي هي صفحة العاصمة دمشق، واسمي بالكامل مكتوب علي: وسيم أسمر فوتوغرافي. لك حتى إشارة الكوبيرايت ما هنم ما حينها، ومكتوب كتابة إنجليزية بسوء الحميدية. يعني لا يعقل أبدا في سوء الحميدية تلاقي كتابة على الجدار بهالشكل.
0: نعم، وأنا فتحت أيضا جواز السفر الخاص بي وقرأت اسم المصور وسيم الأسمر على الصفحة 35. إذا أردتم متابعة هذه القصة فافتحوا الصفحة رقم 35 في جوازات سفركم. قصة المصور وسيم أسمر أثارت موجة واسعة من التعليقات الساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي. فرحة كتبت: ماذا بينك وبين الله يا وسيم، حتى كل سوريا تحمل اسمك. أيضا تعليق آخر من ألمة كتبت فيه: طيب شو بده أحسن من أنه اسمه موجود بكل بسبورات الشعب السوري. أيضا علاء كتب: شكلهم كانوا مفكرين لوجو المصور هو اسم محل بالسوق بحسب تعبيره. أيضا هناك تعليق من علاء كتب فيه: والله مزبوط، هلأ شفت جواز السفر واسمه مكتوب. أمر كتبت بدورها في آخر تعليق عن هذا الموضوع: إذا ما في اسم وسيم أسمر بالجواز معناته مزور، بجوز كل دول برا مفكرينها علامة أمنية بالجواز. بموضوع آخر، حيث الشجار بين العوائل هو أمر وارد وشائع، يبدأ بخلاف قد يكون بسيطا ثم يتطور، لكن خطورته تبرز عندما يتم إذكاء النزاع بوصفه خلافا مناطقيا أو عرقيا أو قوميا بين مجموعتين متنازعتين من الشبان والعوائل، فيزداد الاحتقان والتوتر وتتعقد مساعي بسط الاستقرار والسلم الأهلي. هذا ما حدث في بلدة جنيدة عرطوس بريف دمشق. خلاف بدأ بشجار بين شبان من البلدة وعائلة من عشيرة العقيدات في دير الزور مقيمة فيها، استخدم فيه العصي والفؤوس، وبثت صفحات محلية مقطعا يظهر محاولة اعتداء على منزل أسرة من دير الزور في البلدة، وسمع خلال ذلك إطلاق نار قبل أن تتدخل القوى الأمنية لاحتواء الموقف ومنع اتساع رقعة المواجهات. وأصدرت قبيلة العقيدات بيانا دعت فيه إلى التهدئة ورفض الفتنة ودعم مساعي الدولة في فرض الحل ومحاسبة جميع المخطئين. نتابع.
2: احنا ابناء دير الزور والمنطقة الشرقية المتواجدين في جنيدة عرطوس، نعلن لكل اخواتنا واقاربنا وعشائرنا ومدننا وبلداتنا: لا يمكن ولا نسمح للفتنة ان تمر، لا يمكن ان نسمح للفتنة ان تمر.

0: هناك عناصر تريد الفتنة بين أبناء دير الزور وأبناء جديدة، وهذا مستحيل يا أخوان. هذياكم كلكم موجودين من جميع عشائر دير الزور والمنطقة الشرقية. احنا نعلن بأننا سنتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة، وأعلمنا الجهات المختصة وحضرت فورا إلى المكان والدوريات. الآن الأمور مستقرة، ندعو أبنائنا إلى الهدوء إلى التهدئة، وسيحاسب كل مخطئ من ومن كان، إن كان عنصر أمن، إن كان بالشرطة، إن كان بالأمن العام، بأي جهة. وهذا وعد، وحكومتنا معنا، نريد التهدئة. كل من أساء سيحاسب، كل من أساء سيحاسب، مين من كان. نريد التهدئة، الهدوء، ما نسمح لأي واحد يبث الفتنة. جوكم قالوا على الجديدة هجموا، وهذا كذب. جو على الجديدة قالوا على دير الزور هجموا، وهذا مو صحيح. هذه فتنة، هذه فتنة. نحن مع دولتنا، نحن مع بناء دولتنا، ولا يمكن أن تبنى الدولة إلا بوحدتنا. إحنا شعب واحد، إحنا بلدة واحدة. وأتمنى مرة ثانية إنه كلياتنا إن نأثر على أبنائنا وعلى إخواننا، ونأثر عليهم ونهدي الأمور. وسيحاسب، وسيحاسب، هذا تأكيد، كل من أساء إن كان مدني أو عسكري. والسلام عليكم.
1: كما أصدر بيان مصور مشترك بين وجهاء جديدة عرطوز ودير الزور، أكد البيان أن الأمن الداخلي اعتقل عدة شبان وتعهد بمحاسبة جميع المعتدين من جميع الأطراف. نتابع.
2: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. على أثر خلاف ومشاجرة بين عائلتين من أهالي دير الزور وأهالي جديدة عرطوز، تفاقم الأمر وأصبح هنالك بعض من الجرحى. بادرت قوى الأمن الداخلي، الشرطة العسكرية وقوى أمن الطرق بالدخول ونصب الحواجز بفضل الله عز وجل. والآن الوضع هذا، وقد اعتقل عدد من الشباب، وبإذن الله عز وجل وزارة الداخلية وقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تتعهد بإذن الله عز وجل بمحاسبة كل من اعتدى، سواء على البيت أو على الحرمات أو من أي طرف كان. يعني أي شخص من أهالي دير الزور اعتدى سيحاسب، أي شخص من أهالي جديدة عرطوز اعتدى سيحاسب. وإن كان هنالك اعتداء من أي عنصر من عناصر الأمن، كما سمعنا الكل تحت سقف القانون، أي لا يوجد حرمة لأحد، الكل تحت سقف القانون. كل من اعتدى بأي أمر سيحاسب، سواء بالاعتداء على حرمة منزل أو على غيرها. نوجه رسالة لإخواننا في دير الزور.
1: ما حصل في جديدة عرطوز بريف دمشق أثار ردود فعل متشنجة، وأخرى دعت إلى التهدئة وقيام الدولة بدورها في ضبط مثل هكذا حوادث. لين علقت كاتبة: نأمل تطبيق قرار التدوير الجغرافي لعناصر الأمن والشرطة في المحافظات كافة. وجود العناصر في مناطقهم يفتح باب المحسوبيات والتشبيح على الأهالي، مثل ما حدث في ريف دمشق قدسية وجديدة عرطوز بحسب تعبيرها. أيضا هناك تعليق لمازن كتب فيه: وبعدين مع هالقصة الدولة ما عم تلاقي حل لهيك موضوع لإمتى؟ أيضا هناك تعليق من عبد العزيز كتب فيه: الشامي كريم وابن أصل والديري نخوة ورجولة وأصل ونعم بالجميع، لكن للعلم في بعض الأسماء بالتعليقات عاملين حسابات بأسماء وهمية، يسبون الشامي ويسبون الديري وبهدف الفتنة.

في قرية بعمرة بريف صافيتة أقيمت بطولة شعبية لكرة القدم جمعت فرقا من ريفي طرطوس وحمص ومدرجات ممتلئة وحماسا يشبه أي دوري كبير. لكن الغريب والمميز هو وجود تقنية الفار، نعم تقنية بإمكانات بسيطة حضرت في هذا الدوري بينما لا تزال غائبة عن منافسات الدوري السوري المسمى بالممتاز.

0: درجة ممتازة، ما عنده هيك جمهور.
1: ضيعة كلها هي الرابطة.
2: طابة فاتت ما فاتت، قلت ليش نحن ما بنعمل فار؟
3: نظام ونظام كأس العالم تماماً، 8 مجموعات، كل مجموعة 4 فرق، بيلعبوا كل الأربع فرق بيلعبوا ضمن النجوم، تأهل الأول والثاني، صارت تصفيات حتى وصلنا للمباراة هاي. هلا نحن بالدور نصف نهائي.
4: كان شرف كبير لنا أن نشارك بهالمهرجان الحلو، هالمهرجان الرائع بمعمرة. مشكور اللجنة الرياضية هون بمعمرة. وصلنا لنصف نهائي. هاي الرياضة اليوم ما حالفنا الحظ، كانت خسارة 1-0 نتيجة خطأ بنص الملعب. بالنهاية هذه الرياضة فوز وخسارة. مبروك لأبو عمرة وهارد لك لنادينا إن شاء الله.
0: هذا الجمهور يحق له نادي. نحن نطالب قرية أبو عمرة، نطالب بنادي لأبو عمرة حتى تستمر الرياضة. وهالجمهور هذا اللي عم يجي، أنا واثق، أنا لاعب كنت، أنا رايح على كل المحافظات ولعبان بكل المحافظات، ما في جمهور مثل هذا الجمهور.
2: الفكرة بلشت من دورة طلائع من الشهر الرابع، عم بحضر مباراة طابة فاتت ما فاتت، قلت ليش نحن ما بنعمل فار؟ سألت أصدقائي بالخارج بقطر، قالوا لأنه ممكن تزبط معك بأدوات بسيطة.
1: تأسسنا من 2016، كنا دائما نروح على كل مع الفريق على كل ضيعة بنشارك معين. نحن كنا معين دائما الحلوة والمرة، أو مثل ما أنك شايف تقريبا الضيعة كلها هي الرابطة. أو والدوري يعني هو كل سنة بنعمل وشيء أساسي دائما يعني صار عنا، أو إن شاء الله بالتوفيق للجميع.
5: الحمد لله الله أكرمنا بالفوز اليوم، وصلنا على الدور النهائي. طبعا كله بجهود هالجمهور هذا الكويس، يعني أنتوا شفتوا بعينكم. كان طريقنا صعب كثير ومباراتنا هي كانت صعبة بظل غيابات كثير، يعني عندنا غياب 4 لاعبين مؤثرين.
6: ختام حلقة ريبوست لهذا اليوم، دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقال؟
2: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
5: البيانات الدقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولا. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس، وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

0: بعد نحو عام على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية وتشكيل مجلسها، تتجه الأنظار اليوم إلى ما تحقق فعليا في واحدة من أكثر الملفات السورية تعقيدا وحساسية، بين كشف الحقيقة ومحاسبة المتورطين وإنصاف الضحايا وضمان عدم تكرار الانتهاكات. نستضيف معنا في هذا اللقاء الخاص السيد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. اهلا ومرحبا بكم سيد عبد الباسط، ضيفا عزيزا معنا في هذا اللقاء الخاص.
1: اهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: اليوم تقريبا مر عام على تشكيل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، تشكيل مجلسها. ايضا يعني بحسب ما تعرفون الهيئة تركز على الضحايا، كشف الحقيقة، محاسبة المتورطين، ايضا انصاف الضحايا، جبر الضرر، وصولا الى الاستقرار والسلم الاهلي. نعم. اليوم أين وصلتم في هذا المسار بداية؟ ولو تضعنا أيضا يعني بشكل عام، كيف تعمل الهيئة بالضبط؟ عملها أين يبدأ وأين ينتهي؟
1: حياكم الله مجددا، يا أهلا وسهلا بكم. حقيقة الهيئة كما تفضلتم يعني بدأت عملها بتاريخ 25/8/2025، عندما يعني صدر المرسوم الجمهوري رقم 149 بتسمية أعضاء الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية. كانوا 13 عضوا بما فيهم رئيس الهيئة، وبينهم 5 سيدات، ويعني قسم كبير منهم من ذوي الضحايا ومن أولياء الدم. باشرت في اليوم التالي الهيئة الوطنية عملها بسوريا في الجمهورية العربية السورية وفق منطوق المرسوم الذي أحدث الهيئة، والذي حدد مهامها على الشكل التالي: بأنها هيئة وطنية ذات شخصية اعتبارية تعنى بكشف الحقيقة وتقصي الحقائق ومساءلة ومحاسبة المجرمين عن الانتهاكات التي تسبب فيها النظام البائد، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وجبر الضرر عن الضحايا، وضمانات عدم التكرار والمصالحة الوطنية. منذ ذلك اليوم وزع العمل في الهيئة على الأعضاء، بحيث يعني حاولنا أن نستفيد من التجارب الدولية التي مرت فيها دول عدة بمسار العدالة الانتقالية. حاولنا أيضا التركيز على الإيجابيات التي أخذت فيها هذه الدول وتجنب السلبيات التي وقعت فيها. حددنا 6 إدارات ضمن مسار العدالة الانتقالية بسوريا، والذي نعتبره مسار وطني، وجاء بناء على رغبة

0: وطنية من خلال مؤتمر الحوار الوطني ومن خلال المواد 48 و49 بالإعلان الدستوري. فالإدارات الستة التي وزع العمل فيها هي إدارة كشف الحقيقة وتقصي الحقائق، إدارة المحاسبة والمساءلة، إدارة جبر الضرر والتعويض، إدارة الذاكرة الوطنية وتخليد الذكرى، إدارة الإصلاح المؤسسي وضمانات عدم التكرار، والإدارة الأخيرة هي إدارة المصالحة الوطنية والسلم الأهلي.
1: اليوم في نقطة يعني لابد بس من التوضيح عليها بما يتعلق اليوم بعمل الهيئة. اليوم هل الأفراد هم من يتقدمون دعنا نقول بشكاوى أو دعاوى للهيئة بشكل عام، أم أن العمل هو مرتبط فقط بالمؤسسات كالقضاء، وزارة العدل، المحاكمات، وتقديم المستندات الداعمة إليها؟ اليوم بما يتعلق بهذه النقطة، أين يبدأ عمل الهيئة بما يتعلق بموضوع الأفراد؟ هل تتعاملون مع الأفراد بشكل عام أم مع مؤسسات؟
0: نتعامل مع الطرفين، مع الأفراد ونتعامل مع المؤسسات. هناك قضايا فيها موقوفين أمام القضاء، وبالتالي هذه القضايا تحتاج إلى فتح ملفات وإلى توفير الأدلة والشهادات، بالمساعدة أيضا مع الجهات القضائية ومع وزارة الداخلية. أيضا يعني دعني أكون واضح من البداية، هذا العام الأول من تأسيس الهيئة الذي عمرها وولايتها الزمنية 5 سنوات، كان هو عام تأسيس للهيئة بالإضافة إلى انطلاق العمل فيها. عام التأسيس بدأنا بتأهيل الكوادر، بدأنا بإعداد الهياكل الإدارية والتنظيمية، بتشكيل فرق العمل، تدريبهم داخليا، وحتى يعني استعنا بخبرات دولية، ومن ثم انطلق العمل من خلال الإدارات، من خلال كشف الحقيقة. أعود لسؤالك اللي تفضلت فيه، يعني نحن باشرنا من خلال إدارة كشف الحقيقة وإدارة المحاسبة والمساءلة، وممكن لا يكاد يمر عدة أيام حتى نلاحظ يعني المحاكمات التي تجري في القضاء لكبار المجرمين والمنتهكين، بالإضافة أيضا إلى ملفات تقوم بالعمل عليها من جلسات استماع إدارة كشف الحقيقة، من فتح العديد من ملفات المجازر كمجزرة الجورة والقصور في دير الزور، كمجزرة حي التضامن، كمجزرة جديدة الفضل، كمجزرة الحولة وتسنين في محافظة حمص، كمجزرة نهر قويق في حلب. كل هذه القضايا تحتاج إلى إعداد ملفات كاملة، تبدأ من برامج الاستماع لحفظ الأدلة للشهود، يعني إعداد قائمة من خلال الأرشيف ومن خلال التعاون مع وزارة الداخلية بإعداد قائمة بأسماء المجرمين المنتهكين، من هم القادة الأمنيون اللي كانوا يديروا الأمور بهذه الفترة وتسببوا بهذه الانتهاكات. فهذا الملف يعني يحتاج إلى جهد كبير، وأيضا يحتاج إلى أعداد فريق يكون متخصص في هذه القضايا. يعني مثلا عندما تذهب إلى موقع معين وتفتح فيه ملف، يجب أن يكون هناك معك فريق مرافق من الدعم النفسي، لأنه تكرار الصدمة وتكرار الألم الذي حدث خلال فترة الانتهاك يعني يحتاج إلى داعمين نفسيين يكونون مع فرق العمل، بالإضافة لفرق حقوقية يعني تعلم جيدا وتكون مدربة على مسألة التعاطي مع الضحايا، مع أولياء الدم، مع الناس الذين تعرضوا لانتهاكات أو عنف جنسي. هذه كلها تحتاج إلى يعني خبرات متخصصة، والحمد لله هذا ما عملنا عليه خلال السنة هذه. يعني كان استعنا بخبرات، سواء خبرات محلية أو خبرات خارجية، بالإضافة لمركزية الضحايا. يعني نحن لا نستطيع أن نعمل بدون أن يكون للضحايا دور في أي مرحلة من مراحل عملية العدالة الانتقالية وبأي مسار من مساراتها، وكذلك يعني منظمات المجتمع المدني. نحن أجرينا خلال هذا العام أكثر من 300 لقاء مع ذوي الضحايا، أكثر من 12 محافظة، وخلال الأيام القليلة القادمة سيكون لنا أيضا تواجد في محافظة الرقة. في كل محافظة نلتقي بين 500 إلى 700 شخص من ذوي الضحايا، من أولياء الدم، من أهالي المختفين والمفقودين، ومن الناجين والناجيات، ومن منظمات المجتمع المدني، حتى نبني استراتيجية عملنا وماذا سنعمل في المستقبل أيضا.
1: هذا بما يتعلق بكشف الحقيقة بشكل عام، لكن اليوم ماذا عن محاسبة المتورطين؟ هل بدأت الهيئة بإعداد دعنا نقول ملفات لأشخاص يشتبه بتورطهم بارتكاب انتهاكات أو حتى أي جرائم قتل؟
0: نعم، لدينا إدارة تسمى إدارة المساءلة والمحاسبة، وهي معنية بهذا الأمر، ويعني هناك تنسيق مباشر بين الهيئة وعدة جهات حكومية منها وزارة الداخلية منها وزارة العدل

0: بدل منها وزارة الدفاع، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل. أما فيما يتعلق بالمحاسبة والمساءلة، تقوم هذه الإدارة بإعداد ملفات قضائية أيضا بالتعاون مع وزارة العدل، ومن خلال بعض المعلومات اللي نحتاجها، وخاصة يعني تقدم من قبل الأخوة في وزارة الداخلية.
1: اليوم ماذا عن المتهمين المتواجدين خارج سوريا؟ هل طالبتم بتسليمهم؟ يعني هل تواصلتم أيضا مع أي جهات ربما دولية تساعدكم بما يتعلق بهذه النقطة؟
0: يعني هذا الموضوع قضائيا أنتم تعلمون يعني صدرت عدة أحكام قضائية بحق المتهمين موجودين أصبحوا مجرمين بحكم القانون، وأشخاص أيضا يعني منهم بشار الأسد المجرم الأكبر وهو هارب. هذه الملفات بعد صدور أحكام فيها تتوجه فيها وزارة العدل إلى وزارة الداخلية، إلى فرع الشرطة الدولية الأنتربول لملاحقتهم دوليا أيضا.
1: هناك اليوم كم هائل من الأدلة والوثائق التي تثبت العديد من الجرائم قامت بها منظمات دولية، منظمات سورية. اليوم هل بدأتم بالاستفادة من هذه الوثائق بشكل عام استخدامها؟ كيف تتحققون عموما من يعني سلامة حيازتها وقانونيتها بشكل عام؟
0: هلا يعني موضوع الوثائق في سوريا موضوع جدا شائك، يعني وهو يعني معقد لدرجة ضخامة هذا الملف. لدينا في سوريا من الوثائق، يعني وهي أحدى القضايا اللي نعول عليها، أحدى الوثائق اللي موجودة في عهدة الدولة السورية أيضا في وزارة العدل، في وزارة الداخلية. لدينا قسم منها بدأنا بحفظ بعض هذه الوثائق، وكما تفضلتم يعني تأكد من قانونية هذه الوثائق. فيها معلومات جدا قيمة عن الانتهاكات التي حصلت في سوريا، عن المجرمين الكبار اللي أشرفوا على عمليات القتل والقمع. يعني مسألة الوثائق فيها عناية فائقة بمسألة التأكد من قانونية هذه الوثائق، وأيضا من التأكد من عملية حفظها وأرشفتها.
1: أين يعني يكون دور الهيئة اليوم بما يتعلق بهذه النقطة؟
0: هلا يعني الهيئة، أرجع أعيد وأكرر موضوع البداية والعام الأول على تأسيسها.
1: نعم.
0: يعني بالوقت الحاضر مسألة الأرشيف، مثلا أضرب لك مثال، نحن زرنا دولة ألمانيا وطلعنا على عملية حفظ الأرشيف، أرشيف أمن الدولة السابق أيام ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية، يسمونه الأرشيف التشاتازي. هذا الأرشيف محفوظ في بناء مكون من 7 طوابق، ومحفوظ على شكلين، شكل ورقي وشكل إلكتروني. هذا المبنى فيه 2000 موظف، وبالتالي مسألة حفظ الأرشيف لابد من تعاون بين الهيئة والجهات الحكومية والوزارات مثل وزارة العدل ووزارة الداخلية، حتى نتمكن من تأمين مقر وتأمين بناء لحفظ هذا الأرشيف. لكن الآن هو في متناولنا، يعني هناك لجان مشتركة تنسق بين وزارة الداخلية والهيئة، بين وزارة العدل والهيئة، بين وزارة الشؤون الاجتماعية والهيئة، بين وزارة التعليم العالي والهيئة. وبالتالي نحن على اطلاع على عملية الأرشفة في هذه الوزارات، وعند الحاجة نستخدمها أيضا للفترة التي نكون فيها جاهزين من حيث البنى التحتية ببناء أرشيفنا الخاص. وإحنا يعني أخذنا قطعنا في هذا الموضوع أيضا شوط ببناء فريق كامل يتعلق بحفظ الأرشيف وإدخال البيانات والأمن الرقمي، وأصبح جاهز للعمل في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية.
1: سيد عبد الباسط، تحدثتم عن مشروع قانون للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية سيطرح أمام مجلس الشعب. لو تضعنا في تفاصيل هذا المشروع اليوم، ما الذي سيغيره بطبيعة الحال، وما الصلاحيات التي ربما سيمنحها للهيئة؟
0: في الحقيقة بالنسبة للقانون، يعني هو ضرورة. يعني أحد التحديات اللي كانت تواجه مسار العدالة الانتقالية في سوريا أنه عدم وجود تشريع أو قانون ناظم لعمل الهيئة، ويعني يجرم الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي وقعت في سوريا. أيضا للعلم أنه سوريا قانون العقوبات الصادر عام 1949 لم يشمل بجرائم الانتهاكات الجسيمة اللي عرفتها اتفاقيات جنيف الأربعة بأنها هي جرائم الحرب وجرائم الإبادة وجرائم التهجير والإخفاء القسري وجرائم ضد الإنسانية وجرائم استخدام الغازات السامة. هذه لم تكن مشملة بقانون العقوبات، وبالتالي نحن عملنا خلال فترة 6 أشهر الماضية على مشروع مسودة قانون للعدالة الانتقالية، فيه تعريفات عن الضحايا والجنات وماذا تعني العدالة الانتقالية، أيضا فيه شرح كامل عن الإدارات الستة اللي موجودة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، وأيضا فيها باب خاص بالجزاءات والعقوبات اللي غير واردة في قانون العقوبات العام الصادر عام 1949. ناقشنا هذه المسودة مع منظمات المجتمع المدني، كان لنا لقاء من حدود 10 أيام مع أكثر من 50 منظمة مجتمع المدني. أيضا يعني هذا الموضوع الضحايا كانوا مركزيين فيه مثل ما حكيت لك سابقا، أيضا اطلعنا عليه نقابات المحامين والنقابة المركزية، أيضا كليات الحقوق وبعض الجامعات السورية شاركت أيضا معنا. يعني والقانون أصبح تقريبا يعني شبه جاهز، سيتم عرضه على السيد رئيس الجمهورية العربية السورية لإحالته إلى مجلس الشعب لمناقشته وإقراره إن شاء الله.
1: اليوم ماذا عن الانتهاكات التي ارتكبتها أطراف أخرى غير التي تسبب بها النظام البائد؟ هذه الانتهاكات هل تدخل ضمن نطاق ولايتكم وعملكم بالهيئة؟
0: القانون واضح، يعني بالنسبة للانتهاكات مهما كان عملنا احنا محدد في الانتهاكات الجسيمة اللي ألمحت لك عنها شو هي بتعريفها من خلال اتفاقيات جنيف الأربعة، وبالتالي أي انتهاك على مساحة الجغرافية السورية يعتبر انتهاك.
1: طيب اليوم أيضا في نقطة أخرى بما يتعلق بجبر الضرر، اليوم كيف تتعاملون مع الممتلكات المصادرة اللي كانت في زمن النظام المخلوع، الأموال المنهوبة، حتى ملف المهجرين؟ اليوم هل يدخل هذا ضمن نطاق جبر الضرر، وكيف يتم التعامل مع هذا الموضوع؟
0: أيضا لدينا إدارة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية اسمها إدارة جبر الضرر والتعويض. يعني موضوع الاستملاكات وموضوع القوانين اللي سببت بالانتهاكات، لدينا حجم يتعلق بالانتهاكات وخاصة فيما يتعلق بالأراضي والاستملاكات وتدمير البنى التحتية، المنازل والبيوت، أكثر من 1,000,000 انتهاك. وبالتالي تم تشكيل فريق تخصصي ضمن إدارة جبر الضرر. طبعا هذا الفريق لابد من شراكات وطنية، أو أيضا مثل وزارة العدل، مثل إدارة المصالح العقارية، مثل السادة المحافظين، حتى يتم إعداد قاعدة بيانات لهذه الأملاك التي تضررت لإعادة النظر بالقوانين التي سببت هذه الانتهاكات، أيضا فيما يتعلق بجبر الضرر. لكن يعني حتى أكون يعني أيضا صريح في هذا الباب، مسألة جبر الضرر بالوقت الحاضر، يعني كلياتنا نعرف أنه إحنا ما ورثنا دولة، إحنا ورثنا حطام دولة.
1: الكثير يعني يتساءلون بما يتعلق
0: بالضبط
1: بالضرر، ويعني كيف سيتم رد هذه الممتلكات، هذه الأموال المنهوبة بشكل عام ضمن ما يتعلق بجبر الضرر.
0: صحيح، بالنسبة لجبر الضرر يعني أتصور أنه الدولة سعت في هذا الباب، وخاصة فيما يتعلق جبر الضرر المعنوي أو جبر الضرر الجماعي. أيضا جبر الضرر الجماعي احنا نحن نعلم يعني اهتمام الدولة بالأبنية، بالبنى التحتية، بالمشافي، بالمدارس، بالتعليم، بالكذا، كل هذا يعتبر بتصوري يعني هو نوع من أنواع جبر الضرر الجماعي. أما فيما يتعلق من ناحية الاستملاكات والكذا، مثل ما قلت لك يعني احنا في الهيئة أنشأنا فريق تخصصي خاص فيما يتعلق بالشو اسمه، أيضا ذهبنا إلى شراكات دولية من خلال الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ، أيضا من خلال مكاتب دعم قانوني. لدينا وثائق كثيرة كما أسلفت، يعني مسألة الانتهاكات في الممتلكات والأراضي تتجاوز 1,000,000، وبالتالي نحن بحاجة لمكاتب أيضا قانونية تقدم الاستشارات للوثائق التي تلفت. يعني مثلا واجهنا في محافظة حلب مسألة الغصب البين، هناك المئات من الدعاوى فيما يتعلق بموضوع الغصب البين، وهذا يحتاج أيضا إلى جهد كبير من المؤسسة القضائية وهي باشرت في هذا الموضوع.
1: هل هناك توجه لإنشاء صندوق وطني لتعويض المتضررين بشكل عام؟
0: نحن في مشروع مسودة القانون، قانون العدالة الانتقالية، وفي ملف جبر الضرر طرحنا مسألة إنشاء صندوق خاص بجبر الضرر، ويعني أيضا كانت في أحد المواد تشكيل مجلس أمناء لهذا الصندوق وإشراف من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، وأيضا من الجهاز المركزي المالي، بحيث تكون أموال هذا الصندوق مخصصة لذوي الضحايا فقط، لا تستفيد.
1: من أين سموه هذا الصندوق؟
0: الصندوق هذا يعني من المتوقع تمويله من الدولة، من الحكومة السورية كجزء أساسي، متوقع تمويله من خلال الدعم الدولي، متوقع تمويله من الأموال المنهوبة وخاصة اللي موجودة خارج القطر، مثل يعني أضرب على سبيل المثال مثل المبالغ المصادرة لمعمل لافارج الفرنسي تذكروا، يعني وأيضا أموال مثلا أموال رفعت الأسد وغيره. هاي الأموال يجب أن تذهب للضحايا كتعويض عن جبر ضررهم.
1: اليوم أيضا في نقطة أخرى بما يتعلق بعمل الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، هل تشمل اليوم أي تسوية أو مصالحة أشخاص ربما متورطين في ارتكاب انتهاكات، يعني داعمين للنظام المخلوع؟ يعني مؤخرا لاحظنا الجدل حول كثير من الشخصيات الداعمة للنظام كرجال أعمال وغيرهم، بطبيعة الحال لم يقترب منهم أحد. اليوم كيف يمكن يعني فهم هذه النقطة؟
0: أستاذي الكريم، بالنسبة للهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية ليس لديها موضوع مصالحات أو تسويات. الهيئة تعتمد القوانين الخاصة في مشروع مسودة قانون العدالة الانتقالية، والانتهاكات الجسيمة والجرائم غير قابلة لا للعفو ولا للمضي بالتقادم ولا إفلات من العقاب. هذا يتعلق بالانتهاكات بالجرائم. أما فيما يتعلق كما تفضلت ببعض رجال الأعمال الذين يعني أخذ عليهم أنه يعني كانوا يعني تعاونوا مع النظام أو كانوا يشتغلوا بالنظام، هناك لجنة أيضا أحدثت بمرسوم اسمها لجنة مكافحة الفساد والكسب الغير مشروع. أما فيما يتعلق في المسؤولية القانونية، إذا كانوا هؤلاء الأشخاص أثبت بأنهم ارتكبوا انتهاكات جسيمة فالقانون حكما سيطالهم. هذا الموضوع لا عفو فيه ولا إفلات من العقاب فيه، لكن يشترط أن يثبت عليهم بالأدلة بأنهم قاموا بانتهاكات جسيمة. أما موضوع الإصلاح المصالحات هذا ليس سك عفو أو سك براءة إذا كان في انتهاك أو في جرم.
1: اليوم أيضا الحديث عن هناك خيط رفيع بين العدالة الانتقالية وعمليات الثأر والقتل. اليوم ما دوركم بالهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية في الفصل بينهما ومنع حدوث مثل هذه العمليات؟
0: نحن في كل لقاءاتنا مع أهلنا سوريا على مدى جغرافي سوريا في كل المحافظات اللي زرناها كنا نؤكد على أن لابد من اللجوء إلى القانون. الدماء دائما تورث دماء، والقتل والانتقام يورث قتل وانتقام أيضا، وبالتالي مسألة استيفاء الحق بالذات أيضا لا تجوز. كلنا يجب أن نكون واثقين من المنظومة القضائية التي يعني بالفترة الأخيرة لاحظنا مدى التحسن اللي حصل فيها من خلال بعض الإصلاحات اللي حصلت في الجسم القضائي، من خلال اختيار قضاة. يعني نحن لدينا في العدالة الانتقالية محاكم متخصصة في العدالة الانتقالية، وتم اختيار القضاة فيها من خيرة القضاة. وبالتالي ما أتوجه فيه إلى أهل السوريين أن مسألة استيفاء الحق بالذات لا تجوز، وأن مسألة الانتقام والثأر يعني لا تخلف إلا يعني أيضا حالات من الحقد والكره والكذا، إنما يعني يجب أن يأخذ القانون مساره. ونحن في رؤية الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رؤيتنا أن نذهب إلى دولة عدالة وقانون من خلال كشف الحقيقة ومن خلال محاسبة الجنات والمجرمين ومن خلال جبر الضرر والتعويض عن الضحايا وضمانات عدم التكرار.
1: اليوم كيف يجري التنسيق بينكم وبين الهيئة الوطنية للمفقودين حتى لا يتم هناك حدوث أي تداخل ربما في الصلاحيات؟
0: عمل الهيئة الوطنية للمفقودين أيضا هي هيئة أحدثت بمرسوم جمهوري رقم 19، يعني يتناول البحث والكشف عن المفقودين، كشف المصير عن المفقودين. يكاد يكون عمل الهيئة عمل فني وتقني، ويعني نحن هناك تعاون بيننا دائما وبين الهيئة وتنسيق دائما من خلال ملفات مستقبلا تتعلق بالمساءلة والمحاسبة وجبر الضرر والتعويض أيضا، فهناك تنسيق دائم بيننا وبين الهيئة.
1: أختم معكم بهذا التساؤل سيد عبد الباسط في نقطة ربما أشرت إليها في معرض حديثك بالبداية، هو بما يتعلق ب يعني التجربة السورية اليوم بما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية، بموضوع مقارنتها ربما مع تجارب أخرى في بلدان أخرى. اليوم ما الذي يميز التجربة السورية عموما بما يتعلق بموضوع العدالة الانتقالية عن أي دولة أخرى خرجت من حروب؟
0: يعني من خلال اطلاعنا على تجارب العديد من الدول اللي مرت بالعدالة الانتقالية كان هناك عدة مسارات أو مقاربات فيما يتعلق بمسار العدالة الانتقالية بهذه الدول. منها دول ذهبت إلى مسار تصالحي، مقاربة تصالحية، وبالتالي لم تتوفق هذه التجارب وتحظى بالنجاح. منها أيضا ذهبت إلى مقاربات عنفية أيضا فشلت. خصوصية الوضع السوري، تعقيد الملفات، حجم الانتهاكات يؤكد يعني بدليل بعد مرور عام على تأسيس الهيئة أنه لابد من محاسبة الجنات والمجرمين الذين تسببوا بهذه الانتهاكات. نحن لدينا الآن يعني عدد كبير من المجرمين الموقوفين، منهم من استخدم بسلاح

0: الطيران السلاح الكيماوي، منهم من ألقى البراميل، منهم من تسبب بقصف مدفعي على المدن والقرى، وبالتالي ذهب ضحايا كثير. نحن في سوريا نتحدث عن 1,000,000 ضحية. وبالتالي مسار العدالة الانتقالية في سوريا يركز على التالي: لابد من محاسبة المجرمين والجنات الذين تسببوا بهذه الانتهاكات، وبنفس الوقت الحرص الدائم على الاستقرار الأمني والمجتمعي بحيث نصل إلى دولة عدالة وقانون تتحقق فيها وتطمئن أمهات الضحايا وأولياء الدم بأن مسار العدالة انطلق. وكما تشاهدوه يعني على شاشات التلفاز أحيانا بالمحاكمات التي تجري، وسنرى بالأيام القادمة أيضا قوائم ربما تصدر بالعديد من المطلوبين، وهذا أيضا يعني يعطي راحة كبيرة لأهلنا السوريين بأن مسار العدالة تحقق، وعندها تصبح البيئة السورية مهيئة للمصالحة الوطنية ولملمة الشمل وتضميد الجراح.
1: كل شكر لكم سيد عبد الباسط عبد اللطيف، رئيس الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية، على هذا اللقاء.
0: حياكم الله، يا أهلا وسهلا.
1: أشكر موصولكم مشاهدينا الكرام، على طيب المتابعة، في أمان الله.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: غروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
3: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
4: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
5: ختام النشرة في أمان الله.
6: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
7: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
8: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
9: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
10: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
11: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
12: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
13: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
14: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
15: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
16: السياسات الاقتصادية.

0: الاقتصادية حالية رح تترك أثر كثير.
1: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
2: البيانات دقيقة.
3: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
4: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الأخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الهدوء يعود إلى بلدة جديدة عرتوز بريف دمشق عقب توتر بين مجموعة من السكان، والأمن الداخلي يفرض حظر تجوالا ويعزز قواته. اشتباكات بين مسلحين في السويداء، وشبكة السويداء 24 تتحدث عن وقوع إصابة في ميليشيا الحرس الوطني. محافظة السويداء تنهي استعداداتها للدورة الاستثنائية لطلاب الشهادتين المقررة اليوم، والمحافظ يدعو أهالي المحافظة لإبعاد الطلاب عن أي خلافات. الأمم المتحدة تقول إن 45 ألف سوريا عادوا من الأردن هذا العام، وإجمالي العائدين يرتفع إلى 220 ألفا منذ أواخر 2024. عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرتوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعة من السكان. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات. وقالت مصادر محلية إن التوتر تجدد عصر أمس في حي الزيتون بالبلدة على خلفية الاعتداء الذي وقع الخميس على منزل عائلة من أبناء محافظة دير الزور تقيم في البلدة. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض التجمعات واحتواء الموقف، وأطلقت النار في الهواء من دون تسجيل إصابات أو ضحايا. وبالتزامن مع ذلك شهدت المنطقة تجمعات قالت مصادر محلية إنها جاءت في سياق التحضير لاعتداءات مضادة، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى استقدام تعزيزات إضافية. أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرتوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا، أكد أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرتوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفقا

للأطر القانونية، وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث.

0: سوريا من دمشق. بداية، مرحبا بك عامر. إذن ما هي آخر المستجدات وكيف هو الوضع الأمني الآن؟
1: نعم هبة، عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عطوش بعد توترات عاشتها يوم أمس ومساء هذا اليوم. تدخلت قوى الأمن الداخلي، ضبطت المشهد وسيطرت على الموقف ومنعت يعني المختلفين من الانشجار أو من حدوث أي خلل أمني في المنطقة. الأهالي بعد يعني متابعة طويلة، أنا خرجت من هناك قبل ساعة تقريبا، الأهالي وأعيان المنطقة ولجنة الصلح تسعى للتوافق ولإصلاح الخلاف وإصلاح ذات البين بعد هذه التوترات التي حصلت. جزء من هذه التوترات ويعني الحدة في هذه التوترات كانت تقف خلفها تلك المنصات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكن الحقيقة من يشاهد ويسمع ويتابع عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعتقد
0: نعم
1: أن الاشتباك كانت هي كبير، الواقع هو كبير جدا، لكن حقيقة ذلك هو توتر و يعني رافقه فوضى، تكسير سيارات وما إلى هنالك. ومن ثم تدخلت قوى الأمن الداخلي وضبطت المشهد وإيقاع تلك المشكلة الحاصلة. بعد يعني أن ضبطت وتدخلت قوى الأمن الداخلي، كان هناك وصول من لجنة الصلح ومن الغوطة الشرقية ومن الغوطة الغربية، كانت تحاول للساعات الأخيرة والساعات الأخيرة من الليل الاجتماع بكلا الطرفين المختلفين. هناك شروط لكلا الطرفين، تحاول تقريب وجهات النظر، تحاول الوصول إلى حل، تحاول الوصول إلى نتيجة نهائية. قد تصل هذه النتائج من هون إلى ساعة أو يعني بوقت قريب جدا، لكن تسعى الأطراف كلها لحل ودرء يعني هذا الخلاف وهذه الفتنة كما سماها البعض من صحراء هذه المنطقة. هو شجار حصل يعني بين أطفال، وتطور هذا الشجار من خلال الأهل ومن ثم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها اليد الطولة في هذا الاحتقان وهذا الشغب الذي حصل. لكن الواقع يعني أنا عندما غادرت من المنطقة كانت الأمور مستقرة وكان واقع المنطقة مضبوط، كان هناك يعني أهل العقل وأهل الحل كانوا يسعون لحل هذه المشكلة التي حدثت ويعني كبرت خلال ساعات. والآن يعني في الساعات القليلة القادمة من المؤكد سنسمع أخبار لنتائج هذا الصلح، ونتمنى أن يكون هذا الصلح، ويتمنى أهالي المنطقة والطرفين طرفي المشكلة يتمنون أن يكون هناك محاسبة لهؤلاء الأشخاص الذين أججوا هذه المشكلة وهذا الخلاف الذي يعني كبر ووصل إلى يعني حد غير مقبول، وهو الجميع يتمنى أن يلجأ إلى القضاء وإلى الحكومة ولا يكون التصرف بشكل فردي.
0: نعم عامر العاصي، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من دمشق. نظم أهالي وفلاحو مزارع البجاع والصبورة وقدسية بريف دمشق وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب بالعاصمة، وذلك للمطالبة بإسقاط قوانين الاستملاك والإيجار القديم. وتأتي الوقفة الاحتجاجية في خطوة تعكس استمرار احتجاجات الأهالي على القوانين التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم العقارية والمتعلقة بحكم النظام المخلوع.

أفادت شبكة السويداء 24 باندلاع اشتباكات في مدينة السويداء بين مسلحين أسفرت عن إصابة قيادي فيما يعرف بالمكتب الأمني التابع لميليشيا الحرس الوطني المرتبطة بحكمة الهجري. وأوضحت شبكة السويداء 24 أن الاشتباكات بدأت في مدينة السويداء تلاها إرسال تعزيزات من بلدة عريقة بهدف فك الحصار عن قيادي من ميليشيا الحرس الوطني في مدينة السويداء حوصر بعد الاشتباكات.

0: أنهت محافظة السويداء تجهيز 27 مركزاً امتحانياً للدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة، والمقرر انطلاقها اليوم السبت في ريف المحافظة الشمالي. وقال مدير منطقة شهبة طارق عدوان، قال إن القاعات جهزت واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات مع استنفار كوادر الدفاع المدني وفرق تعمل على فتح الطرق وإزالة العوائق وتأمين المياه للمراكز. وكان الرئيس الشرع قد أصدر مرسوما يمنح طلاب السويداء الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات عام 2026 أو إتمامها دورة امتحانية استثنائية وفقا للقواعد المعتمدة. أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الحكومية استنفرت إمكاناتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر العربي، وذلك لضمان تمكين الطلاب من التقدم إلى امتحاناتهم وعدم ضياع فرصهم التعليمية. ودعا البكور الأهالي والوجهاء والفعاليات الاجتماعية إلى إبعاد الطلاب عن أي خلافات أو تجاذبات وعدم جعل مستقبلهم موضع مساومة، مشددا على أن الدولة والجهات المعنية مستعدة لمعالجة العقبات ضمن الإمكانات المتاحة وتأمين الظروف اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية. أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مواصلة ترميم وتأهيل المدارس في المحافظة ضمن حملة الوفاء لإدلب استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة أعادت ترميم وتأهيل أكثر من 600 مدرسة وتستعد لافتتاح 50 مدرسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع تأمين مستلزماتها الأساسية من التجهيزات اللازمة. وكشف المحافظ عن وجود 340 مدرسة لا تزال بحاجة إلى الترميم والتأهيل، مؤكدا استمرار العمل حتى استكمال تأهيل جميع المدارس المحتاجة في المنطقة. أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين في شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الأساسي الشرعي لدورة عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيانها أن تعليمات القيد تشمل جميع المدارس العامة والمهنية والخاصة وما في حكمها، مبينة أن تقديم طلبات التسجيل يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول المقبل. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. قتل شخص وطفله بانفجار وقع أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية.
1: حلت قصد ودمجت في مؤسسات الدولة، لكن المشهد الأمني في الحسكة لا يزال في مرحلة استيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة شمال شرق سوريا. تفجير أمام القصر العدلي في الحسكة يودي بحياة شخصين بعد أن وضعت قنبلة يدوية صباحاً بحسب مصدر أمني قرب القصر العدلي الذي شهد توترات سابقة وإزالة لافتات باللغة العربية. حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بتعيين مصطفى عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية، وأيام من إعلانه الذي وصف بالتاريخي والذي أنهى تنظيم قسد ودمجه في مؤسسات الدولة بهياكله المدنية والعسكرية. تفجير القصر العدلي بأبعاده وتوقيته يحمل دلالات ورسائل سياسية أرادت ربما بعض الأطراف التعبير عن رفض مسار الدمج وطي صفحة القوة العسكرية قسد سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا. الملف الأمني الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لضبط المشهد بعد سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، منها تفجير تدمر وتفجير حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وقعا في الشهر ذاته. تقدم سياسي يقابله مشهد أمني حساس، فهل تنجح الحكومة باحتواء التداعيات الأمنية وفرض الاستقرار؟ أم أن الأهداف في زعزعة أمن البلاد معضلة تقف في وجه توحيد كامل البلاد؟
0: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لشبكة روداو إن الوزارة ترحب بانضمام وحدات حماية المرأة إلى صفوفها، مؤكداً الاستفادة من خبرات عناصرها. وأوضح البابا أن مسألة الرتب ستعالج وفقاً للاتفاقات البينية واحتياجات الوزارة، مشيراً إلى وجود انسجام عال بين الكوادر الجديدة والكوادر الأساسية في الحسكة. وأضاف أن نقل عناصر قوى الأمن الداخلي من الحسكة إلى عفرين إجراء إداري بحت ويعتمد بالدرجة الأولى على احتياجات العمل. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يشمل تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتعلقة بتدريس اللغة الكردية ضمن المدارس السورية. ونص القرار على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية.
2: خطوة جديدة في مسار حلحلة الملف الكردي في البلاد، من الدمج العسكري وحل قسد إلى الملفات الاجتماعية والثقافية. وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً يتضمن تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في المدارس. القرار نص على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية، على أن تدرس من خلال مقررين بواقع 4 حصص أسبوعياً. القرار أتاح للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذ قرار التعديلات خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، ويجري العمل بهذا الخيار خلال ذلك العام الدراسي فحسب. من القرار إلى تطبيقه، كلفت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، كما كلفت مديريات التعليم والإشراف التربوي بتوفير الكوادر اللازمة للتدريس باللغة الكردية. ومع بدء ترجمة المرسوم إلى إجراءات تعليمية، يبقى التحدي في ضمان تطبيق القرار وتوفير المناهج والكوادر اللازمة، بما يجعل من تدريس اللغة الكردية اختباراً عملياً لمسار معالجة الملف الكردي، واستكمالاً لمرسوم الرئيس أحمد الشرع رقم 13، الذي ينص على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.
0: التقى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، وأعرب براك عن تهانيه لسوريا عما وصفه بأسبوع الإنجازات التاريخية التي حققتها. هذا وأفاد براك في وقت سابق بأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل حجر الأساس في علاقة أمريكية سورية قائمة على المصالح المشتركة، ويفتح أمامها باب الاستثمار والإعمار، كما أشار إلى أن اندماج قسد بالجيش

0: حول الانقسام إلى شراكة تعزز سيادة سوريا ومكانتها. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك قراراً بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم، استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. ويأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء، لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس إيقاف حركة التنقل على الجسر الترابي بين ضفتي نهر الفرات مؤقتا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا يوميا. وقال عباس إن ذلك يأتي بسبب خروج الجسر الترابي عن الخدمة واقتصار حركة العبور على الجسر الحربي فقط، وذلك بسبب ارتفاع منسوب النهر إلى مستويات غير آمنة. وأوضح عباس أنه يستثنى من القرار الحالات الإسعافية الساخنة التي تستوجب تدخلا طبيا سريعا، كما أشار إلى أنه يستمر العمل بهذا القرار حتى عودة منسوب النهر إلى مستواه الطبيعي، داعيا جميع السكان إلى الالتزام بمضمونه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور تمهيداً لتركيبه في مدينة الميادين لربط ضفتي الفرات وتسهيل حركة مرور السكان.
1: وصلت الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور متجهة إلى مدينة الميادين على أن يتم تركيب هذا الجسر الحربي غدا في مدينة الميادين لربط ضفتي نهر الفرات، شرق الفرات بغرب الفرات، هناك لتخفيف معاناة الأهالي. تعمل على تركيب هذا الجسر الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية. مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى مساء الاثنين المقبل. وأوضحت الوزارة أن ذروة الفعالية الجوية ستكون اعتبارا من صباح اليوم السبت وتستمر حتى مساء الأحد، تترافق بزخات أمطار رعدية مع احتمالية تشكل خلايا ركامية غزيرة إضافة إلى عواصف رعدية.
2: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار بدءا من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الاثنين، على أن تكون ذروة الفعالية الجوية اعتبارا من صباح السبت وحتى مساء الأحد. أما ما يخص الشريط الساحلي فقد نبهت وحذرت الوزارة ودعت المدنيين والصيادين وأصحاب القوارب بالحذر الشديد وتجنب الإبحار أو السباحة عند بدء اضطراب جوي على الشريط الساحلي نظرا لاحتمالية تشكل التنين البحري وارتفاع للأمواج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: يعمل الدفاع المدني في مدينة الرستن على وضع عوازل بيتونية وقائية حول المكان الذي سقطت منه البلاطات على جسر الرستن، وذلك للحد من الاقتراب منه وتخفيف خطورته، ريثما تقوم مؤسسة الإسكان بصب بلاطات جديدة وإصلاح العوازل الحديدية المتضررة بين مثربي الطريق.
3: نحن الآن هنا على جسر الرستن في مدينة الرستن، وتحديدا في مكان الحادث الذي وقع البارحة. يقوم الآن الدفاع المدني بوضع حواجز اسمنتية حول الحفرة التي سقطت منها بعض البلاطات البتونية التجميلية لكي لا تقترب السيارات أثناء مرورها من هذه الحفرة، وسيقوم بإعادة تهيئة العازل الحديدي بدل هذه العوازل الإسمنتية. سيتم إعادة وضع البلاطات البتونية ريثما يتم إعادة صبها من جديد خلال وقت قصير. الآن أغلق الدفاع المدني هذا الطريق، هو وأمن الطرق، طريق الذهاب باتجاه حمص دمشق، ريثما يتم وضع هذه العوازل في هذه الأثناء. يعني يقوم كما تشاهدون الدفاع المدني بوضع هذه العوازل البيتونية هذه الأثناء. أنس إدريس لتلفزيون سوريا الرستن ريف حمص الشمالي.
0: أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة شخصين وإصابة 39 آخرين من جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرقه في مختلف أنحاء سوريا خلال ساعات. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تعاملت مع 32 حادث سير أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى الاستجابة ل 110 حرائق أدت إلى إصابة عنصر إطفاء ومدني، في حين شملت الحرائق حقولا ومحاصيل زراعية إلى جانب منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية.

0: منذ سنوات يعيش سكان حي في قرية الهنادي بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه، ما يضطرهم للاعتماد على الصهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية بكلفة إضافية، وذلك بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
1: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهنادي بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
2: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي 5 براميل لحتى يكفيني. بتعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب، وراجعنا البلدي وراجعنا ما حدا رد علينا. ما حدا رد علينا نهائيا.
1: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطياً إلى نحو 5000 ليرة سورية شهرياً، وتقتصر المشكلة على حيين في القرية، في حين تشهد بقية الأحياء وصولاً أكثر انتظاماً للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
3: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضاغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعاً ونحل مشكلة الهنادي بإذن الله تعالى.
1: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلاً يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئاً إضافياً على دخلها. ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه، بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية. بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع، يبقى مطلب الأهالي بسيطاً، مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
0: يعاني أهالي قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية بريف حما من شح المياه، رغم وصول شبكة المياه إلى نحو 50 منزلا، ما يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم بتكاليف تصل إلى 300 ليرة سورية لمياه الشرب عدا المياه المخصصة للحيوانات والمزروعات، والتي تكلف نحو 1500 ليرة سورية للصهريج الواحد.
4: في قرية المالحة المجاورة لمدينة سلامية يعاني العم أبو طارق منذ سنين عدة من شح في مياه الشرب، حاله كحال عشرات العوائل التي تسكن القرية.
5: يعني هي المنطقة تحتوي على شيء أكثر من 150 نسمة، فيها أكثر من شيء 40 عائلة، تحتوي على مدرسة، تحتوي على مساجد، فبتعاني من مشكلة المي من أكثر من عشرات السنين. بدنا نقول نعمل لها تمديدات المي على أساس بأنه في بير، لكن البير طلع ناشف، نعمل الخزان ونعمل تمديدات واشتراكات بحدود 50 مشترك، ولهلق ما استطاعوا يوصلوا لنا المي. يعني العوائل المقيمة هنا عم بتحاول تزق بالبيدون من سلمية.
4: مؤسسة المياه أكدت أنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن ضعف الإمكانات وقلة الموارد يحداني من ذلك.
6: طبعا الحلول المقترحة لإرواء حي المالحة مد خط من شبكة مياه سلمية، وهذا الخط غير مجدي رغم نقص أو قصر طوله عبارة عن 400 متر، ولكن صيفا لن يستفيدوا من المياه نهائيا من شبكة مياه سلمية. الحل الآخر وهو المجدي والمستدام والمستقر هو من خط تغذية حي الكريم في سلمية. هذا الخط طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر. طبعا نحن بانتظار مساعدة إحدى المنظمات الإنسانية لمد هذا الخط وإرواء حي المالحة.
4: تبقى آمال أهالي قرية المالحة معلقة بالحلول الجذرية التي دفعوا ثمن انتظارها وقتا ومالا وجهدا. ضمان وصول المياه إلى المواطنين في قرى ريف حماه الشرقي ليس مجرد خدمة أساسية، بل حاجة يومية ترتبط مباشرة بصحة الأهالي وحياتهم، كما يخفف عنهم أعباء تأمين المياه ويساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. عراق زين التلفزيون سوريا، قرية المالحة في ريف حماة الشرقي.
0: بعد سنوات من القصف والتهجير تعود زراعة التفاح إلى أراضي بدامة بريف إدلب الغربي تدريجياً، مع بدء الأهالي باستصلاح ما تضرر وإعادة تشجير مزارعهم. رحلة شاقة تتطلب الكثير من العمل في محاولة لإحياء زراعة ارتبط اسم المنطقة بها لعقود.
7: يتفقد المزارع أحمد شجيرات التفاح الصغيرة واحدة تلو الأخرى، يتأمل أغصانها التي بدأت تشق طريقها في أرض عادت إليها الحياة بعد سنوات من الغياب. زرعها قبل عامين وهو يعرف أن الطريق أمامها ما يزال طويلا، وعليه الانتظار لسنوات قبل أن يقطف ثمار جهده.
8: التعب عم يروح كله على الفاضي. نحن اليوم جينا استصلحنا واشتغلنا وعلى أساس أنه أمور بخير لقدام، تفاجأنا الأدوية صفر، المصاريف تقيلة كتير كتير. نحن بلزمنا أدوية، بلزمنا أسمدة، بلزمنا جرارات للأراضي، يعني أمور تعبانة كتير كتير في المنطقة. يعني عم نشتغل نحن لصالح بس مثلا سوق الهال، شوفير السيارة، المصاريف تقيلة، نحن ما بقينا شيء في زراعة إطلاقا.
7: سنوات طويلة من القصف والتهجير انعكست سلبا على هذه الزراعة، واليوم ومع عودة الأهالي إلى أراضيهم بدأت رحلة استصلاح ما تضرر وإعادة تشجير المزارع بالتفاح من جديد.
9: والله يا أخي الكريم، نحن هون بدامة معروفة ببلد التفاح، ونحن حاليا عم ننتج غراس والعالم عم ترجع على البلد. كان إنتاج بدامة من التفاح كل يوم تطلع شي حوالي 10 سيارات تفاح، وحاليا شوي في إقبال، العالم عم ترجع وبتزرع من باب جديد. صعوبات الحمد لله عم تتعطى العالم بموضوع الطاقة الشمسية وما الطاقة الشمسية، وحاليا العالم كله عم ترجع بتزرع تفاح. يعني كل سنة احنا عنا انتاج شي حوالي 10-15 ألف غرسة في المشتل.
7: أراضي تحتاج إلى تنظيف واستصلاح، وشبكات ري تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى جانب الغراس والأسمدة والأدوية الزراعية، كلها تكاليف يتحملها المزارع قبل أن يجني ثمار محصوله بعد نحو 5 سنوات. بين غراس تزرع حديثا وأرض تستعيد خضرتها تدريجيا، يبدو الطريق طويلا، لكنه بالنسبة لمزارع بدامة محاولة جديدة لإحياء ذاكرة زراعية ارتبطت بالمنطقة لعقود. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، بلدة بدامة، ريف إدلب الغربي.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض، وما الذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق؟
10: والله الشيء الفارق والمميز أنه نحن حاسين أنه بصراحة سوريا عادت إلى وضعها وإلى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، دول العربية كتير في مشاركات حلوة، فنحن بنقول إنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والإقليمي.
11: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ إنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني

0: شركات المشاركة أكبر، عدد دول المشاركة أكبر، التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات، يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموا، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحة للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
1: أنا والله مشارك هون، هي أول سنة اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكان يعني فكانت المشاركة جيدة جدا بالنسبة أنا كشركتي، والحمد لله رب العالمين. يعني كل شركات هون كلهم أنا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيرة مشاركة هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين. الموضوع يعني الأمر كتير كتير كتير جيد جدا، يعني الإقبال رائع صراحة يعني. بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالإقبال جيد جدا، والحركة حركة الزوار يعني رائعة.
2: المعرض يعني ما في أروع منه بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله جدا جدا فخم.
3: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026، وأوضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220 ألف لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية. نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان نفى وجود شركتين تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا، وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي. كما أشار رسلان أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك لبنان كجهة مالية مشاركة، وباي ميرا كشريك تقني، تضمن مسارا يبدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. وأوضح رسلان أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بواسطة خدمات شركة فيزا بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد.

قال مدير المدن الصناعية أحمد كردي لوكالة سانا إنه جرى تخصيص أراضٍ للمستثمرين في المدن الصناعية بأسعار تقارب الكلفة مع إتاحة التقسيط لمدة 5 سنوات. وعن آخر مستجدات تطوير المدن الصناعية أضاف كردي أن العمل جار على توسيع مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار، إضافة إلى خطط بزيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو 10,000 هكتار إضافية، والتعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب. وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء مذكرة تفاهم مع شركة شيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في محافظة حلب. وبحسب بيان وزارة الاقتصاد تهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل ونقل الخبرات الفنية، حيث ينشأ الخط الجديد وفقا للمعايير العالمية بطاقة 5,000 طن من الكلينكر يوميا على مرحلتين، في حين تتولى الشركة التركية إعداد الدراسات وتنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل

على أن يشمل التفاهم أيضا برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل معاملات إيران. وقالت الوزارة إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأضافت أنها فرضت عقوبات على شركة في هونغ كونغ بتهمة غسل أموال لصالح إيران. كما أشارت الوزارة إلى أن إيران تستخدم شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تعتزم استخدام كل قدراتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي الأمريكي الإسرائيلي. ورفضت الوزارة العقوبات الأمريكية الجديدة معتبرة بحسب قولها أنها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة وجريمة ضد الإنسانية، وقالت إن الإجراءات الاقتصادية تستهدف إلحاق الضرر والمعاناة بالإيرانيين وتهدد صحة وسبل عيش ملايين المدنيين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح شعبها في المفاوضات والمسار الدبلوماسي كما فعلت خلال الحرب، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بأمنها. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب، مؤكدا أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني وأن بلاده لا تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية وإنما تستند إلى قوتها الداخلية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن التصريحات الأمريكية بشأن بقاء المضيق مفتوحا كاذبة وتهدف إلى التحكم بأسعار النفط، مشيرا إلى أن نهج طهران في إدارة المضيق سيستمر حتى

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
0: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. قائد النعماني ممثل ومخرج عراقي، واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986، والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي، منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية، ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرساً للنشاط الفني ومخرجاً درامياً في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجاً في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: أنا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
6: ورأيك بمسار العدالة لإستقلال؟
7: لهذا التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
8: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
9: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
10: البيانات دقيقة.
11: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحديث.

الحياه السياسيه بعد الوحده مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيسا للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياه السياسيه نهائيا بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعير الغزي عام 1967 بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا ليكون رجل التوازنات الصعبة.

على طاولة أي تفاوض يسأل سؤال دائم: من ربح ومن خسر؟ من الرابح ومن الخاسر؟ من المنتصر ومن المنهزم؟ في اتفاق الدولة السورية مع قسد كان جدوى الجواب هامشياً أمام حقيقة دامغة أخرى، وهي أن سوريا كوطن وكأرض وكشعب هي من ربحت. منذ الصورة الأولى التي نشرت للرئيس الشرع وللجنرال مظلوم عبدي في آذار 2025، وقبل أن يعرف أحد الانتكاسات اللاحقة، كانت صورة صادمة. كيف يمكن أن تنجح الدولة في تطويع قوى ما دون الدولة؟ أن تحاول الدولة على الأقل حسم الملف سياسياً؟ ثم جاءت لحظات حصل فيها تعثر تؤكد أن الأمر لم يكن بسهولة المتوقعة. يوم الثلاثاء الماضي من قصر الشعب خرج مظلوم عبدي معلناً حل قسد نفسها، ومعلناً نهاية صفحة دامية في تاريخ سوريا. صدى الحدث لم يبقى داخل الحدود السورية، فنحن العرب عانينا وما زلنا نعاني من الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات، من مطالب طائفية إلى مطالب قومية، وصولاً إلى طموحات بالانفصال وإنشاء دول جديدة. تختلف الأسباب إذن، لكن النتيجة غالباً واحدة، نتيجة مؤسفة: حرب تمتد لسنوات، تتراجع لغة الحوار، ويصبح التعايش نفسه ضحية للصراع. لهذا قد تكون أهمية هذا الاتفاق، هذا الحدث في سوريا، قد تكون أهميته في السؤال الذي يطرح قبل الإجابات: هل يمكن أن تقتصر مصلحة الدولة على مصالح الفرقاء؟ هل يمكن هذه المرة أن تتحول التجربة السورية إلى نموذج لحل نزاعات أخرى في المنطقة؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها، لكن اللافت اليوم أن سوريا لم تعد نموذجاً يصدر الانقسام والاقتتال والحروب. سوريا تثبت أنها يمكن أن تقدم نموذجاً يمكن تصديره. هل هذا ممكن في ليبيا؟ طيب في العراق وفي لبنان؟ سنرى.

0: إذا تمكن السوريون من تغليب لغة الحوار، فهل يمكن أن يكون ذلك نموذجا لحل الصراعات المسلحة التي تعاني منها بعض الدول العربية، أم أن الظروف مختلفة؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: في خطوة مفاجئة

0: ومؤسساتها. الاتفاق في حد ذاته قد لا يعتبر مستهجناً ضمن السياق الدولي، لكنه يكتسب أهمية خاصة ضمن السياق العربي الذي عرف خلال تاريخه الحديث، وما زال نزاعات مسلحة أدت بعضها إلى تقسيم دول في حين يستمر بعضها الآخر دون أفق واضح للحل. من ليبيا المقسمة بين شرق وغرب، إلى السودان العالق في أتون الحرب، إلى اليمن الذي ما كاد يستعيد وحدة أراضيه حتى دخل مجدداً في صراعات وتقاسم مناطق، وصولاً إلى لبنان العالق في جدلية سلاح حزب الله وعلاقته بالدولة وتبعية هذا السلاح. هذه النزاعات ليست معزولة أو طارئة بقدر ما جاءت نتيجة ظروف وأبعاد تاريخية معقدة، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، وقادت بالنتيجة لمواجهات مسلحة ونشوء مناطق سيطرة ونفوذ متعددة داخل الدولة الواحدة. وفي هذا الواقع الذي تبدو فيه لغة السلاح أحياناً وكأنها الوسيلة الوحيدة لحسم الخلافات، يأتي الاتفاق السوري ليشكل فسحة أمل بإمكانية وجود طريق آخر، طريق التسوية السياسية بدلاً من الحسم العسكري. تسوية تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات، وعلى إعادة دمج القوى المتصارعة داخل مؤسسات الدولة بما يحفظ وحدة البلاد ووحدة القرار الأمني والعسكري. لكن هل يمكن أن تصبح التجربة السورية نموذجاً لنزاعات عربية أخرى؟ يرى مراقبون أن الاتفاق لم يكن ليصبح ممكناً لولا تغير موازين القوى والضغوط والضمانات الإقليمية والدولية، وهي عوامل قد لا تتوفر بالشكل نفسه بالدول الأخرى. ولذلك فإن ما حدث في دمشق قد يكون تسوية سورية بظروف سورية أكثر منه نموذجاً قابلاً للتعميم. لكن مهما اختلفت الآراء حول أسباب الوصول إلى الاتفاق، فإن العبرة تبقى في النتائج. ولا شك أن مشهد قيادة قسد مع أركان الحكومة السورية يشكل إلهاماً للكثيرين بإمكانية تغليب التوافق على السلاح، وتطرح سؤالاً يستحق أن تتوقف عنده المنطقة كلها: هل يمكن أن تكون التسويات السياسية قادرة أخيراً على تحقيق ما عجزت الحروب عن تحقيقه؟
1: للنقاش معي مهند حاج علي، نائب مدير مركز كارنيجي للأبحاث في الشرق الأوسط مباشرة من بيروت، ومعي دكتور موسى العفري، أستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا من نيويورك، أهلا بك. ومعي دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور أحمد. دكتور أحمد، بداية إذا أردنا أن نؤسس لهذا الحوار، ما الأسباب الحقيقية التي نجحت حتى الآن في نجاح تجربة الدولة في سوريا مع قوى ما دون الدولة؟ نتحدث هنا عن قسد.
2: مساء النور آلاء لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني تكشف تجارب الصراع في الدول العربية، لا سيما في حالة سوريا، اليمن، ليبيا والسودان كما جاء في التقرير وفي المقدمة التي قمت بإعدادها، أن انفجار العنف باعتقادي كان نتيجة إخفاق النظم السياسية في إدارة التعدد والتنافس والمظالم داخل الدولة العربية بوسائل سياسية مختلفة. هذه الأنظمة السلطوية فشلت بدرجات وصور مختلفة في بناء مؤسسات باعتقادي قادرة على استيعاب المطالب الاجتماعية والسياسية، عاجزة عن تنظيم تداول سلمي للسلطة، عن ضمان توزيع مقبول للموارد السياسية والخلافات المتعلقة بالهوية كما هي الحالة السورية، والاتفاق الأخير مع مكون أساسي داخل سوريا وهو المكون الكردي، بالإضافة لإشكاليات التمثيل والمشاركة. فبدل أن تؤدي المؤسسات السياسية والدستورية في الدولة وظيفة الوسيط بين المصالح المتعارضة، جرى في كثير من الحالات العربية تضييق هذا المجال السياسي، تركيز السلطة بيد حاكم فرد، ضعف استقلال القضاء، ضعف المؤسسات التمثيلية، وربط أيضا أجهزة الدولة أداء بشكل أساسي بالأمن وبموازين قوى سياسية طبعا قائمة على التسلط بصورة أو بأخرى. وبالتالي باعتقادي الأزمة السياسية عند

0: ما لا تجد في مختلف الحالات العربية بما فيها الحالة السورية مؤخرا، أن تجد مؤسسة قادرة على إدارتها تتحول تدريجيا إلى أزمة في الدولة، في الدولة نفسها. وهذا طبعا يقودنا إلى الاتفاق المهم الذي جرى بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية. لكن أيضا باعتقادي لا تكمن قيمة هذا الاتفاق بوصفه نموذجا ممكن أن نقوم بنسخه حرفيا إلى السودان وليبيا أو اليمن، وإن كانت يعني
1: سنناقش ذلك لاحقا دكتور أحمد، سأناقش ذلك في المحور التالي. لكن دكتور موسى، إلى أي درجة ما جرى في دمشق بين الدولة، بين الحكومة وبين قسد، يعكس نتيجة إيجابية لمراحل من الحوار، أم أنه نتيجة تغير موازين القوى ببساطة؟
2: بداية مساء الخير لك أستاذة آلاء والمشاهدين الكرام والزملاء الأعزاء الموجودين في هذه الحلقة، وأيضا سعيدا جدا أن أكون لأول مرة في تلفزيون سوريا الحرة وسوريا الجديدة. في البداية دعيني أن أشكر وأحيي أيضا القيادة السورية على شجاعتها والانتقال من منطق الحسم العسكري المفتوح إلى منطقة الاحتواء، وبالتالي أيضا نحيي أيضا قسد على اتجاهها نحو أيضا الشروع في إطار بناء الدولة الجديدة والانخراط في إطار منظومة دولة دستورية واحدة. وبالتالي نحن ننظر الآن إلى الحال السوري منطقة الأمل، وهو الأمل الوحيد الآن في كثير من الصراعات في المنطقة العربية. رجوعا إلى سؤالك، أعتقد أن هناك 3-4 عوامل رئيسية التي أدت إلى بروز هذا الاتفاق. العامل الأول هو أيضا تغيير ميزان القوى نفسه، يعني قسد لم تعد قادرة على الاحتفاظ بوضعها العسكري والإداري السابق، وبالتالي سيكلفها الكثير لو استمرت في الإطار تمترس العسكري والاحتفاظ في القوة. وبالتالي التغيرات الداخلية كان لها دور قوي جدا في إطار منظومة العسكرية والدفاعية لحركة قسد نفسها. الثاني، هناك وجود ضغط وتفاهم دولي ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ضرورة إنهاء ازدواجية السلطة والسلاح في سوريا لبناء الدولة. أذروايز يعني بتكون لو أخذناها من الجهة الأخرى بتكون هناك يعني نوع من البازار في الحالة السورية. ثالثا، أعتقد إنه القيادة التركية الكردية نفسها يعني برزت لديها انطباع كبير إنه في إطار وجود حقوق للكرد سيتم انتزاعها من داخل الدولة السورية ذاتها أو الحصول عليها وفقا لتفاهمات سياسية، وهذا ما أبدته القيادة السياسية السورية الحالية. وبالتالي هناك 4 عوامل رئيسية: ضعف قسد، وجود تفاهم إقليمي ودولي، هناك أيضا فرصة سانحة للأكراد في الحصول على حقوقهم الثقافية المسلوبة في ظل دكتاتورية الأسد لفترة طويلة جدا 50 سنة سابقة، إلى أيضا توجهات القيادة السورية في إطار ايضا ضم المكون الكردي في اطار مفهوم ثقافي. نحن الان نتكلم اليوم توزيع الكتب الكتب المدرسيه للكرد في المدارس في المناطق الكرد لاول مره في تارك سوريا.
1: نعم نعم،
2: في اللغه الكرديه، يعني لاول مره في اللغه الكرديه توزع الكتب المدرسيه اليوم في سوريا. نحن نشهد تحول تاريخي، وجود قياده لها كاريزما معينه تستطيع ان توحد سوريا، وان شاء الله نتوخى أن تكون سوريا الجديدة هي سوريا فيها الحداثة والتقدم،
1: إن شاء الله.
2: وستكون نموذج لكثير من أنها صراعات في المنطقة.
1: إذن أشار ضيفي إلى نقطة مهمة، مسألة الحقوق الكردية التي ضمنها الاتفاق والتي ضمنها المرسوم الرئاسي في سوريا. أستاذ مهند، هذا في الحالة السورية، لكن في الحالات الأخرى ما الذي يجعل الأطراف تصل إلى قناعة بأن التسوية أفضل من استمرار المواجهة؟
3: مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة ولضيوفك الكرام. المسألة الأساسية هي أنه طبعا التسوية تجنب ويلات الحرب، ولكن الحرب إلى حد ما أو المواجهة العسكرية وقعت وأظهرت الحجم الحقيقي لتوازن القوى على الأرض، وأيضا أظهرت التحول الجيوسياسي الذي حصل في المنطقة وانعكس على سوريا بشكل كبير.

0: لجهة أيضا يعني الدور التركي الكبير، العلاقة السورية مع الولايات المتحدة وهي مستجدة يعني بشكلها الحالي، انعكست على ضعف ووهن داخل قوات سوريا الديمقراطية. فهذا أيضا يضاف إلى المشكلات التي كانت تعاني منها أصلا، اللي هي لها علاقة بتضعضع الائتلاف الذي كان قائما قبل سقوط نظام الأسد، وعلاقتها مع العشائر العربية والتحولات اللي حصلت في سوريا لاحقا، وكيف انعكست على هذا الائتلاف الهش أساسا. كل هذه عوامل أظهرت أنه المواجهة العسكرية لن تؤتي أكلها يعني. فأعتقد حصل نوع من تشاور ما بين القيادات بقوات سوريا الديمقراطية وأيضا القيادة الكردية بالعراق ممثلة بالرئيس السابق البرزاني، اللي هو عمليا أدى إلى النتيجة التي رأيناها بتسوية. وهذه كما تفضلت برأيي ستكون لها انعكاسات كبيرة ليس فقط على سوريا ولكن أيضا على نزاعات أخرى في المنطقة. هذه قوة العسكرية المنظمة الكبرى خارج الجيش السوري حاليا، وهي تندمج في الجيش السوري، وطريقة اندماجها ونجاح اندماجها طبعا رأينا نجاح أولي بالتسوية، ولكن الأمل استمرار هذا النجاح بفاعلية المشاركة السياسية واستمرار الحقوق الثقافية وغيرها. إذا هذا الأمر استمر، أنا أعتقد ستكون له انعكاسات أبعد، تحديدا على لبنان الذي يعاني من مشكلة الميليشيات، وأيضا على العراق يعني هناك.
1: طيب أستاذ محمد، يعني أشرت إلى نقطة مهمة، يعني كانت قصد تتحدث أو تروج لنفسها قبل سقوط النظام بأنها تمتلك 100,000 عنصر. اليوم نتحدث عن تسوية، عن اتفاق، عن دمج قسد هذه الكتلة العسكرية الكبيرة كما أشرت داخل الجيش السوري داخل مظلة واحدة. ما المؤشرات التي يمكن أن تقودنا فعلا إلى نجاح هذه التسوية وأن نقول فعلا بأن قسد اندمجت داخل الدولة السورية؟
0: يعني طبعا الحديث عن امتلاك قوة غير حكومية 100,000 جندي رأيناه طبعا في لبنان وأثبت عدم صحته. يعني حزب الله لم يمتلك 100,000 مقاتل، وأعتقد قسد لم يكن لديها فعلا 100,000. هناك قوى عشائرية كانت مؤتلفة معها، هذه القوى مالت للضفة الأخرى طبعا بعد سقوط نظام الأسد، ونظرا هذا نتيجة سياسات ذكية من الحكومة السورية. يعني خلينا كمان يعني نعطي الأمور يعني نوضح مسار الأمور الطبيعي. يعني كان هناك في مجهود سياسي ذكي من الدولة السورية الجديدة، من الإدارة السورية الجديدة، تجاه استمالة هذه العشائر والمكونات داخل قصد، بما أدى إلى تفككها يعني. ورأينا ذلك بعملياتيا على الأرض على المستوى العسكري، إضافة لذلك المبادرات الثقافية تجاه الكرد والمعاملة المختلفة. يعني رأينا أيضا الإدارة السورية تعلمت من تجربة سابقة بمواجهات سابقة لم تكن بهذه الإيجابية، بالعكس يعني حصلت تجاوزات واسعة والأخرية، تعلمت منها. ورأينا يعني مقاربة مختلفة بالوضع الكردي، بعتقد أنه كمان تضاف إلى أسباب نجاح هذه التسوية. قصد ليس لديها خيارات، دوليا فقدت حليفها الأساسي اللي هو الولايات المتحدة. تركيا اليوم موقع متقدم جدا، ولديها القدرة على يعني توجيه ضربات أقصى بكثير تجاه قصد بحال تمردت على هذا الاتفاق. وهناك أيضا دولة سورية صاعدة لديها سيطرة على المرافق الأساسية تحديدا النفط، وقدرة على بناء القدرات العسكرية الذاتية بشكل لا أعتقد أنه قصد قادرة على مواجهته يعني. فلذلك الخيار الأنسب لها هو يعني

0: الموافقة على الإطار الحالي، والإطار الحالي تقريبا معقول يعني. يعني لأن لا نتحدث عن حركة سياسية طويلة الأمد، عم نحكي أنه والله مستشار أو معاون سياسي.
1: وبتأكيد الدولة أيضا قدمت مسألة ضمان الحقوق الكردية. وهنا سؤالي لدكتور أحمد، دكتور أحمد، إلى أي درجة يمكن تعميم هذه التجربة إن كنت تتفق مع نجاحها حتى الآن؟ إن كنا نتحدث عن أن قسد والدولة السورية جربا خيار العسكرة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ثمة أيضا نماذج في ليبيا وفي اليمن أكثر من 14 عاما، نتحدث عن لبنان أيضا ومعضلة حزب الله فيه. ما الذي يمكن أن يؤدي إلى نقل التجربة إلى هذه المساحات؟
2: لا، بداية نحن يعني على بعد 3 أيام فقط من إعلان حل قسد، لذلك باعتقادي نتمنى نجاح هذا الاتفاق، لكن من المبكر علميا وعمليا وسياسيا وصف هذه التجربة أنها نموذج مكتمل للنجاح، ويمكن نصه وتعميمه على الحالات
1: العربية. ما الذي ينقصه حتى يكتمل؟ دكتور أحمد، قبل أن تجاوب على سؤالي، ما الذي ينقصه؟
2: طبعا نجاح هذا الاتفاق الحقيقي لن يقاس بحل قسد فقط، لا، انما بقدره الدوله السوريه بعد 4 سنوات او 5 سنوات ان تكون قادره اكثر في توحيد كل البلاد في حل كل المشاكل الموجوده على المستوى الداخلي. نحن ما زلنا ايضا هناك السويداء أزمة عالقة، ما زال أيضا الاتفاق الذي وقع مع قسد باعتقادي هناك بعض القضايا التقنية التي ممكن أن تجعل هذا الاتفاق بحاجة إلى بعض النظر في بعض القضايا التفصيلية كالمقاتلين الموجودين في قسد، بغض النظر عن العدد 100,000 أو 50,000، لكن دمج هؤلاء في المؤسسة العسكرية أو الجيش السوري الناشئ من ناحية، حل الأزمات الاقتصادية الداخلية التي أيضا ترتبط بفكرة التوازنات أيضا الإقليمية، التي أتفق مع الزملاء بتوصيف أن حل قسد جاء نتيجة توافقات إقليمية، هذا أمر مهم وجيد، لكن إذا تحول الإقليم هل سنعود أمام نماذج لحالة وجود فواعل من غير الدولة كقسد أو غير قسد تحمل السلاح ضد الدولة، وبالتالي نحن نرتبط ارتباط مباشر بالتسويات الإقليمية وبالتوافقات الإقليمية؟ أكيد حل قسد مرتبط بحل حزب العمل الكردستاني في حزب العمال الكردستاني في تركيا، مرتبط بالتسويات.
1: يعني تريد أن تقول أن الحل يأتي من الخارج أو يجب أن يأتي من الخارج دكتور أحمد؟
2: لا أقول بأن الحل يأتي من الخارج، أقول طالما أن بعض التسويات المرتبطة بالأزمات الداخلية ضمن الدول العربية دائما مرتبط بعامل خارجي، هذا العامل الخارجي يسعر من هذه الحروب والصراعات. في الحالة الليبية شهدنا تدخلات بين دول هي ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون متحالفة كفرنسا وإيطاليا، لكن في ليبيا كانت متصارعة ومتنازعة وهذا أجج من الصراع. في الحالة اليمنية نتحدث أيضا عن صراع معقد بين سلطة أمر واقع وبين سلطة تدعي الشرعية وارتباطاتها بكل طرف، إما بدول الخليج أو بإيران. نتحدث عن العراق كذلك، المكونات العسكرية الداخلية وارتباطها كالحشد الشعبي بإيران، ونتحدث عن حكومة مركزية. إذن العامل الخارجي هو عامل مؤجج للصراع، لكن كلما كانت هناك قدرة للدولة وللنظام السياسي بإجراء تسويات حقيقية قائمة فعلا على التشارك، على الانفتاح أكثر على كل مكونات المجتمع، بناء سلطة تعددية، بناء نظام سياسي ديمقراطي قادر على استيعاب كافة المكونات الداخلية الموجودة، الانفتاح وطرح هذه الأسئلة كما جرى في هذا الاتفاق. هو اتفاق بمجمله لا نقول بأنه اتفاق، لأنه اتفاق إيجابي طوى صفحة قوة عسكرية سياسية كانت تسيطر على ما يسمى بين مزدوجتين ضمن التقسيمات الكلاسيكية التي كرستها القوى الإقليمية والدولية بسوريا المفيدة. نحن نتحدث عن كل سوريا كان يسيطر عليها، الآن هناك محاولة من الدولة أن يكون هناك سيطرة على كامل الجغرافيا السورية. لذلك أقول أنا من المبكر الحديث عن نجاح هذا النموذج وإمكانية نقله، خاصة أن طبعا أنا يعني أعتقد بأن الدول العربية لا شك أن هناك نوع من التأثير

0: التأثر والتأثير المتبادل. بمعنى عندما قامت ثورات الربيع العربي في تونس انتقلت إلى مصر ومن ثم إلى ليبيا اليمن سوريا، هناك ارتباط عضوي بين شعوب المنطقة، ارتباط عضوي بين مشاكلها السياسية والاقتصادية، وبالتالي نجاح أي نموذج على مستوى التسويات السياسية الداخلية على قاعدة نظام سياسي ديمقراطي قد يكون هذا يعني تنتقل هذه العدوى إلى دول إلى دول مجاورة، وبالتالي نكون أمام حالة من التسويات السياسية القائمة على وجود نظام سياسي ديمقراطي قادر على أن يدخل في حوارات وطنية داخلية تقلل من تأثير العامل الخارجي، لأن العامل الخارجي هو ارتباط التسوية. هذا ما أريد أن أقوله، ارتباط التسوية السياسية في أي دولة من دول المنطقة العربية بما فيها الحالة السورية بالعامل الخارجي هو أمر لا يمكن التعويل عليه كثيرا، لأن تغير المزاج الإقليمي والدولي قد ينعكس سلبا على هذه التسويات الداخلية.
1: دكتور موسى، ما الذي يمنع تراجع العامل الخارجي في اليمن على التأثير على الفرقاء فيه؟ يعني خصوصا وأنه في الآونة الأخيرة تغيرت خارطة النفوذ في اليمن، الحوثي حليفه الرئيسي في مأزق من خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، وأيضا الشرعية ربما مالت الكفة لها قليلا بعد تدخل السعودية في العام الأخير في اليمن.
2: شكرا كثيرا. بالنسبة للحالة اليمنية هي حالة معقدة تماما، يعني تختلف عن الحالة السورية. في اليمن نحن نتكلم عن دولة مخطوفة، يعني مركز العاصمة أو مركز عاصمة الدولة هي داخل عصابة اللي هي عصابة الحوثي، وبالتالي عندما نتكلم في كل العالم هناك عصابات داخل دول أو جماعات مسلحة أو نون ستيت أكترز اللي هي violent non-violent non-state actors. بس بالنسبة للحالة اليمنية احنا بنشوف انه الدولة نفسها اختطفت وتم ادخالها داخل جماعة الحوثي، والواقع مختلف عن سوريا. سوريا مثلا الان عندما تكلم عن الدولة المركزية او العاصمة دمشق لم تسيطر عليها قسد ولم تدخلها قوات قسد، وبالتالي عندما اتى النظام الجديد استطاع انه يتحرك من عاصمة الدولة ويبدا في بناء الدولة من المركز، لانه عندما يكون عندي المركز قوي استطيع اننا ايضا اقوي الاطراف او استطيع ان اتخلص على كثير من الحركات الانفصالية أو غيرها أو حركات المقاومة في في في في
1: يعني هل يمكن أن نقول بأن غياب الدولة القوية أو مفهوم الدولة في اليمن هو سبب في تأخر الحل حتى الآن؟
2: اليمن سابقا لم تكن دولة، كانت عبارة عن شبكات حكم، يعني كان صالح يسير عبارة عن مسير شبكات حكم ولم يكن هناك منطقة دولة. كان الانفورمال ستراكشر اوف باور اللي يسمى القوة غير الرسمية هي الذي تسيطر على البلد. كان عندنا مؤسسات، عندنا أحزاب، عندنا حياة حزبية وديمقراطية، ولكن هناك دوائر ما يسمى تقنيات سياسة البقاء التي كان يسيطر الذي كان تسير نظام صالح، وبنوا فقط المؤسسة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بشكل كبير للدعم النظام غير الرسمي. والذي حدث أنه عندما أتى الحوثي ودخل صنعاء قام باختطاف هذه المؤسسات التي كانت تخدم النظام السابق وبدأ يكيفها وفقا لأدوات الضغط وأدوات الترهيب والترغيب والأموال وإلى آخر، وبدأت هذه الأنظمة لأنها عبارة عن أدوات، يعني لم تبنى لأجل الوطن، بنيت لأجل الزبائنية أو المصالحية، وبالتالي من السهل الذي يبيع نفسه سابقا بيبيع نفسه لأي طرف آخر. الآن في الواقع اليمني احنا في واقع معقد، هناك توجهات كبيرة كما تفضلتي انه في هناك يعني دعم عسكري قوي الآن للقوات الشرعية، وهي بدأت الآن تضرب ضرب مبرح للجماعة الحوثي باستخدام استراتيجية عسكرية مختلفة. الاستراتيجية في التطويق الكبير على مستوى اليمن ومنع تهريب الأسلحة، بدأ عندنا أيضا القدرة على الحرب الإلكترونية والتقنيات المتقدمة وتمشيط أو تطهير المواقع العسكرية المختلفة عن طريق أنظمة الطيار الأسلحة طائرات بدون طيار العسكرية أو المقاتلة والهجومية والانتحارية، وأيضا أصبح لدينا تقنيات مختلفة، تقنيات استخبارية، إلى جانب أنه الحوثي لم يقدم نموذج دولة داخل المناطق الذي يسيطر عليه وهي أغلبية سكانية كبيرة. أصبح الناس يموتون من الجوع، وبالتالي هنا أصبح هناك تدمر داخلي داخل قوات أنفسهم. سابقا لم يكن هناك قدرة على الحكومة

0: الحكومة الشرعية في الحصول على معلومات استخباراتية حول مخازن الأسلحة، أماكن تواجد القوى المختلفة. الآن أصبح هناك يعني كثير جدا من القدرات في التغلغل داخل الجماعة، إلى جانب المتغيرات الخارجية، انتهاء حزب الله في لبنان أو يعني انتهى قوته، لدينا أيضا يعني خفض قوة وتدخلات الإيرانية بشكل كبير، والآن نشوف أنه النظام الإيراني في حالة انهيار. أنا لا أتوافق تماما أنه العامل الخارجي ليس ذات أهمية في كل الصراعات العربية، العامل الخارجي هو الأهم في كل الصراعات، لأنه كل المجموعات عبارة عن أدوات وليس ولا لا, لا لا تعكس ايضا توجهات وطنيه او الاتجاه نحو بناء دول او الاتجاه لخدمه الوطن والمجتمع، هي تخدم اطراف خارجيه.
1: استاذ مهند، اشرنا الى انه الاطراف الخارجيه تؤثر، وقبل قليل في الحوار ورد انه تركيا والولايات المتحده الامريكيه كانت راغبه ودافعه باتجاه تذويب قسد كمؤسسه عسكريه داخل أو كفصيل عسكري داخل المؤسسة العسكرية. اليوم أمام نموذج حزب الله في لبنان، هل ثمة أطراف تؤمن بإمكانية تذويب الحزب داخل الدولة، أو أنه غياب الحل حتى الآن مرده أنه لا يوجد هذه الأطراف، هناك مقاربة في الإقليم وفي المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حزب الله وغيابه من المعادلة في لبنان؟
2: طرح جدي وتفاصيل يعني تحدث بها الأطراف مختلفة. رئيس الجمهورية اللبنانية مثلا تحدث عن تفاصيل لها علاقة بكيفية دمج حزب الله في الدولة اللبنانية، أكان إجراء دورات عسكرية لدمج العناصر ضمن فرق الجيش اللبناني، أو الحديث عن حوار وضرورة الوصول إلى تسوية سياسية ما تتضمن حصة مختلفة للطائفة التي يمثلها حزب الله، الطائفة الشيعية بالدولة اللبنانية مقابل تسليم السلاح. يعني كل ذلك طرح على الطاولة وهو جزء من الحديث، فالحديث عن تسوية قائم، ولكن المطلوب طبعا هو التوافقات الإقليمية كما حصل على مستوى السوري مع قصد التي تؤدي إلى ولادة مثل هذا الاتفاق، أيضا مشاركة إيران ومشاركة حزب الله. واليوم يعني خلال الأيام الماضية كل الحديث في لبنان هو عن طبعا عن العملية العسكرية المقبلة بجنوب لبنان، لأن إسرائيل تستنفر قواتها وتواصل ضرباتها، ولكن أيضا هناك حديث عن اتصالات أمريكية مباشرة مع حزب الله، أنه ضوء أخضر أمريكي لتواصل ما بين السفير الأمريكي في بيروت وحزب الله، وأيضا مشاركة حزب الله في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية. هذا حديث يعني جديد، ليس لم يحصل سابقا، فلذلك أنا رأيي الحديث جدي والمقاربة جدية، وما يحدث في سوريا سينعكس إذا نجح، إذا كتب له النجاح بمراحله المقبلة. طبعا هذا الشيء بده وقت، تحديدا لنشوف قديش المشاركة السياسية رح تكون حقيقية. لليوم يعني عم نشوف بالسلطة السورية في مقاربة براغماتية تجاه الخارج، ولكن تجاه الداخل لم نعلم بعد حجم الاستعداد لمشاركة حقيقية بالسلطة، لم نرى ذلك مثلا بمؤسسة مثل مجلس الشعب السوري. فالأسئلة جدية حول يعني مدى فاعلية هذه المشاركة ومعنى هذه المشاركة السياسية الكل.
1: إذا كانت هذه المشاركة فاعلة فعلا دكتور مهند، إلى أي درجة تعتقد بأنه حديث الرئيس الشرعي في أحد المقابلات عندما قال أنه هو يملك مقاربة تجاه لبنان بعد الطلب الأمريكي منه بالتدخل في لبنان، مقاربة سياسية سماها مسارا ثالثا، هل تعتقد بأنه يريد أن ينقل تجربة الحكومة في سوريا مع قسد إلى لبنان؟
2: بالإمكان
1: يعني هذه المقاربة التي يحملها الشرع لحزب الله؟
2: إيه، ما هون المشكلة، هل لدى الشرع علاقة مع كل الأطراف اللبنانية ليقود مثل هذه المبادرة؟ الآن بعدنا مع رواسب الماضي، ماضي تدخل حزب الله في سوريا إلى جانب نظام الأسد. هل سنتجاوز هذه المرحلة وننتقل إلى مرحلة تكون لها

0: دمشق علاقة مع كل الأطراف اللبنانية بما يخولها لعب هذا الدور؟ بعد بعتقد أنا ما عنا إجابة على هذا السؤال، بدها يعني أكثر، بدها وقت أكثر لتتضح الصورة، ولكن بالتأكيد لدى سوريا دور في لبنان، يعني هذا أمر محسوم وأمر تاريخي. أعتقد بأنه مسألة وقت، وهناك يعني أكثر من مؤشر لوجود يعني رغبات لدى أطراف لبنانية سياسية بالتقرب من دمشق، وأن تكون راعية وداعمة لهم حتى بمواسم انتخابية. يعني شفنا زيارة وزير الخارجية السوري الشيباني إلى طرابلس، والحضور الشعبي، يعني هناك نوع من حضور ودعم شعبي لهذا الدور السوري، على عكس اللي كنا نشوفه سابقا. هو النظام السوري كان يعول على القوة فقط يعني والنفوذ فقط. اليوم لا، عم نشوف يعني بفعل الثورة السورية وبفعل التعاطف الناس مع الثورة السورية لدى النظام السوري بعض الحيثية لدى السنة في لبنان، وبعتقد هذا الشيء سينعكس في السياسة.
1: قبل أن نتابع النقاش مع ضيوفنا مشاهدينا، نستعرض بعض التحليلات الصحفية التي تناولت الاتفاق، والبداية من صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية التي استعرضت في مقال لها ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق، الذي اعتبرت أنه يمهد الطريق أمام العديد من القرارات الرئيسية في المرحلة المقبلة. لكن الصحيفة تنهي تحليلها بالتلميح لإمكانية انقلاب الحكومة السورية على الاتفاق طالما أنه تم حل قسد، حيث قالت: يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور، ويخشى الكثيرون أنه بعد حل قوات سوريا الديمقراطية لن يكون لدى دمشق أي دافع للمضي قدما بحسن نية. واعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز من ناحية أخرى أن الاندماج مع الجيش السوري خطوة إلى الأمام في المساعي الرامية إلى إخضاع البلاد لسيطرة الحكومة المركزية، مشيرة إلى أن دمج قسد بالجيش السوري لطالما كان أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومة الجديدة في دمشق. من جهتها ناقشت صحيفة المونيتور الاتفاق في مقال بعنوان: استسلام أم حل وسط؟ ماذا يعني تفكك قوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للشرع ولتركيا ولأكراد سوريا؟ يشير المقال إلى أنه في حين اعتبرت دمشق وأنقرة وواشنطن الاتفاق إنجازا تاريخيا، فإن بعض الأكراد بحسب الصحيفة يعتبرون الاتفاق استسلاما وتسليما لمشروع بناء حكم ذاتي دام 14 عاما. ويعيد المقال تحقيق الاتفاق لعوامل من بينها الموقف الأمريكي والموقف التركي الضاغط، إضافة إلى وجود دولة مركزية في دمشق استطاعت استعادة زمام المبادرة كما ناقشنا قبل قليل مع ضيوفنا. بالعودة للنقاش واستنادا إلى ما ذكر مثلا في المونيتور، هذا التخوف لدى بعض الأكراد من عدم الحصول على الحقوق، من ضياع الحلم بحكم ذاتي، سؤالي لدكتور أحمد: هل اتفاقات من هذا النوع تحتاج إلى ضمانات دولية أيضا لطمأنة الأطراف حتى تنجح هذه الاتفاقات؟
2: يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة بأن هذا الاتفاق جاء نتيجة تغيير موازين القوى، ونحن متفقين على ذلك.
1: لا، ليس كسبب وإنما كضامن، يعني أن تضمن مثلا دولة ما حقوق طرف ما في دولة حتى تتم التسوية.
2: الضامن لحقوق المكونات يجب أن تكون الدولة نفسها قبل التركيز على أهمية العامل الخارجي بصورة أو بأخرى، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أم تركيا أم دول الخليج، أن تكون راعية وضامنة ومساعدة. لكن حجم التدخلات الخارجية في هذا الاتفاق كلما ضاقت وقلت، كلما كان هذا الاتفاق يصير بخطوات أنا باعتقادي متسارعة نحو فعلا بسط السيطرة أو الدولة السورية سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية من ناحية، ومن ناحية ثانية حصول جميع المكونات على حقوق سياسية ومدنية متساوية. لأن التدخلات الخارجية كما ذكرنا في أيضا في بداية الحلقة قد تعطل يعني مزاج الدول. ليس كل الدول ليست جمعيات خيرية، والدول لا تقدم أيضا وتسعى إلى تقديم ضمانات إلا عندما تكون هناك لحظة موازنة.

0: بقي لدى الأطراف الداخلية بالوصول إلى اتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يكون هناك، وهذا ما نتمناه أن يكون موجود عند الرئيس الشارع والحكومة السورية، وكذلك عند قوات سوريا الديمقراطية ممثلة بالسيد مظلوم عبدي، أن يكون هناك فعلا رغبة بتحقيق إنجاز سياسي داخلي وطني يعيد الاعتبار للدولة السورية من ناحية التي مزقتها الحروب والتي مزقتها التدخلات الخارجية. وبالتالي إذا كان هناك ضامن خارجي ودول تقوم بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وتقديم الدعم السياسي لهذا الاتفاق ودعم الدولة السورية التي أنهكتها كما ذكرنا الحروب، فهذا فنعم به كما يقال. أما أن نركز بشكل أساسي على الخارج كضامن أساسي لهذا الاتفاق، باعتقادي أن الأمر يحتاج إلى تدقيق وتمحيص في هذا الجانب. ما أود قوله بأن يكون هناك إرادة داخلية من الدولة السورية، وهذا متوفر حتى هذه اللحظة مع توقيع هذا الاتفاق، وأن يكون هناك كما ذكرت انفتاح على كافة المكونات وكافة القوى السياسية.
1: لكن ما الذي يضمن، عفوا دكتور أحمد، تتحدث عن إرادة سياسية، ما الذي يضمن استمرار وبقاء هذه الإرادة السياسية بعد الإعلان عن حل قسد لنفسها؟
0: النظام السياسي نفسه، عندما نحن نتحدث عن نظام سياسي حتى هذه اللحظة السلوك هو سلوك أن تكون سوريا دولة مركزية وتستعيد دورها في الإقليم كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يكون هناك حل لكل هذه الأزمات التي خلفتها الحرب السابقة وما تعرضت له سوريا خلال السنوات السابقة. سوريا كانت ممزقة كما تعلمين، كان هناك نتحدث عن نفوذ إيراني وروسي وأمريكي وخليجي وإسرائيلي، هذه جميع الدول كانت تتنازع وتتدخل داخل سوريا. حاليا الإرادة الداخلية أن يكون هناك على مستوى النظام السياسي يتحدث إرادة وطنية للمضي قدما بتحقيق اتفاقات حقيقية وإجراء تسويات سياسية قائمة على المشاركة وقائمة على فكرة أن يكون لدينا نظام سياسي ديمقراطي قادر على أن يخلق من سوريا أو أن يجعل من سوريا دولة جديدة تمد يدها للإقليم وتمد يدها للقوى الإقليمية والقوى الدولية، ولا أن يكون تعويلنا بشكل أساسي على القوى الخارجية كضامن لأي اتفاق سياسي داخلي.
1: أستاذ موسى، أشار دكتور أحمد إلى النظام الداخلي وإلى نظام ديمقراطي تشاركي، ما رأيك أنت؟ كيف يمكن أن تقنع قوة مسلحة بالتخلي عن سلاحها إذا كانت تعتقد بأن هذا السلاح هو الضامن لها من أجل الحصول على حقوقها وعلى حقوق جمهورها أيضا؟
2: يعني أعتقد الفكرة اللي قدمها زميلي الدكتور أحمد يعني هي فكرة واضحة يعني في هذا الجانب، أنه الانتقال الرئيسي في هذا الإطار من التنافس على السلاح إلى التنافس على صناديق الاقتراع، وهو الانتقال الديمقراطي الحقيقي في سوريا، يعتمد بشكل كبير جدا على أعتقد الإرادة السياسية. والإرادة السياسية متوفرة، وهي تدرك تماما يعني قيادة الشرع الآن أو الإدارة الدولة الآن في الدولة السورية الجديدة، أنه تقديم نموذج إيجابي واضح في حل موضوع قسد والأكراد في سوريا سيكون هو النموذج أيضا لاحتضان الأقليات الأخرى، سواء كانوا الدروز أو غيرها، الأقليات الشيعية والمسيحية، لأنه سوريا هي دولة فيها تنوع قومي وتنوع صحيح. اجتماعي مختلف تماما. فبالتالي نجاح هذه التجربة، تجربة يعني التعامل مع الملف الكردي والدخول بإيجابية، سيكون هو المفتاح الرئيسي لبناء الدولة السورية الجديدة. وبالتالي هناك توجهات قوية كما يعني حسب ما أقرأه أنا وأحلله باعتباري مختص في إطار بناء الدول، أتجه أنه يعني الدولة السورية الجديدة تتجه بهذا الشكل وتحاول أنه حل موضوع قسد، وإحنا نتكلم عن مئات الآلاف من العساكر، وهناك تنوع داخلهم، هناك نساء ورجال، وهناك أيضا عسكريات يعني داخل القسد، وفي هناك نوع من التضارب والكونفليكت في الجانب الثقافي، أيضا في احتضان مثلا عسكريات داخل الجيش السوري وإلى آخر، في هناك قضايا معينة ممكن أنها تحل ويتم يعني إدخال

0: الجانب الرئيسي هو أنه سابقا كانت الموارد عبارة عن غنيمة، وكان هناك يتم مثلا استخدام النفط لهذه المنظمة القسد أو غيرها من الجوانب الجهات المختلفة. الآن هو كيف أن نحن نقسم الموارد بشكل واضح، كيف نستطيع أن يسمى العدالة في توزيع الموارد على مستوى الدولة كاملة وليس فقط لمجموعات معينة، احتضانهم وادخالهم في إطار الجسم الدولة، أيضا ضمان حقوقهم الثقافية والقومية والدينية وممارسة الشعائر التي هي أيضا يعني ينتمون إليها أو يؤمنون فيها. فبالتالي هو هذا هو المفتاح الرئيسي. أنا أرى أنه الإرادة السياسية إلى جانب توفر توفر أيضا الضمانات الدولية. أنا أعرف جيدا أنه هناك التقاء مصالح في ضمان بناء الدولة السورية الجديدة. نحن نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، عنده هجرة كبيرة وأزمة كبيرة جدا في النازحين واللاجئين في الاتحاد الأوروبي، فبالتالي حل القضية السورية يعتبر مصلحة قومية في الاتحاد الأوروبي أو أمن قومي. نفس الشيء تركيا، نفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها ملفات أيضا في إطار داعش وتوجس الإرهابي وإلى آخر. فهناك التقى مصالح، وهذا مصلحة سوريا، وهي عبارة عن لحظة تاريخية لابد من التقاطها، ولابد من المجتمع السوري أن يلتفوا حول القيادة السياسية وأن توجد هناك تنازلات. لا يمكن أنه كل واحد كل طرف أنه يأخذ كل المصالح الذي يريدها، لابد أن تكون هناك تنازلات من كل الأطراف، سواء كان من الأغلبية السورية أو الأقليات. لابد من احتضان الأقليات في إطار الدولة السورية الجديدة. فرسالتي أنا الوحيدة عن طريق تلفزيون سوريا أنه نجاح التجربة الكردية الآن ويعني حل ملف قسد بشكل إيجابي سيشجع كل الأطراف الانخراط، ويكون عندنا زيرو كوست، يعني اللي هو اللي بيكون الكوست الصفري بالنسبه في معالجه القضايا الاخرى، وهي قضايا معقده. يعني لا يمكن ان احمل القياده السوريه الجديده مشاكل 50 سنه، مشاكل 50 سنه بنيت الدوله على الانقسامات، كانت تعطي اقليه ضد اقليه، كانت عباره عن يعني تقنيات بقى يسموها الديرتي تريكس الذي كان يستخدمها نظام الدكتاتوريه الاساس السابقه. وهذه هي وجهه نظري يعني بشكل معين او اجابه على هذا السؤال.
1: استاذ مهند، في لبنان يطرح كثيرا عندما يتم الحديث عن تسليم الحزب لسلاحه انه يمتنع عن ذلك بسبب الحاضنه وتخوف الحاضنه من العقاب الاجتماعي، من السحق الاجتماعي. ما الاليه التي يمكن فيها ان نمنع اي تسويه او اي اتفاق بين الدوله وبين قوى ما دون الدوله ان تتحول الى استسلام طرف اخر وبالتالي الى اقصائه في المجتمع؟
2: صحيح، ولكن هو بشكل عام يعني هناك فارق اليوم ما بين لبنان وسوريا لجهة تكوين السلطة. السلطة اللبنانية توافقية، مجموعة طوائف يعني تتفاهم فيما بينها، لديها مواقع محددة، هذه المواقع غالبا تعكس حجم القوة الكبرى في البرلمان. يعني إذا كان مثلا الحزب المسيحي الأكبر في البرلمان بتكون ينعكس ذلك بحصته بالحكومة نفسها. في سوريا الأمر مختلف طبعا، والأسئلة مختلفة، والمجموعة الحاكمة لم تظهر اليوم يعني قدرة على تمثيل حقيقي مستقل لمكونات خارجها. يعني للآن لم نرى مثل هذا المقاربة، لأين تمثيل بمعنى يعني رفع عتب لجهة أنه مثلا وزير بيمثل طائفة محددة بنحطه يعني بيلعب دور بهذه، ولكن لم يدخل ضمن الدائرة الضيقة للحكم. في لبنان الأمر مختلف، والخوف الطائفي في لبنان من موضوع السلاح له علاقة طبعا بلجهة من إسرائيل، له علاقة بسوريا أيضا. يعني أفراد الطائفة الشيعية في عندهم خوف نتيجة تدخل حزب الله في سوريا أن يصير في عملية انتقام منهم بعد ما يسلموا السلاح، وأيضا هناك خوف من تبدل أو ضعف وهن داخل الدولة اللبنانية بعد حصول هذا الشيء. بس برأيي الخوف الأخير هو الأقل يعني أهمية بين المخاوف الثلاثة

0: موجودة لدى الطائفة الشيعية. فالأساسي هو هون بهذه المرحلة أنه هذه القوى ستدخل إلى الدولة اللبنانية وستكون جزء منها. يعني اليوم نبيه بري مثلا هو ممثل الشيعة بالدولة اللبنانية. نبيه بري لديه ضباط في الجيش، لديه ضباط بقوى الأمن الداخلي، بأجهزة الأمن، بالمخابرات، لديه وزراء، لديه نفوذ. يعني هو جزء من الدائرة الضيقة للسلطة اللبنانية. فالخوف الشيعي من انتقام ما بعد السلاح يعني بعتقد كبر أكبر من حجمه الحقيقي. المشكلة الأساسية هي بأنه لم تلد الظروف الإقليمية الحقيقية ولم يختل توازن القوى بشكل كبير بما يتيح للدولة اللبنانية بالانقضاض على سلاح حزب الله والانتهاء من هذه المشكلة التي تكلف لبنان الكثير اكثر. يعني بعتقد اكبر طيب. اكبر مشكلات لبنان بالعصر الحالي هي نتيجه هذا السلاح وجر لبنان الى كل هذه النزاعات والحروب.
1: جيد دكتور احمد، سؤالي الاخير معك. في نهايه قسد حملت السلاح وحصلت مواجهات مؤسفه بينها وبين الحكومه السوريه، وان كانت يعني الفتره الزمنيه ليست طويله. ما خطوره ايضا من ناحيه اخرى ان تعمم التجربه، يعني أنه حتى تحصل على حقوقك كمكون طائفي وعرقي أو ديني عليك أن تحمل السلاح أولا قبل أن تصل إلى طاولة المفاوضات؟
2: سؤال مهم لا حقيقة. لذلك هنا أهمية أن يقوم النظام السياسي الجديد في سوريا ببناء مؤسسات تمثيلية، أن يكون هناك ضمانة للمشاركة، عدم الإقصاء، أن يكون هناك سيادة للقانون وترتيبات مقبولة لتوزيع السلطة والثروة. حينها أمام هذا المشهد، وإن كانت هي عبارة عن يعني هي ليست وصفة وليست تنظيرا في هذا السياق، هذا يقود في نهاية المطاف إلى تكريس الدولة كمحتكر شرعي ومنظم للقوة، أيضا ضمن مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية تكون خاضعة لسلطة سياسية متوافق عليها. إذا كلمة أثر هنا أيضا في موضوع المؤسسات التمثيلية، في موضوع الحوار الوطني، في موضوع الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، وأن لا يكون هناك خوف أو قلق من طرح كل الأسئلة التي تهم المواطن السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
1: نعم.
2: حينها تكون أمام حالة تقود في نهاية المطاف إلى بناء السلام في سوريا ومنع تجدد النزاع ووضع حد للتفكير مجددا في رفع السلاح كأداة لحل النزاعات الداخلية في البلاد.
1: دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، شكرا جزيلا. أشكر كذلك دكتور موسى العفري، أستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا من نيويورك، ساعدنا بك دكتور موسى، شكرا. وأشكر كذلك أستاذ مهند حاج علي، نائب مدير مركز كارنيكي للأبحاث في الشرق الأوسط، كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا. المؤشر انتهى مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: لهون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
6: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
7: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
8: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
9: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
10: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
11: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
12: هلا تجربة عريقة في نظام السياسة والبرلمان، بس تحت اليوم دستور بلد فيها حجم فيها.
13: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
14: لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
15: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
16: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
17: البيانات دقيقة.
18: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
2: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا

على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

0: أهلا بكم مشاهدين في هذه الساعة الأخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. الهدوء يعود إلى بلدة جديدة عرتوز بريف دمشق عقب توتر بين مجموعة من السكان، والأمن الداخلي يفرض حظر تجوال ويعزز قواته. اشتباكات بين مسلحين في السويداء، وشبكة السويداء 24 تتحدث عن وقوع إصابة في ميليشيا الحرس الوطني. محافظة السويداء تنهي استعداداتها للدورة الاستثنائية لطلاب الشهادتين المقررة اليوم، والمحافظ يدعو أهالي المحافظة لإبعاد الطلاب عن أي خلافات. الأمم المتحدة تقول إن 45 ألف سوريا عادوا من الأردن هذا العام، وإجمالي العائدين يرتفع إلى 220 ألفا منذ أواخر 2024. عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرتوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعة من السكان. وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات. وقالت مصادر محلية إن التوتر تجدد عصر أمس في حي الزيتون بالبلدة على خلفية الاعتداء الذي وقع الخميس على منزل عائلة من أبناء محافظة دير الزور تقيم في البلدة. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض التجمعات واحتواء الموقف، وأطلقت النار في الهواء من دون تسجيل إصابات أو ضحايا. وبالتزامن مع ذلك شهدت المنطقة تجمعات قالت مصادر محلية إنها جاءت في سياق التحضير لاعتداءات مضادة، ما دفع قوى الأمن الداخلي إلى استقدام تعزيزات إضافية. أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرتوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا أكد أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرتوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفقا للأطر القانونية. وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجييش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. وللحديث أكثر ينضم إلي عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من دمشق. بداية مرحبا بك عامر، إذن ما هي آخر المستجدات وكيف هو الوضع الأمني الآن؟
1: نعم هبة، عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرتوز بعد توترات عاشتها يوم أمس ومساء هذا اليوم. تدخلت قوى الأمن الداخلي، ضبطت المشهد وسيطرت على الموقف ومنعت يعني المختلفين من الشجار أو من حدوث أي خلل أمني في المنطقة. الأهالي بعد يعني

متابعة طويلة. أنا خرجت من هناك قبل ساعة تقريبا. الأهالي وأعيان المنطقة ولجنة الصلح تسعى للتوافق ولإصلاح الخلاف وإصلاح ذات البين بعد هذه

0: الشركات هي كبير، الواقع هو كبير جدا، لكن حقيقة ذلك هو توتر و يعني رافقه فوضى، تكسير سيارات وما إلى هنالك، ومن ثم تدخلت قوى الأمن الداخلي وضبطت المشهد وإيقاع تلك المشكلة الحاصلة. بعد يعني أن ضبطت وتدخلت قوى الأمن الداخلي، كان هناك وفود من لجنة الصلح ومن الغوطة الشرقية ومن الغوطة الغربية، كانت تحاول للساعات الأخيرة وساعات الأخيرة من الليل الاجتماع بكلا الطرفين المختلفين. هناك شروط لكلا الطرفين، تحاول تقريب وجهات النظر، تحاول الوصول إلى حل، تحاول الوصول إلى نتيجة نهائية. قد تطلق هذه النتائج من هون إلى ساعة أو يعني بوقت قريب جدا، لكن تسعى الأطراف كلها لحل ودرء يعني هذا الخلاف وهذه الفتنة كما سماها البعض من صحراء هذه المنطقة. هو شجار حصل يعني بين أطفال، وتطور هذا الشجار من خلال الأهل ومن ثم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي كان لها اليد الطولة في هذا الاحتقان وهذا الشغب الذي حصل. لكن الواقع يعني أنا عندما غادرت من المنطقة كانت الأمور مستقرة وكان واقع المنطقة مضبوط، كان هناك يعني أهل العقل وأهل الحل كانوا يسعون لحل هذه المشكلة التي حدثت ويعني كبرت خلال ساعات. والآن يعني في الساعات القليلة القادمة من المؤكد سنسمع أخبار لنتائج هذا الصلح، ونتمنى أن يكون هذا الصلح، ويتمنى أهالي المنطقة والطرفين طرفي المشكلة يتمنون أن يكون هناك محاسبة لهؤلاء الأشخاص الذين أججوا هذه المشكلة وهذا الخلاف الذي يعني كبر ووصل إلى يعني حد غير مقبول، وهو الجميع يتمنى أن يلجأ إلى القضاء وإلى الحكومة ولا يكون التصرف بشكل فردي.
1: نعم عامر العاصي، شكرا جزيلا لك، مراسلنا من دمشق. نظم أهالي وفلاحو مزارع البجاع والصبورة وقدسية بريف دمشق وقفة احتجاجية أمام مبنى مجلس الشعب بالعاصمة، وذلك للمطالبة بإسقاط قوانين الاستملاك والإيجار القديم. وتأتي الوقفة الاحتجاجية في خطوة تعكس استمرار احتجاجات الأهالي على القوانين التي يعتبرونها مجحفة بحقوقهم العقارية والمتعلقة بحكم النظام المخلوع.

أفادت شبكة السويداء 24 باندلاع اشتباكات في مدينة السويداء بين مسلحين أسفرت عن إصابة قيادي فيما يعرف بالمكتب الأمني التابع لميليشيا الحرس الوطني المرتبطة بحكمة الهجري. وأوضحت شبكة السويداء 24 أن الاشتباكات بدأت في مدينة السويداء تلاها إرسال تعزيزات من بلدة عريقة بهدف فك الحصار عن قيادي من ميليشيا الحرس الوطني في مدينة السويداء حوصر بعد الاشتباكات. أنهت محافظة السويداء تجهيز 27 مركزا امتحانيا للدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة والمقرر انطلاقها اليوم السبت في ريف المحافظة الشمالي. وقال مدير منطقة شهبة طارق عدوان قال إن القاعات جهزت واتخذت الإجراءات الأمنية اللازمة لتأمين الامتحانات مع استنفار كوادر الدفاع المدني وفرق تعمل على فتح الطرق وإزالة العوائق وتأمين المياه للمراكز. وكان الرئيس الشرع قد أصدر مرسوما يمنح طلاب السويداء الذين لم يتمكنوا من التقدم لامتحانات عام 2026 أو إتمامها دورة امتحانية استثنائية وفقا للقواعد المعتمدة. أكد محافظ السويداء مصطفى البكور أن الجهات الحكومية استنفرت إمكاناتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر العربي، وذلك لضمان تمكين

0: الطلاب من التقدم إلى امتحاناتهم وعدم ضياع فرصهم التعليمية. ودعا البكور الأهالي والوجهاء والفعاليات الاجتماعية إلى إبعاد الطلاب عن أي خلافات أو تجاذبات وعدم جعل مستقبلهم موضع مساومة، مشددا على أن الدولة والجهات المعنية مستعدة لمعالجة العقبات ضمن الإمكانات المتاحة وتأمين الظروف اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية. أعلن محافظ إدلب محمد عبد الرحمن مواصلة ترميم وتأهيل المدارس في المحافظة ضمن حملة الوفاء لإدلب استعدادا للعام الدراسي الجديد. وأوضح عبد الرحمن أن المحافظة أعادت ترميم وتأهيل أكثر من 600 مدرسة وتستعد لافتتاح 50 مدرسة جديدة خلال الأيام المقبلة مع تأمين مستلزماتها الأساسية من التجهيزات اللازمة. وكشف المحافظ عن وجود 340 مدرسة لا تزال بحاجة إلى الترميم والتأهيل، مؤكدا استمرار العمل حتى استكمال تأهيل جميع المدارس المحتاجة في المنطقة. أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليمات القيد والقبول في الصف الأول الثانوي للطلاب الناجحين في شهادتي التعليم الأساسي والتعليم الأساسي الشرعي لدورة عام 2026. وأوضحت الوزارة في بيانها أن تعليمات القيد تشمل جميع المدارس العامة والمهنية والخاصة وما في حكمها، مبينة أن تقديم طلبات التسجيل يبدأ غدا الأحد ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الخميس الموافق للسابع عشر من أيلول المقبل. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. قتل شخص وطفله بانفجار وقع أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية.
1: حلت قصد ودمجت في مؤسسات الدولة، لكن المشهد الأمني في الحسكة لا يزال في مرحلة استيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة شمال شرق سوريا. تفجير أمام القصر العدلي في الحسكة يودي بحياة شخصين بعد أن وضعت قنبلة يدوية صباحاً بحسب مصدر أمني قرب القصر العدلي الذي شهد توترات سابقة وإزالة لافتات باللغة العربية. حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بتعيين مصطفى عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية، وأيام من إعلانه الذي وصف بالتاريخي والذي أنهى تنظيم قسد ودمجه في مؤسسات الدولة بهياكله المدنية والعسكرية. تفجير القصر العدلي بأبعاده وتوقيته يحمل دلالات ورسائل سياسية أرادت ربما بعض الأطراف التعبير عن رفض مسار الدمج وطي صفحة القوة العسكرية قسد سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا. الملف الأمني الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لضبط المشهد بعد سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، منها تفجير تدمر وتفجير حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وقعا في الشهر ذاته. تقدم سياسي يقابله مشهد أمني حساس، فهل تنجح الحكومة باحتواء التداعيات الأمنية وفرض الاستقرار؟ أم أن الأهداف في زعزعة أمن البلاد معضلة تقف في وجه توحيد كامل البلاد؟
0: قال المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا في تصريح لشبكة روداو إن الوزارة ترحب بانضمام وحدات حماية المرأة إلى صفوفها، مؤكداً الاستفادة

0: من خبرات عناصرها. وأوضح البابا أن مسألة الرتب ستعالج وفقا للاتفاقات البينية واحتياجات الوزارة، مشيرا إلى وجود انسجام عال بين الكوادر الجديدة والكوادر الأساسية في الحسكة. وأضاف أن نقل عناصر قوى الأمن الداخلي من الحسكة إلى عفرين إجراء إداري بحت، ويعتمد بالدرجة الأولى على احتياجات العمل. أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يشمل تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتعلقة بتدريس اللغة الكردية ضمن المدارس السورية. ونص القرار على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية.
1: خطوة جديدة في مسار حلحلة الملف الكردي في البلاد، من الدمج العسكري وحل قسد إلى الملفات الاجتماعية والثقافية. وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً يتضمن تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في المدارس. القرار نص على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية، على أن تدرس من خلال مقررين بواقع 4 حصص أسبوعياً. القرار أتاح للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذ قرار التعديلات خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، ويجري العمل بهذا الخيار خلال ذلك العام الدراسي فحسب. من القرار إلى تطبيقه، كلفت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، كما كلفت مديريات التعليم والإشراف التربوي بتوفير الكوادر اللازمة للتدريس باللغة الكردية. ومع بدء ترجمة المرسوم إلى إجراءات تعليمية، يبقى التحدي في ضمان تطبيق القرار وتوفير المناهج والكوادر اللازمة، بما يجعل من تدريس اللغة الكردية اختباراً عملياً لمسار معالجة الملف الكردي، واستكمالاً لمرسوم الرئيس أحمد الشرع رقم 13 الذي ينص على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.
0: التقى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم براك مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري، وأعرب براك عن تهانيه لسوريا عما وصفه بأسبوع الإنجازات التاريخية التي حققتها. هذا وأفاد براك في وقت سابق بأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل حجر الأساس في علاقة أمريكية سورية قائمة على المصالح المشتركة، ويفتح أمامها باب الاستثمار والإعمار. كما أشار إلى أن اندماج قسد بالجيش حول الانقسام إلى شراكة تعزز سيادة سوريا ومكانتها. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك قراراً بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم، استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. ويأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء، لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة. أعلن رئيس لجنة الاستجابة الطارئة في دير الزور فايز عباس إيقاف حركة التنقل على الجسر الترابي بين ضفتي نهر الفرات مؤقتا من الساعة 12 ليلا وحتى الساعة 6 صباحا يوميا. وقال عباس إن ذلك يأتي بسبب خروج الجسر الترابي

0: عن الخدمة واقتصار حركة العبور على الجسر الحربي فقط، وذلك بسبب ارتفاع منسوب النهر إلى مستويات غير آمنة. وأوضح عباس أنه يستثنى من القرار الحالات الإسعافية الساخنة التي تستوجب تدخلا طبيا سريعا، كما أشار إلى أنه يستمر العمل بهذا القرار حتى عودة منسوب النهر إلى مستواه الطبيعي، داعيا جميع السكان إلى الالتزام بمضمونه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور تمهيداً لتركيبه في مدينة الميادين لربط ضفتي الفرات وتسهيل حركة مرور السكان.
1: وصلت الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور متجهة إلى مدينة الميادين على أن يتم تركيب هذا الجسر الحربي غداً في مدينة الميادين لربط ضفتي نهر الفرات شرق الفرات بغرب الفرات هناك لتخفيف معاناة الأهالي. تعمل على تركيب هذا الجسر الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية. مصعب الحالة التلفزيون سوريا دير الزور.
0: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي تستمر حتى مساء الاثنين المقبل. وأوضحت الوزارة أن ذروة الفعالية الجوية ستكون اعتبارا من صباح اليوم السبت وتستمر حتى مساء الأحد، تترافق بزخات أمطار رعدية مع احتمالية تشكل خلايا ركامية غزيرة إضافة إلى عواصف رعدية.
2: حذرت وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار بدءا من ظهر يوم الجمعة وحتى مساء يوم الاثنين على أن تكون ذروة الفعالية الجوية اعتبارا من صباح السبت وحتى مساء الأحد. أما ما يخص الشريط الساحلي فقد نبهت وحذرت الوزارة ودعت المدنيين والصيادين وأصحاب القوارب بالحذر الشديد وتجنب الإبحار أو السباحة عند بدء اضطراب جوي على الشريط الساحلي نظرا لاحتمالية تشكل التنين البحري وارتفاع للأمواج. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، اللاذقية.
0: يعمل الدفاع المدني في مدينة الرستن على وضع عوازل بيتونية وقائية حول المكان الذي سقطت منه البلاطات على جسر الرستن، وذلك للحد من الاقتراب منه وتخفيف خطورته، ريثما تقوم مؤسسة الإسكان بصب بلاطات جديدة وإصلاح العوازل الحديدية المتضررة بين مسربي الطريق.
3: نحن الآن هنا على جسر الرستن في مدينة الرستن وتحديدا في مكان الحادث الذي وقع البارحة. يقوم الآن الدفاع المدني بوضع حواجز اسمنتية حول الحفرة التي سقطت منها بعض البلاطات البتونية التجميلية لكي لا تقترب السيارات أثناء مرورها من هذه الحفرة، وسيقوم بإعادة تهيئة العازل الحديدي بدل هذه العوازل الإسمنتية. سيتم إعادة وضع البلاطات البتونية ريثما يتم إعادة صبها من جديد خلال وقت قصير. الآن أغلق الدفاع المدني هذا الطريق هو وأمن الطرق طريق الذهاب باتجاه حمص دمشق ريثما يتم وضع هذه العوازل في هذه الأثناء. يعني يقوم كما تشاهدون الدفاع المدني بوضع هذه العوازل البتونية هذه الأثناء. أنس إدريس لتلفزيون سوريا الرستن ريف حمص الشمالي.
0: أفاد الدفاع المدني السوري بوفاة شخصين وإصابة 39 آخرين من جراء حوادث سير وحرائق استجابت لها فرقه في مختلف أنحاء سوريا خلال ساعات. وأوضح الدفاع المدني أن فرقه تعاملت مع 32 حادث سير أسفرت عن وفاة شخصين وإصابة 37 آخرين، إضافة إلى الاستجابة ل 110 حرائق أدت إلى إصابة عنصر إطفاء ومدني، في حين شملت الحرائق حقولا ومحاصيل زراعية إلى جانب منازل ومحال تجارية وأعشاب وأشجار وقمامة وأسلاك كهربائية. منذ سنوات يعيش سكان حيين في قرية الهنادي بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه، ما يضطرهم للاعتماد على الصهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية بكلفة إضافية، وذلك بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
2: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهنادي بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
4: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي 5 براميل لحتى يكفيني. بتعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب، وراجعنا البلدي وراجعنا ما حدا رد علينا، ما حدا رد علينا نهائيا.
2: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطياً إلى نحو 5000 ليرة سورية شهرياً، وتقتصر المشكلة على حيين في القرية، في حين تشهد بقية الأحياء وصولاً أكثر انتظاماً للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
5: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعا، وبنحل مشكلة الهنادي بإذن الله تعالى.
2: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلاً يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئاً إضافياً على دخلها، ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه، بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية. بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع، يبقى مطلب الأهالي بسيطاً، مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
0: يعاني أهالي قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية بريف حما من شح المياه، رغم وصول شبكة المياه إلى نحو 50 منزلا، ما يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم بتكاليف تصل إلى 300 ليرة سورية لمياه الشرب عدا المياه المخصصة للحيوانات والمزروعات، والتي تكلف نحو 1500 ليرة سورية للصهريج الواحد.
6: في قرية المالحة المجاورة لمدينة سلامية يعاني العم أبو طارق منذ سنين عدة من شح في مياه الشرب، حاله كحال عشرات العوائل التي تسكن القرية.
7: يعني هي المنطقة تحتوي على شيء أكثر من 150 نسمة، فيها أكثر من شيء 40 عائلة، تحتوي على مدرسة، تحتوي على مساجد، فبتعاني من مشكلة المي من أكثر من عشرات السنين. بدنا نقول نعمل لها تمديدات المي على أساس بأنه في بير، لكن البير طلع نيشي، نعمل الخزان ونعمل تمديدات واشتراكات بحدود 50 مشترك، ولهلق ما استطاعوا يوصلوا لنا المي. يعني العوائل المقيمة هنا عم بتحاول تزق بالبيدون من سلمية.
6: مؤسسة المياه أكدت أنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن ضعف الإمكانات وقلة الموارد يحدان من ذلك.
8: طبعا الحلول المقترحة لإرواء حي المالحة مد خط من شبكة مياه سلمية، وهذا الخط غير مجدي رغم نقص أو قصر طوله عبارة عن 400 متر، ولكن صيفا لن يستفيدوا من المياه نهائيا من شبكة مياه سلمية. الحل الآخر وهو المجدي والمستدام والمستقر هو من خط تغذية حي الكريم في سلمية. هذا الخط طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر. طبعا نحن بانتظار مساعدة إحدى المنظمات الإنسانية لمد هذا الخط وإرواء حي المالحة.
6: تبقى آمال أهالي قرية المالحة معلقة بالحلول الجذرية التي دفعوا ثمن انتظارها وقتا ومالا وجهدا. ضمان وصول المياه إلى المواطنين في قرى ريف حماه الشرقي ليس مجرد خدمة أساسية، بل حاجة يومية ترتبط مباشرة بصحة الأهالي وحياتهم، كما يخفف عنهم أعباء تأمين المياه ويساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. عراق زين، تلفزيون سوريا، قرية المالحة في ريف حماة الشرقي.
0: بعد سنوات من القصف والتهجير تعود زراعة التفاح إلى أراضي بداما بريف إدلب الغربي تدريجيا، مع بدء الأهالي باستصلاح ما تضرر وإعادة تشجير مزارعهم. رحلة شاقة تتطلب الكثير من العمل في محاولة لإحياء زراعة ارتبط اسم المنطقة بها لعقود.
9: يتفقد المزارع أحمد شجيرات التفاح الصغيرة واحدة تلو الأخرى، يتأمل أغصانها التي بدأت تشق طريقها في أرض عادت إليها الحياة بعد سنوات من الغياب. زرعها قبل عامين وهو يعرف أن الطريق أمامها ما يزال طويلا، وعليه الانتظار لسنوات قبل أن يقطف ثمار جهده.
10: التعب عم يروح كله على الفاضي. نحن اليوم جينا استصلحنا واشتغلنا وعلى أساس أنه أمور بخير لقدام، تفاجأنا الأدوية صفر، المصاريف تقيلة كتير كتير. نحن بلزمنا أدوية، بلزمنا أسمدة، بلزمنا جرارات للأراضي، يعني أمور تعبانة كتير كتير في المنطقة. يعني عم نشتغل نحن لصالح بس مثلا سوق الهال، شوفير السيارة، المصاريف تقيلة، نحن ما بقينا شيء في زراعة إطلاقا.
9: سنوات طويلة من القصف والتهجير انعكست سلبا على هذه الزراعة، واليوم ومع عودة الأهالي إلى أراضيهم بدأت رحلة استصلاح ما تضرر وإعادة تشجير المزارع بالتفاح من جديد.
11: والله يا أخي الكريم، نحن هون بدامة معروفة ببلد التفاح، ونحن حاليا عم ننتج غراس والعالم عم ترجع على البلد. كان إنتاج بدامة من التفاح كل يوم تطلع شي حوالي 10 سيارات تفاح، وحاليا شوي في إقبال، العالم عم ترجع وبتزرع من باب جديد. صعوبات الحمد لله عم تتعطى العالم بموضوع الطاقة الشمسية وما الطاقة الشمسية، وحاليا العالم كله عم ترجع بتزرع تفاح. يعني كل سنة احنا عنا انتاج شي حوالي 10-15 ألف غرسة في المشتل.
9: أراضي تحتاج إلى تنظيف واستصلاح، وشبكات ري تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى جانب الغراس والأسمدة والأدوية الزراعية. كلها تكاليف يتحملها المزارع قبل أن يجني ثمار محصوله بعد نحو 5 سنوات. بين غراس تزرع حديثا وأرض تستعيد خضرتها تدريجيا، يبدو الطريق طويلا، لكنه بالنسبة لمزارع بدامة محاولة جديدة لإحياء ذاكرة زراعية ارتبطت بالمنطقة لعقود. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، بلدة بدامة، ريف إدلب الغربي.
0: استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض، وما الذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق.
12: والله الشيء الفارق والمميز أنه نحن حاسين أنه بصراحة سوريا عادت إلى وضعها وإلى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، دول العربية كتير في مشاركات حلوة. فنحن بنقول أنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والأقليمي.
13: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ أنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني الشركات المشاركة أكبر، عدد دول المشاركة أكبر، التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات، يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموا، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم، يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحة للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
14: أنا والله مشارك هون، هي أول سنة اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكانت المشاركة جيدة جدا بالنسبة أنا كشركتي. والحمد لله رب العالمين، يعني كل الشركات هون كلهم أنا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيرة مشاركة هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين الموضوع يعني الأمر كتير كتير كتير جيد جدا يعني. الإقبال رائع صراحة يعني، بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالإقبال جيد جدا، والحركة حركة الزوار يعني.

0: رائعة.
1: المعرض يعني ما في أروع منه بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله، جدا جدا فخم.
2: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45,000 لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026، وأوضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220,000 لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية. نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوت رسلان نفى وجود شركتان تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا، وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي. كما أشار رسلان أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك لبنان كجهة مالية مشاركة، وباي ميرا كشريك تقني، تضمن مسارا يبدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. وأوضح رسلان أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بواسطة خدمات شركة فيزا بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. قال مدير المدن الصناعية أحمد كردي لوكالة سانا إنه جرى تخصيص أراضٍ للمستثمرين في المدن الصناعية بأسعار تقارب الكلفة مع إتاحة التقسيط لمدة 5 سنوات. وعن آخر مستجدات تطوير المدن الصناعية أضاف كردي أن العمل جار على توسيع مدينة عدرا الصناعية بريف دمشق استجابة للطلب المتزايد على الاستثمار، إضافة إلى خطط بزيادة مساحة مدينة حسياء الصناعية في حمص بنحو 10,000 هكتار إضافية، والتعاقد على تطوير نحو 1.5 مليون متر مربع ضمن المخطط التنظيمي لمدينة الشيخ نجار الصناعية في حلب. وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء مذكرة تفاهم مع شركة شيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في محافظة حلب. وبحسب بيان وزارة الاقتصاد تهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل ونقل الخبرات الفنية، حيث ينشأ الخط الجديد وفقا للمعايير العالمية بطاقة 5,000 طن من الكلينكر يوميا على مرحلتين، في حين تتولى الشركة التركية إعداد الدراسات وتنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل، على أن يشمل التفاهم أيضا برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستفرض عقوبات ثانوية على أي مؤسسة مالية أجنبية تسهل معاملات إيران. وقالت الوزارة إنها حددت الشبكات والوسطاء والقنوات التي تستخدمها إيران لتهريب النفط والالتفاف على العقوبات، وأضافت أنها فرضت عقوبات على شركة في هونغ كونغ بتهمة غسل أموال لصالح إيران. كما أشارت الوزارة إلى أن إيران تستخدم شبكات الظل المصرفية لغسل الأموال وشراء الأسلحة وتمويل وكلائها في المنطقة. أفادت وزارة الخارجية الإيرانية بأن طهران تعتزم استخدام كل قدراتها للدفاع عن البلاد في مواجهة ما وصفته بالهجوم العسكري والاقتصادي الأمريكي الإسرائيلي. ورفضت الوزارة العقوبات الأمريكية الجديدة معتبرة بحسب قولها أنها ترقى إلى مستوى إرهاب الدولة وجريمة ضد الإنسانية، وقالت إن الإجراءات الاقتصادية تستهدف إلحاق الضرر والمعاناة بالإيرانيين وتهدد صحة وسبل عيش ملايين المدنيين. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح شعبها في المفاوضات والمسار الدبلوماسي كما فعلت خلال الحرب، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بأمنها. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب، مؤكدا أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني وأن بلاده لا تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية وإنما تستند إلى قوتها الداخلية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني إن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن التصريحات الأمريكية بشأن بقاء المضيق مفتوحا كاذبة وتهدف إلى التحكم بأسعار النفط، مشيرا إلى أن نهج طهران في إدارة المضيق سيستمر حتى

في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

سعد الله الجابري. سعد الله الجابري مهندس الاستقلال السوري، من السجون الفرنسية المعتمة إلى أكبر ساحة في مدينة حلب. ولد سعد الله الجابري في مدينة حلب عام 1892، وفي بيت أبيه الكبير كان الجابري يحضر نقاشات الرجال الوطنيين حول القضايا السورية آنذاك. درس سعد الله الجابري في مدارس حلب، ثم غادر إلى اسطنبول ليكمل دراسته فيها، وهناك تعرف على العديد من السوريين والعرب، فساهم معهم في تأسيس جمعية العربية الفتاة التي كانت تدعو لحكم لا مركزي في السلطنة العثمانية. نتيجة تفوقه تم إيفاده إلى برلين، حيث بقي فيها لمدة عامين، ثم عاد إلى اسطنبول مع بداية الحرب العالمية الأولى، وجند في الجيش العثماني برتبة ضابط. بعد أن هزمت الدولة العثمانية في الحرب، عاد إلى حلب وتبنى موقفاً حاداً ضد الفرنسيين. تواصل مع الثائر إبراهيم همانو وقدم له الدعم في ثورته ضد الفرنسيين، فحكم عليه بالسجن في جزيرة أرواد مع رواد الحركة الوطنية حينها. بعد خروجه من السجن، أسس الجابري مع رفاقه الكتلة الوطنية التي طالبت بالاستقلال، وأصبح نائباً لرئيسها. استمر الجابري في سياسته المعادية للفرنسيين، فكان السجن محطته عدة مرات. بدأ هذا الكفاح يؤتي ثماره مع قبول فرنسا التفاوض مع الوطنيين السوريين، وكان الجابري واحداً منهم، فساهم في صياغة اتفاقية 1936 التي تقر بشكل ما باستقلال سوريا عن فرنسا في نهاية المطاف. عمل الجابري كوزير للداخلية والخارجية في حكومة جميل مردنبك، ثم كلفه الرئيس المنتخب شكري القواتلي بتشكيل الوزارة عام 1943. رأى الجابري أن منصبه الآن وعمله برفقة صديقه القواتلي سيمهد له الدرب لتحقيق استقلال سوريا الفعلي، فعمل مع الوطنيين على دفع فرنسا لتنفيذ وعدها بمنحهم الاستقلال، إلا أن الفرنسيين كانوا يماطلون. وفي محاولة منهم لترهيب الحكومة، نفذت القوات الفرنسية قصفاً على البرلمان السوري في أيار عام 1945، ثم اقتحمته محاولة اعتقال الجابري، إلا أنه استطاع الهرب متنكراً بزي راهب. غادر الجابري سوريا إلى فلسطين، ومن هناك راسل البريطانيين والأمم المتحدة طالباً الضغط على فرنسا لحملها على تنفيذ وعدها، وهذا ما كان. احتفل الجابري مع الوطنيين والسوريين بالاستقلال عام

0: 1940، وتابع عمله في رئاسة الوزراء حتى عام 1947، حيث قضى متأثراً بمرض التهاب الكبد. يقال إن الجابري حين كان رئيساً للوزراء كان يوزع راتبه على المستخدمين، وحين زار الشاعر عمر أبو ريشة بيته بعد وفاته وجد نافذته مكسورة ومغطاة بقطعة كرتون. استحق الرجل لقب مهندس الاستقلال واسماً لا يزال يمر به العابرون في حلب كل يوم.
1: دستور بلد فيها حجم
2: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية
3: لها التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية لح تترك أثر كتير.
5: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
6: البيانات الدقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: تجربة عريقة في النظام السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار
8: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية.
9: مثل هالتقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
12: البيانات الدقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
2: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
3: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
4: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
5: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
6: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفة عالية.
7: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
8: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

قائد النعماني، ممثل ومخرج عراقي واسمه الحقيقي قائد فليفل. ولد في بلدة النعمانية بمحافظة واسط العراقية عام 1946. درس في العراق وتخرج في قسم الفنون المسرحية من أكاديمية الفنون الجميلة عام 1969. نال الماجستير في الإخراج من جامعة كالورادو عام 1986 والدكتوراه في الفنون من جامعة تكساس عام 1991. برز في التمثيل مبكراً وأخرج له مظفر نواب أول أعماله المسرحية بعنوان رأس شنيلة، وكان طالبين في المدرسة نفسها. قدم مسرحيات خالدة في ذاكرة الجمهور العراقي منها الدبخانة واللص وعرس الواوية. عمل في أشهر الفرق المسرحية العراقية ومنها فرقة المسرح الشعبي وفرقة المسرح الحر وفرقة مسرح الرسالة. شارك في نحو 12 فيلما سينمائيا في السينما العراقية والعربية وحتى العالمية. لكن الجمهور العربي عرفه من خلال شخصية هشام في برنامج الأطفال الشهير افتح يا سمسم. عمل مدرسا للنشاط الفني ومخرجا دراميا في إذاعة صوت الجماهير. انتقل للعيش في الولايات المتحدة وعمل مساعد مخرجا في فيلم الملوك الثلاثة من بطولة جورج كلوني. من أهم محطاته الفنية مشاركته في فيلم القادسية عام 1981 للمخرج صلاح أبو سيف. عانى الغربة والحاجة في مغتربه بالولايات المتحدة، ولم تكن حياته مستقرة في المنفى الاختياري. آخر أعماله مسلسل رسائل من رجل ميت عام 2008، وهو عمل سوري عراقي مشترك. توفي إثر نوبة قلبية عام 2009 ودفن في كولورادو الأمريكية.

مساء الخير، هذه حلقة جديدة من سوريا اليوم. نناقش في محورنا اليوم محور الأول دلالات المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس أحمد الشرع بتعيين مظلوم عمدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية، لا سيما أنه يأتي عقب إعلان حل قسد وإتمام ترتيبات دمجها ضمن مؤسسات الدولة. في محورنا الثاني نبحث في التفجير الذي وقع أمام القصر العدلي في الحسكة والذي أسفر عن مقتل شخصين ودلالات الحادث على المشهد الأمني في المنطقة بالتزامن مع التطورات المرتبطة بحل قوات سوريا الديمقراطية. أما في محورنا الثالث فنقف عند تسمية أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الشعب ورؤساء كل لجنة وما تعكسه هذه التشكيلة من أولويات المرحلة المقبلة ودور اللجان في العمل التشريعي والرقابي. في محورنا الأخير نتحدث عن الوقفة الاحتجاجية التي نظمها أهالي عدد من مناطق ريف دمشق للمطالبة بإسقاط قوانين الاستملاك القديمة وآلية معالجة آثار هذه القوانين على حقوق الملكية للمواطنين. مرحبا بكم.

0: أصدر الرئيس أحمد الشرع مرسوما بتعيين مصطفى خليل عبدي المعروف باسم مظلوم عبدي مستشارا لدى رئاسة الجمهورية. جاء في المرسوم الذي حمل الرقم 164 أنه بناء على أحكام الإعلان الدستوري يعين مصطفى خليل عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان عبدي حل قوات سوريا الديمقراطية ضمن ترتيبات سياسية وأمنية شهدتها البلاد مؤخرا. وينظر إلى المرسوم على أنه جزء من مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي والإداري وسط توجهات لدمج المؤسسات والقوى المختلفة ضمن هياكل الدولة وتعزيز الاستقرار في المرحلة المقبلة. نناقش هذا الموضوع مع ضيفينا، حسن دغيم عضو مجلس الشعب معنا من دمشق، وصلاح بدر الدين السياسي الكردي من هانوفر في ألمانيا. مرحبا بكما. أستاذ حسن، في البداية ما الذي يعنيه منصب مستشار الرئاسة في حالة مظلوم عبدي؟
1: تحية لك وللضيف الكريم والسادة المشاهدين. هو بطبيعة الحال الإعلان الدستوري يمنح السيد رئيس الجمهورية صلاحيات بتسمية نائب أو أكثر ومعاون وأكثر ومستشار وأكثر للشؤون المختلفة، لكن في حالة يعني الجنرال مظلوم عبدي بالتأكيد هذا الأمر يرتبط بسردية الاندماج قوات سوريا الديمقراطية ضمن الدولة السورية. فكما تعلم يعني من اتفاق 10 من آذار وما تلاه من أحيانا اشتباكات، أحيانا تعطيل، أحيانا إعادة تنشيط يعني مباحثات الاندماج، ثم الوصول إلى الفريق الرئاسي الذي تولى عملية الإشراف على الدمج، إلى أن تم حل قوات سوريا الديمقراطية. مسار طويل ومعقد، ولا شك أن هذا يعني التعيين وهذا المرسوم يعطي رسالة طمأنة واضحة. فكثيرا ما كانت قوات سوريا الديمقراطية والمثقفون الذين يحيطون بها دائما يقولون أنه ما هي الضمانات، ما هي الرسائل التي ستوجهها دمشق، كيف ستكون الإدارة. هذه الرسائل صدرت عن دمشق، فقادة قوات سوريا الديمقراطية صاروا قادة في وزارة الدفاع، والقادة السياسيين لقوات قسد صاروا يعني مستشارين في رئاسة الجمهورية. هذا يعني أن مرحلة ماضية قد انتهت وبدأت مرحلة جديدة. بصراحة عندما يعني تحقق الانتماء الوطني أو على الصوت الوطني عند كل الأطراف.
0: أستاذ صلاح، ما رأيك، ما دلالة

0: تعيين مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة دلالة سياسية؟
1: مساء الخير إليك وللضيف الكريم. طبعا من وجهة نظري، طبعا قبل موضوع تعيينه

0: كلنا نعرف أنه منذ قبل عام يعني صدر قرارات أنه كل التشكيلات العسكرية وحتى السياسية يعني في وضع الحل يعني، ويجب الالتحاق بوزارة الدفاع بالنسبة للفصائل العسكرية. فهذا الأمر تحقق، قصد كفصيل عسكري اندمج بوزارة الدفاع وحتى في مؤسسات أخرى. الهدف الثاني هو بتقديري يعني موضوع وجود ميليشيات قصد في مناطق شمال شرق سوريا أو في المناطق الكردية أو المختلطة، كانت تشكل عائق أمام أي حوار جدي من أجل يعني إيجاد حلول توافقية للقضية الكردية. فأنا بتقديري يعني هذا العائق زال الآن، بالإضافة أنه أيضا يعني نحن أعتقد كل الأكراد في المنطقة مسرورون جدا بأن تصل سلطة الدولة إلى كل المرافق، يعني بدلا من حكم الميليشيات وسلطات الأمر الواقع. فهل هدفين الآن تحقق، ولكن تحتاج إلى خطوات أخرى بالنسبة للهدف الثاني، وهو يعني الخطوة الأساسية بتقديري أن يعني يتم الحوار حول الوضع الكردي بشكل جدي، وفي وطنيين مستقلين قدموا مقترح سابقا كمشروع يعني أنه ينعقد مؤتمر كردي سوري في دمشق في العاصمة الوطنية دمشق، ويعاد النظر في جميع الأمور التي تتعلق بالأكراد، ثم تنتخب لجنة أو هيئة، وهذه اللجنة تقوم كممثل يعني كممثلة حقيقية للكرد بالتحاور مع العهد الجديد من أجل حل توافقي دائمي وعادل لكل القضايا التي تتعلق بالوضع الكردي.
1: طيب سأعود إليك تفصيلا في هذه النقطة لأنها مهمة أستاذ صلاح، لكن قبل ذلك أعود للأستاذ حسن دغيم. أستاذ حسن، منصب المستشار مختلف عن نائب أو معاون مثلا للرئيس، ما الدور الذي يطلع به هذا المنصب؟ ما الصلاحيات التي يملكها؟
2: بالتأكيد يعني الجنرال مظلوم عبدي 14 عاما هو يقود هذا التنظيم، وليس تنظيم عسكري فقط، وإنما هناك حاضن اجتماعي كان هناك، وكانت مناطق جغرافية، هناك تحالف دولي، هناك اشتباك مع داعش. يعني بالنهاية هو مستشار، صحيح كلمة مستشار أحيانا لا تعني ملفا معينا أو توجها معينا، لكن هذه الخبرة الطويلة بالتأكيد الدولة السورية في يعني تسريع عملية الاندماج بالقوات العسكرية والأمنية والعدلية سيكون يعني دور مهم للمستشار مظلوم عبدي في هذه المرحلة، فهو أيضا يعطي الطمأنينة يعني عندما ستقوم وزارة الدفاع بدمج القوات العسكرية، وعندما ستقوم وزارة الداخلية بدمج القوى الأمنية، وعندما تقوم وزارة الاقتصاد والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مثلا بدمج المعابر وكوادرها، عندما هذه القوى سياسيا وإداريا وعسكريا يرون مثلا زعيمهم موجود في مؤسسة الرئاسة، لا شك أن هناك يعني سيكون دافع أكبر وتجاوز للعقبات التقنية والفنية في عملية الدمج، وأظن هذا الدور هو أهم ما يكون. والأمر الثاني يعني أيضا أعطى الصورة عن سوريا، يعني سوريا حتى الآن ربما كثير من المثقفين سواء كانوا معارضين للعهد الجديد أو يعني لقسد سابقا يعني دائما يشوشون على أن سوريا ممزقة وخلفية حكومة تنتمي إلى لون واحد، وأنها يعني مرحلة تقوم على التنميط وعلى اختزال المكونات وعلى منع الحقوق الثقافية والدينية وما يرافقها في السوشيال ميديا من حملات دائما مركزة على الحكومة. وجود شخص مثل مظلوم عبدي في مؤسسة الرئاسة سيعطي انطباعات إيجابية حقيقية عن المرحلة،
1: لكن لن يكون مسؤول على ملف معين، لأنه بعض التحليلات كانت تقول ربما مستشار في ملف الجانب الكردي، لأنه تعلم غالبا المستشار يكون في جانب، مثل مثلا أحمد زيدان مستشار الرئاسة للشؤون الإعلامية، مظلوم عبدي ليس كذلك.
2: هناك فرق بين الناحية التخصصية والناحية العرقية. نعم،

0: في الشؤون الإعلامية، في الشؤون الدينية، في الشؤون الاقتصادية، في الشؤون السياسية. أما في الشؤون الكردية ستفتح الباب إلى الشؤون السريانية والشؤون التركمانية والشؤون العلوية والشؤون الدرزية، وهذا نوع من المحاصصة الذي نأت سوريا بنفسها عنها من يوم التحرير إلى الآن.
1: نعم، وليس فقط
0: يكون
1: من الناحية الإثنية، يعني مثلا
0: كردية ليس وقد يكون ما يعني وقد يكون مرة يعني عنده خبرة عسكرية، قد يكون مستشار في شؤون العسكرة، قد يكون مستشار في شؤون الأمن.
1: يعني ليس يعني ليس فقط الأمنية أو الإدارية أو محافظة الحسكة مثلا، لا
0: طبعا هو مستشار، هو مستشار بشكل عام، لكن باعتبار أن خبرته ترتكز في محافظة الحسكة وترتكز في الترتيبات العسكرية والأمنية قد يكون لذلك أولوية. أما هو الآن مستشار وبشأن عام، ربما يكون مبعوث الرئاسة في يوم من الأيام لأحد الدول.
1: أستاذ صلاح، ما رأيك، أعود إليك في النقطة التي كنت تذكرها وموضوع القوى الكردية؟ يعني سابقا مع وجود قسد كانت، برغم أنه هي يعني يؤكد الجميع أنها ليست هي الممثل للقضية الكردية، لكن كان هناك يعني على فعليا تقدم أحيانا قسد، تقدم نفسها أحيانا باعتبارها يعني ممثلا عن الطرف الكردي. الآن برأيك هل منصب المستشار للسيد مظلوم عبدي سيكون يعني وإن لم يعلن رسميا باعتباره ممثلا عن الجانب أو القضية الكردية؟
2: لا، هو المستشار لا يمثل يعني قضية، أو يمثل نفسه ويمثل جماعته، يعني قد يجوز يعني مثل، بس هذا أيضا أنا أعتقد يعني هناك فرق كبير بين المحاصصة والتشاركية. أنا بعتقد ما يحصل الآن هي المحاصصة، يعني بالرغم من تصريحات السيد الرئيس يعني من زمان أنه نحن يعني بدنا سوريا تشاركية، ولكن ما يجري الآن هي محاصصة. أولا مثلا يعني محاصصة ليس على مستوى أنه تمثيل شعب أو قضية أو تمثيل الأحزاب، يعني فصائل، يعني حصص للفصائل، يعني ما ذكرتم يعني محافظ أو قائم قام أو مستشار، هاي كلها يعني حصة حزب معين، فصيل عسكري معين، هذا ليس تشاركية. ولا نعم قصد ومسميات الأخرى فيها أكراد، فيها ناس وطنيين، في ناس يعني ناضلوا، ولكن لا يمثلون القضية الكردية. هؤلاء يعني جاءوا قبل حوالي 15 عام. القضية الكردية ووضع الكردي في سوريا يعني تقريبا من 100 سنة، يعني منذ تشكيل الدولة السورية وحتى الآن في قضية كردية، في أحزاب، في حركات، في اعتقالات، في معارضة كانت، هاي غير موضوع يعني. والسيد الرئيس أيضا صرح عدة مرات أنه القضية الكردية ليس لها علاقة لا بهذا الفصيل، لا بقصد ولا بالأحزاب، صرح قبل فترة يعني.
1: طيب أستاذ صلاح، أسألك وأنت يعني أحد رواد العمل السياسي والحراك السياسي الكردي إن صح التعبير في سوريا، يعني منذ عقود من الزمن حضرتك أستاذ صلاح الآن، وطبعا هناك قوى كردية كثيرة، يعني هناك حزب الاتحاد الديمقراطي اللي كان عماد قسد، لكن هناك أيضا أحزاب المجلس الوطني الكردي مثلا. الآن برأيك ما هي الخطوات القادمة؟
2: أنا برأيي الخطوة القادمة، طبعا الكل متفقين أنه الموضوع الكردي لم يحل بشكل نهائي. المرسوم 31 كان رائع جدا، ولأول مرة في تاريخ سوريا يصدر مرسوم بالاعتراف بالثقافة الكردية واللغة الكردية إلى آخره، ولكن الحقوق القومية لا تتوقف على الجانب الثقافي فقط، هناك جوانب سياسية، اجتماعية، يعني إدارية. لذلك أنا بتقديري الآن الوضع يعني الآن الوضع سليم جدا من أجل البدء بالحوار الكردي مع العهد الجديد. ونعتقد أن جميع الأحزاب الآن، مجلس الوطني، بيدي، قصد، هؤلاء لا يمثلون بشكل كامل الحالة الكردية.
1: من يمثلها إذا؟

0: والحركة الكردية مفككة، أحزاب منقسمة على بعضها، والأخطر أنه القسم الأكبر يعني يتبعون للخارج، للمحاور الخارجية، محاور قنديل، محاور أربيل، محاور السليمانية. هناك وطنيين كرد مستقلين وهم الأغلبية الساحقة. نحن نقترح واقترحنا سابقا عقد مؤتمر للكرد السوريين الذين يمثلون الكرد السوريين في العاصمة دمشق وبرعاية العهد الجديد.
1: وما الذي يمنع من ذلك أستاذ صلاح؟
0: نعم،
1: ما الذي يمنع، يعني ما الذي يحول دون ذلك؟
0: هو بالحقيقة ما حدا منع. نحن طلبنا من السيد الرئيس أن يعني يدعموا هذه الفكرة. هم ما عارضوا، يعني أنا هلا يعني ما لم يردوا علينا سلبا، ولكن بدها دعم من لأنه هاي دولتنا، كمان لنا حق نطلب الدعم. في الدعم أشكال من الدعم.
1: نعم.
0: بس إنه والله نعمل مؤتمر بشكل سري في مقهى كذا، هذا لا يجوز في قضية، يعني قضية كبيرة. لازم، نحن مؤمنين بالحوار، وهناك مجال لحل توافقي، حل توافقي معقول، يعني يحافظ على وحدة البلاد وعلى حقوق الكرد أيضا.
1: نعم أستاذ حسن، ما رأيك؟ يعني هناك قضية كردية في سوريا، ويقول أستاذ صلاح يعني حتى الآن الأمر يحتاج إلى خطوات لاحقة، لأنه موضوع قسد لا يعني أنه هناك تفاهم أو توافق على يعني مسائل أو المسألة الكردية كما يسميها البعض ربما، وبالتالي لابد من خطوات أخرى.
2: كلمة قضية كردية كلمة كبيرة ولها عقابيل كثيرة. عندما تكون هناك قضية كردية يعني هناك قضية أعراق أخرى، هناك ستكون القضية العربية، هناك ستكون القضية السريانية، القضية الأرمنية، هل هذا في صالح سوريا؟ القضية الكردية إذا أردنا أن نأخذها بمفهومها الواسع على العكس لا تخص سوريا إلا بجزء بسيط، هي موجودة في تركيا والعراق وإيران والعالم. وبالتالي أنا ما لست مع كلمة القضية الكردية وأن نتبناها وأن نرى أين ستصير الأمور. نحن هناك مواطنون أكراد، هم جزء من المجتمع السوري، والأكراد ساموا في تأسيس الجمهورية السورية وكانوا في تاريخها وحكايتها وسرديتها وأيضا في ثورتها. واليوم بالحال القوات السورية الديمقراطية واندماجها في الدولة السورية هم مواطنون مثلهم مثل العرب، لهم تقلد المناصب ولهم الدخول في الجيش والأمن، وإذا كان هناك حقوق ثقافية ولغوية كفلتها الدساتير، وهناك مجلس شعب، وسيكون في الأيام هناك ربما جمعية وطنية تأسيسية لكتابة الدستور أو لكتابة الدستور. الإخوة الأكراد موجودين في مجلس الشعب، بإمكانهم أن يبدوا رأيهم تحت قبة البرلمان. أنا هذا الذي أراه في مصلحة سوريا. أما كلمة القضية الكردية يعني مثل وضع القضية الفلسطينية، شعب محتل وأراضيه محتلة وعنده مقاومة وعنده حركات وعنده دولة محتلة، هذا الأمر يعني كثير في سوريا. كلمة القضية الكردية كبيرة في سوريا.
1: طيب سأذهب لأستاذ صلاح، لكن يعني هناك معلومة ذكرتها على الهامش أستاذ حسن، أريد أن أتأكد منك لأنه لديك مصادر قوية يعني من المعلومات من يعني من من من مركز صناعة القرار. هناك جمعية وطنية تأسيسية سيعلن عنها لكتابة الدستور؟
2: لا، أنا قلت يعني في المستقبل ربما عند كتابة الدستور هناك عدة آراء مطروحة سيناقشها مجلس الشعب، إما أن يكون كتابة الدستور بلجنة خبراء مثلا ثم يعرض الأمر على الاستفتاء، أو ربما مجلس الشعب يتجه إلى تشكيل جمعية وطنية تأسيسية أو لجنة لكتابة الدستور، يعني عدة آراء سيناقشها مجلس الشعب، ليس على صعيد المعلومة وإنما على صعيد ما جرت به الأعراف والعادات.
1: طيب أستاذ صلاح، بالعودة لمسألة القضية الكردية، هناك أنباء تتحدث عن إمكانية لقاء مظلوم عبدي وإلهام أحمد أيضا بعبد الله أوجلان في تركيا. تقول الأنباء ربما تركيا يعني هي من تدرس الموضوع الآن. إلى أي درجة يعني يمكن القول إذا نحن نتجه إلى حل مرضي لجميع الأطراف في المنطقة في مسألة يعني القضية الكردية، رغم أنه أستاذ حسن يتحفظ على هذا المصطلح؟ يعني بمعنى في مرحلة سابقة، لأنه أستاذ صلاح، كان هناك صراعات وحروب ومعارك أحيانا في سوريا، في تركيا، في العراق، حتى في يعني في إيران، وبالتالي الآن هل نقترب من لحظة يكون فيها توافق، يكون فيها حل؟
0: أولا طبعا يعني من قبل 15 سنة ولأول مرة عندما وفد المقاتلون من قنديل جاءوا بالاتفاق مع الحكومة السورية، وآصف شوكت كان عراب الموضوع وراح للسليمانية واتفق معهم. وقتها كنا نطرح دائما أنه قضيتنا ما تتعلق بتركيا، قضيتنا تتعلق بالوطن السوري، والقضية ستحل بدمشق بعد سقوط الاستبداد. هذا كان رأينا، وكنا دائما نحذر من ربط الوضع الكردي بالوضع في تركيا، يعني الوضع الكردي السوري بالربط في بالوضع في تركيا. هذا أمر يعني مرفوض تماما. صحيح يعني باعتبار أن قصد جزء من PKK لها صلة يعني عضوية بموضوع PKK، ولكن ليسوا أكراد سوريا. قضية الكردية الأخ حسن عم بينفي، يعني نعم القضية الكردية مثل القضية الفلسطينية، يعني هاي حقيقة قضية شعب. بعدين إذا ما كان في قضية كردية هلا من وقت قيام الدولة السورية لحد الآن، خاصة في زمن البعث، هل تعلم كم من المراسيم والقرارات صادرة من أجل القضية الكردية؟ الحزام العربي كان من أجل ضرب القضية الكردية، الإحصاء الاستثنائي، حرمان الأكراد، تهجير الأكراد، هذا يدل أنه كان هناك قضية قومية.
1: لكن البعض يقول اليوم هناك صفحة جديدة تفتح لي يعني لعموم السوريين.
0: لا لا، أنا أقصد هذا موضوع قومي، ساحل سويداء هذول عرب، هذول مذاهب ليسوا قوميات، هناك فرق كبير بين المذهب والقومية. فإذن يعني الموضوع قديم، يعني مش نحن اللي اخترعنا اسم القضية الكردية. وأنا بعتقد الذي لا يعترف بوجود قضية كردية لا يعترف بشعب كردي أيضا، لا يعترف
1: هو بوجود. يعني تعرف وين الإشكال أستاذ صلاح؟ بس نعم. يعني اسم قضية أو حتى مسألة نعم. غالبا ما يعني أطلقت تاريخيا على مجموعات بشرية وانتهت أو كان لها حلم تأسيس مرتبط بتأسيس دولة، مثل القضية الفلسطينية ترتبط بموضوع دولة فلسطينية، القضية اليهودية أو المسألة اليهودية سابقا في أوروبا التي انتهت بتشكيل دولة.
0: قضايا الشعوب تختلف، في إلى خصوصيات كل بلد، كل منطقة إلى خصوصيات. نحن بالنسبة إلنا نضالنا السلمي كان من البداية، ما في يعني هلا بتركيا بالعراق بإيران في كفاح مسلح أحيانا، نحن كان نضالنا السلمي جماهيري. بعدين دائما طرحنا هو حل القضية الكردية في إطار سوريا الواحدة، ما لم نطرح يوما من الأيام أي فصيل كردي لم يطرح موضوع أنه ننفصل أو نعمل دولة كردية. هذا حق ولكن يتنافى مع الواقع الموضوعي. ولذلك طيب. يعني شو نسميه؟ طيب شو نسميه؟ الوضع الكردي، الحالة الكردية، القضية، سميه ما شئت، بس في حالة وضع يعني غير طبيعي بالنسبة للمكون الكردي. بعدين نعم هناك أيضا قضايا أخرى في سوريا، هناك أناس، هناك مكونات مظلومة في من عهد البعث، ولما لا؟ لما لا يتم يعني معالجة هذه القضايا؟ هذا ليس عيبا، يعني يجب. وأول وعد من رئيس الجمهورية أنه بده يحل جميع المشاكل يعني في سوريا. وأول من أطلق موضوع القضية الكردية في العهد الجديد هو السيد الرئيس، قال القضية الكردية تختلف عن قسط وعن الأحزاب، يعني أكبر منها. فلماذا ننكر؟ الأخ حسن يبدو متحفظ سلفا على هذا الموضوع،
1: هو متخوف من أن يصبح هناك كما قال يعني أنه كل مثلا إثنية أو قومية يصبح لديها قضية.
0: يا أخي أنا مثل حريص على وحدة سوريا، ليش هنا أصني؟ أنا كمان ناضل من أجل وحدة سوريا طول نعم. عمري
1: نعم. طب أستاذ حسن أريد أن أسألك عن مسألة، البعض نظر إلى تعيين يعني مظلوم عبدي مستشارا للرئاسة على أنه نوع من التكريم السياسي لدوره يعني في حل هذا الملف، منصب شرفي إلى حد ما، أم أنه لا يعني هو خطوة مهمة لإتمام عملية دمج

0: ومسار دمج قسد فعليا في مؤسسات الدولة، لأنه رغم الإعلان عن حل قسد تعلم أنه بعض المفاصل ما تزال يعني لم تتم عملية الاندماج.
1: الذي أعتقده هو ما قلته، أن تعيين مظلوم عبدي مستشارا في مقام الرئاسة هو رسالة واضحة من دمشق وإرادة وطنية عليا، أنكم سوريون ولكم كامل الحقوق، وأن دمشق لن تحرم أي مكون من المكونات دوره في قيادة المرحلة الجديدة. ثم أن المنصب يكون تنفيذي أو شرفي، هذا يقع على عاتق الشخص. أحيانا تضع وزير، يعني أحيانا تضع وزير ولا يكون عنده تلك الكفاءة، فيتحول منصبه إلى شرفي ويستلم المدراء مثلا ما أعماله ومكانته. الشخص هو من يصنع منصبه، فإذا كان المستشار بما يطرح من أفكار وبما يقدم من مشاريع وبما يساهم بتسريع عملية الاندماج، بالتأكيد سيأخذ دوره المراد.
0: ومع ترحيب وزارة الداخلية بانضمام وحدات حماية المرأة، هل تعتقد أنه العقبات أزيلت تماما في طريق يعني إكمال هذا الاندماج بشكل كامل؟
1: من وجهة نظري الشخصية، أن سوريا بحاجة إلى العنصر النسائي في قوى الأمن، هذا أمر ضروري ولو لم تكن هناك وحدات حماية المرأة، لكن كون هناك عناصر مدربة وعندها خبرة، وهؤلاء يعني لم يدرسن وكانت حياتهن عسكرية وأمنية، وبالتالي من باب العدالة يعني أن ينظر في هذا الحال ويتم دمجها في وزارة الداخلية، وبالتالي يعني يتابعن حياتهن الوظيفية الحكومية. لكن هناك مثلا من يدعى الشبيبة الثورية، هذه قوى غير منضبطة، غير مثلا منظمة، غير محوكمة، هي التي حتى الآن ترى في عملية الاندماج مثلا خطرا عليها، خطرا على مصالحها، ربما كانوا من الشرائح العمرية الصغيرة الذين لم يتلقوا تعليم جيد، ربما لم تسعهم وزارة الدفاع والداخلية. بالتأكيد الدولة ستنظر ما بعد إكمال الاندماج في وزارة الدفاع والداخلية والعدل وهيئة المعابر، سترى من هذه الكوادر ما يزال يستطيع أن يقدم شيء للصالح العام، وبالتالي لن تترك الناس في الشارع.
0: أستاذ صلاح، دقيقة أخيرة، وأنت ممن يزاول العمل السياسي منذ يعني عقود من الزمن، ربما من الخمسينات أو الستينيات، ما بدنا نكبرك، ما الفرق بين الأمس واليوم؟
2: هو الفرق كبير بالحقيقة، يعني هو زوال نظام الاستبداد أحدث زلزال بالنسبة لسوريا، ويعني أنا عاصرت كل هالفترة وعانيت كثير طبعا، ولحد الآن أنا محروم من الحقوق المدنية لحد الآن، طبعا ما طلبت بتبديلها يعني لأنه أنا مو موجود بالشام.
0: بس يحق لك التقدم للجنسية صحيح، والحصول على جميع الحقوق المدنية بعد المرسوم الذي أصدره
2: حقوق مدنية، لا مو جنسية، حقوق مدنية. هذا محمد عيد عشاوي كان نائب الحاكم العرفي ب 69، هو اللي حرمني منها يعني. المهم هناك فرق كبير، نحن في عهد حرية الآن، عهد جديد في سوريا، وعهد بناء إعادة بناء الدولة، وأيضا يعني موضوع التشاركية وهذا أهم شيء. كل القوى الخيرة التي كانت مع الثورة وكانت مع التغيير يجب أن تشارك في هذه المرحلة لبناء سوريا الجديدة. فرق كبير جدا طبعا ما كان قبل 8 ديسمبر وما بعدها.
0: شكرا جزيلا لكما، صلاح بدر الدين السياسي الكردي من هانوفر في ألمانيا، وحسن دغيم عضو مجلس الشعب من دمشق. في محورنا الثاني نبحث في التفجير الذي وقع أمام القصر العدلي في الحسكة وانعكاساته الأمنية.
3: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
4: غروب بشار.

0: الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.

0: مرحبا بكم من جديد. قتل شخصان بانفجار وقع أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني. أوضح المصدر أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية، فما دلالة التفجير بأبعاده وتوقيته، ومن هي الأطراف التي قد تقف وراء هذا التفجير؟
1: حلت قصد ودمجت في مؤسسات الدولة، لكن المشهد الأمني في الحسكة لا يزال في مرحلة استيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة شمال شرق سوريا. تفجير أمام القصر العدلي في الحسكة يودي بحياة شخصين بعد أن وضعت قنبلة يدوية صباحاً بحسب مصدر أمني قرب القصر العدلي الذي شهد توترات سابقة وإزالة لافتات باللغة العربية. حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوماً تشريعياً يقضي بتعيين مصطفى عبدي مستشاراً لرئاسة الجمهورية، وأيام من إعلانه الذي وصف بالتاريخي والذي أنهى تنظيم قسد ودمجه في مؤسسات الدولة بهياكله المدنية والعسكرية. تفجير القصر العدلي بأبعاده وتوقيته يحمل دلالات ورسائل سياسية أرادت ربما بعض الأطراف التعبير عن رفض مسار الدمج وطي صفحة القوة العسكرية قسد سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا. الملف الأمني الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لضبط المشهد بعد سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، منها تفجير تدمر وتفجير حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وقعا في الشهر ذاته. تقدم سياسي يقابله مشهد أمني حساس، فهل تنجح الحكومة باحتواء التداعيات الأمنية وفرض الاستقرار؟ أم أن الأهداف في زعزعة أمن البلاد معضلة تقف في وجه توحيد كامل البلاد؟
0: نرحب الآن بضيفينا العميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق، وشيروان إبراهيم الكاتب الصحفي من بوخوم في ألمانيا. مرحبا بكما. عميد منير، في البداية من الناحية الأمنية كيف يمكن قراءة هذا الانفجار لقنبلة يدوية قرب القصر العدلي في الحسكة؟
2: مساء الخير سيد الكريم لك ولضيوفك الكرام وللمشاهدين. هذا الحادث طبعا إرهاب، يوصف بالإرهاب لأنه وقع خاصة بعد يومين من عمليات أو بعد أقل من أسبوع من عمليات الدمج كامل وإعلان انحلال قسد عن طريق مظلوم عبدي رئيس قسد وصدور مرسوم بتعيينه مستشارا بالرئاسة. هذا الأمر هناك الكثير من الأمور التي لا تروق إلى الكثيرين، وهناك يجب أن تكون عملية غسل دماغ كاملة للكثير من الإرهابيين الذين لم يتوانوا يوم من الأيام عن زعزعة الاستقرار في سوريا، خاصة أن سوريا الآن تتوحد وهي في طور الاندماج الكامل بكل مؤسساتها بكل أراضيها. يعني أي جزء من أجزاء سوريا هو دولة موحدة، كل مفاعيل من الدولة انتهت وكانت عبارة عن حالات عابرة، وقسد هي حالة، وأنا حكيت هذا الحكي من 12 سنة أن قسد حالة ستنتهي يوم من الأيام مثل ما راح تنتهي حالة الهجري قريبا جدا. لكن هذه الأمور التي تتصارع سياسيا وتتصارع أمنيا بنفس الوقت لابد أن تضع عين كبيرة جدا عليها، بمعنى أن هناك الكثير من الذين لا يروق لهم أن تكون سوريا مستقرة.
0: مثل من؟ يعني من؟

0: لذلك أنا
1: إذا الجهة أو الطرف أو يعني الأشخاص الذين قد يقفون وراء هذه الحادثة.
0: تمام تمام تمام. هناك الكثير ربما الكثير من الكرد لم يرق لهم حل قسد، وهناك كثير أصوات عبرت أنهم ليسوا مع دمج قسد أو انحلال قسد. هناك كثير منهم ربما من القيادات، ربما من الكنوادر، وهناك كثير من عناصر النظام البائد، من فلول النظام البائد، لجأوا إلى هذه المناطق. إبانة كانت قسد في زهوتها، وأخذوا الحماية من قسد، لا زالوا موجودين في قسد، ويجب تسليم هؤلاء إذا لم يكونوا فروا خارج البلاد إلى الدولة السورية. وهناك ربما يكون بعض الخلايا التي هربت من غويران، هربت من سجن الأقطان، من جماعة التنظيم. إذا هناك لابد أن يكون تحقيق كامل، وتحقيق سيكشف من هو الجهة اللي وراء. إذا ربما انفصاليين أكراد لم يعجبهم عملية الدمج أو انحلال قسد، وربما فلول من النظام موجودين لا زالوا هناك وإلى الآن يستوطنون هذه المناطق، وربما كانوا الآن بمعرفة قسد أو غير بمعرفتها، ربما تركوا هذه، وربما الثالث هو بعض الخلايا النائمة من خلايا التنظيم. نعم.
1: أستاذ شيروان، ما رأيك يعني في هذا التفجير؟ كيف يمكن قراءة دلالاته؟
2: مساء الخير جميعا لك وللضيف الكريم ولجميع المشاهدين. موضوع أن هذا التفجير الذي يعني استهدف أو حدث بالقرب من القصر العدلي وعلى أثري يعني طبعا استشهد اثنين من المواطنين، له دلالات وأوجه كثيرة. لا يمكننا طبعا الحكم على الموضوع لحين صدور بعض التحقيقات. يحتوي على وجهين أساسيين. أولا، الموضوع الذي كان أساسا موجودا طيلة السنوات الفائتة كل عدة أشهر في هذه المناطق وغيرها من المناطق السورية، تحدث هكذا أمور تخريبية إرهابية بدوافع عديدة ويعني ولتنظيمات عديدة. أما الوجه الثاني الذي من المحتمل أن يكون مرتبطا بالتطورات الأخيرة التي حصلت بين قسد المنحلة والسلطة السورية الحالية، ربما طبعا يعني هناك تزامن صدفة كما قد يعني في المستوى الأول، ولكن في المستوى الثاني يعني قد تكون هناك رسائل مقصودة، خاصة هنا نتحدث عن قنبلة يدوية وليس حزام ناسف أو تفجير انتحاري. طبعا السيد الضيف مع احترامي له ذكر أنه ربما أكراد لا يريدون أو حتى تنظيم داعش ويقصد وفلول النظام، لكنه أيضا يعني لكي نكون منصفين من الناحية النظرة الأمنية للحدث، أيضا هناك أصوات داخل السلطة الحالية هي أيضا غير راضية عن شكل الاتفاقية وتريد سحق قسد بأدوات عسكرية وما إلى ذلك. لذلك الإنصاف في الرأي يجب أن نتحدث عن كل العوامل الموجودة أو حتى عوامل خارجية. بخصوص جزئية أنه ربما أصوات كردية لا ترق لها هذه الاتفاقية، أطمئن جميع المشاهدين والسيد الضيف أيضا أن الطرف الكردي الوحيد الذي يمتلك قرار الحرب والسلم هو الطرف الذي كان يقود قسد. لذلك الأطراف والأصوات الأخرى على وسائل التواصل الاجتماعي التي ترفض شكل الاتفاقية هي أساساً أصوات مدنية لا حول لها ولا قوة من ناحية الاستخدامات العسكرية. وأساساً قسد طيلة 14 سنة يعني حكمت من قبضتها الأمنية على الشارع الكردي قبل المكونات الأخرى من الناحية العسكرية.
1: لذلك طيب أستاذ شيروان، الآن يعني هناك سؤال حقيقة، تقول يعني هناك من يرفض أصوات مدنيون، هو حادث أمني هذا ليس عسكري، يعني يمكن لأفراد أن يقوموا به، لكن ما تزال هناك أسئلة حول بعض الأطراف التي كانت توصف بالمتشددة على رأسها يعني تنظيم الشبيبة الثورية. ما الذي جرى بأعضائه؟ مثلا مقاتلو حزب العمال الكردستاني الذين كانوا يعني مع قسد، هناك أنباء تقول غادروا سوريا، هل هذا صحيح؟
2: موضوع مغادرة المقاتلين ليس لدي ما يؤكد مغادرتهم أو بقائهم صراحة، كون يعني أساسا هناك مقاتلون من كرد سوريا وفي قيادة قسد هم محسوبون على حزب العمال الكردستاني بشكل مباشر، وكان الحديث يتم عن الكوادر الذين هم من الجنسية التركية من أكراد تركيا، هذا كما كان يتم الحديث عنه. أما موضوع أنه من كوادر حزب العمال الكردستاني، قيادات قسد الذين اندمجوا حاليا في سلك الدولة بدءا من السيد مظلوم عبدي إلى العميد سمير أوسو، كل هؤلاء يعني حتى باعتراف الرئيس الشرعي يعني قال أحدهم ذهب إلى قنديل 7 سنوات ومن ثم عاد، وكان يقصد العميد سيبان حمو سمير أوسو. لذلك هذا الموضوع موجود، كان يقصد بموضوع أكراد تركيا.

0: الذين كانوا منضوين تحت لواء قسد على شاكلة التنظيمات العابرة للحدود الموجودة في كل الأرض السورية، كما كان الوضع في هيئة تحرير الشام. هذا الموضوع يتم تداوله ونقاشه عبر يعني الراعي الدولي لهذه الاتفاقيات، وهو الجانب الأمريكي الذي يعني على بساط أحمدي يناقش هذه القوى في الكواليس. لذلك الموضوع مرتبط بهم. أريد العودة إلى موضوع الأصوات الكردية التي لا ترضى عن شكل الاتفاقية التي حدثت. هي أصوات مدنية لا يمكنها بأي شكل من الأشكال افتعال أي أمر عسكري، وربما من خلال التحقيقات وكي لا نستبق الأمور، يعني نحن نعطي الاحتمالات الأولية، قد تكون الحالة جنائية بحتة، أو بما أنها قنبلة يدوية يكون شخص لوحده وليس له امتداد تنظيمي تصرف هذا التصرف، كما حصل في ذكرى مئوية تأسيس مدينة القامشلي، وأحد اليافعين القصر يعني هاجم واعتدى على العلم السوري وتم اعتقاله على الفور من قبل القوى الأمنية التي كانت تتبع لقسد، والآن هي تسمى بقوى الأمن الداخلي. لذلك الحادثة
1: نعم.
0: كانت فردية لا يمكن التعويل عليها على أنها حادثة منظمة، كونها لم تكن تظاهرة كما حدثت سابقا أمام قصر العدل. كان هناك يعني أمور تنظيمية بهذا الصدد. بخصوص سؤالك المهم حول تنظيم الشبيبة الثورية، عزيزي، في التنظيمات العقائدية نعم هناك كتل والعديد من الآراء تحدث، نفس الوضع في حزب العمال الكرساني وفي حزب الله وفي حركة حماس، كل هذه التنظيمات المسلحة، ولكن مركزية القرار تحتم على ضبط هذه العناصر. أعتقد، مش متأكد، يعني هناك بعض الأمور التي كانت مرتبطة مباشرة بحزب العمال الكردستاني ضمن قسد، كان يسيطر على موضوع تنظيم الشبيبة الثورية، ولكن لا يعني أن قيادة قسد التي طبعا كانت تعاني من هذا التنظيم نوعا ما ذهبت إلى دمشق بدون إذن القرار المركزي الذي يتخذ في هذا الصدد. لذلك لو أرادت قيادة قسد حسم هذا الموضوع ليست بتلك المشكلة، حتى في بعض الأحيان ربما كان الاسم بمجرد شماعة، الخروقات
1: طيب.
0: تحدث اسم تنظيم شبيبة الثورية، الإنجازات تحدث تكون باسم قسد. هذا الموضوع أيضا كان موجودا، وعلى طاولة الاستخبارات والتنظيمات الأمنية وحتى الأحاديث التي تجري في دمشق هم يدركون هكذا تفاصيل ويتحدثون على بساط أحمدي
1: طيب.
0: بهذا الصدد. فقط ملاحظة قبل أن نتحول إلى السيد الضيف الآخر، يعني إذا كانت العملية منظمة وتريد النيل أو ضرب الوفاق الذي حدث، سنشهد لا سمح الله في الأيام القادمة تطورات متتالية. أما إذا كانت تصرفا فرديا أو لا علاقة لها بالتطورات الحالية، فمثل العمليات التي عادة كل عدة أشهر تحدث هنا وهناك في جميع
1: طيب.
0: الجغرافيا السورية. تفضل
1: عميد
0: عزيزي.
1: منير، في الناحية الأمنية أعود إليك. أن يحمل شخص قنبلة يدوية يذهب إلى مركز حكومي في المدينة ويفجر القنبلة، من الناحية الأمنية هل هذا أمر طبيعي؟
2: أخي الكريم، اليوم هو يوم جمعة، وهذا التفجير يعني هي عبارة عن رسالة، ليس هو القصد التفجير ولا التخريب ولا إزهاق أرواح،
1: لكن قتل شخصان،
2: ربما
1: يعني
2: هو
1: قتل من
2: الذي
1: بينهما
2: حامل
1: طفل.
2: القنبلة هو نفسي. نعم، ربما هو الشخص اللي حامل القنبلة هو اللي تفجرت فيه، ربما لسه التحقيقات لم تظهر من اللي تفجر والمقصود.
1: لا،
2: أول شيء ما
1: غالبا
2: فيش
1: يعني
2: تجمع،
1: ما
2: ما
1: تشير
2: فيش
1: الأنباء
2: دوام،
1: غالبا هو
2: ما
1: رجل
2: في شيء،
1: وطفله، غالبا هيك.
2: رجل وطفله. نعم، سمعت هذا الحكي، وقتل اللي هو بالثلاثينات وابنه بال13 عام، وربما ابنه وربما ابن اخر لا اعرفه بالضبط، لكن هذا الحادث هو رساله سياسيه اكثر منه حادث امني، بمعنى ان لو انه هو بده القصد في القتل والقصد الاجرام والقصد الارهاب اكبر، كان هو فجر بيوم دوام في الذروه، مثل ما وقع التفجير في قاعه المحامين في دمشق في يوم دوام وراح فيها ضحايا كثر والى اخره، لكن هذه هي رسائل سياسيه تحمل. انا هذا اللي انا اتوقع، اللي يعني كأنا كخبير امني انظر ان هذا الواقع هو رساله سياسيه من جماعه معينه لا تريد ان يكون هذا الاندماج، لا تكون هذا الحل، لذلك بعثوا برساله في يوم عطله في يوم شيء، وربما يكون حادث كمان. هناك فوضى، عدم انضباط سلاح في كل تقريبا سوريا، للان لم تزبط الى الامور، فوضى السلاح كثيره جدا، ربما يكون حاله عبثيه، وكثير من الامور العبثيه مرت في البلاد، احيانا بيطلق شخص على ابوه او على امه اطلاق ناري بالخطا، ربما يكون هذا الحكي، لكن هو وقع في عند حاله رمزيه اللي هي القصر العدي في الحسكه، وسبق ان صارت في احداث تنزيل اللوحه التي هي موجوده بالعربيه، اذا ربما هناك في رسائل لا

0: ستظهر التحقيقات مستقبلا. لذلك من الناحية الأمنية لابد أن ضبط هذه الحالة، مراقبة كل الدوائر والمؤسسات الرسمية تكنولوجيا بالكاميرات، وبالإضافة إلى الحراسة المشددة، إقامة حواجز على هذه المنشآت إن كان في أيام العطلة وإن كان في أيام الدوام، وهذا واجب الدولة. ويجب أن يكون هناك جهد استخباراتي كامل لمعرفة طبيعة المجتمع، حساسيته، وضعه، مراقبة التجمعات، مراقبة الحشود، مراقبة الأماكن النائية، مراقبة الأحياء، كل هذه الأمور، بالإضافة إلى عين أن تكون هناك من ضمن الأبناء الوطن اللي هم غيورين على وطنهم عالم العبث بأي الوطن، ومعرفة كل شيء يدور حواليهم. وهذا كله يتكم بالتنسيق بين الدولة وبينها، عندما يكون صار فيه عندنا أريحية بالتعامل بين الدولة وبين مواطنيها. لذلك كل الناس خفراء في بلادهم، ويستطيعون تحقيق ذلك والعدالة والدعم الأمني والاستقرار الأمني، بالإضافة مع قوات الأمن.
1: أستاذ شروان، يعني القصر العدلي شهد عمليات سابقة، اعتداءات، إنزال علم، تحطيم لافتة القصر العدلي، لماذا هذا التركيز على القصر؟
2: هلا موضوع القصر العدلي كون يعني حينما تم إزالة اللغة الكردية جرى في هذه الدائرة، يعني مثلا القطعة الموجودة على مبنى المحافظة والمباني الأخرى تحتوي على اللغة الكردية. وجانب قسد سابقا كان يقول أن هناك توافق باحترام الخصوصية الكردية، وأن هذه الخصوصية وهذا الاحترام يشمل حتى موضوع اللوحات على الدوائر الرسمية والحكومية أيضا، في حين كان الوفد الآخر يعني الوفد الرئاسي يقول بأن اللغة العربية الوحيدة الرسمية هي اللغة الوحيدة الرسمية هي اللغة العربية. سبق وعلى شاشتكم تحدثنا أنه الطرفان كان يستغلان هذا الوضع لإلهاء أنصارهما عن أمور أخرى كانت تحدث ووصلت إلى هذا الحد الحالي. ولذلك لم نكن نضغط أكثر على الطرفين، كون يعني أساسا نفس الوفد الرئاسي الذي كان يقول أن اللغة الرسمية الوحيدة اللي يجب أن تكون هي العربية، كانت اللغة الكردية موجودة على مبنى محافظة الحسكة وما زالت، وكذلك الدوائر الأخرى. فشو عدا ما بدأ يعني يتمسكون بالعربية على القصر العدلي. طيب. بذات الوقت أنصار حزب الاتحاد الديمقراطي الذين كانوا يهاجمون هذه الحالة، نفس الأسايش الذي اندمج مع الأمن كان يحميها. لذلك حالة التناقض التي كانت موجودة بين الطرفين، وربما أيضا أصوات كانت رافضة حتى تم ضبطها من قبل الطرفين. يعني استكمالا لكلام العميد منيف المحترم، وكما أنا أيضا قلت بأن هناك أصوات حتى مثلا في السلطة، يعني السيد موسى العمر مع احترامي له صحيح أنه يظهر كشخص مستقل كصحفي، ولكن ما بدنا نضحك على حالنا، هو دائما متواجد في القصر الرئاسي وعلى أعلى المستوى. البارحة يقوم بمشاركة منشور سابق له أطلق تصريحا باتجاه قسد في أوج العداوة بين قسد والحكومة السورية، الآن يقوم بتجديد ذات الموضوع. نفس هذه الأصوات موجودة أيضا على الجانب
1: طيب
2: الآخر.
1: طيب شروان، بهذه الحالة أنت قلت يعني هذه الأصوات موجودة، وقبل قليل قلت قد يتكرر هذا الحادث، هذا يعني يدفعنا للتساؤل أنه بعد حل قسد هل سيكون كما كان مفترضا، يعني نذهب باتجاه استقرار المنطقة أكثر أم لا، ربما نشهد مزيد من الحوادث الأمنية؟
2: أعتقد ستتجه نحو استقرار أكثر. لماذا؟ لأن الطرفان متفقان على ما يحدث. ثانيا، حالة ازدواجية الحكم في تلك المناطق هي التي كانت وما زالت تولد حالة عدم الاستقرار، وبالتحديد مدينة الحسكة التي تعاني من أكثر حالات الازدواجية. هناك مناطق في جنوب المحافظة يعني تخضع كليا بشكل مطلق لسيطرة الحكومة، كالحميس، البراك، الشدادة، كل هذه المناطق، ومناطق أخرى تخضع بشكل مطلق لسيطرة قسد السابقة حتى هذه اللحظة. أما يعني الحسكة يعني هي التي تعاني من ازدواجية الحكومة، لذلك موضوع الاندماج والذوبان ضمن مؤسسات الدولة سيلعب دورا في الاستقرار. نقطة هامة أخرى عزيزي، في حالات عدم الاستقرار أو حتى الاقتتال الداخلي، دائما حالة يعني الداعم الخارجي لأحد أو أطراف الصراع تختلف، فيستخدمون هذه الأطراف ضد بعضها البعض. هذا موجود في كل المنطقة، ولكن تركيا التي كانت تعادي قسد الآن من أشد المرحبين بهذا الاتفاق، وكردستان العراق التي أساسا كانت رعت هذه الاتفاقية، بالإضافة إلى المعلم الأوحد الجانب الأمريكي. لذلك فقط الطرف الوحيد الذي ربما سيغضب من هذه الاتفاقية ليس لديها تأثير، يعني حزب الله في لبنان ولا إيران ولا ولا الحوثيين في اليمن، هذه الأطراف

0: مقابلتي ليست لم تعد
1: طيب
0: لدي أي سيطرة ولا أي وجود على أي طرف في سوريا، طرف أقصد الأطراف العسكرية الفاعلة. لذلك الوضع يتجه نحو الاستقرار، ولكن هناك مخاطر سيحدث. الحادثة التي حدثت أمام القصر العدلي لا سمح الله قد تتكرر بأوجه بشكل أكبر أصغر في أماكن أخرى،
1: طيب
0: وجميع الجغرافيا السورية معرضة لهكذا أمور. لكن متى يعني أن حالة الاستقرار أصبحت يعني منعدمة؟ حينما تتكرر هذه العمليات كما حصل في العراق في الأعوام 2003 حتى 2008 و9. وأعتقد السيناريو السوري، السيناريو العراقي غير متاح لكي يتكرر في سوريا، كون أحد داعمي حالات التفجيرات في العراق في تلك السنوات كان نظام بشار الأسد، وهو هذا النظام سقط، وأيضا إيران
1: طيب
0: التي أساسا تبحث عن مخرج لنفسها. لذلك الدول التي كانت تدفع بحالة اللا استقرار في العراق وفي دول عديدة في المنطقة هي أساسا لم تعد فاعلة، يعني تفضل.
1: وبالتالي برأيك شيروان انه العامل الإقليمي والدولي محفز على الاستقرار، يعني ليس هناك خشية من ان يجري استثمار
0: نعم
1: مثلا توتر ما او اطراف متشددة كانت داخل قسد وبالتالي يجري استثمارها من قبل دول او استخبارات أجنبية مثلا.
0: من ناحية قسد القرار فيها مركزي بشدة، ولو أن هناك أصوات يعني ترفض بعض الأمور، لكن الخشية الكبرى كانت دائما إما من إيران أو من تركيا. إيران لم تعد أبدا فاعلة منذ يوم سقوط نظام الأسد، الخشية كانت من تركيا التي كانت قد تدفع كما فعلت سابقا بعض الأطراف العسكرية السورية المحسوبة عليها، التي أيضا اندمجت في الحكومة كحوادث 6 تشرين ومعركة ما سميت بفجر الحرية تزامنا معارك ردع العدوان، او في مناطق التماس في منبج، في كل هذه المناطق. الان بما ان تركيا هي المنتصر، يعني شئنا ما بل هي المنتصر في اتفاقيه الدمج، وهي التي طاردة بشكل تام 90% وليس تام عما حدث، لذلك لم يعد هناك طرفا فاعلا مؤثرا حتى نشك به
1: طيب
0: بانه هو من سيدفع باتجاه حاله اللا استقرار. كما قلت يمكن فقط ايران او حزب الله، يعني الذين يعادون العهد الجديد في سوريا، وهؤلاء لم يعد لهم أي تأثير في سوريا، ما يعني أن
1: وأساسا مشغولون
0: عوامل
1: يعني
0: الاستقرار لم تعد موجودة. نعم
1: بالحروب سواء في إيران أو في لبنان. طيب أريد أن أسأل عميد منير، يعني في ظل هذه الحالة عميد منير والانتقال من سلطة إلى سلطة، يعني من سلطة قسد إلى الآن الحكومة في دمشق، كيف يمكن منع وجود فراغ أمني أو خلل أمني في المنطقة خاصة الحسكة؟
2: الحسكة جزء من سوريا، والمفاعيل هذه اجتهت أخي الكريم بعملية
1: لكن
2: الدمج.
1: عملية يعني بين الأسايش كان مسيطر وقسد
2: انضم،
1: مسيطرة، الآن ستصبح كوادر الحكومة يفترض، سواء من كوادر
2: نعم
1: قسد أو من كوادر أخرى يعني حكومية.
2: هم صاروا من قلب الحكومة بعد حالة الاندماج التي صارت وحل قسد، هم صاروا قوات نظامية من قوات الدولة تطعم بعضها بالألوية من بعضها، إن كان على مستوى الجيش وإن كان على مستوى قوات الأمن العام، البوليس، الشرطة، الأشايس، كل هذه الأمور صارت في حالة دمج كامل. لذلك كلهم رعاة، كلهم مسؤولين، صار ما عاد في هذه الآثار لها تأثيرات جانبية. هم عمليات ردع وهم لازم يستفادوا منهم أقصى درجات هؤلاء، خاصة قوات الشرطة التي كانت موجودة، الأسايش الموجودة في مجموعات قسد، يعرفون مناطقهم، يعرفون بؤر التوتر، يعرفون مناطق الخطر، يراقبون الشيء المجهول، الشيء اللي هو هام. كل هذه المعلومات تم تبادلها مع تتبادل مع الحكومة بقاعدة بيانات كاملة موحدة لكامل الأراضي الجمهورية العربية السورية، لكل المطلوبين، متابعة كل المتشددين، متابعة كل شيء عليه عين ومراقبة، إن كان في هذه المناطق وإن كان في غير مناطق. إذا لابد أن تكون عين الدولة قوية في هذه المناطق، تراقب الجميع بشكل جيد، خاصة المناطق عادت إلى حظيرة الدولة السورية مؤخرا، والاستفادة القصوى من كل المعلومات المتواجدة عند جماعات قسد، إن كان ضمن بياناتهم السابقة أو البيانات اللاحقة أو البيانات التي تتعلق بتنظيم داعش، كونهم كانوا هم أول ما بدأوا بالحرب مع داعش قبل انضمام سوريا إلى التحالف الدولي لمحاربة داعش. كل هذه المعلومات، وهناك كثير من الإفادات، خاصة أن الكرد أخي الكريم وقتها كانوا الكرد هم بتعرف شيء مجموعين ثلاث فصائل تقريبا رئيسية. قسد هي التي تعتبر تابعة، كانت البي كي كي واللي هي البايدي اللي هي نفذتها بال 2003 صالح مسلم، وكان جماعة البارزاني لهم أحزاب كثيرة، وجماعة الطالبان لهم أحزاب كبيرة، لكن هذه الأحزاب كلها ما عاد عمليا كأحزاب سياسية تبقى لها نشاط، لكن عمليا كقوات عسكرية ما عاد لها

0: أي وجود إن كان لقوات قسد وإن كان لأي فصائل أخرى، حتى الشبيبة اللي أنت حكيت عنها لازم تحل وتعاد، لأنه الكثير من الفتيات القصر ذهبنا إلى قنديل وتم جمعهن وإعادتهن إلى مقاتلات في البشمركة وفي غيرها، وكل هالأمور هاي. إذن لابد أن تكون الحالة الأمنية مستقرة، تكون هناك تنسيق كامل بين المعلومات الموجودة لدى الدولة السورية، المعلومات الموجودة لدى قسد بكل كوادرها، يصير قاعدة بيانات كاملة تراقب كل الناس، تتم تبادل المعلومات، تم التدريب والتأهيل بمستوى واحد، إعادة تموضع كامل لكل المناطق. كل هذه الأمور تساهم في حالة الاستقرار في سوريا في كل مناطقها.
1: شيروان، في دقيقة ونصف أخيرة، ما الذي تحتاجه المنطقة الحسكة تحديدا، إضافة إلى الجانب الأمني اجتماعيا سياسيا، كي يعني يمنع أو يعني لا تحصل حوادث أمنية من هذا النوع مجددا؟
2: تحتاج إلى شراكة أمنية وعسكرية فعلية، ووضوح من الطرفين اللذين اندمجا مع بعضهما البعض مع المواطنين. ليس من المعقول أن هناك شبان مقيمون في الداخل السوري وهم من أبناء محافظة الحسكة ولا يستطيعون زيارة هذه المناطق لأنها تخضع فعليا لسيطرة قسد المنحلة، وليس من المعقول أن هناك 12 ألف عائلة لا تستطيع العودة إلى رأس العين التي كما قال تفضل بها العميد منير، أنا كنت أقول العميد منير، بأن جزء من الدولة السورية لا يستطيعون العودة إلى رأس العين التي تبعد عنهم بضعة كيلومترات، وهم 12 ألف عائلة. موضوع يعني الحلحلة الأمنية وتوحيد الحالة الإدارية بشكل واضح أكثر من قبل طرفي الاندماج، هذا أكثر ما تحتاجه المنطقة، وذات الموضوع ينطبق أيضا على كوباني وأريافيا وليس فقط في محافظة الحسكة. كون حالة ازدواجية الحوكمة هي التي تؤثر سلبا على حياة المواطن كردي، نعم، عربي، مسيحي، نوري، قرباطي، أيا كان، جميع البشر الذين يعيشون هناك يعانون من هذه الحالة، كون يعني موزعون بين دوائر عديدة. فلنأمل خيرا خلال هذه الأشهر الثلاثة القادمة إذا كانت هناك خطوات جدية من قبل الطرفين، كون الآن الطرف المندمج أصبح في القصر الجمهوري. أنا أيضا ككردي إذا لدي أي مطالب من الدولة السورية سأتوجه لهم، وليست لديهم حجة.
1: شكرا لكم شيروان إبراهيم الكاتب الصحفي من بوخوم في ألمانيا، والعميد منير الحريري الخبير الأمني والاستراتيجي من دمشق. نبحث في المحور التالي بعد الفاصل. تشكيل اللجان الدائمة في مجلس الشعب ومعايير اختيار أعضائها ورؤسائها ودورها في المرحلة المقبلة.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

0: مرحبا بكم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك القرار رقم 109 لعام 2026، والذي يتضمن تسمية أعضاء اللجان الدائمة في مجلس الشعب ورؤساء كل لجنة. يأتي هذا القرار استنادا إلى أحكام الإعلان الدستوري والنظام الداخلي لمجلس الشعب، وبناء على القرارات والمداولات الصادرة عن جلسات مكتب المجلس الأخيرة، وذلك لتنظيم سير العمل التشريعي والرقابي في المجلس وفق النظام الداخلي الذي أقر في مطلع الشهر الحالي. ويتضمن القرار 26 لجنة، منها لجنة الموازنة والحسابات يرأسها أمين بشير البشير، لجنة الشؤون الدبلوماسية والقنصلية ترأسها سميرة أيمن وتار، لجنة التعليم العالي والبحث العلمي يرأسها أحمد قدور العفدل، لجنة الاستثمار وإعادة الإعمار والتنمية المستدامة يرأسها حسام الدين محمد زكريا تطري، لجنة المنافذ العامة والجمارك يرأسها محمد سرور المذيب، لجنة شؤون الضحايا وشهداء الثورة يرأسها أيمن عبدو شمو، لجنة العدالة الانتقالية والسلم الأهلي يرأسها أسامة محمد صالح العساف. وقد نص القرار في مادته الثانية على إبلاغه لمن يلزم لبدء ممارسة اللجان مهامها الموكلة إليها ودخوله حيز التنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخ صدوره في 27 من آب لعام 2026. نرحب الآن بضيفينا الدكتور نوار نجمة العضو في مجلس الشعب من الدوحة، وبشر الحاوي العضو في مجلس الشعب من دمشق. دكتور نوار مرحبا بك، ما هي المعايير التي على أساسها جرى اختيار أعضاء هذه اللجان ورؤسائها؟
1: نعم، مساء الخير لك عزيزي، مساء الخير للضيف الكريم وللسادة المشاهدين. طبعا هي مجموعة معايير حقيقة تم اختيارها لتشكيل هذه اللجان التي هي خطوة مهمة جدا في بداية عمل مجلس الشعب. أنا بعتقد أن العامل الأول كان هو عامل الكفاءة وعامل يعني انسجام تخصصات أعضاء مجلس الشعب مع اللجان الذين هم أعضاء فيها، لما يساعد على حسن أداء هذه اللجان. النقطة الثانية أيضا هي هو رأي أعضاء مجلس الشعب واستمزاج آرائهم. تعرف أنه النظام الداخلي أقر إعطاء صلاحية تعيين اللجان إلى المكتب الرئاسي، ولكن يعني كان هناك أثناء النقاشات حديث طويل عن أهمية استمزاج رغبات أعضاء مجلس الشعب ومشاورتهم في تشكيل هذه اللجان، وبالتالي هناك رغبات لأعضاء مجلس الشعب، تم الأخذ بعين الاعتبار بهذه الرغبات أثناء تشكيل هذه اللجان، بالإضافة إلى عنصر الكفاءة وعنصر الـ يعني الانسجام الاختصاص العلمي لهؤلاء الأعضاء مع عمل اللجنة. النقطة الثانية أيضا كان هناك من الواضح أن هناك حرص على أن تكون تشكيلة هذه اللجان ملائمة للحالة التمثيلية لمجلس الشعب، ملائمة أيضا لأهمية تمثيل العنصر النسائي والمرأة، حيث نلاحظ أن هناك 5 لجان كانت برئاسة سيدات الحقيقة. هي نقطة مهمة جدا وإيجابية جدا. أيضا العامل التمثيلي على مستوى المناطق، كان هناك توزيع مناطقي عادل بين كل المناطق تقريبا لتشكيل هذه اللجان، وأيضا مستوى الدين والطائفة. هذه المسألة ولو أنه نحن بعيدين دائما عن فكرة المحاصصة،

0: لأنه دائما أنت بهذه المرحلة الانتقالية الحساسة لابد أن تراعي هذه النقاط لكي يكون هناك نوع من العدالة التمثيلية في تشكيل مجلس الشعب.
1: البعض
0: فأنا
1: شاف
0: عندي
1: أستاذ دكتور نوار أنه أول شيء 26 لجنة ومتفاوتة في العدد، بعضها

0: الإلكتروني يستمزج أعضاء مجلس الشعب بخصوص رغباتهم، وبالتالي هناك لجان كان هناك رغبة لدى عدد أكبر من الأعضاء بأن يكونوا أعضاء في يمزة. هذا هو سبب الحقيقة تفاوت العدد بين هذه اللجان. هناك لجان ربما لم يكن هناك عدد كبير من الأعضاء الراغبين بعضويتها، وخاصة بعض اللجان التخصصية التي تحتاج إلى تخصص يعني دقيق جدا كلجنة الموازنة على سبيل المثال، وبعض اللجان الأخرى. هي النقطة التي هي السبب في أن يكون هناك تفاوت في العدد. وبالنسبة إلى
1: لكن يعني دكتور نوار بهالحالة يعني وكأن التوزيع على اللجان هو جوائز طردية وليس وفق ما يعني يحتاجه العمل في هذه اللجان.
0: لا أنا لا يعني لا أرى منطق لاستخدام كلمة جوائز طردية. ليس جوائز طردية، بالعكس يعني إذا كنت أنت تمتلك اختصاصات معينة في لجان معينة وأنت يعني بعدد محدد، فأنت يعني أفضل من أن تضع أشخاص غير أخصائيين في هذه اللجنة، لا أن تضع العدد المنطقي والذي هناك حد أدنى وحد حد أعلى لأعضاء هذه اللجان بحسب تخصصهم. أما ما الفائدة من وضع مثلا شخص درس الطب مثلا أو متخصص في الطب في لجنة تتعلق بالقوانين الموازنة أو الشؤون الاقتصادية؟ بالعكس هذا يؤدي إلى تعطيل العمل. الأفضل دائما أن تضع على الحد الأدنى ولكن ضمن الاختصاصات، يعني حتى لو كان العدد أقل. وهناك بعض اللجان التي يمكن أن لها أفكار سياسية عامة الحريات على سبيل المثال كالعدالة الانتقالية، هنا يمكن أن يكون هناك رغبات أكبر للأعضاء. بالعكس أنا أرى أنه هذا التفاوت في العدد هو ينسجم تماما مع درجة التخصص في عمل اللجنة، وهذا يسرع ويحسن من أداء هذه اللجنة وكفاءتها.
1: أستاذ بشر، ما رأيك إلى أي درجة فعلا يعني موضوع الكفاءة كان حاسما في توزيع أعضاء مجلس الشعب على اللجان؟
2: بداية يسعد مساك ويسعد مساء السادة المشاهدين ويسعد مساء ضيفك من الدوحة. بعتقد عامل الكفاءة كان له دور كتير كبير، بس العامل الأهم هو الرغبة. يعني على سبيل المثال شخص لديه رغبة أن يكون أو يرى نفسه في مكان ما، لماذا لا يكون في هذا المكان؟ يعني هو يقدر أنا لديه من الكفاءة اللازمة، يعني هون لا نتكلم عن كفاءة علمية، لديه من الكفاءة اللازمة لأن يكون في ليشغل هذا المكان أو ليكون عضوا في هذه اللجنة، فكان ذلك. وهذا ما حصل معي يعني تحديدا، أنا لدي إجازة في القانون في الحقوق لكن لم أذهب لأي شيء يتعلق في القانون، لم أذهب إلى اللجنة القانونية على سبيل المثال، ذهبت إلى لجنة الرياضة والشباب، يعني ليس ضمن اختصاصي لكن أجد نفسي هنا، أجد نفسي أستطيع أن أعمل هنا، أستطيع أن يعني أكون فاعلا في هذه اللجنة. وبالتالي موضوع الكفاءة بتقديري الشخص هو من يحددها، كل شخص يحدد أين يعني يستطيع أن يفيد أو أن يخدم بشكل أكبر، وأحيانا ربما يعني بغض النظر عن شهادته العلمية، فهذا غير مقرون بهذا.
1: أستاذ بشر، إلى أي درجة يعني هناك صلاحيات سيكون للجان فعلا؟ هل ستكون صاحبة قرار أم أنه هناك توجيهات تأتي من السلطة التنفيذية للجان؟
2: لا بكل تأكيد، يعني هذه اللجان ما فائدت هذه اللجان أو ما فائدت مجلس الشعب إذا كان يعني كان خلاص ما فالسلطة يعني الإعلان الدستوري أو من كتب الإعلان الدستوري هي السلطة التأسيسية للبلاد، هي يعني من جاء إلى دمشق عقب التحرير وما إلى ذلك، وكان بيده أن يكتب إعلانا دستوريا كما يريد. فلو كان هذه رغبته أو هذه غايته كما تفضلت جنابك، كان كتب أنه بدون مجلس الشعب أو بمجلس الشعب معين تعيينا بالكامل. فأنا باعتقادي لا، هذه التخوفات لن تكون، سيكون هناك يعني اللجان ستعمل بشكل بعتقد بشكل حر، ربما يكون هنا أو هناك، لكن يعني سير اللجان لا أعتقد أن سيكون هناك تأثير عليها، وخاصة يعني نتكلم عن لجان اختصاصية. ما الغاية في أن يعني تتدخل السلطة التنفيذية في لجنة الرياضة والشباب، في لجنة اللجنة القانونية والدستورية؟ ما لا أعتقد يعني هذا الأمر، أنا لا أرجح هذا الأمر.
1: دكتور نوار، إلى أي درجة يمكن تعويل فعلا على هذه اللجان وعملها لإحداث فرق؟ يعني المواطن هل سيشعر فعلا بفرق بشيء ما؟
0: يعني هي الفكرة أن كل البرلمانات في العالم هي عملها يتم من خلال هذه اللجان. هذه اللجان هي التي يتم العمل من خلالها، وهي التي تنظم دراسة القوانين التي تعرض

0: على مجلس الشعب، وبالتالي أنت بحاجة لهذه اللجان. اللجان هي جزء من الماكينة التي يعمل بها مجلس الشعب، وهي الأماكن الأساسية التي تحدث فيها الجلسات البدائية لمناقشة القوانين، وبالتالي هي لجان اختصاصية. وموضوع الكفاءة في اللجان، أنا لست مع ضيفك الكريم بأنه الكفاءة يحددها الشخص، الكفاءة يحددها عدة عناصر، يحددها الشخص، ولكن لا يكفي التقييم الشخصي للشخص لنفسه، هناك تقييم للرأي العام، هناك تقييم يعني المكتب الرئاسي ربما، أو الشهادات العلمية عامل مهم جدا من الشهادة العلمية. الكفاءة مسألة واسعة جدا، وتقييمها هو ليس مسألة شخصية نهائيا، يعني جزء منه هو شخصي، وبالتالي هناك أعضاء وجدوا في لجان فقط لأنهم موجودين يمتلكون الكفاءة العلمية العالية المتعلقة بتخصص هذه اللجان، خاصة الطب والصحة والموازنة والاقتصاد وهالأمور هاي. وبالتالي أنا أعتقد أن عمل مجلس الشعب الآن سوف ينطلق من خلال هذه اللجان، وهي التي تكون المحرك الأساسي لعمله، وهي التي سوف تحدث فيها النقاشات المبدئية لكل القوانين، وربما تقييم هذه القوانين وتعديلاتها لتعرض على مجلس الشعب وفق دراسة مختصرة ربما أو واسعة من اللجنة، بحيث يكون أمام كل أعضاء مجلس الشعب تصور واضح لهذا القانون تعده اللجنة المتخصصة بهذا القانون. هذه هي آلية العمل التشريعي، يعني المجلس يعمل من خلال لجانه أولا، ثم من خلال الجلسات العامة ثانيا.
1: طيب، يعني عمليا يقول بعض يعني المتابعين دكتور نوار، هذه اللجان مثلا، هناك لجنة للطاقة، هل سيسهم عملها في حل أزمة المحروقات مثلا؟ هناك لجنة للحريات وحقوق الإنسان، هل سترسخ فعلا الحريات وحقوق الإنسان تعمل على ذلك؟ لجنة العدالة الانتقالية ستكرس يعني تحقيق العدالة الانتقالية فعلا؟
0: شوف، مجلس الشعب هو مؤسسة تشريعية تسن القوانين ولا تحل المشاكل التنفيذية. مهمة حل المشاكل التنفيذية تتم من خلال السلطة التنفيذية، لكن أثناء عملية سن القوانين ومناقشة هذه القوانين تطرح الآراء المتقدمة التي تعالج مشكلات المجتمع. وبالتالي عندما يأتي القانون إلى مجلس الشعب ويرى مجلس الشعب أن هناك مجموعة من المشاكل موجودة في المجتمع أو موجودة في الاقتصاد أو موجودة في الحياة السياسية، هذا القانون يعقدها ولا يحلها، بالتالي هو هنا يدقق في هذا القانون. أما عندما يكون هناك قوانين يرى مجلس الشعب أنها تساعد في حل حلك المشاكل، وبالتالي عمل مجلس الشعب، مجلس الشعب ليس مكتب شكاوي، مجلس الشعب ليس مكتب للحلول السحرية، مجلس الشعب يسن القوانين التي تحل مشكلات المواطنين. الآن لدينا قوانين قديمة مثلا منذ عهد النظام البائد، بعضها استبدادي وبعضها قوانين متخلفة ربما تشكل عائق أمام المواطنين، تشكل عائق أمام الاستثمار، أمام الاقتصاد، تعقد حياة المواطنين. بالتالي مجلس الشعب مهمته إصلاح هذه القوانين، سن قوانين جديدة تحل مشاكل المواطنين. هي هي آلية عمل مجلس الشعب، من الضروري أن تفهم هذه الآلية ليعرف المواطن كيف يتدخل مجلس الشعب في حياته اليومية.
1: أستاذ بشر، طيب هل هناك آلية واضحة لطريقة مراقبة عمل هذه اللجان، مساءلتها؟
2: مراقبة عمل اللجان من قبل من؟
1: يعني أداء هذه اللجان، يعني ما الذي يضمن أن تقوم يعني بمهامها كما يجب؟
2: الديمقراطية، يعني هذه اللجان تتخذ قرارها هذه اللجان تتخذ قرارها من خلال التصويت. لا يمكن يعني لرئيس لجنة أو نائب رئيس لجنة أن يأخذ القرار يعني بشكل دعنا نقول منفرد أو ما إلى ذلك. هذه اللجان عندما تناقش قضية ما يتم نقاشها على أوسع نطاق، يتم استجلاب يعني في قضايا معينة، في مقترحات معينة، يتم استدعاء على سبيل المثال وزير المعني بهذه القضية أو مسؤول أو مدير معني بهذه، مسؤول كبير أو مدير معني بهذه القضية أو مستشار أيضا مختص، فيتم النقاش بشكل موسع بشكل معمق حول قضية ما، وبعدها يتم أخذ القرار بالتصويت، يعني الذهاب إلى التصويت. عندما تجهز هذه المسودة، حتى الآن هي مسودة، تذهب إلى التصويت في المجلس، وبالتالي هناك أكثر من فلتر تمر عليها هذه المشاريع دعنا نقول التي بين أيدي أعضاء اللجنة. وبالتالي يعني إذا أردنا أن نشكك أيضا في هذا المسار ككل، يعني أعتقد هذا
1: هو أستاذ بشر، أنت قلت كلمة مهمة جدا لكن في بداية جوابك، قلت الديمقراطية حسب ما سمعت. هو بالعادة الديمقراطية فيها آلية، في بروسيس، في عملية.

0: عملية كاملة، لأنه أعضاء البرلمان مجلس الشعب أساساً بينتخبون الناس، يعني المواطن بينتخبون انتخاب مباشر، بيكونوا ممثلين عن أحزاب موجودين ضمن أحزاب، وبالتالي هناك آلية تضمن من خلال الانتخاب المباشر صحيح. ومن خلال الأحزاب السياسية، لكن كل ذلك غير موجود الآن في سوريا.
1: نعم، لكن حتى لو كان من خلال الانتخابات المباشرة، اعتبر أننا وصلنا بانتخابات مباشرة اليوم إلى مجلس الشعب وشكلنا اللجان، ماذا سيفعل الناخبون؟ يعني حيال أنه أنا أسأت العمل في لجنة ما، يعني لن يكون لهم دور إلا في أنهم لن يعيدوا انتخابي مرة أخرى في دورة أخرى. لكن لا نريد الحديث حول هذا الموضوع، وأن صعوبة الانتخابات المباشرة والأسباب التي دفعتنا إلى انتخابات إن صح تسميتها غير مباشرة، يعني هي أسباب كبيرة، ويمكن يعني أنه لم يكن بالإمكان أفضل مما كان في هذا الخصوص. لكن بما أنه هاي المجموعة أو هؤلاء الأعضاء حصلوا على دعنا نقول حد أدنى من الشرعية الشعبية دعنا نقول، فيعني وبالتالي هم مفوضون من قبل هؤلاء الناس، هم ممثلون لهؤلاء الناس، وهم يملكون ثقة هؤلاء الناس بالحد الأدنى دعنا نقول. والعملية التي يعني أنا عندما ذكرت الديمقراطية كنت أقصد التصويت داخل اللجان، والعملية التي يعني ستحصل يعني ستخضع لي يعني آليات، من الطبيعي أنها آليات ديمقراطية، سيكون هناك تصويت على مقترح ما، وبالتالي إذا نجح هذا المقترح ينتقل إلى الخطوة التي تليها، وسيكون هناك أيضا تصويت ونقاش قبل التصويت في المجلس قبل التصويت على المقترح الذي صدر عن اللجنة، وبالتالي هي يعني هناك حد أدنى من البروسيس الذي سيضمن أو سيكفل أن عمل هذه اللجنة سيكون مهني، سيكون احترافي ولو بحد مقبول.
0: طيب الآن دكتور نوار، بعد تشكيل هذه اللجان،
1: لكن فقط النقطة التي ذكرتها، بس عفوا النقطة التي ذكرتها منذ قليل مع الدكتور نوار يعني يجب أن نحررها جيدا، أنه هل مجلس الشعب سيحل مشكلة الطاقة؟ هل مجلس الشعب سيحل مشكلة السدود؟ يعني ضروري أن نحرر هذا يعني هذا الموضوع. نحن اليوم أمام الشعب السوري، وسيكون هناك الكثير من هذه الأسئلة في الأيام القادمة. لا، مجلس الشعب إذا كانت مشكلة الطاقة مرتبطة بتشريع معين هو الذي سبب هذه المشكلة، نعم هذا دور مجلس الشعب أن يحل مشكلة الطاقة. أما إذا كان هناك يعني مشكلة أخرى، فمن الصعب يعني أن نلقي على عاتق أو على كاهل مجلس الشعب حل جميع المشكلات التي اليوم
0: هو يعني هذه نقطة مهمة أستاذ بشر، شكرا يعني للتأكيد عليها، لأنه يفترض أن السلطة التشريعية والبرلمان هم أساسا يسائلون السلطة التنفيذية المسؤولة عن تأمين يعني الخدمات والمتطلبات والأمن للمواطنين، لكن بسوريا حتى الآن يعني وظيفة المجلس لا تتضمن هذه المساءلة.
1: نعم، لا هو مساءلة بالمعنى الحرفي أكيد ما فيه، بس هناك جلسات استماع، حكينا كثير بهذا الموضوع، هناك جلسات استماع يعني موجهة ضد أو في مواجهة الحكومة وأعضاء الحكومة، فأي تقصير في عمل ما في وزارة ما يتم استدعاء الوزير المعني أو المسؤول المعني ويتم الاستماع له. ما معنى استماع ربما ككلمة أنه هي أقل من المساءلة وأقل من حجب الثقة؟ نعم، لكن الاستماع بحد ذاته هو أداة قوية، أداة كبيرة إذا تم استغلالها بشكل صحيح من قبل أعضاء المجلس. نعم. اليوم هذا الضغط الإعلامي، هذا الضغط الشعبي الذي يوجه على وزارة ما، ربما يعني إن أخطأ هذا الوزير أو هذا المسؤول قد حرم من مستقبله السياسي، يعني فهي يعني هي أنا بعتقد هي أداة كبيرة وقوية، إذا تم استغلالها بشكل صحيح ربما أو من المؤكد أنها سوف تأتي بثمار جيدة وطيبة.
0: نعم دكتور نوار، الآن يسأل أيضا كثيرون ما الذي اختلف، يعني ما الدور الذي سيلعبه مجلس الشعب، خاصة أنه خلال الفترة الماضية كان يعني الدور تقريبا معطل.
2: تعقيبا فقط على سؤالك السابق حول الرقابة على اللجان، لا هناك آلية للرقابة ولا عمل بدون رقابة. يعني حتى مجلس الشعب نحن لا ننتظر 3 سنوات أو 4 سنوات ليكون هناك رقابة من خلال صناديق الاقتراع. هناك آليتين للرقابة على عمل اللجان. الآلية الأولى هي الرقابة الذاتية، اللجنة تراقب نفسها من خلال نقاشات الأعضاء ومن خلال التصويت ضمن اللجنة ومن خلال المناقشات الطويلة ضمن الأعضاء، فتمارس اللجنة رقابة ذاتية على نفسها. النقطة الثانية هي رقابة المجلس على عمل اللجنة، هذه الرقابة للأعضاء بشكل عام على عمل هذه اللجنة وأدائها يشكل أيضا نوع من الرقابة على عمل اللجنة. النقطة الثالثة هي أن هذه اللجان هي ليست لجان يعني خلال كل فترة مجلس الشعب، هذه اللجان قابلة للتغيير، قابلة لإعادة الصياغة، وبالتالي هناك استحقاق زمني أمام هذا اللجان. أيضا هذا الاستحقاق الزمني يشكل نوع من الرقابة، يعني المجلس الرقابة عليه ليست معدومة، هناك ضمن آلية المجلس نوع من الرقابة الداخلية ضمن المجلس التي تحدد عمله.
0: ومن صاحب القرار كله؟ يعني رئيس المجلس؟
2: لا، أولا يجب أن نحدد هنا نقطة مهمة، مجلس الشعب المكتب الرئاسي هو ليس يحمل هذه الطبيعة التنفيذية ضمن مجلس الشعب. المسألة مش مسألة من هو صاحب القرار، المسألة هي مسألة كيف يتم اتخاذ هذا القرار وكيف تتم هذه الرقابة. ضمن اللجنة هناك رقابة من خلال النقاشات، الجلسات العامة تشكل رقابة على عمل اللجنة أيضا من خلال أداء النقاشات ومن خلال التوضيحات التي يتم توضيحها لهذه اللجنة. أيضا تغيير اللجان وإعادة تشكيلها أيضا هذا يشكل نوع من الرقابة، وبالتالي كل مؤسسة لابد أن يكون لديها آلية رقابية، وإلا من غير المنطقي أن تترك المؤسسة بدون رقابة لمدة 4 سنوات مثلا أو 2.5 سنين كما هو الحالة في مجلس الشعب هذا، حتى يأتي وقت صناديق الاقتراع وقد لا يكون المواطنين مطلعين تماما على كل النقاشات اللي تتم ضمن اللجان. بالتالي المؤسسات الناجحة تحمل أدواتها الرقابية بداخلها، هي النقطة الأولى، وهناك أدوات رقابية تأتي من الخارج، هي مسألة أخرى. الآن ما الذي تغير؟ هناك أشياء كثيرة تغيرت، طبيعة أعضاء مجلس الشعب، نوعية أعضاء مجلس الشعب، الطريقة التي جاء بها أعضاء مجلس الشعب، ولو أنها لم تكن انتخابات مباشرة ولكن على الأقل كان هناك نزاهة ضمن الانتخابات غير المباشرة.
0: أتحدث يعني ما الذي تغير دكتور نوار بعد تشكيل اللجان وليس بعد تشكيل المجلس؟
2: تماما، بعد تشكيل اللجان أنا قلت سابقا أن اللجان هي الخطوة الأولى لبداية عمل المجلس، يعني لا يستطيع المجلس أن يبدأ عمله بدون لجان. يعني هنا مش مسألة ما الذي تغير، هي خطوة يتم اتخاذها في إطار بداية العمل. يعني مجلس الشعب عندما ينعقد الخطوة الأولى كانت يعني وضع النظام الداخلي، الخطوة الثانية هي تشكيل اللجان، الآن ينطلق عمل المجلس. بدون نظام داخلي وبدون لجان لا ينطلق المجلس، وبالتالي هي
0: طيب يعني هل نتوقع مثلا دكتور نوار خلال فترة معينة ما ستصدر قوانين محددة مثلا؟
2: بالتأكيد الآن المجلس انتهت مراحل تأسيسه الرئيسية، سواء كتأسيسه من حيث الشكل أو من حيث الأداء من الداخل كالنظام الداخلي واللجان. الآن نحن ننتظر القوانين، أولويات القوانين والقوانين الأكثر استعجالا التي سوف ترد من السلطة التنفيذية. كل هذه القوانين سوف ترد إلى كل هذه اللجان من خلال هذه الوزارات والمؤسسات والهيئات الموجودة في سوريا، بالتالي سوف يتم مناقشة هذه القوانين وسوف توضع ضمن أولوياتها بحسب رأي السلطة التنفيذية وبحسب رأي السلطة التشريعية، وتطرح للنقاش ضمن اللجان، ثم تطرح على الجلسات العامة ويتم التصويت عليها ويتم بدء سن هذه القوانين. وهي مسألة يجب أن تتم بسرعة الحقيقة، لأنه نحن حقيقة نحتاج إلى سرعة التشريع ولكن بأداء عالي، بحيث تكون هذه القوانين هي قوانين محلحلة لمشاكل الناس، مقدمة للاقتصاد، مؤثرة على الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للدولة السورية الجديدة.
0: طيب يعني هناك من جملة ما كان يعني دوما يجري الحديث عليه أستاذ بشر، هو يعني تشريعات تخص الحياة السياسية في سوريا، ومن أجل يعني أن يكون هناك تشاركية سياسية أو حتى ديمقراطية التي يعني أشرت إليها قبل قليل على أجندة المجلس، هل هناك شيء من هذا القبيل بعد تشكيل اللجان؟
1: نعم، حتى الآن لا يوجد يعني أي شيء على الأجندة، لسه الأجندة فارغة بالمطلق، لأنه نحن يعني عدينا النظام الداخلي، صوتنا عليه، ذهبنا في هذه الفترة، كان هناك عمل من قبل مكتب رئاسة المجلس على تشكيل اللجان كما ذكر الدكتور نوار باستمزاج الآراء والتعاون مع الزملاء جميعا. حتى الآن لم يردنا أو لم ترد من قبل الحكومة أو السلطة التنفيذية أو لم يكون هناك أي اقتراح مشروع قانون. عندما تبدأ عمل اللجان التي هي كما ذكرنا ونعيد هي المجلس، هي الدينامو، هي المجلس، هي المجلس التشريعي، هي التشريعات. عندما يعني ننعقد الآن، ينعقد المجلس في الفترة القادمة، تبدأ المسودات أو مشاريع القوانين ترد إلى المجلس وإلى هذه اللجان، كل لجنة على

0: حسب اختصاصها من قبل السلطة التنفيذية، من قبل الوزارات والهيئات العاملة اليوم في سوريا. وهناك اقتراحات أيضا تخرج من أعضاء مجلس الشعب، يعني فيما يتعلق في مشروع ما، يعني ربما يخطر لأعضاء مجلس الشعب أنه هناك فراغ معين، السلطة التنفيذية لم تأتي أو الوزارة الفلانية لم تأتي إلينا بمسودة أو مشروع أو مقترح بهذا الخصوص، فيكون هناك سد هذا الفراغ من قبل اقتراحات الزملاء في مجلس الشعب.
1: وعلى الأجندة هل لديكم أولويات؟
0: يعني ما ينظم كيف؟
1: هل هناك أولويات، يعني مثلا قوانين ستصدر تباعا قريبا يتوقع ذلك؟
0: والله يعني المشهد في سوريا يا صديقي معقد جدا وصعب جدا، المشهد القانوني والتشريعي، كل ما يوجد في يعني كل مناحي الحياة في سوريا فيها يعني أولويات، ما يخص سكن الناس وما يخص حالات الاستملاك التي سنتكلم عنها بعد قليل، وما يخص الطاقة التي تكلمت عنها، وما يخص الحياة السياسية، كلها أولويات. يعني أنت ضع نفسك مكان المشرع لتتحدث عن هذا. لذلك موضوع اللجان ليس فقط يعني يختصر، إنما يسرع العملية بشكل كبير، أنه خلاص أنا اللجنة المسؤولة عن الحريات على سبيل المثال، حقوق الإنسان، ربما هي التي يعني تأخذ على عاتقها الحديث عن تشكيل قانون الأحزاب أو التشكيلات السياسية. بنفس الوقت هناك اللجنة المعنية على سبيل المثال بالإدارة المحلية، هي التي تأخذ على عاتقها مناقشة قانون 107 على سبيل المثال، اللي هو بيحكي عن الإدارات المحلية. فاللجان سوف تعمل بشكل متوازي مع بعضها البعض، وأظن سيناقش كل القوانين المهمة أو ذات الأهمية العالية، لأنه كل القوانين مهمة اليوم، والحياة كلياتنا عم نشوف، أنا وجنابك عم نشوف أنه الحياة معطلة، يعني عند المواطن السوري، عند المستثمر، عند الصناعي إلى آخره، فكله مهم وكله بده يعني يحتاج فقط نقاش قليل قبل أن نبدأ فيه وقبل أن نحدد من هو الأهم أكثر من غيره.
1: أرجو أن تبقى معنا للمحور الثاني أستاذ بشر. في نهاية هذا المحور نشكر ضيفنا الدكتور نوار نجمة، عضو مجلس الشعب من الدوحة. في محورنا الأخير نناقش مطالب أهالي دمشق وريفها بإلغاء قوانين الاستملاك القديمة وانعكاسات ذلك على حقوق الملكية وتسوية أوضاع العقارات المستملكة.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل، نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي؟
2: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية،
2: استنوه.

من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.

0: نظم مجموعة من أهالي عدد من المناطق بدمشق وريفها وقفة احتجاجية للمطالبة بإسقاط قوانين الاستملاك القديمة من عهد النظام المخلوع.
1: وقفة احتجاجية أمام مجلس الشعب بدمشق نظمها مجموعة من أهالي مناطق وبلدات الصبورة والبجاع والعديد من المناطق في دمشق وريفها. فما مطالبهم ضمن هذه المظاهرة؟
2: مزارع البجاع والصبورة وكل سوريا مستملكة، نحن منطالب الحكومة الله يخلينا هون بشيل هالمرسوم هذا الاستملاك، بيرفعوا عنا، بيرفعوا الظلم عنا وعن اهالينا وعن اطفالنا عن اولادنا، عن اولاد اليتامى اللي تيتموا وراحت اراضيهم، في نساء تكملوا وراحت اراضيهم بالقانون المجرم، يعني ما بكفي انه راحوا رجالهم، ما بكفي انه راحوا اولادهم، برضه راح اراضيهم.
3: نحن محروقين، مخنوقين، لازم يطلع حدا من الدوله ويحكي لنا والله اراضيكم شو رح يصير فيها. لحد الان تخيل من التحرير لليوم نحن عم نطالب يوميا على وسائل التواصل الاجتماعي مظاهرات ووقفات احتجاجية ومية قصة، ولحد يومك هذا ما طلع مسؤول وقالنا أراضينا شو رح تصير فيها.
4: من فرحنا ومن تأييدنا لدولتنا اللي حققت لنا النصر وحررتنا من ظلم الأسد بدنا نتحرر من قوانينه. مو معقول نحن بس كنا عم نقلع شخص واحد، نحن هذا الشخص بدنا نقيم كل التبعات، كل آثاره علينا جميعا كسوريين. يعني نحن بتجمعنا سوريتنا، بتجمعنا مظلوميتنا، نحن كلياتنا مظلومين من نفس الظالم، عدونا واحد. نحن مالنا ضد الدولة، لكن مالنا مع انه الدولة تتجاهل حقوقنا.
0: ناقش الموضوع مع ضيوفنا بشر الحاوي العضو في مجلس الشعب من دمشق، وفادي المحمود احد الاهالي المتضررين من قانون الاستملاك في دمشق. مرحبا بكما استاذ فادي. اذا يعني نريد أن نفهم منك الصورة بشكل أكبر، تطالبون بإلغاء قانون الاستملاك على يعني أراضي محددة؟
5: عم تسمعني؟
0: أستاذ فادي تفضل أسمعك.
5: مساء الخير، عم تسمعني؟
0: نسمعك تفضل.
5: أنا الصوت عم يعطي.
0: طيب ريثما نتأكد من الصوت، نذهب للأستاذ بشر. مرحبا بك أستاذ بشر. يعني كيف تنظر كعضو مجلس الشعب إلى هذه المسألة وهذه الوقفات التي تكررت؟ يعني هي ليست الأولى، ربما تكون يعني تجمع فيها سكان عدة مناطق، لكن تكررت فكرة وقفات احتجاجية ضد قوانين الاستملاك.
6: نعم حقيقة تكررت وبأكثر من مكان وبأكثر من محافظة. في محافظة حلب على سبيل المثال كل فترة يتجمع الأهالي، أهالي بعض المناطق التي تم استملاك أراضيهم من قبل النظام البائد، يتجمعون ويتجمهرون ويجلسون مع أعضاء مجلس الشعب فرادى أو مجموعات ويذهبون ويطالبون إلى المحافظة وما إلى ذلك. يعني هذا المطلب مطلب محق، لكن يعني يحتاج قليلا من التفصيل وكثيرا من الدراسة، لأنه موضوع الاستملاك موضوع كبير جدا وشائك ومعقد. هناك استملاكات حصلت يعني إثر الوحدة بين سوريا ومصر أيام جمال عبد الناصر، وهناك استملاكات حصلت في الستينات أيام حقبة حزب البعث أول استلامه، هناك استملاكات حصلت مؤخرا أثناء الثورة. فيعني هذا الموضوع حقيقة صديقي يحتاج إلى دراسة كتير معمقة، لأنه أنا باعتقادي يعني لا يمكن فتح الباب على مصراعيه، وإلا سيكون هناك يعني دعنا نقول خلل في الميزان الحياة الاجتماعية والاقتصادية إذا يعني اليوم فتحنا هذا الملف كله وبدأنا ندرسه كله كمجلس الشعب أقصد، ويعني سيكون هناك فجوة كبيرة وسيكون هناك آثار كبيرة على المجتمع. لكن
0: لماذا يعني
6: يجب تشريحه هذا المشهد المشكلة؟ تشريحه ما المشكلة؟ سأقول لك، هناك أراضي على سبيل المثال، هناك أراضي كبيرة جدا اليوم سعرها لا أبالغ عندما أقول لك تفوق المليارات، يعني

0: أتكلم عن مليارات، عشرات المليارات، في منطقة في ريف حلب على سبيل المثال يطالب أهلها أنه هاي مستملكة من الخمسينات أو الستينات. كيف ستحل هذه المشكلة اليوم؟ هناك مليارات يجب أن تدفع إذا أقرينا أنه هذا الاستملاك لاغي، أبطلناه على الرغم أنه حصل يعني منذ زمن بعيد. هناك يعني عبء كبير سيكون، لأنه الناس اللي ساكنة اليوم في هاي المناطق، هاي المناطق اللي تحولت إلى مناطق راقية في مدينة حلب أو حتى في دمشق، الناس الساكنة دافعة حق بيوتها، ما هي اللي بدها تأدي؟ اللي بدها تأدي هي الدولة، اللي هي اللي وضعت يدها على هذه الأراضي. فيعني هل تتصور أن يكون هذا الأمر؟ وهناك قس على ذلك بعشرات أو ربما مئات الحالات. فهذا الموضوع أنا باعتقادي يعني ربما يتم تجزئه، مثلا معالجته بعتقد أنه يجب معالجته بشكل تجزئي. يعني اليوم نأخذ الاستملاك اللي حصل أثناء الثورة هي ال15 سنة، بنحاول قدر الإمكان أنه نعالجه، بعدين بننتهي منه، بنروح على الاستملاكات التي حصلت قبل الحقب الماضية. وأكيد في نقطة بدنا نوقف عندها، لأنه هذا الموضوع إذا انفتح، يعني برجع بقول إذا انفتح الباب على مصراعيه فيعني لا يمكن سده ولا يمكن معالجته بسهولة.
1: طيب خلينا نسمع رأي أستاذ فادي. أستاذ فادي مساء الخير، أنت أحد المتضررين من قانون الاستملاك، هلا شرحت لنا حالتك.
2: مساء الخير، أنا عم بسمعكم وسمعت كلام السيد عضو مجلس الشعب. هلا أنا شوي بختلف معه بالموضوع، نحن ما عم نطالب إنه إلغاء قوانين الاستملاك. اللي عم نطالبه إنه في أراضي مستملكة من عشرات السنين بقوانين أصلا ما لها دستورية، مطعوم بدستوريتها، ولكن كان الطعن غير متوفر لأسباب معروفة. يعني في أراضي هاي المستملكة، في أراضي كتير مساحات كبيرة بكل المحافظات، أنا ما بعرف عن كل المحافظات، أنا راح أحكي بس عن منطقتي يعني إذا بتسمحوا لي، ما كان منفذ عليها، ما تنفذ عليها. يعني نحن في عنا منطقة اسمها ضاحية إدسية، هي تنفذ عليها، ما عندنا مشكلة وانتهى الموضوع. لكن اليوم في شركات خاصة دخلت عم تنفذ على أراضي كانت مستملكة. النقطة الأولى، نحن يعني بحسب قانون الاستملاك اللي أصلاً ما هو دستوري واللي أصلاً لا يعني ما كان متحقق إنه نطعم فيه، لكن هلأ يعني طبعاً نقدر نطعم فيه عن طريق القضاء ولا مو عن طريق مجلس الشعب، ما كان منفذ عليها، فهلأ عم يتنفذ عليها ومن قبل شركات خاصة. والاستملاك المادة واحد من قانون الاستملاك لعام 83 على ما أذكر، يعني أنه الاستملاك مادة واحد لا يتم الاستملاك للمنفعة العامة مقابل تعويض عادل. قانون الاستملاك أصلا ما هو دستوري، عملية الاستملاك نفسها ما كانت قانونية، أصلا مطعوم بالعملية نفسها عملية الاستملاك. ما اختلفنا، إجا تعديل بال 2018 سمح في هذا التعديل على زمن بشار أنه الأراضي المستملكة، الجهات المستملكة بحق لها تنشئ شركات استثمارية أو تتعاقد مع شركات استثمارية ويتحول الاستملاك لاستثمار. هذا مخالف للدستور 73، دستور 2012، ولا الإعلان الدستوري الحالي، لأنه الملكية الخاصة مصانة بالدستور. فاللي نحن عم نطالب فيه أنه أول شيء كيف الأراضي المستملكة اللي مو منفذ عليها، هو سمعته عم يحكي عن حلب ومليارات وما عم بحكي بهذا الموضوع أنا، أنه كيف أراضي مو مستملكة، مستملكة مو منفذ عليها نعطت للشركات استثمارية.
1: يعني هاي الأراضي بأي مناطق أستاذ فادي، ومتى تم الاستملاك؟ خلال فترة الثورة؟
2: أو هاي أنا
1: يعني
2: عم حكيك لا هي مستملكة من قبل الثورة، وفي أجزاء استملكت بالتعديل تبع 2018 على قانون الاستملاك، صار في تعديل ب 2018. في أراضي مستملكة قديما منفذ عليها، هي ما عم نحكي فيها، لكن في أراضي مستملكة ما منفذ عليها. هلأ شفنا شركات، ما بعرف أنا بصراحة هي الشركات تتبع لمين، يعني إن كانت سورية أو مانها سورية، إن كانت خاصة أو حكومية، أنا ما عندي فكرة، عم تنفذ على الأراضي المستملكة بموجب التعديل اللي ما نو قانوني ولا دستوري على قانون أصلاً، ما نو قانوني ولا دستوري على عملية أصلاً مطعوم فيها. فنحن هذا اللي بنحكي فيه، إنه أراضي مستملكة مو منفذ عليها إجوا عم ينفسوا عليها، والشركات نحن ما بنعرف مين هاي الشركات. نحن اللي كنا عم نطالب فيه إنه أراضي مستملكة صار مثلاً 30 سنة 40 سنة
3: نحن راح نمشي مع القانون.

0: قانون الاستملاك انه اراضي صار لها 30 سنه 40 سنه ما تنفذ عليها 30 سنه 40 سنه بعمار الدول هو ما نو شيء، لكن بعمار الافراد هو شيء كبير. 30 سنه اجيال.
1: طيب الان استاذ فادي يعني ما الذي ابلغتم به؟ هل يعني
0: الفكرة شو؟ ما أبلغنا بشيء، فجأة لقينا في شركات في يعني آليات حفر تركسات ما بيقولوا قلابات انحطت أسوار وبلشت شركات عم تشتغل لافتات لشركات أعتقد أبيات هيلز أو هيك شيء يعني أنا ما بصراحة ما بعرف شو اسمهم وبلشوا يشتغلوا على هاي الأراضي اللي مستملكة ومنفذ عليها. الفكرة اللي بدي كنت بكملها أنا أنه 30 سنة يعني مستملك الأرض ومنفذ عليها، طالما 30 سنة ما تنفذ عليها المنفعة العامة سقطت. هاي أول شغلة. ثاني شغلة قانون الاستملاك بيقول إنه الأرض تستملك أو العقار يستملك للمنفعة العامة مو للاستثمار. التعديل تبع الاستثمار هذا صار بـ2018 وهذا ما هو قرار يعني ما هو شرعي ولا قانوني. يعني كيف أنا كدولة كجهة حكومية كوحدة إدارية بغض النظر بستملك لأعمل مدرسة ماشي بيستفيد منها كل الشعب يعني الحلبي الشامي وين ما كان الاستملاك بيستفيد منها، حتى اللي جاي من برا بيستفيد منها، مشفى شارع استراد تمام، بس الوحدة الإدارية أو الوزارة أو الحكومة لما بتأخذ الاستملاك وبتحوله لاستثمار صارت عم التاجر. يعني أنا أنا انتهك حقي القانوني المصام بالدستور للمنفعة العامة أوكي تمام، لكن بعدين صارت للتجارة. فهذا اعتراضي، هذا ما اعتراضي على مثل ما عم يحكي السيد عضو مجلس الشعب على اراضي من 50 سنه وتنفذ عليها ومليارات والدوله بتعوض وبدها دراسه، ما انا ما لي علاقه بهذا الموضوع كله. نحن انا عم بحكيك بمنطقه السيد العقاريه، في عنا نحن الضاحيه تنفذ عليها ما عم نحكي فيها، في عنا منطقه اسمها الجعيله فيها قصر لماهر الاسد، في حواليها اراضي مو مستملكه اصلا، حتى في اراضي مو مستملكه اجت شركه الكهرباء اصلا بالنظام القديم السابق البائد شو بدك تسميه اجت حطت فيها ابراج توتر. رحنا اعترضنا هذا الحديث قبل الثوره، رحنا اعترضنا لقدام شركه الكهرباء قال ادفعوا لنا حق دراسه لانه نفذتها شركه خاصه هذيك الايام قديش بتكون؟ قال 20 مليون. انا شو لي علاقه؟ طيب اجي يعني انت اخذ لي ارض مستملكه وجيت عم تحط ابراج بالاراضي المستملكه تمام. ما حكينا، ما كان في انه الواحد يحكي اصلا يعني بهذاك الوقت. فنحن عم نحكي بالأراضي المستملكة اللي غير منفذ عليها اللي هي بمنطقة قدسية العقارية ومنطقة الصبورة اللي هي بتشمل أراضي البجاع، أراضي قدسية العقارية ما عدا الضاحية اللي منفذ عليها، منطقة اسمها السهلات ومنطقة اسمها الجعيلة، منطقة نحن بنسميها البركة، منطقة كانت لجدي يعني مثلا اسمها البومة بحسب هي الأرقام عقارية لكن أنا حافظهم هيك يعني. فهي مو منفذ عليها اجت هلا شركات خاصة يبدو لأنه من أسمائها أنها خاصة عم تنفذ على الأراضي المستملكة. هذا اعتراضنا.
1: طيب أستاذ فادي خليني
0: أنا أبلان معك بقانون الاستملاك غير القانوني بس ماني أبلان معك أنك تحول المنفعة العامة للاستثمار وأنا واقف عم بتفرج يعني قاعد عم بتفرج. هاي فكرة.
1: نعم نسمع رأي الأستاذ بشر. أستاذ بشر يعني طرح ضيفنا نقطة مهمة وهي أنه يفترض أن يكون الاستملاك من أجل النفع العام، لكن ما يحصل هو أنه كما قال أراضي غير منفذ عليها لم ينفذ عليها الاستملاك حتى لو صدر ولا تذهب للنفع العام، تذهب لشركات خاصة تريد أن تقيم مشاريع سكنية واستثمارية خاصة يبدو بالأغنياء يعني.
2: نعم يعني أغنياء أو غير أغنياء يعني هذا الكلام. أنا كنت أنا آسف سيد فادي، أنا كنت عم جاوب على سؤال بالعموم يعني طرح علي والآن يعني جنابك تفضلت بالخصوص. طبعا هذا يعني هذا الإجراء أو هذا الاستملاك غير قانوني وغير دستوري أيضا، لكن أنا سؤالي خلينا بس نفهم السيد فادي شو رد القضاء حول هذا الموضوع، لأنه يعني معالجة جزء كبير من معالجة هذه الإشكالية هي معالجة قضائية بحت.
1: أستاذ فادي هل جئتم إلى القضاء؟
0: بالضبط بالضبط بالضبط بالضبط. أول شيء أنا بدي أعتذر من السيد عضو مجلس الشعب لأني ما كنت على يعني ما كنت على الهواء وما سمعت حديثه السابق، يعني أنا بس سمعت الجزء تبع حلب، فأنا بعتذر يعني ما قصدي إنه هل لجأنا للقضاء. أنا بصراحة مجهز استدعاءات، الله يسلمك يا أستاذ، أنا مجهز استدعاء لقاضي الأمور المستعجلة لنأخذ قرار بوقف الأعمال، ومجهز كمان استدعاء لمجلس الدولة لنطعم بكل موضوع الاستملاك والتحويل للاستثمار وكل هالمواضيع. الطعن أمام مجلس الدولة بيستلزم محامي، أنا شخصيا ماني محامي ماني منتسب للنقابة، فأنا سألت عدة زملاء محامين أنه هيك وأنا مجهز كل شيء يعني بس حط

0: بدك توقع على الاستدعاء مشان نقدمه لمجلس الشعب. قال لي في تعليمات، لا عفوا مو لمجلس الشعب، لمجلس الدولة، للقضاء الإداري يعني. فكذا محامي من أصحابنا يعني قالوا لي والله في تعليمات لمجلس الشعب ما ينظر بدعاوى الاستملاك. قلت له ما بصير هذا الكلام. قال لي هذا اللي عم نعرفه يعني، هذا اللي سمعناه. أنا ما عم بتبنى الرواية، ما عم أقول هذا الواقع ولا شيء، أنا هذا اللي سمعته. ومع ذلك أنا استدعاءات مجهزها. وأنا لما اليوم قالوا لي مظاهرة ما مظاهرة، قلت له نحن المفروض نلجأ للقضاء يعني، بتجينا أكثر من المظاهرات وأكثر من
1: وتكررت الوقفات الاحتجاجية على الموضوع.
0: ما قصدي شيء بالضبط. نعم. أنا بصراحة ماني مقيم بالبلد، ما كثير متابع يعني لهي الأمور. أنا نزلت لظرف خاص يعني صحي.
1: نعم.
0: ف اليوم سمعت عن المظاهرة، سمعت عن هذا الموضوع.
1: طيب نرجع
0: بالضبط. فنحن سمعت انه مجلس الدولة عنده تعليمات انه ما ينظر بقضايا الاستملاك. طيب يعني هذا يعني تدخل مثلا من سلطة تنفيذية بعمل سلطة قضائية يعني ما بصير كمان.
1: طيب
0: لأني أنا عرضت الأوراق على محامي، قال لي أنا ما بستلم. قلت له ليش ما بتستلم؟ قال لي لأنه مجلس الدولة عنده تعليمات ما ينظر. صدق كذب ما بعرف أنا، ما مشان ما يقولوا عم يتهم الجهات القضائية بالتقصير أو غيره أو غيره. أنا هذا اللي وصلني، أنا كنت برات البلد، فلما تواصلت مع محامي هذا الجواب اللي حصلت عليه، فأنا نزلت لحتى أشوف الواقع.
1: طيب أستاذ بشور، سمعت يعني أنه مجهز استدعاءات، لكن يعني ما قاله أحد المحامين أنه مجلس الدولة لا ينظر بهذه القضايا.
2: نعم، بس أنا يعني على حسب علمي ما في تعميم رسمي بهذا الأمر.
1: إيه بس طيب،
2: لا يوجد أي وثيقة رسمية بهذا الأمر، وبالتالي
1: صحيح. يعني وبالتالي تنصح أستاذ يعني فادي أن يستمر.
2: على علمي الشخصي يعني، على علمي الشخصي أنا يعني أعرف أشخاص بحلب، برجع بحكي عن حلب لأنه أنا ابن محافظة حلب، في أشخاص رفعوا دعاوى واليوم دعاواهم منظورة أمام القضاء الإداري بما يتعلق بإشكالية الاستملاك أو إشكاليات متعلقة بهذا الأمر. لكن أنت بتعرف كل قضية لها خصوصيتها، فما فينا نعمم، أنا كلامي ما فيني عممه.
1: كمان طيب، لكن أستاذ بشر أنت عضو في مجلس الشعب،
2: لأنه
1: كون أنتم مجلس الشعب يفترض أن يعني تدافعوا عن مصلحة الشعب في قضايا مثل قضية الأستاذ فادي، وطبعا طبعاً هناك آخرون كثيرون يعني مثل طبعاً الأستاذ فادي.
2: طبعا لا شك.
1: ما هو دوركم، موقفكم؟
2: بعتقد في دور تشريعي. يعني نحن تحدثنا أنه جزء من هاي الإشكالية هي إشكالية قضائية اليوم، بس في جزء منها أكيد تشريعي. اليوم القوانين الاستملاك يجب أن يعني تعاد صياغتها أصلا من أول وجديد، ويجب يعني متابعة هذه الإشكالية. يعني اليوم نحن جزء من عملنا بمجلس الشعب ليس فقط تشريعي، وإنما وإن كان هو العمل الأكبر لنا تشريعي، لكن هناك قضايا تهم الشارع السوري بشكل كبير، وخاصة يعني موضوع الاستملاك. نحن على غرفنا الخاصة دائما نتحدث عن موضوع الاستملاك، ودائما يعني ننتظر الفرصة المناسبة حتى ينعقد مجلس الشعب لكي يطرح يعني اليوم.
1: لكن هذا المسار أستاذ بشر
2: عم يعاني من هذا،
1: يعني قد يأخذ مسار طويل، يعني فترة طويلة، وتكون هذه الشركات الخاصة وضعت يدها على الأراضي مثلا، وبالتالي ما الحال في هذه الحالة؟
2: وبالتالي سيعوض يعني إذا كان هو الشخص أو الشركة أو الجهة التي منحت هذه الشركة الخاصة هذه الرخصة أو سمحت لهم أن يقوموا بهذا المشروع وهم يعني بشكل غير شرعي، هي التي ستعوض. كما ذكر الأستاذ فادي، تعويض عادل سيكون هناك. إذا لم يكن يعني لمصلحة، حتى إن كان لمصلحة النفع العام، سيكون هناك تعويض عادل، فما بالك إذا كان لغير مصلحة عامة. يعني
1: هو هذا هي نقطة مهمة، لأنه يبدو أنه هذه المشاريع يعني وما يعلن عنها تتجه لي يعني طبقة غنية، رغم أنه 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر.
2: نعم صحيح. وبالتالي يعني هاي المشكلة هي يعني الأولويات التي يجب أن يعمل عليها مجلس الشعب.
1: نعم، دقيقة أخيرة أستاذ فادي، هل عرض عليكم تعويض عادل؟
0: إذا بتسمح لي، أنا كمان في عندي سؤال كمان. الجهات المستملكة سواء مؤسسة الإسكان، سواء وزارات، سواء وحدات إدارية، محافظات، بلديات، اللي هو أصلا كيف عطت هاي الأراضي المستملكة للشركات الخاصة؟ بمعنى المال العام دائما إذا بده يتم التصرف فيه بيتم فيه شيء اسمه إعلان مزايدات. لما الجهات العامة بدها تستورد هي شيء بتعمل مناقصات، يعني تطلب أقل سعر وأعلى مواصفات. لما بتكون هي مثلا بدها تبيع، بدها تشارك، بدها تستثمر، تطلب أعلى سعر، بتعلن مزايدة. نحن أصلا كيف التعاقد مع الشركات، كيف منحت ما بنعرف. إذا إسناد مباشر، أصلا إسناد المباشر للجهات العامة يعني شبه بحد بالحالات الاستثنائية ما بيصير أصلا يتم الموضوع بالإسناد المباشر. يعني أنا بنام في بلاقي شركة عم تشتغل، طيب على الأقل يعني بدكم تشتغلوا ماشي، تاخذوا الأراضي ماشي، طبعا اعلنوا عن مزايدة لنعرف بركي نحن بنأسس شركة وبفوت، يعني غيرنا بس الشركة وبفوت، هيرغم انه ارضي، انا عم حكيك ارضي وعقاري وكذا، بس انا حتى ما بعرف كيف هاي الشركات اخذت حق انه تشتغل على هاي الاراضي. مين اعطاها الاسناد؟
1: نقطة مهمة، لانه المال العام طبعا يعني هو ملك للشعب. هذا في حال يعني
0: لانه الاسناد المباشر دائما بتصير بالضبط، الإسناد المباشر بالجهات العامة، بالجهات الحكومية، بالأموال العامة دائما بيفتح عيون الرقابة، لأنه هاي الأمور بتخللها بالعادة أمور فساد وغيرها.
1: شكرا لك.
0: أنا ما عم بتهم حدا بالفساد، بس عم أقول حتى الطريقة اللي أسندت فيها للشركات ما أنا قانونية.
1: شكرا لك فادي يعني محمود، أحد الأهالي المتضررين من قانون الاستملاك المباشر. يعتذر، انتهى الوقت. والأستاذ بشر الحاوي، عضو المجلس، مجلس الشعب من دمشق. إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة، إلى اللقاء.

سعيد الغزي. سعيد الغزي رئيس الوزراء المؤقت في أصعب الأوقات. ولد محمد سعيد الغزي في دمشق عام 1893، وهو من عائلات دمشق المعروفة التي قطنت قرب الجامع الأموي. أراد له والده أن يدرس الطب فأرسله إلى اسطنبول، إلا أن سعيداً عاد إلى دمشق ليكون من أوائل المتخرجين من كلية الحقوق. عمل محامياً

وكسب شهرة ومحبة شعبية واسعة في دمشق. تأخر الغزي في الدخول معترك السياسة، إذ كان همه التعامل مع قضايا الناس مباشرة، إلا أن جاذبية الكتلة الوطنية التي ناوأت الانتداب الفرنسي دفعته للانضمام إليها عام 1928. ومنذ ذلك الوقت كان للغزي دوراً كبيراً في السياسة السورية، إذ تبوأ عدة مناصب وزارية بدءاً من وزارة العدل عام 1936، ثم وزارات أخرى تباعاً. في العام 1954 طلب من الغزي تشكيل الوزارة، فكانت أول وزارة يشكلها، وقد جاء ذلك إثر الإطاحة بحكم الشيشكلي، حيث كانت سوريا تعيش جواً من انعدام الثقة بين العسكر والمدنيين من جهة، وبين الأحزاب السياسية من جهة أخرى. أراد سعيد الغزي وهو رجل القانون أن يعمل على تحقيق هدف أساسي من وزارته، وهو أن يبقي الجيش في ثكناته وأن يصلح العلاقة بين العسكر والمدنيين. ورغم التوتر الكبير في المناخ السياسي حينها، إلا أن شخصيته المحببة مكنته من تحقيق توازن مقبول بين الأحزاب المختلفة. قدم الغزي استقالته في العام ذاته، ودرج عائداً إلى مكتب المحاماة الخاص به، وذلك بعد إجراء الانتخابات التشريعية كما نص الدستور. لم يمضي عام آخر حتى طلب من الغزي تشكيل وزارة جديدة عام 1955، وذلك بعد الاضطرابات التي أعقبت اغتيال العقيد عدنان المالكي. قبل الغزي التفويض وبدأ عمله، إلا أن وزارته لم تعمر أكثر من عام واحد، حيث تعرض لضغوط شديدة بسبب تقربه من الاتحاد السوفيتي. ويجادل بعض كتاب التاريخ أن دافع الغزي للتقارب مع السوفييت لم يكن إيديولوجياً، بل كان بكل بساطة أن السوفييت قدموا أفضل العروض التسليحية والاقتصادية لسوريا. اعتزل الغزي الحياة السياسية بعد الوحدة مع مصر عبد الناصر، ثم عاد رئيساً للبرلمان بعد الانفصال عام 61، ليعتزل الحياة السياسية نهائياً بعد انقلاب البعث عام 63. توفي سعيد الغزي عام 1967، بعد أن قضى آخر أيامه مهتماً بالزراعة إلى جانب عمله في المحاماة. ورغم قصر الفترة الزمنية التي قضاها الغزي في رئاسة الوزراء، إلا أنه كان الرجل الذي قابل تشكيلها في ذروة الاضطرابات التي عانتها سوريا، ليكون رجل التوازنات الصعبة.

أخبار التاسعة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. عودة الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوس فيري في دمشق بعد تجدد التوتر، ولجنة أعيان البلدة تقول إن السكان يعملون على تعزيز الصلح ومحاسبة المتورطين. ميليشيا الحرس الوطني تمنع طلاب السويداء من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، وطلاب يحتجون في المدينة رفضا لعرقلة امتحاناتهم. قوات للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في

0: في عدة مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وتقيم حواجز مؤقتة وتفتش المارة. توقيع مذكرة تفاهم سورية سعودية لإعادة تأهيل وتشغيل معمل حديد حما، ووزارة الاقتصاد تقول إن مدة استثماره تصل إلى 30 عاما. في التفاصيل مشاهدينا، حيث عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوس في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعات من السكان. هذا وأفاد مراسلنا، أفاد بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات كذلك. هذا وقالت مصادر محلية قالت إن التوتر تجدد عصر أمس في حي الزيتون بالبلدة على خلفية الاعتداء الذي وقع الخميس على منزل عائلة من أبناء محافظة دير الزور تقيم في البلدة. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض التجمعات واحتواء الموقف وأطلقت النار في الهواء من دون تسجيل أي إصابات أو ضحايا حتى، وذلك بالتزامن مع ما شهدته المنطقة من تجمعات. قالت مصادر محلية قالت أنها جاءت في سياق التحضير لاعتداءات مضادة، ما دفع القوى الأمنية هناك إلى استخدام تعزيزات أمنية إضافية. من جانبه، أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوس نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا، أكد أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرطوس، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. هذا وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة، دعاهم إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. وللوقوف على هذه التطورات الأمنية وما يحدث كذلك في جديدة يابوس، معنا مباشرة من جديدة عرطوس مشاهدينا مراسلتنا ماريا عبيد. ماريا، بداية أهلا بك. إذا نقف معك على تطورات الأوضاع الأمنية في جديدة عرطوس، وكذلك ما مدى الانتشار الأمني فيها؟
1: نعم، مرحبا أمينة. طبعا نحن نقف عند مدخل جديدة عرطوس البلد، وكما نشاهد عادت الحياة إلى طبيعتها، أيضا عادت حركة المواصلات والمحلات التجارية لتفتح عند صباح اليوم وبعد انتهاء حظر التجوال الذي تم فرضه مجددا ليلة أمس، والذي أدى إلى إغلاق المحلات التجارية وأيضا يعني أوقف حركة المواصلات وحركة الناس. لكن يعني بالرغم من عودة الهدوء والاستقرار والأمن إلى هذه المنطقة، وبحسب ما تحدثنا إلى الأهالي، أنه يوجد مخاوف اليوم من تجدد أي توترات أو أي اشتباكات بين أهالي المنطقة، علما أن قوى الأمن الداخلي يعني يوم أمس تدخلت وكان هناك انتشار مكثف، وحتى اليوم يوجد هناك دوريات أو بعض الدوريات داخل منطقة جديدة عرطوس البلد. بالنسبة عن الوضع الميداني الآن أو اليوم، وكما يبدو أن الحياة كما تحدثت عادت إلى طبيعتها والحركة أيضا. طبعا يوم أمس أمينة عادت التوترات الأمنية لتتجدد من جديد، وأيضا يعني بعد الحديث عن إبرام صلح وبعد تدخل قوى الأمن الداخلي يوم الخميس في خوض هذا الاشتباك، ويعني بعد أن وصلت الأمور أو بعد أن تحسنت الأمور وتم حل المشكلة، أيضا عادت التوترات لتتجدد يوم أمس. طبعا هذه التوترات التي كما تحدث أنها تجددت يوم أمس جاءت على خلفية التوترات التي شهدتها المنطقة يوم الخميس بسبب مشاكل، يعني بحسب أهالي المنطقة، مشاكل بين أطفال من جديدة عرطوس البلد وأيضا من أبناء محافظة دير الزور، يعني حقيقة وما أدى إلى تدخل عائلات هذه الأطفال في الخلاف. أيضا وبحسب ما تحدث أو ما أفاد به عضو لجنة الأعيان في جديدة عرطوس، أنه إحدى أبناء منطقة جديدة عقوب البلد تعرض إلى الضرب على رأسه، مما يعني أو يعني كما وصل إلى أهالي هذا الطفل أنه توفي، وهذا ما أدى إلى اندفاع أهالي الطفل إلى بيت يعني أحد أهالي دير الزور، وحصل يعني ومن هنا بدأت التوترات والاشتباكات. طبعا تدخلت قوى الأمن الداخلي كما تحدثت وفرضت طوق أمني، وأيضا كان هناك الحديث عن صلح بين يعني الطرفين، لكن يعني أمينة مواقع التواصل الاجتماعي

0: حظر تجوال مجددا يوم امس. يمكن ان القول ان الهدوء عاد منذ ساعات الصباح الباكر وعادت الحياه الى طبيعتها.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقه بهذه التطورات الامنيه التي شهدتها جديده عرطوس بريف دمشق. كنت معنا مباشره من هناك مراسلتنا ماريا ثابت. وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة الإخبارية، حيث أفادت شبكة السويداء 24 أفادت بأن عناصر ما يسمى الحرس الوطني في السويداء منعت الطلاب من التوجه إلى مراكزهم الامتحانية في ريف المحافظة الشمالي والتي حددتها وزارة التربية لطلاب الدورة الاستثنائية لامتحانات الشهادتين. هذا وأوضحت الشبكة أن عددا من الطلاب المعترضين تجمعوا عند دوار الملعب في المحافظة، وذلك احتجاجا على منع وصولهم إلى مراكزهم الامتحانية، مبينة أن ما يسمى الحرس الوطني منع أيضا وفدا من مديريات التربية في السويداء من الوصول إلى المراكز الامتحانية المعتمدة شمالي المحافظة. كما أفادت الشبكة بإصابة مواطن بجروح جراء تعرضه للضرب على يد عناصر تابعة للحرس الوطني في مدينة السويداء، مشيرا إلى نقله إلى مستشفى السويداء الوطني. وأوضحت أن الاعتداء جاء على خلفية تصوير المواطن حافلات ومدنيين موجودين في المنطقة وممنوعين من مغادرة السويداء. هذا وكان محافظ السويداء مصطفى البكور أكد أن الجهات الحكومية استنفرت كافة إمكانياتها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم ووزارة الطوارئ وإدارة الكوارث والهلال الأحمر العربي لضمان تمكين الطلاب من التقدم وتقديم امتحاناتهم وعدم ضياع فرصهم التعليمية. هذا ودعا البكور الأهالي والجهات الفعاليات الاجتماعية إلى إبعاد الطلاب عن أي خلافات أو تجاذبات وعدم جعل مستقبلهم موضع مساومة، مشددا على أن الدولة والجهات المعنية مستعدة لمعالجة العقبات ضمن الإمكانيات المتاحة وتأمين الظروف اللازمة لإنجاح العملية الامتحانية. وللوقوف على هذه التفاصيل مشاهدينا، ينضم إلينا مباشرة من حاجز لمتونة من ريف السويداء مدير مديرية إعلام محافظة السويداء الأستاذ مرهف الشاعر. أستاذ مرهف، بداية أهلا بك. إذن وينضم إلينا كذلك مشاهدينا في ذات السياق الصحفي والكاتب أيمن الشوفي، أهلا وسهلا بكم ضيوف الكرام. البداية معك أستاذ مرهف، نشط معك تفاصيل هذه الإيقافات، وهل فعليا لم يصل أي من طلاب السويداء لهذه الدورة الاستثنائية؟
2: نعم، حياكم الله. في الحقيقة يعني اليوم بذلت جهود حكومية كبيرة لأجل استقبال يعني طلبتنا من داخل مدينة السويداء لإجراء امتحاناتهم. كانت يعني على قدم وساق وجهود كبيرة بذلت في الأيام الماضية. طبعا اليوم صباحا تم منع يعني طلاب السويداء من الدخول يعني إلى مناطق الريف الشمالي من قبل يعني عصابات تتبع المكتب الأمني التابع للحرس الوطني. ويعني هناك طلاب ممن تواجدوا يعني قبل بوقت في ريفي دمشق وفي جرمانة وفي ريف دمشق ودمشق استطاعوا يعني الوصول إلى مراكزهم الامتحانية حاليا، وسيتم يعني بعد قليل بدء عملية الامتحانية للطلاب الذين وصلوا، فيما تصر يعني كثير من طلبة السويداء على يعني الوصول إلى مراكزهم الامتحانية. وهناك احتجاجات على تصرفات عصابات التابعة للحرس الوطني الذين يعني أيضا منعوا وفد المراقبين واعتدوا أيضا بالضرب على أحد بولمانات النقل، وأيضا اشتبكوا مع بعض الطلاب بالأيدي ناهيك عن الألفاظ النابية التي استهدفت الطلبة. نعم يعني هناك جهود تبذل الآن في بلدة يعني أيضا المراكز الامتحانية المتواجدة في الصورة الصغرى، هناك وصول لأعداد كبيرة أيضا من طلبة السويداء المتواجدين في ريف دمشق ودمشق والذين حضروا من السويداء قبل بوقت تحسبا يعني لهذا الطارئ الذي يعني كان من المتوقع حدوثه بالنسبة للعصابات والميليشيات التي تمنع الامتحانات.
1: طيب أستاذ مرهف، اليوم في هذه الوقت

0: واقعة كما نتابع مجددا ومع المشاهدين كذلك بأن الجهات الأمنية أو ما يعرف بالحرس الوطني في السويداء يمنع ويستخدم ملف التعليم والامتحانات لطلبتي الشهادتين يعني في سوريا من أجل مكاسب لربما تختلف عن مسار التعليم. هنا وزارة التربية كيف سوف تتعامل مع الطلاب الذين لم يستطيعوا فعليا بسبب هذه التوترات وتعنت الجهات الأمنية في السويداء من تأدية امتحاناتهم؟
1: نعم، يعني في الحقيقة كان هناك مرسوم رئاسي ودورة بهذه الدورة الاستثنائية، لم يصل يعني إلى الآن تصريح عن وزارة التربية ما الذي سيجري، لكن اليوم على أبواب وأعتاب عام دراسي جديد، يعني ما بوسعها الدولة فعلته لأجل أن لا يخسروا أبنائنا في السويداء هذا العام الدراسي. طبعا وهناك يعني ازدواجية لدى هذه العصابات التي تمارس الضغوط على طلبتنا في محافظة السويداء، يعني تسمح لملفات خدمية وكهرباء ومازوت، وهناك رواتب لأكثر من 60,000 موظف فيما تقوم كرامتهم وتثور عند حق طلابنا. إذن هناك يعني قصد للتجهيل طلاب السويداء، وهناك استثمار رخيص من قبل يعني العصابات التي تسيطر على مدينة السويداء حاليا، وبالأخص يعني مع ملف الطلاب، فيما نجد يعني حتى من يحرض من خارج سوريا وممن يدعون هذا التيار الانفصالي بأنه يعني لازالوا يذهبون بجوازات سورية ولا مفر من الدولة السورية والوطن السوري، لكنهم يعني من فلول النظام البائد الهاربين، ومنهم مثلا يعرب زهر الدين وصخر ملاك والعصابات هذه التابعة ل المكتب لما يسمى المكتب الأمني، يعني من عصابات التي كانت لها ارتباطات مع شعبة المخابرات العامة أيام إبان النظام البائد. إذن هؤلاء الهاربين من العدالة الانتقالية لا يهمهم مستقبل الأهالي، ولا يهمهم كرامة الشهداء، ولا يهمهم الدماء التي زهقت، ما يهمهم هو مصالحهم، تجارة المخدرات التي يقومون فيها.
0: طيب، وتعزيز بالعودة إلى ملفنا ومسار النقاش الأساسي أستاذ مرهف، تقريبيا بناء على التقديرات الأولية لديكم، كم عدد الطلاب التي حالت الظروف في السويداء دون التحاقهم بالمراكز المخصصة من قبل الرئاسة في هذه الدورة الاستثنائية؟
1: يعني هو تعداد الطلبة دورتين ما يقارب 13,000 طالب، تم تقديم منهم ما يقارب 2000 طالب يعني بالدورة الماضية يعني بشكل تقريبي، والآن يعني هناك أعداد بالمئات يعني تتواجد حتى اللحظة، لا يوجد إحصائية دقيقة، لكن أيضا ستؤثر على شريحة كبيرة للأسف من أبنائنا الطلبة الذين أيضا قامت هذه الميليشيات والعصابات بقطع الطريق عليهم وحرمانهم من مستقبلهم.
0: طيب، هل هنالك يعني أي حلول ربما قد يتم اتخاذها من قبل وزارة التربية من أجل أن تقوم هذه الشريحة من الطلاب بإجراء هذه الامتحانات؟
1: نعم، يعني بشكل عام هناك جهود لمحافظة السويداء ممثلة بالدكتور مصطفى البكور، الذي يعني بالتعاون أيضا مع الوزارات ويعني دعا للانفتاح إلى أبعد حد مع الداخل وإبداء مرونة بالأخص بملف الطلاب وعزلهم عن الاستثمار السياسي. ربما يعني قد يصدر إجراءات، لكن لا أدري ما طبيعتها، وهي يعني قد تكون محددة بوزارة التربية، لكن ما تم استطاعته بذل خلال فترة قصيرة، يعني تم استدراك هذا الوضع بدورة استثنائية، لكن يبدو لقرارات الميليشيات المتحكمة والفصائل المتحكمة داخل السويداء حالت دون مستقبل الطلاب ويعني إتمام مسارهم التعليم.
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الملف، كنت معنا مباشرة من حاجز لمتونة من ريف السويداء، مدير مديرية إعلام محافظة السويداء الأستاذ مرهف الشاعر. إذن مشاهدينا نبقى في ذات السياق، وأرحب مجددا بالأستاذ أيمن الشوفي الكاتب والصحفي الذي ينضم إلينا مباشرة من دمشق. أستاذ أيمن، بداية أهلا بك. إذن في سياق كل هذه التطورات، باعتقادك كيف تحلل وكيف تقرأ استمرار استخدام ملف التعليم وامتحانات الشهادتين بالنسبة لطلاب السويداء من قبل ما يسمى بالحرس الوطني هناك من أجل الضغط والحصول على مكاسب تختلف اختلاف تام ولا تمت بأي صلة بملف التعليم؟
2: صباح الخير لحضرتك مشاهدي التلفزيون السوري. والله كنت أود أن أسأل الأستاذ مرهف، كونه على حاجز سمتوني، هل هناك كان عمليات دخول لطلاب من السويداء ربما بسيارات عادية وليس بوسائل نقل؟ أي هل تم تسجيل دخول أي طالب من السويداء إلى داخل القرى الشمالية؟ أم فقط الامتحانات اقتصرت على الطلاب المتواجدين في ريف دمشق قبل موعد الامتحانات؟ على كل، بالنسبة لسؤال حضرتك، طبعا من المؤسف جدا ان يتم التعامل مع احد حقوق الطلاب في السويداء بهذه الطريقه التي فيها قمع وفيها املاء لقوه السلاح ومنطق السلاح، اي لغه البلطجه. يعني منذ الصباح كنا نشاهد ونتابع ان الاهالي وجزء كبير منهم والطلاب ايضا استقلوا وسائل النقل الخاصه، ويعني كانوا ينوون التوجه الى المراكز الامتحانيه. يعني هذا دليل ان هناك قسم من طلاب السويداء واهلهم راضون بهذه الصيغه، بصرف النظر عن مساله الاجحاف التي طالت موضوع الامتحانات، سواء كان في المكان بعد المكان وما الى هنالك من ترتيبات. لكن طالما نحن منذ الصباح نشاهد أسر الطلاب والطلاب في وسائل نقل، فهذا يعني أن هناك رغبة مجتمعية لدى أبناء السويداء بالتقدم إلى هذه الامتحانات، فلا يجوز أبدا أن تقمع هذه الرغبة بقوة السلاح. يعني هذا أمر غير منطقي، ولا أعتقد أنه يخدم المجتمع المحلي في السويداء. ما معنى أن تتعطل الحالة التعليمية لعامين على التوالي؟ هذا التوجه يخدم من؟ وهذا السؤال مطروح على من يحمل السلاح في السويداء ويفرض ويملي على الناس رغبته في عدم الذهاب إلى المراكز الامتحانية. هذه مسألة مؤسفة جدا. الطلاب، قلنا في لقاءات سابقة مع تلفزيون سوري، الطلاب وأهل الطلاب هم المخولون في تقرير مثل هذه المسائل. وطالما أن هناك من يريد التوجه لإجراء الامتحانات، فكان أجدر على الفصائل المسلحة في السويداء تأمين حماية لهؤلاء الطلاب والسماح لهم بتحصيل أحد حقوقهم. يعني هذه ليست منا من السلطة، نحن لا نتحدث عن منا من السلطة، إنما هو حق طبيعي لكل مواطن بأن يواصل تعليمه. إذا مسألة تحصيل الحقوق هي مسألة خارج الحسابات التي يدعي حاملي السلاح بأن مسألة الامتحانات تخص تلك الحسابات الضيقة. ما حدث اليوم مؤسف، كان مؤسف جدا. القمع الذي تعرض له الطلاب يعني هو مشهد حزين، يعني وشعرنا جميعا بالأسى والأسف. وهناك أيضا حواجز في المنطقة الغربية مثل حاجز سد العين، منع طلاب صلخة والقرى المحيطة بصلخة في الريف الغربي من الوصول الى المراكز الامتحانيه. الموضوع لا يقتصر فقط على حاجز شبه، واعتقد بانه الطلاب بداوا بتنظيم حاله احتجاجيه وصلنا منذ قليل، فقطعوا دوار الملعب البلدي هم واهلهم، وهذا طبيعي. يعني مساله يعني تنامي الغضب الشعبي داخل السويداء، ونتيجه منطقيه لحاله البلطجه هذه. يعني من سمح لهؤلاء الذين يحملون السلاح بقمع اراده شعبيه تخص المجتمع الدرزي؟ من يريد الذهاب والتقدم الى الامتحان فهذا شانه، ومن لا يريد ايضا هذا شانه. فمن المعيب جدا
0: أستاذ
2: أن
0: أيمن،
2: يسأل
0: هنا
2: المسألة
0: نتحدث عن عملية تعليمية، عن مستقبل طالب، مستقبل شابة وشاب، ليس بالأمر الهين، بل هو مصير يعني مرتبط بشخص وبأفراد. هنا نتحدث فيما يتعلق بهذا المسار، كيف سوف يتعامل باعتقادك أهل السويداء مع هذا التعنت الذي تمارسه ميليشيا أو القوات التابعة للحرس الوطني في السويداء عليهم، وسلب قرارهم وحتى حقوقهم، حق التعليم؟
2: نعم، نحن ننتظر تداعيات هذا الأمر. يعني ويعني أعتقد بأنه لم يستطع أحد من طلاب السويداء الوصول إلى المراكز الامتحانية للأسف أعتقد، وكنا ننتظر تأكيد من الأخ مرهف ما إن كان وصل أحد من طلاب السويداء أم لا. بكل الأحوال خسارة أول مادة
0: الأستاذ مرهف أكد بأن هنالك من وصل قبل أيام من أجل إجراء هذه الامتحانات، لكن خلال اليوم لم يصل أحد من أبناء السويداء من كافة النقاط والحواجز التي ذكرتها أستاذ أيمن حتى هذه اللحظة. تمنع قوى الحرس الوطني أبناء وعائلات أبناء محافظة السويداء الذهاب إلى النقاط.

0: الطاقات التي تم تخصيصها في هذه الدورة الاستثنائية من أجل إجراء هذه الامتحانات؟
1: يعني اعتقد نعم هذا متوقع. يعني اعتقد هناك يعني قسمان في السويداء، قسم يمتلك وعي وبصيره وينظر الى الامر بانه حق طبيعي وليس له علاقه بمساله الدم الذي سال في السويداء بشهر تموز. هناك فصل بين الامرين، لا يعني ان اذهب انا لاحصل على حقي في التعليم، هذا لا يعني انه انا اسامح في الدم الذي سفك في السويداء، ولا انا اتسول من السلطه ان ماذا حق لي. هناك قسم يدرك هذه الحقيقه ويستطيع الفصل عمليا ومنطقيا بين هذه المسارات، وهناك قسم للاسف يعني لا زال مسكون ب يعني دوله البشان، قيام دوله البشان، تعديل هذه الشهادات او الدخول في منظومه تعليم ربما يعني تتبع للكيان. لا اعتقد انه يعني هذه شريحه موجوده في السويداء تنتظر ما، لكن تنتظر
0: طيب.
1: حلول ما من الغيب يعني، لكن هذه الشريحه ليست شريحه كبيره. فقط وددت التنويه بانه المجتمع في السويداء ليس كله بالمطلق على
0: أستاذ
1: رأي
0: أيمن،
1: واحد.
0: المعذرة عن المقاطعة، ابقى معنا. إذا مشاهدينا، نشاهد هذه الاحتجاجات لطلاب وأهالي السويداء على منع الوصول إلى المراكز الامتحانية. إذن أستاذ أيمن، كما شاهدنا مع المشاهدين هذه المشاهد التي تؤكد احتجاجات الطلاب وأهالي السويداء، وذلك على منع قوى أو ما يعرف بالحرس الوطني في السويداء منعهم الوصول إلى المراكز الامتحانية. كيف يقرأ هذا المشهد وما تداعياته كذلك على مستوى العلاقة ما بين أهالي المحافظة ومع ما يعرف بالحرس الوطني في السويداء؟
1: والله يعني ايضا يجب الوقوف عند نقطه اساسيه ومهمه جدا، هي التناقض في التصريحات. وكانه يعني السلطه في السويداء الممثله بالقاضي مرشد ارادت منذ البدايه ان تنأى بنفسها نظريا، بالاطار النظري، ان تبتعد عن هذا الملف. وقال مرشد بشكل واضح أن مسألة تقديم الامتحانات مرتبطة بالطالب وأهل الطالب، أي من يريد التوجه إلى المراكز الامتحانية فهذا شأنه، ومن يريد الامتناع عن الامتحان هذا شأنه. هذا من ناحية. القاضي مرشد يعني هو يفترض أن يكون يعني ناطق رسمي باسم الإدارة السياسية التابعة للشيخ الهجري في السويداء. في الوقت نفسه قامت مجموعات مسلحة آخرها كانت غرفة عمليات شهبة بقطع الطريق بشكل واضح وغير لا يحتمل أي مواردة يعني منذ ليلة الأمس. إذا هناك تناقض يعني كلا الجهتين، سواء كان طبعا غرفة عمليات شهبة تتبع الحرس الوطني، والحرس الوطني يتبع الشيخ الهجري ويتبع القاضي مرشد. إذا نحن أمام تصريحان أو أمام موقفين متناقضين. هل الهدف هو الاستثمار السياسي؟ بماذا يقول القاضي مرشد كلاما و عفوا يذهب الحرس الوطني والمجموعات التابعه له الى تبني موقف مناقض؟ يعني ما هي الفكره وما هي العبره؟ هل يريد القاضي مرشد ان يجعل الموضوع مرتبط بقرار فصائلي، بقرار من يمتلك السلاح؟ يعني هذه مساله يعني معيبه جدا يعني بصراحه، انه يتحدث كبير أن يمثل السويداء يعني السيد مرشد بطريقة وينفذ أو يقوم الحرس الوطني بموقف نقيض. يعني في المحصلة الذي سيدفع هذه الضريبة هم الطلاب، هم الذين خسروا عامين. وأعود وأكرر أنه يعني مسألة التعليم والشهادة هي حق، وتحصيل هذا الحق، يعني لا أعلم ما هو هذا الربط الذهني بين مسألة تحصيل الحقوق. طيب يعني محاكمة مرتكبي الانتهاكات في السويد ليست حقوق، ليست حق لأولياء الدم. طيب هذا حق، والتعليم أيضا هو حق للطلاب. يعني لا يجوز أن أطالب بحق وأن أنفي حق آخر. يعني مسألة التقديم إلى الامتحانات هذا لا يعني المصالحة
0: أستاذ
1: لدى
0: أيمن،
1: من
0: نفي الحق الآخر،
1: طبقة
0: ونتحدث
1: المجتمع.
0: عن رفض هذه الامتحانات وإجراء طلاب السويداء من أبناء محافظة السويداء، هو يعني ليس بالحق العادل، بل هي ضغوط لربما من أجل تحصيل مكاسب تختلف عن مسار التعليم. لكن دعنا أستاذ أيمن يعني نناقش فيما يتعلق بمسار الحلول. باعتقادك، ما هي الحلول الممكنة التي تفضي لربما إلى حل هذا الملف؟
1: يعني خلال يعني في المدى المنظور لا يعني لا يوجد حلول الآن، يعني من غير المعقول أيضا يعني إيجاد دورة ثالثة استثنائية ثالثة لطلاب السويداء. أعتقد، وأنا يعني آسف على هذا الكلام، يعني أعتقد بأن طلاب السويداء خسروا عاما دراسيا إضافيا وخاصة الشهادتين، وأيضا سنكون نحن في العام المقبل مع فراغ في الصف العاشر، أي لا يوجد صف عاشر في السويداء، لأنه طلاب الشهادة الأساسية لم يتقدموا للامتحانات. وهنا أعتقد أن وزارة التربية إن كانت تريد أن تردم هذه الهوة، والطالب طبعا غير مسؤول، يعني رأينا منذ الصباح العشرات والمئات من الطلاب يريدون الذهاب والتقدم للامتحانات. أعتقد وهذا اقتراح وزارة التربية، تستطيع وزارة التربية الاستئناس بنتائج سابقة لطلاب الشهادة الأساسية من أجل على الأقل عدم إيجاد فراغ أو تعطيل للصف العاشر، سواء كان في المدارس العامة أو في المدارس الصناعية والتجارية وغير ذلك. يعني الاستئناس بنتائج الفصل الأول مثلا، أو يعني الاستئناس بنتائج سابقة لطلاب الشهادة الأساسية التاسع، قد تردم هذه الفجوة التي ستظهر العام المقبل بغياب الصف العاشر. أعتقد أن وزارة التربية يمكن أن تتصرف ضمن هذا الإطار حتى تمنع كارثة تعليمية في السويداء. يعني أصحاب العنتريات وأصحاب السلاح غير المنضبط، يعني لا أدري ما هي النتائج التي يريدون أن تصل إليها السويداء من خلال تجهيل هذا الجيل. أعود
0: طيب،
1: وأكرر
0: ألا
1: طالما أن
0: تتخوف
1: هناك
0: القوى
1: العشرات،
0: أو ما يعرف بالحرس الوطني في السويداء اليوم من ظهور هذه الاحتجاجات للطلاب وأهاليهم، كذلك المرافقين لهم في عملية إجراء هذه الامتحانات في المراكز التي تم تخصيصها لإجراء هذه الدورة الاستثنائية لإجراء امتحانات الشهادتين، ألا تتخوف اليوم من يفرض أمر الواقع في السويداء أن تتفاقم هذه الاحتجاجات؟
1: يعني اعتقد انه هذا احتمال وارد، لكن المساله يعني تحتاج الى يمكن بعض الوقت، ايام، حتى نرى انه ما هو مستوى رد الفعل الشعبي في داخل السويداء على هذا القرار غير المنطقي الذي يعني كنا نخشى من الوصول اليه بصراحه. يعني منذ اول عمليه قطع كانت لي الطريق قبل اسبوع من بدء الامتحانات، قبل عمليه القطع الثانيه، كنا نخشى فعلا بان تصل السويداء الى هذه النقطه. اولا كان قطع الطريق بحجه استعاده القرى الشماليه والغربيه، ثم في المرة الثانية كان القطع واضح، هو قطع أمام الطلاب فقط ومنع أمام الطلاب وعبر حواجز انتشرت في كل السويداء. يعني هذا نصف، وأعتقد بأنه هذا القرار الكارثي الذي سيضرب
0: طيب أستاذ
1: عمق
0: أيمن، في إيجاز
1: العملية التعليمية.
0: هنالك سؤال يطرح فعليا في هذه العملية لربما قد يكون هو الحل الأمثل لطلاب السويداء من أجل إجراء امتحانات هاتين الشهادتين، هل ربما قد تتوصل الجهات والأطراف المعنية إلى حل وتشكيل لجنة من قبل وزارة التربية وإجراء هذه الامتحانات في داخل السويداء؟
1: طبعا هذه هي الصيغة المنطقية، وهذه الصيغة التي يعني الكل يريدها. وطبعا في لقاء سابق مع تلفزيون سوريا تحدثت أنا عن تصريح كان أيضا للسيد مرشد، قال فيه بأنه هم في السويداء، أي القاضي مرشد وإدارة السويداء، لم يمانعوا بدخول لجنة وزارية مؤلفة من 60 شخص كما طلبت وزارة التربية. طبعا يعني اليوم نحن نتحدث يعني عن الكارثة التي حدثت لأنه لم يتم تحصيل بديل. يعني لم يتم إجراء الامتحانات بالصيغة المنطقية والمثلى في السويداء، فلا يجوز منع الطلاب من ذلك، لكن الصيغة الأفضل والأجدى هي إجراء الامتحانات في السويداء.
0: أستاذ أيمن المعذرة عن المقاطعة، دعنا ننوه إلى هذا الخبر العاجل. إذن تأجيل موعد بداية الامتحانات المقررة لهذا اليوم السبت 29 من آب 2026 إلى الساعة 11 صباحا، وذلك حرصا على وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية نظرا للتأخير الناتج عن إعاقة المجموعات الخارجة عن القانون لحركة الطلبة في طريقهم إلى مراكزهم الامتحانية. إذا مشاهدينا ننوه مجددا إلى هذا الخبر العاجل، السلطات أو الجهات الأمنية في البلاد والتعليمية كذلك تنوه عن تأجيل موعد بداية الامتحانات المقررة لهذا اليوم السبت 29 من آب 2026 إلى الساعة 11 صباحا، وذلك حرصا على وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية نظرا للتأخير الناتج عن إعاقة المجموعات الخارجة عن القانون لحركة الطلبة في طريقهم إلى مراكزهم الامتحانية. أستاذ أيمن، في إيجاز نعود إليك قبل إنهاء هذا الملف، إذن تأجيل امتحانات الشهادتين إلى الساعة 11 من صباح اليوم، ما مدى إمكانية أن يلتحق فعليا أطفال أو طلاب السويداء إلى مراكز الامتحانات؟
1: يعني أتمنى حدوث معجزة، يعني وأن تغير الجماعات المسلحة موقفها، وأن يصدر يعني موقف واضح من القاضي مرشد باعتباره هو السلطة السياسية العليا في السويداء المعينة من قبل الشيخ الأجري، أن يصدر ببيان واضح ويؤكد ما قاله سابقا بأن الوصول إلى الامتحانات أو تقديم الامتحانات هي أمر شخصي يخص كل طالب ويخص أسرة كل طالب. أتمنى أن يعود ويلتزم بما قاله في السابق. لم يتم تحصيل شروط مثالية للامتحانات في السويداء، وهذا مؤسف. الذين اشتغلوا على ملف أو على موضوع التعليمات التنفيذية وعلى ملف التعليم كان همهم فقط الحصول على مرسوم لدورة استثنائية، ولم يكونوا مهتمين، أنا أقصد التيار الدرزي الذي يعمل في دمشق والذي عمل على ملف الدورة الاستثنائية، كان يمكن الضغط على وزارة التربية، كان
0: طيب
1: يمكن تحصيل شروط أفضل من
0: مهم.
1: أجل أن تكون الامتحانات داخل مدينة السويداء وضمن إشراف وزاري وضمن
0: واضح
1: ترتيبات أمنية تضمن سلامة الوفد الوزاري، لكن للأسف حدث ما حدث
0: مهم.
1: وحصلنا على هذا السقف من الشروط في مسألة تقديم الامتحانات. ومع ذلك طالما أن هناك طلاب نزلوا منذ الصباح إلى الشارع واستقلوا وسائل النقل، فهذا يعني أن هناك رغبة من فئة من طلاب السويداء بأن تمتحن، بالرغم من أن هذه الامتحانات مجحفة وغير يعني منصفة
0: وصلت
1: لهم
0: الفكرة. نعم،
1: بمسار مواصلة تعليمهم. نعم.
0: شكرا لك على كل هذه المعطيات وهذه التحليلات فيما يتعلق بمسار العملية التعليمية وما حدث اليوم لطلاب السويداء المتوجهين إلى مراكز الامتحانات لإجراء امتحانات الشهادتين في هذه الدورة الاستثنائية. كنت معنا مباشرة من دمشق الكاتب والصحفي أيمن الشوحي. نبقى مشاهدينا في أخبار الجنوب، حيث توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. هذا وقالت المصادر، قالت إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. التقى المبعوث الأمريكي إلى سوريا توم برات مع القائم بأعمال السفارة السورية في واشنطن محمد قناطري. هذا وأعرب براك عن تهانيه لسوريا عن ما وصفه بأسبوع الإنجازات التاريخية التي حققتها. هذا وأفاد براك في وقت سابق بأن إزالة سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب يشكل حجر الأساس في علاقة أمريكا وسوريا القائمة على المصالح المشتركة ويفتح أمامها باب الاستثمار والأعمار. كما أشار إلى أن اندماج قسد بالجيش حول الانقسام إلى شراكة تعزز سيادة سوريا ومكانتها.

هذا وقد رحبت كندا باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية. وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس، ذكرت أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها. وأكدت أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن ذلك احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد عكيل العواك قرارا بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة، وبتحديد رؤسائها ونوابها، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. ويأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة.

0: وللوقوف مشاهدينا على حيثية هذه القرارات وتشكيل هذه اللجان تحت قبة البرلمان، أي نتحدث عن مجلس الشعب السوري، معنا مباشرة من دمشق المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن العبد الله. أستاذ عبد الرحمن، بداية أهلا بك. إذن هذه الخطوة التي أصدرها اليوم رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك بقرار تسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها وأعضائها كذلك، كيف تقرأ وما مدى تداعياتها على عمل المجلس خصوصا في الملفات الحساسة؟
1: نعم، الله يعطيكم العافية. طبعا لا شك خطوة هامة جدا وضرورية، وفي مرحلة يعني انطلاق أعمال مجلس الشعب البرلمان، وإن كانت يعني صدرت بعد مخاض. يعني اليوم نحن نجد للأسف يعني هناك تأخر كثير بانطلاق عمل الفعلي لمجلس الشعب. نحن نعلم أن منذ الشهر العاشر هناك 140 عضوا تم انتخابهم، منذ 1/7/2026 تم اكتمال عقد المجلس باختيار تسمية 70 عضوا من قائمة الرئيس. إذا مرت يعني أيام كثيرة من أجل اعتماد النظام الداخلي ومن أجل اعتماد اللجان وتحديد رؤسائها وتحديد مهامها. نأمل اليوم أن يكون هذا يعني انطلاقة سريعة للمجلس وأعماله، لأن هناك يعني كم هائل من يعني المهام التشريعية التي يعني تنتظر مجلس الشعب البرلمان المجلس التشريعي. فنحن نحتاج بصراحة إلى يعني سرعة أكثر أو تعامل بشكل أسرع من يعني لمعالجة هذه الأمور. يعني أنا برأيي تستغرق اليوم بعض الإجراءات في المجلس وقتا طويلا. لا نعرف يعني ظروف هذا الموضوع، النقاشات، الأمور، لكن نحن نحتاج إلى أسرع من ذلك. أمامنا أكثر من 1000 يعني مشروع لتعديل أو لإصدار قوانين حديثة وجديدة. إذا هناك عمل هائل كبير ينتظر هذه اللجان وينتظر المجلس التشريعي. نأمل أن تكون هذه الخطوة يعني هي يعني الخطوة التي آخر خطوة يعني من الإجراءات الشكلية التي ينطلق بعدها العمل الفعلي لمجلس الشعب.
0: طيب أستاذ عبد الرحمن، باعتقادك في هذه المرحلة وفي هذه الظروف وفي هذه الملفات المتداخلة التي تشهدها الساحة السياسية والقانونية والإدارية حتى والحقوقية في البلاد، برأيك ما هي أبرز الملفات المستعجلة والتي يجب البت فيها وإقرار قرارات نهائية فيها أو حتى معالجة بعض يعني بنودها القانونية في أسرع وقت ممكن من قبل اللجان المخصصة؟
1: نعم، طبعا هذه اللجان يعني هي ستسهل عمل مجلس الشعب، لأن هنا ستوزع المهام على هذه اللجان، فتختص كل لجنة ببعض المشاريع من القوانين، تقوم بنقاشها واستخلاص يعني الملاحظات وعرضها على المجلس. أهم قانون طبعا ينتظره الجميع هو قانون

0: العدالة الانتقالية. يعني اليوم نحن مر أكثر من سنة و9 شهور على التحرير والانتصار الثورة، ويعني مسار العدالة الانتقالية ما زال يسير ببطء، وكل الحجج ترمي على عدم وجود قانون العدالة الانتقالية. إذا رقم واحد، نحن نحتاج إلى قانون العدالة الانتقالية ليؤسس لمسارات هذا الـ يعني هذا المسار، خطوط هذا المسار، والمضي به يعني بخطى ثابتة وراسخة. أيضا لدينا نحن اليوم موضوع توافق القوانين مع الإعلان الدستوري. يعني هناك مواضيع الحريات، مواضيع أحكام الفقه الإسلامي وغير ذلك من المواءمة ما بين التشريعات القائمة والإعلان الدستوري وأحكام الإعلان الدستوري. لدينا أيضا القوانين الهامة للعمل الإداري كقانون الخدمة المدنية الذي سيحل محل نظام العاملين الموحد في الدولة لانطلاق عمل يعني المؤسساتي والشفافية في العمل، ويعني القضاء على الفساد الإداري وعلى الترهل الإداري والبيروقراطية. لدينا أيضا القوانين الضريبية، تحسين يعني التطوير الضريبي والتحسين الضريبي التي وعدت بها وزارة المالية والسيد وزير المالية، تحتاج أيضا إلى قرارات إصدار يعني قوانين جديدة للضرائب والرسوم التي يعني اقترحتها مشاريع وزارة المالية. هذه من أهم القوانين التي نحتاجها في المرحلة الأولى، ولا شك أن معظم القوانين أو يعني هي هامة، لكن هذه هي الأولوية في هذه المرحلة.
1: فيما يتعلق بمسألة القوانين، هل باعتقادك سوف تكون اللجان المخصصة بهذا الملف بإعادة صياغة قوانين جديدة بما يتماشى مع تطورات الحالة السورية وما بعد السقوط كذلك، أم سوف تقوم بتنقيح القوانين السابقة إلى حين تأسيس أو الذهاب إلى مسار إعادة كتابة دستور جديد ينص على قوانين وتشريعات ناظمة في سوريا؟
0: نعم، طبعا هناك أكثر من مسار في هذا الموضوع. هناك قوانين تحتاج إلى تغيير كامل وشامل، كما تحدثنا كنظام الخدمة المدنية، قوانين تمس الضرائب، قوانين تتعلق أيضا بالعقوبات وقانون العدالة الانتقالية. هناك قوانين تحتاج إلى تعديل سريع وطفيف لتوائم الإعلان الدستوري وتوائم المرحلة الانتقالية. هناك قوانين ممكن أن تبقى يعني هي يعني ليست مطروقة كثيرا، ويعني يعني يتم الركون إليها بشكل يعني قليل. لا يوجد هناك لا عجز عليها، ولا يوجد فيها يعني مخالفات للواقع الحالي.
1: نكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بتحليل هذا المسار وهذه الإجراءات وما تم إقراره من قبل مجلس الشعب حول تأسيس هذه اللجان من أجل بحث ملفات مهمة في البلاد. كنت معنا مباشرة من دمشق المحامي والمستشار القانوني الأستاذ عبد الرحمن العبد الله. أهلا وسهلا. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية، وذلك لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حما المعروفة باسم معمل حديد حما ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. ووفقا لما نقلته سانا، تنص مذكرة التفاهم التي تمتد لـ30 عاما تنص على إعادة تأهيل وتطوير المعمل وإدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة، بما يسهم ذلك في تعزيز قدراته الإنتاجية ورفع كفاءاته التشغيلية. وبموجب الاتفاق ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بشكل تدريجي لتصل خلال 4 سنوات إلى حد أدنى قدره 350 ألف طن سنوياً. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه في المدينة الميادين لربط ضفتي الفرات وتسهيل حركة مرور السكان.
2: وصلت الدفعة الثانية من الجسر الحربي إلى مدينة دير الزور متجهة إلى مدينة

0: الميادين على أن يتم تركيب هذا الجسر الحربي غدا في مدينة الميادين لربط ضفتي نهر الفرات، شرق الفرات بغرب الفرات، هناك لتخفيف معاناة الأهالي. تعمل على تركيب هذا الجسر الهندسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع السورية. مصعب الحلة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر معنا مباشرة من هناك مراسلنا عهد صليب. عهد، بداية أهلا بك. إذن فيما يتعلق بهذه الإجراءات نرصدها معك عهد.
2: صباح الخير لك يا أمينة والسادة المشاهدين. نعم، وصلت ليلة أمس الدفعة الثانية من جسر الحربي الذي من المقرر أن يتم تركيبه بين مدينة الميادين وبلدة الحوايج وذيبان شرقي دير الزور على بعد 50 كيلومتر من مركز مدينة دير الزور وربما 80 كيلومتر من الحدود العراقية السورية. هذا الجسر وهذه هذه العملية هي كان المقرر لها أن تتم قبل شهرين تقريبا بتركيب جسرين في مدينة دير الزور، لكن ابتأت محافظة دير الزور بأن تكون جسر داخل مدينة دير الزور يربط المدينة مع الريف الشمالي والآخر في الريف الشرقي عند منطقة الميادين كي لا يكون هناك ازدحام أو اختناق عند نقطة واحدة دون غيرها. كان أيضا يوجد هناك الجسر الترابي في مدينة دير الزور يساعد في عمليات دخول وخروج الأهالي من وإلى المدينة مدينة دير الزور، لكنه يوم أمس الاستجابة الطارئة قررت بأنها تحدث فتحة داخل هذا الجسر كي لا ينجرف بعد ارتفاع منسوب مياه الفرات إلى أكثر من 170 سنتيمتر وهو بازدياد، فقررت إنشاء فتحة. لكن قبل قليل أبلغتنا وزارة الدفاع بأن عملية تركيب الجسر قد تأجلت حتى إشعار آخر، علما أنها كانت مقرر اليوم أن تتم عملية تركيب الجسر في المدينة، لكن أبلغنا بهذا القرار وهذا الخبر بأنهم أجلوا عملية التركيب حتى إشعار آخر، قد يكون يوم غد وقد يكون خلال الأيام المقبلة. في تركيب هذه الجسور يكون هناك حالة أو تسهيل لعملية التنقل بين الضفتين، لكن ما هو يعتبر غير عادل هو ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات، وايضا هناك توقعات وهطولات مطريه تشهدها انخفاضات واسعه من سوريا وكذلك من تركيا، وبنهايه المطاف عند الهطولات المطريه ينصب كل هذه الغزاره المطريه الى وادي الفرات ثم الى النهر، وهذا يؤدي بنهايه المطاف الى ارتفاع المنسوب. الاجراءات الاحترازيه اتخذت في دير الزور لجنه الاستجابه الطارئه كرفع سواد ترخيص محيط المحطات محطات المياه وكذلك الامر إحداث الفتحة في الجسر الترابي وإنشاء سواتر عند المناطق الرخوة أو الضيقة أو التي تعتبر قد تهددها عمليات أو ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات. نتابع كل هذه التفاصيل سنبقى بطبيعة الكثب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات وتركيب الجسر الحربي الذي سيتم ما بين وزارتي الدفاع السورية والتركية في مدينة الميادين ربما يوم غد أو خلال أيام قليلة المقبلة.
1: شكرا على كل هذه التفاصيل، كنت معنا مباشرة من هناك مراسلنا عهد صليبي. يعمل الدفاع المدني في مدينة الرسن على وضع عوازل بيتونية ووقائية كذلك حول المكان الذي سقطت منه البلاطات على الجسر ذاته، وذلك من أجل الحد من الاقتراب منه وتخفيف خطورته، حتى ريثما تقوم مؤسسة الإسكان بصب بلاطات جديدة وإصلاح العوازل الحديدية المتضررة بين مسربي الطريق.
3: هنا على جسر الرستن في مدينة الرستن وتحديدا في مكان الحادث الذي وقع البارحة، يقوم الآن الدفاع المدني بوضع حواجز إسمنتية حول الحفرة التي سقطت منها بعض البلاطات البتونية التجميلية لكي لا تقترب السيارات أثناء مرورها من هذه الحفرة، وسيقوم بإعادة تهيئة العازل الحديدي بدل هذه العوازل الإسمنتية. سيتم إعادة وضع البلاطات البتونية ريثما يتم إعادة صبها من جديد خلال وقت قصير. الآن أغلق الدفاع المدني هذا الطريق، هو وأمن الطرق طريق الذهاب باتجاه حمص دمشق، ريثما يتم وضع هذه العوازل في هذه الأثناء، يقوم كما تشاهدون الدفاع المدني.

0: بوضع هذه العوارض البيتونية هذه الأثناء. أنس إدريس لتلفزيون سوريا، الرستن، ريف حمص الشمالي.
1: منذ سنوات مشاهدين يعيش سكان حيين في قرية الهناد بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه ما يضطرهم للاعتماد على السهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية من المياه بكلفة إضافية ماليا، بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم مجددا بشكل منتظم.
2: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهناد بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
3: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي 5 براميل لحتى يكفيني. بتعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب، وراجعنا البلدي وراجعنا ما حدا رد علينا، ما حدا رد علينا نهائيا.
2: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطياً إلى نحو 5000 ليرة سورية شهرياً، وتقتصر المشكلة على حيين في القرية، في حين تشهد بقية الأحياء وصولاً أكثر انتظاماً للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
4: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعاً ونحل مشكلة الهنادي بإذن الله تعالى.
2: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلاً يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئاً إضافياً على دخلها. ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه، بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية. بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع، يبقى مطلب الأهالي بسيطاً: مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
1: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45,000 لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026. هذا وأوضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220,000 لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية. ختام التاسعة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: صباح الخير مشاهدينا. صباح كل لحظة بتعلمنا أنه الحياة أحلى لما منعيشها مع قلب حاضر وعيون مليانة حب وأمل. يسعد صباحك أيهم.
1: صباح الخير وصباح الخير لكل مشاهدينا. بنتمنى يكون يومكم سعيد ومليء بالفرص الحلوة واللقاءات اللطيفة. حلقة جديدة من صباح سوريا، بداية مع العناوين.
0: بفقرة التربية، كيف منعلم الطفل أنه يخسر بدون ما يعتقد أنه فاشل، وشو هي الحدود بين النجاح والفشل؟
1: بفقرة الفن التشكيلي، رحيل الفنان ورسام الكاريكاتير الفلسطيني سليمان منصور، والسؤال عن الدور والأثر الكبير اللي تركه بالمشهد الفلسطيني التشكيلي.
0: أما بفقرة التغذية، كيف بيأثر اليوريك أسيد بنظامنا الغذائي، وشو هي الخطة الغذائية يلي بتضمن الوقاية من ارتفاعه؟
1: أكيد رح يكون عنا أكثر من جولة مع أنشطة معرض دمشق الدولي بدورته الـ 63 من خلال كاميرا صباح سوريا يلي عم تواكب كل الفعاليات.
0: وأخيراً يا أيهم رح نتعلم

0: يا صباح الخير. من 5 سنين مشاهدينا بلشت قصة مختلفة، قصة أثبتت إنه الشغف والطموح ما بيعرفوا حدود، وإنه الأشخاص من متلازمة داون قادرين يبدعوا ويحققوا الإنجازات ويتركوا كمان بصمة مميزة بمجتمعنا.
1: صحيح أيهم، ومن هون خلقت فكرة مطعم سوسات يلي عم تتم إدارته من قبل أشخاص من ذوي متلازمة داون لحتى يثبتوا أنه هاي المتلازمة هي تذكير بسيط لإلنا بأنه هن جزء من المجتمع وجزء منا نحن كبشر أيضا. وما في أحلى أكيد من أنه نتشارك العمل بمطعم أو تحضير الطعام تقديمه على الطاولات لحتى نعيش فكرة الحياة البسيطة، نعيش فكرة
0: يعني
1: اللحظات الحلوة. اللحظات الحلوة بالنهاية ما لها حكر على فئة معينة من الناس بدون الثانية.
0: هلأ روز اليوم بمرور 5 سنوات على تأسيس هذا المطعم وبمشاركة من جمعية جذور وتحت رعاية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، انطلقت فعالية حكاية حلم بهدف تسليط الضوء على تجربة دمج هاي الفئة وتمكينها وتعزيز حضورها الفاعل بالمجتمع.
1: وعن هاي الفعالية مشاهدينا خلونا نشوف هذا التقرير يلي عمله زميلنا عمار ونرجع لكم.
2: دعم لك انا مثلا طلب انا عاره ماشي بالاكل واكو الشرب وسوي انا الشاي وهوا وفي مامو مزلمه وفي حصير وكشب
3: كل هدول
2: اكل هيك.
4: ابني انا اول مره شفته هيك مثل ام بلا مؤاخذه، كان صغير وبلش يكبر، بس لازم انا احطه بشيء يستفيد منه يكون هو عضو بالمجتمع، يعني يعرف حاله انه عضو بالمجتمع ومثله مثل اخواته. حاولت دورت فتلت يمين شمال، قمت لقيت جمعيه جذور، شكرا لها لجمعيه جذور، ولقيتها بالمكان الصح وحطيته، وهو حب المكان وحب رفقاته وحب الكادر كله، يعني لحتى صار حس حاله انه صار يشتغل. يا

0: حياتي كلها.
1: الحقيقة مطعم سوسيت هو السنة الخامسة السنة بنحتفل فيه. طبعا هو كل ماله عما يكبر عما يكون بالنسبة لنا احتفال كبير، لأنه الأولاد بهال يعني تجددت حياتهم وتجددت شخصيتهم، صار عندهم قدرة إنهم هن يعبروا عن نفسهم وقادرين إنهم يشتغلوا. يعني هي الرسالة إني أنا قادر، أنا بقدر أعطي، أنا بقدر أقدم، وأنا بقدر أعتمد على نفسي.
2: أولاً حبيت إنه هالمجتمع المدني والمجتمع المحلي والحكومة كلهم موجودين سوا. بدي أشكر طبعاً اليوم هالولاد اللي كبرونا قلبنا الحقيقة، المحبة. خلي السوريين تعلموا المحبة. اليوم اللي شفناها وكمية العمل وهالتفاني من الموظفين والموظفات، والتفاني والعمل هذا شغلة كتير حلوة. اليوم نحن أهم شيء بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل إنه نحن نهتم بالفئات المهمشة ونعمل برنامج حماية اجتماعية. اليوم هذا مو بس مشروع على ورق، اليوم بتشوفوا هذا قصة نجاح مو بس لو ذوي الإعاقة، كمان العمل، لأنه هدول ذوي الإعاقة عم بيشتغلوا عم بيعملوا من قلبهم. فهذا اليوم بيرجيك إنه نحن العمل كرامة، ونحن برنامج حماية الاجتماعية هو من أهم الأشياء. المصاري قد ما كان في مصاري، بس إذا ما كان عندنا سياسات وما كان عندنا منظومة تحمي ما رح يمشي الحال. اليوم هي سوريا الجديدة، ما في حدا برات المنظومة، كلياتنا سوا. وأنا بشكر منظمة جذور وبشكر مطعم سوسيت، كمان بشكر كل المنظمات، مو لأنه بس منظمة جذور، في عندنا كتير منظمات بيشتغلوا نفس الشيء، واليوم هن قايمة البلد عليهم. شكرا لكل هالمجتمعات المحلية والمجتمع المدني اللي عم يشتغل إيد بإيد ليساعدنا، نحن قديش بحاجة إلهم.
3: فعلا يعطيكم ألف عافية. يمكن من أحلى التقارير اللي شفتها اليوم خلال تحضير
4: الحلقة، مليان محبة،
3: مليان حب، وهالأشخاص يعني قديش

0: تعطيهم شوية حب، يعطوك هالقد. شفتي الشاب الصغير
1: كثير
0: اللي هو أمه قديش
1: كثير لطيف،
0: كان في تفاعل حلو.
1: هلا مثل ما ذكرت يعني بتقدم له ممكن شوي، بيقدم لك هو أكثر شيء عنده.
0: ومعروفين يعني اللي عندهم متلازمة داون قديش بيعطوا حب وبيعطوا من قلبهم. أنا زرت هذا المكان.

0: خلينا نشوف سألها شو رأيها بزيارة أصالة لسوريا.
1: أخيرا بدي كلمة منك لعودة الفنانة أصالة على سوريا بعد 14 سنة من الغياب.
2: حبيبة القلب يا أهلا وسهلا فيها، ناطرينا على نار إن شاء الله، وارفع راسك فوق.
0: فعلا ارفع راسك فوق، هي الأغنية النصر خلينا
3: نسميها. أنا بتخيل أصالة أول ما تفوت على
0: السيج
3: رح تفتتح حفلة بهاي الغنية،
0: تفتتح بهاي الأغنية. مشاهدين هلا بدنا نروح لأولى فقراتنا، فقرة التربية. من أول لعبة بسيطة بين طفل وأهله، لا مسابقة بالمدرسة، لا مباراة مع رفقاته، رح يمر الطفل بتجارب يربح فيها يخسر فيها.
3: صحيح أيهم، بس المشكلة يعني مو بالخسارة نفسها، المشكلة لما الطفل بيترجم هاي الخسارة بطريقة مختلفة. يعني بيصير بدل ما يقول أنا خسرت هالمرة ممكن يقول أنا فاشل،
0: صح،
3: أنا مو شاطر، أنا ما بقدر. يعني ممكن كتير يلوم نفسه،
0: يفسره غلط.
3: صحيح.
0: هلأ هون بيجي دور الأهل، لأنه تعاملهم مع نجاحات الطفل أو خساراته ممكن يساعده يبني ثقة حقيقية بنفسه. كيف بيترجموا له هذا الموضوع؟
3: فسؤال هون مشاهدينا، كيف منعلم أولادنا أنه الخسارة هي تجربة وما لها حكم نهائي؟ وهل لازم ممكن يعني أحيانا نخفف عنهم نخليهم يربحوا؟ هاي الأسئلة كلها رح جاوبنا عليها الاستشارية الأسرية والتربوية مريم الحاج عثمان. أهلا وسهلا فيكي.
0: صباح الخير.
3: أهلا وسهلا فيكي.
4: أهلا.
3: بداية مريم، فعلا يعني ممكن الشعور بالخسارة بلعبة أو بمسابقة صغيرة يكون وقعه أكبر على بعض الأطفال يعني دون عن غيرهم، يعني ممكن أشخاص آخرين أو أطفال آخرين لا ما يأثر عليهم كتير شعور الخسارة. فليش في هذا التأثير بيكون المتفاوت؟
4: تمام، لا هو حسب الأهل والتربية وكمان الطفل بيمر بمرحلة، هي هاي المرحلة عم يعني بيفهم بناء فهمه لذاته، فهو ما لسه ما كون شخصيته أو ما كون صورة ثابتة وكاملة عن نفسه، فبيصير عنده الخسارة ممكن تكون جوهر ذاته، ممكن تصير جزء من هويته، فمشان هيك بتلاقيه بيدافع عن انه ما يخسر، انه ما يضل خسران، انه دائما يربح، لانه هو بيفهم بطريقه ملموسه تفكيره، عن التفكير عنده طريقه ملموسه بحواسه الخمسه. فانا لما بخسر كطفل فانا بصنف حالي خاسر، فانا دائما شخص خاسر، وبالتالي ما عاد خوض تجارب ثانيه مشان هيك بخاف منها. كمان بالاضافه انه الاطفال بتدور دائما على الاهتمام، الحب، القبول من الاهل، وللأسف في بعض بيئات أو معظم البيئات دائما مقترن حب الأهل وتقديرهم بإنجازات وكم إنجازات الطفل،
0: صح،
4: فبصير عنده تهديد كتير كبير إنه أنا عم بخسر أهم مصدر أمان إلي اللي هو محبة أهلي وتقديرهم إلي، مو بس الحب والتقدير لأهلي، فمشان هيك ما بيتقبل طعم الخسارة.
0: بس هون بيختلف يمكن مريم من طفل لطفل
4: طبعا.
0: حسب شخصية الطفل وحسب طبعا. العمر كمان مثل ما ذكرتي بداية الحديث،
4: هلا حسب العمر وحسب الشخصية. إذا بنروح على العمر فبنروح مثلا على الطفولة المبكرة قبل 5-6 سنين، فبتلاقيه متمركز حوالين الأنا، فما بيقبل انه دائما يخسر. ليش؟ لانه بيحس حاله انه هو فقد السيطره الكنترول على العالم اللي عايش فيه، فهو بيصير جزء من هويته، جزء من ذاته، فبيدافع عنه انه انا لازم ما اخسر. واذا طلعنا على عمر اكبر شوي ل10 سنين، فبيصير بيفهم المنافسه، بيفهم بعض القواعد، بس برضه
0: انه الدنيا
4: محتاج لوقت ليتقبلها عاطفيا. إذا بدي روح مو على الفئة العمرية فقط، لا، في أحيانا فئة عمرية صغيرة ولكن عندها مهارات اجتماعية وعندها مرونة، فبتتقبل الخسارة وبتتقبل.
0: يعني هون إلها علاقة بشخصية.
4: تمام، بشخصية.
0: هلا بدي أسألك سؤال ما بعرف إذا إله علاقة بموضوعنا، في أطفال بتلاقيهم مثلا بيمشوا أسرع
4: طبعاً،
0: لأنه بيفشلوا وبيرجعوا بيوقفوا، بينما في أولاد بيخافوا من هذا الفشل أنه يوقعوا، هي إلى علاقة؟
4: لا، هلا إذا أنا بدي أروح على هي النقطة بالذات أني أنا بمشي أبكر من غيري، فهي قدرات أول شيء، يعني قدرات جسدية وذهنية،
0: بس تمام، على وعلى البيئة والتجربة.
4: تمام، البيئة أنا إذا أنا جبرت ابني إنه يمشي فبصير بيخاف لأنه ندب أول دبة فحس بالألم، فما حد يحسن يمشي حتى لو قادر ذهنيا وعضليا إنه يمشي، فأنا ما بقدر أمشي بصير بخاف. فهي ما لها علاقة إنه أنا شلون إنه خفت ولا ما خفت، هي لها علاقة بالظرف وطريقة التعامل الأهل. في أهل تجبر أولادها إنه يلا أسرع، يلا خليني، لأنه ابن عمك
0: أيوة
4: أو أخوك الكبير بعمرك مشي أبكر منك، فأنت شو صاير فيك شيء؟ فهو خوف، الجهل هو جهل الأهالي.
3: لا وحتى حتى على كبر يعني بعض الأشخاص على كبر بيضل معهم هذا الموضوع يعني على مستوى سواقة سيارة صار معه حادث بطل يسوق صار يخاف ما إنه بيعرف يسوق قادر يسوق.
4: تمامًا هي الفكرة إني أنا بوصم حالي إني أنا فاشل فما بخوض.

0: تجارب تانية هي خليني ارجعها على ظروف الاهل وطريقه التعامل الاهل معها.
1: يعني بدنا نرجع للمصادر هون بهي الحاله، بدنا نرجع للمصادر يلي بيعتمد عليها الطفل، يلي بتخليه يتعود على انه هي الخساره هي مرتبطه بشكل مباشر بقيمته الذاتيه او هي حكم نهائي على صحيح. مجهوده وعلى ادائه وعلى قيمته بالمجمل.
0: صحيح، على المصدر الاساسي هو الاهل. الاهل هن اللي بيعطوا هذا الشيء، خاصه لما بيكون طفل مثلا خايض مضمار مثلا تجربه او مسابقه او منافسه او امتحان، فبتشوفي انه في عندك رسائل عم ياخذها الطفل ويسيبها باللاوعي عنده وعم تكون كينونته وشخصيته. على سبيل المثال الكلام المباشر احيانا بتقول انه انا ما بعرفك بهالمستوى يا ماما. أيوة. ليه هيك صار مستواك؟ هاي الكلام محبط لطفل، فيني انا شجعه بطريقه مو سلبيه، طريقه ايجابيه. واحيانا رياكشنات وشنا ونبره صوتنا او تنهيدتنا العميقه انه خسر مثلا او مثلا، هذا الشيء اعمق من الكلام المباشر. شايف الكلام المباشر قديش كان له وقع سلبي؟ الرياكشنات الوش وطونة الصوت واو هدول،
1: هاي صوره ذهنيه بتعلق بالعقل الباطن منيح.
0: احيانا المصدر بيكون اني انا كأم عم بالغ بفوز ابني بمباراه مثلا او باختبار او انه طلع الاولي على مدرسته، فانا بالغت كثير باحتفالي بفوزه.
2: هي العلاقه كمان
0: تماما، انا لما بالغ باحتفال ابني انه هو فاز بشيء او انتصر بشيء او اخذ مرتبه معينه بشيء فبالغت، فمره ثانيه
2: بتعطيه القيمه العاليه تبع انه انت تمام. مره ثانيه
0: تماما اخذ قيمته من قديش انت اعطيتيني مبالغه باحتفالك بالفوز. طب اذا مره ثانيه معناتها انا كارثة إذا أنت ما عملتي لي هذا الشيء أو أكثر. وكمان في مصدر كتير مهم نحن بيغيب عنا، هي الإعلام والمجتمع. دائما بيسلطوا الضوء على الهيرو، على البطل، على الفائز، وبيهملوا بيهمشوا شوي طريقة التعليم، وبيهمشوا طريقة إنه أنا هي محاولة، هي عم بتعلمني، هي جزء من نجاحي. فما بيضووا عليها المرحلة، أو خلينا نقول الرحلة، ما بيضووا على الرحلة كأنه هي خطوة خطوة خطوة. فشلت بهالخطوة، خطوة جاية ممكن ما أفشل، ممكن جاء اللي بعدها أفشل، ممكن اللي بعدها لا، وهكذا. هذا نحن منهمشه كأعلام وكقصص أطفال أحيانا. مزبوط. مزبوط. وككرتون أحيانا.
2: طيب إذا هلأ بدك توجهي رسالة للأم أو الأب بأنه يعملوا حدود بين أنه فشل الطفل وبين أنه خسر، شو لازم يقولوا له؟ شو هو الحد بالكلام؟
0: هلأ أنا خسرت، خسارة شو هي؟ أنا خسرت هلأ بالواقع وصفته، هي توصيف لحالة آنية هلأ أنا محدودة بإطار معين. بس إذا أنا فاشل فأنت عم توصف هويتي، عم توصفني، عم تعطيني قيمة كشخص، فأنا ما بقول أنت
2: الطفل فاشل. بيفهم هاي الصيغة بالكلام؟
0: هلأ هو بداية ما رح يفهمها، ولكن بالكلام والفعل مع بعضهم طبعا بيصير بيفهمها. شلون يعني؟ أنا بالكلام دائما لما بده يخسر أو يفوز، على فكرة فخسارة مو بس بحكي مع ابني وبفعل بس بالخسارة، لا بالفوز كمان، حتى علمه التواضع، حتى علمه كيف تعامل مع الأنا تبعه وما يكون كتير عنده غرور وعنده كبرياء كبير زايد عن الحد. فأنا بروح على أني أنا بلش بوصف له إياه بالكلام، بأرجيه مثلا قصص علماء، قصص أبطال، قصص ناس ناجحين جدا كيف نجحوا، ولكن بعطيه مرقوا بالرحلة كلياتها اللي مرقوا فيها، إنه أول مرة خسر، مرة تانية فشل، مرة تالت وهكذا، ولكنه ليس خاسر أو ليس فاشل، ما بوصفه، ما بقيمه كشخص.
1: صح.
0: برجع بقول أنا الخسارة هي حدث وليست شخص.
2: صح.
0: هي بدي فهمه إياها للطفل، بدي أزرعها فيه بالكلام لما بقوله أنا كيف أنا وصلت لنجاح معين، أخذت الشهادة الفلانية أو أخذت المكانة الفلانية، وشو مرقت بتجارب وكتير مشاكل وكتير مطبات وعوائق، ولكني نجحت وعادي. ونفس الشيء في ناس لامعين، وبالفعل إني أنا ضوي على الرحلة. رحلة
2: كتير حلو هذا الكلام، إنه نحن نفرجي الطريق
0: تماماً.
2: إنه الخسارة هي مرحلة بهذا الطريق
0: صحيح
2: لحتى نوصل للنجاح النهائي.
1: في بعض الأشخاص مريم أو بعض الأهالي بيقعوا بخطأ إنه هنن بدل التشجيع والدعم بيستخدموا أسلوب المديح حتى بوقت الخسارة.
2: فبهي الناحية هي القصة،
1: هي القصة هون الطفل ممكن يصير مستهتر لبعدين، أو
0: المهم أنت انبسطت
2: أو بتعرفي شو عم بسمع هلأ ما في نتائج بكالوريا وكذا. فإنه لو رسب الولد قال بيعملوا له حفله والله
1: يعني هون بصير في كثير استشعار تجاه الخساره،
0: بس عم تعزز شيء سلبي عند الطفل. هو ما له طفل، صار ما شاء الله يعني يافع وراشد، صار بعمر الجامعه. ولكن انا لما بدي اقول لطفلي
1: كيف اذا كان طفل
0: طبعا، فانا لما بقول لطفلي مو مشكله يلا المهم انك استمتعت، طب لحظه خلينا نوقف لحظه انا

0: كطفل قعدت شهر كامل انا عم بتدرب على شيء معين متقنه رحت خطه ورحت فشلت. فانا عم بتدرب كل هالشهر هذا او الشهرين مشان انا ذوق طعم الفوز مو مشان ذوق طعم الخساره. فكلمه معلش ماما مو مشكله المهم استمتعت هي كلمه هي طيبه ولكن ضررها كثير كبير ضررها تماما لان انا ما وصفت مشاعر الطفل. في مشاعر المشاعر ما فيها صح وخطا لازم يشبع مشاعره. شو يعني حاسس بالحزن حاسس بالغضب حاسس بالتوتر بالخوف
1: انه هذا الشيء طبيعي
0: هذا الشيء طبيعي ولكن انا اعكس المشاعر انا حاسه فيك انك انت عندك خيبه امل بواحد اثنين ثلاثه وهذا شيء طبيعي. طيب لنشوف شو اللي استمتعت فيه شو اللي حسيت حالك انك انت لو اخذت التجربه مره ثانيه ممكن تغيره. انا خليني اتقبل مشاعره اعكس له اياها وبعدين وجهه اتعاطف معه. اذا انا ما تعاطفت مع ابني على فكره حيصير عنده كبت حيصير عنده خوف وتوتر وقلق وحيصير يخاف انه يخوض تجارب اخرى تحدي اخر لحتى يحس حاله انه انا مالي ذكي انفضح او انا مالي انا فاشل انفضح. فلا
2: في بعض الأطفال حتى بأوقات الفشل بيصير عندهم هذا النوع تبع أنه أنا هيك هيك ناجح بعين أهلي بعين الأشخاص اللي بيهموني فعادي أفشل فعادي
0: المدح الزايد أنت الذكي أنت البطل أنت اللي ما في منك هذا جدا سلبي للطفل. لازم أنا أوصف الواقع صحيح ولكن قبل ما أوصف الواقع أتعاطف مع ابني يكون في تلامس جسدي بيني وبينه تواصل جسدي بيني وبينه ووصف له الواقع قيم له الواقع الحقيقي. طبعا قبل ما اقيم انا شفتي شو عملت خطوتين لحتى انا اتفهم لانه انا اذا ما تفهمت مشاعره اهلي الولد شو حيقول انا بعد ما خسرت لانه اهلي بيحكوا هيك لانه عم بيسايروني او عم بيطبطبوا علي بس الحقيقه اني انا فاشل. فانا الحقيقه اني انا ما بقدر انا اعمل 1 2 3 بحياتي فانا لازم بلش خليه يفرغ هالمشاعر واتقبلها ويصير عندي تواصل جسدي بيني وبينه ممكن احضنه ممكن طبطب عليه ربيت على كتافه وبلش وصف له الواقع الحقيقي وبلش وجه للمستقبل شو ممكن ساعدك لحدا تغير الشيء اللي عملته لما انت بدك تخوض التجربه مره ثانيه شو ممكن تغير. فهذا كثير مهم.
1: مريم في هيك حاله بتصير يعني بصير معي شخصيا وبتصير يمكن مع كثير اباء هلا عم يشوفوني انه بس يكون الاب عم يلعب مع الطفل وخسر الطفل بيبكي فالاب بيحاول مثلا يخسر حاله
0: كرمال
1: انه انت برافو انت ربحتني
0: صحيح.
1: شو الحل بهذا الموضوع
0: على الحل
1: الوضع الطبيعي
0: الحل اول شيء اعرف شخصيه ابني هي اول شيء انه ابني عنده مرونه انه انا خسره عن جد العب معه عن جد وخسره ولا لا. ثاني شيء فئة العمرية هلا الفئة العمرية تحت 6 سنين الأفضل إنك أحيانا تخسر حالك أو أغلب الأحيان مو أحيانا أغلب الأحيان تخسر حالك لأنه أنا قلت لك إنه هو عم بيدور على كينونته عم بيدور على شخصيته عم بيبلش يفهم ذاته ونفسه. فإذا هو خسر فهذا صيد ما فقد الكنترول على عالمه وهذا محبط بالنسبة له. ممكن مثلا بالعشر مرات مرة خسره هلا اكبر شوي لا بصير بيفهم القواعد بصير بيفهم المنافسه بس هو كمان محتاج لوقت ليفهم شو يعني الخساره. بس لازم لعبه صح يعني لعبه عن جد ما خسر حالي قدامه. ليه؟ لاني انا عم بعلمه مهاره المثابره عم بعلمه مهاره التطور عم بعلمه مهاره اني انا كيف اتعامل مع الاحباط. إذا أنت دائما بدك تخسر حالك قدام ابنك لأنه ما بدي حط عليب على ابني هذا بلاد صغير هذا هلأ عم بيشوف الحياة والمهارات الحياة. طب أنا كيف بدي خليه يختبر الإحباط مشاعر الإحباط وكيف بدي خليه يختبر كيفية التعامل مع هاي مشاعر الإحباط. هيطلع العالم الخارجي العالم الحقيقي فيه إحباطات كتير
1: صح.
0: من الدراسة إلى المهنة إلى الزواج فهو صار كعيلة أو كأب هو صار مثل مختبر صغير عم بيختبر فيه شغلات ما لها مصيرية وبالتالي عم بيكسب مهارات وأدوات بيقدر يخوض فيها مضمار الحياة بالمستقبل لما بصير يافع وشاب.
2: أكيد. طيب بالمجمل يعني هلا كيف نحن كأهل بدنا نوصل هاي الأفكار لأطفالنا إن كان بالكلام إن كان بممارسات معينة مو بالضرورة بوقت الخسارة يعني ممارسات بسيطة منزلية روتين يومي شوي بيعزز لهم ثقتهم بنفسهم.
0: هلا لما أنا مثلا بدي ألعب معه لعبة أو بدنا نعمل تحدي أو شيء ممكن أنا بلش أتفق معه اتفاقات مثلا أثناء اللعبة شو لازم نتفق إنه نحن وتعال ماما قال لك أنا عم نلعب عم بستمتع عم نلعب وفي فوز وفي خسارة هي لما بدي بلش ألعب بوقت اللعبة أنا شجعه بعد اللعبة في إما خسارة أو فوز. بالخسارة خليني بلش أخذ هي الأزمة الخسارة اللي عنده إياها كتير كبيرة هي بالنسبة له أزمة أخذها واستثمرها بطريقة فرصة للتعليم إنه شو كنت شو غلطت بشو واحد

0: اثنين ثلاثة تعال نصلح، شو اللي استمتعت فيه؟ شو اللي انت ممكن تغيره؟ هذا لما بيخسر، طب اذا نجا فاز علي فانا علمه التواضع وعلمه كيف يهني الخصم، هذا كثير مهم.
1: صح،
0: دائما ابني ايه فايز ايه وخليه، معلش خليه شخصيه اصلا المجتمع غابه اذا ما كان هو لا لا لا.
1: وهي شيء اسمه كثير يمكن هيك بالفعاليات الرياضيه بالمسابقات،
0: هاي مسابقات
1: بتلاقي مثلا حسب تربية الطفل من هو وصغير، يا اما بيروح بيهني خصم او كذا روح رياضيه يا اما مثلا ينطر هيك وبيروح بيطلع برا.
0: صحيح، بتعرف قديش متعوب على شخصيته، قديش متعوب على تربايته كاهل. فهون انا بعتمد العيلة او الاهل هو مختبر صغير لحتى علمه مهارات الحياه وعلمه كيف يخوض مضمار الحياه. فكتير حلو اني انا بلش بهدول الاشياء البسيطه باني انا شجعه وكيف اني انا لعبه حط قواعد وبلش له اصلا الخساره هي جزء من اني انا ناجح. انا شلون بدي بلش انجح اذا انا مثلا ما فشلت بشيء؟ هي خطوة بمشوار جديد، كفشل هي خطوة بمشوار جديد، وهذا اللي بده ياخده مو بالكلام، بالكلام والفعل، بالحوار والفعل. حتى أنا كمان كيف أنه عندك خسرتني، أنا لازم أرجي أني أنا محبط. أوكي أنا حبيت فيك أنك عملت واحد اثنين ثلاثة باللعبة وأنا ممكن أسرق منك هذا الأسلوب، قديش أنت عطيته
1: عززته
0: تماما، عطيته دعم. نحن الدعم عنا يا كأهل شوي مغلوط، لأن على سبيل المثال خليني أقول لك، بس أنا عم بعلم ابني سباحة، فيه كوتشات شو بتعمل؟ بتمسك الولد شو بتعمل له؟
1: جدته بالمي.
0: هذا أكبر خطأ. أنا ابني بده دعم، إذا القوة الحقيقية مو بغياب الدعم، القوة الحقيقية اللي بدي أعطيها لابني هي بالدعم، هي إني أنا أتعاطف معه، هي إني أنا طبطب عليه بعدين وجهه للمستقبل وكيف ممكن يستثمر هذا الشيء بالمستقبل. هذا هو الدعم الحقيقي. فإذا غاب الدعم هذا فمشكلة.
1: شكراً شكراً لإلك مريم، كانت فعلاً فقرة غنية وانبسطنا فيها، يعطيك العافية.
2: شكراً كثير لإلك مريم، نورت صباح سوريا
0: حبيبة قلبي.
1: مشاهدينا من التربية بدنا ننتقل معكم لنواصل تغطية فعاليات معرض دمشق الدولي، المعرض يلي هو مو بس أجنحة وشركات ومنتجات، هو مساحة كبيرة تجمع قطاعات مختلفة تحت سقف واحد وبتعطي الزائر فرصة إنه يكتشف شو الخدمات يلي عم تتحضر بكل قطاع.
2: فعلاً أيهم، وإذا منتجول بين الأجنحة منلاحظ قديش في تنوع بين الصناعة والتجارة والتكنولوجيا وحتى الخدمات يعني والجهات، حتى المؤسسات أيضاً الحكومية، وكل جناح في عنده قصة وحضور خاص فيه.
1: فعلاً، هلأ واحدة من المؤسسات الحكومية هي المؤسسة العامة لبنك الدم تابع لوزارة الصحة. مع هاي المؤسسة زميلنا أحمد الحمصي كان متواجد مبارح في أرض المعارض، قرر أنه يأخذ جولة بهذا المكان ويتبرع بالدم. خلينا نشوف شو طلع معه.
3: عادة لما نزور معرض دمشق الدولي مندور على الأجنحة والأنشطة المختلفة، ولكن وأنا عم دور لحضر تقريري تم توزيع لي هذا البروشور تبرع بالدم، فحبيت نخوض التجربة مع بعض ونشوف شو آلية التبرع. فوائد التبرع مع المؤسسة العامة لبنك الدم التابعة لوزارة الصحة، فخلينا نجرب سوا آلية التبرع بالدم وحكون أنا أكبر مثال. يعطيكم العافية. تبرع نجي عند الممرض لؤي. أول شغلة شو بدنا نسوي لؤي؟
4: أول شيء حناخذ هوية المتبرع، نسجل معلوماته الشخصية، الاسم، الكني،
3: تمام، رقم الوطني. أنا هي هويتي صارت عنده. تمام، هي أعطيناك الهوية. هلا بعد الخطوة الثانية
4: ناخذ فحص خضاب للمتبرع والزمرة.
3: فحص الخضاب والزمرة. هلا أنا شو حتبلشوا معي، خضاب ولا زمرة؟
4: هلا ناخذ أول شيء نخزة إصبع، ناخذ عين الدم، نعمل زمرة والخضاب سوا.
3: طيب نبلش. شو المطلوب مني انا؟
4: بس نخزة.
3: مثل ما شايفين عمليه الـ اول خطوه هي نحن حنفحص ان الزمره والخضاب. هلا الخضاب شو هو فحص الخضاب وليش نحن من ناخذ اختبار الخضاب؟ هو فحص ولا اختبار؟ قديش لازم يكون الخضاب؟
4: هلا للنساء اقل شيء من 12.8 وطلوع، أقل تمام. ما
3: فهمت. وللشباب
4: 13 وطلوع.
3: الوزن بيلعب دور دخلك؟
4: فوق 50.
3: فوق 50 رجال وسيدات.
4: ونحط فوق كل نقطة نقطة من المحلول المخصص له، منحركهم مشان نشوف التكسر تبعه إذا تكسرت أو لا، ومن هاي النتيجة بنعرف زمرة الدم.

0: لأن أول اثنين ما تخسروا، ثالثة فيها شوية تخسر، فزمرة الدم أو إيجابي بتكون.
1: شاطر معناته أنا طلع مزبوط، زمرة الدم أو إيجابي. يا سلامو، بسم الله.
0: هيك خضابك 13.6
1: يعني خضاب منيح؟
0: 13.5
1: قل لنا نحن الخضاب المناسب
0: 13 وطلوع.
1: 13 وطلوع
0: 13 في 17 فوق 17 بصير خضاب عالي، فما بيقبل التبرع إلا بكيس بصادق.
1: معناتها أنا هلأ 13.5 على التبرع. هلأ أنت عطيتي من عندك موافقة للتبرع، هلأ وين بعدين بتوجه؟
0: لعند زميلي.
1: طيب معناتها اللي احنا بداية السيارة هي تابعة لوزارة الصحة،
2: تابعة لوزارة الصحة ومخصصة للتبرع بالدم، مجهزة من كافة التجهيزات، إن كان ميزان مشان حركة المادة بالكيس، مشان نمنع تخسر المادة الدم ونحفظ نقله لأطول المدة ممكنة.
1: وزارة الصحة المؤسسة العامة
2: لإدارة العامة لبنوك الدم في
1: إدارة جميل. العامة لبنوك الدم. هلا شو سايف؟ طيب خلينا
2: نحاول نربط هاي.
1: هلا الربط ليش الربط؟
2: الربط مشان نقدر نحصل على أكبر كمية كافية من الدم بالتدفق، أنا راح يعطيني كمية تدفق ممكنة.
1: بعد ما بنربط
2: بيعبي لي حجوم
1: بنصور عليها؟
2: ايه بنصور عليها حتى تتعبى الأوردة المركزية حجوم كافية بحيث اني ممكن فوت بالإبرة، لأنه الإبرة معنا هي إبرة غليظة كتير، بحيث اني اقدر اسحب كمية كافية بوقت مثالي.
1: طيب من هون يصير الوقت، انا كنت اسأل عن فوائد التبرع للناس، خلي تعرف انه ليش هذا الموضوع هو مهم لصحتنا وكل أنت فينا نتبرع.
2: التبرع مفيد لصحة الجسم. أول شيء بالنسبة للمدخنين أو اللي بيدخنوا بيكون خضابهم دائما عالي، بخف الخضاب، بيصير فيه تجديد بالكريات الدم متجددة، بيتحسن حالة الواحد، بيأثر الخضاب العالي بيأثر نفسيا على الشخص، بيعمل ضغط عالي، بيكون عندنا ارتفاع ضغط بالدم، بضل حس الواحد بوجع راس.
1: قديش انا كل امتى وامتى بيحق لي اتبرع؟
2: بيحق لك تتبرع كل يعني هي الفتره النظاميه حسب المراجع 59 يوم او شهرين او كحد ادنى يعني بين الشهرين وثلاث شهور.
1: طيب هلا انا هيك بكون جمع الدم عندي؟
2: هلا هيك بنحرك ايدينا،
1: حرك ايدنا هيك مشان نساعد بضخ الدم صح؟
2: تمام.
1: لا أموري بخير. إيدك خفيفة ولا يشك خفيفة؟
2: لا إيدي خفيفة. هلا نحن طول فترة السحب منضل عم نحرك ونفتح ونسكر إيدي أنا مشان يزيد الضخ عندي، يكون الضخ أقوى بالنسبة له أو مشان ما يوقف عندي الضخ.
1: طيب في أي معلومات؟ هل نحن الهوية كافية؟ يعني المتبرعين بس يجيبوا معهم هويتهم، هذا الموضوع كافي؟
2: الهوية كافية أو باسبورد أو باسبورد أو جواز سفر أو شو اسمه بيان قيد إذا ما كان
1: أي شيء بيثبت الشخصية.
2: أي شيء بيثبت شخصيته. هلا هيك نحن خلصنا، أخذنا الكمية الكافية من الدم يلي هي كانت 400 ملي. هلا نحن رح نسحب الإبرة. بعد ما بنسحب الإبرة لازم نضل ضاغط 10 دقائق، لانه اذا ما ضغط 10 دقائق انت رح يصير عندك ازرياء تحت الجلد وورم وكدمه زرقاء،
1: فلازم 10 دقائق
2: وما نحركها.
1: طيب خلينا نكبسها،
2: ما يصير فيها حركه وجه،
1: ما يصير فيها لا حركه
2: ولا وجه.
1: بزياره المعرض ممكن نخرج بصوره تذكاريه، ممكن نخرج بنطلع من المعرض بكيس هدايا، ممكن شغلات نشتريها، ولكن اليوم عن جد كان شعوري مختلف. هذا الكيس الدم ممكن يكون سبب بإنقاذ حياة شخص.
3: أول شيء بدنا نشكرك أحمد على هذا التقرير التوعوي.
4: أكيد.
3: بصراحة لأنه في كتير نقاط يمكن الناس بتجهلها أو ما بتعرفها. مثلا كيف طريقة معرفة زمرة الدم؟ يعني أول مرة بشوف أنا هاي الطريقة بأنه عرفوا أنه زمرة الدم أو إيجابي، وكتير ناس للأسف لحد الآن بتجهل شو زمرة الدم. يعني في حال لا سمح الله تعرضوا لحادث، أي موقف صار معهم بحاجة الدم، فهني بيسألون شو زمرة الدم كون؟
4: هو ببنك الدم اوريدي لما نحن بدنا نروح نتبرع يعني فورا بيعملوا لنا تيست عن زمرة الدم، هذا الشيء بيتم التبرع.
3: بالإضافة لأنه طبعاً يعني ما بدنا نرجع نذكر بأهمية التبرع بالدم خاصة للرجال، وطبعاً يكون عنده يفحص خضاب ضمه أول شيء، فيعني التبرع الدوري أكيد بجدد خلايا الدم.
4: أنا غالباً بكون معفية من التبرع بالدم بهي الأمور، غالباً بوصل كتير تعبان على البنك،
3: أيوة،
4: كن بعد مشوار طويل أو شيء، فبيلاقوني إنه أنا أساساً تعبان.
3: لا بلا
4: ما فيكي. هلا مشاهدينا بنروح لفاصل وبنرجع سوا لفقرة الفن التشكيلي، خليكم معنا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدورا على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
2: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها بحجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
4: منيح لها التقرير، كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
9: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: ورجعنا لكم مشاهدينا بفقرة الفن التشكيلي. بالفن في لوحات بتكون جميلة وبتنتهي قصتها عند حدود المعرض، وفي لوحات بتتجاوز إطارها وبتتحول مع الوقت إلى جزء من ذاكرة الشعب. وسليمان منصور أكيد كان واحد من الفنانين يلي قدروا يعملوا هذا الشيء، فمن سبعينيات القرن الماضي اشتغل على الإنسان الفلسطيني والأرض والذاكرة، وحول عناصر بسيطة من الحياة اليومية مثل الزيتون والفلاح والمرأة والقدس لرموز بصرية بتحمل معاني أكبر بكتير من شكلها. واليوم مع رحيل سليمان منصور بعد أكثر من 50 عام من التجربة الفنية، رح نجرب نقرأ تجربته مو بس كفنان رسم عن فلسطين، بل كفنان ساهم بصناعة جزء من صورة فلسطين بالذاكرة البصرية. وأكيد مثل العادة معنا الفنان التشكيلي خالد العطار لحتى نحكي أكثر عن هذا الموضوع. يسعد صباحك خالد.
1: أهلا روز، كيفك؟
0: أهلا وسهلا فيك. بالبداية بالمختصر خالد، خلينا نحكي مين هو سليمان منصور.
1: سليمان منصور هو فنان فلسطيني، ولد بالقدس ب 47 ودرس بجامعة بيت سئيل كمان بالقدس ب 67. بس سليمان منصور من الفنانين القلال اللي انه ما فيك تتناولي كبس فنان. يعني سليمان منصور مؤسس حركة فنية كاملة بفلسطين. يعني مثلا ب 73 اسس رابط الفنانين الفلسطينيين، بمعنى عمل انفراستراكشر للفن الفلسطيني. يعني مثلا هو ما استعمل الزيتون والبرتقال والمرأة الفلسطينية كفولكلور، هو قدر ياخذ هالرموز كحياة يومية ويحطها باللوحة، فصارت اللوحة هون ما عم تحكي لك فولكلور، صارت عم تحكي عن رموز حية يومية عن الشعب الفلسطيني وعن فلسطين كأرض. خلال الانتفاضة الأولى الفلسطينية الأولى أسس مؤسسة اسمها نيو فيجنز، يلي هي كانت من شأنها أنه تعمل لوحات عن الانتفاضة الفلسطينية رقم واحد، واثنين تقاطع المواد الفنية المستوردة من إسرائيل. بمعنى أنه نحن ليش عم نشتري الألوان والرياش وهي القصص من إسرائيل. فعمل حركة ذكية جدا أنه استبدل المواد الأكريليك والزيتي هاي القصص، استبدلها بالحنة،
0: حلو،
1: استبدلها بالطين،
0: وهي الحنة كمان يعني جزء من التراث الفلسطيني.
1: فهون أنت أخذتي الأرض وحطيتيها باللوحة، فهي عبقرية يعني فظيعة
0: أكيد
1: لسليمان منصور. وظل يعني بعدين عمل مدرس هو بالجامعة القدس لمدة حوالي 20 سنة، فتخيلي الأجيال اللي خرجها. وزلم يضل مرتبط بأرضه ومرتبط بثقافته، وبالعكس كان كاتب، كان رسام كاريكاتير، فعمق هاي التجربة الفلسطينية للأجيال الجاي.
0: طيب سليمان منصور بالمجمل ما كان مجرد فنان، هو كمان كان جزء أساسي من الحركة الفنية التشكيلية بفلسطين، يعني كان كاتب ومعلم أيضا، فشو كانت أكبر إنجازاته أو أهم إنجازاته بالحركه، حركه الفن التشكيلي بفلسطين بالمجمل؟
1: هلا هي اكثر لوحه مشهوره له هي لوحه جمال محامل، اللي راسم فيها رجل فلسطيني هيك مسن تعبان حامل على ظهره القدس او مدينه القدس، مثل ما هي مثل ما شايفين هون باللوحه. يعني هي اللوحه تحولت لمطبوعات، يعني يطبعوها على بروشورات، على بوستر، على، وتعلقت تقريبا بكل بيوت الفلسطينية بالداخل الفلسطيني على الأقل. فهون بتشوفي إنك تطالعي الفن أو المادة الفنية أو اللوحة الفنية من حالة الفولكلور، من حالة السياسة، لحالة الشيء اليومي اللي بيفهمها الكل،
0: صحيح،
1: واللي الكل بيهتم إنه يشتريها،
0: صحيح، مثل المرأة والزيتون والفلاح الفلسطيني، القدس بشكل عام،
1: اللي حتى هي ما صارت فلكلور، ما صارت انه شيء سياحي، بالعكس ظلت هي تفاصيل حياة يومية، بس انعملت بطريقة جميلة جدا. يعني الانسان الفلسطيني او العربي بيقدر يتفاعل معها اكثر، لانه هو بالنهاية من هاي الارض.
0: صحيح صحيح. وهون نوصل يعني لوحدة من اشهر اعماله، مثل
1: ايه بال 73 رسمها هو،
0: فعلا رسمة لطيفة، يعني شوف شلون حامل القدس على ظهره
1: تماما. يعني هي الفكرة انه الزلق كتير مرتبط بأرضه، كتير مرتبط بشعبه، وهي اللي كل مرة بنحكي فيها إنه الفنان الحقيقي كيف بده يكون عنده الهم الاجتماعي ما يتعالى عليه وما يضيع حاله باسم العالمية. يعني نحن عنا إذا بدك الحمى كفنانين عرب عنا حمى العالمية. يعني كل فنان أو مو كل فنان كل رسام ببداية طريقه تسأليه بحلم بالعالمية. بس العالمية ما فيك تصلي له بدون المحلية. يعني نجيب محفوظ مثلا سليمان منصور ما راح رسم أو حكى عن

0: احتباس حراري، ما راح حكى عن قضايا العنصرية بأمريكا مثلا،
1: حكى عن الواقع المحيط،
0: حكى عن أرضه، حكى عن أرضه. شعبه
1: أكيد
0: يعني، وهذا الشيء اللي وصل العالمية. بس نحن شوي مستعجلين،
1: ما في حدا أشطر يعني من إنه يوصل الفن أو الفن المحلي للعالمية غير أصحاب الأرض
0: طبعا. لأنه أنا كإنسان خلينا نقول الآخر، الأوروبي الأمريكي الإفريقي، ما بيهمني كتير شوف قضاياي أنت عم تحكي لي عنها، أنا بيهمني أسمعك أنت شو قضاياك.
1: صحيح،
0: هذا اللي بحيزني،
1: بدنا نوصل نحن قضايانا للناس.
0: ايه، فسليمان منصور من القلال كتير، مثله مثل نرجع نعيد نجيب محفوظ، مثل يوسف عبد الكي، مثل كتير فنانين، فهم معادلة نتيجة صدقه، فهم هي المعادلة انه انا ما كتير هامني اني اكون عالمي، انا مرتبط بهذا الشعب، مرتبط بقضايا نحكي بالعالمية بعدين. فهي فعليا هي اللي وصلته للعالمية يعني. سليمان منصور بكريستيز في أعمال له مقتنات بكتير أراني، أخذ جائزة اليونسكو بال 2019، وشددوا وقت عم يسلموه الجائزة إنه على نقطة غير لوحاته، إنه هو عمل إنفراستراكشر فنية كاملة للشعب الفلسطيني بالداخل الفلسطيني.
1: حلو.
0: فهي النقطة، نحن نتيجة إنه بظرف تاريخي العرب بشكل عام، بظرف تاريخي لا نحسد عليه،
1: أكيد
0: دائرة علينا حاليا، فطبيعي نصير من حب نقلد اللي هازمنا. شلون؟ انه نصير عالميين، انه اكيد الكل بيحب انه الاخر يحب شغله،
1: اكيد
0: هي طبيعية، بس ما تكون هي الهدف. نحن بنترك القضايا المحلية، نترك قضايا مجتمعنا، وبنروح بقى بنشوف برا عن شو عم يحكوا. وهذا المطب اللي وقعوا فيه اغلب الرسامين اللي هاجروا من سوريا، انه نحن بنحكي عن قضايا ما بتشبهنا ولا لها علاقه فينا، او على الاقل نحن عنا قضايا يعني ملحه اكثر. يعني انا عندي جوع بسوريا، عندي فقر، عندي فقد، عندي قهر، بظن اهم من اني احكي عن مثلا احتباس الحراري، اهم احكي اني احكي عن مشاكل الراسماليه وابتلاع المواطن العادي.
1: انا برايي الفنان يعني لازم، هلا هي اكيد قضايا مهمه انه نحكي عنها، بس إذا نحن عنا فعلا قضايا لازم نوصل صوتها للعالم، لازم نخلي العالم يشوفوا قضايانا أو معاناة الشعب السوري، فأكيد في أولويات بالنهاية.
0: أكيد، لأنه الموضوع برجع بقولك في مشاكل نحن عنا، في موت،
1: صح
0: يعني في شيء أهم أحكي عنه.
1: أكيد أكيد. هلأ خلينا نحكي أكثر شوي عن مجموعة الرؤى الجديدة اللي أسسها سليمان منصور خلال الانتفاضة الأولى، تأسست فخلينا نحكي أكثر شوي عنه.
0: النيو فيجنز هي أسسها لأنه شاف إنه الانتفاضة هي عبارة عن حدث تاريخي ما له لعبة أبداً، وانتفاضة شعب كامل بوجه إسرائيل، بس بالطرف الآخر ما كتير في يعني فن فلسطيني عم يتبنى هي الانتفاضة فعلياً. فهو أسس هاي المؤسسة مشان هي تتماشى مع هاي الانتفاضة، تحكي عنها، توصل الصوت لخارج فلسطين، ونجح نجاح عظيم فيها.
1: أكيد. طيب برأيك كيف قدر يعني يكون مرتبط بقضيته وهويته وبنفس الوقت يضل محافظ على القيمة الفنية أو القيمة التشكيلية للوحاته؟
0: هلا أنا هون بستعير كلمة منه نفسه، الله يرحمه سليمان منصور، انه بيقول انه الفنان اللي ما له مرتبط ب، هو قال مقابله وقتها، انه الفنان اللي ما له مرتبط بقضايا شعبه بشعبه ببيته فهو فنان ضائع. وكلمه عظيمه هي،
1: صحيح 100%.
0: فهو من هون لما اخذ الكوفيه، لما اخذ شجره الزيتون، لما اخذ مثلا، شوفي على الايقونه اللي عاملها، على العمل العظيم اللي عامله، شايف الفكرة أنه أخذ لك لباس المرأة الفلسطينية، الكوفية، الحطة، وأدخلهم بالفن المسيحي بطريقة أنه أنت ممكن تخربطي أنه هي أيقونة معمولة مثلا عن الوثنيين اللي إجوا لعن سيدنا المسيح وقت ولادته، ممكن العقل انه ياخذها لهنيك.
1: صحيح. لا والله انا اول ما
0: شفتها ما هيك المقصود ابدا،
1: بعدين ركزت بتفاصيلها لفهمتها للوحه.
0: ايه، فهي لا ما هيك المقصود منها ابدا. زائد انه في مقاومه. يعني نحن اذا نحكي عن فن العصر النهضه اللي هو اسس لكل شيء، انت تتخيلي المسيح صحيح. اي شيء عن المسيح دغري بيروح من خيك لعصر النهضه. بس عصر النهضه عنصري كثير. عصر النهضه المسيح يعني ابيض تحسي كاسكندنافي المينيموم تبعه يعني، بينما هو فلسطيني. بينما هو لونه لون الارض الفلسطينيه، لون القمح الفلسطيني. فهو شوفي شلون سوى لك هذا الرمز، رمز فلسطيني خالص، رمز فلسطيني صرف. فهون انا بالنسبه لي هو حتى تحدى عصر النهضه نفسه، انه ليش دائما الملائكه والمسيح والانبياء لازم يكونوا بيض؟
1: صح،
0: هن طب بالاصل ما لهم بيض.
1: شفنا لون الارض فعلا.
0: يعني ممكن تشوفي مثلا انت بلوحه بعصر النهضه والله الملاك افريقي او اسود؟
1: لا،
0: هي مستحيله، هي اهانه بيعتبروها، لانه عنصريين كثير كانوا.
1: صح.
0: فسليمان منصور يمكن من اول مين كسر هذا التابو، انه لا المسيح والايقونه هن فلسطينيين. المسيح يعني من ارض فلسطين، من اورشليم. ايه، فقدر يعني فنان عظيم.
1: صحيح. طيب.
0: يعني العزاء الوحيد انه هو درس باكاديميه القدس، فهو حتما بجامعه القدس، فهو حتما خرج اجيال، فحتما بموته ما انتهت التجربه.
1: اكيد.
0: فحتما في كثير اجيال جايه ترسم او تعمل تكون خلفاء لسليمان منصور.
1: اكيد اكيد. طيب ختاما خالد، اذا نحن بدنا نختصر ارث سليمان منصور بجمله واحده، شو بنقول؟
0: فنان شعبي عظيم، فهم مجتمعه ورسم لمجتمعه وقضى حياته لمجتمعه، لقضايا مجتمعه، ومات مرفوع الرأس، مات مجتمعه عم يرد له الدين، كانت يعني جنازته بتدل قديش قدر يأثر بمجتمعه. وفنان عظيم لن يجود التاريخ على الأقل خلال 100 سنة الجايين بفنان مثل سليمان منصور.
1: شكرا كثير لك خالد على هاي المعلومات، بتمنى من كل متابعين يكونوا استمتعوا.
0: الله يخليك يا رب.
1: هلا مشاهدينا بدنا نشوف مع بعض احوال الطقس بعموم سوريا، وبعدها بنطلع فاصل وبنرجع سوا لفقره التغذيه مع شامخ ولد ومنى، فخليكم معنا.

0: بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
4: ختام النشرة في أمان الله.
5: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة رؤى وصوت يشارك فيه الجميع على تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الاختيار.
8: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
9: مثل هالتقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
10: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
11: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
12: البيانات الدقيقة.
13: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: صباح الخير. خلال السنوات الأخيرة صار ارتفاع حمض اليوريك أسيد واحد من أكثر النتائج اللي بتظهر بالتحاليل الطبية، وواحد من أكثر المواضيع اللي حولها أسئلة ومفاهيم متداولة بين الناس. فمجرد ما يسمع الشخص أنه اليوريك أسيد عنده مرتفع بتبلش المخاوف والأسئلة، هل عندي نقرس؟ هل لازم أوقف اللحوم؟ وهل في أطعمة معينة بتسبب المشكلة أو بتزيدها؟ حتى نتناقش أكثر عن هذا الموضوع معنا اختصاصية التغذية شام خويلد. سعد صباحك يا رب.
1: صباحك منى.
0: نورة شام.
1: شكرا منى، شكرا.
0: هلا بداية، شو هو اليوريك أسيد وليش ارتفاعه بسبب مخاوف عند كثير من العالم؟
1: هلا حتى نبسط الفكرة للمشاهد، هلا اليوريك أسيد أو حمض اليوريك أو حمض البول هو نتيجة لتكسر مكونات أو مركبات موجودة بأجسامنا اللي هي البيورينات. هاي البيورينات موجودة أصلاً بخلايا أجسامنا بكثرة، وبالتالي يعني الحمض اليوريك ممكن يطلع من أصل الجسم أو ممكن يطلع بسبب نظام غذائي مليء بالبيورينات اللي نحن ناخدها من برا.
0: تمام.
1: فالفكرة هون أنه ما كل شخص عنده يعني ارتفاع بحمض اليوريك هذا يعني انه هو عنده نقرس، ولا كل شخص عنده نقرس هذا يعني انه تحاليله بتعطي حمض يوريك مرتفع. فهون في لبس عند الاشخاص فعلا، ويعني في يعني خرافات واشياء يعني مبالغ فيها بهذا الموضوع. لازم نحكي عنها اكيد.
0: طب خلينا نحكي عن الحاله اذا ارتفع اليوريك اسيد بالجسم، شو ممكن يصير؟
1: هلا هون بصير في مثل حاله التهاب بمفاصل معينه بالجسم، بصير بيرتفع يعني بصير في مثل آلام جدا شديدة بالمفصل، يعني سخونة بالمفصل والتهابات داخل المفصل. هون هذا الشيء بيصير لما يضل اليوريك أسيد مرتفع لفترة طويلة، فإهمال ارتفاع حمض اليوريك ممكن يؤدي للنقرس يلي هو بيعمل مثل التهابات شديدة داخل المفصل، وآلام جدا شديدة يعني ممكن تعيق الحركة حتى عند بعض الأشخاص. وهي بتجي، مهم كتير نفهم أنه هي بتجي كنوبات، النقرس بالذات بيجي كنوبات. هي النوبات ممكن تكون عم يسببها فرط بتكسير البيورينات الموجودة أصلا داخل

0: الجسم، او ممكن يكون عم نتناول اطعمه مليئه بالبيورينات بشكل متكرر، وممكن اكيد تزيد حمض اليوريك وبالتالي تزيد من خطر نوبه النقرس.
1: جميل جدا. تعقيبا على كلامك، شو هي الاطعمه اللي ممكن انه تزيد حمض اليوريك اسيد اللي ممكن انه يسبب نوبات النقرس؟
0: هلا خلينا نبند الاشياء، ولكن هلا المشاهدين رح يتفاجئوا انه من اكثر الاشياء يلي بترفع البيورينات داخل الجسم هي السردين. السردين كان دائما عندنا بالمرتبه الاولى بكثير اشياء، من البروتينات، من الاوميجا 3، من فيتامين د، ولكن عند الاشخاص اللي عندهم نقرس السردين من اكثر الاشياء اللي ممكن ترفع البيورينات بالجسم وبالتالي ترفع اليوريك اسيد.
1: يعني مشاهدينا هلا كنت عم بسالها انا لشام، قلت لها انه انا عندي نقص بفيتامين د، شو اكل؟ قالت لي سردين. لا معقول.
0: مثلا شايفه قديش تاثير الاطعمه مختلف بحسب حاله الشخص. فالتعميم بطعام معين على كل الناس هو شيء جدا جدا خاطئ. إذا بدنا نحكي كترتيب، فما نحكي على السردين، نحكي على بعض أنواع الأسماك مثل الأسماك المجففة أو المقددة، هاي بتكون مرتفعة بالبيورينات. أكيد بالمرتبة الثالثة اللحوم الحمراء، الدجاج، وأكيد في أطعمة منخفضة، يعني هي فيها بيورينات ولكن تأثيرها على الجسم ما مثل يلي ذكرناهم هلا.
1: طب هل بتختلف الكمية شام ولا لا؟ نحن ممنوع منعم باطن أنه نحن ناكله.
0: هلا هون في شوية يعني حسب تأثير الشخص، يعني حسب تأثير هاي الأطعمة على الشخص. في أشخاص بيأكلوا كمية صغيرة وفورا بصير في عندهم ارتفاع، فنحن ما بنمنع، ولكن كل شخص حسب تأثيره على جسمه. في أطعمة ممكن تعمل النوبة بنفس اليوم، ففي أطعمة أكيد ممكن تأثر مثل كبدة الدجاج مثلا. الأحشاء أو الأعضاء هي تقريبا بالمرتبة الثانية بعد السردين، فإذا بدنا نبندهم أكيد السردين، الأحشاء مثل الكبد، مثل الكبدة، مثل السجقات أو
1: مع أنه هنا الأطعمة المفضلة عند
0: دائما بنقول هي سوبر فود، يعني هي سوبر فود فعلا، ولكن عند مريض النقرس أو مصاب يعني ارتفاع اليوريك مهم كتير أنه نخفف من كمية الأطعمة هي ومن تكرارها. يعني إذا كنا ناخدها مثلا بشكل أسبوعي فنحن لازم تصير بشكل شهري أو حتى أكثر. ففي أطعمة بتزيد وبتسرع من النوبة، وفي أطعمة يقال مثل البقوليات مثلا. يقال عن البقوليات أنه هي ممنوعة على مريض النقرس.
1: ممنوعة
0: هي يقال، ولكن هي خرافة. ليش؟ لأنه الدراسات شافت أنه البقوليات مليئة بالبيورينات، ولكن تأثير البيورينات النباتية على أجسامنا غير تماما تأثير
1: مختلف.
0: تأثير البيورينات الحيوانية على أجسامنا تماما مثل الحديد الحيواني والحديد النباتي. لما ناخذ الحديد الحيواني على يعني تأثيره على الجسم بيكون أقوى بكتير من الحديد النباتي يلي ممكن ناخده مثلا من السبانخ يلي كل الأمهات مفكرين أنه مصدر حديد، ولكن هو ما له مصدر حديد قوي وممكن يرفع من مخزون. نفس الشيء البيورينات، البقوليات تعتبر عند بعض الأشخاص ممنوعة من عن باتا لأنه ممكن تزيد من هجمات النقرس، ولكن ما فينا نقول انه هي ممنوعه، ممكن نخففها، ولكن تاثيرها اكيد ما لا يقارن باحشاء الحيوانات ولا حتى باللحوم الحمراء ولا حتى ببعض انواع الاسماك.
1: طب شام، قد ايه شرب المي بيساعد على تنظيم مستويات حمض اليوريك اسيد بالجسم؟
0: هلا شرب المي هو من اهم البنود الموجوده داخل بروتوكول العلاج النقرسي. ليش؟ لانه البيورينات مرتبطه بشكل مباشر بتصريف الكلى، يعني قديش الكلى بتصرف وبالتالي بينزل عنا اليوريك اسيد. فيعني كفاءه عمل الكلى هي يلي بتدل على انه البيورينات عم تقل او انه الحمض البول عم يخف. فاذا بدنا نحكي عن، دائما بنسال عن كميه المي، في ناس ببالغوا بشرب المي اذا كان عندهم هجمه نقرس مثلا، ولكن هذا الشيء ما هو منطقي. بيشربوا 4 أو 5 لتر، هذا ممكن اصلا يؤدي لحاله عكسيه مثل فقدان الشوارد، فقدان المعادن، فقدان البوتاسيوم والصوديوم. فما بنشجع انه نزيد من كميات المي كثير. المهم انه ما نوصل لحد الجفاف، ما نوصل لحد العطش الشديد. وبنفس الوقت نتابع، يعني انا بالنسبه لي افضل مؤشر لنعرف هل كميه السوائل اللي انا عم بشربها كافيه او لا هو لون البول. لون البول هو اللي بيحدد. لازم يكون يعني بأغلب المرات التبول لازم يكون لون البول يعني فاتح، مايل للفاتح أو للأبيض. فهون بيكون أمور يعني أجسامنا طبيعية وما نوصل لحالة الجفاف أو سوء عمل الكلى. فأكيد المؤشر الأفضل بالنسبة لنا هو لون البول.
1: طب شام، كثير من الأشخاص وقت هيك نحكي عن موضوع التغذية أول شيء بيسألوا عليه

0: الوزن، فقدان الوزن، هل فقدان الوزن الشديد ممكن يأثر على حمض اليوريك أسيد بالجسم؟
1: شوفي منى، هلا دائما بكل البروتوكولات العلاجيه، سواء بالامراض الهضميه، باوجاع الركب، باوجاع حتى بالحاله النفسيه، دائما فقدان الوزن او فقدان 10% فقط، عفوا 1% فقط من وزن الجسم ممكن يعمل فرق كثير كبير. فدائما فقدان الوزن بيحول الاعراض لاعراض ايجابيه اكثر، يعني بيقلل من حده الاعراض بكل انواع الامراض. فاكيد بنقرص لما نقلل من كميه الدهون الحشويه خاصه، يلي هي اصلا بتعطي حاله التهابيه لاعضاء الجسم، رح تخف هي الكتله الدهنيه، وبالتالي رح يخف هذا الالتهاب، وبالتالي كل التهابات الجسم رح تتغير للافضل اكيد.
0: تمام. طيب هلا رح نحكي بمجموعة من الأطعمة اللي موجودة عنا، وتخبرينا كيف ممكن إنه تأثر على اليوريك أسيد.
1: يلا
0: نبدأ بالبقوليات.
1: هلا البقوليات مثل ما حكينا انه في عليها لغط كثير وكلام انه هي ممنوعه مثل اللحوم
0: تماما.
1: لكن اكيد ما لا تقارن البيورينات الموجوده بالبقوليات بالبيورينات الموجوده باللحوم الحمراء او بالمصادر الحيوانيه. فاكيد هي ما أنا ممنوعه، بالعكس ممكن تكون مصدر مفيد او مصدر يعني ممتاز للبروتين النباتي، يلي ممكن الشخص لما يقلل من البروتينات الحيوانيه ممكن يتجه لهي البروتينات. اكيد.
0: ننتقل للصوره اللي بعدها، الحليب واللبن.
1: هلا الحليب واللبن عندنا ياهن، عندنا دراسه ايجابيه بالنسبه لهذا الموضوع. كمان في بعض الاقاويل والاشاعات بتقول انه مريض النقرس لازم يبعد عن الحليب واللبن، ولكن اكيد ما هيك. الفكره انه في بعض الدراسات ربطت بين 47 الف شخص كان في عندهم استهلاك اكثر للحليب وللبن، وارتبط عندهم يعني بتقليل حمض اليوريك بقراءاتهم او بتحاليلهم. فاكيد هن بيزيدوا من الحاله الايجابيه اكيد على مريض النقرس او حتى على ارتفاع اليوريك اسيد.
0: يعني هو اصلا بيقولوا انه كل شيء بيزيد عن حده بيقلب ضده.
1: تماماً.
0: فاكيد الالتزام بكل شيء،
1: اكيد التوازن، هو الحل. التنوع كمان بالمصادر هو الاساس يعني.
0: تماما. ننتقل للصوره اللي بعدها،
1: الكبده السورية.
0: هلا حط ريقي،
1: عاملين لعريقنا انا وانت من الصبح. هلا هون هي الكارثه بصراحه. اللي عنده هجمات نقرس ممكن تزيد بنفس اليوم لما ياكل وجبه فيها بعض احشاء الحيوانات، سواء من الدجاج او حتى من الخروف. الفكره فيها انه البيوريات اللي فيها جدا مؤثره على الجسم وتمتص بشكل جدا قوي، فالتاثير اكيد جدا جدا سلبي. الاشخاص اللي عندهم يعني ارتفاع لازم كثير يقننوا من الكميات ويباعدوا بين التكرارات تبع هي الاطعمه.
0: ننتقل للصوره الاخيره، العصائر والقهوه.
1: هلا عندنا العصائر سلبيه والقهوه ايجابيه.
0: القهوه ايجابيه؟
1: اي نعم. ليش؟ لانه في كثير من الدراسات اثبتت انه القهوه، هلا هون ليش بيقولوا انه القهوه سلبيه؟ لانه تاثيرها على الكلى، ممكن تعمل حاله جفاف، ممكن تمص السوائل الموجوده بالجسم وبالتالي تاثر على الكلى. ولكن اذا عوضنا كميات السوائل اللي عم ناخذها فبيكون الامور ممتازه. في بعض الدراسات اكدت وجود ارتباط بين انخفاض مستويات اليوريك اسيد عند الاشخاص اللي عم يتناولوا تقريبا فنجان لفنجانين باليوم. فنتائج القهوه ايجابيه. اما نتائج السكريات اكيد والفركتوز بالذات بموضوع النقرس، الفكره هون انه الفركتوز بالذات اللي هو عم ناخذه من العصائر او من الفواكه المعصوره اللي هي مفصوله عن اليافها، ممكن ترفع سكر الدم بشكل كثير كبير، وبالتالي يعني رح تخل من عمل البيورينات او عمل الاشياء اللي بتقلل من تكسير هي الـ يعني المركبات. فالفكره هون اكيد السكريات ممكن تكون من الاشياء اللي
0: ممنوعة.
1: بتضاهي حتى احشاء الحيوانات. تخيلي
0: لهالدرجه
1: بسوءها. فتاثير الفركتوز بالذات على مريض النقرس جدا جدا سيء.
0: سامح ولد، يعني فعلا معلومات جدا قيمه، وقديش نحن عن جد لازم ننتبه حتى لأدق التفاصيل اللي نحن مندخلها على جسمنا، حتى لو هي بالمجمل كانت مبينة إنه هي مفيدة. شكرا كثير لإليك ونورتينا.
1: شكرا لك منى.
0: مشاهدينا هلا رح نطلع فاصل وبعده راجعين نكمل باقي فقراتنا، خليكم معنا.

الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى.

0: تلفزيون سوريا.
1: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخذ ورد على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها بحجم الاختيار.
4: ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
5: التقرير كأنه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
6: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير على
7: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر، وخاصة
8: البيانات الدقيقة.
9: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يا صباح الخير عن جديد مشاهدينا، وصلنا معكم لفقرتنا المنوعة كلام ميديا. وخبرنا الأول من دمشق، ومع فيديو لمس قلوب كثير من الناس على السوشيال ميديا بمناسبة مرور 5 سنوات على تأسيس مطعم سوسيت يلي استعرضنا عنه تقرير ببداية الحلقة. تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات وهي عم تحتضن طفل من أصحاب متلازمة داون بمشهد مليان دفى ومشاعر صادقة، خطف الأنظار بصراحة وترك أثر حلو كتير عند كل يلي شافوه.
1: واللقطة أيهم كانت أبعد من مجرد صورة أو فيديو عابر، لأنها عكست كمية كبيرة من الحنان والمحبة، خصوصا بالطريقة العفوية اللي تعاملت فيها الوزيرة مع الطفل. الفيديو انتشر بشكل واسع بين رواد السوشيال ميديا، وكتار من الناس اعتبروا أنه هالمشهد بيوصل رسالة جميلة عن أهمية احتواء ومحبة وإعطاء الأطفال من أصحاب متلازمة داون الحب والاهتمام والدعم يلي بيستحقوا، مثل ما هنن بيقدموا لنا كمان هذا الحب والاهتمام. فخلونا نتابع سوا ونرجع لكم.

0: فعلا فيديو حلو وفي كثير هيك حب ومشاعر وتفاعل كمان حتى مع كلمات الاغنيه.
1: قديش لطيف يعني عم تعامله هيك كانه والدته، كانه عن جد مثل ابنها عم ترقص هي وياه، وفعلا يعني بيستحقوا بالنهايه.
0: هاي الاطفال اكيد اذا بتعطوهم شويه حب رح يعطوكم كثير حب. هلا مشاهدينا بدنا نروح للاخبار الفنيه يلي مبلشها مع الفنان وائل كفوري يلي رجع يحمس جمهوره عن جديد بعد ما

0: شارك مقطع صغير من أغنيته الجديدة قربت الشتوية على حساباته على السوشيال ميديا، خلى المتابعين يبلشوا يتساءلوا عن موعد صدوره الرسمي.
1: مو بطريقته المعتادة يا إيهام، اختار وائل إنه يشوق الناس بدون ما يكشف كتير عن التفاصيل، فنشر فيديو قصير وهو عم يغني جزء من الأغنية وعلق عليه بكلمات بسيطة: معقول قربت الشتوية؟ بعبارة اعتبرها كتير من الناس تلميح مباشر إنه الأغنية صارت على الأبواب. فخلونا نتابع سوا ونرجع لكم.
0: لا يا وائل، اسمح لي بكير لسه على الشتوية، لاحقين على المطر والبرد، خلي تنزل غنيتك امتى ما بدك.
1: انا طلع مشهد براسي ايهم فورا، السيارات ماشيه تحت المطر وحاطين اغنيه وائل كفوري الجديده.
0: هو بتحسي انه هيك كل شتوي، مثل غنيه فضل شاكر السنه الماضيه،
1: ومثل غنيه فاضل شويه شب قهوه.
0: العلاقه بالشتويه؟
1: لا، هي ما لها علاقه بالشتويه، بس هي نزلت بالشتويه فكتير ناس حطوها بالشتويه وخلص.
0: صح، يعني ارتبطت
1: بهذا. فانا كل ما اسمع للغنيه بتذكر المطر والشتاء والقعدات على الترسات.
0: بتحس انه في يعني مثل ما في غنيه صيفيه بتلاقي فيها بحر ورقص على البحر وكذا وهيك وموسيقى حلوه، كمان بتلاقي اغاني الشتويه الى موده.
1: الى موده الخاص طبعاً. وبخبرنا الثالث كمان مستمرين بأخبار الفن والنجوم، فاجأت داليا مبارك جمهورها من أيام قليلة بخبر ما كان متوقع أبدا، بعد ما أعلنت عبر حساباتها على إنستغرام أنها قررت تبتعد عن الساحة الفنية وتعتزل بشكل رسمي.
0: هلا داليا كشفت أنه آخر عمل رح تقدمه بجمعة مع لما قيس وكارما، وصفتهم بمحبة كبيرة، مؤكدة أنه هالمشروع رح يكون ختام مشوار الفني.
1: وبكلمات مؤثرة جدا حكت داليا عن الأسباب اللي دفعتها لهالقرار، قالت إنه الفن أخذ كتير منها على الصعيد النفسي والصحي والإنساني، وإنها وصلت لمرحلة ما عادت قادرة تكمل مثل قبل.
0: هلا بعد إعلان داليا اعتزالها الفن، انهالت رسائل الدعم والمحبة من الجمهور، وعدد كبير من الفنانين والمشاهير عبروا عن حزنهم من هذا القرار وتمنوا لها الراحة أكيد والسعادة بكل خطوة جاية.
1: ومن بين الفنانين اكيد زميله بالتحكيم الفنان الشامي يلي عبر عن دعمه لها وكتب عبر حسابه: داليا مبارك موهبه عظيمه وصوت واحساس قليل ما سمعت مثلهم، بعرف انه مجتمع مريض متعبك بس نحن بنحبك كلياتنا وبنتمنى تكوني بخير وناطرين رجعتك.
0: هلا من بين كمان التعليقات يلي استوقفت المتابعين كانت رساله الفنان محمود التركي يلي عبر عن استغرابه من قرار الاعتزال ودعمه الكبير لداليا. شو كتب؟ صوت مثل داليا وقلب طيب وفنانة حقيقية، المفروض ما تعتزل إن شاء الله.
1: فعلا أيهم، يعني داليا من الأصوات الشابة اللي كنا متوقعين يكون إلا مسيرة طويلة يعني
0: هو قرار غريب صراحة، خاصة بعد ما خلص فويس كيدز ولسه هي عندها يعني عندها عمل رح ينزل. شوفي هلا الفن والغناء والتمثيل بحاجة لكتير جهد وطاقة. صحيح. والاستمرارية كتير صعبة، يعني كنت امبارح عم بحكي بهذا الموضوع انه فنانين مثلا مثل عمرو دياب انه ما شاء الله عليه كل هاي السنوات هو مستمر، قديش كان عنده هاي الطاقة، لانه الانسان بيمر بكبوات يعني بيفشل وبيقوم وبيمل. هو لا، يعني هو وغيره من الفنانين مثلا راغب علامة مثلا كمان من الأصوات اللي استمرت، جورج وسوف، كتير في ناس يعني أصالة، فهدول اللي بلشوا صغار مثلا واستمروا كل هاي السنين بصراحة يعني يحترموا على هذا الإصرار والالتزام.
1: غير هيك أيهم، في بعض الفنانين مختلفين عن غيرهم بيعتبروا الفن هو نافذة لألهم أو هو المنفس الوحيد لألهم، يعني كلياتنا بالنهاية بنمرق بظروف حياة صعبة بظروف سيئة، بنحاول يكون في عنا ملجأ معين، فالفنان اللي بيعتبر الفن هو ملجأه الوحيد ما بظن بحياته بيفكر يعتزل.
0: ممكن كمان، بس يعني مثل داليا تعبت.
1: صحيح، يعني هو سلاح ذو حدين
0: والهيدا، ففي ناس كتير بتحب هيك تنسحب بهدوء وتعيش هاي الحياة البسيطة المريحة.
1: أكيد. أما بخبرنا الرابع فرح نروح على لبنان، وإذا كان عرسك أو عرسة عم يتأجل لأسباب أو لشوية ظروف بسيطة، فبعد هالخبر ما بقى في حدا عنده حجة.
0: خلال الساعات الماضية تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو العريس اللبناني تعرض لحادث صغير تزامن مع يوم زفافه وأدى أنه كسر رجله، ولكن رغم الإصابة والظروف الصعبة قرر أنه ما يخلي شيء يوقفه أو يوقف فرحته بهذا اليوم المنتظر.
1: يعني العريس حضر الزفاف وأصر أنه يكمل السهرة وسط أجواء مليانة فرح وضحك لحتى يشارك العروس حتى كمان

الرقص والاحتفال بمشهد خطف قلوب كثير من المتابعين وانتشر بشكل كبير على منصات التواصل، خاصة مع إصراره أنه يعيش هاليوم بكل تفاصيله. فخلونا نتابع سوا كيف كانت أجواء هالعرس المميز.

0: سلامت وسلامت. والله يعني احيانا هيك اصابات بتسبب ما بوقتها يعني، بس سبحان الله يعني قدر الله وما شاء فعل.
1: قلت لك ايهم هو فكر بينه وبين حاله، قال ارتاح بالبيت
0: ايه
1: ولا ارتاح من النكد؟
0: ايه
1: لا برتاح من النكد وبحضر العرس دخيلك.
0: هيك
1: الواحد يتعب حاله ولا
0: هذا تفكير، هذا تفكير البنات، تفكير الشباب بيقول لك انا صارف ومكلف
1: ايوه لا
0: فخلي العرس ما يروح علي.
1: في في في استثمار هون، في عقليه استثماريه عند الشباب.
0: من كلام ميديا بنستأنف تخطيطنا لفعاليات معرض دمشق الدولي، بس هالمره مع جناح وزاره الداخليه. وزاره الداخليه اللي دورها بحياه الناس ما بيقتصر على الجانب الامني فقط، وانما كمان على تقديم مجموعه من الخدمات وتنظيم شؤون بتهم المواطن بشكل مباشر.
1: واكيد ايهم وجودها ضمن الفعاليات مثل معرض دمشق الدولي بيعطي فرصه للزوار لحتى يتعرفوا اكثر على طبيعه عمل الوزاره والخدمات اللي بتقدمها، وكمان اكيد على الجهات التابعه لها.
0: نعم، خصوصي أنه المعرض جامع قطاعات وجهات متنوعة، فوجود وزارة الداخلية بين هالأجنحة بيعطي صورة أوسع عن الدور يلي بتقوم فيه المؤسسات الحكومية بشكل عام.
1: وزميلنا أحمد الحمصي خلال جولته بالمعرض كان عنده وقفة كمان مع جناح وزارة الداخلية، اتعرف من هنيك على مشاركتهم وعلى أبرز الجوانب اللي عم يعرضوها. فخلونا نتابع سوا شو التقرير اللي عمله زميلنا أحمد من جناح وزارة الداخلية ونرجع لكم.
2: من ضمن الأجنحة المميزة بمعرض دمشق الدولي جناح وزارة الداخلية، فعلا جناح مميز بكل أقسامه. حبيت أخذكم بجولة داخل هذا الجناح لنتعرف على الأقسام والخدمات يلي بيقدموها للمواطنين.
3: هلأ نحن قسم معهد الشرطة النسائية تابع لإدارة التأهيل والتدريب، نحن مختصين بتدريب وتأهيل جيل من الإناث لمشاركة الرجل في كل الأماكن بوزارة الداخلية، لأن وجود المرأة اليوم بوزارة الداخلية صفة ضرورة مهمة في كل الأماكن وكل الإدارات الموجودة بوزارة الداخلية.
2: كيفك مريم؟
4: الحمد لله.
2: شو عم تسوي بالمعرض؟
4: عم نسوي بالمعرض إنه نساعد الناس على كيف تكون شرطة.
2: برافو، أنت بتحلمي تصيري شرطة؟
5: إدارة المباحث الجنائية الحمد لله كان نحن شعارنا من الأول هو لا قضية ضد مجهول، ما بتسجل قضية ضد مجهول. نحن هون مشاركين بهالمعرض مقدمين خدمات، عندنا قسم خدمة وقسم توعوي. القسم التوعوي هو من خلال فرع مكافحة الجرائم الإلكترونية. هلا مثل هون نحن عندنا اختبار بسيط وفرع مكافحة غسل الأموال، تفضل جرب.
2: خلينا نبلش نجرب. العرض سريع مضمون قد تكون وسيلة الاحتيال المالي، أحول الأموال فورا، أدوة الاشتراط تحقق من الترخيص وبالندفع. بهذا الاختبار هو عم يعطينا نموذج لحتى نتحقق من تحويل الأموال، وفعلا تجربة كتير حلوة. خلينا نبلش كمان فرع الأدلة الجنائية.
5: هنا هون مسرح جريمي، تفضل معكم الأستاذ هون.
2: السلام عليكم. مسرح الجريمة
6: هون في عنا جريمة قتل. هلأ للوهلة الأولى أول ما تفوت عليها تفكر أنه عملية انتحار كونه في عنا هون وصية موجودة، بس كونه أدلة خبير أدلة جنائية فوت بعين المحل المطرح كله يبين في عندي أدلة، مثل هون في طلقة نافذة من هون، وفي عنا هون فراغتين رصاصتين تحت، معناتها هاي صارت عملية قتل، جريمة قتل صار فيه. في عنا عدة أدلة هون نجمعة ونعاينة،
2: والحقيبة هي حقيبة
6: الأدلة الجنائية الخاصة فينا لكشف الجريمة.
5: الأفرع هاي كلياتها هي أفرع توعوية نحن حاطينها هون. عندك فرع خدمي خلاصة سجل عدلي مجاني،
2: يعني هلا فيني طلع سجل عدلي. هاي الهوية. هاي هويتي.

0: هلا انا الورق حتطلع لي ما حتطلع لي غير محكوم، حيطلع السجل العدلي تبعي.
1: لا بدي اطلع لك ورقه
0: غير
1: غير ورقه غير المحكوم، خلاصه السجل العدلي.
2: السجل العدلي
1: خلاصه دغري مباشره منهم مباشره.

0: يعطيك العافية استاذ.
1: اهلا وسهلا استاذي الكرام، بالسلامة شرفت. هاي وثيقه غير محكوم باذن الله صالحه بالداخل السوري وبالخارج للسفارات والقنصليات.
0: بهالبساطه نحن صرنا نطلع ورقه غير محكوم للسجل العدلي تبعنا. فعلا الله يعطيكم العافيه وشكرا كثير لكم. يعني خلينا نقول نحن من الايجابيات ومن منفخر لنا بهي وزاره الداخليه. أنا واحد من الناس اللي لل 2012 ما كنت استرجي أقرب على أي نقطة لوزارة الداخلية حتى طلعت بعدين برا البلد، واليوم أنا بكل فخر عم واقف مع أولاد بلدي طلع ورقة غير محكوم.
2: طلع غير محكوم أحمد. هلا بصراحة معك حق، يعني كنا نخاف من مجرد إنه نقطع بوليس أو نقطع عسكرية أو أي شيء له علاقة. الفريق قال متفاجئين انه انت غير محكوم.
3: انا تفاجأت بصراحه.
2: ايه بس يعني تعقيبا على كلامه فعلا كنا نخاف من وجود اي مخفر او نقطه بوليس او كذا. هلا لا، يعني الناس هي عم تروح تزور وزاره الداخليه واداره الامن الجنائي وغيره، وحسب ما قرات انه من اكثر الاقسام يلي نزارته المعرض هو وزارة الداخلية.
3: إيه فعلا فعلا أنا حضرت، يعني كان إلي زيارات للمعرض وفعلا كتير المكان، يعني أكتر مكان معجوق هو جناح وزارة الداخلية، وفعلا فيه فعاليات حلوة، التعامل مع الناس عم يكون لطيف ومنظم. فيعني الحمد لله
2: غض النظر عن الفعاليات الله يعطيكم العافية، وفعلا في نقطة مهمة ذكرت بالتقرير أنه ما بقى في جريمة ضد مشهور. هذا اللي بدنا إياه.
3: أكيد. وهلا مشاهدينا بدنا نروح لفاصل ونرجع سوا لفقرة يلا موف، خليكم معنا.
4: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
5: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: حروب بشار الأسد من دمشق.
1: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
2: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
3: من تلفزيون سوريا،
1: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة.

0: نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
3: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
2: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
3: أي تغيير؟
2: شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
3: استني استني،
2: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
3: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
2: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
3: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
2: يي إيه والله،
3: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
2: استنوه.

0: رجعنا لكم مشاهدينا وفقرة يلا موف. بالرياضة أحياناً نعتقد أنه كل ما تعبنا أكثر كل ما كانت النتيجة أفضل، ولكن الحقيقة أنه جسم أحياناً بيكون عم يعطينا إشارات بتقول أنه هالبرنامج ما نو مناسب إلنا. تعب مستمر، آلام، فقدان الحماس للتمرين، كل ممكن تكون مؤشرات لازم ننتبه لها. ولكن كيف بنعرف إذا المشكلة فينا أو بالبرنامج الرياضي نفسه؟ شو هي المؤشرات على أنه البرنامج ما بيناسبنا حتى؟ وإمتى لازم نخفف أو نغير أو نعيد تصميم برنامجنا؟ هي الأسئلة رح تكون موضوعنا لليوم بفقرة يلا موف مع مدرب اللياقة البدني فراس الحافظ. أهلا كوتش، كيفك؟ سعد صباحك. هلأ شو هي المدة الاختبارية أول شيء لأي برنامج لحتى نعرف أنه هذا البرنامج بيناسبنا أو لا؟
1: هلا مبدئيا اقل شيء من شهر لشهر ونص اذا كان حدا مبتدئ، لبعد نشوف حسب النتائج يعني اذا كان في نتيجه ولا لا، يعني من 4 لـ6 أسابيع تقريبا.
0: حلو، طيب خلينا نفوت دغري بالمؤشرات. المؤشر الاول التعب المستمر. هلا كلياتنا بنعرف انه في تعب
1: في تعب
0: الرياضه، ولكن ما في هذا التعب المستمر، هل هذا مؤشر على انه برنامجنا ممكن يكون خطا او شيء مشكلة فينا نحن كمتمرنين؟
1: هلأ لازم ننتبه إذا التعضيل مثلاً استمر لأكثر من يوم أو زاد، هون حيكون في مشكلة بالبرنامج طبعاً، لأنه نحن كلنا طبعاً في تعضيل بعد التمرين بيكون إيه، بس ما يطول مدة أكثر من يوم وما يزيد، طالما إذا زاد بيكون في مشكلة.
0: طيب إذا الشخص بحس إنه جسمه يعني ما عم يلحق يستشفى، شو لازم يغير هون؟ لازم يوقف مثلا تمرينه؟
1: مو شرط يكون المشكله من البرنامج، ممكن مشكله من النوم او من التغذيه. يعني في اكثر من شغله هي بتكون بتاثر على الاستشفاء العضلي. يعني مثلا تمرين، اذا تمرينك تمام ممكن انت بتنام 4-5 ساعات، هذا شيء مو منيح للاستشفاء. ممكن تاكل وجبه وجبتين باليوم كمان هدول الشغلات ممكن تاثر على الاستشفاء والتطور العضلي.
0: طيب بروح على المؤشر الثاني اللي هو الالم المتكرر. هلا احيانا بنسمع انه كل ما انوجعت بالتمرين كل ما معناته العضلة عم تتحرك وعم تستفيد، صحيح؟
1: جلد ذات
0: جلد ذات
1: طبعا لا، هذا شيء غلط. ما لازم يعني نحن خصوصا إذا الوجع بنفس المكان تكرر بقى هون في مشكلة بالعضلة نفسها أو تكنيك التمرين نفسه، يعني بيكون طريقة التمرين غلط، غير أنه مثلا ممكن البرنامج غلط، طريقة التمرين التكنيك تبعك أنت عم تعرض حالك لإصابة بيكون فيه غلط، أو إذا طول يعني إذا وبنفس المكان وحسب كمان مكان الوجع. يعني ممكن حدا مختص يساعد الشخص أنه يكون الوجع ما يكون بالمفصل، هم بالمفصل بقى هي مشكلة أكبر
0: وإذا يعني استمر أكيد ما هو طبيعي،
1: أكيد لازم يريح ويراجع دكتور.
0: طب هون شو له علاقة البرنامج؟ يعني إذا استمر الألم شو الغلط بالبرنامج؟
1: مو مناسب لجسم الشخص،
0: مو مناسب.
1: هلا هي أكبر مشكلة هون ومنتشرة للأسف، إنه مثلا بفوت على الجيم أنا في برنامج جاهز بيعطي
0: للكل، صح؟
1: هذا كتير غلط، لأنه كل جسم يعني بيفرق.
0: أو بتنزل أنت ورفقاتك بيعطوك نفس البرنامج
1: أو ثلاثة، واحد بيتمرن له سنتين بيجيب رفيقه معه بيمرنوا نفس التمرين، هيك كرهته حياته وكره التمرين وممكن تجي إصابة طبعا. ما في برنامج لكل العالم، تفرق نحن حسب المستوى حسب العمر.

0: حسب اذا ذكر ولا انثى، كل شخص له برنامج معين.
1: وطب وامتى بيستدعي تدخل طبي؟ خلينا نقول
0: طبي وقت يصير في يعني حيضايقني بحياتي. أيوة. يعني انا مثلا الالم مستمر وعم ياثر علي كحركه، كضعف، كوجع كثير لا يحتمل، ما عم بقدر نام من الوجع، هون لازم يوقف تمرين ويراجع دكتور.
1: طيب خلينا ننتقل للمؤشر الثالث اللي هو غياب النتائج رغم الالتزام. في ناس بياخذوا هذا البرنامج وبيمشوا عليه، بس بيمر اول شهر ثاني شهر مثل ما ذكرت ما بيحسوا انه عم يستفيدوا.
0: تمام، نحن هون نشوف البرنامج نحن ماشيين عليه مزبوط، نشوف أكلنا ماشيين عليه مزبوط مثل مو مكتوب، مثلا أكثر من وجبة، والنوم. إذا كل هدول الثلاث شغلات هدول تمام، بيكون في مشكلة بالبرنامج، البرنامج مو مناسب لنفس الشخص.
1: آه. طب كمبتدئين إمتى المفروض نشوف نتيجة؟ حتى يعني بتعرف الواحد بيكون داخل متحمس وكذا بعدين يحبط وبيترك النادي وبيمشي،
0: مثل بدي يوصل لجسم الكوتش بشهر مو عارفان له 10 سنين بيتمرن. يعني سقف التوقعات ما يكون عالي، بس مثل ما قلت لك من 4 لـ 6 أسابيع إذا التزام بكل العوامل كنوم كتغذية كتمرين، من 4 لـ 6 أسابيع بيلاقي النتيجة.
1: يعني ما دائما هو عدم الحصول على نتيجة سبب البرنامج، ممكن مثل ما ذكرت
0: طبعاً
1: النوم والغذاء،
0: التغذية والراحة والستريس ممكن يأثر.
1: والله
0: طبعا الضغط النفسي ممكن يأثر. يعني إذا ماشي على كل شيء وانت
1: واحد بيقول إذا عنده ستريس كتير بيقولوا له نزول
0: على النادي، لا بيساعد الجيم، بس إذا شغلات كبيرة طبعا ممكن الضغط النفسي يأثر على النتائج، لأنه الضغط النفسي بيرفع الكورتيزول، بقى الكورتيزول بيعمل هضم عضلي وحبس سوائل بيحبس دهون، بقى كمان ممكن يأثر على النتيجة.
1: طيب بنروح للمؤشر الرابع اللي هو فقدان الحماس للتمرين. بتلاقي متحمس نزل متحمس اول اسبوع، ثاني اسبوع بيقول لك خلص ما عاد بدي. شو له علاقه البرنامج بهذا الموضوع؟
0: هي لعبه الكوتش انه يحبب المتدرب بالرياضه.
1: أيوة.
0: واذا ما بيحبها، يعني في شغله مثلا نوع رياضه ما بيحبها، مو شرط يتمرنها لو هي المناسبه لإله، مو شرط انه هذا الصح خلص نمشي عليه. بنشوف شغله يحبها يتمرنها، لانه الهدف دائما نحن مو بس انه التمرين، الهدف الاستمراريه، انه الشخص يستمر بالتمرين اي كان نوع التمرين لو في شيء اصح، بس لا انه انت بتحب هذا نوع التمارين العبه مشان تستمر، وممكن بعدين نعدل بالانواع التمارين.
1: مو ضروري الواحد ينزل يلعب بالجيم
0: يلعب، اذا في ناس ما بتحبه منوب لا، ممكن يعني سباحه، ممكن
1: جيم، بحصل جسم مرتب يعني.
0: لو المناسب الافضل لك انه جيم، بس انت بتكرهه او بتحس بملل او ما بتحبه، لا العاب اي رياضه ثانيه، بس المهم تستمر ما توقف الرياضه بحياتك.
1: كوتش اذا متدرب عندك حسيته فقد هذا الشغف وبقول لك ما عاد بدي، كيف ممكن ترجع تسحبه للعبه؟
0: بنغير له التمارين، بنعطيه شيء تميل، بيقول له روح خذ لك وجبه فري، روق لي حالك، اذا دايق خلقه كمان من الدايت، لانه كمان الاكل بياثر. يعني اللي في ناس مو بس التمرين يلي ممكن يخليهم يملوا، الاكل
1: كمان.
0: ايه الاكل، في ناس يعني بترتبط نفسيتها بالدايت، بقى خلص اذا شفت حدا انا جايب اخره خلص دايق خلقه، لا روح كل انبسط، جاي على بالك حلويات كل هذا، بحيث انه ترجع في طاقه مشان تستمر. هي نحن هدفنا دائما الاساسي الاستمراريه طبعا.
1: طيب المؤشر الخامس عدم القدرة على إكمال التمرين نفسه. يعني بتلاقي مثلا أول عدة تاني عدة بيقول لك خلص أما عاد،
0: ما هي لازم نحن نشوف الحجم التدريبي هل مناسب للشخص ولا لا. الأوزان عالية،
1: شو له علاقة بحجم اللياقة تبعه؟
0: ما إذا مبتدئ متوسط متقدم، حسب كل شخص له حجم تدريبي معين وأوزان معينة، الشدة تبع التمرين ما بيصير تكون عالية لحدا مبتدئ، لأنه لازم نحن تدريجي، يعني ما نفوت على 100% من أول يوم، لا مثلا 20 40 60، يكون في تدريجي بحيث يتأقلم الجسم على التمرين، لأنه بالنسبة له هذا شيء جديد.
1: طيب كيف بنعرف إنه هي الشدة اللي بتناسبنا وبتناسب عضلاتنا؟
0: يعني إنه تكون قدران تكمل التمرين للأخير،
1: كمل 3 عدات؟
0: لا التمرين كله بشكل عام. أوكي. مثلا إذا 45 دقيقة بدون كارديو، وتاني يوم مثلا مثل ما عم قلك التعضيل ما يضل كم يوم. يضل يعني هلا مثلا حدا بيجي لعندي جديد على الجيم بيتمرن، أول أسبوع بيقول لي أنا ما عم حس بشي، بقول له أنا ما بدي إياك تحس، ما بدي إياه يعضل، ما بدي إياه يكره التمرين، بقى بنطلع تدريجي.
1: هو في فكرة يعني معروفة إنه إذا عضلت معناته أنا اشتغلوا عضلاتي، إذا ما عضلت معناته أنا استفدت.
0: بقى نحن بيكون مثلا أول فترة إنه بس تحريك، إنه تتعود على نزلة الجيم، تتأقلم العضلة، تتأقلم على الضغط اللي حين حط عليها، وبالآخر وبعدين تدريجي بنزود الحمل عليها للنص.
1: طيب أنا قصدي إنه كيف بنعرف مثلا برفعة الصدر أو البايسبس إنه هذا الوزن اللي بيناسب؟
0: هلا نحن مثلا عداتنا حتكون من 8 لـ 12، آخر 3 4 عدات لازم يكونوا صعبين، ما لازم يكونوا سهلين،
1: بس قادر على اليوم،
0: بس تقدر.
1: أوكي شكرا لك كوتش، بصراحة يعني معلومات حلوة كانت وهيك سريعة وخفيفة، يعطيك العافية، نهارك سعيد.

0: مشاهدين هلا بنروح لفاصل بنرجع سوا لفقرة الجمال مع سامة ناولو، خليكم معنا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
2: تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بيلق فيها حجم الخيار.
3: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
4: تصحيح لها التقرير كأنه في تضارب بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
5: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
6: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
7: البيانات الدقيقة.
8: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

0: يا صباح الخير لكل يلي عم يتابعونا. وصلنا معكم لفقرة الجمال. من أكثر المناطق يلي بتفضح التعب والسهر هي المنطقة الموجودة تحت العين، وأحيانا بنكون محتاجين لشيء سريع يعطينا إحساس بالانتعاش والترطيب قبل طلعة أو مناسبة أو حتى ببداية النهار.
1: هلا الآي باتشز اللي هي لصاقات أسفل العين صارت من المنتجات المنتشرة كتير بروتين العناية بالبشرة، بس اليوم ما رح نكتفي بالحكي عنها، رح نحضرها بشكل منزلي وآمن وبمكونات بسيطة سهلة ومثل العادة مع الصيدلانية سامة ناولو. صباح الخير سامة.
2: صباح الخير.
1: أول شيء شو هو الآي باتشز؟ اشرحي لنا أكثر عنه، على المكونات.

0: تمام.
1: هي قصة طويلة أيهم
2: عم نتعلم.
0: بصراحة هي من أكثر الشغلات اللي طلعت مؤخراً ترند، ولكن هي موجودة بعالم الجمال من زمان كتير ومن سنين، بس مؤخراً كتير من المشاهير صاروا يعتمدوها لأنها بتخفف حقيقة من تعب حول العين. فيلي عنده ضغط بحياته، يلي بيسهر، يلي كتير عنده شغل على اللابتوب أو إضاءة قوية، بيأثر كتير على حوالين عينه. وشافوا أنه لما هن بيستخدموا الآي باتشز عم تكون نتيجة كتير حلوة. والسر بصراحة أغلب منتجات حول العين، حتى كسيرومات أو كريمات، بتعتمد على شغلة واحدة، هي أنه أنا ريح منطقة حول العين. لأنه بس كانت المنطقة تعبانة رح يبين أكثر أنه أنا عندي هالات سوداء، رح تبين الخطوط أكثر من الجفاف، وبالتالي حتى الأوعية الدموية تكون ظاهرة أكثر، فبتعكس لون على زرق، فبيبين تحت عيني لونه أبداً ما روح له. وبالتالي كل منتجات العناية بمنطقة حول العين تعتمد هدف واحد، وهو أني أنا ريح هاي المنطقة أكثر من أني أنا فتح هاي المنطقة، لأنه هذا الشيء بيجي بعدين. أما أنا إذا كانت المنطقة تعبانة بدها تبين أغمق وبدها تبين تعبانة أكثر، فأنا دائما هدفي أنه أنا هي المنطقة تكون مرتاحة.
1: قدر يعني مو هدفهم علاج الهالات، هنا هدفهم الآي باتشز هو تريح المنطقة
0: 100%. ورح لاقي بعدين أنا لما ارتاحت هي المنطقة وحطيت مكون بسيط، لأنه هي المنطقة كتير حساسة لك، ما فيني استخدم مفتحات قوية، مواد
2: أو مقشرات
1: أو أحماض أكيد
0: 100%. فأنا حلاقي أنه بعدين بس ارتاحت المنطقة وحطيت شيء بنسبة كتير خفيفة رح لاقي فرق، بس بده وقت.
2: نشوف المواد اللي معنا وكيف ممكن نعمل هيك اي باتشز بالبيت.
0: تمام. هلا الاي باتشز بالعاده بتلاقوها سيليكون بتلزق تحت العين. بالبيت للسهوله بنقدر نعملها بشيء كتير بسيط، واللي هو الكوتون بادز. انا هذا القطن تبع المكياج بقدر اعمله بطريقتين، اما بتركها مثل ما هي وبستخدمها بعد ما انا حضرها، هلا بقول لكم شو بدي اعمل، وبحطها على كامل منطقه العين. هي الشغله كتير رائعه للي عنده هيك ربع ساعه يقعد وهو مغمض عيونه، لانه بتستهدف المنطقه تبع كمان حول العين على الطرف، وبتستهدف كمان الجفن العلوي يلي هو كمان بيتعب. فانا العالم دائما بتحط المنتج بس
2: لتحت، صح؟
1: يعني الجفن العلوي بصير غائر جوا العين كمان
0: 100%، وتجاعيده بتزيد ومرونته بتخف. لهيك انا لازم انه انا اهتم بالمنطقه كامله، ولكن ما اقدر اني انا اعملها مثل الاي باتش العاديه وهو اني انا قصه وحضرها هيك. إذا أنا مثلاً بدي حطها وأقعد أتفرج على التلفزيون، فهيك أنا بعد ما حضرها رح لاقيها صارت مثل الآي باتش العادية. فنحن رح نحضر بالطريقتين. كل يلي بدي إياه هو شيء غميق لحتى أقدر أنقع فيه فكرتها أنه تكون هي منقوعة. وشوفوا شو رح نحط. أول شيء أنا كتير بحب ماء الورد للتهدئة، فأنا بستخدم أي ماء ورد طبيعي أو تونر ماء ورد. بقدر أني أنا حطه بهي الخلطة.
2: كم نقطة بس كأنك حطيت؟
0: لا بدي حط منيح،
2: بدي أكثر،
0: لأنه أنا الفكرة هون نحن من إلا سوك أيوة بدي أنقعهم منيح منيح. هلأ أنا بعد ما حطيت الكمية بتختلف حسب قديش بدي حط آي باتشز.
2: ممكن تعملي كمية وتحطيها بالبراد مثلا؟
0: وكتير بتلاقوها كل ما كانت بالبراد أبرد.
1: لازم تحط لها مواد حافظة بالبراد؟
0: هلأ إذا كم يوم لا أوكي. بتلاقيها ما بيصير لها شيء أبدا. أما إذا كنت بدي أنه أعمل كمية مثلا لشهر، إيه بدنا مادة حافظة. هلأ الشيء الثاني اللي أنا رح أعمله، بجيب أي سيروم هيالورونيك أسد أنا عندي بالبيت.
1: عادي نحط هيالورونيك
0: طبعاً بالعكس كثير
1: يعتبر لأنه من الأحماض، فالمنطقة
0: لا، هيالورونيك هو مرطب بيحبس الماء، عرفتي؟ فلهيك هو اسمه هيالورونيك أسد، بس هو أثره ترطيبي ما بيقشر، عرفتي؟ فكتير منيح لحول العين. يعني أنا تقريباً حطيت بس قطارة. تمام، قطارة كاملة منه
2: مع مثلا خلينا نقول 4 أو 5 معالق
0: تماما ورد. تماما. هلا انا بجي انا دائما بحب فوت الزيوت على فكره، مع انه هنا بيقولوا لك
2: رغم انه تحت العين يعني
0: بيقولوا لك انه الزيوت ممكن انه هي زيت البشره او هيك، بس اذا بتجي بتطلعي بالمنتجات الاورجانيك تبعيه البشره حتلاقي اغلبها بتحتوي على زيوت خفيفه. هلا
1: زيت جوز بكميات مدروسه.
0: تمام، كميات كثير قليله، كم نقطه بس بتلاقيها عملت تأثير كتير كتير كتير حلو. هلأ شوفوا هذا زيت جوز الهند،
1: هو اسمه شوي زيت جوز
0: أيوة الهند، رح حط منه بس كم نقطة. وهلأ الزيت المفضل أنا عندي يلي هو زيت الورد.
2: زيت الورد
0: زيت الورد من عند أي عطار.

0: أنا بقدر جيبه أو أي بذورية، لأنه زيت الورد بيلعب دور غير الترطيب، بيقلل التجاعيد. فأنا بالنسبة للخطوط تحت العين وحول العين، زيت الورد كتير رح يساعدني بهي القصة. فكمان رح حط كمية منه، مو كتير كتير كبيرة، كم نقطة.
1: أوكي
0: تمام.
2: هي اسمها دلقة أسامة. ما
0: أنا دائما هيك بقول كم نقطة، بس يعني شوي جودو جودو شوي. حلاوتهم إنه ما فيهم شيء ممكن إنه يحسس أو عرفتي هي.
2: بس تعرفي في ناس بتتحسس من الزيوت بس تقرب على عينها بتصير تطلع على مثلا بثور أو شيء. أو
0: حقول لك إذا كانت نقاط ما ممكن إنه تعمل هذا الشيء، ما بتأثر. بس يلي هو عنده حساسية من زيت الورد ممكن انه يتحسس. عرفت؟ هلا بنجي
2: لانه انت عم تقولي بدك تحطيها ممكن على العين كامله، فممكن يدخل هذا الزيت بالعين.
0: لا، طالما انا اذا بدي احط اي باتش كامله بدي اسكر عيوني منيح، ما بيفوت لجوا، لانه هلا بتشوفوا انه هي ما بتكون، يعني انا بدي احطها وانقعها وبردها، فهي انا ما حشيلها عم تشرشر. عرفت؟ فبتكون لطيفه شوي على منطقه حول العين. هلا للي بده تفتيح وما بتحسس من فيتامين سي، نضيف من سيروم فيتامين سي بس قطارة واحدة.
1: تمام. اوكي. هلا صار عندنا ماء الورد، هيالورونيك اسيد، زيت الورد، وزيت جوز الهند وفيتامين سي.
0: تماما.
1: تمام.
0: هلا انا عملت على فكرة خلطة يعني
1: سحرية
0: كثير قوية عن جد لمنطقة حول العين. رح أركها بس هيك شوي ورح بلش اعمل النقع.
2: احطيتهم كلهم هيك مثل فوق بعضهم.
0: فوق بعضهم.
1: حاجة لكميات نحن ايها.
0: تماما. رح نحطهم هيك
2: كميات من الهاي باتشز.
0: هلا شوفوا انا بنتي سكرها بنتي اياها تتغلغل كثير كثير منيح، فانتوا لازم انه يكونوا نقعتوها منيح.
2: أوكي.
0: انا رح اعمل لها هيك حركهم ببعضهم.
1: اوكي
0: تمام.
1: قبل هي الحركه انا
2: هيك حركتيهم.
0: ايه بدك كثير يتغلغل بكلياتهم، وبعدها بروح بحطها بالبراد. هلا اذا بدي احطها بالبراد بدي اتركها لتاني نهار لحتى تكون بردت كثير كثير كثير. اذا بدي اياها لنفس النهار
2: بالفريزر،
0: حطها بالفريزر بس مو لدرجه انها تجمد.
2: تمام. ما لدرجه انها تجمد.
0: ايه بدي اياها بارده كثير بس مو تصير ثلج. عرفت؟ انا شوي ضد انه نحن نحط شيء مثلج فورا على البشره. يكون بارد كثير.
1: كنت بدي اسالك انه نحن هي المكونات اذا حطيناها بقوالب ومرقناها على البشرة قديش ممكن تكون مفيدة أو مضرة؟
0: حقلك هلأ هي كتير مفيدة وكتير في عالم تلجأ لهذا الشيء، ولكن في عالم تتحسس من السقيع هذا تبع التلج.
2: بيحرق
0: تماما. فإذا كنت أنا من هدول الأشخاص لا ما بفضل نعمل، ولكن إذا أنا كنت بشرتي أصلا متعودة على هيك شيء فيني أعملهم بقالب من التلج. تمام. وهدول التلجات كل يوم بمرق وحدة على كامل الوجه.
1: تمام.
0: تمام. هلا انا بعد ما بروح بحطها بالبراد او بالفريزر بجي بطلعها.
2: كم يوم بتضاين معنا بالبراد؟
0: بتضاين 4 ايام، ما بيصير له شيء ابدا. واذا بدي ضل اكثر فانا فيني احط لها بس ماده حافظه كمان بجيبها من عند اي عطار وبتضل هيك شهور يعني. أوكي. ما بيصير
1: اذا تم يعني استخدامها بعد هالاربع ايام مثلا بعد ما فقدت صلاحيتها ممكن تاثر بشكل سلبي على البشره ولا
0: اكيد اذا صار فيها. لكن احنا حطينا وسط مائي يلي هو ماء الورد. الوسط المائي دائما هو مناسب لنمو الجراثيم، فانا اذا تركتها بدون ماده حافظه ممكن على بعد 4 ايام يصير فيها نمو جراثيم فانا تتجرثم العين. فلهيك انا بفضل انه يا بعمل كميه قليله لمده يومين ثلاثه او بحط فيها ماده حافظه وبريح.
2: او يعني هذا الافضل.
0: تمام. خلينا نجربها
1: النتيجه.
0: فرجيكم النص مشان
1: هلا نحن بنقدر نحط على العيون ايهم بما انه
2: لا عامل. لا حطي على عيونك أنا يعني أنا. هي خلطه نسائيه ففينا
1: لا هي خلطه للجميع يعني
2: انقذتنا سامة. حطي على عيونك والله.
0: شايفين؟ كثير لطيفه يعني انا فيني اقوم واطبخ واعمل
1: حلو بضل
0: اشتغل نهاري بتضل ملزقه هيك.
2: طيب بما انه قلتي فينك تقومي وكذا فهو شو المده المثاليه اللي تضل تحت العين؟
0: هلا قد ما حطيتها وهي لساتها رطبه كثير منيح هي
1: بس تنشف تقع لحالها.
0: بس تنشف ما عاد انا استفيد منها. هلا الاي باتشز التجاريين بتلاقي مانن هالقد مويسترايزد مانن هالقد مرطبين. تمام. فانت بتحطها لمده 3 دقائق بتلاقيها نشفت. انا ما عاد استفاد. لما بعملها بالبيت عندي هي الميزه انه انا خليها تكون كثير كثير رطبه. رح فرجيكي على ايدك شوفيها قديش رطبه وحلوه.
1: فعلا.

0: حتى باردة.
1: ايه حلوة كتير. هلا حاعطيكم سر كمان، اذا انا في عندي مناسبة عرس عشاء قبل الميك اب بربع ساعة، اذا بحطهم لهدول فورا بيعطي تأثير فوري بالراحة حول العين.
2: حلو.
1: بتركهم ربع ساعة بعدين بتشيلهم، وانا بحب انه نعمل الشغله للاخر. فبعد ما بشيلهم بعمل مساج خفيف.
2: مساج
0: وريحته كتير حلوه.
1: كثير حلوه.
0: جرب ريحته.
2: اكيد ما
0: حتى الترطيب، يعني الترطيب فورا
1: فورا بتعطي كلهم. تماما. بعمل مساج روز وانا عم ارفع لفوق هيك لحتى انا فك التجاعيد حول العين وخلي هي المنطقه كتير صحيه. وهيك بكون حافظت على.
2: طيب سامه، هلا انت بعد ما حطيتي هذا المستحضر بتغسلي وشك ولا بتتركيه على هذا؟
1: لا لا ابدا، بالعكس حتى بيشتغل كبرايمر تحت المكياج. يعني انا هلا بعد دقيقتين لما بدي اجي احط الكونسيلر
0: هو يعتبر برايمر.
1: يعتبر برايمر، ما رح يجمع الكونسيلر عندي تحت العين، بالعكس رح يمد منته.
0: قديش بننطر سامة لحتى نحط الكونسيلر بعده؟
1: بس كم دقيقه يعني. انا ما بدي انه يكون كثير رطب بحيث انه يتمدد كثير.
2: شكرا سامة، يعطيك العافيه.
1: شكرا كثير.
0: شكرا كثير لك سامة.
2: أكيد شكر موصول لك المشاهدين. لهون بتخلص فقراتنا، بنشوفكم بكرة مع حكايات جديدة مواضيع حلوة،
0: ومنتمنى لكم أكيد بقية نهار حلو رايق مع الأهل والأصحاب. وهلأ سلام.

0: لا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الاختيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالي؟
2: التقرير كانه في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: السوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

0: يعني لهون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة، في مشكلة بالقسم يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.

أهلا بكم مشاهدينا في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. انطلاق امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب الشهادتين في السويداء، وما يسمى بالحرس الوطني يمنع طلابا من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية. عودة الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوس في ريف دمشق بعد تجدد التوتر، ولجنة أعيان البلدة تقول إن السكان يعملون على تعزيز الصلح ومحاسبة المتورطين. توقيع مذكرة تفاهم سورية سعودية لإعادة تأهيل وتشغيل معمل حديد حماة، ووزارة الاقتصاد تقول إن مدة استثماره تصل إلى 30 عاماً. مركز الأرصاد يحذر من هطولات مصحوبة بعواصف رعدية في عدة محافظات، وصاعقة تضرب طفلا بريف إدلب.

أعلنت مديرية إعلام السويداء بدء الامتحانات المقررة لهذا اليوم للدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء، وذلك ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة في ريف المحافظة الشمالي. وكانت محافظة السويداء قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل بدء الامتحانات إلى الساعة 11 صباحا حرصا على وصول الطلاب إلى مراكزها الامتحانية، كما أوضحت أن التأجيل جاء بسبب التأخير الناجم عن إعاقة مجموعات وصفتها بالخارج عن القانون لحركة الطلاب في طريقهم إلى المراكز. هذا وأفادت مصادر محلية بوصول قافلة الحافلات التي تقل طلاب السويداء من ريف دمشق إلى بلدة الصورة الصغرى بمحافظة السويداء، وذلك لتقديم امتحانات شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة ضمن الدورة الاستثنائية.

0: وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من ريف السويداء. مرحبا بك معنا محمد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بسير العملية التعليمية والذهاب إلى الامتحانات مع عرقلة ما يسمى بالحرس الوطني لسير هذه العملية. كيف يبدو الوضع؟
1: نعم بالفعل نحن الآن على حاجز المتونة هنا في ريف السويداء. طبعا هذا الحاجز هنا هو حاجز حيوي، يعني تتم من خلاله دخول السيارات وسيارات الشحن وخروج أيضا المدنيين من السويداء والدخول إلى السويداء. لكن حتى هذه اللحظة من هذا الحاجز يعني لم يخرج أي طالب باتجاه مركز الامتحان، لكن هناك تصريح من مديرية إعلام السويداء وصرحت بأن يعني هنا في مركز الصورة دخل بعض الطلاب وبدأت العملية الامتحانية طبعا بعد تأخيرها من قبل المجموعات الخارجة عن القانون التي منعت يعني دخول الطلاب عند الساعة 8 صباحا في هذا اليوم. تم يعني بحثوث يعني مناوشات بين المجموعات الخارجة عن القانون والأهالي وذوي الطلاب، وبعدها وتم تأجيل الامتحان حتى الساعة 11. بالفعل يعني تم تصريح من قبل مديرية إعلام السويداء أنه دخلوا إلى قاعة الامتحانات في الساعة 11 وبدأت عملية امتحانية، لكن هنا في مركز الصور الذي يبعد عنا ربما كيلومترات قليلة. لكن بشكل عام يعني من هذا المكان يعني دخول شحيح كان للطلاب باتجاه مركز السويداء بشكل عام، لكن حركة الأهالي والمدنيين في الخروج والدخول من هذا الحاجز فقط هي بشكل عام العملية الامتحانية حسب ما صرحت يعني مديرية إعلام السويداء تسير على ما يرام، لكن ربما لم نحصل يعني على عدد الطلاب الذين انضموا إلى هذه القاعات وعدد القاعات التي بدأت الامتحانات فيها. ربما خلال يعني النشرة القادمة نكون قد حصلنا على معلومات وافية عن عدد الطلاب وعدد المراكز الامتحانية والقاعات داخل المركز الذي تحت كلمة
0: نعم. نعم محمد، نتابع معك التطورات في الساعة القادمة. أشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حاجز المتونة في ريف السويداء. وينضم إلينا دكتور أدهم مسعود القاق الأكاديمي والناشط السياسي معنا مباشرة من دمشق. مرحبا بك معنا دكتور أدهم للحديث عن استخدام هذا الملف، ملف التعليم وامتحان الشهادتين من قبل ما يسمى بالحرس الوطني في عرقلة هذه العملية. كيف يقرأ الآن؟
2: السلام عليكم أستاذتي الكريمة. يعني المسألة مسألة واضحة صارت، يعني لا يمت لتاريخ جبل ولحاضره ولأهله معالجة هذا الملف الخطير جدا. يعني لا يمس لأنه تاريخ جبل معروف وواقع حاضر معروف وبوطنية أهله وبرغبتهم بالتعليم. يعني السويداء أول محافظة أعلنت عن آخر أمي عام 2008، معروفة بنزاهتها حتى بالتعليم وبالامتحانات وأخذت المركز الأول مرارا على مستوى سوريا. كما أنه هناك الكثير من المتعلمين والمثقفين والتيارات السياسية الوطنية التي سعت في طريق بناء سوريا الحديثة منذ يعني طوال هذا القرن وربما قبل القرن العشرين، القرن التاسع عشر. هذا الكلام مستمر، وإنما ما حدث الآن إن كان في ملف الطلاب والطالبات بهذا الشكل أو بغيره، والله هو مستهجن تماما. وأهل السويداء يدركون هذا الأمر تماما، يدركون أنه لا يشبههم ولا يشبه تاريخهم ولا جغرافيتهم ولا اقتصادهم ولا كل شيء. حاليا نحن طبعا اللي بنأمله أنه يعني ينجحوا القائمين، ينجحوا الطلاب وأهاليهم الساعين في درب أنه يتقدموا للامتحانات، يسعوا وينجحوا بتقديم الطلاب. إلى الآن مثل ما تفضلتي يعني أو التقارير لم يصل سوى مئات إلى مراكز الامتحانية. كيف هو العلاج؟ ضروري جدا.
0: ومن يتحمل هذه المسؤولية فيما يتعلق بحرمان الطلاب من تقديم امتحاناتهم؟

0: هلا يعني المسؤوليه واضحه، يعني انه جماعه الحرس الوطني هن قالوا من امبارح ولحد هلا اخو عم يصرحوا هن
1: يقوموا بعرقله الطلاب
0: وعم يمنعوا
1: بالحاجز المراكز الامتحانيه
0: ام الزيتون. يعني هن اعلنوا بشكل كامل.

0: رغم انه مثلا نحن بنلاقي انه في جمعيات اهليه او يعني جمعيات مدنيه مثل جمعيه الكفر، يعني قدمت المواصلات مجانيه وقالت انه من الملعب البلدي الساعه 6 صباحا. هلا بعتقد انه تاجلت، ما بعرف اذا تاجلت الساعه 11 وما بنعرف هلا الاخبار انه وصلت الطلاب او لا، الى الان وصل بالمئات.
1: بحسب مدير العلاقات الاعلاميه يعني في محافظه السويداء دخل بعض الطلاب الى المراكز الامتحانيه ولكن لم يدخل الجميع.
0: دخلوا بالمئات. بالمئات دخلوا، وهو عدد قليل يعني قياسا للالاف اللي مسجله، بعتقد 7000 يعني. يعني ضروري جدا مثلا انه يتعالج الامر، لانه يعني في تداعيات كثير خطيره للسنه القادمه.
1: برايك
0: يعني
1: كيف يمكن معالجه هذا الموضوع؟ وخصوصا بان كان هنالك في السابق تعهدات بمنع الوصول الى هذه العرقله من قبل ما يسمى بالحرس الوطني وما شابه. كيف يمكن اليوم الوصول الى حلول لانهاء هذه المشكله؟
0: يعني هي المشكله تحديدا، انا برايي يعني اللي فيه ذره ضمير وذره شرف يعني من من من جميع الاتجاهات يجب ان يسعى بكل نيات يعني صادقه وواضحه باتجاه توصيل الطلاب الى مراكز الامتحانيه، خاصه طلاب البكالوريا. يعني مثلا التاسع ممكن تنحل بقضيه تثقيل العلامات لو فرضنا بالسابع وبالثامن لحتى ما يفرغ صف العاشر السنه القادمه، او يعني ما يفرغ ما يكون ما في طلاب. فضروري مثلا معالجه الامور ابتداء من الان، لانه خربت طبعا بدايه العام الدراسي الجديد. يعني لابد من السعي بايجاد حلول تربويه. بالجنوب اللبناني بعتقد انه بالازمه ثقلوا الطلاب يعني علامات السابع والثامن والتاسع، وقدروا انه ينقلوا الطلاب لصف العاشر. اما البكالوريا فما في امكانيه لهالكلام الا بوصول الطلاب الى مراكزهم الامتحانيه وتقديم الامتحانات. يعني هي السنه الثالثه بيكونوا عم تروح على الطلاب، اول سنتين راحوا واعدادهم مو بس 14000، ممكن اكثر بكثير يعني الى الان. كما ان يعني هذا الكلام خطير جدا.
1: نعم،
0: يعني
1: ضياع فرصه امتحانيه على طالب او منع وصوله الى مراكز، ضياع مستقبل باكمله.
0: طبعا مو بس يعني في جيل باكمله. نعم. يعني انا معلش بالاذن منك، يعني هناك يعني دعوات باتجاه تسليح الناس اللي ما عم تتعلم. يعني لا يجوز على الاطلاق هذا الكلام، لا يجوز، وهو مسؤوليه الجميع، مسؤوليه الحكومه أن تصر وأن تسعى باتجاه حل وفق خارطة عمان يلي هي مثلا أخذة شرعية دولية، وفق تواصلها مع التيارات الوطنية، وفق تواصلها مع الشيخ الهجري أو سواه، مين مكان بده يتفاوض. المهم
1: يعني كان هنالك حديث عن أن هنالك استنفار
0: إلى حياتها الطبيعية،
1: تم الحديث عن تنسيق، عملية تنسيق حصلت مع محافظة السويداء والحكومة بالتنسيق مع الحكومة والتربية والطوارئ والهلال الأحمر لضمان الوصول إلى سير هذه العملية. اليوم ما المطلوب عمليا لترجمة هذه الإجراءات أو عملية التنسيق التي تمت مع الجهات المعنية لترجمة ذلك على أرض الواقع عمليا؟
0: أنا برأيي يعني ضغوط الأهالي، أهالي الطلاب يعني والطالبات، والطلاب نفسهم طبعا صاروا يعني شباب هن، يضغطوا باتجاه هذا حق لهم، حق يعني لازم ينضمن من قبل الجميع. يعني إن كان في خلاف سياسي أو لو فرضنا تسييس بطريقة أو بأخرى لهذا الملف، هي مسألة يسيسوها بالطريقة اللي بدهم إياها من أي جانب كان. المطلوب نحن حاليا أن يتم الضغط من قبل الأهالي ومن قبل المجتمع المدني ومن قبل الطلاب أنفسهم باتجاه يعني تقديم الامتحانات، أن يسهل عملية وصول الطلاب إلى أماكنهم. وهناك طبعا يعني القاضي ربيع بعتقد مرشد يعني حكى بأنه المسألة مسؤولية أهالي الطلاب، ومن مبارحة أو أول مبارحة حكى بأنه اللي بده يوصل من الطلاب والطالبات فليسعى بهذا الشكل. ولكن هناك بعض العناصر، يعني هذا الكلام يعني واضح كان، بعض العناصر الذين يريدون لهذا الملف أن يفشل، وأن يفشل الطلاب والطالبات، وأن يتحولوا إلى يعني جيل لا علاقة له بالتعليم والعلم كما كانت السويداء سابقا عبر أجيالها السابقة.
1: لكن ما تداعيات ذلك من وجهة نظرك دكتور أدهم؟ ألا يؤثر ذلك أو يزيد ربما من حالة الاحتقان ويضعف الثقة لدى الأهالي؟ أم أن بالإمكان حتى الآن بعدما جرى أن يمكن احتواء المشهد؟
0: يعني أنا بتقديري يعني

0: التداعيات انا يعني في مساله يعني لا بالمعنى التاريخي ولا الجغرافي ولا الاقتصادي ولا السياسي ولا باي معنى تبقى السويداء خارج اطار يعني الدوله السوريه. لها دور كبير في تاريخ سوريا، وبرايي انه سيعاد هذا الامر لهذا الدور السياسي في رسم ملامح سوريا المدنية التي تقوم على أسس ديمقراطية. هذا الكلام أنا بتقديري يجب أن نضع يعني الأمور على نصابها وفي سكة واضحة. هذا الكلام برأيي تداعياته النهائية بهذا الشكل. الآن هناك من يعيق هذا الفعل، وبتقديري أن هناك من ينتظر صراعا داخليا في السويداء بشكل أو بآخر، وهذا الكلام لا يجوز على الإطلاق. يعني هذا الكلام يجب أن نتجاوزه، يجب أن تكون الحكومة الانتقالية على درجة عالية من المسؤولية، لها موقع دولي ولها صلات دولية كبيرة جدا، وهي تستطيع أن تفاوض من خلال يعني المجتمع الدولي ومن خلال الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من أجل حل هذه القضية بشكل كامل. لماذا هذا التقاعس؟ والله لا أدري، وإنما تداعياته تداعيات سيئة على الطلاب أولا. يعني بده يصير في عندنا نحن جيل من يعني جيل ما له علاقة بالتعليم كما نعرف السويداء ونعرف تاريخ السويداء التي لابد أن نفاخر بتاريخها يعني مثقفيها وبمتعلميها. السويداء يعني حرام يصير فيها هيك. السويداء يعني هي درة والله من درر يعني المحافظات السورية، يجب أن تبقى هكذا.
1: أشكرك جزيل الشكر دكتور أدهم مسعود لقاق أكاديمي وناشط سياسي، كنت معنا من دمشق، شكرا جزيلا لك. عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعات من السكان. وأفاد مراسلنا بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات. وقالت مصادر محلية أن التوتر تجدد عصر أمس في حي الزيتون بالبلدة على خلفية الاعتداء الذي وقع الخميس على منزل عائلة من أبناء محافظة دير الزور تقيم في البلدة. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض التجمعات واحتواء الموقف وأطلقت النار في الهواء من دون تسجيل إصابات أو ضحايا. وبالتزامن مع ذلك شهدت المنطقة تجمعات قالت مصادر محلية إنها جاءت في سياق التحضير لاعتداءات مضادة، ما دفع القوى الأمنية إلى استخدام تعزيزات إضافية. من جانبه أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرطوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. وتنضم إلينا ماريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من جديدة عرطوز في ريف دمشق. مرحبا بك معنا ماريت، لتضعين في صورة الوضع في جديدة عرطوز الآن، كيف يبدو الوضع؟ هل فعلا عاد الهدوء بشكل كامل إلى البلدة؟
2: نعم ديما، بالفعل نحن الآن نقف داخل جديدة عرطوز البلد، وإلى حد هذه اللحظة طبعا ما تزال قوى الأمن الداخلي داخل البلدة، وبالفعل عاد الهدوء والأمن والاستقرار منذ الصباح الباكر، وعادت المحلات التجارية لتفتح من جديد، وأيضا عادت حركة النقل والمواصلات وحتى حركة الناس داخل هذه البلدة. طبعا هذه الحركة توقفت ليلة أمس بعد فرض حظر التجوال من قبل قوى الأمن الداخلي. طبعا يعني قبل قليل ديما لفت انتباهنا دخول ما يقارب 6 أو 7 سيارات لقوى الأمن الداخلي إلى داخل المنطقة، لكن يعني بحسب الحديث الذي جرى بين قوى الأمن الداخلي وأهالي من أبناء المنطقة أنه هي مجرد تعزيزات أمنية روتينية وطبيعية، ولا يوجد أي توترات جديدة أو أي يعني أي وضع جديد. يعني كما تحدثت الهدوء والاستقرار عاد إلى هذه المنطقة، أيضا المحلات التجارية التي كانت مغلقة عقب حظر التجوال عادت لتفتح من جديد. طبعا التقينا ب يعني أهالي المنطقة وأكدوا لنا أنه يعني منذ ليلة أمس أو بعد حظر التجوال لم يحصل أي توترات جديدة واشتباكات جديدة، وإنما المنطقة اليوم يعني في حالة هدوء واستقرار. طبعا حظر التجوال يوم أمس جاء على كيفية تجدد الاشتباكات مرة أخرى في هذه المنطقة بين أهالي المنطقة من جديدة عطوز البلد وبين أبناء محافظة دير الزور. طبعا تدخلت قوى الأمن الداخلي وأيضا فرضت حظر تجوال، كما تحدثنا أيضا يعني فرضت طوق أمني وأدت إلى حل الخلاف مجددا. واليوم يعني وظيفة أهالي المنطقة يتم الحديث عن إبرام الصلح بين الطرفين، وخاصة أن اليوم الوضع الميداني هادئ مستقر، وأيضا يعني أبناء المنطقة من الطرفين أكدوا طيب لنا هذا.
1: هل حصل أو جرى أي جلسات صلح أو للوصول إلى تهدئة ما بين الطرفين؟
2: نعم ديما، حقيقة يعني منذ اليوم الأول منذ الخلاف أو يوم الخميس حين وقع الاشتباك الذي بدأ بشجار بين أطفال من أبناء محافظة وأهالي وأبناء منطقة زايدة عطوف البلد، يعني وبعد أن تطور هذا الاشتباك وأدى إلى استخدام الأسلحة ويعني غيرها من الأدوات. طبعا كان هناك الحديث عن صلح وتدخل أعيان من الطرفين لإبرام الصلح، وكانت يعني الامور تمشي يعني بشكل هادئ، وامور الصلح يعني موجوده وتتابع من قبل الطرفين. لكن يعني كان هناك حقيقه تسديد لهذه التوترات والاشتباكات، مما ادى الى توقيف هذا الصلح مؤقتا. لكن اليوم كما تحدثت وبحسب قوى الامن الداخلي، بحسب ما تحدثت انه كان هناك دخول لعدد من سيارات قوى الامن الداخلي، انه اليوم ايضا وحتى الان يعني هناك تدخلات من اجل الصلح، وهناك احاديث ومناقشه على ان يتم او على امل ان يتم ابرام الصلح اليوم أن تحل المشكلة النهائية.
1: نعم، أشكرك جزيل الشكر مريات عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من جديدة عرطوس في ريف دمشق. أفادت شبكة السويداء 24 باندلاع اشتباكات في مدينة السويداء بين مسلحين أسفرت عن إصابة قيادي فيما يعرف بالمكتب الأمني التابع لميليشيا الحرس الوطني المرتبطة بحكمة الهجري. وأوضحت شبكة السويداء 24 أن الاشتباكات بدأت في مدينة السويداء تلاها إرسال تعزيزات من بلدة عريقة بهدف فك الحصار عن قيادي من ميليشيا الحرس الوطني في مدينة السويداء حوصر بعد الاشتباكات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا، وأقامت حاجزا لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي إحالات اختطاف، وذلك وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. قتل شخص وطفله بانفجار وقع أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية.
3: حلت قصد ودمجت في مؤسسات الدولة، لكن المشهد الأمني في الحسكة لا يزال في مرحلة استيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة شمال شرق سوريا. تفجير أمام القصر العدلي في الحسكة يودي بحياة شخصين بعد أن وضعت قنبلة يدوية صباحا بحسب مصدر أمني قرب القصر العدلي الذي شهد توترات سابقة وإزالة لافتات باللغة العربية. حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوما تشريعيا يقضي بتعيين مصطفى عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية، وأيام من إعلانه الذي وصف بالتاريخي والذي أنهى تنظيم قسد ودمجه في مؤسسات الدولة بهياكله المدنية والعسكرية. تفجير القصر العدلي بأبعاده وتوقيته يحمل دلالات ورسائل سياسية أرادت ربما بعض الأطراف التعبير

0: عن رفض مسار الدمج وطي صفحة القوة العسكرية قست سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا. الملف الأمني الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لضبط المشهد بعد سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، منها تفجير تدمر وتفجير حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وقعا في الشهر ذاته. تقدم سياسي يقابله مشهد أمني حساس، فهل تنجح الحكومة باحتواء التداعيات الأمنية وفرض الاستقرار؟ أم أن الأهداف في زعزعة أمن البلاد معضلة تقف في وجه توحيد كامل البلاد؟
1: أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يشمل تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية ضمن المدارس السورية، ونص القرار على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية.
2: خطوة جديدة في مسار حلحلة الملف الكردي في البلاد، من الدمج العسكري وحل قسد إلى الملفات الاجتماعية والثقافية. وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً يتضمن تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في المدارس. القرار نص على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية، على أن تدرس من خلال مقررين بواقع 4 حصص أسبوعياً. القرار أتاح للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذ قرار التعديلات خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، ويجري العمل بهذا الخيار خلال ذلك العام الدراسي فحسب. من القرار إلى تطبيقه، كلفت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، كما كلفت مديريات التعليم والإشراف التربوي بتوفير الكوادر اللازمة للتدريس باللغة الكردية. ومع بدء ترجمة المرسوم إلى إجراءات تعليمية، يبقى التحدي في ضمان تطبيق القرار وتوفير المناهج والكوادر اللازمة، بما يجعل من تدريس اللغة الكردية اختباراً عملياً لمسار معالجة الملف الكردي، واستكمالاً لمرسوم الرئيس أحمد الشرع رقم 13 الذي ينص على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.
1: رحبت كندا باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها، وأكدت أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك قراراً بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. يأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حما المعروفة باسم معمل حديد حما ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. وفقا لما نقلته سانا، تنص مذكرة التفاهم التي تمتد لـ30 عاماً على إعادة تأهيل وتطوير المعمل وإدخال خطوط الإنتاج إنتاج جديدة وحديثة بما يسهم في تعزيز

0: قدراته الإنتاجية ورفع كفاءته التشغيلية. وبموجب الاتفاق ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بشكل تدريجي لتصل خلال 4 سنوات إلى حد أدنى قدره 350 ألف طن سنوياً. وينضم إلينا ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من حماة. مرحبا بك معنا ياسر، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه الاتفاقية التي تم توقيعها ما بين سوريا والسعودية لإعادة تأهيل وتشغيل معمل حديد حماة.
1: نعم ديما، يعني في الحقيقة نحن عندما نتحدث عن معمل الحديد في حماة فنحن أمام أول منشأة صناعية لإنتاج الحديد في سوريا قبل أن تنشأ لاحقا منشأة أخرى في دمشق، مما يجعل هذا المعمل جزءا أساسيا من ذاكرة الصناعة الوطنية. اليوم يعني يعود إلى الواجهة معمل الحديد بعد توقيع مذكر تفاهم سورية سعودية لإعادة تأهيله وتشغيله لمدة يعني لمدة استثمار تمتد إلى 30 عام، يعني التي وقعت هذه يعني الاتفاقية يوم أمس في فعاليات معرض دمشق الدولي. اليوم المعمل ديما يعمل بطاقة محدودة جدا، يعني بسبب قدم خطوط الإنتاج وتوقف معظمها، إضافة إلى نقص قطع التبديل وتراجع الكادر الفني، مما يجعله يعني شبه متوقف ولا يلبي احتياجات السوق المحلية. لكن اليوم بعد الاتفاقية الجديدة مع شركة إثراء القابضة السعودية يفتح معمل الحديد أمام باب يعني أو مرحلة جديدة يعني تطور من إنتاج الحديد في سوريا خلال ممكن خلال السنوات الأولى الخمسة أن تصل القدرة الاستيعابية إلى 350 ألف طن كحد أدنى كما ذكر في العقد، يعني ويتوقع أن يكون هناك فرص عمل جديدة يعني بنحو تقريبا 2500 فرصة عمل، يعني وهناك أيضا بحسب المعلومات التي وردتنا أن هناك تأسيس أكاديمية تدريب متخصصة لنقل الخبرات وتخريج عمالة وخبرة في صناعة الحديد. اليوم باختصار ديما يعني نحن أمام مشروع يعيد الحياة لأول معمل حديد في سوريا ويمنحه فرصة جديدة ليكون ركيزة أساسية في دعم الاقتصاد الوطني خلال السنوات القادمة.
0: طيب على ضوء هذه مذكرة التفاهم التي وضعت، هل هنالك أي مدة زمنية لعودة العمل أو المعمل عفوا بكامل طاقته وأيضا إعادة الكادر إليه للعمل بالشكل المطلوب؟ هل هنالك أي سقف زمني وضع بحسب الاتفاقية التي تمت؟
1: لا يوجد أي توقيت زمني ديما، يعني ولكن نحن في العام الماضي شهدنا عودة معمل الحديد إلى العمل ودخلنا إلى المعمل ولاحظنا أن هناك تهالك في المعدات وهناك يعني معدات قديمة جدا اليوم بحاجة إلى تطوير، والمعمل يعني يعد من أكبر المعامل في سوريا وهو الأول يعني في صناعة الحديد، يعني من المتوقع أن يكون هناك يعني فترة زمنية أولى يعني بحسب العقد 4 سنوات ليعطي إنتاج كافي نوعا ما للحديد في سوريا. اليوم الحديد هو غالبية الحديد الذي يستخدم اليوم في سوريا للبناء هو مستورد، يعني اليوم هذا المعمل الذي سيوفر الحديد فهناك تكاليف ستقل نوعا ما على مواد البناء، وخصوصا أن سوريا اليوم داخلة على موضوع إعادة الإعمار، فهذا الأمر سيوفر يعني أو سيخفف التكاليف والجهد على المتعهدين والمهندسين في إعادة الإعمار. اليوم يعني الحديد هو شيء أساسي يعني في مواد البناء، فيعني يعني من المتوقع خلال يعني العام المقبل أن تكون هناك يعني كميات جيدة من الحديد تخرج من هذا المعمل ليتم إعادة الإعمار في سوريا من خلال الحديد الذي ينتجه هذا المعمل.
0: أشكرك جزيل الشكر ياسر روح مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من حماة. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض، والذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق.
2: والله الشيء الفارق والمميز انه نحن حاسين انه بصراحه سوريا

0: هي عادت إلى وضعها وإلى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، الدول العربية كتير في مشاركات حلوة. فنحن بنقول إنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والإقليمي.
1: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ إنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني الشركات المشاركة أكبر، عدد الدول المشاركة أكبر، التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات، يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموا، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم، يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحة للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
2: أنا والله مشارك هون، هي أول سنة اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكانت المشاركة جيدة جدا بالنسبة أنا كشركتي، والحمد لله رب العالمين. يعني كل شركات هون كلهم أنا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيرة مشاركة هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين. الموضوع يعني الأمر كتير كتير كتير جيد جدا، يعني الإقبال رائع صراحة يعني. بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالإقبال جيد جدا، والحركة حركة الزوار يعني رائعة.
3: المعرض يعني ما في أروع منه بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله جدا جدا فخم.
4: نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وجود شركة تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا. وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي. كما أشار رسلان إلى أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بنك للبنان أو لبنان كجهة مالية مشاركة، وبأي أو باي ميرا كشريك تقني ضمن مسار بدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. أضاف أيضا أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بواسطة خدمات شركة فيزا، بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء مذكرة تفاهم مع شركة شيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في محافظة حلب. وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، تهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل ونقل الخبرات الفنية، حيث ينشأ الخط الجديد وفق المعايير العالمية بطاقة 5000 طن من الكلينكر يوميا على مرحلتين، في حين تتولى الشركة التركية إعداد الدراسات وتنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل، على أن يشمل التفاهم أيضا برنامجا لتدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة. شهدت محافظة الحسكة انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة عطل طارئ على خط التوتر الكهربائي الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب. وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة أكرم سليمان في تصريح لوكالة سانا أن ورشات الصيانة باشرت العمل للكشف على مسار خط التوتر وتحديد موقع العطل تمهيدا لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الأضواء التي شوهدت شرق مدينة الحسكة ناجمة عن انهيار أحد الفازات في خط التوتر الواصل بين محطتي الأبواب والغزل، وحدوث تماس مع خط التوتر المار بمنطقة حي الطلائع، ما أدى إلى ظهور وهج ضوئي من جهة مخيم الطلائع شرقي المدينة. تشهد مختلف مناطق البلاد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلاتها السنوية.

0: بنحو درجة إلى 3 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي. وأفاد المركز الوطني للأرصاد الجوية بأن سوريا ستشهد دخول كتلة هوائية من المتوقع أن تصطحب معها أمطارا غزيرة وعواصف رعدية في مناطق متفرقة من البلاد. هذا وحذر المركز من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومتر في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. وفي السياق، قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمال إدلب ونقل إلى مستشفى بنش حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. لمتابعة تفاصيل الأرصاد الجوية مع منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا وهو معنا من اللاذقية، مرحبا بك معنا منير لتضعنا في تفاصيل أوفى بوضع الحالة الجوية كما نشاهد من خلفك على ما يبدو الأمطار غزيرة والسيول من خلفك. صف لنا الوضع كيف يبدو وهل هنالك أي أضرار أو حتى حوادث نتيجة هذه الحالة الجوية؟
1: صحيح ديما، العاصفة المطرية المصحوبة بعواصف رعدية قد بدأت بشكل فعلي صباح اليوم. منذ ساعتين تقريبا اشتدت يعني العواصف المطرية عدة مرات مصحوبة بصواعق رعدية تسمع بشكل كبير جدا، ولكن حتى الآن لم تسجل أي أضرار كون العاصفة في بدايتها، وهذا ما كانت قد حذرت منه وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أن العاصفة ستبدأ صباح اليوم وستكون الذروة من صباح اليوم حتى مساء يوم غد الأحد. طبعا ستكون العاصفة في ذروتها، ستتفاوت يعني كميات الأمطار والهطولات المطرية يعني من منطقة إلى أخرى. في المنطقة الساحلية ستكون الأمطار غزيرة نوعا ما، في المرتفعات الجبلية سيكون هنالك تساقط لحبات البرد، والآن يعني هنالك حديث عن بدء تساقط لحبات البرد في منطقة الحفة في جبل الحفة في ريف اللاذقية. لكن على مستوى الأمواج البحرية فالأمواج هادئة حتى الآن نوعا ما، لكن ربما التيارات الهوائية التي ستكون خلال الساعات المقبلة ستغير من حركة الأمواج، لأن هنالك أيضا تحذيرات من حركة رياح سطحية وبالتالي يكون تأثيرها واضح على الأمواج البحرية. حتى الآن نستطيع أن نقول بأن الأمواج البحرية يعني ليست مرتفعة، هي في إطار الأمواج الطبيعية هادئة نسبيا، لكن الأمطار يعني تشتد بشكل عنيف أحيانا وتتساقط بشكل خفيف أحيانا أخرى طبعا، وكل هذا مصحوب بالعواصف الرعدية أو الصواعق التي يعني تأتي بشكل مفاجئ وتكون أصواتها واضحة في مدينة اللاذقية. التحذيرات يعني التي تحدثت عنها وزارة الطوارئ تشمل أخذ الحيطة والحذر من الصواعق بالدرجة الأولى كونها تأثير على المعدات المنزلية وخاصة الإلكترونيات وبعض
0: والكهرباء. الأمور هل تأثرت حتى الآن الكهرباء منير؟
1: السفر يعني صحيح لم تتأثر الكهرباء، كان هنالك ضعف مفاجئ في شبكة الاتصال لمدة دقائق فقط مع يعني نزول إحدى الصواعق بالقرب من الأبراج الرئيسية، لكن ربما هي في إطار القطع والوصل فقط لتلافي الأضرار التي قد تحدثها طبعا العواصف الرعدية التي هي مستمرة في طبيعة الحال. بين الحين والآخر نشاهد يعني العواصف الرعدية تسقط هنا وهناك، يعني أصواتها تكون كبيرة جدا، و ايضا الان هنالك يعني اصوات للصواعق او الرعد، يعني هذا كله مصحوب بالامطار التي كما قلت ديما تتفاوت غزارتها يعني ما بين الحين والاخر تشتد. قبل قليل كانت الامطار مشتده بشكل كبير جدا، لم يكن بالمتسع لاقرب هذه الوقفه، الان الامطار يعني تعتبر متوسطية يعني من ناحية الهطولات المطرية، لكن حتى الآن ديما لم تسجل أي أضرار، وهنالك متابعة دقيقة من فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث عبر الخطوط الساخنة، فيما إذا كان هنالك انقطاع لبعض الطرق أو حدوث سيول أو انجرافات للتربة ستكون يعني الآليات الهندسية والآليات اللازمة للدفاع المدني جاهزة للاستجابة الفورية في ظل هذه العاصفة التي ستستمر لمدة 3 أيام والتي ستنحسر مع مساء يوم الاثنين القادم.
0: شكرا، شكرا جزيلا منير الحاجي مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من اللاذقية. منذ سنوات يعيش سكان حيين في قرية الهنادي بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه، ما يضطرهم للاعتماد على الصهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية بكلفة إضافية بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
2: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهنادي بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
3: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي 5 براميل لحتى يكفيني. بتعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب. وراجعنا البلدي وراجعنا ما حدا رد علينا، ما حدا رد علينا نهائيا.
2: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطيا إلى نحو 5000 ليرة سورية شهريا، وتقتصر المشكلة على حيين في القرية في حين تشهد بقية الأحياء وصولا أكثر انتظاما للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
4: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعا وبنحل مشكلة الهنادي بإذن الله تعالى.
2: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلا يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئا إضافيا على دخلها، ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية.
5: بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع يبقى مطلب الأهالي بسيطا، مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
0: يعاني أهالي قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية بريف حماة من شح المياه رغم وصول شبكة المياه إلى نحو 50 منزلا، ما يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم بتكاليف تصل إلى 300 ليرة سورية لمياه الشرب عدا المياه المخصصة للحيوانات والمزروعات والتي تكلف نحو 1000 أو 1500 ليرة سورية للصهريج الواحد.
6: في قرية المالحة المجاورة لمدينة سلامية يعاني العم أبو طارق منذ سنين عدة من شح في مياه الشرب، حاله كحال عشرات العوائل التي تسكن القرية.
7: هي المنطقة تحتوي على شيء أكثر من 150 نسمة، فيها أكثر من شيء 40 عائلة، تحتوي على مدرسة، تحتوي على مساجد، فبتعاني من مشكلة المي من أكثر من عشرات السنين. بدنا نقول نعمل لها تمديدات المي على أساس بأنه في بير، لكن البير طلع ناشف، نعمل الخزان ونعمل تمديدات واشتراكات بحدود 50 مشترك، ولهلق ما استطاعوا يوصلوا لنا المي. يعني العوائل المقيمة هنا عم بتحاول تزق بالبيدون من سلمية.
6: مؤسسة المياه أكدت أنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن ضعف الإمكانات وقلة الموارد يحدان من ذلك.
8: طبعا الحلول المقترحة لإرواء حي المالحة مد خط من شبكة مياه سلمية، وهذا الخط غير مجدي رغم نقص أو قصر طوله عبارة عن 400 متر، ولكن صيفا لن يستفيدوا من المياه نهائيا من شبكة مياه سلمية. الحل الآخر وهو المجدي والمستدام والمستقر هو من خط تغذية حي الكريم في سلمية. هذا الخط طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر. طبعا نحن بانتظار مساعدة إحدى المنظمات الإنسانية لمد هذا الخط وإرواء حي المالحة.
6: تبقى آمال أهالي قرية المالحة معلقة بالحلول الجذرية التي دفعوا ثمن انتظارها وقتا ومالا وجهدا. ضمان وصول المياه إلى المواطنين في قرى ريف حماه الشرقي ليس مجرد خدمة أساسية، بل حاجة يومية ترتبط مباشرة بصحة الأهالي وحياتهم، كما يخفف عنهم أعباء تأمين المياه ويساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، قرية المالحة في ريف حماه الشرقي.
0: بعد سنوات من القصف والتهجير، تعود زراعة التفاح إلى أراضي بدامة بريف إدلب الغربي تدريجيا مع بدء الأهالي باستصلاح ما تضرر وإعادة تشجير مزارعهم. رحلة شاقة تتطلب الكثير من العمل في محاولة لإحياء زراعة ارتبط اسم المنطقة بها لعقود.
9: يتفقد المزارع أحمد شجيرات التفاح الصغيرة واحدة تلو الأخرى، يتأمل أغصانها التي بدأت تشق طريقها في أرض عادت إليها الحياة بعد سنوات من الغياب. زرعها قبل عامين وهو يعرف أن الطريق أمامها ما يزال طويلاً، وعليه الانتظار لسنوات قبل أن يقطف ثمار جهده.
10: التعب عم يروح كله على الفاضي. نحن اليوم جينا استصلحنا واشتغلنا وعلى أساس أنه أمور بخير لقدام، تفاجأنا الأدوية صفر، المصاريف تقيلة كتير كتير. نحن بلزمنا أدوية، بلزمنا أسمدة، بلزمنا جرارات للأراضي، يعني أمور تعبانة كتير كتير في المنطقة. يعني عم نشتغل نحن لصالح بس مثلا سوق الهال، شوفير السيارة، المصاريف الثقيلة، نحن ما بقينا شيء في زراعة اطلاقا.
9: سنوات طويلة من القصف والتهجير انعكست سلبا على هذه الزراعة، واليوم ومع عودة الأهالي إلى أراضيهم بدأت رحلة استصلاح ما تضرر وإعادة تشجير المزارع بالتفاح من جديد.
11: والله يا أخي الكريم، نحن هون بدامة معروفة ببلد التفاح، ونحن حاليا عم ننتج غراس والعالم عم ترجع على البلد. كان انتاج بدامة من التفاح كل يوم تطلع شيء حوالي 10 سيارات تفاح، وحاليا شوي في اقبال، العالم عم ترجع وبتزرع من باب جديد. صعوبات الحمد لله عم تتعاطى العالم بموضوع الطاقه الشمسيه وما الطاقه الشمسيه، وحاليا العالم كله عم ترجع بتزرع تفاح. يعني كل سنه احنا عندنا انتاج شيء حوالي 10-15 ألف غرسي في المشتل.
9: اراض تحتاج الى تنظيف واستصلاح، وشبكات ري تحتاج إلى إعادة تأهيل، إلى جانب الغراس والأسمدة والأدوية الزراعية. كلها تكاليف يتحملها المزارع قبل أن يجني ثمار محصوله بعد نحو 5 سنوات. بين غراس تزرع حديثا وأرض تستعيد خضرتها تدريجيا، يبدو الطريق طويلا، لكنه بالنسبة لمزارعي بدامة محاولة جديدة لإحياء ذاكرة زراعية ارتبطت بالمنطقة لعقود. منير الحاجي، تلفزيون سوريا، بلدة بدامة، ريف إدلب الغربي.
0: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026، ووضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220 ألف لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح شعبها في المفاوضات والمسار الدبلوماسي كما فعلت خلال الحرب، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بأمنها. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب، مؤكدا أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني، وأن بلاده لا تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية وإنما تستند إلى قواتها الداخلية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع إيران. وأضافت أن التصريحات الأمريكية بشأن بقاء المضيق مفتوحا كاذبة وتهدف إلى التحكم بأسعار النفط، مشيرة إلى أن نهج طهران في إدارة المضيق سيستمر حتى تتوقف الولايات المتحدة عن ما وصفته بالأعمال العدائية وتنفيذ تعدياتها.

إلى لبنان. جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى إسقاطه، معتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. وقال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. كما أضاف أن حزب الله لا يريد الحرب، لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدوانا، مؤكدا تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان يونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفق وكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيان مطلعان قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان. غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع من كافة الأعضاء. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، نلقاكم على رأس الساعة في الجولة الإخبارية. إلى اللقاء.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار بصراحة. في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك بسواعد أبنائها وبروح التعاون. تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معا.
9: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24 على 24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح.

0: بس على الورق.
1: سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
0: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
0: أي تغيير؟ شو بدنا نغير نغير؟
1: إذا ما في كهرباء ومي.
0: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
0: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
0: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي ايه والله،
0: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
2: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
3: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم من جديد في هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. طلاب من أبناء السويداء في دمشق وريفها يجرون أول امتحاناتهم الاستثنائية في المراكز المعتمدة شمال السويداء، وأهال من المدينة يحتجون على منع ميليشيا الحرس الوطني الطلاب من الوصول إلى مراكزهم. عودة الهدوء إلى جديدة عرطوز بريف دمشق، ولجنة أعيان البلدة تدعو لمحاسبة المتسببين بالتوترات. وصول قطع الجسر العسكري الثاني لدير الزور لتركيبه فوق نهر الفرات ومعالجة ارتفاع منسوبه. مقتل شخص بنيران الاحتلال الإسرائيلي في غزة، واستهداف بغارات في مناطق متفرقة بالقطاع.

أعلنت مديرية إعلام السويداء إجراء الامتحانات المقررة لهذا اليوم للدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العامة في السويداء، وذلك ضمن المراكز الامتحانية المعتمدة في ريف المحافظة الشمالي. وكانت محافظة السويداء قد أعلنت في وقت سابق عن تأجيل بدء الامتحانات إلى الساعة 11 صباحاً حرصاً على وصول الطلاب إلى مراكزهم الامتحانية، وأوضحت أن التأجيل جاء بسبب التأخير الناجم عن إعاقة مجموعات وصفتها بالخارجة عن القانون لحركة الطلاب في طريقهم إلى المراكز. وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد قال لتلفزيون سوريا إن قوافل الطلاب القادمة من دمشق وريفها انطلقت برفقة الهلال الأحمر السوري باتجاه المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي لإجراء امتحانات للدورة الاستثنائية. أوضح أيضا أن طلاب المحافظة لم يتمكنوا من العبور إلى الريف الشمالي بسبب حواجز ما يسمى الحرس الوطني والتي أقامتها على طريق دمشق السويداء، مشيرا إلى منع وفد من مديرية تربية السويداء من مغادرة المدينة للإشراف على العملية الامتحانية. أضاف أيضا أن مئات الطلاب وذويهم نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الملعب البلدي وقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية.

0: هذا وفدت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من ريف السويداء. مرحبا بك معنا محمد، لنرصد وإياك كيف تبدو سير العملية الامتحانية.
1: نعم ديما، بالفعل نحن الآن يعني في منطقة أو في قرية الصورة، طبعا هنا هذا المركز الامتحاني الذي كان يحوي لطلاب التعليم الأساسي. منذ لحظات خرج الطلاب من هذا المركز طبعا بعد الانتهاء المدة المحددة لهم. وصل يعني عدد الطلاب المتقدمين في مركز التعليم الأساسي والثانوي حسب ما رصدنا يعني من المسؤولين هنا أنهم 130 طالب تقدموا إلى المراكز الامتحانية في المركز التعليم الأساسي ومركز التعليم الثانوي. طبعا 130 طالب تقدموا إلى هذه العملية امتحانية بعد، طبعا هؤلاء الطلاب وصلوا من ريف دمشق ومن محافظة دمشق، كانوا قد خرجوا بعد المرسوم الاستثنائي الذي صدر من أجل يعني تقديم الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء. الطلاب هم من هذه المناطق، من منطقة السويداء، لم يخرج أي طالب أو ربما خرج طالبين يعني حسب ما قابلنا بعض الأشخاص هنا على الحاجز، قالوا طالبين فقط خرجوا من داخل محافظة السويداء، طبعا بعد كانوا قد تجمعوا للخروج من محافظة السويداء باتجاه حاجز المتونة وصولا إلى هذا المركز الامتحاني والمركز الآخر. لم يسمح لهم من قبل العصابات الخارجة عن القانون، قاموا بالاعتداء على كادر مديرية تربية السويداء ومنعوهم من يعني أخذ الطلاب إلى مراكز الامتحانية. هناك حالة من الاستياء داخل محافظة السويداء، قابلنا بعض الأهالي على حاجز المتونة تحدثوا لنا أنهم يريدون يعني لأبنائهم وطلابهم التقديم في الامتحانات أو المرسوم الذي حدث من قبل مديرية تربية السويداء ووزارة التربية من أجل تقديم الامتحانات لطلاب السويداء سواء كانوا في المرحلة الأساسية والثانوية. لم يسمح لهم بالخروج حتى هذه اللحظة، الطالبين فقط هم خرجوا من داخل محافظة السويداء، باقي الطلاب الذين تقدموا اليوم هم من خرجوا من السويداء سابقا بعد صدور المرسوم، كانوا قاطنين في محافظة السويداء وفي محافظة دمشق وريف دمشق وبعض المناطق الأخرى القريبة من محافظة السويداء.
0: طب بالنسبة للذين دخلوا الامتحانات، هل كيف يبدو الوضع؟ هل خرج البعض من الطلاب؟ وهل هنالك حصيلة للأعداد الذين دخلوا الامتحانات؟
1: نعم بالفعل، يعني كما ذكرت يعني 130 طالب حسب رواية يعني حاولنا مقابلة بعض يعني المسؤولين من وزارة التربية، لم يصرحوا بأي تصريح حتى هذه اللحظة، ربما
0: حتى بعد خروج غدا الامتحانات يعني
1: يسمح للطلاب. نعم لم يسمح بإدلاء تصريح حول عدد الطلاب، لكن من المعلومات التي حصلنا عليها أنهم 130 طالب تقدموا إلى هذه المراكز الامتحانية. طبعا حاولنا المقابلة، إجراء مقابلات مع بعض الطلاب، رفضوا الخروج عبر الكاميرات لأسباب أمنية، قالوا لنا بأننا سنعود إلى السويداء ربما نتعرض للضرب والاعتقال من قبل المجموعات الخارجة عن القانون، رفضوا الخروج عبر وسائل الإعلام وعبر الكاميرات. أيضا يعني هذا ما حصلنا عليه من معلومات حتى هذه اللحظة. طبعا مركز الثانوي هنا قريب أيضا منا، ربما نصل إليه بعد قليل، لنرصد أيضا عملية خروج الطلاب من داخل المركز التعليم الثانوي الذي تجري به بعض الامتحانات، ونحصل على عدد أيضا داخل هذا المركز، داخل المركز أو داخل القاعات الامتحانية الذي تجري به أيضا في منطقة الصورة هنا في ريف السويداء الشمالي.
0: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف السويداء. هذا وقد أفادت محافظة السويداء بانتشار أمني وإغاثي مكثف على طريق السويداء دمشق، جاء بالتزامن مع انطلاق امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة. وأوضحت المحافظة أن عناصر من الأمن الداخلي وأمن الطرق إلى جانب فرق الدفاع المدني والهلال الأحمر انتشروا على طول الطريق ابتداء من حاجز المتونة لتأمين

0: الاحتكاكات. وقالت مصادر محلية إن التوتر تجدد عصر أمس في حي الزيتون بالبلدة على خلفية الاعتداء الذي وقع الخميس على منزل عائلة من أبناء محافظة دير الزور تقيم في البلدة. وأضافت المصادر أن قوى الأمن الداخلي تدخلت لفض التجمعات واحتواء الموقف وأطلقت النار في الهواء من دون تسجيل إصابات أو ضحايا. وبالتزامن مع ذلك شهدت المنطقة تجمعات قالت مصادر محلية إنها جاءت في سياق تحضير لاعتداءات مضادة، ما دفع القوى الأمنية إلى استخدام تعزيزات إضافية. من جانبه أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا أن الهدوء يعم بلدة الجديدة، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. أفادت شبكة السويداء 24 باندلاع اشتباكات في مدينة السويداء بين مسلحين أسفرت عن إصابة قيادي فيما يعرف بالمكتب الأمني التابع لميليشيا الحرس الوطني المرتبطة بحكمة الهجري. وأوضحت شبكة السويداء 24 أن الاشتباكات بدأت في مدينة السويداء تلاها إرسال تعزيزات من بلدة عريقة بهدف فك الحصار عن قيادي من ميليشيا الحرس الوطني في مدينة السويداء حوصر بعد الاشتباكات. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات خطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. قتل شخص وطفله بانفجار وقع أمام القصر العدلي في مدينة الحسكة وفق ما نقلت وكالة سانا عن مصدر أمني. وأوضح المصدر أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية.
1: حلت قصد ودمجت في مؤسسات الدولة، لكن المشهد الأمني في الحسكة لا يزال في مرحلة استيعاب المتغيرات التي طرأت على منطقة شمال شرق سوريا. تفجير أمام القصر العدلي في الحسكة يودي بحياة شخصين بعد أن وضعت قنبلة يدوية صباحا بحسب مصدر أمني قرب القصر العدلي الذي شهد توترات سابقة وإزالة لافتات باللغة العربية. حادثة وقعت بعد يوم واحد فقط من إصدار الرئيس أحمد الشرع مرسوما تشريعيا يقضي بتعيين مصطفى عبدي مستشارا لرئاسة الجمهورية، وأيام من إعلانه الذي وصف بالتاريخي والذي أنهى تنظيم قسد ودمجه في مؤسسات الدولة بهياكله المدنية والعسكرية. تفجير القصر العدلي بأبعاده وتوقيته يحمل دلالات ورسائل سياسية أرادت ربما بعض الأطراف التعبير عن رفض مسار الدمج وطي صفحة القوة العسكرية قسد سابقاً في مناطق شمال شرق سوريا. الملف الأمني الأكثر حساسية في المرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد تضع الحكومة أمام اختبار حقيقي لضبط المشهد بعد سلسلة تفجيرات وقعت في مناطق مختلفة من البلاد، منها تفجير تدمر وتفجير حافلة مبيت لقوى الأمن الداخلي في ريف دمشق وقعا في الشهر ذاته. تقدم سياسي يقابله مشهد أمني حساس، فهل تنجح الحكومة باحتواء التداعيات الأمنية وفرض الاستقرار؟ أم أن الأهداف في زعزعة أمن البلاد معضلة تقف في وجه توحيد كامل البلاد؟
0: أصدرت وزارة التربية والتعليم قراراً يشمل تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية ضمن المدارس السورية. ونص القرار على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة

0: ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية.
1: خطوة جديدة في مسار حلحلة الملف الكردي في البلاد، من الدمج العسكري وحل قسد إلى الملفات الاجتماعية والثقافية. وزارة التربية والتعليم تصدر قراراً يتضمن تعديلات على بنود المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلقة بتدريس اللغة الكردية في المدارس. القرار نص على أن تتاح دراسة اللغة الكردية في المناطق التي يشكل فيها المواطنون الكرد نسبة ملحوظة من السكان في جميع المراحل الدراسية، على أن تدرس من خلال مقررين بواقع 4 حصص أسبوعياً. القرار أتاح للطلاب خلال أول عام دراسي يلي نفاذ قرار التعديلات خيار دراسة مواد التاريخ والجغرافيا والفلسفة باللغة العربية أو باللغة الكردية، ويجري العمل بهذا الخيار خلال ذلك العام الدراسي فحسب. من القرار إلى تطبيقه، كلفت وزارة التربية المركز الوطني لتطوير المناهج التربوية بإعداد مناهج مادة اللغة الكردية لجميع المراحل التعليمية، كما كلفت مديريات التعليم والإشراف التربوي بتوفير الكوادر اللازمة للتدريس باللغة الكردية. ومع بدء ترجمة المرسوم إلى إجراءات تعليمية، يبقى التحدي في ضمان تطبيق القرار وتوفير المناهج والكوادر اللازمة، بما يجعل من تدريس اللغة الكردية اختباراً عملياً لمسار معالجة الملف الكردي، واستكمالاً لمرسوم الرئيس أحمد الشرع رقم 13 الذي ينص على أن المواطنين السوريين الأكراد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية المتعددة والموحدة.
0: رحبت كندا باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها، وأكدت أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك قراراً بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم استناداً إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. يأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة المعروفة باسم معمل حديد حماة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. ووفقا لما نقلته سانة، تنص مذكرة التفاهم التي تمتد ل30 عاما على إعادة تأهيل وتطوير المعمل وإدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة بما يسهم في تعزيز قدراته الإنتاجية ورفع كفاءته التشغيلية. وبموجب الاتفاق ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بشكل تدريجي لتصل خلال 4 سنوات إلى حد أدنى قدره 350 ألف طن سنوياً.

وقعت الشركة العامة لصناعة وتسويق الإسمنت ومواد البناء مذكرة تفاهم مع شركة شيمكو التركية لإنشاء خط إنتاج جديد للإسمنت في محافظة حلب. وبحسب بيان وزارة الاقتصاد، تهدف المذكرة إلى تطوير صناعة الإسمنت وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والتأهيل ونقل الخبرات الفنية، حيث ينشئ الخط الجديد وفق المعايير العالمية بطاقة 5000 طن من الكلينكر يوميا على مرحلتين، في حين تتولى الشركة التركية إعداد الدراسات وتنفيذ أعمال الإنشاء والتشغيل، على أن يشمل التفاهم أيضا برنامج

0: فني تدريب الكوادر السورية في مجالات التشغيل والصيانة والجودة. تتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل الذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، التي شارك بها نحو 1000 جهة من 60 دولة. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض، وما الذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق.
1: والله الشيء الفارق والمميز أنه نحن حاسين أنه بصراحة سوريا عادت إلى وضعها وإلى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، الدول العربية كتير في مشاركات حلوة. فنحن بنقول أنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والإقليمي.
2: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ أنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني الشركات المشاركة أكبر، عدد دول المشاركة أكبر، التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء، ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموه، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم، يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحة للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
3: أنا والله مشارك هون، هي أول سنة اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكانت المشاركة جيدة جدا بالنسبة أنا كشركتي، والحمد لله رب العالمين. يعني كل شركات هون كلهم أنا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيرة مشاركة هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين. الموضوع يعني الأمر كتير كتير كتير جيد جدا، يعني الإقبال رائع صراحة يعني. بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالإقبال جيد جدا، والحركة حركة الزوار يعني رائعة.
4: المعرض يعني ما في أروع منه بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله جدا جدا فخم.
0: نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وجود شركة تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا. وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي. كما أشار رسلان إلى أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك لبنان كجهة مالية مشاركة، وبايميرا كشريك تقني، ضمن مسار بدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. أوضح أيضا أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا، بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بواسطة خدمات شركة فيزا، بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. ضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية، وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق، ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. وفي السياق، قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمال إدلب ونقل إلى مستشفى بنش، حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطاع الجسر العسكري.

0: التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرق دير الزور تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات، وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر. يأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. وينضم إلينا عهد صليبي مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دير الزور. مرحبا بك معنا عهد، لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتجهيزات التي يتم العمل عليها بعد وصول القطع العسكرية، قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى الميادين والإجراءات التي تتم.
1: تحية لك ديما والسادة المشاهدين. يعني حقيقة وصلت يعني الدفعة الأخيرة من الجسر الحربي ليلة أمس إلى مدينة دير الزور، ثم اتجهت إلى مدينة الميادين على بعد 50 كيلومتر من مركز مدينة دير الزور شرقا. وكان من المقرر أن تتم عملية تركيب هذا الجسر صباح اليوم في مدينة الميادين ليربطها مع الضفة الأخرى عند منطقة الحوايج، حوايج ذيبان شرقي دير الزور، لكن يعني أبلغنا صباحا بأن العملية قد تم تأجيلها إلى وقت آخر، لا نعلم إذا كان يوم غد أو خلال الأيام القليلة المقبلة، لكنه وصل. وعملية التركيب يعني حالها حال المرة الماضية، استغرقت فقط ربما 6 أو 7 ساعات أو أكثر من ذلك بقليل، وأصبح الجسر جاهز للعبور عليه. لنتحدث عن واقع الجسور في محافظة دير الزور. محافظة دير الزور يعني يمر بها نهر الفرات على طول 240 كيلومتر، بدءا من منطقة معدان عتيق في الرقة، وانتهاءا عند منطقة يعني حويجة صحيم في مدينة البوكمال عند الحدود العراقية. هذه المنطقة جميعها من الريف الغربي حتى مركز مدينة دير الزور 90 كيلومتر لا يوجد بها أي من الجسور منذ ما قبل الثورة. وأيضا داخل مدينة دير الزور كانت هناك جسور إسعافية خلال الأيام الماضية، وهي جسر التراب الذي خرج عن الخدمة يوم أمس نتيجة يعني إحداث فتحة في داخله في عمق يعني أو في جسم الجسر، خشية يعني ضغط المياه الكبير وانجراف الجسر بشكل كبير. فإذا الآن جسر الترابي لا يعمل، ثم بعده يوجد جسر السياسي الذي ما تزال أعمال الصيانة مستمرة عليه، ومن المقرر أن تنتهي مع بداية العام المقبل وتتم عملية تسليمه يعني الجهات المعنية لكي يكون هناك تسهيل لعملية العبور بين الضفتين. ثم بعده يوجد الجسر الحربي الذي هو تم إنشاؤه قبل نحو شهرين بين يعني من قبل وزارتي الدفاع السورية والتركية، وما يزال العمل حتى اللحظة، لكن فرضت يعني أوقات للعمل أو أوقات للحظر منذ الساعة 2 منتصف الليل حتى 6 صباحا خشية وقوع أي من الكوارث، خاصة نتحدث عن أن منسوب مياه نهر الفرات ما زالت بارتفاع ثم تتجه باتجاه الشرق.
0: نعم عهد، على يبدو الاتصال قد انقطع مع عهد صليبي. أشكرك جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. شهدت محافظة الحسكة انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة عطل طارئ على خط التوتر الكهربائي الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب، وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة أكرم سليمان في تصريح لوكالة سانا أن ورشات الصيانة باشرت العمل للكشف على مسار خط التوتر وتحديد موقع العطل تمهيدا لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة في أسرع وقت ممكن. كما أضاف أن الأضواء التي شهدت شرق مدينة الحسكة ناجمة عن انهيار أحد الفازات في خط التوتر الواصل بين محطتي الأبواب والغزل وحدوث تماس مع خط التوتر المار بمنطقة حي الطلائع، ما أدى إلى ظهور وهج ضوئي من جهة مخيم الطلائع شرقي المدينة. منذ سنوات يعيش سكان حيين في قرية الهنادي بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه ما يضطرهم إلى الاعتماد على الصهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية بكلفة إضافية بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
2: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهنادي بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
3: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي

0: خمسة براميل لحتى يكفيني. تعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب. وراجعنا البلدي وراجعنا، ما حدا رد علينا، ما حدا رد علينا نهائيا.
1: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطيا إلى نحو 5000 ليرة سورية شهريا. وتقتصر المشكلة على حيين في القرية، في حين تشهد بقية الأحياء وصولا أكثر انتظاما للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
2: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضاغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعاً، وبنحل مشكلة النادي بإذن الله تعالى.
1: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلاً يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئاً إضافياً على دخلها. ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه، بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية. بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع، يبقى مطلب الأهالي بسيطاً: مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
3: يعاني أهالي قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية بريف حماة من شح المياه رغم وصول شبكة المياه إلى نحو 50 منزلاً، ما يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم بتكاليف تصل إلى 300 ليرة سورية لمياه الشرب عدا المياه المخصصة للحيوانات والمزروعات، والتي تكلف نحو 1500 ليرة سورية للصهريج الواحد.
4: في قرية المالحة المجاورة لمدينة سلامية يعاني العم أبو طارق منذ سنين عدة من شح في مياه الشرب، حاله كحال عشرات العوائل التي تسكن القرية.
5: هي المنطقة تحتوي على شيء أكثر من 150 نسمة، فيها أكثر من شيء 40 عائلة، تحتوي على مدرسة، تحتوي على مساجد، فبتعاني من مشكلة المي من أكثر من عشرات السنين. بدنا نقول نعمل لها تمديدات المي على أساس بأنه في بير، لكن البير طلع ناشف. نعمل الخزان ونعمل تمديدات واشتراكات بحدود 50 مشترك، ولهلق ما استطاعوا يوصلوا لنا المي. يعني العوائل المقيمة هنا عم بتحاول تزق بالبيدون من سلمية.
4: مؤسسة المياه أكدت أنها تعمل على حل المشكلة، إلا أن ضعف الإمكانات وقلة الموارد يحدان من ذلك.
6: طبعا الحلول المقترحة لإرواء حي المالحة مد خط من شبكة مياه سلمية، وهذا الخط غير مجدي رغم نقص أو قصر طوله عبارة عن 400 متر، ولكن صيفا لن يستفيدوا من المياه نهائيا من شبكة مياه سلمية. الحل الآخر وهو المجدي والمستدام والمستقر هو من خط تغذية حي الكريم في سلمية. هذا الخط طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر. طبعا نحن بانتظار مساعدة إحدى المنظمات الإنسانية لمد هذا الخط وإرواء حي المالحة.
4: تبقى آمال أهالي قرية المالحة معلقة بالحلول الجذرية التي دفعوا ثمن انتظارها وقتا ومالا وجهدا. ضمان وصول المياه إلى المواطنين في قرى ريف حماة الشرقي ليس مجرد خدمة أساسية، بل حاجة يومية ترتبط مباشرة بصحة الأهالي وحياتهم، كما يخفف عنهم أعباء تأمين المياه ويساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، قرية المالحة في ريف حماة الشرقي.
3: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45,000 لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026، وأوضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220,000 لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية.

0: أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الأشخاص أصيبوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مخيم أرض الطيبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. كما أضافت أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع بالتزامن مع إطلاق دبابات إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. وتنضم إلينا شروق شاهين مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من غزة. مرحبا بك معنا شروق، لتضعين في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بآخر المستجدات والتفاصيل بالتوازي مع استمرار الانتهاكات الإسرائيلية.
1: نعم ديما، الخروقات الإسرائيلية ما تزال متواصلة من قبل قوات الجيش الإسرائيلي في مناطق قطاع غزة، سواء مناطق داخل الخط الأصفر أو خارج هذا الخط الذي يسيطر عليه الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. صباح هذا اليوم في منطقة المصدر، تحديدا المنطقة الشرقية من هذه البلدة، قامت الطائرات الإسرائيلية من نوع كواد كابتر، وهي طائرة إسرائيلية مسيرة، بإطلاق قنبلة على مزارع فلسطيني يعمل داخل أرضه الزراعية في تلك المنطقة. وهذا الاستهداف أدى إلى استشهاده على الفور، نقل جثمانه إلى مشفى شهداء الأقصى الواقع في مدينة دير البلح وسط القطاع. هذا الحدث جاء بالتزامن مع توغل للآليات الإسرائيلية على شرق مدينة أو بلدة المصدر، وأيضا بالتزامن مع إطلاق للنيران في المناطق الشرقية لمدينة دير البلح صوب الفلسطينيين ومنازل الفلسطينيين الموجودة في تلك المناطق، كذلك مخيم المغازي تحديدا إلى الجهة الشرقية من المخيم، طالته قصف من المدفعية الإسرائيلية لكن لم يسجل إصابات نتيجة هذا الاستهداف الإسرائيلي. أيضا كان في المنطقة الغربية لمدينة خان يونس تحديدا في منطقة الطينة استهداف إسرائيلي، وأدى ذلك إلى إصابة عدد من الفلسطينيين. من بين هذه الإصابات هناك إصابة خطيرة ونقلت إلى المشافي الميدانية الموجودة في تلك المنطقة. بحسب وزارة الصحة الفلسطينية ديما، تتحدث عن وصول 10 شهداء خلال 48 ساعة إلى مشافي قطاع غزة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة والتي لا تتوقف في مناطق قطاع غزة، وذلك يرفع أعداد الشهداء منذ وقف إطلاق النار وحتى الآن إلى 1313 شهيدا. وهذه الحصيلة لن تكون الأخيرة في ظل استمرار القصف الإسرائيلي وأيضا الخروقات الإسرائيلية في قطاع غزة ديما، إضافة إلى أن هناك وصل عدد من الإصابات خلال هذه الفترة، نتحدث عن 18 إصابة خلال 48 ساعة وصلوا إلى مشافي قطاع غزة، وهؤلاء يتلقون العلاج داخل المشافي منهم حتى الآن في ظل نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ديما.
0: نعم شروق، أشكرك جزيل الشكر. شروق شاهين مراسل تلفزيون سوريا كنت معنا من غزة. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 3 فلسطينيين واحتجاز جثامينهم من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي من جراء هجوم بطائرة مسيرة على مدينة جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

0: إجاز جثمان ثاني من المنطقة. كان الجيش قد أعلن بأن قواته قامت باحتجاز جثمان ثاني من المنطقة وتصفية لثلاثة فلسطينيين بينهم.
1: ذكرت وكالة الأناضول أن مستوطنين إسرائيليين قاما بتخريب مزرعة فلسطينية حاولوا قطع سياج أراض مزروعة بأشجار الزيتون بمحافظة جنين شمالي الضفة الغربية. كما أضافت الوكالة أن مستوطنين يرتدون زي الجيش الإسرائيلي اقتحموا في وقت سابق المنطقة الشرقية من بلدة بيت فوريك في محافظة نابلس، مشيرة إلى أن المستوطنين منعوا الفلسطينيين من توجه إلى مسجد الولي والحاج حسين في خرب الطانة لأداء صلاة الجمعة. أوضحت أيضا الوكالة أن مستوطنين اقتحموا نحو 50 مستوطنة برية في زعترة شرقي المدينة وتمركزوا في منطقة واد المعلق بمحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى اقتحام محيط مساكن فلسطينيين في خربة الخرابة ببلدة يطا جنوب محافظة الخليل. جدد الأمين العام لحزب الله اللبناني نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى إسقاطه ومعتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. قال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. وأضاف أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدوانا، مؤكدا تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفق وكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. وانضم إلينا الصحفي من بيروت وسيم جانبين. مرحبا بك معنا وسيم للحديث عن هذه التطورات وأيضا تمديد ولاية قوات اليونيفيل، ولكن قبل ذلك أود التطرق إلى موقف حزب الله فيما يتعلق باتفاق الإطار ورفضه له. كيف هي الأصداء والارتدادات لهذا الموقف؟
2: نعم، مرحبا لك المشاهدين. يعني على الصعيد السياسي والداخلي اشتدت حدة السجالات مع الموقف الناري الذي أعلنه الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، فقد صعد لهجته بوجه السلطة الرسمية في لبنان معتبرا أن المسار التفاوضي المعتمد يشكل استسلاما مجانيا وتنازلا عن سيادة لا يشرف لبنان ولا تضحيات أبنائه، مشددا على أن نزع السلاح سلاح الحزب أو محاولة إضعافه هو أمر دونه لن يتحقق حتى يوم القيامة. يأتي هذا الموقف في وقت تلقت فيه رئاسة الجمهورية اللبنانية رسائل وتحذيرات واضحة من شخصيات ومسؤولين إقليميين ودوليين تفيد بأن حكومة بنيامين نتنياهو غير راغبة بالمطلق في تقديم أي تنازلات، وتسعى جاهدة لتمييع وتسويف مسار التفاوض وتجميده بانتظار مسار الانتخابات في الولايات المتحدة وإسرائيل. وسط الضغوط التي تمارسها الورقة الأمريكية للولايات المتحدة لتحريك تلك الورقة الأمريكية على بيروت، إذن المشهد معقد وخطير. الميدان الجنوبي مشتعل، تدمير ممنهج، حرق منازل وترتيبات عسكرية لمعركة علي الطاهر. يعني لا ننسى أن إسرائيل الآن بصدد التجهيز خلال 48 ساعة وفقا للمعلومات المتداولة الاستخبارية على أن إسرائيل تتجهز للدخول إلى تلة علي الطاهر، وهذه التلة ستكون الفاصلة بين ما قبل التلة وبعد معركة علي الطاهر. إسرائيل وفقا للمعلومات تستطيع أن تدخل إلى

0: تلك التلة عبر الروبوتات وتفجرها، ولكنها تريد وتصر، القيادة الإسرائيلية تصر على الدخول إلى تلك التلة والاستحواذ على ما بداخلها، أي إلقاء القبض على من بداخلها. وعلى ما يبدو تريد إسرائيل تقديم هذا النصر بين مزدوجين، وتلك المعلومات الاستخبارية التي ستحصل عليها من داخل تلك المنشأة وما فيها من معلومات استخبارية مهمة ستريد أن تقدمها للولايات المتحدة الأمريكية لتغيير المزاج الأمريكي اتجاه التعنت الذي تمارسه الولايات المتحدة على فرملة عمل إسرائيل في جنوب لبنان. الكل يعلم أن الولايات المتحدة لم تعطي ضوءا أخضرا لإسرائيل للتوغل في الجنوب أو إلى شن حرب كبرى على حزب الله، وبالتالي يعمل الجانب الإسرائيلي إلى تغيير هذا المزاج وهذا الرأي عبر تقديم انتصار علي الطاهر بمعلومات استخبارية ستلفت نظر الإسرائيلي وكما أيضا المجتمع ومحليا، سيكون له تأثير على الوضع المحلي.
1: طيب في سياق التداعيات أو ربما الارتدادات، دعيم قاسم تحدث أيضا عن رفضه تقديم أي تنازلات إضافية وخصوصا فيما يتعلق بملف السلاح. هل هو العقدة الأساسية هذا الملف في الوصول ربما إلى أي صيغة مشتركة ما بين جميع الأطراف المعنية؟
0: الواضح أن الشيخ نعيم قاسم كما العادة هو ينفذ الأوامر الإيرانية. تأتي تصريحاته بعد التصريحات الإيرانية الأخيرة بأن إيران لها اليد الطولة في لبنان وأنها تتواصل مع الميدان بشكل مباشر، وبالتالي نعيم قاسم ليس بيده حيلة سوى أن يصرح ما قال به، وهو التعنت واتهام الدولة. ولكن لا ننسى أن الدولة اللبنانية أيضا كانت قد اتهمت حزب الله بأنه خارج عن القانون، وبالتالي يعد نعيم قاسم هو زعيم ميليشيا خارج عن القانون، إلى أن قد تلجأ لبنان لاحقا إلى تصنيفه أيضا بفئة إرهاب على الدولة اللبنانية، هي حتى الآن لم تحصل. ولكن الوضع العام يوحي بأن لبنان ينتظر من إسرائيل أن تجهز على سلاح حزب الله، لأن ما يحصل من عمليات من خرق لوقف إطلاق النار وخرق للهدنة وما يحصل في الجنوب منذ تقريبا 10 أيام حتى الآن، تصعيد متواصل لن يتوقف، تدمير ممنهج، حرق منازل، يبدو أن إسرائيل عازمة على الدخول على تلك التلة لتقديمها كانتصار أخير قبل أخذ القرار النهائي من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. حزب الله يصرح كالعادة تصريحات منافية للواقع، معادية للدولة اللبنانية، اتهامات لرئاسة الجمهورية، اتهامات لرئاسة الحكومة، وهذا أمر بدأنا نعتاد عليه في لبنان. ولكن على ما يبدو الدولة اللبنانية عازمة على تنفيذ القرار الدولي وتنفيذ الاتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن المعضلة تبقى في مدى قدرة الجيش اللبناني على هذا التنفيذ أو على تنفيذ مقررات الحكومية.
1: طيب بالتوازي مع ذلك، هنالك على ما يبدو دعم قوي داخل مجلس الأمن لتمديد ولاية قوات اليونيفيل، كيف هي الأصداء الدولية اللبنانية؟ كيف تتناول السيادة اللبنانية هذه التحركات؟ هل هنالك مخاوف؟ كيف تنظر إلى هذا الدعم؟ وحتى الآن دون إجماع، ولكن هنالك دعم واضح حقيقي من قبل مجلس الأمن.
0: نعم، لبنان يرحب لوجود أي قوات دولية على أرضه. هو بالطبيعة الحال وجود القوات الدولية على أرض الواقع أو على أرض لبنانية لا يعد تعديا على سيادة لبنان أو خرقا لسيادة لبنان أو تعديا على كرامة لبنان كما يدعي حزب الله، بل هي متعارف عليها بالقانون الدولي بأنه بحال نشوء نزاع بين أي دولتين يقوم المجتمع الدولي بإرسال قوات دولية، بما أن لبنان هو أيضا خاضع للقانون الدولي وهو عضو عامل بالأمم المتحدة، بطبيعة الحال سيدخل على لبنان قوات دولية. ولكن من سيشارك بتلك القوات؟ المعلومات تشير
1: وما هي المهمة الجديدة التي ستطرأ على اليونيفيل أيضا، إن كان هنالك مهمات جديدة؟
0: بالتأكيد إسرائيل تطالب بأنها تريد أن تكون مشاركة في تلك القوات. أيضا ترفض إسرائيل أن يكون للدور الفرنسي أي دور في هذه القوات الدولية. لبنان من جهته يرفض رفضا تاما وجود أي دور لإسرائيل بهذه القوات. القوات على ما يبدو المعلومات تشير إلى أن القوات الدولية ستكون

0: مهمتها مرافقة الجيش اللبناني إلى المراكز أو القواعد أو الأنفاق التي تقوم إسرائيل بتسليم خرائطها إلى اللجنة المشتركة أو الميكانيزم سابقا يعني ليقوم تقوم القوات الدولية بالتنفيذ مع الجيش اللبناني.
1: شكرا جزيلا وسيم جانبين الصحفي، كنت معنا من بيروت، أشكرك. دوليا، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي أن بلاده ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح شعبها في المفاوضات والمسار الدبلوماسي كما فعلت خلال الحرب، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بأمنها. وأضاف عرقجي أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب، مؤكدا أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني، وأن بلاده لا تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية وإنما تستند إلى قواتها الداخلية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن التصريحات الأمريكية بشأن بقاء المضيق مفتوحا كاذبة وتهدف إلى التحكم بأسعار النفط، مشيرة إلى أن نهج طهران في إدارة المضيق سيستمر حتى تتوقف الولايات المتحدة عن ما وصفته بالأعمال العدائية وتنفيذ تعدياتها.

0: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
1: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
2: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة
3: البيانات دقيقة.
4: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.
5: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد. بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
6: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءا مساهما في صناعة الخبر.
7: كاميرا الناس.
6: في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.

بهيج الخطيب. بهيج بيك الخطيب الإداري الذي حكم سوريا وعطل الدستور. ولد بهيج بيك الخطيب في قضاء الشوف في جبل لبنان عام 1899 خلال السنوات الأخيرة من حكم السلطان عبد الحميد الثاني. أجاد العربية والتركية والإنجليزية والفرنسية، كما برع في الأمور الإدارية. تبنى الخطيب منذ شبابه موقفاً مناهضاً لحكم جمعية الاتحاد والترقي، وما إن دخل الملك فيصل الأول سوريا بعد هزيمة العثمانيين حتى انتقل إلى دمشق واستقر فيها وعمل في الشؤون الإدارية مع الملك فيصل. لم يتخذ الخطيب موقفاً معادياً للانتداب الفرنسي، بل تابع عمله في الجهاز الإداري متقلداً مختلف المناصب، فعمل قائداً لشرطة دمشق ثم محافظاً مؤقتاً لمحافظة جبل الدروز كما كانت تسمى حينها، ومديراً عاماً في وزارة الداخلية. مع اندلاع شرارة الحرب العالمية الثانية عام 1939، خشي الفرنسيون من تطور الإضرابات في سوريا واستغلال الوطنيين لظروف الحرب، فقام المندوب السامي الفرنسي بتعطيل الدستور وحل البرلمان، ثم كلف بهيج بيك الخطيب برئاسة الجمهورية. منح الخطيب صلاحيات تنفيذية

تشريعية واسعة، فكان بإمكانه إصدار القوانين والتشريعات بعد أن تم حل البرلمان وشكل حكومة سميت حكومة المديرين، ذلك أنها لم تضم وزراء عملياً بل المديرين العامين العاملين في الوزارات. خلال حكمه أصدر الخطيب قرارات تقضي بحل الأحزاب السياسية ومنع أنشطتها، كما أمر بحل النقابات. أدت قراراته إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه، وجاء اغتيال الدكتور عبد الرحمن الشهبندر عام 1940 ليزيد من الغضب الشعبي على حكومته، إذ اتهم بالوقوف وراء هذا الاغتيال رغم تبرئته واعتقال المغتالين الأربعة. مع استمرار الحرب العالمية الثانية تفاقمت الأوضاع الاقتصادية سوءاً، فبعد سقوط باريس في يد النازيين أصبحت دمشق عملياً تابعة لحكومة فيشي الفرنسية الموالية لألمانيا النازية، وهو الأمر الذي دفع بريطانيا التي تسيطر على العراق والأردن وفلسطين إلى فرض حصار اقتصادي على سوريا، فتضاعفت الأسعار بشكل كبير، وعلى الخصوص أسعار السلع الأساسية حتى إنها فقدت من السوق. أدى الوضع الاقتصادي المتدهور إلى مظاهرات عارمة في مختلف المناطق السورية طالبت برحيل حكومة الخطيب، وأدرك الفرنسيون في نهاية الأمر أنه من الأفضل الانصياع للرغبة الشعبية، فطلبوا من الخطيب أن يقدم استقالته. وبذلك انتهت فترة رئاسته عام 1941، إلا أنه تابع عمله الإداري مفتشاً في وزارة الداخلية حتى انقلاب حزب البعث عام 1963، حيث غادر سوريا إلى قريته في جبل لبنان وعاش فيها حتى وفاته عام 1981. لم يتخذ الخطيب منهجاً سياسياً واضحاً في حياته، بل كان إدارياً في المناصب المختلفة من مدير للشرطة حتى رئيساً للجمهورية، وأكثر ما يؤخذ عليه هو قبوله بتعطيل الدستور قبيل الحرب العالمية الثانية.

على طاولة أي تفاوض يسأل سؤال دائم: من ربح ومن خسر؟ من الرابح ومن الخاسر؟ من المنتصر ومن المنهزم؟ في اتفاق الدولة السورية مع قسد كان جدول الجواب هامشياً أمام حقيقة دامغة أخرى، وهي أن سوريا كوطن وكأرض وكشعب هي من ربحت. منذ الصورة الأولى التي نشرت للرئيس الشرع وللجنرال مظلوم عبدي في آذار 2025، وقبل أن يعرف أحد الانتكاسات اللاحقة، كانت صورة صادمة. كيف يمكن أن تنجح الدولة في تطويع قوى ما دون الدولة؟ أن تحاول الدولة على الأقل حسم الملف سياسياً؟ ثم جاءت لحظات حصل فيها تعثر تؤكد أن الأمر لم يكن بسهولة المتوقعة. يوم الثلاثاء الماضي من قصر الشعب خرج مظلوم عبدي معلناً حل قسد نفسها، ومعلناً نهاية صفحة دامية في تاريخ سوريا. صدى الحدث لم يبقى داخل الحدود السورية، فنحن العرب عانينا وما زلنا نعاني من الاحتكام إلى السلاح لحل الخلافات، من مطالب طائفية إلى مطالب قومية، وصولاً إلى طموحات بالانفصال وإنشاء دول جديدة. تختلف الأسباب إذن، لكن النتيجة غالباً واحدة، نتيجة مؤسفة: حرب تمتد لسنوات، تتراجع لغة الحوار، ويصبح التعايش نفسه ضحية للصراع. لهذا قد تكون أهمية هذا الاتفاق، هذا الحدث في سوريا، قد تكون أهميته في السؤال الذي يطرح قبل الإجابات: هل يمكن أن تقتصر مصلحة الدولة على مصالح الفرقاء؟ هل يمكن هذه المرة أن تتحول التجربة السورية إلى نموذج لحل نزاعات أخرى في المنطقة؟ أسئلة كثيرة يمكن طرحها، لكن اللافت اليوم أن سوريا لم تعد نموذجاً يصدر الانقسام والاقتتال والحروب. سوريا تثبت أنها يمكن أن تقدم نموذجاً يمكن تصديره. هل هذا ممكن في ليبيا؟ طيب في العراق وفي لبنان؟ سنرى.

0: إذا تمكن السوريون من تغليب لغة الحوار، فهل يمكن أن يكون ذلك نموذجا لحل الصراعات المسلحة التي تعاني منها بعض الدول العربية، أم أن الظروف مختلفة؟ نتابع التقرير ثم نبدأ النقاش.
1: في خطوة مفاجئة، أعلن مظلوم عبدي قائد قوات سوريا الديمقراطية حل قسد والاندماج مع الدولة السورية، لتكون بذلك أحد أهم العقبات أمام بناء دولة ما بعد الأسد، تم حلها في اتفاق يسعى إلى تحقيق قدر من مطالب الطرفين ويحافظ في الوقت نفسه على وحدة الدولة ومؤسساتها. الاتفاق في حد ذاته قد لا يعتبر مستهجنا ضمن السياق الدولي، لكنه يكتسب أهمية خاصة ضمن السياق العربي الذي عرف خلال تاريخه الحديث، وما زال نزاعات مسلحة أدت بعضها إلى تقسيم دول في حين يستمر بعضها الآخر دون أفق واضح للحل. من ليبيا المقسمة بين شرق وغرب، إلى السودان العالق في أتون الحرب، إلى اليمن الذي ما كاد يستعيد وحدة أراضيه حتى دخل مجددا في صراعات وتقاسم مناطق، وصولا إلى لبنان العالق في جدلية سلاح حزب الله وعلاقته بالدولة وتبعية هذا السلاح. هذه النزاعات ليست معزولة أو طارئة بقدر ما جاءت نتيجة ظروف وأبعاد تاريخية معقدة، بالإضافة إلى التدخلات الإقليمية والدولية، وقادت بالنتيجة لمواجهات مسلحة ونشوء مناطق سيطرة ونفوذ متعددة داخل الدولة الواحدة. وفي هذا الواقع الذي تبدو فيه لغة السلاح أحياناً وكأنها الوسيلة الوحيدة لحسم الخلافات، يأتي الاتفاق السوري ليشكل فسحة أمل بإمكانية وجود طريق آخر، طريق التسوية السياسية بدلاً من الحسم العسكري. تسوية تقوم على الاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات، وعلى إعادة دمج القوى المتصارعة داخل مؤسسات الدولة، بما يحفظ وحدة البلاد ووحدة القرار الأمني والعسكري. لكن هل يمكن أن تصبح التجربة السورية نموذجاً لنزاعات عربية أخرى؟ يرى مراقبون أن الاتفاق لم يكن ليصبح ممكنا لولا تغير موازين القوى والضغوط والضمانات الإقليمية والدولية، وهي عوامل قد لا تتوفر بالشكل نفسه بالدول الأخرى. ولذلك فإن ما حدث في دمشق قد يكون تسوية سورية بظروف سورية أكثر منه نموذجا قابلا للتعميم. لكن مهما اختلفت الآراء حول أسباب الوصول إلى الاتفاق، فإن العبرة تبقى في النتائج. ولا شك أن مشهد قيادة قسد مع أركان الحكومة السورية يشكل إلهاما للكثيرين بإمكانية تغليب التوافق

0: على السلاح وتطرح سؤالا يستحق أن تتوقف عنده المنطقة كلها. هل يمكن أن تكون التسويات السياسية قادرة أخيرا على تحقيق ما عجزت الحروب عن تحقيقه؟
1: للنقاش معي مهند حاج علي، نائب مدير مركز كارنيجي للأبحاث في الشرق الأوسط مباشرة من بيروت، ومعي دكتور موسى العفري، أستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا من نيويورك، أهلا بك. ومعي دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، أهلا بكم جميعا. أبدأ مع دكتور أحمد. دكتور أحمد، بداية، إذا أردنا أن نؤسس لهذا الحوار، ما الأسباب الحقيقية التي نجحت حتى الآن في نجاح تجربة الدولة في سوريا مع قوى ما دون الدولة؟ نتحدث هنا عن قسد.
2: مساء النور آلاء لك ولضيوفك الكرام وللسادة المشاهدين. حقيقة يعني تكشف تجارب الصراع في الدول العربية، لا سيما في حالة سوريا، اليمن، ليبيا والسودان كما جاء في التقرير وفي المقدمة التي قمت بإعدادها، أن انفجار العنف باعتقادي كان نتيجة إخفاق النظم السياسية في إدارة التعدد والتنافس والمظالم داخل الدولة العربية بوسائل سياسية مختلفة. هذه الأنظمة السلطوية فشلت بدرجات وصور مختلفة في بناء مؤسسات باعتقادي قادرة على استيعاب المطالب الاجتماعية والسياسية، عاجزة عن تنظيم تداول سلمي للسلطة، عن ضمان توزيع مقبول للموارد السياسية والخلافات المتعلقة بالهوية كما هي الحالة السورية والاتفاق الأخير مع مكون أساسي داخل سوريا وهو المكون الكردي، بالإضافة إلى إشكاليات التمثيل والمشاركة. فبدل أن تؤدي المؤسسات السياسية والدستورية في الدولة وظيفة الوسيط بين المصالح المتعارضة، جرى في كثير من الحالات العربية تضييق هذا المجال السياسي، تركيز السلطة بيد حاكم فرد، إضعاف استقلال القضاء، إضعاف المؤسسات التمثيلية، وربط أيضا أجهزة الدولة لا بشكل أساسي بالأمن وبموازين قوى سياسية طبعا قائمة على التسلط بصورة أو بأخرى. وبالتالي باعتقادي الأزمة السياسية عندما لا تجد في مختلف الحالات العربية بما فيها

0: قاضي ألا لا تكمن قيمة هذا الاتفاق بوصفه نموذجا ممكن أن نقوم بنسخه حرفيا إلى السودان وليبيا أو اليمن، وإن كانت يعني
1: سنناقش ذلك لاحقا دكتور أحمد، سأناقش ذلك في المحور التالي. لكن دكتور موسى، إلى أي درجة ما جرى في دمشق بين الدولة، بين الحكومة وبين قسد، يعكس نتيجة إيجابية لمراحل من الحوار، أم أنه نتيجة تغير موازين القوى ببساطة؟
2: بداية مساء الخير لك أستاذ آلاء والمشاهدين الكرام والزملاء الأعزاء الموجودين في هذه الحلقة، وأيضا سعيدا جدا أن أكون لأول مرة في تلفزيون سوريا الحرة وسوريا الجديدة.
1: أهلا بك.
2: في البداية دعيني أن أشكر وأحيي أيضا القيادة السورية على شجاعتها والانتقال من منطق الحسم العسكري المفتوح إلى منطقة الاحتواء، وبالتالي أيضا نحيي أيضا قصد على اتجاهها نحو أيضا الشروع في إطار بناء الدولة الجديدة والانخراط في إطار منظومة دولة دستورية واحدة. وبالتالي نحن ننظر الآن إلى الحال السوري منطقة الأمل، وهو الأمل الوحيد الآن في كثير من الصراعات في المنطقة العربية. رجوعا إلى سؤالك، أعتقد أن هناك 3-4 عوامل رئيسية التي أدت إلى بروز هذا الاتفاق. العامل الأول هو أيضا تغيير ميزان القوى نفسه، يعني قسد لم تعد قادرة على الاحتفاظ بوضعها العسكري والإداري السابق، وبالتالي سيكلفها الكثير لو استمرت في الإطار التمترس العسكري والاحتفاظ في القوة. وبالتالي التغيرات الداخلية كان لها دور قوي جدا في إطار منظومة العسكرية والدفاعية لحركة قسد نفسها. الثاني، هناك وجود ضبط وتفاهم دولي ما بين تركيا والولايات المتحدة الأمريكية، لأنه ضرورة إنهاء ازدواجية السلطة والسلاح في سوريا لبناء الدولة. otherwise يعني بتكون لو أخذناها من الجهة الأخرى بتكون هناك يعني نوع من البازار في الحالة السورية. ثالثا، أعتقد إنه القيادة التركية الكردية نفسها يعني برزت لديها انطباع كبير إنه في إطار وجود حقوق الكرد سيتم انتزاعها من داخل الدولة السورية ذاتها أو الحصول عليها وفقا لتفاهمات سياسية، وهذا ما أبدته القيادة السياسية السورية الحالية. وبالتالي هناك 4 عوامل رئيسية: ضعف قسد، وجود تفاهم إقليمي ودولي، هناك أيضا فرصة سانحة للأكراد في الحصول على حقوقهم الثقافية المسلوبة في ظل دكتاتورية الأسد لفترة طويلة جدا 50 سنة سابقة، إلى أيضا توجهات القيادة السورية في إطار أيضا ضم المكون الكردي في إطار مفهوم ثقافي. نحن الآن نتكلم اليوم توزيع الكتب كتب المدرسية الكرد في المدارس في المناطق الكرد لأول مرة في تاريخ سوريا.
1: نعم نعم.
2: في اللغة الكردية، يعني لأول مرة في اللغة الكردية توزع الكتب المدرسية اليوم في سوريا. نحن نشهد تحول تاريخي، وجود قيادة لها كاريزما معينة تستطيع أن توحد سوريا، وإن شاء الله نتوخى أن تكون سوريا الجديدة هي سوريا فيها الحداثة والتقدم،
1: إن شاء الله.
2: وستكون نموذج لكثير من أنها صراعات في المنطقة.
1: إذن أشار ضيفي إلى نقطة مهمة، مسألة الحقوق الكردية التي ضمنها الاتفاق والتي ضمنها المرسوم الرئاسي في سوريا. أستاذ مهند، هذا في الحالة السورية، لكن في الحالات الأخرى ما الذي يجعل الأطراف تصل إلى قناعة بأن التسوية أفضل من استمرار المواجهة؟
3: مرحبا بك، شكرا لك على الاستضافة ولضيوفك الكرام. المسألة الأساسية هي أنه طبعا التسوية تجنب ويلات الحرب، ولكن الحرب إلى حد ما أو المواجهة العسكرية وقعت وأظهرت الحجم الحقيقي لتوازن القوى على الأرض، وأيضا أظهرت التحول الجيوسياسي الذي حصل في المنطقة وانعكس على سوريا بشكل كبير، لجهة أيضا يعني الدور التركي الكبير، العلاقة السورية مع الولايات المتحدة وهي مستجدة يعني بشكلها الحالي، انعكست على ضعف ووهن داخل قوات سوريا الديمقراطية. فهذا أيضا يضاف إلى المشكلات التي كانت تعاني منها أصلا اللي هي لها علاقة بتضعضع الائتلاف اللي كان

0: الذي كان قائما قبل سقوط نظام الأسد، وعلاقتها مع العشائر العربية والتحولات اللي حصلت في سوريا لاحقا، وكيف انعكست على هذا الائتلاف الهش أساسا. كل هذه عوامل أظهرت أنه المواجهة العسكرية لن تؤتي أكلها يعني. فأعتقد حصل نوع من تشاور ما بين القيادات بقوات سوريا الديمقراطية وأيضا القيادة الكردية بالعراق ممثلة بالرئيس السابق البرزاني، اللي هو عمليا أدى إلى النتيجة التي رأيناها بتسوية. وهذه كما تفضلت برأيي ستكون لها انعكاسات كبيرة ليس فقط على سوريا ولكن أيضا على نزاعات أخرى في المنطقة. هذه القوة العسكرية المنظمة الكبرى خارج الجيش السوري حاليا، وهي تندمج في الجيش السوري، وطريقة اندماجها ونجاح اندماجها، طبعا رأينا نجاح أولي بالتسوية، ولكن الأمل باستمرار هذا النجاح بفاعلية المشاركة السياسية واستمرار الحقوق الثقافية وغيرها. إذا هذا الأمر استمر، أنا أعتقد ستكون له انعكاسات أبعد، تحديدا على لبنان الذي يعاني من مشكلة الميليشيات، وأيضا على العراق. يعني هناك
1: طيب أستاذ محمد، يعني أشرت إلى نقطة مهمة، يعني كانت قصد تتحدث أو تروج لنفسها قبل سقوط النظام بأنها تمتلك 100,000 عنصر. اليوم نتحدث عن تسوية، عن اتفاق، عن دمج قسد هذه الكتلة العسكرية الكبيرة كما أشرت داخل الجيش السوري، داخل مظلة واحدة. ما المؤشرات التي يمكن أن تقودنا فعلا إلى نجاح هذه التسوية، وأن نقول فعلا بأنه قسد اندمجت داخل الدولة السورية؟
0: يعني طبعا الحديث عن امتلاك قوة غير حكومية 100,000 جندي رأيناه طبعا في لبنان وأثبت عدم صحته. يعني حزب الله لم يمتلك 100,000 مقاتل، وأعتقد قصد لم يكن لديها فعلا 100,000. هناك قوى عشائرية كانت مؤتلفة معها، هذه القوى مالت للضفة الأخرى طبعا بعد سقوط نظام الأسد، ونظرا أيضا نتيجة سياسات ذكية من الحكومة السورية. يعني خلينا كمان يعني نعطي الأمور، يعني نوضح مسار الأمور الطبيعي. يعني كان هناك في مجهود سياسي ذكي من الدولة السورية الجديدة، من الإدارة السورية الجديدة، تجاه استمالة هذه العشائر والمكونات داخل قصد، بما أدى إلى تفككها. يعني ورأينا ذلك بعملياتيا على الأرض على المستوى العسكري، إضافة لذلك المبادرات الثقافية تجاه الكرد والمعاملة المختلفة. يعني رأينا أيضا الإدارة السورية تعلمت من تجربة السابقة بمواجهات سابقة لم تكن بهذه الإيجابية، بالعكس يعني حصلت تجاوزات واسعة والأخرية، تعلمت منها، ورأينا يعني مقاربة مختلفة بالوضع الكردي. بعتقد أنه كمان تضاف إلى أسباب نجاح هذه التسوية. قصد ليس لديها خيارات، دوليا فقدت حليفها الأساسي اللي هو الولايات المتحدة. تركيا اليوم موقع متقدم جدا، ولديها القدرة على يعني توجيه ضربات أقصى بكثير تجاه قصد بحال تمردت على هذا الاتفاق. وهناك أيضا دولة سورية صاعدة لديها سيطرة على المرافق الأساسية، تحديدا النفط، وقدرة على بناء القدرات العسكرية الذاتية بشكل لا أعتقد أنه قصد قادرة على مواجهته يعني. فلذلك الخيار الأنسب لها هو يعني الموافقة على الإطار الحالي، والإطار الحالي تقريبا معقول يعني. يعني لا نتحدث عن حركة سياسية طويلة الأمد، عم نحكي أنه والله مستشار أو معاون سياسي.
1: وبتأكيد الدولة أيضا قدمت مسألة ضمان الحقوق الكردية. وهنا سؤالي لدكتور أحمد، دكتور أحمد، إلى أي درجة يمكن تعميم هذه التجربة إن كنت تتفق مع نجاحها حتى الآن؟ إن كنا

0: تحدث عن أن قسد والدولة السورية جربا خيار العسكرة قبل الجلوس إلى طاولة المفاوضات، ثمة أيضا نماذج في ليبيا وفي اليمن أكثر من 14 عاما، نتحدث عن لبنان أيضا ومعضلة حزب الله فيه. ما الذي يمكن أن يؤدي إلى نقل التجربة إلى هذه المساحات؟
1: لا، بداية نحن يعني على بعد 3 أيام فقط من إعلان حل قسد، لذلك باعتقادي نتمنى نجاح هذا الاتفاق، لكن من المبكر علميا وعمليا وسياسيا وصف هذه التجربة أنها نموذج مكتمل للنجاح، ويمكن نصبه وتعميمه على الحالات
0: العربية. ما الذي ينقصه حتى يكتمل؟ دكتور أحمد، قبل أن تجاوب على سؤالي، ما الذي ينقصه؟
1: طبعا نجاح هذا الاتفاق الحقيقي لن يقاس بحل قسد فقط، لا، إنما بقدرة الدولة السورية بعد 4 سنوات أو 5 سنوات أن تكون قادرة أكثر في توحيد كل البلاد في حل كل المشاكل الموجودة على المستوى الداخلي. نحن ما زلنا أيضا هناك السويداء أزمة عالقة، ما زال أيضا الاتفاق الذي وقع مع قسد باعتقادي هناك بعض القضايا التقنية التي ممكن أن تجعل هذا الاتفاق بحاجة إلى بعض النظر في بعض القضايا التفصيلية كالمقاتلين الموجودين في قسد، بغض النظر عن العدد 100,000 أو 50,000، لكن دمج هؤلاء في المؤسسة العسكرية أو الجيش السوري الناشئ من ناحية، حل الأزمات الاقتصادية الداخلية التي أيضا ترتبط بفكرة التوازنات أيضا الإقليمية، التي أتفق مع الزملاء بتوصيف أن حل قسد جاء نتيجة توافقات إقليمية، هذا أمر مهم وجيد، لكن إذا تحول الإقليم هل سنعود أمام نماذج لحالة وجود فواعل من غير الدولة كقسد أو غير قسد تحمل السلاح ضد الدولة، وبالتالي نحن نرتبط ارتباط مباشر بالتسويات الإقليمية وبالتوافقات الإقليمية؟ أكيد حل قسد مرتبط بحل حزب العمل الكردستاني في حزب العمال الكردستاني في تركيا، مرتبط بالتسويات
0: يعني تريد أن تقول أن الحل يأتي من الخارج أو يجب أن يأتي من الخارج دكتور أحمد؟
1: لا أقول بأن الحل يأتي من الخارج، أقول طالما أن بعض التسويات المرتبطة بالأزمات الداخلية ضمن الدول العربية دائما مرتبط بعامل خارجي، هذا العامل الخارجي يسعر من هذه الحروب والصراعات. في الحالة الليبية شهدنا تدخلات بين دول هي ضمن منظومة الاتحاد الأوروبي يجب أن تكون متحالفة كفرنسا وإيطاليا، لكن في ليبيا كانت متصارعة ومتنازعة وهذا أجج من الصراع. في الحالة اليمنية نتحدث أيضا عن صراع معقد بين سلطة أمر واقع وبين سلطة تدعي الشرعية وارتباطاتها بكل طرف، إما بدول الخليج أو بإيران. نتحدث عن العراق كذلك، المكونات العسكرية الداخلية وارتباطها كالحشد الشعبي بإيران، ونتحدث عن حكومة مركزية. إذن العامل الخارجي هو عامل مؤجج للصراع، لكن كلما كانت هناك قدرة للدولة وللنظام السياسي بإجراء تسويات حقيقية قائمة فعلا على التشارك، على الانفتاح أكثر على كل مكونات المجتمع، بناء سلطة تعددية، بناء نظام سياسي ديمقراطي قادر على استيعاب كافة المكونات الداخلية الموجودة، الانفتاح وطرح هذه الأسئلة كما جرى في هذا الاتفاق، هو اتفاق بمجمله لا نقول بأنه اتفاق سلبي، إنه اتفاق إيجابي، طوى صفحة قوة عسكرية سياسية كانت تسيطر على ما يسمى بين مزدوجتين ضمن التقسيمات الكلاسيكية التي كرستها القوى الإقليمية والدولية بسوريا المفيدة، نتحدث عن كل سوريا كان يسيطر عليها، الآن هناك محاولة من الدولة أن يكون هناك سيطرة على كامل الجغرافيا السورية، لذلك أقول أنا من المبكر الحديث عن نجاح هذا النموذج وإمكانية نقله، خاصة أن طبعا أنا يعني أعتقد بأن الدول العربية لا شك أن هناك نوع من التأثر والتأثير المتبادل، بمعنى عندما قامت ثورات الربيع العربي في تونس انتقلت إلى مصر ومن ثم إلى ليبيا اليمن سوريا، هناك ارتباط عضوي بين شعوب المنطقة، ارتباط عضوي بين مشاكلها السياسية والاقتصادية، وبالتالي نجاح أي نموذج على مستوى التسويات السياسية الداخلية على قاعدة نظام سياسي ديمقراطي قد يكون هذا يعني

0: تنتقل هذه العدوى الى دول الى طيب. الى دول مجاورة، وبالتالي نكون امام حالة من التسويات السياسية القائمة على وجود نظام سياسي ديمقراطي قادر على ان يدخل في حوارات وطنية داخلية تقلل من تأثير العامل الخارجي، لان العامل الخارجي لا يربط التسوية، هذا ما اريد ان اقوله، ارتباط التسوية السياسية في أي دولة من دول المنطقة العربية بما فيها الحالة السورية بالعامل الخارجي هو أمر لا يمكن التعويل عليه كثيرا، لأن تغير المزاج الإقليمي والدولي قد ينعكس سلبا على هذه التسويات الداخلية.
1: دكتور موسى، ما الذي يمنع تراجع العامل الخارجي في اليمن على التأثير على الفرقاء فيه؟ يعني خصوصا وأنه في الآونة الأخيرة تغيرت خارطة النفوذ في اليمن، الحوثي حليفه الرئيسي في مأزق من خلال الحرب الإيرانية الإسرائيلية الأمريكية، وأيضا الشرعية ربما مالت الكفة لها قليلا بعد تدخل السعودية في العام الأخير في اليمن.
2: شكرا كثيرا. بالنسبة للحالة اليمنية هي حالة معقدة تماما، يعني تختلف عن الحالة السورية. في اليمن نحن نتكلم عن دولة مخطوفة، يعني مركز العاصمة أو مركز عاصمة الدولة هي داخل عصابة اللي هي عصابة الحوثي، وبالتالي عندما نتكلم في كل العالم هناك عصابات داخل دول أو جماعات مسلحة أو نون ستيت أكترز اللي هي violent non-violent non-state actors. بس بالنسبة للحالة اليمنية احنا بنشوف انه الدولة نفسها اختطفت وتم ادخالها داخل جماعة الحوثي، والواقع مختلف عن سوريا. سوريا مثلا الان عندما اتكلم عن الدولة المركزية او العاصمة دمشق لم تسيطر عليها قسد ولم تدخلها قوات قسد، وبالتالي عندما اتى النظام الجديد استطاع انه يتحرك من عاصمة الدولة ويبدا في بناء الدولة من المركز، لانه عندما يكون عندي المركز قوي استطيع اننا ايضا اقوي الاطراف او استطيع ان اتخلص على كثير من الحركات الانفصالية او غيرها او حركات المقاومة في في في في
1: يعني هل يمكن ان نقول بانه غياب الدولة القوية او مفهوم الدولة في اليمن هو سبب في تأخر الحل حتى الان؟
2: اليمن سابقا لم تكن دولة، كانت عبارة عن شبكات حكم، يعني كان صالح يسير عبارة عن مسير شبكات حكم، ولم يكن هناك منطقة دولة، كان الانفورمال ستراكشر اوف باور اللي يسمى القوة غير الرسمية هي الذي بتسيطر على البلد، كان عندنا مؤسسات، عندنا أحزاب، عندنا حياة حزبية وديمقراطية، ولكن هناك دوائر ما يسمى تقنيات سياسة البقاء التي كان يسيطر الذي كان تسير نظام صالح، وبنوا فقط المؤسسة الأمنية والعسكرية والاستخباراتية بشكل كبير للدعم النظام غير الرسمي. والذي حدث أنه عندما أتى الحوثي ودخل صنعاء قام باختطاف هذه المؤسسات التي كانت تخدم النظام السابق وبدأ يكيفها وفقا لأدوات الضغط وأدوات الترهيب والترغيب والأموال وإلى آخر، وبدأت هذه الأنظمة لأنها عبارة عن أدوات، يعني لم تبنى لأجل الوطن، بنيت لأجل الزبائنية أو المصالحية، وبالتالي من السهل الذي يبيع نفسه سابقا بيبيع نفسه لأي طرف آخر. الآن في الواقع اليمني احنا في واقع معقد، هناك توجهات كبيرة كما تفضلتي انه في هناك يعني دعم عسكري قوي الآن للقوات الشرعية، وهي بدأت الآن تضرب ضرب مبرح للجماعة الحوثي باستخدام استراتيجية عسكرية مختلفة، الاستراتيجية في التطويق الكبير على مستوى اليمن ومنع تهريب الأسلحة، بدأ عندنا ايضا القدرة على الحرب الإلكترونية والتقنيات المتقدمة وتمشيط أو تطهير المواقع العسكرية المختلفة عن طريق أنظمة الطيار الأسلحة طائرات بدون طيار العسكرية أو المقاتلة والهجومية والانتحارية، وأيضا أصبح لدينا تقنيات مختلفة، تقنيات استخبارية، إلى جانب أنه الحوثي لم يقدم نموذج دولة داخل المناطق الذي يسيطر عليه، وهي أغلبية سكانية كبيرة، أصبح الناس يموتون من الجوع، وبالتالي هنا أصبح هناك تدمر داخلي داخل قوات أنفسهم. سابقا لم يكن هناك قدرة على الحكومة الشرعية في الحصول على معلومات استخباراتية حول مخازن الأسلحة، أماكن التواجد القوى المختلفة، الآن أصبح هناك يعني كثير جدا من القدرات في التغلغل داخل الجماعة، إلى جانب المتغيرات الخارجية، انتهى حزب الله في لبنان أو يعني انتهى قوته، لدينا أيضا يعني خفض قوة وتدخلات الإيرانية بشكل كبير.

0: الآن نشوف إنه النظام الإيراني في يعني في حالة انهيار. أنا لا أتوافق تماماً إنه العامل الخارجي ليس ذات أهمية في كل الصراعات العربية. العامل الخارجي هو الأهم في كل الصراعات، لأنه كل المجموعات عبارة عن أدوات وليس ولا لا, لا لا تعكس ايضا توجهات وطنيه او الاتجاه نحو بناء دول او الاتجاه لخدمه الوطن والمجتمع، هي تخدم اطراف خارجيه.
1: استاذ مهند، اشرنا الى انه الاطراف الخارجيه تؤثر، وقبل قليل في الحوار ورد انه تركيا والولايات المتحده الامريكيه كانت راغبه ودافعه باتجاه تذويب قسد كمؤسسه عسكريه داخل أو كفصيل عسكري داخل المؤسسة العسكرية. اليوم أمام نموذج حزب الله في لبنان، هل ثمة أطراف تؤمن بإمكانية تذويب الحزب داخل الدولة، أو أنه غياب الحل حتى الآن مرده أنه لا يوجد هذه الأطراف، هناك مقاربة في الإقليم وفي المجتمع الدولي بضرورة إنهاء حزب الله وغيابه من المعادلة في لبنان؟
2: طرح جدي وتفاصيل يعني تحدث بها الأطراف مختلفة. رئيس الجمهورية اللبنانية مثلا تحدث عن تفاصيل لها علاقة بكيفية دمج حزب الله في الدولة اللبنانية، أكان إجراء دورات عسكرية لدمج العناصر ضمن فرق الجيش اللبناني، أو الحديث عن حوار وضرورة الوصول إلى تسوية سياسية ما تتضمن حصة مختلفة للطائفة التي يمثلها حزب الله، طائفة شيعية بالدولة اللبنانية مقابل تسليم السلاح. يعني كل ذلك طرح على الطاولة وهو جزء من الحديث. فالحديث عن تسوية قائم، ولكن المطلوب طبعا هو التوافقات الإقليمية كما حصل على مستوى السوري مع قصد التي تؤدي إلى ولادة مثل هذا الاتفاق، أيضا مشاركة إيران ومشاركة حزب الله. واليوم يعني خلال الأيام الماضية كل الحديث في لبنان هو عن طبعا عن العملية العسكرية المقبلة بجنوب لبنان، لأن إسرائيل تستنفر قواتها وتواصل ضرباتها، ولكن أيضا هناك حديث عن اتصالات أمريكية مباشرة مع حزب الله، أنه ضوء أخضر أمريكي لتواصل ما بين السفير الأمريكي في بيروت وحزب الله، وأيضا مشاركة حزب الله في المحادثات الإسرائيلية اللبنانية. هذا حديث يعني جديد، ليس لم يحصل سابقا. فلذلك أنا رأيي الحديث جدي والمقاربة جدية، وما يحدث في سوريا سينعكس إذا نجح، إذا كتب له النجاح بمراحله المقبلة. طبعا هذا الشيء بده وقت، تحديدا لنشوف قديش المشاركه السياسيه رح تكون حقيقيه. لليوم يعني عم نشوف بالسلطه السوريه في مقاربه براغماتيه تجاه الخارج، ولكن تجاه الداخل لم نعلم بعد حجم الاستعداد لمشاركه حقيقيه بالسلطه. لم نرى ذلك مثلا بمؤسسه مثل مجلس الشعب السوري. فالأسئلة جدية حول يعني مدى فاعلية هذه المشاركة ومعنى هذه المشاركة السياسية
1: إذا كانت هذه المشاركة فاعلة فعلا. دكتور مهند، إلى أي درجة تعتقد بأنه حديث الرئيس الشرعي في أحد المقابلات عندما قال أنه هو يملك مقاربة تجاه لبنان بعد الطلب الأمريكي منه بالتدخل في لبنان، مقاربة سياسية سماها مسارا ثالثا، هل تعتقد بأنه يريد أن ينقل تجربة الحكومة في سوريا مع قسد إلى لبنان؟
2: بالإمكان
1: هذه المقاربة التي يحملها الشرع لحزب الله؟
2: أي ما هون المشكلة، هل لدى الشرع علاقة مع كل الأطراف اللبنانية ليقود مثل هذه المبادرة؟ الآن بعدنا مع رواسب الماضي، ماضي تدخل حزب الله في سوريا إلى جانب نظام الأسد. هل سنتجاوز هذه المرحلة وننتقل إلى مرحلة تكون لها دمشق علاقة مع كل الأطراف اللبنانية بما يخولها لعب هذا الدور؟ بعتقد أنا ما عنا إجابة على هذا السؤال. بدها وقت أكثر لتتضح الصورة، ولكن بالتأكيد لدى سوريا دور في لبنان، يعني هذا أمر محسوم وأمر تاريخي. أعتقد بأنه مسألة وقت، وهناك يعني أكثر من

0: مؤشر لوجود يعني رغبات لدى أطراف لبنانية سياسية بالتقرب من دمشق وأن تكون راعي وداعم لهم حتى بمواسم انتخابية. يعني شفنا زيارة وزير الخارجية السوري الشيباني إلى طرابلس والحضور الشعبي، يعني هناك نوع من حضور ودعم شعبي لهذا الدور السوري، على عكس اللي كنا نشوفه سابقا اللي هو النظام السوري كان يعول على القوة فقط يعني والنفوذ فقط. اليوم لا، عم نشوف يعني بفعل الثورة السورية وبفعل التعاطف الناس مع الثورة السورية لدى النظام السوري بعض الحيثية لدى السنة في لبنان، وبعتقد هذا الشيء سينعكس في السياسة.
1: قبل أن نتابع النقاش مع ضيوفنا مشاهدينا، نستعرض بعض التحليلات الصحفية التي تناولت الاتفاق، والبداية من صحيفة جيروزلم بوست الإسرائيلية التي استعرضت في مقال لها ردود الفعل الدولية المرحبة بالاتفاق الذي اعتبرت أنه يمهد الطريق أمام العديد من القرارات الرئيسية في المرحلة المقبلة، لكن الصحيفة تنهي تحليلها بالتلميح لإمكانية انقلاب الحكومة السورية على الاتفاق طالما أنه تم حل قسد، حيث قالت يبقى أن نرى كيف ستتطور الأمور، ويخشى الكثيرون أنه بعد حل قوات سوريا الديمقراطية لن يكون لدى دمشق أي دافع للمضي قدما بحسن نية. واعتبرت صحيفة فاينانشال تايمز من ناحية أخرى أن الاندماج مع الجيش السوري خطوة إلى الأمام في المساعي الرامية إلى إخضاع البلاد لسيطرة الحكومة المركزية، مشيرة إلى أن دمج قسد بالجيش السوري لطالما كان أحد أبرز التحديات التي واجهت الحكومة الجديدة في دمشق. من جهتها ناقشت صحيفة المونيتور الاتفاق في مقال بعنوان استسلام أم حل وسط؟ ماذا يعني تفكك قوات سوريا الديمقراطية بالنسبة للشرع ولتركيا ولأكراد سوريا؟ يشير المقال إلى أنه في حين اعتبر دمشق وأنقرة وواشنطن الاتفاق إنجازا تاريخيا، فإن بعض الأكراد بحسب الصحيفة يعتبرون الاتفاق استسلاما وتسليما لمشروع بناء حكم ذاتي دام 14 عاما. ويعيد المقال تحقيق الاتفاق لعوامل من بينها الموقف الأمريكي والموقف التركي الضاغط، إضافة إلى وجود دولة مركزية في دمشق استطاعت استعادة زمام المبادرة كما ناقشنا قبل قليل مع ضيوفنا. بالعودة للنقاش واستنادا إلى ما ذكر مثلا في المونيتور، هذا التخوف لدى بعض الأكراد من عدم الحصول على الحقوق، من ضياع الحلم بحكم ذاتي، سؤالي لدكتور أحمد، هل اتفاقات من هذا النوع تحتاج إلى ضمانات دولية أيضا لطمأنة الأطراف حتى تنجح هذه الاتفاقات؟
2: يعني كما ذكرنا في بداية الحلقة بأن هذا الاتفاق جاء نتيجة تغيير موازين القوى ونحن متفقين على ذلك.
1: لا، ليس كسبب وإنما كضامن، يعني أن تضمن مثلا دولة ما حقوق طرف ما في دولة حتى تتم التسوية.
2: الضامن لحقوق المكونات يجب أن تكون الدولة نفسها قبل التركيز على أهمية العامل الخارجي بصورة أو بأخرى، سواء كانت الولايات المتحدة الأمريكية أم تركيا أم دول الخليج، أن تكون راعية وضامنة ومساعدة. لكن حجم التدخلات الخارجية في هذا الاتفاق كلما ضاقت وقلت، كلما كان هذا الاتفاق يصير بخطوات أنا باعتقادي متسارعة نحو فعلا بسط السيطرة أو الدولة السورية سيطرتها على كامل الجغرافيا السورية من ناحية، ومن ناحية ثانية حصول جميع المكونات على حقوق سياسية ومدنية متساوية، لأن التدخلات الخارجية كما ذكرنا في أيضا في بداية الحلقة قد تعطل يعني مزاج الدول. ليس كل الدول ليست جمعيات خيرية، والدول لا تقدم أيضا وتسعى إلى تقديم ضمانات إلا عندما تكون هناك لحظة مواتية لدى الأطراف الداخلية بالوصول إلى اتفاق سياسي. هذا الاتفاق السياسي يكون هناك، وهذا ما نتمناه أن يكون موجود عند الرئيس الشارع والحكومة السورية، وكذلك عند قوات سوريا الديمقراطية ممثلة بالسيد مظلوم عبدي، أن يكون هناك فعلا رغبة بتحقيق إنجاز سياسي داخلي وطني يعيد الاعتبار للدولة السورية من ناحية

0: هي التي مزقتها الحروب والتي مزقتها التدخلات الخارجية، وبالتالي إن كان هناك ضامن خارجي ودول تقوم بتقديم المساعدات الفنية والتقنية وتقديم الدعم السياسي لهذا الاتفاق ودعم الدولة السورية التي أنهكتها كما ذكرنا الحروب، فهذا فنعم به كما يقال. أما أن نركز بشكل أساسي على الخارج كضامن أساسي لهذا الاتفاق، باعتقادي أن الأمر يحتاج إلى تدقيق وتمحيص في هذا الجانب. ما أود قوله بأن أن يكون هناك إرادة داخلية من الدولة السورية، وهذا متوفر حتى هذه اللحظة مع توقيع هذا الاتفاق، وأن يكون هناك كما ذكرت انفتاح على كافة المكونات وكافة القوى السياسية.
1: لكن ما الذي يضمن، عفوا دكتور أحمد، تتحدث عن إرادة سياسية، ما الذي يضمن استمرار وبقاء هذه الإرادة السياسية بعد الإعلان عن حلق أسد لنفسها؟
0: النظام السياسي نفسه، عندما نحن نتحدث عن نظام سياسي حتى هذه اللحظة السلوك هو سلوك أن تكون سوريا دولة مركزية وتستعيد دورها في الإقليم كقوة إقليمية فاعلة ومؤثرة من ناحية، ومن ناحية أخرى أن يكون هناك حل لكل هذه الأزمات التي خلفتها الحرب السابقة وما تعرضت له سوريا خلال السنوات السابقة. سوريا كانت ممزقة كما تعلمين، كان هناك نتحدث عن نفوذ إيراني وروسي وأمريكي وخليجي وإسرائيلي، هذه جميع الدول كانت تتنازع وتتدخل داخل سوريا. حاليا الإرادة الداخلية أن يكون هناك على مستوى النظام السياسي يتحدث إرادة وطنية للمضي قدما بتحقيق اتفاقات حقيقية وإجراء تسويات سياسية قائمة على المشاركة وقائمة على فكرة أن يكون لدينا نظام سياسي ديمقراطي قادر على أن يخلق من سوريا أو أن يجعل من سوريا دولة جديدة تمد يدها للإقليم وتمد يدها للقوى الإقليمية والقوى الدولية، ولا أن يكون تعويلنا بشكل أساسي على القوى الخارجية كضامن لأي اتفاق سياسي داخلي.
1: أستاذ موسى، أشار دكتور أحمد إلى النظام الداخلي وإلى نظام ديمقراطي تشاركي، ما رأيك أنت؟ كيف يمكن أن تقنع قوة مسلحة بالتخلي عن سلاحها إذا كانت تعتقد بأن هذا السلاح هو الضامن لها من أجل الحصول على حقوقها وعلى حقوق جمهورها أيضا؟
2: يعني أعتقد الفكرة اللي قدمها زميل الدكتور أحمد يعني هي فكرة واضحة، يعني في هذا الجانب أنه الانتقال الرئيسي في هذا الإطار من التنافس على السلاح إلى التنافس على صناديق الاقتراع، وهو الانتقال الديمقراطي الحقيقي في سوريا، يعتمد بشكل كبير جدا على أعتقد الإرادة السياسية. والإرادة السياسية متوفرة، وهي تدرك تماما يعني قيادة الشرع الآن أو الإدارة الدولة الآن في الدولة السورية الجديدة، أنه تقديم نموذج إيجابي واضح في حل موضوع قسد والأكراد في سوريا سيكون هو النموذج أيضا لاحتضان الأقليات الأخرى، سواء كانوا الدروز أو غيرها، الأقليات الشيعية والمسيحية، لأنه سوريا هي دولة فيها تنوع قومي وتنوع صحيح. اجتماعي مختلف تماما. فبالتالي نجاح هذه التجربة، تجربة يعني التعامل مع الملف الكردي والدخول بإيجابية، سيكون هو المفتاح الرئيسي لبناء الدولة السورية الجديدة. وبالتالي هناك توجهات قوية، كما يعني حسب ما أقرأه أنا وأحلله باعتباري مختص في إطار بناء الدول، أتجه أنه يعني الدولة السورية الجديدة تتجه بهذا الشكل وتحاول أنه حل موضوع قسد، وإحنا نتكلم عن مئات الآلاف من العساكر، وهناك تنوع داخلهم، هناك نساء ورجال، وهناك أيضا عسكريات يعني داخل قسد، وفي هناك نوع من التضارب والكونفليكت في الجانب الثقافي، أيضا في احتضان مثلا العسكريات داخل الجيش السوري وإلى آخر، في هناك قضايا معينة ممكن أنها تحل ويتم يعني إدخالها. الجانب الرئيسي هو أنه سابقا كانت الموارد عبارة عن غنيمة، وكان هناك يتم مثلا استخدام النفط لهذه المنظمة القسد أو غيرها من جوانب الجهات المختلفة. الآن هو كيف أن نحن نقسم الموارد بشكل واضح، كيف نستطيع نسمى العدالة في توزيع الموارد على مستوى الدولة، كاملة وليس فقط لمجموعات معينة، احتضانهم وادخالهم في إطار الجسد الدولة، أيضا ضمان حقوقهم الثقافية والقومية والدينية وممارسة الشعائر التي هي أيضا يعني ينتمون إليها أو يؤمنون فيها. فبالتالي هو هذا هو المفتاح الرئيسي. أنا أرى أنه الإرادة السياسية إلى جانب توفر توفر أيضا الضمانة الدولية. أنا نعرف جيدا أنه هناك التقاء مصالح في ضمان بناء الدولة السورية الجديدة. نحن نتكلم عن الاتحاد الأوروبي، عنده هجرة كبيرة وأزمة كبيرة جدا في النازحين واللاجئين في الاتحاد الأوروبي، فبالتالي حل القضية السورية يعتبر مصلحة قومية في الاتحاد الأوروبي أو أمن قومي. نفس الشيء تركيا، نفس الشيء الولايات المتحدة الأمريكية، وعندها ملفات أيضا في إطار داعش وتوجس الإرهابي وإلى آخر. فهناك التقى مصالح، وهذا مصلحة سوريا، وهي عبارة عن لحظة تاريخية لابد من التقاطها، ولابد من المجتمع السوري أن يلتفوا حول القيادة السياسية وأن توجد هناك تنازلات. لا يمكن أنه كل واحد كل طرف أنه يأخذ كل المصالح الذي يريدها، لابد أن تكون هناك تنازلات من كل الأطراف، سواء كان من الأغلبية السورية أو الأقليات. لابد من احتضان الأقليات في إطار الدولة السورية الجديدة. فرسالتي أنا الوحيدة عن طريق تلفزيون سوريا أنه نجاح التجربة الكردية الآن ويعني حل ملف قسد بشكل إيجابي سيشجع كل الأطراف الانخراط، ويكون عندنا زيرو كوست، يعني اللي هو اللي بيكون الكوست الصفري بالنسبة في معالجة القضايا الأخرى، وهي قضايا معقدة. يعني لا يمكن أن أحمل القيادة السورية الجديدة مشاكل 50 سنة، مشاكل 50 سنة بنيت الدولة على الانقسامات، كانت تعطي أقلية ضد أقلية، كانت عبارة عن يعني تقنيات بقى يسموها الديرتي تريكس الذي كان يستخدمها نظام الدكتاتورية الأسد السابقة. وهذه هي وجهة نظري يعني بشكل معين أو إجابة على هذا السؤال.
1: أستاذ مهند، في لبنان يطرح كثيرا عندما يتم الحديث عن تسليم الحزب لسلاحه أنه يمتنع عن ذلك بسبب الحاضنة وتخوف الحاضنة من العقاب الاجتماعي، من السحق الاجتماعي. ما الآلية التي يمكن فيها أن نمنع أي تسوية أو أي اتفاق بين الدولة وبين قوى ما دون الدولة أن تتحول إلى استسلام طرف آخر وبالتالي إلى إقصائه في المجتمع؟
3: صحيح، ولكن هو بشكل عام يعني هناك فارق اليوم ما بين لبنان وسوريا لجهة تكوين السلطة. السلطة اللبنانية توافقية، مجموعة طوائف يعني تتفاهم فيما بينها، لديها مواقع محددة، هذه المواقع غالبا تعكس حجم القوة الكبرى في البرلمان. يعني إذا كان مثلا الحزب المسيحي الأكبر في البرلمان بتكون ينعكس ذلك بحصته بالحكومة نفسها. في سوريا الأمر مختلف طبعا، والأسئلة مختلفة، والمجموعة الحاكمة لم مثل ما قلنا لم تظهر اليوم يعني قدرة على تمثيل حقيقي مستقل لمكونات خارجها. يعني للآن لم نرى مثل هذا المقاربة، لأين تمثيل بمعنى يعني رفع عتب لجهة أنه مثلا وزير بيمثل طائفة محددة بنحطه يعني بيلعب دور بهذه، ولكن لم يدخل ضمن الدائرة الضيقة للحكم. في لبنان الأمر مختلف، والخوف الطائفة في لبنان من موضوع السلاح له علاقة طبعا بلجهة من إسرائيل، له علاقة بسوريا أيضا. يعني أفراد الطائفة الشيعية في عندهم خوف نتيجة تدخل حزب الله في سوريا أن يصير في عملية انتقام منهم بعد ما يسلموا السلاح، وأيضا هناك خوف من تبدل أو ضعف وهن داخل الدولة اللبنانية بعد حصول هذا الشيء. بس برأيي الخوف الأخير هو الأقل يعني أهمية بين المخاوف الثلاثة الموجودة لدى الطائفة الشيعية. فالأساسي هو هون بهذه المرحلة أنه هذه القوى ستدخل إلى الدولة اللبنانية وستكون جزء منها. يعني اليوم نبيه بري مثلا هو ممثل الشيعة بالدولة اللبنانية، نبيه بري لديه ضباط في الجيش، لديه ضباط بقوى الأمن الداخلي بأجهزة الأمن بالمخابرات، لديه وزراء، لديه نفوذ، يعني هو جزء من الدائرة الضيقة

0: السلطة اللبنانية. فالخوف الشيعي من انتقام ما بعد السلاح يعني بعتقد كبر أكبر من حجمه الحقيقي. المشكلة الأساسية هي بأنه لم تلد الظروف الإقليمية الحقيقية ولم يختل توازن القوى بشكل كبير بما يتيح للدولة اللبنانية بالانقضاض على سلاح حزب الله والانتهاء من هذه المشكلة التي تكلف لبنان الكثير أكثر. يعني بعتقد أكبر طيب. أكبر مشكلات لبنان بالعصر الحالي هي نتيجة هذا السلاح وجر لبنان إلى كل هذه النزاعات والحروب.
1: جيد دكتور أحمد، سؤال الأخير معك. في نهاية قسد حملت السلاح وحصلت مواجهات مؤسفة بينها وبين الحكومة السورية، وإن كانت يعني الفترة الزمنية ليست طويلة، ما خطورة أيضا من ناحية أخرى أن تعمم التجربة؟ يعني أنه حتى تحصل على حقوقك كمكون طائفي وعرقي أو ديني عليك أن تحمل السلاح أولا قبل أن تصل إلى طاولة المفاوضات.
2: سؤال مهم أنا حقيقة، لذلك هنا أهمية أن يقوم النظام السياسي الجديد في سوريا ببناء مؤسسات تمثيلية، أن يكون هناك ضمانة للمشاركة، عدم الإقصاء، أن يكون هناك سيادة للقانون وترتيبات مقبولة لتوزيع السلطة والثروة. حينها أمام هذا المشهد، وإن كانت هي عبارة عن يعني هي ليست وصفة وليس تنظيرا في هذا السياق، هذا يقود في نهاية المطاف إلى تكريس الدولة كمحتكر شرعي ومنظم للقوة أيضا ضمن مؤسسة عسكرية وأمنية وطنية تكون خاضعة لسلطة سياسية متوافق عليها. إذا كلمة أثر هنا أيضا في موضوع المؤسسات التمثيلية، في موضوع الحوار الوطني، في موضوع الانفتاح على مختلف القوى السياسية والمكونات الاجتماعية، وأن لا يكون هناك خوف أو قلق من طرح كل الأسئلة التي تهم المواطن السوري في هذه المرحلة الانتقالية.
1: نعم.
2: حينها نكون أمام حالة تقود في نهاية المطاف إلى بناء السلام في سوريا ومنع تجدد النزاع ووضع حد للتفكير مجددا في رفع السلاح كأداة لحل النزاعات الداخلية في البلاد.
1: دكتور أحمد قاسم الحسين، الباحث الأول في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات من الدوحة، شكرا جزيلا. أشكر كذلك دكتور موسى العفري، أستاذ مشارك في معهد الدوحة للدراسات العليا من نيويورك، ساعدنا بك دكتور موسى، شكرا. وأشكر كذلك أستاذ مهند حاج علي، نائب مدير مركز كارنيجي للأبحاث في الشرق الأوسط، كان معنا من بيروت، شكرا جزيلا. المؤشر انتهى مشاهدينا، إلى اللقاء.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار، بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: هروب بشار الأسد من دمشق.
8: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
9: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
10: من تلفزيون سوريا،
8: وتتقاطع فيه القضايا، تأتيكم نشرات

0: الجدولة الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
1: ختام النشرة في أمان الله. سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: إذاعة راديو سوريا، معكم أينما كنتم.
2: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت. ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
3: هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
2: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر.

أخبار الثالثة مشاهدينا، وهذه أبرز عناوين ملفاتها اليوم. وزارة التربية تعرب عن أسفها لعدم تمكن طلاب السويداء من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، وتؤكد استمرار الدورة الاستثنائية وفق برنامجها المقرر. عودة الهدوء إلى جيدة عرطوس بريف دمشق بعد توتر أمني، وحديث عن اتفاق صلح بين طرفي المشاجرة. منخفض جوي يضرب عدة محافظات مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وتشكل سيول في قرية شطحة بريف حماة. وصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات، والإجراء يهدف لتسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر.

0: وفي تفاصيل هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، حيث أعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، وذلك لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوي العام في السويداء، رغم استكمال جميع الاستعدادات والإجراءات وفتح أبواب المراكز أمامهم. هذا وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. هذا وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. هذا وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد قال لتلفزيون سوريا، قال إن قوافل الطلاب القادمة من دمشق وريفها انطلقت برفقة الهلال الأحمر السوري باتجاه المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي، وذلك لإجراء الامتحانات الدورة الاستثنائية. هذا وأوضح عزام في تصريحاته، أوضح أن طلاب المحافظة لم يتمكنوا من العبور إلى الريف الشمالي بسبب حواجز أمنية تابعة لما يسمى الحرس الوطني والتي أقامها على طريق دمشق السويداء، مشيرا إلى منع وفد من مديرية تربية السويداء من مغادرة المدينة للإشراف على هذه العملية الامتحانية. وأضاف أن مئات الطلاب وذويهم كذلك نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الملعب البلدي وقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية. في ذات السياق، حيث أفاد مراسل تلفزيون سوريا، أفاد بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا في ذات السياق أنه لم يتمكن الطلاب من دخول المحافظة أو من داخل المحافظة محافظة السويداء من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى الحرس الوطني.
1: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من أجل تقديم العملية الامتحانية. طبعا

حاجز ألمتونا لم يخرج أي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجة عن القانون داخل محافظة السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الريف السويداء الشمالي.

0: من جانبه تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصورة الصخرة بريف السويداء الشمالي. ووفقا لمراسلنا فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية الاستثنائية والاطلاع كذلك على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء هذه الامتحانات. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 أفادت بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء، وذلك احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. وللوقوف على تفاصيل هذا الخبر وهذا الملف معنا مباشرة من ريف السويداء مراسلنا محمد فهد. محمد، بداية أهلا بك، إذا نقف معك صوتا وصورة من ريف السويداء على واقع وتفاصيل هذا المنع الذي شهده طلاب السويداء وذويهم كذلك الانتقال من السويداء إلى المراكز التي تم تخصيصها من قبل الجهات المعنوية التربوية من أجل إجراء هذه الامتحانات في هذه الدورة الاستثنائية.
1: نعم أمينة، بالفعل نحن نقف يعني على حاجز الامتنع الذي كان من المفترض ان تدخل منه الطلاب القادمين الى المراكز الامتحانيه هنا في منطقه الصوره. طبعا كان من المفترض ان يدخل 13000 طالبا المتقدمين الى هذه المراكز الامتحانيه ال 28 مركزا الذين تم يعني انشاؤهم واقيموا داخل الريف السويداء الشمالي، لكن بالفعل يعني المجموعات الخارجه عن القانون وما يسمى الحرس الوطني منعوهم من الدخول باتجاه هذا الحاجز واتجاه اماكن يعني او المراكز الامتحانيه التي كان من المفترض ان يقدموا بها الامتحانات. هنا كان يعني داخل السويداء حاله من الاستياء من ذوي الاهالي، قابلنا بعض الاهالي هنا يعني كانوا قد منعوا اطفالهم وابنائهم من الخروج من السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني. ايضا وصل الى المركز الامتحاني شاهدنا بعض الطلاب الذين كانوا قد خرجوا بعد صدور المرسوم الاستثنائي بالدوره الاستثنائيه للامتحانات التي اصدرتها وزاره التربيه وتربيه السويداء. 130 طالب تقدموا الى المراكز الامتحانيه مرحلة تعليم أساسي ومرحلة تعليم ثانوي، قدموا الامتحانات بشكل جيد وكانت العملية الامتحانية على ما يرام. وقد زار محافظ السويداء المراكز الامتحانية وكان هنا وفد حكومي أيضا من وزارة التربية قد قدمت إلى هذه المراكز وأدت العملية الامتحانية بشكل جيد، لكن يعني كان من المفترض أن يكون العدد أكبر من ذلك، ولكن كما شاهدنا يعني بالفعل منذ الساعة 8 صباحا تم منعهم من الوصول إلى المراكز الامتحانية. تم تأجيل الموعد الامتحاني إلى الساعة 11 صباحا، وبالفعل يعني في الساعه 11 بدأت توزيع الاوراق والاسئله على الطلاب وتمت العمليه بشكل سليم. الاهالي هنا يعني قابلنا بعض يعني حاولنا مقابله بعض الطلاب الذين خرجوا من القاعات الامتحانيه لكن رفضوا الخروج عبر وسائل الاعلام وعبر الكاميرات خوفا يعني من الحرس الوطني الذي هو داخل مدينه السويداء.

0: على أهبة الاستعداد من أجل استقبال عدد كبير من الطلاب، لكن بالفعل لم يقدم أحد من داخل محافظة السويداء. أيضا بجانب المركز كان هناك يعني في مراكز الامتحانية يعني قوات الأمن الداخلي انتشرت بشكل جيد جدا، يعني تمت العملية بنجاح وكانت يعني المنطقة محصنة أمنيا كما نقول حتى انتهاء هذه المهمة اليوم. ربما يعني خلال الأيام القادمة يسمح لهم بالخروج، لكن يعني كما شاهدنا وبعض يعني الأشخاص الذين قابلناهم والذين رفضوا الخروج عبر وسائل الإعلام أنه لم يسمح لهم ولن يسمح لهم حسب ما صرحوا لنا خروج الطلاب السويداء إلى المراكز الامتحانية، ويعتبرونها كما وصفوها بالخيانة إذا خرجوا باتجاه تقديم هذه الامتحانات.
1: طيب محمد، للتأكيد والوقوف على حيثيات هذا الملف، بأن قوات ما يسمى بالحرس الوطني منعا باتا خروج الممتحنين من طلاب وذويهم كذلك بالتوجه أو التوجه حتى إلى هذه المراكز والنقاط الامتحانية.
0: نعم بالفعل، يعني قد منعوهم منعا باتا، يعني كما سمعنا من الاهالي، بصراحه قابلنا بعض الاهالي طبعا يعني خلف الكاميرات قالوا لنا بانهم منعوهم، يعني كان معه احد الاشخاص كان معه اطفاله مسجلين يعني داخل هذه المراكز الامتحانيه، منعهم وقد تم انزالهم من قبل قوات الحرس الوطني ومنعهم من الخروج من محافظه السويداء باتجاه هذه المراكز الامتحانيه. الاهالي بصراحه هم يعني في حاله من الاستياء والغضب، ربما ايضا تعرض يعني وصلتنا معلومات ان تعرض بعض كادر مديريه التربيه للاهانه والضرب من قبل المجموعات الخارجة على القانون أثناءها محاولة نقل الطلاب في الصباح الباكر باتجاه هذه المراكز الامتحانية. فالأهالي يعني يطلبون يعني يتخوفون على مستقبل أبنائهم وأطفالهم، يريدون منهم تقديم هذه الامتحانات من أجل يعني إكمال مرحلتهم التعليمية سواء في المرحلة الأساسية أو المرحلة الثانوية، لكن يعني المجموعات الخارجة عن القانون وقفت وجهي ونعتهم من الخروج باتجاه هذه المراكز الامتحانية.
1: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل المتعلقة بهذا الخبر. كنت معنا مباشرة من ريف السويداء مراسلنا محمد فهد. نبقى في ذات السياق مشاهدينا، ولتحليل تفاصيل كل هذه الحيثيات التي شابت ملف التعليم في السويداء ومنع طلاب السويداء من أجل إجراء امتحاناتهم في هذه الدورة الاستثنائية من قبل ما يسمى بالحرس الوطني وأفراده، هناك ينضم إلينا مباشرة من باريس الأكاديمي الدكتور خالد صيموعة. دكتور خالد، بداية أهلا بك. إذن كما شاهدنا اليوم، طلاب السويداء أمام مصير مجهول بعد تعذر وصولهم إلى مراكز الامتحانات من أجل تأدية وإجراء هذه الامتحانات الاستثنائية، باعتقادك كيف يقرأ هذا المشهد، وما هي غاية ما يسمى بالحرس الوطني من عرقلة هذه العملية التعليمية التي هي في الأساس من صالح أبناء هذه المحافظة؟
2: أسعد الله مساءك ومساء مشاهديك الكرام سيدة أمينة، وأسمح لي بـ30 ثانية أن أرسل رسالة بظل هذه الظروف الصعبة من أحرار جبل العرب، وأجدها مهمة جدا قبل الولوج في مسألة الطلاب، أن أرسل رسالة مهمة بعد الخلط بعملية الهوية وإرسال البعض رسائل عقدية وسياسية إلى خارج الحدود، أن نقول أن أحرار جبل العرب يرسلون تحية للشعب السوري الواحد ولكل حبة تراب من الحسكة وإدلب شمالا إلى السويداء جنوبا مرورا بالجولان السوري المحتل، ونقول أحرار جبل العرب هم الدرع وصخور البازلت لهذا الوطن الذي ننتمي إليه، سنبقى سوريون كما خلقنا الله، عربيون كما خلقنا الله.
1: مشكورا على هذه الكلمة. نعود إلى سياق النقاش، كيف تقرأ هذه التصرفات التي نجمت اليوم وحالت دون وصول الطلاب إلى مراكز التعليم؟
2: بصراحة يعني كم تمنينا أن يبقى الطالب وقرطاسية الطالب خارج المناكفات السياسية وخارج المشاريع السياسية عند البعض، ولكن أصر رغم محاولتنا منذ أسابيع ومنذ شهور تهدئة الوضع وأن نخرج الطالب وطالب السويداء المظلوم لهذه للعام الثاني على التوالي، أن نخرجه من خارج هذه المشاريع السياسية، ولكن أصر من يحمل السلاح ومن يحتكر القرار في السويداء على إدخال الطلاب وعلى تحميل طالب لم يبلغ السن القانوني عبء ودم لم تحمله دول ولم تستطيع حمله دول، فيحملون هؤلاء الطلاب اليوم بأعمار 14 و17 سنة، فنقرأه يعني هو عبارة عن مناكفات سياسية، وهي عبارة عن كسر يعني عذرا على الكلمة، ولكن كسر الأنف لكل من يحاول إصدار قرار، رغم أننا كنا نرى رغم صعوبة الموقف، ولا نقول أن اليوم الظروف مثالية، وكما أقولها دائما الدورات الاستثنائية تنتج للطلاب نتيجة ظروف استثنائية، واسمحي لي سيدتي الكريمة، نحن اليوم بالسويداء لا نعيش ظروف استثنائية، نعيش ظروف

0: مستعصية على الجميع، مستعصية على الدولة، مستعصية على شعب السويداء. فرغم ذلك، نحن على تواصل مع جميع الأهالي، رغم الصعوبات، البعد الجغرافي. مثلا أنا يعني أسكن في المقرن القبلي كما يقولوها، يعني يبعد عن منطقة الثورة مسافة تقريبا 3 ساعات ذهاب و3 ساعات إياب. رغم العبء المادي والنفسي على الطالب، رغم يعني تراكم مواد الامتحان خلال أسبوع أو 10 أيام، ندرك صعوبة هذا الأمر، ولكن أصر الطالب وأصر أن يحفر بالصخر وأن يعني يستفيد من هذه الفرصة من المرسوم 163.
1: طيب
0: المرسوم
1: دكتور خالد، كما شرط استخدام ملف الطلبة والامتحانات والتعليم في محافظة السويداء لأبناء المحافظة، هنا نتحدث، هذه حالة خاصة جدا واستثنائية لربما إن صح التعبير فيما يتعلق بهذا المسار من قبل مجموعة ما، ما غايتها ومن يقف وراء هذا القرار بالتحديد؟ وهل هو فعليا يعتقد بأن هذا القرار هو لصالح أبناء المحافظة وكذلك سنتين دون امتحانات؟
0: طبعا، وانا اخشى يعني الامور ان تستمر الى 5 و6 سنوات، وسنصبح امام، اليوم نحن امام كارثه بشريه بابتعاد الطلاب عن امتحاناتهم. وانا انظر الامور يعني السنه القادمه ماذا سيتغير، الحكومه السوريه نفسها والامور تستقر وسوريا ان شاء الله للامام كما نتمنى. يعني اذا استمر هذا الامر الى 10 سنوات، هل سنبقي طلاب السويداء خارج المرحله التعليميه؟ طبعا هو عكس مصلحه الوطن في البدايه، وعكس مصلحه ابناء السويداء. يعني إخراج الطالب من التعليم وتسريبه من المدارس لا أرى يعني المصلحة، ولا أرى يعني ماذا يفيد دماء الشهداء وماذا يفيد يعني طول عمر الناس.
1: طيب باعتقادك من الجهة التي تقف وراء قرار منع الحرس الوطني وقواته طلاب السويداء من الوصول إلى مراكز الامتحانات الثانوية وكذلك الإعدادية في هذه الدورة الاستثنائية؟
0: صاحب القرار كل من يمتلك السلاح اليوم، وكل من يأتمر بأوامر من يمتلك السلاح. اليوم السلاح يقول لأبناء السويداء أنا ربكم الأعلى لا أريكم إلا ما أرى. يعني ماذا سيفعل طالب اليوم خرج مع أهله من الساعة 6 صباحا ويحضر لهذا الامتحانات بهذه الظروف السيئة؟ يعني لا أدري نفسية الطالب كيف مر عليه منذ صدور المرسوم إلى اليوم، كيف ورغم الحالة النفسية السيئة، يعني ماذا سيفعل أمام السلاح وأمام يعني البعض؟ يعني من يقف إلى الحاجز اليوم يقف في حياة الناس ويدمر حياة الناس. صاحب القرار هو كل شخص يمتلك سلاح، صاحب القرار هو من يرسل رسائل إلى خارج الحدود سواء كانت كما قلت في البداية عقدية أو سياسية. صاحب القرار هو كل شخص يدعي بحماية أهل السويداء ويتمنى للسويداء الخير ويقول أنه وقف مع أهله وناسه واليوم يقف على الحواجز لمنع الحياة عن السويداء. دمشق السويداء الطريق الوحيد هو الشريان الوحيد لأبناء السويداء، فلماذا يمنح هذا الطريق ويمنح شرعية من قبل من يحتكر القرار في السويداء في باقي الأمور؟ ولا أدري يعني ملف التعليم كيف سيقدم ويؤخر في مسألة دماء الشهداء أو المنازل المحروقة أو القرى المهجرة إلى آخره.
1: طيب باعتقادك ما هو رأي مشائخ العقل وكذلك الجهات والجهات السياسية لربما في السويداء أو حتى الدينية من هذا الأمر؟ هل هي فعليا من تقف وراء هذا الأمر وأعطت أوامر بمنع الطلاب وذويهم من الذهاب إلى هذه المراكز الامتحانية؟ وما الغاية كذلك؟
0: سيدتي الكريمة، اليوم في السويداء لنكون صريحين وكفانا اختباء خلف الأصابع، اليوم في السويداء لا يوجد إلا قرار واحد فقط، لا مشايخ عقل ولا وجهاء ولا مثقفين ولا أحرار. اليوم لغة السلاح هي السائدة.
1: هذا القرار يعني تابع لمن؟
0: أذكر يعني تابع الكل، بدأ يعرف. يعني أنا مثلا شخصيا خرجت بفيديوهات منذ أسبوع لأنني أعلم أن من يحتكر القرار اليوم من هو الشيخ حكمة الهجري بكل صراحة والحرس الوطني، وخرجت منذ أسبوع والفيديوهات ما زالت
1: طيب
0: موجودة.
1: طيب أنت ترى بأن الشيخ حكمة الهجري هو وراء من أصدر قرار منع الطلاب السويداء من التوجه إلى مراكز الامتحانات واستخدام ملف التعليم ومستقبل الطلاب في السويداء أبناء ذات المحافظة، هنا نتحدث، من أجل مكاسب لربما قد تكون سياسية أو وجودية؟
0: عفوا السؤال لم أسمعه، كان هناك
1: أنت ترى بأن الشيخ حكمة الهجري هو من يقف وراء هذا القرار؟
0: يعني إذا لم يخرج عدم خروجه بشكل صريح وواضح، طالما هو اليوم يمتلك القرار على الحرس الوطني وعلى كل مسلح في السويداء، يعني عدم خروجه للتبرؤ من عدم قطع الطريق فهو يحمله المسؤولية كاملة. يعني أي قرار يحتاج إلى أدلة يعني جنائية وشرعية، ولكن عدم خروجه لمنع وقف الطريق ومنع يعني مرور الطلاب الى لاجراء امتحاناتهم هو بحد ذاته مسؤوليه.

0: القاضي شادي مرشد مدير الإداري لمحافظة السويداء، وخاطبته بفيديو وقلت له يا سيد شادي، أنت قلت بالصوت والصورة أمام الناس أن القرار يعود إلى آباء وإلى ذوي الطلاب، فأين التنصل من هذا؟ لماذا التنصل من هذا الأمر؟ يعني لماذا نخرج ونرسل رسالات ورسائل شكر؟ لا أدري، لا خارج الحدود، وهذه رسائل العار، اسمحي لي، نحن أحرار جبل العرب لا نرضاها، وكل الأشخاص السويداء لا يرضونها، ولا نخرج بمثل هذا اليوم. إذا لم يكن الخروج اليوم لمنع قطع الطريق السويداء دمشق، فمتى نخرج؟ نخرج لنشكر نتنياهو وغيره؟ فلا بارك الله بهذا الشكر، ولا بارك الله بهذا الخروج.
1: طيب، كما أشرت وتشير التقارير كذلك وكل المحاولات في ملف التعليم بأن ملف السويداء أصبح فعليا امتحانا صعب للحكومة السورية، باعتقادك ما هي الطرق الأمثل والأنسب كذلك بالنسبة لطلاب السويداء من أجل حل هذا الخلاف الذي تفرضه الجهات المعنية والمتحكمة في كل هذه التحركات التي شهدناها اليوم في ملف التعليم والتوصل إلى اتفاق مع الحكومة؟
0: بصراحة يعني أنا أدرك، يعني أنا أعمل في مجال التربية والتعليم، وأدرك يعني مشاكل الوزارة بعدم سيطرتها على المحافظة، فكيف ستضمن سلامة يعني سواء كان الأسئلة أو التصليح أو نزاهة الامتحانات أو الأشخاص القائمين على الامتحانات؟ أنا أدرك هذا الأمر، ولكن طالما اليوم يعني وجد السلاح في السويداء وبدأ يعني واضح للجميع أن لغة السلاح هي اللغة الأقوى، فلا يكفي، يعني هذا المرسوم كان فرصة لطلاب السويداء، ولكن لا يكفي أن نصدر مرسوم ونترك الأمر، يعني الطالب وقع بين مطرقة السلاح وسندان البعد الجغرافي. فالحل يعني أقترح، طالما لغة السلاح هي اللغة الأقوى اليوم في السويداء وإرادة أبناء السويداء خارج حتى منطقة السؤال، يعني اليوم أبناء السويداء وقفوا أمام الحواجز ومنهم من شتم ومنهم ووصل الحد إلى إطلاق الرصاص على فوق رؤوس البعض، يعني طلاب عمرهم 14 سنة. فالحل يعني يرجى، طالما أن الدولة يجب أن تتحمل عبء المواطن ونحن مواطنين سوريون وندرك الصعوبات، يعني لا نقول أن الدولة ليس لها صعوبات، ولكن يرجى أن يعني منح الطالب عن طريق سواء هيئة الأمم المتحدة بإجراء الامتحانات في مدن السويداء، ولكن مع احترام نزاهة الامتحانات وسلامة الأشخاص المفدين الوزاريين الذين يدخلون على الوزارة. كيف سيتم الأمر؟ يعني على طريق الوزارة، هناك مكتب هيئة الأمم المتحدة، هناك يعني حتى يكون مراقبين من الدول العربية، يعني من أخوتنا الأردنيين، من أخوتنا السعوديين، من أي دولة عربية حتى يحل الأمر.
1: يعني بهذا السياق والطرح الذي تفضلت به كحل من حلول حل هذا الإشكال، الأمم المتحدة في الشهر السادس صرحت وأعلنت كذلك تعثر الوساطة والتوافق بشأن امتحانات طلاب السويداء في سوريا.
0: نعم، ندرك هذا الأمر سيدتي الكريمة، ولكن لدينا اليوم مشكلة مستعصية، فكما قلت لك يعني أصدرنا المرسوم، جهزنا مراكز الامتحانات، الطالب رغم الضغط النفسي والمادي والعبء الجغرافي البعد الجغرافي، ولكن تركناه يعني رهينة أمام من يقف على الحجز. فنعم ندرك، والأمم المتحدة تدرك، والعالم كله يصور اليوم ويدرك، وجعلوا لساننا ضعيفا أمام وزارة التربية، يعني مستعدين كنا أن نناقش وزارة التربية بإيجاد الحلول، ولكن عندما يقال لنا يعني هذه المحافظة كيف سنرسل لكم وفود وزارية والمحافظة بهذا الشكل، هذا الكلام يعني لا نستطيع، يعني حتى قصروا حتى طرق الحل لدينا، ولكن مشكلة عصيبة. أبناء السويداء هم أبناء الوطن، هم أخوة لأبنائهم في باقي المحافظات، نسعى لحل بضمن الظروف الصعبة، يعني يرجى أن أحرار جبل العرب والمثقفين في جبل العرب مع وزارة التربية إيجاد صيغة معينة لتأمين الطرق على الأقل، أو طرق سليمة حتى لا يضيع العام الثاني سيدتي الكريمة على طلاب السويداء. ربما حضراتكم صورتم المقرن الغربي أو مدينة السويداء، ولكن اسمح لي أن أوصل صوت المقرن القبلي في مدينة صلخد وقراها من عرمان وملح، يعني كان هناك أكثر من 6 حافلات تنقل الكثير من الطلاب، لم يتجاوزوا 2 كيلومتر حتى عادوا.
1: شكرا لك على كل هذه التصريحات وهذه التحليلات كذلك فيما يتعلق بهذا المسار وهذا الملف وعرقلة الطلاب اليوم من أجل إجراء هذه الامتحانات، امتحانات الشهادة الثانوية والإعدادية في هذه الدورة الاستثنائية. كنت معنا مباشرة من باريس الأكاديمي الدكتور خالد صيموعة.
0: شكرا لك سيدي.
1: وبالعودة إلى باقي أخبار هذه الساعة، حيث عاد الهدوء إلى بلدة جديدة

0: طرطوس في دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعات من السكان. هذا وأفادت مراسلتنا أفادت بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات أمنية إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات حتى.
1: نحن الآن داخل جديدة عرطوز البلد، حيث عاد الأمن والهدوء والاستقرار إلى المنطقة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال الذي فرضته قوى الأمن الداخلي في المنطقة، وأيضا يعني أدى إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة المواصلات. اليوم عادت الحركة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال. طبعا حظر التجوال جاء على خلفية تجدد الاشتباكات بين أهالي منطقة جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور. طبعا هذه الاشتباكات جاءت على خلفية الشجار الذي وقع بين أطفال من أبناء جديدة عرطوز البلد ومن أبناء محافظة دير الزور. تطور هذا الشجار ويعني تم استخدام فيه العصي والسلاح الأبيض، مما أدى إلى تدخل قوى الأمن الداخلي وفرض طوق أمني في المنطقة. والآن يتم الحديث عن صلح بين أبناء جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور في جديدة عرطوز. ماريا تعبيت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: من جانبه أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا، أكد أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرطوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. هذا وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء هذه الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة، دعاهم إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. وللوقوف على هذه التطورات الأمنية في جديدة عرطوس، مشاهدين معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا عبيد. ماريا، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تطور الأوضاع الأمنية هناك وأبرز التصريحات المتعلقة بهذا الملف.
2: نعم، مرحبا أمينة. طبعا خلال تواجد في جديدة عرطوز البلد في الساعات الماضية، بالفعل اليوم منذ الصباح الباكر عادت الحياة الطبيعية نفسها، عادت المحلات التجارية والمواصلات. يعني كانت في ساعات الصباح يوجد تخوف من قبل بعض أهالي جديدة عرطوز البلد من تطور الاشتباكات أو من حدوث أي توترات أمنية جديدة في المنطقة، لكن الآن يعني عاد الهدوء والاستقرار إلى المنطقة مجددا بعد ساعات من حظر التجوال الذي فرضته قوى الأمن الداخلي منذ مساء أمس. طبعا يعني فرض التجوال أدى إلى إغلاق المحلات التجارية حتى ساعات متأخرة من الليل، أيضا أوقف حركة النقل والمواصلات والمرور اليوم. وكما تحدثت منذ الصباح عادت الحركة إلى طبيعتها. طبعا قبل ساعتين تقريبا دخل إلى جديدة عرطوز البلد ما يقارب 6 سيارات تابعة لقوى الأمن الداخلي، ويعني من خلال حديثهم مع الأهالي أنها مجرد تعزيزات أمنية روتينية، أيضا يعني لاحتواء الموقف أو يعني لاحتواء الموقف إذا تطورت التوترات أو إذا حدث أي مثلا على سبيل المثال يعني أي شجار مفاجئ بين أبناء المنطقة. يعني أيضا يعني يتم الحديث عن صلح، وتم تشكيل أيضا مجلس للصلح بين أهالي منطقة جديدة عرطوز البلد وأيضا أبناء محافظة دير الزور. طبعا تأتي هذه جميعها على خلفية الشجار الذي وقع يوم الخميس بين أبناء أو أطفال من أبناء جديدة عرطوز البلد وأبناء من محافظة دير الزور. طبعا تطور هذا الشجار إلى اشتباك بين الطرفين، تم استخدام العصي والسلاح الأبيض. يعني لا يوجد أي تسجيل إصابات أو يعني أو لم يكن هناك ضحايا، لكن يعني كان هناك أعمال تخريبية، لكن تدخلت قوى الأمن الداخلي وفرضت طوق أمني على المنطقة. أيضا يعني كما تحدثت كان

0: يجري هناك الحديث عن صلح من بين الطرفين، يعني جرى الحديث عن الصلح بين أعيان من منطقة جديدة عطوز وأعيان من محافظة دير الزور في بلدة جديدة عطوز. لكن يعني يوم أمس يوم الجمعة عادت الاشتباكات لتتطور من جديد بين الطرفين. أيضا عاد الأمن الداخلي مجددا إلى المنطقة، عاد وفرض طوق أمني جديد لاحتواء الموقف، وكما تحدثت فرض حظر الأجوال تبدأ إلى ساعات الصباح الباكر، وبعد ساعات الصباح الباكر عادت الحياة إلى طبيعتها.
1: شكرا لك على كل هذه المعلومات فيما يتعلق بسياق هذا الملف وتطوراته الإعلامية. كذلك كنت معنا مباشرة من دمشق مراسلتنا ماريا تابات. أفادت شبكة درعا 24 بمقتل شابة وإصابة شاب وطفل كذلك، وذلك من جراء إطلاق نار خلال خلاف بدأ في حفل زفاف شهدته بلدة السهوة في ريف محافظة درعا الشرقي. هذا وأوضحت الشبكة، أوضحت أن الخلاف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما وإصابة طفلة وشاب بطلقات نارية إحداها في الرقبة، وأشارت إلى أن حالة الشاب حرجة جدا صحيا وقد نقل إلى قسم العناية المركزية. نبقى في أخبار الأوضاع الأمنية مشاهدين في جنوب البلاد، حيث توغلت قوة الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة ودرعا وأقامت هناك حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت به مصادر محلية لتلفزيون سورجا. هذا وقالت المصادر، قالت أن قوات تابعة للاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية.

رحبت كندا باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية. هذا وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس. ذكرت أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها. هذا وأكدت أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك قرارا بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. ويأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة.

وفي الملف الاقتصادي وآخر مستجداته مشاهدين، حيث وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية، وذلك لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذ في حما المعروفة باسم معمل حديد حما ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. ووفقا لما نقلته سانا، تنص مذكرة التفاهم التي تمتد لـ30 عاما، تنص على إعادة تأهيل وتطوير المعمل وإدخال خطوط إنتاج جديدة فيه وحديثة، بما يسهم ذلك في تعزيز قدراته الإنتاجية ورفع كفاءاته التشغيلية. وبموجب الاتفاق ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بشكل تدريجي لتصل خلال 4 سنوات إلى حد أدنى قدره 350 ألف طن سنويا. هذا وتتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض بدمشق، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهم ذلك

0: هناك ويسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. وشهد المعرض خلال الأيام الثلاث الماضية شهد فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية والتي شارك بها نحو 1000 جهة من 60 دولة. هذا واستطلع تلفزيون سوريا راى عددا من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض وما الذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق.
1: والله الشيء الفارق والمميز انه نحن حاسين انه بصراحة سوريا عادت الى وضعها والى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، الدول العربية كتير في مشاركات حلوة، فنحن بنقول إنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والإقليمي.
2: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ إنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني الشركات المشاركة أكبر، عدد دول المشاركة أكبر. التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات، يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموه، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم، يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحه للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
3: انا والله مشارك هون، هي اول سنه اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكانت المشاركه جيده جدا بالنسبه انا كشركتي. والحمد لله رب العالمين، يعني كل الشركات هون كلهم انا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيره مشاركه هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين. الموضوع يعني الامر كثير كثير كثير جيد جدا، يعني الاقبال رائع الصراحه، يعني بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالاقبال جيد جدا والحركه الزوار يعني رائعه.
4: المعرض يعني ما في اروع منه بصراحه، يعني بسم الله ما شاء الله جدا جدا فخم.
0: نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وجود شركة تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا. وقال رسلان قال إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي. كما أشار رسلان إلى أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك لبنان كجهة مالية مشاركة، وباي ميرا كشريك تقني، ضمن مسار بدأ منذ أشهر لإطلاق هذه الخدمة. وأوضح رسلان في ذات السياق، أوضح أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا تعني ولا يعني كذلك أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بوساطة خدمات شركة فيزا، بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. يضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية. هذا وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف اليوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. وفي السياق قالت مراسلة تلفزيون سوريا، قالت أن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمال إدلب ونقل إلى مستشفى بنش، حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع

وطرقات المدينة.

نبقى في ذات الملف، حيث شهدت قرية شطحة بريف حما الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. هذا وأضاف مراسلنا أضاف بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وإغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه الأمطار التي أغلقت نقطة طرقية في قرية الزيارة. كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل حاليا على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه.

0: وللوقوف على هذه المستجدات مشاهدينا معنا مباشرة شبكة مراسلينا من إدلب مراسلتنا إلى في العلي ومن حما كذلك انضم إلينا مباشرة من هناك ياسر الروح. أهلا وسهلا بكم في هذا الملف. إذا البداية معك إلاف، نرصد معك الأضرار التي لحقت بالمحافظة وبنيتها التحتية جراء ما شهدته من هذا المنعطف الجوي.
1: مع بدء المنخفض الجوي الذي بدأ منذ ساعات الفجر الأولى لهذا اليوم، صراحة كان هناك إغلاق لبعض الطرقات وتشكل السيول رغم الإجراءات الاحترازية التي أجراها مجلس مدينة إدلب البلدية وفرق الدفاع المدني على تعزيل مصارف الصرف الصحي وهذه الشوايات في الطرقات العامة والرئيسية والفرعية. رغم ذلك إلا أنه كان هناك يعني تجمع وإغلاق لبعض مداخل المدينة نتيجة السيول الغزيرة التي هطلت خلال صباح اليوم. عمل مجلس مدينة إدلب على فتح هذه الطرقات، وأيضا كان هناك تعاون من قبل شرطة المرور على تنبيه السائقين حول الطرقات المغلقة، وأن تقوم أيضا قامت بعملية تسيير المركبات. كما كان هناك أضرار صراحة حيث ضربت ساعقة تسبب في منطقة الفوعة بريف إدلب شاب تم نقله على إثر هذه الساعقة إلى مشفى بنش العسكري، وأيضا كان هناك تضرر في بعض الطرقات التي عمل مجلس المدينة على فتحها، إنما الجسور التي ظهرت في الفيديو وكانت يعني هناك تشققات فيها، هذه التشققات هي سابقة وناتجة عن القصف الذي كان يعني على مدينة إدلب. واليوم مع يعني هطول الأمطار تتكشف سوء البنية التحتية، كما تعمل الجهات المعنية بالتزامن مع هذه الهطولات المطرية في حملة إدلب تستحق على تزفيت الطرقات وإصلاح قنوات الصرف الصحي لضمان أن يكون يعني لضمان سير المركبات وانسيابية الحركة وأمان المواطنين استعدادا لفصل الشتاء. طيب. أمينة،
0: ننتقل مشاهدينا إلى حما وإلى الزميل ياسر في ذات السياق. ياسر، نرصد معك الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية في المحافظة وذلك جراء ما شهدته من هطولات مطرية.
2: نعم أمينة، يعني هنا في مدينة حما لم تعطل أي هطولات مطرية، ولكن في ريف حما اليوم شهد ريف حما من

0: صباح اليوم هطولات مطرية غزيرة، يعني كانت كفيلة بالتسبب ببعض الانسدادات في عدد من قنوات الري اليوم، خصوصا في قرية شطحة ويعني قرية الزيارة. هناك انسدادات بفعل الجبال المحيطة بهذه القرى. طبعا تم اغلاق يعني بسبب السيول اغلاق الطرق الرئيسيه بشكل كامل وتعطل حركه المرور. طبعا هذه الانسدادات امينه يعني نتجت عن تراكم الاتربه والصخور التي يعني جرفتها السيول من المرتفعات والجبال المحيطه، اضافه الى تجمع كميات كبيره من المياه داخل قنوات الري الضيقه، مما ادى الى توقف وتدفق المياه وإغلاق قنوات الري التي بدورها قطعت الطرقات بشكل كامل على هذه القرى. طبعا يعني باشرت على الفور فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب حملة طوارئ عاجلة، حيث تم يعني دفع الآليات ويعني لفتح هذه الانسدادات. طبعا تم الآن تعمل على فتح هذه الطرقات و حملة الطوارئ بشكل مستعجل لتسهيل حركة المرور وحركة المرأة في هذه القرى. طبعا إضافة إلى ذلك يعني سجلت هناك بعض الأضرار المادية في مناطق الغاب وجبل شحشبو، وتضررت بعض الخيام للأهالي القاطنين في هذه القرى. يعني هناك خيام أو أهالي ما زالوا يسكنون الخيام، وهناك منازل يوجد فيها أسقط شوادر أو عوازل تضررت بفعل الرياح. قبل العاصفة كان هناك رياح قوية، رياح حاملة الغبار، بعد ذلك حصل أمطار غزيرة سببت أدت إلى سيول وانهيار بعض الخيام وانهيار أيضا أسقط الشوادر التي يحتمي بها النازحون. طبعا فرق الدفاع المدني والمعنيين في هذا الأمر يتابعون يعني الأضرار التي حصلت وقد تحصل. ممكن بعد يعني ساعات تنتهي موضوع امتداد قنوات الري وتفتح بطرقات بشكل كامل.
1: شكرا لك على كل هذه التفاصيل فيما يتعلق بهذه التطورات وهذا المنخفض الجوي الذي شهدته قرى وبلدات ريف محافظة حما. كنت معنا مباشرة من حما مراسلنا ياسر الروح، كما أشكر كذلك في ذات السياق الزميلة إلاف العلي على كل هذه الإحاطة وهذه المستجدات حول ذات الملف. كانت معنا مباشرة من إدلب مراسلتنا إلاف العلي. هذا وأفاد الدفاع المدني بوفاة شخص وإصابة 17 آخرين على خلفية استجابته ل 16 حادثة سير وقعت في مناطق مختلفة من البلاد يوم أمس الجمعة. هذا وأكد الدفاع المدني أكد أنه قدم الإسعافات الأولية للمصابين الذين تم نقلهم إلى المشافي لتلقي العلاج اللازم مع إزالة آثار الحوادث وتأمين أماكنها كذلك، داعيا المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامتهم. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات. هذا وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، وتأتي ذلك أو يأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور والمرور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب إجام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. ينضم إلينا مشاهدينا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي. عهد، بداية أهلا بك، إذا نرصد معك تفاصيل هذا الخبر.
2: تحية لك يا أمينة والسادة المشاهدين. يعني حقيقة وصلت قطاع الجسر الحربي ليلة أمس إلى مدينة دير الزور، ثم اتجهت إلى مدينة الميادين على بعد 50 كيلومتر باتجاه الشرق. هذا الجسر كان من المقرر أن يعني يكون تتم عملية تركيبه مع يعني الجسر الأول الذي تم تركيبه داخل مدينة دير الزور ويربطها بالريف الشمالي، ولكن تأخر لأسباب مجهولة. يوم أمس وصلت القطع، وكان من المقرر أنه صباح اليوم تبدأ أعمال تركيب الجسر بين الميادين وبلدة

0: الحوايج على الضفة الأخرى من نهر الفرات، لكن أبلغنا بأن العملية قد تم تأجيلها لأسباب مجهولة، وذلك حتى إشعار آخر. وجود هذه الجسور تخفف مأساة الناس، تلغي عمل العبارات البدائية التي يعني شهدنا كثير من المشكلات يعني وحوادث الغرق نتيجة التنقل عليه، كان أبرزها وآخرها هي غرق العبارة النهرية منتصف الليل قبل نحو شهر ونصف تقريبا في دير الزور، وراح ضحيتها 10 قتلى أو وفيات، وأكثر من 20 شخص تم إنقاذهم من مياه نهر الفرات. الجسور حاليا في دير الزور هي مهددة ربما بالتعطل يعني نتيجة ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى أكثر من 1.70 متر. خرج الجسر الترابي عن الخدمة بعد إحداث فتحة يوم أمس من قبل لجنة الاستجابة الطارئة في محافظة دير الزور. أحدثت هذه الفتحة حتى لا يكون هناك ضغط كبير من المياه على الجسر ويعني ينجرف كامله، فيعني أحدثوا هذه الفتحة كي تكون ممر وتخفيف الضغط على جسم الجسر بالكامل، ولكن يعني ما تزال مياه النهر بارتفاع لكن يعتبر بسيط. لا نعلم إذا كانت الأمطار التي يعني هطلت في تركيا اليوم وبعض مناطق الشمال السوري قد تؤثر على يعني منسوب النهر يعني التي تنصب من عدد من المناطق إلى السدود أو ربما إلى مجرى النهر بشكل مباشر. إذا انصبت إلى السدود فتضطر هذه السدود إلى تفريغ يعني الزيادة إلى الحد المعقول من الطاقة الاستيعابية، وهنا تزيد يعني كميات أو ربما منسوب مياه نهر الفرات خلال الفترة المقبلة. حقيقة المشكلة ما تزال قائمة. حل هذه المشكلات، حل مشكلات الجسور البدائية يعني، والتي أيضا كان ليلة أمس هناك قرار أو يعني استمرار لقرار، وهو منع العبور على الجسر الحربي الذي يربط دير الزور بريفها الشمالي من الساعة 12 ليلا حتى 6 صباحا خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى إشعار آخر. هذا الإجراء يعني أيضا إجراء احترازي خشية وقوع أي من الحوادث والكوارث على الجسر، وخاصة نتحدث عن منطقة هي ليست مضاءة بالكامل. في المرة الماضية عندما غرقت العبارة يعني لأنها كانت ليلا كانت ربما الفاتورة أكبر على مستقلي هذه العبارة النهرية، فإذا كان هذا الإجراء اتخذته يعني الاستجابة الطارئة في دير الزور ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات الذي ربما سيستمر ونحن مقبلين خلال يعني بعد أشهر على فصل الشتاء، ربما يكون هناك خروج متكرر لهذه الجسور. الحل الوحيد في هذه الحالة هو فقط يعني إتمام أعمال جسر السياسية الذي كان يعرف بهذا الاسم ما بين دير الزور وريفها الشمال، لأنه مرتفع، هو جسر حقيقي يعني ليس جسر بدائي أو حربي، مرتفع عن سطح النهر أكثر من 10 أمتار. الأعمال ما تزال سارية، ربما قطعت يعني الجهات المعنية أكثر من 50% من أعمال الصيانة، وكان أو ربما بحسب تصريحات بعض المسؤولين أنه قد تتم عمليات التسليم مطلع العام المقبل ويصبح يعني صالح للاستخدام. أعمال صيانة بدأت في مع زيارة رئيس الجمهورية العربية السورية السيد أحمد الشرعي إلى دير الزور ووعد بأعمال الجسر. فعلا في اليوم التالي بدأت الأعمال يعني، وأيضا هذا الجسر ربما قد يسأل سائل لماذا لم تتم الأعمال منذ إسقاط النظام. كانت الضفة الأخرى تحت سيطرة قسد ولا يمكن العمل على إنشاء أو تأهيل الجسر لأنها قد جربت في جسر الباغوز وكان هناك إطلاق نار حي مباشر على العمال وأوقفت العملات.
1: عهد المعذرة على المقاطعة، لكن بسبب ضيق الوقت وبقي ملف وجب إكماله كذلك في هذه الساعة الإخبارية، سوف نتابع معك عهد خلال الساعات الإخبارية القادمة تطورات هذا الخبر وهذا الملف. كنت معنا مباشرة من دير الزور مراسلنا عهد السليبي، شكرا جزيلا لك. هذا وقد شهدت محافظة الحسكة انقطاعا للتيار الكهربائي نتيجة لعطل طارئ على خط التوتر الكهربائي الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب. هذا وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة أكرم سليمان في تصريح لوكالة سانا، أوضح أن ورشات الصيانة باشرت العمل للكشف على مسار خط التوتر وتحديد موقع هذا العطل الفني، وذلك تمهيدا لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة مجددا في أسرع وقت ممكن. وأضاف أن الأضواء التي شوهدت شرق مدينة الحسكة ناجمة عن انهيار

اختيار أحد الفازات في خط التوتر الواصل بين محطتي الأبواب والغزل وحدوث تماس مع خط التوتر المار بمنطقة حي الطلائع، ما أدى ذلك إلى ظهور وهج ضوئي من جهة مخيم الطلائع شرقي المدينة. ختام الثالثة مشاهدينا، دمتم في أمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: أنا تجربة عريقة في نضال السياسة والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم
2: الخيار. ورأيك بمسار العدالة للاستقلال؟
3: لها التقرير كأنه في ضبارة بالمؤشرات الاقتصادية السورية.
4: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كتير على
5: سوريا. لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
6: البيانات دقيقة.
7: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين. مئة وثلاثون طالبا من أصل 13,000 يتقدمون لامتحانات الشهادتين في السويداء، والمحافظة تقول إن حواجز ما يسمى الحرس الوطني حال دون وصولهم. ضبط 37 كيلوغراما من مادة الحشيش في دير الزور، والقبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة. منخفض جوي يضرب مناطق مختلفة من البلاد ويسفر عن خسائر مادية وأضرار في بعض المواقع. تأخر في ضخ المياه في دمشق وريفها لمدة 4 ساعات، وشركة المياه ترجعه لتأخر استكمال تعبئة الخزانات.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة سويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى الحرس الوطني.
1: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من اجل تقديم العمليه الامتحانيه. طبعا حاجز المتونه لم يخرج اي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجه عن القانون داخل محافظه السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظه السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الاعلان عنه من قبل مديريه تربيه السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف السويداء الشمالي.
0: هذا وعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء، رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة، كما شددت على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد قال للتلفزيون سوريا إن قوافل الطلاب القادمة من دمشق وريفها انطلقت برفقة الهلال الأحمر السوري باتجاه المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي لإجراء امتحانات الدورة الاستثنائية. وأوضح عزام أن طلاب المحافظة لم يتمكنوا من العبور إلى الريف الشمالي بسبب حواجز ما يسمى الحرس الوطني والتي أقامها على طريق دمشق السويداء، مشيرا إلى منع وفد من مديرية تربية السويداء من مغادرة المدينة للإشراف على العملية الامتحانية. كما أضاف أن مئات الطلاب وذويهم نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الملعب البلدي وقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية.

0: من جانبه تفقد محافظ سويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي. وفقا لمراسلنا فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. وينضم إلينا محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا معنا مباشرة من ريف السويداء. مرحبا بك معنا محمد لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتفاصيل العملية الامتحانية، كيف سارت؟
1: نعم ديما، بالفعل يعني ما زلنا نحن الان على حاجز الامتونة هنا في ريف السويداء الشمالي على مدخل يعني مدينة السويداء. بالفعل يعني 10 ايام كانت من العمل لتجهيز 28
0: نعم
1: سير العملية الاستثنائية الامتحانية الاستثنائية. طبعا وصل اليوم عدد الطلاب إلى 130 طالب متقدم في مركزين امتحانيين، مركز للتعليم الأساسي ومركز للتعليم الثانوي. طبعا كان من المفترض أن يكون هنا 13,000 طالب قادمين من محافظة السويداء، لكن كما شاهدنا يعني بالفعل منذ الصباح الباكر منعتهم يعني قوات ما تسمى بيعني قوات التي الخارج عن القانون التي منعتهم يعني من الوصول الى المراكز الامتحانيه او ما تسمى قوات الحرس الوطني التي منعتهم من الدخول الى هذه المراكز الامتحانيه هنا في في ريف السويداء الشمالي. قابلنا بعض الاهالي، قابلنا بعض يعني المعنيين من ذوي الاطفال الذين قد منعوا من الوصول الى هذه المراكز الامتحانيه، يقولون يعني عبروا عن استيائهم وعن قلقهم عن لدى ابنائهم لانهم سينقطعون عن التعليم وعن ممارسه حياتهم التعليميه بشكل عام. ايضا يعني هنا محافظ السويداء الدكتور مصطفى بكور زار يعني المركز الامتحاني هنا في منطقة الصورة الصغرى واطلع على واقع على سير العملية الامتحانية وواقع التعليم وواقع العملية الامتحانية بشكل عام. أيضا كان وفد مرافق من وزارة التربية داخل هذه المراكز الامتحانية وكانت العملية تسير بشكل جيد وأنهى الطلاب يعني المتقدمين امتحاناتهم بشكل جيد، وكان هناك انتشار أمني واسع يعني سواء كان هنا على الحاجز وتسهيل مرور يعني الأهالي والطلاب في حال كان قد وصلوا إلى هذه المنطقة. أيضا بجانب المراكز الامتحانية وأمام المراكز الامتحانية كان هناك يعني استنفار أمني ووجود يعني قوى أمنية تؤمن دخول الطلاب وخروجهم إلى القاعات الامتحانية وتؤمن جو مناسب وملائم لهم.
0: هل التقيتم بهم؟ هل كان لك أي لقاء محمد مع من قدم الامتحان بعد الانتهاء منه واطلعتم على آرائهم لسير هذه العملية؟
1: نعم بالفعل يعني قابلنا بعض الأهالي لكن خلف الكاميرات رفضوا الخروج عبر الكاميرات بسبب يعني الوضع الأمني.

ربما يعودون إلى محافظة السويداء وهناك يتعرضون للخطر إما للاعتقال أو يعني ربما القتل، لكن الطلاب رفضوا وذويهم رفضوا الخروج عبر وسائل التواصل وعبر يعني الكاميرات بشكل عام، لكن تحدثنا إليهم يعني هم كانوا يعني الذين قدموا الامتحانات كانوا يعني

0: كانوا قد حرموا من التعليم لفترة وجيزة، لكن يعني الأهالي الذين قدموا إلى هذه المراكز الامتحانية هم قدموا من ريف دمشق ومن محافظة دمشق، كانوا قد خرجوا بعد صدور هذا المرسوم الاستثنائي للامتحانات اتجاه المناطق الآمنة من أجل تقديم هذه الامتحانات، وبالفعل يعني تم تقديم الامتحانات ل 130 طالب، لكن يعني حالة من الخوف والقلق يعني بين الطلاب بين ذويهم، خاصة يعني من ظهورهم أمام الكاميرات لدى يعني هذه الجهات التي تسمى بالحرس الوطني التي ربما تعرضهم للخطر، فرفضوا الخروج عبر وسائل الإعلام.
1: أشكرك جزيل الشكر محمد فهد، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من ريف السويداء. عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعات من السكان. وأفادت مراسلتنا بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات.
2: نحن الآن داخل جديدة عرطوز البلد، حيث عاد الأمن والهدوء والاستقرار إلى المنطقة كما عادت الحياة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال الذي فرضته قوى الأمن الداخلي في المنطقة، وأيضا يعني أدى إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة المواصلات. اليوم عادت الحركة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال. طبعا حظر التجوال جاء على خلفية تجدد الاشتباكات بين أهالي منطقة جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور. طبعا هذه الاشتباكات جاءت على خلفية الشجار الذي وقع بين أطفال من أبناء جديدة عرطوز البلد ومن أبناء محافظة دير الزور. تطور هذا الشجار ويعني تم استخدام فيه العصي والسلاح الأبيض، مما أدى إلى تدخل قوى الأمن الداخلي وفرض طوق أمني في المنطقة. والآن يتم الحديث عن صلح بين أبناء جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور في جديدة عرطوز. ماريا تعبيت، تلفزيون سوريا، دمشق.
1: من جانبه أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي في تصريح لتلفزيون سوريا أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرطوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. أوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا أو أي من الضحايا جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا على ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. أفادت شبكة درعا 24 بمقتل شابة وإصابة شاب وطفلة من جراء إطلاق نار خلال خلاف بدأ في حفل زفاف شهدته بلدة السهوة في ريف محافظة درعا الشرقي. وأوضحت الشبكة أن الخلاف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما وإصابة طفلة وشاب بطلقات نارية إحداها في الرقبة، وأشارت إلى أن حالة الشاب حرجة وقد نقل إلى قسم العناية المركزة. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الاتشبوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. وينضم إلينا من دير الزور مصعب الحنت، مراسل تلفزيون سوريا. مرحبا بك معنا مصعب، لتطعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بعملية القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة. ضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بهذه العملية.
3: نعم، تحياتي لك ولمشاهدينا الكرام. الأمور هنا يعني في إطار مواصلة ملاحقة شبكة الاتجار بالمخدرات والحد من انتشارها في الشرق السوري بشكل عام ليس فقط في دير الزور. نفذت وحدات مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور عملية أمنية مشتركة.

0: وصفتها بالنوعية، وانتهت بإلقاء القبض على أحد أبرز المتورطين في تجارة المواد المخدرة في المنطقة. طبعا العملية جرى تنفيذها بعد متابعة ورصد بحسب الوزارة، وقالوا أنه شارك فيها فرع مكافحة المخدرات في دير الزور بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات أيضا المهام الخاصة. داهمت القوى الأمنية المكان الذي كان يتواجد فيه أيضا. خلال تفتيش الموقع عثرت القوات على نحو 37 كيلوغرام من غراما من مادة الحشيش المخدر، إلى جانب كميات من مادة الاتش بوز وأدوية مخدرة تخضع للرقابة الدوائية ممنوع تداولها، وأيضا شملت المضبوطات أسلحة وذخائر متنوعة في وقت تشير فيه التحقيقات والإجراءات المتخذة إلى استكمال ملف القضية. ربما يكون هناك متورطين أو مطلوبين آخرين، وأيضا إحالة المقبوض عليه إلى القضاء المختص. تأتي أيضا هذه العملية ضمن سلسلة من التحركات الأمنية التي تنفذها وزارة الداخلية عبر إدارة وفروع مكافحة المخدرات في عموم محافظة دير الزور لاستهداف المتورطين بتجارة المواد المخدرة ونقلها وترويجها، في ظل استمرار الجهود لملاحقة هذه الشبكات التي تنشط في هذا المجال وتجفيف أيضا مصادر انتشارها إن صح التعبير. وطبعا ولم تكن هذه العملية الأولى من نوعها في دير الزور خلال الفترة الماضية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات مثلا في 30 من تموز الماضي تنفيذ عملية أمنية بالتعاون مع قيادة الأمن الداخلي في المحافظة، أسفرت عن توقيف 6 أشخاص على خلفية تورطهم في تجارة المخدرات ونقلها وترويجها، وضبط أيضا 3 كيلو جرامات من مادة الكريستال المخدرة كانت معدة للترويج. وسبق أيضا تنفيذ عدد من المهام الأمنية في مناطق مختلفة في عموم محافظة دير الزور منذ تحرير المحافظة إلى هذا اليوم لملاحقة تجار و مروجي المخدرات. صادرت قوات الأمن الداخلي كميات كبيرة من المواد المخدرة وأوقفت عددا من المتورطين ضمن حملة أطلقتها بعد 3 أشهر من تحرير محافظة دير الزور، استمرت حتى هذا اليوم للحد من نشاط هذه الشبكات. طبعا في 27 مثلا من نيسان الماضي فرع مكافحة المخدرات في دير الزور قام بعملية أمنية انتهت بإلقاء القبض على أحد أخطر المطلوبين بتجارة المواد المخدرة في محيط مدينة الميادين، وأيضا قتل واستشهد عنصر تابع لقوى الأمن الداخلي تابع للوزارة. واستمرت العمليات الأمنية في عدد من المناطق التي داهمتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع فرق مكافحة المخدرات وقوى أخرى. وأكدت وزارة الداخلية أن مكافحة المخدرات عبر معرفاتها وعبر معرفات خاصة بمحافظة دير الزور أنها لن تتوانى أبدا في ملاحقة المتورطين بتجارتها وترويجها، وهي سوف تبقى من أولوياتها أولويات عملها عبر تكثيف المتابعة الأمنية وتنفيذ المداهمات وإحالة الموقوفين إلى القضاء المختص.
1: شكرا جزيلا مصعب حنت مراسل تلفزيون سوريا، كنت معنا من دير الزور. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة. وقعت وزارة الاقتصاد والصناعة مذكرة تفاهم مع شركة إثراء القابضة السعودية لإعادة تأهيل وتجديد وتشغيل الشركة العامة للمنتجات الحديدية والفولاذية في حماة المعروفة باسم معمل حديد حماة ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي. وفقا لما نقلته سانا، تنص مذكرة التفاهم التي تمتد لـ30 عاما على إعادة تأهيل وتطوير المعمل وإدخال خطوط إنتاج جديدة وحديثة بما يسهم في تعزيز قدراته الإنتاجية ورفع كفاءته التشغيلية. وبموجب الاتفاق ستتم زيادة الطاقة الإنتاجية للمعمل بشكل تدريجي لتصل خلال 4 سنوات إلى حد أدنى قدره 350 ألف طن سنوياً. تتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء مع تخصيص وسائل نقل الذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. شهد المعرض خلال الأيام 3 الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي شارك بها نحو 1000 جهة من 60 دولة. استطلع تلفزيون سوريا آراء عدد من المشاركين في معرض دمشق الدولي في دورته 63 حول المعرض وما الذي اختلف في دورته الحالية من تنظيمات ومشاركات عن العام السابق.
2: والله الشيء الفارق والمميز أنه نحن حاسين أنه بصراحة سوريا عادت إلى وضعها وإلى دورها العالمي من خلال المشاركة الكبيرة من جميع أنحاء دول العالم، وفي مشاركة لأجنحة أجنبية شفناها اليوم، دول العربية كتير في مشاركات حلوة. فنحن بنقول أنه الحمد لله سوريا رجعت لوضعها الطبيعي والإقليمي.
3: هلا هو واضح للعيان، يعني أي حدا بيجي على المعرض بيلاحظ أنه مختلف هاي السنة من حيث حجم المشاركة، يعني الشركات المشاركة أكبر، عدد دول المشاركة أكبر، التنظيم كتير معمول بطريقة احترافية من لحظة الدخول للتنسيق للاستقبال، كل شيء مختلف صراحة عما سبق. هذا الموضوع كتير أكيد يعني من الناحية التنظيمية بيكون كتير أفضل. أول شيء بيعطي فرصة للمستثمرين ورجال الأعمال يجوا يتعرفوا على المعرض بهدوء ويدرسوا كل أصحاب الفعاليات، يدرسوا إمكانياتهم وشو ممكن يقدموا، وبعدين بيفتح للجمهور للعموم، يعني بحيث أنه يجوا يتفرجوا على كل شيء صاير جديد بهالمعرض وبهالبلد. فهذا الشيء يعني هو راحة للمستثمر وللزائر بنفس الوقت.
4: أنا والله مشارك هون، هي أول سنة اللي بشارك في معرض دمشق الدولي، فكانت المشاركة جيدة جداً بالنسبة كأنا كشركتي. والحمد لله رب العالمين، يعني كل الشركات هون كلهم أنا شايفهم يعني شغالين، وشركات كبيرة مشاركة هون بهذا المعرض، فالحمد لله رب العالمين الموضوع يعني الأمر كتير كتير كتير جيد جدا. يعني الإقبال رائع الصراحة، يعني بس نحن الله لسه مستنيين نحن ليجوا الزوار، ولكن نحن اليوم لسه ما صرنا يومين بالمعرض، فالإقبال جيد جدا والحركة حركة الزوار يعني رائعة.
5: المعرض يعني ما في أروع منه بصراحة، يعني بسم الله ما شاء الله جدا جدا فخم.
1: نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وجود شركة تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا، وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي، كما أشار إلى أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك لبنان كجهة مالية مشاركة، وبايميرا كشركة تقنية ضمن مسار بدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. أوضح أيضا أن وجود الشركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشكل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال اليوم بوساطة خدمة شركة فيزا، بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز المرتبط برقم 66 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. كما أوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي أن الفريق الفني والهندسية في الفرق الهندسية في مصب بانياس النفطي أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه عن الخدمة. يضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية، وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة، تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف اليوم الاثنين يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. في السياق، قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمال إدلب ونقل إلى مستشفى بنش حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

في الغضون شهدت قرية شطحة بريف حمال غربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف مراسلنا بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وإغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلقت نقطة طرقية في قرية الزيارة. وأشار أيضا إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل حاليا على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط منظومة ألواح طاقة شمسية على عدد من المركبات في حي الفرقان بحلب، ما تسبب بأضرار مادية. وأوضح مراسلنا أن العاصفة بدأت بالتأثير على أجواء المحافظة مترافقة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم كثيفة، في حين شهدت العديد من مناطق المحافظة هطولات مطرية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرق دير الزور، تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات. وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق وريفها عن حدوث تأخير في ضخ المياه لمدة 4 ساعات عن الموعد المعلن عنه اليوم. وأرجعت الشركة هذا التأخير إلى استكمال تعبئة الخزانات الرئيسية والوصول إلى المنسوب التخزيني المطلوب، مشيرة إلى أن التأخير يشمل عددا واسعا من أحياء ومناطق العاصمة من بينها الجمارك والبرامكة والميادين وكفر سوسة ودمشق القديمة والشاغور وزاهرة ومخيم اليرموك والتضامن والصالحية والمزرعة وباب تومل والقيمرية غيرها أيضاً.

0: يعاني أهالي قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية بريف حماة من شح المياه، رغم وصول شبكة المياه إلى نحو 50 منزلاً، ما يضطر الأهالي إلى شراء صهاريج المياه لتأمين احتياجاتهم بتكاليف تصل إلى 300 ليرة سورية لمياه الشرب، فضلاً عن المياه المخصصة للحيوانات والمزروعات والتي تكلف نحو 1500 ليرة سورية للصهريج الواحد.
1: في قرية المالحة المجاورة لمدينة سلمية يعاني العم أبو طارق منذ سنين عدة من شح في مياه الشرب، حاله كحال عشرات العوائل التي تسكن القرية.
2: يعني هي

0: منطقه بتحتوي على شيء اكثر من 150 نسمه، فيها اكثر من شيء 40 عائله، تحتوي على مدرسه، تحتوي على مساجد، فبتعاني من مشكله المي من اكثر من عشرات السنين. بدنا نقول انعمل لها تمديدات المي على اساس بانه في بير، لكن البير طلع ناشف، انعمل الخزان وانعمل تمديدات واشتراكات بحدود 50 مشترك، ولهلق ما استطاعوا يوصلوا لنا المي. يعني العوائل المقيمه هنا عم بتحاول تزق بالبيدون من سلميه.
1: مؤسسه المياه اكدت انها تعمل على حل المشكله، الا ان ضعف الامكانات وقله الموارد يحدان من ذلك.
2: طبعا الحلول المقترحه لارواء حي المالحه مد خط من شبكة مياه سلمية، وهذا الخط غير مجدي رغم نقص أو قصر طوله عبارة عن 400 متر، ولكن صيفا لن يستفيدوا من المياه نهائيا من شبكة مياه سلمية. الحل الآخر وهو المجدي والمستدام والمستقر هو من خط تغذية حي الكريم في سلمية. هذا الخط طوله تقريبا حوالي 3 كيلومتر. طبعا نحن بانتظار مساعدة إحدى المنظمات الإنسانية لمد هذا الخط وإرواء حي المالحة.
1: تبقى آمال أهالي قرية المالحة معلقة بالحلول الجذرية التي دفعوا ثمن انتظارها وقتا ومالا وجهدا. ضمان وصول المياه إلى المواطنين في قرى ريف حماه الشرقي ليس مجرد خدمة أساسية، بل حاجة يومية ترتبط مباشرة بصحة الأهالي وحياتهم، كما يخفف عنهم أعباء تأمين المياه ويساعدهم على تحسين ظروفهم المعيشية. عراق زينو، تلفزيون سوريا، قرية المالحة في ريف حماة الشرقي.
3: وبالعودة مشاهدين إلى ما أعلنته الشركة العامة لمياه الشرب في محافظتي دمشق وريفها، تنضم إلينا مريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا معنا مباشرة من دمشق لتضعنا في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بتأخر ضخ المياه لمدة 4 ساعات عن دمشق. ضعينا في تفاصيل ما جرى مريت، وهل هنالك مناطق معينة تم التأخر عليها؟
4: نعم، حقيقة المناطق التي تم مناطق متعددة في دمشق الجمارك، الخلقية، الشعلان، القصاع، بابوك، الدويلعه، كشكول. يعني حقيقه انقطاع المياه او التاثير في ضخ المياه لمده 4 ساعات ادى الى انقطاع عدد كبير من المنازل بحسب يعني مصادر ميدانيه من بعض المناطق التي تم ذكرها في المناطق يعني التي ذكرتها، وهي المناطق التي تأثر ضخ المياه عليها اليوم. طبعا ايضا يوجد مناطق متعدده تم ذكرها في اعلان الشركه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي. تأثر ضخ المياه ادى الى انقطاع المياه في عدد كبير من المنازل، خاصه ان الشركه العامه لمياه الشرب والصرف الصحي قد حددت سابقا برنامج تقنين جديد يعني تم فيه الغاء بعض الايام أو بعض الأيام التي كانت تأتي فيها المياه نظرا لقلة المياه في فصل الصيف ولجفاف عدد كبير من الآبار، وبالتزامن مع موجات الحر التي شهدتها معظم المناطق وخاصة مناطق دمشق وريف دمشق في الفترة الأخيرة. طبعا عزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي هذا التأخر يعني أنها تأثرت في ضخ المياه لكي تستكمل عمليات ضخ المياه في الخزانات الرئيسية لتصل إلى المنسوب المطلوب حتى يتم أو حتى تتمكن من ضخ المياه إلى منازل مناطق دمشق وريف دمشق التي تأثرت في ضخ المياه لمدة 4 ساعات. طبعا أيضا بحسب المصادر الميدانية من بعض المناطق المذكورة أنهم يعني قام بعضهم بشراء المياه لأنها كانت يعني قد انتهت المياه أو يعني لم يكن هناك لديهم مياه، ومعظم اليوم أهالي دمشق وخاصة ريف دمشق هم ينتظرون ساعات وصول المياه. يعني البعض منهم عاجز عن شراء المياه خاصة يعني بعد فناء المياه أيضا، وبالتزامن مع برنامج التقنين وموجات الحر التي تشهدها المناطق هناك بعض بائعين المياه.
3: نعم،
4: هناك تباين كبير في الأسعار يعني، ومنهم أيضا من يقوم ببيعها بأسعار يعني غير.
3: أشكرك جزيلا مريت عبيد مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من دمشق.

0: منذ سنوات يعيش سكان حيينا في قرية الهنادي بريف اللاذقية على وقع انقطاع المياه، ما يضطرهم للاعتماد على الصهاريج وتأمين احتياجاتهم اليومية بكلفة إضافية بانتظار حل يعيد المياه إلى منازلهم بشكل منتظم.
1: منذ أكثر من 10 سنوات يضطر سليمان أحد سكان قرية الهنادي بريف اللاذقية إلى تأمين المياه لمنزله بطرق بديلة بعد انقطاعها عن أحد حيي القرية.
2: أنا كل يومين بدي أعبي، كل يومين والثالث بدي أعبي 5 براميل لحتى يكفيني. بتعرف بيت بده غسيل وحمام وشرب، وراجعنا البلدي وراجعنا ما حدا رد علينا. ما حدا رد علينا نهائيا.
1: مع غياب المياه تضطر الأسر إلى شراء الصهاريج بكلفة تصل وسطيا إلى نحو 5000 ليرة سورية شهريا، وتقتصر المشكلة على حيين في القرية، في حين تشهد بقية الأحياء وصولا أكثر انتظاما للمياه. من جهتها أوضحت مؤسسة مياه الشرب أسباب الانقطاع والإصلاحات التي تعمل عليها لمعالجته.
3: الحي الأول بيعاني بسبب تزايد السكان، حيث كان عدد المشتركين لما تنفذ الخط بال2001 كان 30 مشترك، الآن عدد المشتركين 300 مشترك، المي اللي موجودة بالخزان ضاغط ما عم يوصل لجميع المشتركين، سيتم حل المشكلة عن قريب إن شاء الله. الحي الثاني بيعاني بسبب سرقة البير، حيث تم سرق جميع معدات البير، سيتم بالمرحلة القادمة إن شاء الله إعادة تأهيل البير وضخ المياه إلى المشتركين جميعا وبنحل مشكلة الهنادي بإذن الله تعالى.
1: وفي الوقت الذي تنتظر فيه العائلات في الحيين حلاً يعيد المياه إلى منازلها بشكل منتظم، تبقى كلفة تأمينها من الصهاريج عبئاً إضافياً على دخلها، ولا تتوقف المشكلة عند غياب المياه، بل تمتد إلى كلفة يومية يدفعونها منذ سنوات لتأمين حاجة أساسية. بانتظار أن تترجم الحلول إلى واقع، يبقى مطلب الأهالي بسيطاً، مياه شرب تصل إلى منازلهم بانتظام وتنهي سنوات من المعاناة وتكاليف تأمين المياه بطرق بديلة. هاشم العبدالله، تلفزيون سوريا، الهنادي، ريف اللاذقية.
0: شهدت محافظة الحسكة انقطاعاً للتيار الكهربائي نتيجة لعطل طارئ على خط التوتر الكهربائي الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب. وأوضح مدير شركة كهرباء الحسكة أكرم سليمان في تصريح لوكالة سانا أن ورشات الصيانة باشرت العمل للكشف على مسار خط التوتر وتحديد موقع العطل تمهيدا لإصلاحه وإعادته إلى الخدمة في أسرع شرق مدينة الحسكة، ناجمة عن انهيار أحد الفازات في خط التوتر الواصل بين محطتي الأبواب والغزل وحدوث تماس مع خط التوتر المار بمنطقة حي الطلائع، ما أدى إلى ظهور وهج ضوئي من جهة مخيم الطلائع شرقي المدينة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب المفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. طالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
4: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب بن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
5: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة، بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل

0: كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء، أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
1: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
2: أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن عودة 45 ألف لاجئ سوري إلى بلادهم منذ بداية عام 2026، وأوضحت أن مع هذا العدد يرفع إجمالي عدد العائدين إلى 220 ألف لاجئ منذ كانون الأول 2024 وحتى آب الحالي، مشيرة إلى أن ارتفاع وتيرة العودة يرتبط بانتهاء العام الدراسي وتحسن الأحوال الجوية. إلى لبنان، جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، داعيا إلى إسقاطه ومعتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. وقال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. وأضاف أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدوانا، مؤكدا تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفق وكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس الخمسة عشرة لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان، غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. وتنضم إلينا من بيروت مراسلة تلفزيون سوريا مايا هاشم. مرحبا بك معنا مايا، لتضعينا في البداية في تفاصيل أوفى فيما يتعلق بالتصريحات الرسمية السياسية بعد رفض نعيم قاسم وتجديد الحزب لاتفاق الإطار بين لبنان، كيف هي ردود الأفعال فيما يتعلق بهذا الرفض وهذه التصريحات؟
3: نعم ديما، هذه المواقف قديمة متجددة للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وسوريا، معتبرا أن ذلك يمس السيادة ويهدف إلى نزع سلاح الحزب. وأيضا يعني هذا الكلام تزامن مع ما يسمى بالغارات الإسرائيلية على لبنان التي يواصلها جيش الاحتلال. الغارات اليوم تكثفت، ولكن دعيني أشير ديما إلى أن فعلا هذا الرفض هو قديم متجدد، لا يقدم دعيني أقول ولا يؤخر، لأن الدولة اللبنانية هي اتخذت القرار بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، علما أن هذا التفاوض لم يأتي بنتيجة إيجابية على لبنان، فلم تتوقف الغارات الإسرائيلية مثلا، ولم يتم التقدم بما بخطوة فعالة. يعني فقط جيش الاحتلال خرج من 3 بلدات في الجنوب اللبناني، زوطر الغربية وفرون وصريفة، بينما لا يزال يمكث في ما يقارب 60 بلدة في الجنوب اللبناني. وكذلك تأخرت الجلسة 9 للمفاوضات بين لبنان وإسرائيل بسبب التعنت الإسرائيلي ورفض المطالب اللبنانية المحقة بخروج إسرائيل من المناطق اللبنانية وتوسيع ما يسمى بالعمل بالمناطق التجريبية. الدولية، ولكن في المقابل حزب الله الذي يعي بأن الموقف المواقف السياسية تغيرت وأن الجو السياسي العام في لبنان تغير في لبنان والمنطقة، فهو لم يعد فاعلا في لبنان بما يكفي كي يرفض أو يوافق، فهو الآن دخل في حرب ولكن وأدخل اللبنانيين معه أيضا، ولكن لم تحقق هذه الحرب إلا الدمار للبنان، وأيضا حققت حركة نزوح

0: كبيرة ونزوح عدد من الجنوبيين إلى بلدات أكثر أمنا وأمانا ومناطق أكثر أمنا وأمانا، وتزامن أيضا ذلك مع مكوث إسرائيل في عدة مناطق لبنانية، وبالتالي هي محتلة حتى الساعة. ردود الأفعال في لبنان هي يعني دعيني أقول محدودة تجاه كلام الأمين العام لحزب الله القديمة المتجددة التي لم تعد تجدي نفعا، لم تعد تقدم شيئا، وعلى الرغم من أن الدولة أصبحت إلى حد ما تمسك بزمام الأمور، ولكن حيال الملف الإسرائيلي دعيني أشير إلى أن الموضوع راوح مكانك. هناك تعنت إسرائيلي ورفض للخروج من المناطق الجنوبية، كذلك أيضا رفض من في توسيع المناطق التجريبية. المشكلة والمعضلة عند نتنياهو تكمن في علي الطاهر، هذه المنطقة ذو المكانة وذو الموقع الاستراتيجي الكبير التي تشرف على كل قرى وبلدات قضاء النبطية، وكذلك وصولا إلى صيدا والأول، يريد أن يحصل عليها بأي طريقة نتنياهو كي يقدمها على طبق من ذهب للناخبين في إسرائيل ويقول أنه حقق شيئا، ولكن حتى على أرض الواقع الجنود جيش الاحتلال لا يزالون متواجدون في الجنوب اللبناني، ولكن حتى يعني العديد من المصادر الإسرائيلية أو حتى التي تعارض نتنياهو تؤكد أن هذه الحرب لم تقدم شيئا لنتنياهو.
1: شكرا مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا، كنت معنا من بيروت، أشكرك جزيلا. في غزة، أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الأشخاص أصيبوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مخيم أرض طيبة غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة. وأضافت أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع، بالتزامن مع إطلاق دبابات إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف جنوب شرق مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن بلاده ستواصل الدفاع بقوة عن مصالح شعبها في المفاوضات والمسار الدبلوماسي كما فعلت خلال الحرب، مشددا على أن طهران لن تتسامح مع أي طرف فيما يتعلق بأمنها. أضاف عراقجي أن الولايات المتحدة انتهكت مذكرة التفاهم التي وقعها ترامب، مؤكدا أن العقوبات والضغوط الاقتصادية لن تؤثر في إرادة الشعب الإيراني، وأن بلاده لا تعول على نتائج الانتخابات الأمريكية وإنما تستند إلى قواتها الداخلية. قالت بحرية الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز مغلق أمام جميع السفن التي تعتزم العبور من دون تنسيق مع إيران، وأضافت أن التصريحات الأمريكية بشأن بقاء المضيق مفتوحا كاذبة وتهدف إلى التحكم بأسعار النفط، مشيرة إلى أن نهج طهران في إدارة المضيق سيستمر حتى تتوقف الولايات المتحدة عن ما وصفته بالأعمال العدائية وتنفيذ تعدياتها. قال الأمين العام للمنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز أن نحو 400 سفينة تحمل نحو 6000 بحار ما يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأوضح أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد، وأن هناك آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن آثار الأزمة جسيمة على المدى القريب والمدى البعيد، وأن تعطيل سلاسل الإمداد الحيوية للوقود والأسمدة وغيرها من السلع ينعكس على المجتمعات والاقتصادات حول العالم. أما الآن مشاهدينا، وصلنا إلى ختام هذه الساعة الإخبارية، إلى اللقاء بأمان الله.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: هلا هون نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
2: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية.
3: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز، والمشكلة الناحية المادية هي عم تلعب دور كبير.
4: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
5: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
6: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
7: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وبجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
8: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24. وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله. أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

صبحي بركات الخالدي. صبحي بركات أول رئيس لسوريا في عهد الانتداب الفرنسي. ولد صبحي بركات الخالدي عام 1889 في لواء اسكندرون الذي كان تابعاً لولاية حلب حينها، وتتباين الآراء حول أصله، من قائل إنه تركماني الأصل وقائل عربي من بني خالد، وعائلته من طبقة الأغوات كما كانت تسمى آنذاك، وكان عضواً في المجلس النيابي العثماني قبل انتهاء الحرب العالمية الأولى. بعد انتصار الحلفاء وهزيمة العثمانيين اشترك بركات في المؤتمر السوري العام بعد دخول قوات الأمير فيصل إلى سوريا عام 1919. مثل بركات خلال المؤتمر لواء اسكندرون الذي كان جزءاً من سوريا ليوقع مع المؤتمرين على إعلان المملكة السورية العربية. بعد دخول الفرنسيين إلى سوريا ولبنان اشترك بركات مع رفيقه إبراهيم هنانو في الثورة المسلحة ضد الانتداب الفرنسي، إلا أن بركات ترك العمل المسلح بل وانتقل من الضفة المعادية للفرنسيين إلى ضفة المعتدلين أو الانتدابيين كما أطلق عليهم، ويقصد بهم أولئك الذين لم يعارضوا الانتداب الفرنسي. ونتيجة سياسته هذه أصبح رئيساً لاتحاد الدول السورية الذي ضم دول حلب ودمشق والعلويين والدروز عام 1922، واستمر في منصبه إلى أن اندلعت الثورة السورية الكبرى عام 1925 حيث أرغم على الاستقالة. ويرى بعض المؤرخين أن بركات لم يبدع اعتراضه على قصف الفرنسيين لدمشق خلال ذلك العام، وهو ما أدى إلى تفاقم النقمة الشعبية عليه ثم استقالته. وقد بلغ من غضب المعارضة السياسية الممثلة بالكتلة الوطنية حينها أن بعض عناصرها بقيادة أكرم الحوراني حاولوا اغتياله في بيروت عام 1931، وذلك بعد فوزه في الانتخابات النيابية في حلب. عاد بركات إلى حلبة السياسة من بوابة البرلمان، فاستلم رئاسته بين عامي 1932 وعام 1936، ليغادر بعدها سوريا وحلبة السياسة معاً إلى الأبد بعد الإضراب الستيني الشهير، إذ عاد إلى أنطاكيا وعاش فيها بانتظار نتائج اتفاقية عام 1936، وعاش بقية حياته في مدينته حتى بعد ضم لواء اسكندرون إلى تركيا رغم معارضته المعلنة لهذا الضم. يلخص صبحي بركات المخاضات التي عاشتها سوريا إبان تأسيسها، فهو أول رئيس لها لا يجيد العربية. بدأ عهده السياسي رئيساً لاتحاد الدول السورية وأنهاه عام 1939 مواطناً تركياً في مسقط رأسه أنطاكيا أو إقليم هاتاي كما يسمى اليوم.

حلقة جديدة من عين سوريا نواصل خلالها رصد نبض الشارع ومتابعة القضايا والمشاغل اليومية للسوريين في مختلف المحافظات. أهلا بكم وإلى العناوين.

منخفض جوي يضرب مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية وعواصف، والمركز الوطني للأرصاد الجوية يحذر من تشكل السيول والسوائق في بعض المناطق. الهيئة العامة للاتصالات تعلن عن ترقب اتفاق لتشغيل شبكة ستارلينك، وتلفزيون سوريا يرصد آراء سوريين حول واقع الإنترنت في البلاد. فعاليات معرض دمشق الدولي تتواصل بدورته 63 في مدينة المعارض، ويفتح اليوم أبوابه أمام الزوار بعد 3 أيام من مشاركة مستثمرين ووفود دولية رسمية.

ضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية. أحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلو مترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

أما في حلب أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط منظومة ألواح طاقة شمسية على عدد من المركبات في حي الفرقان ما تسبب بأضرار مادية. وأوضح مراسلنا أن العاصفة بدأت بالتأثير على أجواء المحافظة مترافقة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم كثيفة، في حين شهدت العديد من مناطق المحافظة هطولات مطرية.

0: للمزيد ينضم إلي من اللاذقية مراسل تلفزيون سوريا منير الحاجي، ومعي أيضا من إدلب مراسلة تلفزيون سوريا إيلاف العلي، ومن حلب إبراهيم الخطيب. أهلا ومرحبا بكم جميعا. سأبدأ مع إيلاف العلي، صفي لنا آخر تطورات الوضع الميداني بعد الهطولات المطرية الكثيفة والعواصف الرعدية.
1: نعم وسيم، مع اشتداد العاصفة المطرية والرعدية خلال ساعات الصباح الأولى، تسببت هذه العاصفة ببعض الأضرار التي اقتصرت على إغلاق بعض الطرقات الرئيسية، وأيضا في ريف محافظة إدلب كان هناك أضرار في المناطق المنخفضة، المناطق والأراضي الزراعية، حيث تشكلت السيول وغمرت بعض الأراضي، كما كان هناك إصابة لطفل أو لشاب عفوا في منطقة الفوعة نتيجة إصابته بساعقة رعدية، وكان هناك أيضا ساعقة ضربت أطراف مدينة إدلب، أيضا كانت ساعقة رعدية عملت خلال ساعات الصباح الأولى وحتى ساعات الظهيرة. فرق الدفاع المدني بالتعاون مع شرطة المرور في إدلب على تنظيم حركة السير وفتح الطرقات وتنبيه السائقين من الطرقات المغلقة والتي غمرت بالمياه. طبعا كان هناك إجراء احترازي من قبل مجلس مدينة إدلب على تعزيل المجاري والشوايات في الطرقات العامة وتنظيفها لسهولة مرور المياه وتصريفها عبر هذه المصارف، إلا أن قدم هذه الشبكات الصرف الصحي صراحة يتسبب في كل مرة بتراكم مياه الأمطار وتجمع مياه الأمطار وإغلاق بعض الطرقات. عملت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مجلس مدينة إدلب على تعزيل وتنظيف هذه المجاري صراحة، وتم فتح الطرقات التي تجمعت فيها المياه بشكل كامل وعادت حركة السير إلى طبيعتها، كما كان هناك ضرر في الشارع القصور في مدينة إدلب بوقوع سيارة في أحد الحفر نتيجة أعمال الصيانة التي تجري ضمن حملة إدلب تستحق، والتي تهدف إلى تنظيم إعادة تأهيل البنية التحتية من شبكات الصرف الصحي والطرقات التي تستهدف كافة شوارع محافظة إدلب مدينة إدلب. وسيم،
0: نعم منير في اللاذقية، هل تسببت غزارة الأمطار في تشكل سيول أو انجرافات ربما ترابية في المناطق الريفية تحديدا أو الجبلية؟
2: الأضرار وسيم حتى الآن تتراوح ما بين انقطاع الطرق وأيضا اقتلاع عدد من الأشجار التي سقطت في عدد من المواقع في اللاذقية، وبعضها سقط على ممتلكات المدنيين على سياراتهم، وكانت الاستجابة سريعة من قبل وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث التي هي في طبيعة الحال كانت تحذر من قبل العاصفة واستنفرت كوادرها بكل المحافظات السورية وتعمل على الاستجابة الفورية. الأضرار التي رصدناها وسيم حتى الآن هي غمر المياه لعدد من الشوارع الرئيسية، لا سيما أستراد اللاذقية جبلة في منطقة البصة وأيضا عدد من المواقع الأخرى، بالإضافة إلى تساقط كميات كبيرة من البرد في منطقة الحفة وأيضا في منطقة الصلنفة، كانت هذه المنطقة الجبلية المرتفعة، بالإضافة إلى الريف الذي سألتني عنه وسيم، هنالك أيضا في منطقة الصراف وجبل التركمان كان هنالك أيضا استجابة من قبل الدفاع المدني التي عملت على تسليك بعض الطرق. لكن حتى الآن وبحسب وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من أن العاصفة اقتصرت أضرارها على الأضرار المادية، لم تسجل أضرار بشرية في اللاذقية، وانتحدث عن عموم الساحل، وأيضا بالنسبة لحركة أمواج البحر فهي ضمن الأمواج الاعتيادية تحت المتوسط ويعني الأمواج هادئة نوعا ما. لكن غزارة الأمطار هنا في اللاذقية تحديدا وفي الساحل عموما تكون الأمطار هي أمطار عاصفية، تأتي بشكل مفاجئ، تكون الهطولات غزيرة بشكل عنيف جدا، ومن ثم يتوقف المطر كما هو الحال الآن، توقف المطر ربما بعد قليل تعاود وتأتي غيوم أخرى أو سحابة أخرى تقوم بهذه الهطولات الغزيرة في هذه المنطقة التي اعتاد الأهالي على هذه الهطولات المطرية. لكن وسيم حتى الآن الأضرار كما ذكرت هي أضرار مادية تراوحت ما بين انقطاع الطرق وايضا اقتلاع بعض الاشجار وايضا.
0: نعم سانتقل الى حلب لنرحب مجددا بابراهيم الخطيب. مرحبا بك ابراهيم مجددا. ما هي المناطق الاكثر تاثرا في العاصفه بمحافظه حلب؟
3: مساء الخير وسيم. حقا العاصفة ربما كان تأثيرها مقتصرا على بعض ربما الأضرار المادية وفي بعض المناطق، يعني في منطقة الفرقان كان هناك يعني تحرك لألواح طاقة شمسية وسقوط لها على إحدى السيارات ما أدى إلى أضرار في المنطقة وفي السيارة التي وقعت عليها بشكل أساسي، وأيضا كان هناك يعني انهيار لمنزل لجدار سقف في منطقة السكري أدى الانهيار في عدد من القطع يعني الأحجار إلى أيضا تضرر سيارة في المنطقة. هذه حقا يعني الأضرار التي سجلت حتى الآن. لكن تحدث حقا عن ما ربما تعكسه حاليا هذه الزخات المطرية وهذه العاصفة الهوائية المستمرة حتى يوم الاثنين من اختبار ربما

في واقع كثير من البنى التحتيه التي ربما يحتاج تسليط الضوء عليها في الوقت الحالي. نتحدث اليوم عن الابنيه بشكل اساسي في منطقه حلب الشرقيه وايضا في مناطق دوق حلب التي بعضها حتى الان يعني مايل للسقوط او مترهل.

0: السكر بشكل اساسي، وايضا على مستوى الصرف الصحي وعدم ربما قدره التصريف، قدره الصرف الصحي الموجود على تصريف المياه، هذا فيما يتعلق في المدينه. لكن لو انتقلنا حقيقه الى واقع المخيمات، حيث يبدو السؤال الاكثر ربما حاليا ترددا وازدحاما من قبل الاهالي، وهو وجود حتى الان عشرات المخيمات في مناطق ريف حلب، وايضا ربما انعكاس استمرار الهطولات المطريه في الفتره القادمه على معاناه هؤلاء الموجودين في المخيمات الذين يعيشون للعام الثاني على الرغم من سقوط النظام ضمن هذه المخيمات. وحقيقه يعني غياب ربما لعمليه تبديل الاخيام بشكل اساسي، وعدم قدره القسم الاكبر من السكان الموجودين في هذه المخيمات على العوده الى مناطقهم رغم يعني سقوط النظام. هذه الجزئيه الاكثر ربما يعني ازدحاما، وهو التساؤل الذي يطرح نفسه، هل سيعيش حقيقه السكان الموجودين في المخيمات عاما مشابها للعام الذي عاشوه خلال السنه الماضيه بالهطولات المطريه وايضا بالثلوج وغيرها من عوامل يكون تاثيرها بشكل اكبر على سكان المخيمات من سكان المدينه بشكل اساسي.
1: نعم، اعود الى ادلب. ايلاف، تم الحديث عن تشققات في بعض جسور مدينه ادلب، ما طبيعه هذه الاضرار الحاصله والى اي مدى تؤثر على تحركات الناس او مخاطر على حياه الناس وحركه السيارات؟
2: نعم وسيم، كان هذا التشقق هو في المدخل الشمالي الشرقي لمدينة إدلب على طريق باب الهوى سرمدة، وصراحة هذه التشققات في هذا الجسر هي قديمة وليست بجديدة، هي نتيجة القصف الممنهج طوال السنوات الحرب الفائتة على محافظة إدلب ومدينة إدلب. هذه التشققات اليوم هي بحاجة إلى عمليات إصلاح إسعافية عاجلة، خاصة مع إقبال فصل الشتاء وغزارة الأمطار التي من المتوقع أن تكون خلال فصل هذا الشتاء، ومن الممكن أن تتسبب في ضعف البنية التحتية لهذه الجسور وأيضا أن تتسبب في المزيد من الفتحات والتشققات، وبالتالي تشكل خطر على حياة المدنيين والمركبات المارة صراحة. لذلك اليوم هناك جهود يعني من قبل الجهات المعنية ومحافظة إدلب على ترميم هذه الجسور والطرقات صراحة، ولكن بالفعل مع كل هطل مطري يعني تتكشف سوء وقع البنية التحتية في عموم محافظة إدلب من الكهرباء والاتصالات انقطاعاتها المتكررة وأيضا البنية التحتية من الصرف الصحي وما إلى ذلك وسيم.
1: نعم، تحدثت إلاف قبل قليل عن إصابة طفل بصاعقة، ماذا نعرف عن الحالة الصحية لهذا الطفل بعد نقله إلى المستشفى؟
2: نعم وسيم، صراحة هو شاب وليس طفل من بلدة الفوعة في ريف إدلب، تم إسعافه إلى مشفى بنش العسكري ولم نتمكن، وهو في العناية المشددة لم نتمكن صراحة من معرفة وضعه إلى الآن، ولا يسمح لنا بالتصوير داخل المشفى، نتابع وضع الشاب ومن ثم يعني نوافيكم بأي تفاصيل جديدة حول حالته الصحية.
1: نعم منير في اللاذقية، هل هناك مناطق يجري التحذير من الاقتراب منها ربما بسبب ارتفاع منسوب المياه أو احتمال حدوث سيول فيها في الساعات القليلة القادمة؟
3: يعني التحذيرات السابقة كانت من أمواج البحر وحتى الآن هي أمواج طبيعية يعني وسيم، لكن التحذيرات الآن هي من التنقل والتجوال في حال يعني تساقط الأمطار بكميات غزيرة خلال هذه الأيام، والتي يعني تعتبر من مساء يوم أمس وحتى يعني يوم الثلاثاء، لكن صباح يوم الثلاثاء، لكن الذروة الحقيقية يعني قد بدأت فعليا وهي من مساء يوم السبت الحالي حتى يعني مساء يوم الأحد، وبالتالي هذه الساعات تحذر منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من التنقل يعني والسفر من منطقة إلى أخرى دون ضرورة، وأيضا الاقتراب بشكل عام من يعني الشواطئ البحرية، وهي في طبيعة الحال أصبحت تقريبا خالية وسيم بسبب أن درجات الحرارة هي بشكل فعلي قد انخفضت بنسبة كبيرة جدا. لكن يعني ما رصدناه حتى الآن من أضرار وسيم هي انقطاع في شبكات الطرق، يعني منطقة البصة شهدت انقطاع وهو استراد اللاذقية جبلة، وأيضا كانت هنالك يعني إشكالية في الطريق وتحديدا في منطقة دوار الأزهري في اللاذقية، وأيضا في منطقة الدعتور، وأيضا كان هنالك سقوط لشجرة في حديقة شكري الحكيم في اللاذقية في حي الصليبة على سيارات المدنيين، وأيضا كانت هنالك سقوط شجرة مماثلة في منطقة الزراعة، وأيضا وسيم كان هنالك أيضا سقوط

0: سقوط، لان سقوط الاشجار كان كبير جدا في اللاذقيه، سقطت على شبكه الكهرباء مما ادى الى تعطل في شبكه الكهرباء في منطقه الغراب في حي الرمل الجنوبي. استجابت لهذه المناطق وزاره الطوارئ واداره الكوارث التي اعلنت عن اخر تحديث استجابتها لنحو 15 موقعا عملت فيها على ازاله هذه الحواجز والعوائق من الاشجار وغيرها، وايضا شفط المياه من الطرق الرئيسيه والاستجابه.
1: شكرا لك مراسل تلفزيون سوريا من اللاذقية منير الحاجي، وجزيل الشكر أيضا لمراسلة تلفزيون سوريا من إدلب إلاف العلي، وأيضا أشكر جزيل الشكر مراسل تلفزيون سوريا من حلب إبراهيم الخطيب. وأرحب بحسان جردي المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية بوزارة الطوارئ وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك سيد حسان. هل مرت ذروة العاصفة مساء الأمس وصباح اليوم، أم أن هناك ربما وبحسب التوقعات ذروة أخرى أو يعني سيول قادمة بشكل أكبر؟
2: بداية يعطيكم العافية، شكرا لإلك للمداخلة. بالنسبة للمنخفض الجوي وذروة العاصفة اللي عم نحكي عنها، هي ما وصلت لدرجة أنه نسميها عاصفة، لا، هي عبارة عن منخفض جوي استثنائي نادر أثر على المنطقة خلال هذه الفترة، وتحديداً نحن هيك كتل هوائية معتدلة أو أقرب للباردة في سوريا متعودين تأثر على البلاد نهاية أيلول بداية تشرين، ولكن بسبب المرتفع الجوي اللي موجود وسط وشمال أوروبا وصولاً إلى شمال القارة الإفريقية جبر هكذا أنواع من الكتل الهوائية بالهبوط إلى تركيا ومنها إلى الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط وتمركزت شمال غرب البلاد. ذروة هذا المرتفع بدأت ظهر هذا اليوم وهي مستمرة حتى ظهر يوم غد يوم الأحد بهطولات مطرية عشوائية غزيرة وعواصف رعدية شديدة. أكثر المناطق احتمالا للهطل المطري الساحل السوري، الشمال الغربي، الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، القلمون، وهناك احتمال بوصول الهطولات المطرية إلى غرب محافظة الرقة وأجزاء من المنطقة الجنوبية تحديدا خلال ساعات هذا الليل. ما يميز هذه الحالة الجوية الغزارة بالهطل المطري، لا نستطيع أن نقول بأن الهطولات المطرية سوف تستمر ثلاثة أيام، هي الفرصة موجودة اليوم وغدا واحتمال بعد بكرة يكون هناك فرصة ضعيفة في المرتفعات الساحلية، ولكن ما يميز الهطل أنه يكون هطولا مطريا غزيرا جدا بس صعوبة بعواصف رعدية. الهطولات كانت متباينة ومتفرقة بين منطقة وأخرى، أكبر كمية هطول سجلت حتى هذه الساعة بمنطقة استنفي بالساحل السوري 41 مليمتر، بمحافظة إدلب كان هناك 38.5 مليمتر هطل مطري على شكل زخات غزيرة. العواصف الرعدية سوف تكون موجودة بالشمال الغربي بريف إدلب الجنوبي، بريف حلب، بالأجزاء الغربية لريف حما الغربية ومدينة حمص أيضا القلمون. هناك الأطراف من البادية السورية والمنطقة الشرقية سوف تشهد عواصف رعدية تكون شديدة نوعا ما مع تطور الغيوم الركامية والتي تساعد بشكل كبير على حدوث الرياح الهابطة، هذه الرياح التي لا تستطيع النماذج العددية باستشعارها كما تستطيع باستشعار والتنبؤ عن الرياح الصفقية لأن الفارق كبير بينهما.
1: إلى أين يتجه هذا المنخفض سيد حسان بحسب يعني الرياح، من أين أتى؟ تحدثت قبل قليل عن يعني مصدر المنخفض، وإلى أين يتجه، يعني إلى أي مناطق؟ هل يحتمل أن يتجه إلى مناطق أخرى في سوريا أو ربما دول مجاورة في الجنوب؟
2: المناطق اللي بده يؤثر عليها المنخفض كما ذكرت بداية كان من الشمال الغربي وامتد إلى الساحل إلى الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى، وشهدت هطولات مطرية كانت جيدة نوعا ما. إن شاء الله خلال ساعات الليل ومع تقدم ساعات الذروة بإذن الله سوف تشهد منطقة القلمون وأجزاء من المنطقة الجنوبية أيضا والأجزاء الغربية من محافظة الرقة سوف يكون هناك هطولات مطرية. أيضا الهطولات سوف تكون موجودة بأجزاء من لبنان، أجزاء من بلاد الشام حسب مرور وتأثير الكتلة الهوائية معتدلة الحرارة والتي نسميها بأنها سوف تكون أقرب للباردة، لا نستطيع أن نطلق عليها أنها كتلة معتدلة لكن هي أقرب للباردة، والسبب في ذلك الانخفاض الواضح والملحوظ بدرجات الحرارة في مختلف المناطق والمدن السورية، حيث أن الحرارات سوف تبلغ ذروة انخفاضها يوم غد يوم الأحد بحرارة تكون أقل من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية، ونحن الآن بنهاية شهر آب بداية شهر تموز، أي أن الوضع استثنائي ومتطرف في مثل هذا الوقت من السنة.
1: نعم الوضع استثنائي كما تحدثت لأننا في شهر آب، ما زلنا في شهر آب رغم أننا وصلنا إلى نهايته، يعني إن أردنا المقارنة مع سنوات ربما طويلة ماضية هل حصل هذا الأمر؟

0: داخل الأجواء السورية أو الأراضي السورية منخفض جوي بهذا الحجم وهذا الشكل؟
1: هذه الحالات نادرة الحدوث سيدي الكريم، ولكن ما يميزها أن تأتي في مثل هذه الأوقات. ما شاهدناه في سنوات سابقة، إن كانت سنوات قبل الآن، هو يكون هناك هطولات مطرية صيفية على شكل زخات عشوائية خفيفة من الهطولات المطرية. أما بحدة هذه الحالة فهذه الحالة استثنائية حتى الآن.
0: نعم، ما هي الرسائل التي توجهونها للأهالي خاصة في المناطق الأكثر تأثرا بهذا المنخفض الجوي وقرب ربما المجاري النهرية وفي المناطق الساحلية؟
1: التحذيرات اللي تم إطلاقها من خلال المركز الوطني للأرصاد الجوية بالتعاون مع وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث من الهطولات المطرية الغزيرة عشوائية الحدوث وتشكل السيول في تحديدا المنطقة الشمالية الغربية الساحلية، الأجزاء الغربية من المنطقة الوسطى. المناطق التي تم ذكرها هي الأماكن المنخفضة، المنحدرات والوديان، من العواصف الرعدية الشديدة وحدوث الصواعق تحديدا بالشمال الغربي بمنطقة القلمون، بأجزاء من البادية السورية وأجزاء من المنطقة الشرقية والمنطقة الساحلية. أيضا هذه العواصف التي تكون مترافقة مع تطور ونمو الغيوم الركامية والتي يكون سببها الرياح الهابطة. أيضا نوجه التحذير من الفروقات بدرجات الحرارة التي سوف نشهدها هذه الليلة ويوم الغد، بالانخفاض الكبير، حرارات أقل من المعدل من 3 إلى 5 درجات مئوية. أيضا من الأجواء السديمية المبرة بالمناطق الشرقية بالجزيرة بالبادية السورية نتيجة نشاط الرياح، حيث تتجاوز الهبات في بعض الأحيان 65 كيلومتر في الساعة، تحديدا المنطقة الجنوبية، الأجزاء الجنوبية الشرقية من مدينة السويداء، منطقة البادية السورية، المنطقة الشرقية. ومع انحسار هذه الكتلة مع بداية يوم الاثنين وميل الأجواء للتحسن والاستقرار بشكل تدريجي ومستمر، تعود الحرارات للارتفاع بشكل تدريجي، لتعود الأجواء إن شاء الله من أجواء صيفية معتدلة إلى أجواء صيفية عادية نهاية الأسبوع بين الصحو والغائمة جزئيا، وتعود الأجواء خلال ساعات الليل إلى أجواء لطيفة معتدلة ومائلة للبرودة تحديدا بالمرتفعات الجبلية.
0: أريد أن أسأل عن حال المخيمات والتوقعات بالنسبة للمخيمات. هذه المخيمات لا يوجد فيها خدمات أو هناك شح في الخدمات، بنى تحتية أيضا لا يوجد فيها أي بنى تحتية أو بنى تحتية ضعيفة. التوقعات بالنسبة لهذه المخيمات خاصة في شمال غرب سوريا، وما المتوقع وما هي الرسائل التي توجهونها للجهات المختصة ولأهالي المخيمات من أجل تقليل قدر الإمكان من تأثير هذا المنخفض على تلك المناطق؟
1: أستاذ الكريم، التوجيهات والرسائل تم توجيهها قبل بداية المنخفض بعدة أيام من خلال المنابر الإعلامية الوطنية ومن خلال تحذيرات أصدرتها دائرة الإنذار المبكر في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لتوخي أساليب الحيطة والحذر والتعامل على درجات عالية من الحيطة والحذر لتفادي الأخطار التي سوف تنتج عن مثل هذه السيول وهذه أمطار ورياح هابطة.
0: نعم، المتنبئ الجوي في المركز الوطني للأرصاد الجوية في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث حسان جردي، كنت معنا من العاصمة دمشق، شكرا جزيلا لك. بموضوع آخر، أعلنت الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد في سوريا أعلنت وصول المفاوضات مع شركة سبيس إكس المالكة لخدمة ستارلينك إلى مراحل متقدمة بهدف إدخال وتفعيل خدمة الإنترنت الفضائي في سوريا. وقال المدير العام للهيئة خالد الحمصي إن المباحثات تتركز حاليا على تفاصيل اقتصادية وفنية، معربا عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال الأسابيع المقبلة، وذلك تمهيدا لبدء تشغيل الخدمة رسميا. وأوضح الحمصي أن ستارلينك توفر سرعات جيدة وتغطية واسعة لكنها أعلى كلفة من الإنترنت عبر الألياف الضوئية التي اعتبرها الخيار الأفضل على المدى الطويل. هذا ورصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
2: في عندنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نيت هوائي يعني على قولتك، بس سيء يعني سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك طب يوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
3: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة تروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
4: زفت عم زفت، مو زفت زلحفة اسمه نت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل عند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
5: تستخدم شي ستارلينك انت؟
4: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منها.
6: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
7: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة، السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
0: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن وقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
10: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
11: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السرياتيل فيها قوية.
12: بالنسبة لخدمات شركة DSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من DSL. بالنسبة لشركات سرياتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
13: هلا خدمة الإنترنت عندنا DSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
14: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
15: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
0: ينضم إلي الدكتور عبد العزيز شقيفة وهو خبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية وهو معنا من دمشق. أهلا ومرحبا بك دكتور، ما الذي يعنيه تحديدا دخول خدمة ستارلينك إلى السوق السورية؟
16: أهلا وسهلا فيك أستاذ وسيم، بداية نرحب بجميع مشاهدين ومستمعين بهذا برنامج عين سوريا. جوابا لسؤالك، المشكلة الحقيقية أو مشكلة الإنترنت بسوريا هي ليست تتخص في ستارلينك، فهي ستارلينك هي جزء من مشكلة أساسية كانت منظومة متهالكة تتمثل بالبنية التحتية، بتأمين الطاقة للأبراج والمقاسم الهاتفية، الكابلات النحاسية، السرعة الدولية للباقة الدولية المتوفرة في سوريا. فهي في عنا عوامل كتير تعوق مشكلة الإنترنت الأساسية. هلأ عادة كما صرح أستاذ خالد والمدير الهيئة الناظمة للاتصالات، يعد الفايبر أو خدمة الألياف الضوئية هي الخيار الأفضل جماهيريا على مستوى سوريا للوصول الانترنت. وياتي ستارلينك او من شركه سبيس اكس يعني ياتي كرديف لهذه الخدمه، ولكنه ليس حل وطني على مستوى سوريا. تمام. فهو اصلا ستارلينك يعني لن يكون شرائيا ينافس حزمة الألياف الضوئية التي تقدمها شركة سوريا للاتصالات، وبالتالي لن يكون في مقدور جميع الأسر السورية الاشتراك في ستارلينك. ثانيا، لحد هلا حتى تاريخ اليوم الساعتة العقد أو الاتفاقيات هي موضوع مناقشة مع هيئة النظمة، بس هلا ما شفنا الأسعار السورية، هل هي بالسورية، هل هي بالدولار، هل هي راح تكون خدمة ثابتة. يعني هذا الموضوع كتير مهم للجمهور السوري، لأنه تعرف هو هل قادر أنه يشترك بستارلينك أو لا. نعم. هل هو قادر يستفيد منه أو لا، وهل يستطيع مثلا نجيب ستارلينك فرضا لبناء واحد لبناية كاملة وتوزع البناية ستارلينك ولا لا. هو ستارلينك رح يجي لشخص أو شخصين أو لشقة واحدة، هل يكون ستارلينك لحارة، هل يكون ستارلينك لبناء. تمام. فلهلا ما طلع من الهيئة الناظمة أي شيء لحتى نحسن نقول أنه هل هو ستارلينك رح يكون خيار أفضل أو أحسن من الألياف الضوئية.
0: نعم.
16: ولكن مثل ما عم بقول لك لن يكون هو خيار أفضل، وإنما هو خدمة رديفة. ولكن أهم شيء وين يكون خدمة رديفة؟ هلأ الشركة السورية للاتصالات والحكومة تبعتنا تسعى جاهدة لتطوير الاتصالات، فبهالوقت هذا ممكن يجي ستارلينك مثل مرحلة انتقالية خاصة بالمناطق النائية بمناطق الريفية اللي هي صعب الوصول للفايبر إلى أو الألياف الضوئية، أو مثلا في مصنع جديد اللي بيصير مصانع أو معامل بدها انترنت سريع، أو مثلا انت عم تعمل منشأة جديدة، عم تعمل منشأة جديدة بدها وقت تطلع، فبدك وقت تجيب خط الفايبر اللي عندك، بدك وقت تقدم الشراكات. فعم يجي ستارلينك هو حل مؤقت جيد لهي منشآت. تمام.
0: نعم. لكن أنت تقول دكتور عبد العزيز بأن دخول ستارلينك في حال يعني انتهت المفاوضات ودخل ستارلينك إلى سوريا للعمل ليس هو الحل الأساسي، أين يكمن الحل الأساسي؟ كل من طبعاً ينزل إلى سوريا أو يعود إلى سوريا يعاني من بطء وخدمات انترنت سيئة للغاية إن صح التعبير.
16: مثل ما حكيت الحل الأساسي هو تطوير المنظومة الكاملة، المنظومة الكاملة متهالكة. عندك المقاسم الهاتفية، قطع متضررة، قطع صيانة غير موجود، عم يجيب استيراد قطع صيانة، الكابلات النحاسية عم تتركب ترجع أحيانا في مناطق ثانية تنسرق، برجع لك كابلات نحاسية، تبديل منظومات الكابلات الألمنيوم الموجودة في مناطق كتير بدها صيانة. يعني أنت عم تحكي عن عن عن, عن سوريا بجغرافيتها الكبيرة، هي ما في تقول يعني إنه ممكن خلال سنة أو سنتين يعني تكون تبديل كامل لهي المنظومة تكلف مليارات. تمام. فعم يكون في أولويات. نحن في طور تحسين خدمة الإنترنت، ورح يجي ستارلينك هو رديف لهذا الموضوع إن شاء الله وتعالى. أما ما رح يكون لك أنه أحسن من الفايبر، الحل الأساسي هو الفايبر. الشغلة الثانية المهمة اللي قد في ناس ما تنتبه عليها، أنه نحن ستارلينك لازم يكون في اتفاق بينه وبين الهيئة الناظمة لحتى نحسن نحمي بيانات السوريين. يعني ممكن مثلا يكون عن طريق ستارلينك مخترق جهات غير وطنية. تمام. فلازم يكون في اتفاقيات معينة تضمن حماية بيانات المستخدمين السوريين، أمنهم أي شيء، خاصة بكرة احنا عم نتجه للاقتصاد الرقمي والعملات الرقمية والتحول الرقمي. فأنا إذا أي شيء طلع على الانترنت ما طلع عن طريق الشركة السورية للاتصالات فهو ما فينا نقول هو آمن، أو ما فينا نقول في جهة ممكن نحاجة بكرة. أنا لازم يكون في بياناتي آمنة، لازم يكون محمية من اختراق معين، لازم يكون. تمام. فهذا الموضوع كمان هو شق ثاني لازم المواطنين ينتبهوا له.
0: إذن كيف سيتم العمل على حل هذه القضية التي تتحدث بها بخصوص التحديات التي تتعلق بالأمن السبراني وحماية بيانات المستخدمين في حال دخول ستارلينك للعمل؟
16: والله هو الحلول دائما أن توقع هي بأيدي أمينة مع الأستاذ خالد مدير هيئة النظمة الاتصالات، فهو عنده خبرة كثير بهذا الموضوع. طبعا عن طريق انه يكون في توجيهات بحيث ناخذ نسخه من اي شيء عم بيصير، يكون في مراقبه لشركه سوريا اتصالات لاي شيء عم بيصير على الحزمه تبع سبيس اكس عن طريق شركه سبيس اكس، انه اي شيء عم يطلع من سوريا لازم نعرف شو عم يطلع ومين عم يحسن يفوت عليه، والقصص هي التالي تحمي حمايه العالم وحمايه بياناته الرقميه.
0: نعم. في حال التوصل الى اتفاق خلال الاسابيع او الفتره القادمه، ما هي المده التي يحتاجها تشغيل خدمه ستارلينك فعليا والبدء بالنسبة لاشتراكات المستخدمين؟
16: هلا الخدمة تقع متاحة، ولكن نشوف شو هي الأنظمة اللي تحوكم هي الآلية الاشتراك بستارلينك، ولو هو حكومة ما قلت حكومة في عن طريق منصات سورية، هل حكومة لها وكيل معين، وهي الشركة السورية اتصالات نفسها هي رح تكون

0: وكيل سبيس اكس في سوريا، فلنشوف هل يعلن عنها بشكل جيد، لأنه هي تقنيا هي متاحه فورا للاشتراك، ولكن نشوف اليه تطبيق شلون رح تكون اليه تطبيقها وفق الاجتماعات اللي رح تطلع من الاجتماع بين هيئه سوريا اللي هي نظمه الاتصالات وشركه سبيس اكس.
1: نعم، من يعني يعود الى سوريا يلاحظ انه في الطرقات الدوليه لا توجد شبكه انترنت، ينقطع عنه الاتصال في معظم الأحيان، هل يمكن أن تساعد خدمة ستارلينك في هذا الأمر، تخديم الطرقات الدولية وأيضا تخديم المناطق النائية أو الريفية بخدمة انترنت ولو يعني محدودة نوعا ما، تفي بالغرض من أجل إرسال رسائل نصية فقط وليس فتح فيديوهات ويوتيوب وتحميل وإلى آخره؟
0: طبعا هذا الشيء واضح. طبعا هلا اكيد ما هي ستارلينك، هذا هو الهدف الاساسي منه، الوصول للاماكن النائيه لتغطيه الانترنت البيزك الاساسي، وليس هو لمشاهده يوتيوب. يعني انت عندك مثلا مناطق نائيه مثل ما لنفرض مثلا جزيره أرواد، اذا حبينا نعطيها نت مباشره بدون كابل، ستارلينك ممكن يغطي جزيره أرواد، تمام، منطقة في مناطق شرقية مثلا متضررة البنية التحتية تبعها، فينا مباشرة نركب ستارلينك ونعطيه انترنت. فهو ستارلينك هو خلق ليعطي فرصة في توفير الانترنت في مناطق لا يمكن يصلها المقاسم أو الكابلات العادية أو الهاتفية.
1: نعم، وإلى أي مدى تتوقع أن يؤدي دخول ستارلينك إلى السوق السورية لزيادة المنافسة مع الشركات الأخرى التي تقدم خدمة الانترنت للمستهلكين؟
0: هلا المنافسه فعليا مع ستارلينك تتبع فينا نقول موضوع شفافيه، يعني يكون في موضوع شفافيه في كيفيه حساب الباقات او الانترنت المستخدم للمواطنين. يعني مثلا انا ممكن اخذ اعمل لك هلا اشتراك 2 ميجا بسرعه بقيمه اكس، ولكن هل انا هي القيمه عم بدفعها هي تمثل 2 ميجا اللي عم بستخدمها؟ فما هي القيمه الفعليه اللي ممكن اخذها الشركات المنافسه لحتى اقول انا فيني نافس ستارلينك او لا؟ للتوضيح اكثر، لنقول مثلا ستارلينك قالت لنا مثلا رح نزل باشتراك معين الخدمه تبعي في دمشق او في سوريا، فانا بشوف انه ستارلينك عم تعطيني انترنت كان جيد جدا، ولكن هل هذا يعكس اذا انا اخذت انترنت جيد في مزود ثاني هل هذا منافس او لا؟ برجع لها هل في شفافية بموضوع هل الجودة المطروحة في المزودات الثانية رح تكون منيحة أو لا؟ ولكن رح يكون منافس، رح يكون منافس طبعا، لأنه كان في خيار غير موجود وصار موجود رسمي.
1: نعم، ولا أي مدى يمكن أن تكون الكلفة المادية عائقا أمام انتشارها بين المستخدمين السوريين مقارنة بالإنترنت التقليدي؟
0: هلا مدير هيئة النظمة الاتصالات أستاذ خالد صرح أنه رح يكون على الأغلب سعر ستارلينك هو أغلى من سعر الألياف الضوئية، وسعر الألياف الضوئية هو فعليا يعني ليس متناول جميع السوريين، وإنما في قطاعات الاقتصادية والتجارية وبعض المواطنين اللي عم يشتغلوا وخاصة عن شغل عن بعد لخارج سوريا وبيحتاجوا لإنترنت ثابت ودقيق، وبالتالي لسه مثل ما حكينا الفايبر ما كان ما هو واصل لكل السوريين، فكما كل السوريين رح يحسون يشركوا بستارلينك اللي إذا اجتمعوا مثل ما قلنا مثلا في بناء كامل أو اجتمعوا مثلا 10 أو 5 عيال أو أسر وقسموا التكلفة عليهم، ممكن وقت نقول صار في منافسة وصار في وقت تحسن في جودة الإنترنت بين جميع المزودين.
1: نعم، الخبير في مجال الاتصالات والمعلوماتية الدكتور عبد العزيز شقيفة كنت معنا من دمشق، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات.
0: شكرا لك.
1: تتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. هذا وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية التي شارك بها

0: نحو 1000 جهة من 60 دولة. تنضم إلينا مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد وهي متواجدة في أرض المعارض بدمشق. مرحبا بك ماريت، صفي لنا أجواء هذا اليوم مع فتح الأبواب بالنسبة لجميع الزوار، وكيف تبدو حركة الإقبال؟
1: نعم، مرحبا وسيم. في الحقيقة اليوم هو اليوم الأول الذي يفتح فيه معرض دمشق الدولي أبوابه أمام جميع الزوار بدورته الثالثة والستين، وهذه الدورة باسم سوريا تشرق من جديد، وهي دورة استثنائية كما تم وصفها طبعا. وفي اليوم الأول الذي فتح به فيه معرض دمشق الدولي أبوابه حقيقة يشهد إقبال واسع، وحتى يعني قبل ساعات من الآن ومن مختلف الفئات العمرية بدأت الحضور تتوافد قبل حوالي ساعتين من الآن. طبعا المواصلات مؤمنة، كانت الأيام الثلاثة السابقة مخصصة للمستثمرين ورجال الأعمال فقط، يعني ليجري اللقاء فيما بينهم الذي قد يؤدي فيما بعد إلى تبادل الخبرات، إلى أيضا إبرام عقود واتفاقيات يعني تنصب لصالح الاقتصاد الوطني، يعني كما حصل تماما في معرض دمشق الدولي للعام الماضي. طبعا وهنا من أرض مدينة المعارض في دمشق نستضيف معنا مدير الاتصال الإعلامي في وزارة الاقتصاد والصناعة الأستاذ عبد الله حلاق. أهلا بك أستاذ، لتضعنا في تفاصيل أوفى عن المعرض فيما يخص التنظيم، الإقبال، يعني أيضا جميع الفعاليات.
2: لرجال الأعمال مع الحكومة السورية لتوقيع اتفاقيات وما إلى ذلك. اليوم يفتح أبوابه.
0: نعم ماريت، يبدو أن صوت الضيف لا يصلنا بشكل واضح، نعتذر من الضيف الذي يشاركك في هذه المداخلة للحديث عن اليوم الأول لحضور جميع الزوار في مدينة المعارض في معرض دمشق الدولي في دورته 63. كانت مراسلة تلفزيون سوريا ماريت عبيد تتحدث عن هذا اليوم الذي شهد حضورا يعني يعتبر لافتا من الناس والزائرين لهذا المعرض. أعود إلى ماريت عبيد من أرض المعارض في العاصمة دمشق. ماريت، الصوت لا يصل كان بشكل جيد مع ضيفك من أرض المعارض بدمشق. أريد أن أسأل عن أبرز الأجنحة بحسب متابعاتك التي تشهد اهتماما أو إقبالا في الساعات الأولى من فتح باب الزيارة للراغبين بزيارة معرض دمشق الدولي في هذا اليوم.
1: نعم حقيقة هناك وسيم يعني أجنحة متنوعة للعديد من الجهات الوزارية والجهات الرسمية وأبرزها وزارة الدفاع، وزارة الداخلية. حقيقة أيضا يوجد إقبال كبير على الأجنحة الخاصة بالشركات الدولية والشركات العربية المختصة في مجالات عديدة. طبعا نحن الآن يعني وقبل قليل دخلنا إلى بعض الأجنحة، لم نصل بعد إلى يعني جميع الأجنحة المتواجدة، لكن حقيقة هناك مجالات متنوعة وأجنحة متنوعة، هناك إقبال كبير من مختلف الفئات العمرية، وكما تحدثت يعني بدأ منذ ساعات من الآن، واليوم هو اليوم الأول وسيكون هناك افتتاح رسمي من قبل الجهات الرسمية والوزارية لهذا اليوم، وهو اليوم الأول الذي يفتح فيه معرض دمشق الدولي أبوابه أمام الزوار. وسنكون معكم يعني وسيم في النشرات المقبلة لمزيد من أجواء الافتتاح والحضور.
0: نعم شكرا لك مراسلة تلفزيون سوريا مارية عبيد، كنت معنا من أرض المعارض في دمشق. مستمرون معكم مشاهدينا بعين سوريا، ونتابع بعد الفاصل. بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية، حيث ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي. فاصل ونتابع التفاصيل.

أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل والاقتصاد عم يتعافى. ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟ استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

0: أهلا بكم من جديد. مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي. مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ ولا سيما الصقيع، انخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
1: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
2: منروح نشتري الحديد، منجيبه على الطعاجة، منصنعه، منطعجه، بلحموله وشكاته ومدادات وهيك شغلة تصنيع لبيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بيدهنه وبيجيب واحد يركب له اياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحلة النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور، يجهز كذا شتل. هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
1: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
3: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر موتورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
1: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
4: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: إلى هنا تنتهي حلقة عين سوريا لهذا اليوم. دمتم بألف خير.

0: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟
1: شو بدنا نغير لنغير إذا ما في كهرباء ومي؟
2: استني استني،
1: شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخد ورد على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: في كل زاوية من هذا البلد هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. كاميرا الناس. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
4: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
5: كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصاديه السوريه.
6: السياسات الاقتصاديه الحاليه رح تترك اثر كثير.
7: لازم يكون بسوريا في شفافيه اكبر، وخاصه
8: البيانات الدقيقه.
9: من جوهر الاحداث حوار يقرا العالم، المنتدى من الخبر الى المعرفه على تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا،
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: أحمد الصافي النجفي شاعر ومترجم عراقي، ولد في النجف بالعراق عام 1897 في عائلة دينية لأب عراقي وأم لبنانية. تلقى العلوم الدينية واللغوية في العراق وبرع في الشعر في سن مبكرة. شارك في ثورة عام 1920 ضد الاحتلال الإنجليزي، وبعد انحسار الثورة وإعدام أخيه هرب إلى إيران. أمضى 8 سنوات في إيران، تعلم خلالها الفارسية وعلم اللغة العربية. مرض بعد عودته إلى العراق مجدداً، فنصحه الأطباء بالسفر إلى سوريا للعلاج بسبب طبيعتها المناسبة. سافر إلى دمشق في 30s وأمضى فيها نحو 40 عاماً، كانت رحلة تشرد وعزلة وإنتاج شعري غزير. عاش بين دمشق ولبنان معتزلاً وحيداً فقيراً، عرفته المقاهي والفنادق الرخيصة، واشتهرت غرفته البائسة قرب سوق الحميدية. كان منظره غريباً، إذ حافظ على زي بدوي قديم مهترئ ولم يغيره طوال حياته. امتاز شعره بالبساطة والخروج على أغراض الشعر التقليدية، فهجى الجماعة والنخبة المخملية وبرع في السخرية. ترجم رباعيات الخيام عن اللغة الفارسية، وتعد ترجمته لها من أدق وأهم الترجمات. كتب في أدب السجون كتاب حصاد السجن، ويعد من أهم الكتب في بابه. نشر مجموعته الأولى عام 1932، وترك نحو 17 مجموعة شعرية، 10 منها نشرت في حياته والباقي بعد رحيله. انتقل للعيش في لبنان عام 1966، وكان لشدة فقره يكتب قصائد دعائية للمطاعم مقابل طعام مجاني. في الحرب الأهلية اللبنانية أصابته رصاصة قناص عام 1976 وهو يبحث عن طعام بعد جوع 3 أيام. نقل إلى العراق مقعدا فاقد البصر، وتوفي متأثرا بإصابته عام 1977.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعة الماضية. بعد أن كانت ترمي البراميل المتفجرة وصارت بعد تحرير سوريا ترمي الزهور على السوريين، ظهرت مروحية عسكرية هذه المرة في مشهد مختلف، إذ أطلق جناح وزارة الدفاع في معرض دمشق الدولي نشاطا يتيح لعدد من زوار المعرض القيام بجولات جوية على متن مروحيات الجيش السوري فوق مدينة المعارض. تستغرق الجولة مدة 12

10 إلى 15 دقيقة. وكان من نصيب تلك الجولات زوار من مؤثرين وصناع محتوى عرب. وجد المؤثرون في تجربة الصعود إلى مروحية عسكرية الفرصة للتصوير وإنتاج محتوى لحصد التفاعل على حساباتهم وربما زيادة اللايكات والإعجابات والشيرات في حساباتهم الشخصية. لنتابع.

0: لكن تلك المقاطع التي نشروها لم تكن موضع ترحيب لدى كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أحد أولئك الذين يقال عنهم مؤثرين وصف قائد الطيارة العقيد الركن الطيار إبراهيم الغوراني بشوفير الطيارة، وهي عبارة اعتبرها كثيرون تقليلا من رتبة عسكرية ومهمة تتطلب تدريبا وخبرة ومسؤولية كبيرة.
1: أنا عندي فوبيا من المرتفعات، ووزارة الدفاع السورية بيطلعوني في هليكوبتر. ليش؟ ليه وأنا عالم أرصاد؟ يعني حدا قال لهم إن أنا جاي من وكالة ناسا بس عشان ما أبين إني جبان قدامهم بطلع. أنا رجل هسه بصير أصرخ وأنا فوق. ببجي بخاف أركبها. بركبها بالحقيقة. والله مرعب. السلام عليكم. يعطيكم العافية. بوشينكي. السلام عليكم. حضرتك الشوفير؟ حياك الله. اذا بموت بسعد. طيار. طلع طيار بالشوفير.
0: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ومقاطع مصورة ناقدة للسماح لهؤلاء المؤثرين بالصعود إلى الطائرة المروحية، وهناك من سأل من قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص لكي يركبوا هذه الطائرة، من المسؤول عن هذا الأمر؟ نستعرض لكم أحد المقاطع.
2: إلا عنا نحن منروح مندعي التافهين والسخيفين اللي هني مؤثرين، اللي هني قيمتهم بمجتمعاتهم ولا شيء، لأنه أساساً متابعينهم هني من طبقتهم. هذا اللي عم يفقي بيض فوق راسه، وهذا اللي عم يعمل دعايات لماركات ولتطبيقات تأجير سيارات، وهذا اللي عم يدخل على حمام السوق وبيطب الطاسة على رفقاته وبتضحكوا وبتكركروا. هدول عندهم ملايين المتابعين اللي هني تافهين مثلهم مثل محتواهم، بندعوا وبيطلعوا على طيارة الجيش العربي السوري ليعملوا فتلة لحتى يحسنوا مظهر سوريا قدام متابعينهم، يقوموا متابعينهم يشوفوا هيك ويقولوا يا شقد صارت سوريا حلوة، قوموا يا شباب نرقد نستثمر بسوريا. هذا الشيء غلط. ما رح يجوا هاي العالم، لأنه نحن ما لنا دولة عايبة لا سمح الله، لحتى يجي هذا السخيف يحسن صورة سوريا. نحن دولة انتصرنا بدعاء الناس اللي بالمخيمات، بتضحيات الشباب، اللي استشهدوا بالمعتقلات واللي استشهدوا بالمعارك. مو ليجي تافه سخيف ما وقف معانا لما كنا عم ننقصف ونبوس ايديهم، نقول لهم اطلعوا احكوا عن ادلب، اطلعوا احكوا عن حلب، رح يموتوا العالم 500,000 محاصرين ب 2016 لما كنا عم نبوس الايادي لحتى الناس توقف معنا. ونفس الشيء بالغوطه وحمص ودرعا وداريا وبقيه المناطق، ما كانوا يحكوا.
0: المنشورات والتعليقات تنوعت أيضا بين منتقد للإساءة بحق الطيار ووصفه بشوفير الطيارة، وبين من رأى أن الطائرات المروحية الحربية ليست وسيلة مواصلات وهي مرتبطة بذاكرة مؤلمة للسوريين. كتب مروان على فيسبوك: هكذا تكون النتيجة عندما تركز السلطة كل جهودها على التيكتورجية والمؤثرين للدعاية والترويج لها، عندما يهان ضباطنا الأحرار ويتم السخرية من دماء شهدائنا يعب الشوم على حد تعبيره. أيضا محمد علق قائلا: لو هاد المؤثر يكون بدولته بيحلم حتى يقرب من شيء قطعة عسكرية أو حتى يلمس شيء طيارة، الخطأ مننا نحن، ما في هيبة بحسب تعبيره. أيضا حسن كتب: بس أعرف ليش طالعين بالطيارة ومين عطاكم الإذن، هاي الطيارات للدافع عن الوطن مو سيرفيس دائري جنوبي بحسب وصفه. أيضا كتب إسماعيل بدوره سيدي الطيار الحر: نعتذر منك باسم كل الأحرار لما تعرضت له من إساءة.

0: كانت من التيك توكر وممن دعاه. أيضا هناك تعليق أخير حول هذا الموضوع من يحيى، كتب فيه: فعاليات ترفيهية لا تكبروا الموضوع، والرجل طلع واعتذر، والرجل من أكثر الأشخاص المحبين لسوريا ويحترمون سوريا ويظهر الوجه الحضاري لها، يعني الزلمة غلط واعتذر بحسب ما كتب يحيى. وكما هو متوقع ومتكرر، بعد كل ترند مسيء يأتي الاعتذار. صانع المحتوى الكوميدي الأردني يزن أبو عجوة، الذي أثار الجدل بوصفه الطيار بشوفير طيارة، خرج بمقطع فيديو ليعتذر ويقول أنه لم يكن يقصد الإساءة.
1: أنا غلطت وواجب علي أني أعتذر، مش عيب، كلنا بنغلط. أوكي أنه أنا صانع محتوى، بس بالنهاية أنا إنسان، الإنسان يخطئ، والشاطر هو اللي بيعتذر وقت يعرف أنه هو غلطان. فأنا بعتذر قدام الكل، للشعب السوري جميعاً وللكابتن الطيار تحديداً، أنا بعتذر. بعد الاعتذار واللي هو الأهم، صدقاً يا جماعة الكلمة طلعت بشكل عفوي بدون أي صيغة أو أي نية إساءة. وحتى وقت طلعت الكلمة بالريل أنا كتبت والله بالغلط عشان ما تنفهم بالصورة هاي، بس في ناس بيحاولوا يخربوا علاقتنا، بس ما حتقدروا. أنا والسوريين كقلب واحد، صح ولا لا؟ أنا كثير بسافر، فطول عمري بحكي شوفير الطيارة، فهي متداولة على لساني كثير.
2: أي شوفير الطيارة؟ والله إذا بنموت لازعل منه.
3: والله الطيارة فل، شكله حنكمل الرحلة على الواقف.
1: أول مرة في حياتي بخوض أي تجربة مع طاقم عسكري، فما عندي المصطلحات اللي بيستخدموها أو الكلمات اللي بيستخدموها. غلطت مش لأني بدي أغلط، غلطت لأنه أنا إنسان مش متعلم بهاي الأشياء.
0: ضمن فعاليات معرض دمشق الدولي، كان من المقرر أن يحيي الفنان السوري فايز الحلو حفلة ضمن المعرض بدعوة من وزارة الثقافة. وبالفعل نشر الفنان فايز على صفحته يوم الاثنين الفائت إعلان مشاركته في الحفلة بمعرض دمشق كما تشاهدون. لكن لمن لا يعرف الفنان فايز الحلو، فهو معروف بصوت يشبه صوت الفنان العراقي كاظم الساهر. نتابع.
4: عز وفخر شامك فيها تهنى، فايز الحلو صفها بورد الجنة. تحياتي لكم، لاقوني بأجمل حفل بمعرض دمشق الدولي 30/8، رح أكون معكم بأجمل سهرة سورية تشرق من جديد. أخوكم الفنان فايز الحلو، ناطركم لنحتفل بأحلى حفلة في معرض دمشق الدولي.
0: لكن الحفلة المقررة جرى إلغاؤها، وبعد أن أعاد بعضهم تداول أغنية قديمة للفنان فايز الحلو وهو يغني للمخلوع بشار الأسد ويمدحه فيها. الفنان رد بمقطع فيديو وقال إن الأغنية تعود إلى ما قبل انطلاق الثورة، ووجه رسالته إلى وزارة الثقافة.
5: أنا اليوم طالع أحكي بخصوص حفلتي بمعرض دمشق الدولي بإلغاء الحفلة. أنا عتبي على وزارة الثقافة قبل ما أي شيء ينزل بأي صفحة يتأكدوا، لأنه هي دولة، وأنا دولة دعتني، وزارة الثقافة دعتني من مصر وجيت على بلدي بعد غربة 15 سنة، تمام، وجاي أحيي حفل خلي الناس تنبسط، ولا أي أجر مادي ولا أي شيء، لأني أنا جاي اليوم أسعد بلدي. وأنت اليوم عم تنشر لي أغنية للنظام البائد من 15 سنة، تمام، كله غنى للنظام البائد قبل الثورة، منهم الفنانة أصالة نصري. اليوم أنت جاي تحاسبني؟ اليوم أنا تغربت 15 سنة عن بلدي، لو أنا مأيد هذا النظام كنت تميت قاعد ببلدي سوريا، وكل الناس بتعرف مين فايز الحلو وشو قدم بالغربة للعائلات اللي كانت بمصر. وأنا أخوالي كلهم من الغوطة الشرقية، وفي ناس من عيالنا ماتت بالكيماوي، ومع ذلك تغربنا وتعبنا وغنيت للغربة. وعمي أكبر معارض كان اسمه عامر سبيعي، وكل فيديوهاتي أنا وياه. فأنت اليوم جاي تعرض لي فيديو أو تعرض لي أي أغنية للنظام البائد وتقول إلغاء حفل فايز الحلو، أنا عتبي بس على وزارة الثقافة تأخذ بالإجراءات قبل ما تلغي أي حفل، لأنه أنا ودعتني، لا حكيت بالمادة ولا حكيت بأي شيء، دعتني بمحبة، دعتني أنه إحنا نرجع نعمر هالبلد بمحبة، تمام. تحياتي لكم، ويلي بحب فايز الحلو وبيعرف فايز الحلو يشارك الفيديو، لأنه كلياتنا احنا سوريين وتعذبنا.

0: تغربنا برات بلادنا، واليوم نحن راجعين منقول سوريا تشرق من جديد.
1: ناشطون آخرون على مواقع التواصل أعادوا تداول فيديو آخر يظهر فيه فايز الحلو إلى جانب الفنان عامر أسبيعي المعروف بمواقفه

نستعرض معكم بعض التعليقات على ما حدث مع الفنان فايز الحلو. هشام كتب: فايز الحلو كان مع الثورة منذ بدايتها ودفع ثمن موقفه موقف تهجير استمر ل13 عاما، بقي مهجرا في مصر حتى سقوط النظام، والأغنية التي يتم تداولها للنيل منه كانت في عام 2008. أيضا محمد كتب: يعني ما في حدا مسؤول قبل ما تصير هالدعوات يعمل بحث صغير عن كل واحد عم يدعوه، ولا القصة منجرب إذا زبطت من مرئة أو إذا ما زبطت عادي منلغيها بحسب تعبيره. أيضا هناك تعليق أخير لنضال كتب فيه: ما حدث خطأ كبير جدا من وزارة الثقافة، أغنيته كانت قبل الثورة ولم يصدر عنه أي شيء يؤيد فيه المجرم بشار خلال الثورة، بينما تم استقبال راغب علامة من قبل وزير السياحة السورية.

0: بموقف الفتاة الفلسطينية التي دافعت عنهم بحجة واضحة في مواجهة سردية يرون أنها تجحف بحقهم وتتجاهل ما عاشوه. محمد كتب معلقا: فلسطين وسوريا وحدة دم وشعب واحد. أيضا تعليق آخر من حمزة كتب فيه: دم واحد وروح واحدة، أخوتنا السوريين طول عمرهم سند لنا وطول عمرهم يقدموا لنا. أيضا هناك تعليق من ماريا كتبت: الفلسطينية بيبيضوا الوجه وين ما يروحوا. بحسب هذا التعليق لماريا. وللمزيد تنضم إلي سارة خميس. مساء الخير، أهلا ومرحبا بك.
1: مساء النور، أهلا فيك.
0: بدي أسأل، ما الذي دفعك لأن تردي بهذا الشكل وتقولي هذه الحقائق للصحفي بدل من الاكتفاء بالسكوت ويعني عدم الرد بهذه الطريقة؟
1: يعني بدي أحكي إنه هذا الإشي الطبيعي اللي رح يحكيه أي حدا فلسطيني أو أي حدا عربي أو أي حدا حتى مسلم. ما كان في أي سبب إنه حتى أسكت أو إني أنبسط على كلمة يحكي لي منحب الفلسطينيين بس ما منحب اللي بيهربوا السوريين. كيف هربوا أو كيف شاف إنه هم السوريين هاربين ومنبسطين وهيك مش هممهم وضع بلدهم، ومش شايف الطرف الثاني اللي هو الحقيقة اللي عاشها الشعب السوري.
0: وكيف كانت يعني ردة فعلك بعد أن رأيت هذا المقطع ينتشر ورآه ربما مئات الآلاف أو الملايين من المتابعين؟
1: الصراحة أصلا ما توقعت إنه هو الشخص هذا ينشره، لأنه خلص بنص المقابل تركته ورحت، فحسيت إنه شوي رح يحس على دمه وما رح ينشره إنه البنت تركته وراحت. بس انصدمت كتير لما بعتوا لي إياها أصدقائي، يعني كانت أصلا واصلة مشاهدات كتيرة لأني ما بتبع كتير برضه على السوشيال ميديا. انصدمت كمان على ردة الفعل، إنه الناس عجبهم ومصدومين وبيمدحوا، لأنه هذا الطبيعي المفروض. يعني ما عمري شفت العكس، حتى لو هو حاول إنه بطريقة مخادعة يحكي الموضوع أو بسرعة بدون ما أنتبه، والحمد لله إنه التركي تاعي كان كفاية إني أفهم إنه شو بيحكي عن الآخرين. ممكن لو ما فهمت هذا الإشي ممكن إني كملت ما كنت فاهمة وانبسطت على كلامه. فإنه بدي أحكي للعالم إنه هذا هو الطبيعي وهذا هو رأي العالم، الشعب الفلسطيني كلياته أو كل العالم الإسلامي، وإنه كلنا بنحبكم وكلنا واقفين معكم وعارفين اللي أنتم مرقتوا فيه.
0: وهل ترين أن تجربة الشعب الفلسطيني جعلتك أكثر قدرة على فهم ما عناه السوريون خلال السنوات الطويلة الماضية؟
1: في نعم جزء من هذا، وكمان يعني المسلمين كلياتنا، يعني أنا هون درست بتركيا فكان معنا كتير من شعوب فلسطين، شعوب يعني عرب تانيين أو مسلمين، وكلنا بنحس نفس الشعور لإخوتنا السوريين. ويجزيهم الخير كمان اتحاد الطلبة السورية في تركيا كانوا ما يقصروا من ناحية التوعية، من ناحية إنه يجيبوا أسرى سوريين كانوا بسجون الأسد المجرم. فكان يعني كان عندنا وعي كتير خصوصة بالجامعات، نشوف عن قرب يعني إيش اللي كانوا يعيشوه الأسرى وإيش اللي كانوا يعيشوه الناس. فهاي مش بس رأيي أنا، هذا رأي الجميع اللي شفته.
0: لو عاد الزمن بك إلى لحظة المقابلة، هل هناك أشياء ربما أخرى كنت تريدين قولها في تلك اللحظات؟
1: أكيد لو عاد في الزمن الصراحة رح أحكي أكتر، رح أشرح أكتر، بس ما كان وقتي كفاية. رح أشرح له أكتر عن الوضع اللي كان في سوريا، ورح أشرح له أصلا إنه السوريين هذا الشيء اللي عملوه ما اسمه هروب، اسمه لجوء. وهم لما التجأوا كان في سبب، هم طلعوا صاروا دكاترة صاروا مهندسين. حتى أستاذ الشيباني اللي هو وزير خارجية تركيا أصلا، سوري
0: سوري.
1: سوريا، هو أصلا دارس يعني بتركيا، كان حتى بنفس الجامعة اللي أنا كنت فيها. فهم طلعوا وصاروا وكبروا وجهزوا ورجعوا بنوا حكومة ودولة جديدة من أول وجديد من بعد ما كانت الحكومة الفاسدة اللي قبل. فهذا ما اسمه هروب، هذا اسمه لجوء. وهم المجاهدين اللي بيقدروا يجاهدوا ضلوا بسوريا، وبالعكس الوضع هلأ إن شاء الله أحسن من قبل.
0: نعم، وكيف كانت ردة فعل الصحفي بعد أن واجهته بهذه المعلومات؟

0: الحقائق. هل لاحظتي على وجهه أنه تفاجأ؟ ما هي أبرز ملاحظاتك من خلال ردة فعل الصحفي؟
1: يعني هي ردة فعله كانت خبيثة مثل سؤاله الصراحة، ما حسيت إنه تفاجأ ولا زعل ولا إشي، وجهه كان يضحك، لأنه أصلا هو لا هم فلسطين ولا هم غزة ولا هم سوريا ولا هم حتى يمكن تركيا. سؤاله صراحة أصلا صدمني، لأنه أنا ممكن كنت أعرفه لهذا البني آدم من قبل، كنت أحضر له، كان يسأل أسئلة دينية أكتر، إنه شو حافظين قرآن أو عدد الآيات أو إشي زي هيك. فلما حكى هذا السؤال الصراحة يمكن لا هو ولا أنا توقعنا أجوبة بعض.
0: وهل كنت تتوقعين أن يتحول رد قصير ومعبر منك بمعلومات وحقائق إلى قضية رأي عام؟
1: أبدا، حتى لهلأ أنا مصدومة ومتفاجئة ليش هذه الردود، لأنه هذا هو الإشي الطبيعي اللي لازم يصير. يعني متفاجئة ليش العالم هلأ شايفين هذا الإشي كبير، لهلأ بحكي إنه ما في سبب ينتشر هذا الإشي، كلياتنا عارفين الموضوع وكلياتنا لو كنا بهذا الموقف رح نجاوب نفس الإشي. متفاجئة كتير الصراحة، والمسجات اللي بتوصلني واللي بشوفها على التعليقات بنصدم فيها بزيادة، بس بفرح لما أشوف قديش إحنا يعني أمة واحدة، حتى من الشعب التركي الأغلب فاهمين الأوضاع بسوريا وبدافعوا عن سوريا، والأغلب كان ردة فعلهم طبيعية وإيجابية.
0: نعم، كل الشكر لك على هذه الإيضاحات وقولك للحقائق، ونتمنى لك كل التوفيق. سارة خميس، كل الشكر لك.
1: شكرا لك، يعطيك العافية.
0: بموضوع آخر، شاب بسيط من كفر روما بريف إدلب اقتنى عربة جمع خردة، وذلك لتأمين رزقه، لكن العربة التي يستخدمها تحمل تفصيلا لافتا، فقد زودها بمرايا عن يمينها وشمالها حتى يتمكن من مراقبة الطريق من حوله وتفادي الاصطدام بالمركبات أو المرة.
2: من هون على الطريق فلفت نظري المرايا المركبون. من وين حضرتك؟
3: والله من كفر روما.
2: وايش عم تساوي هون؟
3: والله عم بشتغل بالفرضه.
2: ايوه، ومين مركب لك المرايا الحلوين؟
3: لا والله انا ركبتين عشان السيارات.
2: يعني عم تشوف فيهم؟ تستخدموا النظامي.
3: نظامي.
2: وفي سيارات من حقها ما مركبه مرايات.
3: مظبوط.
2: وين هلا رايح؟
3: والله بدي بيت العربيه هون بهذا
2: المبنى اللي هون. ايوه.
3: بشتغل
2: كب زباله
3: عند العلب هون
2: وهون. الله يرزقك. الشغل ما عيب.
3: مظبوط.
2: البارك هو اللي عيب عليه.
3: مظبوط.
2: الله يسلمك. اشو شلون فصل العربيه؟ احكي لي.
3: والله العربيه اشتري لي اياها
2: بالحر. والله يا شيف، انا الواح توتي هدول.
3: ايه.
2: وهاي مرايا هون شو بتحط؟
3: هون هاي مخليها عشان القهوه.
2: على القهوه، عشان فنجان القهوه.
3: يا عيني
2: عليك. يا سلام. ودويليبه؟ دوليبة دوليبة عربية عادية.
3: عادي.
2: أيوة. الله يوفقك ويرزقك.
3: الله يسلمك.
2: أنا شفتك عم تستنى وبدك تقطع. القطع ما صعبة عليك؟
3: والله صعبة كثير كثير.
2: السيارات ما بترحم بالسرعة.
3: مزبوط، السيارات ما شاء الله عندك كنا طيش فيه.
2: أيوة. بس أحلى شيء إنك تلتزم بالقواعد المرورية.
3: مزبوط.
2: الله يرزقك يفتح عليك. السلام عليكم.

سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.

AI Models خاصة للتعليم، كيف ممكن الذكاء الاصطناعي ياخذ دور أساسي بكل مراحل التعليم؟ Todoist Forest أدوات لتنظيم الوقت ومحاربة التشتت الرقمي ورفع الإنتاجية. كيف حرم الجي بي اس الدمشقيين من هوايتهم المفضلة؟ أعلنت شركة 1X Home Robots الأمريكية تطوير أول روبوتات بهيئة بشرية مخصصة للاستخدام المنزلي وقادرة على أداء مختلف المهام اليومية مثل طوي الثياب، ترتيب الرفوف، ضب الغسيل وغيرهم من المهام المنزلية. الشركة وضحت أن الروبوت نيو يمكن التحكم فيه عبر الأوامر الصوتية، الشيء يلي بيحوله لمساعد منزلي، ونتيجة لاعتماد الروبوت على نموذج لغوي كبير للذكاء الاصطناعي LLM، الروبوت عنده القدرة على التعلم من سلوكيات المستخدمين وتفضيلاتهم، وبيحسن يقدم لهم اقتراحات مخصصة بتناسبهم مثل وجبات الأكل أو التذكير بالمناسبات الخاصة. الشركة مقررة طرح الروبوتات أولاً بالأسواق الأمريكية عام 2026 وبعدين تتوسع لأسواق تانية بعام 2027. سعر الروبوت $20,000 إذا بدك تمتلكه بشكل كامل، أو فيك تدفع $500 كاشتراك شهري. يمكن حلمي بأني أخلص من الكوي نهائياً رح يصير حقيقة قريباً. وأنت عزيزتي الوقت صار مناسب أنك ترتاحي من شغل البيت، شو $20,000 ولا شيء من طرف الجيبة. أهلاً فيكم بدكتور تيك ويلا نبلش.

الذكاء الاصطناعي تسرب لكل تفاصيل حياتنا، وأعزائي الطلاب سواء الجامعيين أو اللي بالمراحل التعليمية قبل الجامعة ما فيهم يستغنوا عن الصديق الصدوق والخل الوفي تشات جي بي تي ورفقاته. بس بيني وبينكم الطلاب معهم حق، ارتاحوا من سطوة النيردات ونظراتهم الفوقية وقت بيحتاجوهم بشي معلومة بتحسهم المساكين عم يشحدوا النيردات شحادة، وهدوك بيتكبروا أكتر وأكتر. للأمانة شركة الذكاء الاصطناعي أولهم أوبن إي آي انتبهوا لهي النقطة وطوروا شيء اسمه وضع الدراسة والتعلم Study and Learn بتشات جي بي تي، وبعدها جوجل طوروا Guide Learning وأضافوه لجيميناي، ولاحقا Perplexity عملوا Study Mode. وهدول ببساطة أنماط تعليمية مخصصة ومصممة لتساعد الطلاب على التعلم بطريقة موجهة أكثر كنوع من الإرشاد اللي بيكون أشبه بدليل دراسي بيساعد الطلاب خطوة بخطوة. يعني بدل ما تسأل سؤال وتاخذ الجواب بشكل مباشر، بوضع الدراسة والتعلم بيكون في نوع من التفاعل التعليمي المستمر، ممكن تشوف أسئلة متابعة، توجيهات إضافية وحتى اقتراحات لمصادر ممكن تتعمق فيها أكثر. هالشيء بيخلق جو تفاعلي تعليمي أكثر وبيخليك تركز على نقاط ضعفك وتحسنها، وبيعطيك تجربة تعلم شخصية أكثر من طريقة الأسئلة التقليدية اللي صارت على مبدأ خذ الجواب وامشي. الفكرة هون صارت تتعلم كيف توصل للجواب. فمثلاً لو سألنا تشات جي بي تي عن نظرية حفظ الطاقة، بكل بساطة تشات جي بي تي رح يجاوبك ويعرف لك إياها ويقول لك الطاقة لا تفنى ولا تخلق من العدم، وإنما تتحول من شكل إلى آخر، وبعدها بينتقل معك ليشرح لك شوي شوي، بيقول لك شو يعني هالحكي وبيعطيك معادلات بفسر لك إياهن وبيحكي لك شوية أمثلة. أما لو سألنا نفس السؤال تماماً ولكن بتفعيل وضع الدراسة والتعلم، فأول شيء بيجاوبك فيه بسؤال وبيقول لك شو مستوى اللي انت حابب نجاوب فيه ونشرح لك الجواب، وانا جاوبته انه انا حابب تشرح لي بالمستوى الجامعي. فبيبلش وبيشرح لك وبيحكي لك اولا عن الميكانيك، بعدين بينتقل معك ليحكي لك عن الديناميك الحرارية، الكهرومغناطيسية، النسبية، وبيحكي لك بعدين مثال سريع، وقبل ما يختم معك بيسألك سؤال. هلا هون اذا كان الجواب على هذا السؤال صحيح فرح ينتقل معك لمستوى أعلى، أما إذا كان جوابك مش دقيق تماماً فرح يرجع خطوة لورا يوضح لك شوية نقاط بعدين يكفي معك. وبصراحة أنا هذا الشيء كتير عجبني، أحسن من طريقة الشرح التقليدية، وهذا كان مختلف شوي عن الوضع الطبيعي، نحن هون صرنا شوي متفاعلين أكثر. هلأ كتير من الأساتذة الجامعيين بتشوف أنه اعتماد الطلاب على نماذج الذكاء الاصطناعي قلل من كفاءتهم وخفض من تفاعلهم مع الدروس، وصار في عندهم استسهال للحصول على المعلومة. هلأ أنا كباحث وأكاديمي ما بشوف هالشي كتير صحيح، لأنه الطالب صاحب الفضول ويلي بحب التعلم رح يطارد المعرفة، والذكاء الاصطناعي رح يزيد من إنتاجيته ويحسن من قدرته للوصول للمعلومة. أما الطالب يلي بالأصل ما فرقه معه وهمه بس ينجح، فسواء أخذ الحل من رفيقه أو من الذكاء الاصطناعي فالنتيجة هيك هيك ما رح يغلب حاله ويبحث. ولكن اللي أنا متأكد منه صار لازم نطور من شكل التعليم وأساليبه ليتناسب مع التقنيات المتاحة، ونصير نركز على مهارات الطالب وطريقة تفكيره ومحاكمته المنطقية للقضايا العلمية يلي بيتعلمها، بدل من تركيزنا على قدرته على التذكر والحفظ. وبسوريا تحديداً عنا فرصة كبيرة لإعادة بناء قطاع التعليم بشكل نستفيد من التطور العلمي والتقني الكبير اللي وصلنا له خلال السنوات الماضية. وهلأ تعال معي عزيزي لعرفك على أداة مجانية سهلة الاستخدام وسلسة وبتساعدك على تنظيم وقتك وبتذكرك بمواعيدك. بقسم كمبيوتر ساينس بجامعة أوروس الدنماركية عام 2007 كان في طالب بوسني لاجئ اسمه أمير صالح فنديتش، غرقان وضايع بين وظائف البرمجة ودوام الجامعة والشغل، كان دائماً مفكر بالمعضلة اللي بيواجهها يومياً كل الناس اللي عندهم ضغط ملتزمين بأكثر من مهمة، كيف مندير هالمد المتواصل من المهام بدون ما نتشتت؟ الشيء اللي ما كان متخيله أمير أنه الحل تبعه رح يتطور ويصير واحد من أهم تطبيقات إدارة المهام بالعالم، مع أكثر من 42 مليون مستخدم نشط عالمياً وإيرادات تخطط $100 مليون. الحيلة اللي بلشت كوسيلة إنتاجية شخصية بسيطة تطورت لتودوئيست. سحر تودوئيست بيكمن ببساطتها الأنيقة جداً ومزامنتها الفورية على الموبايلات والآيبادات، حتى أنها موجودة كأكستنشن على جوجل كروم، يعني المهام تبعك موجودة معك بكل مكان وكل لحظة. وأنا بشوف هالشي كتير أساسي وكتير مهم، لأنه نحن دائماً متصلين إما بالكمبيوتر أو الموبايل أو الآيباد.

ضيف على المزامنة أناقة وواجهة سلسة الاستخدام والتعامل وخود باكج مثالي لإدارة مهامك اليومية والأسبوعية والشهرية. بس كمان تودو إيست بيروح أبعد من العمل الفردي وبيوفر مساحة عمل جماعية وتنسيق للمشاريع، تسمح بإسناد ومتابعة كل تاسك مع الشخص المسؤول عنه وإتمامه، مع إمكانية رفع ملفات ومرفقات وتذكير بالمواعيد. هاي الخطط الجماعية بتحتاج اشتراك رمزي شهرياً أو سنوياً، وبتجي مع مزايا إضافية تانية مثل مساعد ذكي، إمكانية التكامل مع تطبيقات تانية مثل جوجل كالندر، سلاك وجيميل. خلال السنوات الماضية كان لتودو إيست تطور مستمر، بس مؤخراً أضافوا كتير ميزات جديدة مثل أقسام سيكشنز لتنظيم المشاريع بشكل أفضل، وعرض المهام تاسك فيو المخصصة لإلقاء نظرة تفصيلية على كل مهمة على حدة، وكان إدخال مدة المهمة أو تاسك دوريشنز بمثابة نقلة نوعية لتخطيط الوقت تنظيمه. رحلة أمير من البوسنة المدمرة بالحرب للدنمارك وتأسيسه إمبراطورية إيراداتها عشرات ملايين الدولارات من فكرة بسيطة، حكاية لازم نتأملها بشكل جيد، خصوصاً لما تعرف أنه ببداية مشروعه عرض عليه تمويل ضخم بشرط أنه يتخلى عن منصب الرئيس التنفيذي، ولكن بدل الموافقة قرر يخاطر ويصبر ويختار النمو العضوي التدريجي لتودو إيست بنفس الوقت اللي كان عم يشتغل فيه بأماكن تانية من شان يأمن دخله. آمن بفكرتك عزيزي ودافع عنها واصبر عليها، وخلي عندك ثقة أنه الحل البسيط لمشكلة بتواجهك وبتواجه غيرك ممكن يتحول لمشروع يغير حياتك. وقت منحط عقلنا براسنا منقرر نشتغل وندرس ونقول يا هادي، فجأة بيجيك إشعار من إنستا ريل، تفتحه بتلاقي حالك تورطت وسردت نص ساعة، وهي مشكلة منعاني منها كلنا، بما أنه الدراسة وإنجاز المهام والنجاح بيحتاجوا تركيز وعدم تشتت بإشعارات الموبايل والريلات اللي بيبعتهن رفيقك من كل تطبيق كأنه عند عليك هجوم. جبت لك عزيزي أبليكيشن فكرته غريبة وعبقرية، كل ما تركز وتنجز أكثر تكبر غابتك أكثر وأكثر. كل اللي عليك تروح على بلاي ستور إذا كان موبايلك أندرويد، أو إذا كنت من جماعة الآيفون فروح على أب ستور، وبالأب ستور بنكتب فورست وبنفتح التطبيق أبو ورقتين طالعين من الأرض هاد. وبعد ما تعمل حساب وتكمل إجراءات تسجيل الدخول، وقت تقرر تبدأ تركيزك بتفتح التطبيق وبتختار المدة اللي بدك تركز فيها. كل ما التزمت بالمدة اللي بدك تركزها، تركت موبايلك وما مسكته، الشجرة تبعيتك أو البذرة تبعيتك رح تكبر وتصير شجرة. ولكن إذا أنت هربت من الموبايل ورحت على تطبيق آخر أو سكرت التطبيق، فشجرتك رح تدبل وتموت. هلأ فورست إذا كنت مركز منيح وملتزم بالتركيز تبعك رح يعطيك خيارات إنه غابتك الرقمية تكبر قدامك، ورح يكون في عندك خيارات لـ90 نوع مختلف من الشجر، سنديان وصنوبر أو غيرهم. ولكن إذا استسلمت من التطبيق هالشجرات المسكينة كلها رح تدبر وتموت. التطبيق أشبه بمراية رقمية بتعكس قوة إرادتك أو ضعفك. التطبيق مش مجرد لعبة ظريفة، لا، هو أداة إنتاجية مدروسة ومحتل المرتبة الأولى ب 136 دولة حول العالم. أسلوب التطبيق القائم على تقنية الجيمفيكيشن بيحاكي الألعاب وبيحول الهدف المجرد المتمثل باستثمار الوقت والحفاظ على التركيز لتجربة ملموسة بتحرك مشاعرك وبتشدك. وهي نقطة جوهرية وكتير عبقرية، وركز شوي معي فيها. فورست بيستخدم الشعور بالذنب بأكثر طرق وعياً بيئياً. المستخدمين عبروا عن شعورهم بحزن حقيقي مفطر للقلب وقت بيخسروا أشجارهم الافتراضية. مبتكري التطبيق فاهمين علم النفس البشري بشكل عميق، نحن أكثر دافعية لمنع الخسارة من تحقيق المكاسب، خصوصاً وقت منكون مرتبطين عاطفياً بالشي اللي رح نخسره. بحالتنا هي الأشجار اللي صرفنا وقت وجهد وتركيز لحتى كبرت وصارت غابة. فورست ما اكتفى بالرمزية الرقمية، وعملوا شراكة مع منظمة Trees for the Future، بحيث كل ما تجمع كريدتس كافية من التزامك وتركيزك فيك تساهم بزراعة شجرة حقيقية بمناطق محتاجة لإعادة تشجير بآسيا وأفريقيا. لهيك عزيزي كل جلسة تركيز لك هي فرصة صغيرة لإنقاذ الكوكب. ولموعد تصوير هي الحلقة، عدد الأشجار اللي ساهم مستخدمي فورست بزراعتها بلغ 2 مليون شجرة. فورست بيقدم مجموعة غنية من الميزات المصممة لإثراء تجربة الاستخدام، مثل الأصوات الطبيعية اللي بتساعدك على التركيز وإمكانية تتبع سجل تركيزك بإحصائيات مفصلة، مع القدرة على تخصيص نشاط لكل مجموعة معينة مثل الدراسة والعمل وغيره، بالإضافة لميزات اجتماعية بتسمح لك بزراعة الأشجار التعاونية مع الأصدقاء وحتى التنافس معهم. ولكن بعض هي الميزات متاح فقط للحساب

بقت المدفوعة. تعرفت على فورست من فترة قريبة وبكل أمانة أعجبت فيه جداً لدرجة حبيت أني أحكي عنه ضمن هاي الفقرة، لأنه بوقعنا الحالي نحن عم نحارب الإلهاء الرقمي باستمرار. نحن ما بنترك الموبايل لا بقعدتنا مع العيلة ولا بسهرتنا ولا حتى بقعدتنا مع أصحابنا، ناهيك عن الشغل والدراسة. ولكن فورست خلق طقس جديد للمقاومة بأثر ثقافي وبيئي مثير للإعجاب. تخيل معي عزيزي انك ماشي بحارات وشوارع مدينة ما عمرك زرتها ولا بتحكي لغتها، ومع هيك بتعرف وين انت بالضبط ولأي اتجاه تتحرك وحتى كم خطوة بقيت لا توصل وجهتك. يمكن اول شيء خطر ببالك الجي بي اس، ونوعا ما معك حق، ولكن القصة اكبر من الجي بي اس وحده. Global Positioning System والمعروف اختصارا جي بي اس هو نظام الملاحة الامريكي واشهر انظمة الملاحة العالمية، ولكن هو جزء من عائلة أكبر بنسميها Global Navigation Satellite Systems وتعرف اختصاراً GNSS. بس الأمريكان مش هن الوحيدين اللي عندهم نظام تحديد مواقع خاص فيهم. روسيا عندها جلوناس، الاتحاد الأوروبي بيمتلك جاليلو، وآخر المنضمين لهذا النادي هي الصين عبر نظام بيدو. كل نظام عنده أسطول من الأقمار الصناعية اللي بتدور حول الأرض على ارتفاعات بتوصل لأكثر من 20,000 كيلومتر، وبتبعت إشارات دقيقة جداً. موبايلك بيلتقط هاي الإشارات وبيحدد موقعك بدقة بتوصل لأقل من متر واحد. بس لحتى يتم تحديد موقعك بدقة لازم موبايلك يلتقط إشارة من 4 أقمار صناعية على الأقل من نظام جي بي اس، 3 منهم لتحديد إحداثياتك والرابع لتصحيح فرق الزمن بين لحظة إرسال الإشارة ولحظة استقبالها. لأنه عزيزي خطأ متناهي في الصغر من مرتبة الملي ثانية ممكن يغير مكانك على الخريطة كليا. بس القصة ما بتوقف عن معرفة وين أنا أو كيف بدي روح. الجي ان اس اس صار قلب التكنولوجيا الحديثة، هو يلي بيوجه الطائرات والسفن والسيارات ذاتية القيادة، وطبعا الصواريخ هو اللي بيساعد المزارعين يحسنوا من إنتاجيتهم ويقللوا من تكاليفهم عبر تقنيات الزراعة الذكية، هو يلي بيمكن فرق الإنقاذ من الوصول للناس وقت الكوارث حتى لو كانوا محاصرين تحت الأنقاض أو وسط الغابات، وحتى التطبيقات اللي بتوصل لك أكلك وشربك لعند بيتك هي كلها بتعتمد تماماً على تقنيات الجي ان اس اس. ولكن ومع كل هذا التطور في تحديات، الإشارة ممكن تتأثر بالتضاريس، الأبنية المرتفعة، الظروف الجوية، تواجد داخل الأبنية، حتى ممكن تتعرض لتشويش معتمد. وهون بيجي دور التكنولوجيا الحديثة بحماية دقة المواقع وربط جي ان اس اس بأنظمة أخرى مثل خرائط عالية الدقة والذكاء الاصطناعي وحتى شبكات الجيل الخامس. ويلي يمكن ما بتعرفوا أنه في جيل جديد من أقمار جي ان اس اس معه مستشعرات أذكى وأدق، مش بس للأرض، لا حتى للملاحة على القمر والمريخ. يمكن أكثر حدا تضرر من أنظمة تحديد المواقع هن الدمشقيين، ما بقي حدا يسألون وين بدي روح أو كيف الطريق. بس السؤال، الجي بي اس من وين إجا وكيف بلش؟ تعا معي لأحكي لك الحكاية. بسبعينيات القرن الماضي وقت كانت الناس توصل وجهتها بالبوصلة والدعاء ما تضيع على الطريق، كان البنتاغون الأمريكي بيخطط لشيء مختلف تماماً، شيء بيحول السماء إلى شبكة ملاحة ضخمة بتغطي كل شبر على الكوكب. وهيك انولد جي بي اس، Global Positioning System. في البداية كان جي بي اس مشروع عسكري بحت، الهدف منه إعطاء الجيش الأمريكي قدرة على تحديد المواقع والملاحة بدقة عالية في أي مكان بالعالم، سواء على البحر أو في الأرض أو في الجو. العمل الفعلي على النظام بدأ عام 1973، وأول قمر صناعي تجريبي أطلقوه بال 78، لكن التشغيل الكامل للنظام ما تم إلا عام 1995 بعد اكتمال كوكبة الأقمار. اليوم جي بي اس عنده 31 قمر صناعي نشط موزعين على 6 مدارات على ارتفاع حوالي 20,200 كيلومتر فوق سطح الأرض. وحتى التسعينيات كانت الدقة العالية حكر على الجيش الأمريكي بس، لحد ما أعلن الرئيس بيل كلينتون في مايو 2000 إيقاف التشويش، وصارت الخدمة متاحة للعالم كله بدقة بتوصل لأقل من 10 أمتار ومجاناً. أول استخداماته كانت عسكرية، توجيه السفن والطائرات، تتبع القوات، تحديد مواقع الأسلحة بدقة. لكن لما انفتح للعامة دخل حياتنا اليومية بطريقة ما كنا نتخيلها، من السفر والرحلات لتطبيقات التوصيل للزراعة الدقيقة وصولا لإنقاذ الأرواح في الكوارث. دائما بسأل حالي مين استفاد أكثر من إتاحة الجي بي اس للعالم مجانا،
البشرية كلها ولا الجيش والمخابرات؟

المخابرات الأمريكية. ممكن نختلف بالجواب، بس الحقيقة الثابتة بقدر ما حسن جي بي اس حياتنا، بقدر ما صار عند أمريكا قدرة تعرف بأي لحظة وين قاعد كل واحد فينا بالضبط. بس اللي بيهمني هون، أنتوا شو رأيكم؟ بعام 1996 وخلال أزمة مضيق تايوان الثالثة، أطلقت الصين 3 صواريخ على مواقع بالمضيق كإشارة تحذيرية ضد تحركات الجزيرة لنيل الاستقلال والاعتراف الدولي. ورغم أن الصاروخ الأول ضرب موقع بيبعد نحو 20 كيلومتر عن هدفه اللي كان متمثل بقاعدة كيلونغ العسكرية، إلا أن الصين فقدت الصاروخين الثانيين. وقتها طلعت الحكومة الصينية وقالت أنه الأمريكان قطعوا إشارة جي بي إس عن المحيط الهادئ واللي كانت الصين تعتمد عليها لتوجيه الصواريخ. ومن هذاك اليوم قررت الصين تعمل نظام ملاحة جوي خاص فيها وأطلقت عليه اسم بيدو كبديل عن النظام الأمريكي. بس شو بيختلف بيدو عن جي بي إس؟ من حيث النشأة والاكتمال، جي بي إس نظام عالمي ناضج وبالخدمة بالثمانينات مع 31 قمر صناعي، بينما بيدو اكتمل بعده العالمي بعد المرحلة التشغيلية الثالثة بعام 2020 مع كوكبة 35 قمر صناعي. أما من جهة المدارات، صح أنه النظامين تصبح أقمارهم الصناعية بشكل رئيسي على ارتفاع أكثر من 20,000 كيلومتر من سطح الأرض، إلا أنه جي بي إس كل أقمار موجودة بنفس المدار ويلي منسميه المدار الأرضي المتوسط. لكن بيدو قدم نظام هجين وثوري واستراتيجي. فبالإضافة للأقمار بالمدار الأرضي المتوسط، الصين أضافت مجموعة من الأقمار على مدار جديد لتعزيز الدقة فوق آسيا والمحيط الهادي، وكمان مجموعة ثابتة فوق خط الاستواء بمنطقة ما بتغيب عن سماء الصين. أما من حيث الدقة، جي بي إس بيقدم بالتطبيقات المدنية دقة بين 3-5 متر تتأثر بالطقس والتضاريس والأبنية العالية، بينما تدعي الصين أنه دقة بيدو بتصل لأقل من متر بمناطق آسيا والمحيط الهادي، وبالصين ممكن توصل لمستوى السنتيمترات. وهذا كله بفضل مجموعة الأقمار الإضافية على المدارات الثانية. بس الصين ما اكتفت بهي، ودمجوا بيدو مع شبكات أرضية بتعزز الإشارة بالمدن المزدحمة اللي بتأثر فيها جودة الإشارة. وعلى الصعيد الجيوسياسي، أكثر من 100 دولة حول العالم تعتمد على الجي بي إس ببنيتها التحتية، من الخدمات الصحية للعمليات العسكرية بقوات حلف الناتو، وهذا كله نتيجة لاستقرار الجي بي إس وموثوقيته العالمية. بالمقابل بتمكن الاستراتيجية الصينية بنشر بيدو عبر مبادرة الحزام والطريق. بكين بتشجع شركائها على اعتماد بنية تحتية متوافقة مع بيدو، وبتقدم حوافز للاستثمار بتطبيقاته مثل الزراعة الدقيقة، رصد الكوارث والتخطيط العمراني. أخيراً الرسائل. واحدة من أهم الابتكارات اللي قدمتها الصين هي إمكانية إرسال رسائل نصية عبر بيدو، وهي خدمة ضرورية وفعالة بأوقات الكوارث وعمليات الإنقاذ أو بالمناطق النائية اللي ما بتوصلها خدمات الاتصالات. تخيل عزيزي صياد تاه بالبحر، أو سائح تاه بالصحراء، أو محاصر تحت الأنقاض وانقطعت عنه الاتصالات، بيحسن يبعث رسالة استغاثة للفرق الإنقاذ فيها موعد دقيق. الصين بهي الخدمة حولت بيدو من مجرد نظام ملاحة لشريان حياة. رغم أنه جي بي إس هو الأب الروحي لكل أنظمة الملاحة العالمية، إلا أنه بحكم السيطرة الأمريكية اللي بتسمح بتقييد الخدمة أو تعطيلها بالوقت اللي بدهم إياه، فهالشي بثير مخاوف دولية من الاعتماد المطلق عليه. بس كمان بيدو بواجه انتقادات كبيرة بتخص أمن البيانات والنفوذ الصيني، وهذا رغم وجود عدد كبير من الدول اللي بدأت تعتمد على بيدو نتيجة لبحثها عن شركات اقتصادية وتكنولوجية جديدة. باختصار عزيزي، الحل بالاعتماد على تكنولوجيا وطنية. نحن معتمدين بالكامل على تقنيات أجنبية، فرح نضل تحت رحمة ملاك هاي التقنيات. وهيك منكون وصلنا لنهاية دكتور تيك لهذا الأسبوع. بتمنى تكونوا استفدتوا منها واستمتعتوا فيها، وتأكدتوا أنه التقنية ما عادت خيال. على العكس، التقنية صارت أسلوب حياة، ونحن هون موجودين لنعزز حضور الأدوات الذكية ونسخرها لخدمة حياتك اليومية. وإذا في شيء معين حابب نحكي عنه بحلقاتنا القادمة، فبإمكانك تتواصل معي بشكل مباشر عبر إنستغرام عبر الكود الظاهر قدامك على الشاشة. سلام.

0: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
1: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وين ما كنت.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبر يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.
2: أبو خليل القباني، رائد المسرح العربي، شاعر وملحن. اسمه الحقيقي أحمد آغا قبيق، ولد في دمشق عام 1833 وتوفي ودفن فيها أواخر عام 1902. يعد رائد المسرح العربي ورائد المسرح الغنائي العربي. قدم أول عرض مسرحي في دمشق عام 1871 بعنوان الشيخ والضاح ومصباح وقوت الأرواح،

شكل فرقته المسرحية الخاصة عام 1879، وقدم 40 عملاً مسرحياً خلال سنوات قصيرة. خاض صراعات ضد السياسيين ورجال الدين الذين استنكروا التجربة. لقى مسرحه إقبالاً جماهيرياً كبيراً، وتعرض للغلق عدة مرات من السلطات. سافر إلى مصر وقدم عروضه فيها، وتتلمذ عليه رواد المسرح المصريين. اعتمدت عروضه على التراث العربي وقصصه، ثم اقتبس من الأدب الغربي لاحقاً. قدم عروضه في عدة بلدان، واشتهرت رحلته إلى شيكاغو في الولايات المتحدة عام 1893. ألف ولحن كثيرا من الموشحات والأغاني الشهيرة، منها يا مال الشام. عاد إلى دمشق وكتب مذكراته، وتوفي فيها بمرض الطاعون أواخر عام 1902. كتب سعد الله والنوس عن تجربة القباني مسرحية سهرة مع أبي خليل القباني. كشف الباحث تيسير خلف في كتابين كثيرا من خفايا تاريخ القباني. خلدت سيرته في مسلسل كتبه خير الذهبي، وعرض عام 2010.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة أخبار السابعة، ونبدأ بالعناوين. القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في دير الزور، وضبط 37 كيلوغراما من الحشيشة وأدوية مخدرة وأسلحة وذخائر بحوزته. طلاب السويداء يمنعون من قبل ما يسمى الحرس الوطني من العبور باتجاه المراكز الامتحانية، والأمم المتحدة تعرب عن قلقها وتؤكد على حق الطالبية في التعليم. المنخفض الجوي يواصل تأثيراته على البلاد وتسجيل خسائر مادية وأضرار في بعض المحافظات. مستوطنون يشنون هجمات جديدة على الفلسطينيين في الضفة الغربية، والخارجية الفلسطينية تحذر من انفجار الأوضاع.

إلى التفاصيل. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الإتش بوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة.

0: مصعب الحانت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور ينضم إلي. مرحبا بك مصعب. إذن إدارة مكافحة المخدرات أعلنت عن إلقائها القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المحافظة، التفاصيل إضافية معك مصعب.
1: تحياتي لك، مساء الخير لك ولمشاهدينا الكرام. العملية تمت بعد رصد كافة المخدرات في دير الزور، وقالت أنه شارك فيها فرع كافة المخدرات في دير الزور بالتنسيق مع الوزارة الشرقية وبالتنسيق مع
0: مصعب. هناك مشكلة مصعب، هناك مشكلة في الصوت بسبب الهواء، يبدو بأن المشكلة حالت من وصول صوتك، سنعود إليك مصعب لحين حل هذا الأمر. شكرا إليك أو لك مصعب الحنت مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة على خلفية خلافات بين مجموعات من السكان. وأفادت مراسلتنا بأن قوى الأمن الداخلي دفعت بتعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال بهدف احتواء الموقف ومنع تجدد الاشتباكات أو الاحتكاكات.
2: نحن الآن داخل جديدة عرطوز البلد، حيث عاد الأمن والهدوء والاستقرار إلى المنطقة، كما عادت الحياة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال الذي فرضته قوى الأمن الداخلي في المنطقة، وأيضا يعني أدى إلى إغلاق المحلات التجارية وتوقف حركة المواصلات. اليوم عادت الحركة إلى طبيعتها بعد حظر التجوال. طبعا حظر التجوال جاء على خلفية تجدد الاشتباكات بين أهالي منطقة جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور. طبعا هذه الاشتباكات جاءت على خلفية الشجار الذي وقع بين أطفال من أبناء جديدة عرطوز البلد ومن أبناء محافظة دير الزور. تطور هذا الشجار ويعني تم استخدام فيه العصي والسلاح الأبيض، مما أدى إلى تدخل قوى الأمن الداخلي وفرض طوق أمني في المنطقة. والآن يتم الحديث عن صلح بين أبناء جديدة عرطوز البلد وأبناء محافظة دير الزور في جديدة عرطوز. ماريا تعبيت، تلفزيون سوريا، دمشق.
0: من جانبه أكد عضو لجنة أعيان جديدة عرطوز نضال البدوي، أكد في تصريح لتلفزيون سوريا أن الهدوء يعم بلدة جديدة عرطوز، مشيرا إلى استمرار الجهود الرامية إلى إنجاز الصلح ومحاسبة المتسببين بالتوتر وفق الأطر القانونية. وأوضح أن التوتر بدأ على خلفية خلاف بين أطفال قبل أن يسهم التجيش عبر وسائل التواصل الاجتماعي في تصعيده، لافتا إلى عدم تسجيل أي ضحايا من جراء الأحداث. كما دعا البدوي أهالي البلدة إلى التحلي بالحكمة والعقل، مؤكدا ضرورة الاحتكام إلى القانون والعمل تحت سقف الدولة. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بريف القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر قالت إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب المفقود منذ نحو 600 يوم وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
3: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب بن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف،

0: لا أعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديداً.
1: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسرياً بدون محاكمة بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
2: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر من 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
3: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قد زاموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية، وذلك بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى الحرس الوطني.
4: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من أجل تقديم العملية الامتحانية. طبعا حاجز المتونة لم يخرج أي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجة عن القانون داخل محافظة السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، ريف السويداء الشمالي.
3: هذا وأعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء، رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. هذا وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم لامتحانات أو للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد قال لتلفزيون سوريا، قال إن قوافل الطلاب القادمة من دمشق وريفها انطلقت برفقة الهلال الأحمر السوري باتجاه المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي، وذلك لإجراء امتحانات الدورة الاستثنائية. وأوضح عزام أن طلاب المحافظة لم يتمكنوا من العبور إلى الريف الشمالي بسبب حواجز ما يسمى الحرس الوطنية والتي أقامها على طريق دمشق السويداء، مشيرا إلى منع وفد من مديريات أو مديرية تربية السويداء من مغادرة المدينة للإشراف على العملية الامتحانية. هذا وأضاف أن مئات الطلاب وذويهم نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الملعب البلدي وقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية.

الشمالي. ووفقا لمراسل تلفزيون سوريا، فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية. من جانبه أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم. وأكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. أفادت شبكة درعا 24 بمقتل شابة وإصابة شاب وطفلة من جراء إطلاق نار خلال خلاف بدأ في حفل زفاف شهدته بلدة السهوة في ريف محافظة درعا الشرقي. أوضحت أن الخلاف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما وإصابة طفلة وشاب بطلقات نارية إحداها في الرقبة. وأشارت إلى أن حالة الشاب حرجة وقد نقل إلى قسم العناية المركزة. رحبت كندا باتفاق دمج قوات سوريا الديمقراطية في الدولة السورية، وذكرت وزارة الشؤون الخارجية الكندية عبر منصة إكس أن الاتفاق يشكل خطوة مهمة نحو سوريا موحدة وآمنة وتتسع لجميع أبنائها. وأكدت أهمية تنفيذ هذا الاتفاق بما يضمن احترام حقوق جميع السوريين وتطلعاتهم. أصدر رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواق قرارا بتسمية أعضاء المجلس في 26 لجنة دائمة وبتحديد رؤسائها ونوابهم، وذلك استنادا إلى الإعلان الدستوري والنظام الداخلي للمجلس. ويأتي تشكيل اللجان بعد استكمال تشكيل مجلس الشعب في مرحلته الحالية التي تضم 210 أعضاء لتتولى ملفات تشريعية واقتصادية وخدمية وأمنية وحقوقية متنوعة.

تتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العمومة والزوار حتى 4 أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. هذا وشهد المعرض خلال الأيام 3 الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي شارك بها نحو 1000 جهة.

إن من 60 دولة. نفى حاكم مصرف سوريا المركزي صفوة رسلان وجود شركة تركية وسيطة في عملية تشغيل خدمات فيزا للدفع الإلكتروني في سوريا. وقال رسلان إن ما جرى ليس عقدا مع شركة تركية للالتفاف على مصرف سوريا المركزي، كما أشار إلى أن العملية الأخيرة تمت بالتعاون مع شركة فرانس بانك في لبنان كجهة مالية مشاركة، وباي ميرا كشريك تقني ضمن مسار بدأ منذ أشهر لإطلاق الخدمة. وأوضح رسلان أن وجود شركاء لا يجعل العملية طرفا ثالثا بالمعنى الذي يلغي دور شركة فيزا، ووجود شركة تقنية تشغل أنظمة بنك لا يعني أن البنك لا يتعامل مع الشبكة الدولية على حد تعبيره. يأتي ذلك بعد تنفيذ عمليات دفع إلكترونية في دمشق خلال الأيام أو خلال اليوم بوساطة خدمات شركة فيزا، وذلك بعد قرار الشركة بتشغيل خدماتها في سوريا ورفع العقوبات الأجنبية عن البلاد. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى العمل. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسة، أوضح أن الفرق الفنية والهندسية في مصب بانياس النفطية أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه عن الخدمة. يضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والسواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. وفي السياق، قالت مراسلة تلفزيون سوريا أن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمالي إدلب في أثناء العاصفة التي ضربت المنطقة، ونقل إلى مستشفى بنش حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: شوط الكرة في اليمين.
1: في الغطون شهدت قرية شطحة بريف حماة الغربي تشكل سيول بسبب الهطولة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف المراسل بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وأغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلق نقطة طرقية في قرية الزيارة. كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات، وذلك لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط منظومة ألواح طاقة شمسية في عدد من المركبات في حي الفرقان بحلب، ما تسبب بأضرار مادية. وأوضح المراسل

0: أن العاصفة بدأت بالتأثير على أجواء المحافظة مترافقة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم كثيفة، في حين شهدت العديد من مناطق المحافظة هطولات مطرية. شهدت مدينة اللاذقية هطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة، ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي. استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل. نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة. وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: وينضم إلي منير الحاج مراسل تلفزيون سوريا في اللاذقية، وأيضا إلاف العلي مراسل تلفزيون سوريا في إدلب. أهلا بكم، سأبدأ معك منير الحاج. منير، كيف هي الأوضاع في اللاذقية بعد هذه العاصفة الجوية؟
2: أهلا بك حسام. يعني العاصفة الجوية التي ضربت عموم البلاد مع ساعات الصباح، يعني الآن هي تبدو قد انحصرت بشكل تقريبا شبه كامل في مدينة اللاذقية، كون أن المنطقة الساحلية يعني حسام هي تشهد الأمطار، أمطار عاصفية تأتي بشكل مفاجئ، تفرغ كميات كبيرة من الأمطار، ومن ثم يعود الجو إلى الصحو بشكل جزئي. لكن العاصفة في طبيعة الحال هي مستمرة، والذروة ستكون مع مساء اليوم حتى مساء يوم غد الأحد طبعا، وستنحسر تدريجيا مع مساء يوم الاثنين. هذه العاصفة التي جاءت خلال ساعات الصباح والتي يعني شهدت هطولات مطرية غزيرة مصحوبة طبعا بعواصف رعدية شديدة في عموم الساحل السوري، كان لها تأثير واضح في اللاذقية من ناحية يعني انقطاع الطرق التي غمرتها المياه، بسبب ان يعني بعض الأماكن المخصصة لتصريف المياه قد يعني انسدت او لم تستطع يعني تصريف او استيعاب هذه الكمية من الأمطار التي هطلت في وقت واحد، وبالتالي كان هنالك استجابة فورية من قبل فرق الدفاع المدني التابعة لوزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، التي كانت في وقت سابق حسام قد حذرت من هذه العاصفة واستنفرت كوادرها للتعامل مع يعني هذه الظروف الجوية الطارئة. أكثر من 20 موقع تقريبا استجابت لها يعني عناصر أو الفرق الميدانية التابعة لوزارة الطوارئ، أغلبها يعني شفط مياه من الطرقات التي أغلقت بشكل جزئي في بعض المواقع، وعملت على تسليك المياه وأيضا فتح الطرقات. وأيضا هنالك الأشجار، عدد من الأشجار التي سقطت يعني في عدد من المواقع. حديقة شكري حكيم في منطقة صليبة سقطت فيها شجرة معمرة، وأيضا عدد من المواقع الأخرى. هذه الأشجار يعني تسببت في أضرار مادية بالنسبة لممتلكات المدنيين، لا سيما السيارات، ثلاث سيارات سقطت عليها ثلاثة أشجار، بالإضافة إلى أن الشجرة الرابعة التي سقطت حسام سقطت على شبكة للكهرباء في منطقة الغراف في حي الرمل الجنوبي، وتسببت بتعطل الكهرباء. كل هذه يعني الظروف الجوية أو الأضرار الجزئية التي حصلت استجابت لها فرق الدفاع المدني وعملت على الاستجابة الفورية. الآن الأجواء تبدو هادئة نوعا ما، ربما في الأرياف الوضع مختلف، في ريف اللاذقية تحديدا في المناطق الجبلية، منطقة الحفة التي كانت قد شهدت يعني التساقط لحبات البرد بأحجام كبيرة وبكميات كثيرة طبعا، وأيضا في منطقة الصلنفة ذات الأمر، استجابت فرق الدفاع المدني لحادث مروري في تلك المنطقة نتيجة انحراف سيارة عن مسارها، انزلاقها بسبب أيضا الهطولات المطرية. وأيضا في منطقة الصراف في جبل التركمان أيضا كان هنالك انجراف للتربة، أيضا عملت فرق الدفاع المدني على تسليكه. أبدت فرق الدفاع المدني والفرق الميدانية التابعة

0: عليها استعدادها وجاهزيتها للتعامل مع هذه الظروف الجوية الطارئة إلى حين انتهاء المنخفض الجوي الذي سينحسر بشكل كامل مع صباح يوم الثلاثاء.
1: نعم، إلاف العالي مراسل تلفزيون سوريا في إدلب، بالنسبة لوضع الجسور كيف هو الآن؟
2: نعم حسام، صراحة كنا قد نوهنا سابقا إلى أن اليوم هذه العواصف المطرية والرعدية تكشف عن بنية تحتية سيئة تحتاج إلى إعادة تأهيل بشكل عاجل بعض هذه يعني الأعمال التي تقوم فيها اليوم مجلس مدينة إدلب بالتعاون مع محافظة إدلب وأيضا الفرق العاملة في المنطقة على إعادة تأهيل هذه الطرقات والجسور. كان هناك تضرر يعني صراحة ليس من العاصفة المطرية إنما من سنوات القصف التي كانت تتعرض لها مدينة إدلب أو محافظة إدلب على يد قوات النظام البائد. تعرضت هذه الجسور صراحة لعمليات قصف ممنهجة، هذه يعني تسببت هذا القصف تسبب بصدوع بحدوث يعني تصدعات وتشققات في هذه الجسور. اليوم تتكشف مع هذه العواصف المطرية وهي يعني تحتاج إلى إعادة تأهيل وترميم، كما أن يعني العاصفة اليوم كانت متفاوتة ما بين المدن والأرياف، كان هناك تساقط لحبات البرد في بعض المناطق الجبلية المرتفعة الريفية، وأيضا كان هناك تشكل للسيول في الأراضي المنخفضة وتضرر لأشجار الزيتون التي يعني تسبب البرد في تكسر بعض الأغصان ويعني أن سقطت الثمار من على الأشجار أيضا، كما كان هناك يعني بعض الأضرار البسيطة مثل وقوع مركبة في أحد شوارع مدينة إدلب تم سحبها من قبل فرق الدفاع المدني، وأيضا عملت فرق الدفاع المدني بالتعاون مع مجلس مدينة إدلب على سحب المياه المتجمعة في الطرقات وتسيير تنظيم حركة السير وإرشاد السائقي المركبات على الطرقات التي تم فتحها لتجنب الازدحام المروري في المنطقة. الآن يعني المحافظة بشكل عام بعد الاستجابات والبلاغات التي أتت إلى فرق الدفاع المدني تشهد الآن يعني حالة من الاستقرار، أيضا الأجواء الآن مستقرة، من الممكن أن تشتد العاصفة تعود لأن تشتد العاصفة مجددا مع بعد منتصف الليل وفي ساعات الفجر، ولكن الآن الأجواء يعني هي هادئة صراحة، ليست لا يوجد يعني غيوم أو سحب في السماء، الأجواء صافية حاليا، وأيضا الشوارع خالية من تجمعات المياه التي عملت الفرق الدفاع المدني على سحبها بواسطة الآليات. حسام،
1: إلاف، بالنسبة للخسائر المادية التي لحقت بالأهالي جراء هذه العاصفة والاحتياطات التي اتخذها البعض، إن كانوا اتخذوا أي احتياطات لهذه العاصفة، ما هي الخسائر إلاف؟
2: صراحة حسام، على خلاف العاصفة المطرية التي سبقت هذه العاصفة كان هناك في العاصفة السابقة تضرر لمنازل المدنيين وللمحال التجارية بسبب دخول مياه الأمطار إلى المنازل وغرق أثاث المدنيين وأيضا بعض البضائع التجارية، ولكن اليوم مع الإجراءات الاحترازية التي اتخذها مجلس مدينة إدلب على تعزيل فتحات الصرف الصحي والشوايات بتعزيلها وتنظيفها من الأوساخ باتت الأضرار صراحة أخف، لا يوجد أضرار بشكل كبير، اقتصرت يعني على بعض كما ذكرت لك الأضرار في مركبة في أحد الطرقات وقعت في إحدى الحفر التي يتم العمل على تأهيلها ضمن حملة إدلب تستحق والتي تستهدف إعادة تزفيت الشوارع وتأهيل بنيتها التحتية، كما كان هناك إصابة لشاب في بلدة الفوعة بصاعقة رعدية صراحة وتم نقله على إثرها إلى مشفى بنش العسكري وهو في العناية المشددة في حالة حرجة أيضا.
1: نعم، شكرا لك إلاف العالي مراسل التلفزيون سوريا في إدلب، وأيضا الشكر موصول لمنير الحاجي مراسل التلفزيون سوريا في اللاذقية. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطاعي الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات، وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي دمشق وريفها عن حدوث تأخير في ضخ المياه لمدة 4 ساعات عن الموعد المعلن عنه اليوم، وأرجعت الشركة هذا التأخير إلى استكمال تعبئة الخزانات الرئيسية والوصول إلى المنسوب التخزيني المطلوب، مشيرة إلى أن التأخير يشمل عددا واسعا من أحياء ومناطق العاصمة من بينها الجمارك والبرامكة والميدان وكفر سوسة ودمشق القديم والشاغور والزاهرة ومخيم اليرموك والتضامن والصالحية والمزرعة وباب تومة والقيمرية وغيرها. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراء في بعض أو في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
3: في عنا بالمدينة الجامعية ركبونا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء سيء لدرجة. فإذا وفرونا الستارلينك طب يوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت؟ يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
4: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط يعني، لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
5: زفت عم زفت، مو زفت، زلحفة اسمه نت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل عند الزبون بعدين بحكي معه، بكون لسه ما وصلت الرسالة.
6: تستخدم شي ستارلينك انت؟
5: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منها.
7: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
8: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة، السرعة بطيئة.
9: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
1: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
10: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
11: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
12: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحما في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السريتيل فيها قوية.
13: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سريتيل وMTN ما عم توفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لانه هناك في تحميل برامج كبيره بالنسبه 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
14: هلا خدمه الانترنت عندنا اودي اس ال كثير سيئه، يعني اقل من 25% عم تعطيك من الشيء اللي لازم تحمله انت، كثير بطيئه. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي انه سريعه جدا. لا
15: ما فيه ولا شيء،
16: بس بدنا الكبل. خدمه الدي اس ال تعبانه، خدمه الفايبر مقبوله بس كمان فيها تقطعات كبيره، كمان بالنسبه للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبه للهوائي احيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
17: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها

0: قوي يعني، تقريبا كل الاماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
1: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية، ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي. مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة، بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما الصقيعة وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
2: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس، بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
3: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، منتعجه، بلحموله وشكاته ومدادات وهيك شغلة تصنيع ولا بيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبيجيب واحد يركب له اياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصه شريط، بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحله النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحله تزبيل ويجهز بذور، يجهز كذا شتل. هاي المرحله الثانيه الشتول وهالشغلات هاي هيك.
2: تبلغ كلفه البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار. بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
4: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو، خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
2: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية، في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
5: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس، مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
1: شهد جنوب لبنان تصعيدا عسكريا اسرائيليا جديدا تخلله شن غارات جويه وقصف مدفعي على عده مناطق، الى جانب توغل قوات اسرائيليه داخل بلده كفر شبه الحدوديه. وافادت مصادر محليه بان طائرات حربيه اسرائيليه شنت غارات استهدفت مشاعر المنصوري ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر، وذلك بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الاسرائيليه في بلدة عيت الجبل الحدودية. وفي تطور ميداني، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي في الحي الشرقي لبلدة كفر شوبة جنوب لبنان، واقتحمت منزلا قيد الإنشاء داخل منطقة سكنية قبل أن ترفع العلم الإسرائيلي فوقه. وتزامن التوغل مع عمليات تمشيط بالرشاشات نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط المنازل السكنية وسط حالة من التوتر في المنطقة. مايا هاشم مراسل تلفزيون سوريا في بيروت تنضم إلي. مرحبا مايا، ما هي آخر تطورات الميدانية لديك؟
6: نعم جمال، فعلا يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدافاته عبر الغارات التي يشنها على قرى وبلدات في الجنوب اللبناني أو حتى بالقصف المدفعي. اليوم استهدفت منطقة وادي الحجير بأكثر من غارة في الجنوب اللبناني، كذلك أيضا غارة استهدفت مرتفعات علي الطاهر، وكذلك أيضا غارات إسرائيلية استهدفت دوحة كفر رمان، إضافة أيضا إلى ثلاث غارات استهدفت النبطية الفوق في الجنوب اللبناني قضاء النبطية. كذلك أيضا استهدفت بلدة المنصوري في قضاء صور في الجنوب بقصف مدفعي. دعني أشير إلى أن هذه البلدة تقصف ليلا نهارا من قبل جيش الاحتلال، بلدة المنصوري، علما أنها لا تقصف

0: ضمن ما يسمى بالمناطق التجريبية في الجنوب اللبناني، إلا أنها تقصف بشكل يومي من قبل جيش الاحتلال بقصف مدفعي بين الحين والآخر، إضافة أيضا إلى الغارات الإسرائيلية. كذلك أيضا يعني الموال الذي يستهدفه والذي يسير عليه جيش الاحتلال، ألا وهو تهديم عملية هدم المنازل في الجنوب اللبناني ونسف المنازل، هذا المسار الذي يسير عليه منذ اتفاق وقف إطلاق النار أو الهدنة بين لبنان وإسرائيل حتى يومنا هذا، هي عملية لإعاقة عودة النازحين في الجنوب إلى بلداتهم وقراهم، فيقوم جيش الاحتلال باستهداف المنازل ونسف المنازل وتدميرها بشكل ممنهج. فضلا عن ذلك أن المسير الحربي الإسرائيلي كان يحلق على علو منخفض في سماء الجنوب اللبناني في قرى وبلدات في قضاء صور وقضاء النبطية. على الصعيد الدبلوماسي وعلى الصعيد السياسي تكاد تكون غائبة يعني كل المبادرات التي تضغط باتجاه وقف إطلاق النار، علما أن لبنان يطالب ولكن لا استجابة من قبل المجتمع الدولي ومن قبل الولايات المتحدة الأمريكية، علما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعهد وتوعد في وقت سابق بأن إسرائيل ستخرج من لبنان. ولكن مرتفعات علي الطاهر وتحديدا التلال المحيطة بعلي الطاهر تكمن هنا العقدة، ومنها قد تنطلق أي عملية عسكرية يفكر أن يقوم بها جيش الاحتلال بين الحين والآخر، وهذا ما يتخوف منه اللبنانيون ويعد له العدة أيضا اللبنانيون من أي تهور يوصف بذلك يقوم به نتنياهو، خاصة أن يريد أن يقدم ما يسمى بإنجاز للناخبين الذين من شأنهم أن ينتخبوا، ويريد أن يقدم أي ما هو جديد بما يتعلق بالعمل العسكري في لبنان، ويحاول أيضا الاستيلاء على هذه المنطقة التي تكشف التي هي موقع استراتيجي نتحدث عن علي الطاهر، وتكشف كل قرى وبلدات قضاء النبطية وصولا إلى صيدا وإلى منطقة الأول في الجنوب.
1: شكرا لك مايا هاشم مراسلة تلفزيون سوريا في بيروت. أصيب 3 فلسطينيين بينهم مسنتان باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية أن مستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطيني في أثناء توجهه إلى أرضه في منطقة الرأس بين قريتي المغير وأبو فلاح شمالية شرقي رام الله، وسرقوا مركبته قبل نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج. وفي بلدة سلوات أصيبت امرأتان بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما في أثناء قطفهما ثمار تين. وفي بيت لحم جال مستوطنون في الأراضي الزراعية بمنطقة خلايل اللوز جنوب شرقي المدينة التي تشهد اعتداءات متكررة على الفلسطينيين وأراضيهم. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها، قالت إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأضافت أن حصار القرية واستهداف سكانها يشكل أو بشكل عشوائي يهدفان إلى عزل المغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. هادي صبارني صحفي ينضم إلي من القدس المحتلة، مرحبا بك أستاذ هادي. ما هي آخر التطورات في الضفة الغربية إلى الآن؟
2: نعم، اعتداءات متواصلة من قبل المستوطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة من شمالها حتى جنوبها. نتحدث صباح هذا اليوم كان هناك اعتداء على الفلسطينيين في منطقة عرابة جنوب مدينة جنين، أيضا في منطقة مسافر يطا جنوب الضفة الغربية المحتلة كان اعتداء على الفلسطينيين من قبل المستوطنين. الحدث الأبرز كان اليوم هو في بلدة قصرة إلى الجنوب من مدينة نابلس. عشرات المستوطنين هاجموا منازل الفلسطينيين وقاموا باحتجاز عدد من الفلسطينيين داخل المنازل قبل أن يأتي جيش الاحتلال الإسرائيلي، ليس لمنع المستوطنين أو إبعادهم عن الفلسطينيين، بل قام بإطلاق قنابل الغاز باتجاه المحاصرين داخل أحد المنازل مما تسبب باختناقهم. أيضا في بلدة المغير شرق مدينة رام الله كان هناك اعتداء على الفلسطينيين وحصار للقرية. جيش الاحتلال الإسرائيلي يغلق مداخل القرية بشكل كامل ويفتحه فقط لمدة ساعتين يوميا. خلال الساعتين التي يتم فتح الحاجز فيها، جيش الاحتلال الإسرائيلي يسمح للمستوطنين الإسرائيليين بتنفيذ اعتداءاتهم على السكان الفلسطينيين في المكان. تحذيرات من قبل الفلسطينيين وتحذيرات من قبل المستوى السياسي الإسرائيلي من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتيجة لاعتداءات المستوطنين المتسارعة والمستمرة على الفلسطينيين.
1: نعم، هذه بالنسبة للتخوف من قبل بعض المسؤولين في وزارة الدفاع الإسرائيلية، التخوف ربما من انتفاضة واعتداءات يقوم بها بعض الفلسطينيين نتيجة الاعتداءات المستمرة من المستوطنين على مناطقهم وعلى منازلهم بدعم من الجيش الإسرائيلي.
2: نعم، هناك تخوفات داخل المستوى السياسي الإسرائيلي من قبل مسؤولين إسرائيليين وأيضا جيش. هناك اتهامات بين المستوى السياسي وجيش الاحتلال الإسرائيلي. قائد الجيش في الضفة الغربية المحتلة آفي بلوط قال بأن الجيش الإسرائيلي فقد السيطرة على وقف اعتداءات وهجمات المستوطنين الإسرائيليين وحذر على المستوى السياسي من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة نتيجة لتصاعد اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين.
1: نعم، شكرا لك هادي صبارني، صحفي كنت معي من القدس المحتلة. أصيب 3 فلسطينيين بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأناضول بأن الغارة استهدفت مخزن الأدوية داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين كانوا يتلقون خدمات طبية في المكان. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم مشاهدينا على طيب المتابعة.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشة السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حسن الحكيم. حسن الحكيم رجل الاقتصاد والإدارة، وطني حكم بالإعدام، ورئيس الوزراء الذي منح الاستقلال في عهده. ولد حسن الحكيم عام 1886 في مدينة دمشق، درس فيها ثم انتقل إلى اسطنبول ليكمل تعليمه، حيث اهتم بالشأن الإداري والاقتصادي، وعين في مناصب إدارية هامة في السلطنة العثمانية. وعندما انسحب الجيش العثماني من سوريا، كان الحكيم يشغل منصب مدير الميرة واللوازم في دمشق، أي المسؤول عن الخدمات اللوجستية للجيش. مع بداية العهد الفيصلي في سوريا، عين الحكيم مفتشاً للمالية ثم مديراً عاماً للبريد، وظل في منصبه حتى دخول القوات الفرنسية دمشق عام 1920،

أخضع الحكيم للمحاكمة حينها بحجة أنه تعمد تأخير إيصال برقية الأمير فيصل التي يقبل بها إنذار غورو، إلا أن المحكمة برأته لاحقاً ليغادر دمشق إلى القاهرة. لم تطل إقامة الحكيم في مصر، إذ سرعان ما استدعاه الأمير عبد الله بن الحسين إلى إمارة شرقي الأردن ليدير الشؤون المالية كوزير للمالية. اضطر الحكيم للعودة إلى سوريا عام 1922 ليحاكم من قبل الفرنسيين ويقضي 19 شهراً في السجون. شارك الحكيم في الثورة السورية الكبرى عام 1925 فحكم عليه بالإعدام. هرب إلى الأردن ثم فلسطين وظل هناك حتى عام 1934 حيث استلم إدارة البنك العربي في يافا. طلبت الحكومة العراقية منه أن يساهم في تأسيس البنك الزراعي الصناعي، فسافر إلى بغداد وبقي فيها حتى عاد إلى مدينته دمشق عام 1937 مديراً عاماً للأوقاف، ثم وزيراً للأوقاف، ومن ثم مديراً عاماً للمصرف الزراعي. عام 41 كلف الحكيم بتشكيل الوزارة. كانت المظاهرات تشتعل يومياً تقريباً في العاصمة مطالبة باستقلال سوريا، وهذا ما حصل، إذ أعلنت فرنسا في عهده عن استقلال سوريا رسمياً. وحين حاول الحكيم أن يحصل من فرنسا المزيد من الاستقلالية، كانت السلطات الفرنسية تماطل في تنفيذ ما وعدت به، ما دفعه إلى الاستقالة. عاد مجدداً عام 51 ليشكل وزارة جديدة، إلا أنها لم تستمر هذه المرة أكثر من بضعة شهور بسبب الخلافات بين المدنيين والعسكريين الذين أرادوا فرض سيطرتهم على الحلبة السياسية. فلما حاول الحكيم أن يلحق جهاز الدرك المسؤول عن أمن الريف آنذاك بالداخلية، فرض الجيش إرادته بإلحاقه بوزارة الدفاع. استقال الحكيم واعتزل السياسة نهائياً حتى توفي عام 82 و900 ألف. أراد الحكيم أن يضع سوريا في صف المعسكر الغربي، وحلم بوطن متقدم على غرار الدول الغربية، إلا أن أحلامه لم تكتب لها الحياة، فتركها بعدة كتب، منها كتابه الشهير صفحة من حياة الشهبندر، علها تزهر مجدداً.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش على مدار ساعتين. في محورنا الأول نناقش التداعيات المجتمعية للتوتر الذي شهدته بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق، ودور الدولة في احتواء مثل هذه التوترات وتعزيز الثقة مع المجتمعات المحلية بما يمنع تحول الخلافات الفردية إلى حالة أوسع من الاحتقان والانقسام. في محورنا الثاني سنبحث في تداعيات تعطيل امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء وانعكاس التوترات الأمنية على المشهد التعليمي والخيارات أمام ضمان حق الطلاب في تأدية امتحاناتهم. أما في محورنا الأخير سنبحث في طبيعة المدرسة التركية الدولية التي تم افتتاحها في دمشق والمناهج التي ستعتمدها إلى جانب آلية القبول والرسوم ومستقبل هذا النموذج التعليمي في سوريا. أهلا بكم.

0: عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة إثر خلافات بين مجموعات من السكان، في حين دفعت قوى الأمن الداخلي تعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال لساعات بهدف احتواء الموقف.
1: توتر شهدته بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق حول خلافا بسيطا بين شخصين إلى مواجهات جماعية ومناطقية بين شبان من البلدة وشبان ينحدرون من محافظة دير الزور في ليلة عصيبة عاشتها المنطقة الواقعة غربي العاصمة وعلى مقربة منها. مديرية إعلام ريف دمشق ذكرت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في مناطق عدة من البلدة بعد تصاعد التوترات والاعتداء على بعض الممتلكات، مشيرة إلى أن عناصر الأمن تمكنوا من فض النزاع وفرض الهدوء بعد أن منعوا التجوال لساعات داخل البلدة. مصادر محلية تحدثت بدورها عن جلسة صلح يشارك فيها وجهاء وشخصيات من طرفي الخلاف تسعى لإنهاء تداعيات ما حدث ومنع تصعيد الأمر إلى مستويات أكبر.
2: وصار على صفحات الفيس يعني عم يتروج شيء ما هو حقيقي. نحن بالنسبة لنا كأهل بلد وكلجان صلحية إن شاء الله عم نسعى أن يكون نتواصل طرق سليمة.
1: انفجار توتر من هذا النوع يطرح أسئلة عن مدى سهولة انتقال شرارة مشكلة صغيرة إلى معضلة أمنية تعم جغرافيا واسعة، وعن مدى الحاجة لسياسات تكبح أي توترات مجتمعية وتحولها إلى شرخ وانقسامات تزيد من أزمات السوريين أزمة إضافية وتفتح جروحا في الذاكرة قد تدوم لسنوات.
0: ونناقش هذا الملف مع السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، والسيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات ما دون الدولة من دمشق أيضا، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلية من دمشق، ودكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع من باريس. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد راغب، إذا سألنا بداية يعني في ظل ما يحدث في سوريا وما حدث يعني في جديدة عرطوز نموذجا، لأن هذا الأمر الخوف من أن يتكرر في مناطق أخرى، إلى أي مدى لجنة السلم الأهلي تعمل على أن تمنع هكذا اضطرابات في المجتمعات المحلية؟
3: حياك الله أخت روبا، وحيا الله الضيوف، وحيا الله الأخوة المشاهدين. طبعا لجنة السلم الأهلي أكيد أنها قائمة على عملها بالشكل المطلوب، ولجنة السلم الأهلي هي ليس مجرد مؤسسة أو شعار، إنما هو دين. ومن بداية التأزم والمشكلة تواصلنا مع جميع الوجهاء من جميع الأطراف لحل النزاع وحل الخلاف، ولكن تقريبا ما وصلوا للنتيجة المرجوة، لأنه صلاحية الوجيه أو صلاحية أهل المنطقة حقيقة ما عندهم القدرة. يعني إحنا نتكلم اليوم على موضوع اللي هو تفعيل دولة القانون بالشكل الصحيح،
0: نعم.
3: ويجب محاسبة الأفراد اللي هم تسببوا بالمشكلة بأسرع وقت إذا صح التعبير، لأنه هم اللي رايح يجرون المجتمع أو يجرون العشيرة أو يجرون المنطقة بجميع مكوناتها إلى يعني مشكلة تكون كبيرة إذا ما الدولة حقيقة. الدولة هي طبعا نحن ما هي عسرانة أو إذا صح التعبير بعيد عن الفلسفة الإنشائية ودس الكلام.

0: قولها بالصياغة العامة، هي يعني ما عندها مشكلة، ولكن الدولة ما بدها تدخل في موضوع، وخاصة في المتربصين والمتصيدين في الماء العكر، ويدخلون الدولة في رأي عام أو دولي، حيث أنه يقولون أنه الدولة دخلت في موضوع
1: نعم
0: القمع والاضطهاد. الدولة عندها حكمة وعندها حلم أنها تستوعب الكل، ولكن يجب على الدولة ممارسة دورها بالشكل الصحيح، أخذ المسؤولين عن المشكلة بأسرع وقت ومحاسبتهم. لأنه في مثال يقول أنه إذا من أمن العقوبة ساء الأدب، الشباب يعني حقيقة
1: لكن
0: غير
1: بعيدا
0: مسؤولين
1: بعيدا عن موضوع
0: بتصرفاتهم،
1: العقوبة
0: الشباب
1: سيد راغب،
0: مراهقين.
1: دور الدولة يجب أن يكون بأن يمنع هكذا اضطرابات، وخاصة أنها تتكرر. يعني وهنا أذهب إلى السيد مظهر، فعلا سيد مظهر، كيف يجب أن يكون بناء المؤسسات في سوريا الجديدة، وإلى أي مدى الحوكمة هي أساس منع هكذا اضطرابات، وتمنع أيضا المواطنين من يذهبوا إلى هويتهم الفرعية على حساب الهوية الوطنية؟
2: مساء الخير
1: أهلا
2: أستاذ
1: بك.
2: ربا لك ولا ضيوفك الكرام ولا جمهورنا الكريم. نعم، الحوكمة لها دور أساسي، ونحن نفتقر بصراحة، خلينا نكون واضحين، بمؤسساتنا إلى مفهوم الحوكمة الرشيدة والتعامل مع مبادئها المختلفة، سواء من احترام القانون وسيادة القانون إلى مبدأ التشاركية. نحن في جدية عرطوز كما ذكر الزملاء، جدية عرطوز سابقا هي قرية ثم بلدة من أصغر بلدات، لكن فيها عدد سكان كبير قبل الثورة، من قبل فيها خليط من البشر كانوا متجانسين فيها، من أهل الدير سابقا ومن كل المحافظات. والآن الحدث الذي صار يتحمل جزء منه شوي مسؤولية المؤسسات الموجودة، سواء المجلس المحلي، سواء المؤسسات العاملة، بعض منظمات المجتمع المدني، التي يجب أن تتسارع مباشرة وباستجابة. والاستجابة هي أحد أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة لحدث أو أي طارئ، وخاصة أن جزء كبير من القادمين من سوريا بعد غياب 14 سنة، اختلاف الثقافات، الغربة، جيل الشباب، فهناك توترات كثيرة. يجب أن يتم التعامل بتوعية المجتمع المحلي وبكافة مكوناته، وأيضا التشاركية في العمل في كل سوريا. الآن دمشق وريفها وكذا، في ناس قادمون من محافظات مختلفة، من دول مختلفة، بثقافات ومفاهيم مختلفة. يجب أن يتم دور المؤسسات على توعية المجتمع المحلي وشراكة المجتمع المدني في هذه التوعية. أنا بتوقع أنه يجب علينا أن نسارع مباشرة، وهذا الحدث صار في أكثر منطقة، ولا نسمح للدخلاء أن يقوموا بخلق الفتن. يعني
1: طيب،
2: شفت السوشيال ميديا للأسف اليوم، تابعت شوي. تفضلي.
1: نعم، يعني الأكمل النقطة، تفضل سيد مظهر.
2: تابعت اليوم، تفاجأت أنه المعلقون على الفتن هناك شخصيات من دول مختلفة، من العراق كثيرا، حي العشيرة وحي كذا. لماذا نحن سوريين
1: يعني
2: في الجامعات
1: هذه
2: وفي
1: هي هذه هي النقطة
2: أخوة.
1: المهمة، يعني عندما يصبح الانتماء القبلي أو العشائري أو المناطقي أو القومي أو العرقي هو أهم من الانتماء الوطني. دكتور طلال، إلى أي مدى فعلا الوضع في سوريا الآن يهيئ لأن يصبح هناك انشطارات اجتماعية مختلفة عما كانت؟ يعني على زمن النظام المخلوع كان هناك من يتبنى الثورة وهناك من مع النظام، الآن هناك إعادة تموضع على ما يبدو، انشطارات مختلفة في المجتمع السوري. كيف نمنع من أن تذهب وتنزلق سوريا اجتماعيا في هذا النفق المظلم؟
3: تحيات طيبة لك
1: أهلا بك.
3: أستاذة ربا ولضيوفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة أريد يعني فقط أن أؤكد وأتأسف لما حدث في
1: نعم.
3: جديدة عرطوز. هذه البلدة التي أعرفها جيدا بلدة متنوعة، يعني تشبه سوريا، يعني تمثل سوريا حقيقة بالتنوع الديني والمذهبي ومن كل سكان سوريا إلى حد ما، وهي بلدة راقية جدا. أعتقد يعني انطلاقا من أن إذا قلنا أن الحرب في سوريا توقفت في 8 ديسمبر 2024، هذا لا يعني، إذا البنادق توقفت أو لغة الحرب أو توقفت، هذا لا يعني أن العنف يتوقف بشكل أوتوماتيكي. سوريا عاشت أكثر

0: من 10 سنوات من العنف. وما كما تفضلت، ربما كان الانقسام الأول هو ما بين الثورة وما بين النظام الاستبدادي، أو ما بين الشبيحة وغير ذلك. لكن للأسف هذه الحالات أو هذا العنف تسرب وتشرب إلى ذهنية الكثير من السوريين، وخاصة ربما الشباب. هذه للأسف يعني ليس فقط في جديدة عرتوس، دائما نسمع بحالات من بهكذا حوادث، ربما تكون فردية لكن سرعان ما تتحول وتنتقل إلى مجموعات اجتماعية، وربما تأخذ بعد أحيانا عشائري، عائلي، طائفي إلى آخره. أعتقد حتى نمنع هذا الشيء، القاعدة الأساسية هي حصر المسؤولية بمن ارتكب الفعل فقط. يعني بمعنى، وقعت
1: تماما.
0: في جديدة عرتوس مشاجرة بين شخصين، أو يقال بين طفلين، يعني لا أعلم، لست متأكدا، فليكن بين شخصين. يجب أن لا تتحول هذه المواجهة إلى مواجهة بين عائلتين أو بين عشيرتين أو بين منطقة وعشيرة أو بين أي مكونين اجتماعيين من
1: نعم
0: سوريا. هنا يجب أن، هنا يعني التدخل المباشر، يجب أن تتدخل الجهات المختصة وخاصة الشرطة، وتمنع تجمع أي تجمع

0: وبالتالي هذا أيضا يعني مشكلة أخرى، خاصة في وضع هش مثل سوريا.
1: نعم، يعني الدولة ومؤسسات الدولة يجب أن تتدخل مباشرة، وبالعكس الآن نحن في المرحلة الانتقالية في سوريا، خاصة نحن خارجين من مجتمع متصدع معنف.
0: أعود لنفس النقطة دكتور طلال لنكون واضحين، تتدخل الدولة كيف؟ طريقة التدخل، لأنه الدولة دورها الحل وليس دورها أن تأخذ طرفا،
1: في
0: يعني
1: حالتين
0: أو تكون
1: تتدخل،
0: نعم
1: على الدولة أو وبمؤسساتها أن تتدخل قبل وقوع الأزمة، يعني لا تنتظر حدوث مشاجرات جماعية، أن تتدخل من خلال بناء مؤسسات عادلة، من مؤسسات الشرطة، القضاء، وهذه المؤسسات يجب أن تكون مهنية،
0: نعم
1: ألا تكون محسوبة على طرف. يعني هناك تدريب مهني لأفراد هذه المؤسسات، خاصة الأمن العام أو الشرطة وأيضا القضاء. أيضا هناك إمكانية للتدخل كما قلت قبل حدوث الأزمة، من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. أنا قلت يعني منذ فترة ربما على تلفزيون سوريا، ما المانع بكل منطقة،
0: نعم
1: مدير المنطقة أو مدير الناحية، أن يشكل مجلس محلي أو مجلس وجهاء اجتماعيين يتناقش معهم، يمكن يكون عندهم اجتماع
0: اسمح لي،
1: أسبوعي.
0: نعم
1: إيه نعم،
0: اسمح لي في
1: أو
0: هذه
1: عندما
0: النقطة بالذات، لأنه يجب أن أنتقل إلى السيد عبد الله، لكن دكتور طلال هناك مجالس محلية، ليس بمعنى المجلس المحلي أو بمجالس الوجهاء في منطقة في المناطق، وموجود في جديدة عرطوز عفوا، وهذا لا نعلم إذا كان سيد عبد الله برأيك وأنت خبير بجماعات ما دون الدولة، إلى أي مدى هكذا مجالس مفيدة، أم أنها على العكس تأخذ دور الدولة ودور المؤسسات، ويجب أن يكون دورها مؤطر جدا إن سمح بوجودها، يعني الخوف من أن تذهب الأمور إلى فعلا جماعات ما دون دولة، ليس فقط بالشكل النمطي أو الشكل المعتاد، تأخذ أشكالا أخرى.
2: مساء الخير أستاذة ربا،
0: مساء النور،
2: تحية
0: أهلا
2: لك
0: بك.
2: ولجميع ضيوفك الكرام. بالتأكيد ما يحدث من أحداث مؤسفة في سوريا تتطلب أحيانا التدخل العشائري أو تدخل المجتمع المحلي، يعكس حالة من الفراغ الأمني، وخصوصا أن الدولة السورية اليوم في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية من جديد، لأن النظام البائد ترك إرث ثقيل ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري، إنما على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وكأن السوريين بعد سقوط النظام يتعرفون إلى أنفسهم أول مرة. في الحقيقة تم تشكيل مجالس شورى في جميع يعني المدن والقرى والأحياء في سوريا، لكن اليوم لدينا تفعيل لآلية عمل هذه المجالس. يعني ما هو المطلوب من هذه المجالس كما تحدثتي، لكي لا تنتقل إلى مرحلة قوى ضاغطة على الدولة، إنما قوى تشاركية مع الدولة. أنا برأيي هناك يعني يجب أن نؤطر الموضوع ضمن عدة مسارات. أولا المسار القانوني، تحديد الصلاحيات والواجبات ليس فقط للمجلس المحلي، إنما أيضا للنقط الأمنية ومراكز الشرطة ومراكز التدخل السريع، ليس فقط على مستوى المجتمع المحلي، منها حتى على مستوى طرقات المرور تحصل حوادث كثيره، وقد هذه الحوادث يعني تؤدي الى يعني تعنيف اجتماعي ما بين الجميع، ما بين السائق، ما بين الراكبين، ما بين وكما حصل في طريق دير الزور. لذلك اليوم اتخاذ اولا المسار القانوني هذا مسار هام وتحديد المسؤوليات، ثانيا المسار الثقافي والاجتماعي، المسار الثقافي والاجتماعي هنا يندرج يعني دور مجالس الوجهاء ومجالس الشورى والتنسيق والتشبيك مع الجهات المحليه. حتى الان يعني مجالس الشورى ربما حتى الان لم يكن المسار واضحا ما بينها بين الأدوات التنفيذية في الدولة السورية، توضيح هذا المسار وتوظيفه بالشكل الصحيح سيساعد كثيرا على ترميم هذه الفجوات والتوجه نحو كما قلت.
0: طب من يسمي هذه المجالس؟ من يختار هذه المجالس؟ كما تحدثت في نقطة مهمة، ما هي صلاحياتها؟ ما هو تفويضها؟ إضافة إلى نقطة أخرى، هنا بهذه الطريقة ألا نذهب مرة أخرى إلى مؤسسة شيء ليس هناك داعي لوجوده طالما هناك دولة ولها مؤسسات ولها إدارات، لماذا نعيد تصنيع شيء أقرب إلى يعني الدول الغير يعني الدول غير دول، الدول غير مستقرة؟ صحيح سوريا ليست مستقرة، لكن المفروض أن نبني المؤسسات لا أن نبني شيء موازي لها.
2: يعني هذه المجالس إذا ضممناها للمؤسسات الحكومية وللأدوات التنفيذية وأعطاها أدوار محددة ستقوم بأدوار إيجابية أكثر من الأدوار السلبية، هذا أولا. ثانيا ضرورها اليوم

0: يعني هام جدا في هذه المرحلة الانتقالية، لأن اليوم كما رأينا مثلا العشائر كان لها أدوار وطنية كبيرة وكان لها أدوار في حفظ الأمن والاستقرار. يجب أن ننظر إلى الموضوع من نصف الكؤوس الفارغ، وهناك دول متقدمة في هذا المجال مثل دول الخليج، المجالس نعم. العشائر والأعيان لها أدوار كبيرة حتى على المستوى الانتخابي،
1: لكنها لا تأخذ مكان الدولة ولا تأخذ صلاحيات الدولة.
0: لذلك تحدثت عن فصل المسارات وتحديد الواجبات والمسؤوليات. اليوم عندما يكون هذا التدخل إيجابي يجب الإضاءة على هذه النقطة ودعمها وأعطاها مسارات قانونية لدعم هذه التجربة وإنضاج هذه التجربة والتوجه إلى حالة من الفصل ما بين أدوات السلطة التنفيذية وأدوات السلطة المجتمعية. لذلك اليوم نتحدث عن أداة هامة جدا. أيضا المسار الآخر وهو المسار الفكري والثقافي والتنموي. اليوم هناك حقيقة مسار هام يغيب عن سوريا وهو تفعيل أدوار يعني
1: سنتحدث الاجتماعية. سنتحدث عن هذه الحلول وكيف يجب أن تأخذ مساراتها المختلفة، لكن أعود مرة أخرى للسيد راغب. سيد راغب، يعني لجنة السلم الأهلي كما ذكرت في بداية حديثك أنه تم التواصل مع الوجهاء والأعيان، لكن إلى أي مدى هذه اللجنة يجب أن تكون موجودة على الأرض بشكل مكثف وليس كأشخاص، أنا أتحدث هنا كفاعلية، كأدوار، كتوعية، كمحاولة حل هذه الإشكالات قبل أن تتفاقم؟ إلى أي مدى وجود لجنة السلم الأهلي أصبحت يجب أن تدعم بشكل أكبر من قبل الدولة السورية ولا تقتصر فقط بالحقيقة على أنه تقع مشكلة نحاول أن نحلها، يعني تقوم بضربات استباقية؟
2: حياك الله أخي تربو. حقيقة هو بالنسبة لدور السلم الأهلي هو يجب أن يتفعل بالشكل الصحيح، وخاصة موضوع لجان اللي هو لجان الصلح. يعني من أول يوم المشكلة حقيقة دخل شباب من وجهاء المنطقة لما يدخلون على جديدة لحل المشكلة، الأمن العام طبعا منعهم على الرغم أنهم قالوا أنه إحنا وجهاء ويفكرهم يعني من أساس المشكلة. هنا هذه بحد ذاتها مشكلة، لأنه يجب أنه تفعيل لجان الصلح بالشكل الصحيح ويكون أمرهم نافذ إذا صح التعبير، من خلال مثلا يكون معهم ترفيق أمني، من خلال يكون معهم وجود مهمات، كل هذه الأدوار اللي يتبعونها لجان الصلح هي عبارة عن يعني عمل نستطيع نقول أنه تطوعي وليس مكلفين من الدولة بشكل الصحيح. يعني مشكورين على هذا الجهد، يعني يجب على الدولة مثل هذا الموضوع.
1: من قام بتسمية هذه اللجان التي أسميتها لجان الصلح؟ من أعطاها هذه التسمية؟ كيف تم تشكيلها؟ أم أنه هي فقط تجمعات يعني تتبع لانتماءات معينة سواء مناطقية، قبلية، عشائرية إلى آخره، تجمع نفسها؟
2: عندنا أخت يعني حقيقة إحنا الموجودة مؤسسة القبيلة والعشيرة، وعليها مستشار من السيد الرئيس وفي نعم. رئيس للقبائل والعشائر،
1: مجلس القبائل والعشائر، نعم
2: رئيس للجنة الصلح والعشائر، نعم، ويوجد اللي هو مدير مكتب العلاقات العامة، كل هذا، وتواصلوا مع المحافظات وزاروا المحافظات كلها وشكلوا لجان. ولكن هذه اللجان نعتبر أنها إنشائية بحيث أنها ما أخذت الطابع الرسمي من حيث المهمة الورقية، من حيث الترفيق الأمني، في يعني كل الموضوع كان يعني عبارة عن عمل تطوعي لحل القضايا المجتمع. يجب على الدولة أعطائهم دور حقيقي فعال بصفة رسمية حتى أنه يستطيعون أداء واجبهم على الشكل الصحيح.
1: نعم سيد مظهر، كيف يجب أن تكون معالجة هكذا إشكالات عن طريق المؤسسات تحديدا؟ يعني السيد راغب تحدث عن مجالس الصلح، أيضا السيد عبد الله تحدث عن مجالس شورى كما أسماها. بكل الأحوال نحن نبحث عن دور الدولة، دور مؤسساتها بأن تكون هي التي تمنع المشاكل وتصنع الحلول إن وقعت المشاكل. برأيك كيف يجب أن يكون دور الدولة في هكذا أمور عبر مؤسساتها؟
3: برأيي يعني أن السلطة العليا، نعم، وأنا سأتحدث عبر المؤسسات، يعني السلطة الأعلى سلطة في أي وحدة إدارية مثل نحن بلدية جديد عرطوز هو المجلس المحلي بالتنسيق مع المسؤولين في الإدارة المدنية، لأنهم تابعين لمنطقة أطنا. منطقة أطنا في

0: الإدارة المدنية توزع الأدوار، لكن يجب أن يكون هناك صلاحيات واضحة لآلية اتخاذ القرار وكيف تدار الأزمات. يعني إحنا إدارة الأزمة لا تتم عبر شخص واحد، خاصة في مرحلة مثل مرحلة انتقالية في سوريا، مجلس الشعب انتقالي، إدارة محلية انتقالية وكذا، ويجب أن نعتمد على لجان، واللجان موجودة في القانون، قانون 107 ليس بشكله السابق، لكن تم اخذ لجان
1: اسمها يعني تقصد قانون الاداره المحلية. قانون الاداره المحليه نعم، قانون الاداره المحليه،
0: الاداره المحليه نعم نعم، لكن هو السلطه العليا امام الدوله. يعني نحن بنحكي عن مؤسسات، يعني اذا شق طريق او كهرباء يجب التنسيق مع المجلس المحلي، لانه هو المسؤول عن المدينه كامله. وايضا هلا في الوضع الحالي واداره ازمات في اي منطقه في سوريا يجب ان تكون تحت اشراف المجلس المحلي، يجب ان
1: الى اي مدى فعلا سيد مظهر
0: مع كافه الاقسام
1: نعم، اذا اعطي صلاحيات للمجالس المحليه المدنيه التي يجب ان تكون منتخبه او لا نعلم يعني الان كيف هو الامر، لكن الى اي مدى فعلا اللامركزيه الاداريه تحديدا من موضوع المجالس المحليه يساهم بتعزيز السلم الاهلي، بحل المشاكل ان وقعت، او بنشر الوعي وتعزيز الثقه بين المواطنين السوريين الذين يسكنون في مكان واحد وربما هم من انتماءات مختلفه.
0: تماما، يعني كما ذكرت حضرتك تماما، المجلس المحلي يجب ان ينسق فلقس ليس فقط خدمات، اذا بيجي لمهامه في اعضاء مكتب تنفيذي شيء يتعلق بالامن والامان، شيء يتعلق بالخدمات، شيء يتعلق بزا. يستطيع المجلس المحلي ان يشكل كما شكلت بعض المجلس المحلي لجان الصلح، بعض في دوما في منطقه داريه، انا ابن مدينه داريه، تم تشكيل مجلس محلي لكن بالتنسيق مع الجهات العليا، وتقوم بالتوعيه وتنسق مع المجالس المحليه. هلا ساذكر هنا نقطه، كون جغرافيه جديد عرطوس تتكون من مجموعه ديموغرافيات، يجب ان يكون هذه الديموغرافيات يعني من المناطق، احنا حي فلسطيني، حي من اهل الدير، حي من كذا، ان يشاركوا بلجان الاحياء. لجان الاحياء هي تقوم بالتنسيق مع المجلس المحلي وتكون واضحة لها أدوارها باجتماعات دورية لحل أي مشكلة، حتى تحضيرا وتنسيقا لما قبل أي حدث، وإذا حدث أي مشكلة يكون هذه اللجنة منتخبة أو موثقة، ليس انتخاب عام، لكن تم اختيار بالتوافق أو بالتنسيق الانتخابي. أنا لا أتحدث عن مجلس محلي، لكن في هذه الظروف الفتن كثيرة، وإذا لم نحن نستوعبها ونحيطها بعقليات مؤسساتية سيبقى هذه الفتن مخلوقة، وخاصة السوشيال ميديا أو بعض الأعضاء التي ترى أن خلق الفتن هو يعني من أعمالها. إذا عمل مؤسساتي يجب أن نعود له، أليس أقول دور المجلس المحلي لحاله لا فقط، أخوتنا الموجودين من أهل دير الزور والعشائر أيضا لهم عمل مؤسساتي، وطبيعة كل منطقة لها أن نتفهم بعضنا البعض مجتمعيا، عادات تقاليد ثقافات مختلفة تعيش في منطقة سورية للجميع، ويجب أن يكون هناك تشاركية في آلية اتخاذ قرار. إذا عملنا بهذا العمل المؤسساتي يكون مسؤول المجلس المحلي والإدارة المدنية الموجودة مع اللجان المشكلة اللي هي ضمن القانون وليس خارج عن القانون.
1: نعم دكتور طلال، هل هناك تخوف من تكرر هكذا مشاكل لا قدر الله في سوريا بأن نذهب إلى شروخ اجتماعية، وأيضا أن نذهب مرة أخرى للتمترس وراء الهويات الضيقة الفرعية ونعود إلى التمترس كما قلت، الهوية الضيقة إلى يعني انتماءاتنا ما قبل وجود المؤسسات ما دون الدولة؟
2: نعم، أعتقد هناك هواجس وتخوف من أن تتكرر هذه الحوادث إذا لم تبنى مؤسسات الدولة، مؤسسات دولة القانون. يعني عندما المواطن يشعر أن هناك مؤسسة تحميه من أي ظلم، من أي اعتداء، فهو يشعر بالأمان بناء على المواطنية وليس بناء على أنه من هذه العشيرة أو من هذه المنطقة أو من تلك القبيلة إلى آخره. إذن يعني الآن سوريا في هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى صيغة جديدة لإدارة هذا التنوع، هذه الخلافات بين السوريين، بين المكونات السورية، إدارة أكثر مؤسساتية، بمعنى ينبغي أن تقوم هذه الصيغة على تحويل كل يعني على تحويل كل هذه المجموعات أو هذه المكونات إلى مكون واحد بناء على القانون، مكون المواطنة،

0: هذا لا يعني إلغاء هذه الهويات الفرعية، يعني من حق السوري أن يكون منتميا لدين معين، لقومية معينة، لمذهب معين، لكن عند القانون هو مواطن وليس هو ابن عشيرة
1: طب لماذا
0: فلانية،
1: يذهب السوريون الآن إلى هوياتهم الفرعية الضيقة؟ هل لأنهم لا يثقون إلى الآن بالهوية الوطنية الجامعة، أو لا يثقون بمؤسسات الدولة يعني بالحد الكافي، أم لا يثقون ببعضهم؟
0: نعم، ربما كل ما تحدثت عنه، هناك فجوة ما بين المواطنين وما بين مؤسسات الدولة، وهناك أيضا فجوة ما بين المكونات وحتى المواطنين مع بعضهم البعض، كما قلت يعني أكثر من 10 سنوات من العنف. فبعتقد الحل الوحيد هو بناء دولة قانون، بناء مؤسسات. يعني أنا كمواطن عندما أشعر أن هناك جهات معينة مختصة تحميني من أي اعتداء، فلا ألجأ لا إلى عائلتي ولا إلى عشيرتي ولا إلى أهل منطقتي ولا إلى أقربائي.
1: نعم.
0: إذن هناك يتوجب إيجاد مؤسسات قانونية وتقوم ليس فقط عند حدوث المشكلة، بل تعمل قبل حدوث المشكلة. هذا بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية المحلية اللي تحدثنا عنها، لكن هذه المشاركة المحلية هي مساندة، يعني كما تفضل ضيوفك، هذه المجالس إن كان وجهاء أو مجالس محلية هي استشارية ومساندة لمؤسسات الدولة، إن كانت الشرطة أو القضاء أو غير ذلك. وبالتالي سوريا نعم تضم سكانا من أصول ومناطق وانتماءات اجتماعية متعددة، وبالتالي هذا التجاهل أيضا هو غير واقعي، لكن يجب أن نحوله إلى حدود سياسية واجتماعية، يعني بمعنى أن لا ننقل هذه الانتماءات الدينية والعشائرية والمناطقية إلى حدود سياسية،
1: نعم
0: بمعنى
1: مفهوم
0: إلى التعامل مع الدولة.
1: يعني أن لا تحل هذه الانتماء مكان الدولة ومكان المؤسسات.
0: كلما قصرت الدولة كلما ازدادت هذه
1: تمام.
0: الحوادث.
1: نعم.
0: المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الحوادث والمشاجرات الجماعية هي مؤسسات الدولة فقط.
1: نعم. يعني
0: وليس
1: هذه
0: وليس
1: النقطة،
0: وجهاء
1: هذه النقطة.
0: وليس
1: نعم، هذه النقطة. كلما قصرت الدولة، كلما ذهب المواطنون إلى انتماءاتهم الضيقة، العشائرية،
0: بالضبط.
1: القبلية، المناطقية،
0: بالضبط.
1: العائلية،
0: نعم.
1: القومية، العرقية، الدينية، الطائفية، وسوريا متنوعة جدا.
0: صحيح.
1: سيد عبد الله، هذا التنوع كيف من الممكن أن تعيد سوريا الجديدة صياغته؟ الحكومة مسؤولة عن إدارة هذا التنوع كما يجب، بحيث أن يكون الجميع تحت سقف القانون، المؤسسات التي تحمي، وبنفس الوقت أن لا تضيع هذه الهويات التي هي حقوق للأفراد في سوريا.
2: حقيقة سوريا تاريخيا لها خصوصية التنوع، والتنوع كان هو صفة إيجابية ولم يكن صفة سلبية إلا في عهد النظام البائد وعهد الأسدين، حيث تحول هذا إلى شرخ اجتماعي تم الاستثمار فيه. لكن اليوم ما يجب على الحكومة أو الدولة فعله أنا برأيي يتلخص في خطوتين. الخطوة الأولى هو ردم هذه الهوة ما بين المكونات السورية، وردم هذه الهوة يأتي عبر التشاركية وعبر سن قوانين، وخصوصا في المجال الإعلامي والثقافي تجرم بشكل كبير التعدي على أي مكون سوري سواء كان عرقي أو إثني أو طائفي، أيضا من خلال تفعيل مسارات اجتماعية على مستوى الوجهاء والسياسيين والأوجه الاجتماعية لتفعيل أدوارهم على المستوى الاجتماعي الذي يكون موازي للأدوار السياسية في الدولة. الخطوة الثانية هي المسارات القانونية الهامة جدا. المسارات القانونية يجب أن تبنى على عدة طبقات. الطبقة الأولى أولا أن تكون هناك مكاشفة حقيقية وصريحة واعتراف وتثبيت في الإعلان الدستوري أو الدستور المقبل لسوريا لجميع المكونات السورية. المستوى الثاني هو إيجاد آليات ربط هذه المكونات السورية بما يخدم مؤسسات الدولة والمؤسسات الموازية لها على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي. المستوى الثالث هو مستوى العقابي، وهو مستوى كما تحدثنا عن التجريم ووضع عقوبات كبيرة، خصوصا أن اليوم الدولة السورية في مرحلة بناء المؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا، وأنا برأيي هذا سيعطيها مساحة كبيرة للتحرك ضمن هذا المجال من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات.

0: التي تجرم سواء كان عن طريق المباشر أو غير المباشر أو باستخدام وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا أو بعض المناهج أو بعض يعني الأوجه التي يتم استخدامها خارج البلد، وهذا ما نلاحظه كما تحدث أحد ضيوفك الكرام من خلال يعني تحريك الفتنة وتحريض الفتنة. لذلك أنا برأيي ضمن هذه المستويات وضمن هذه الخطوتين تستطيع الدولة السورية الوصول إلى مقاربات مهمة وتحويل عامل التنوع سواء كان العرقي أو الإثني أو الطائفي أو الثقافي إلى عامل هام يدعم مسارات الدولة ويؤمن لها حزمة من الألوان السياسية والأطياف السياسية. كذلك من الممكن رفض ذلك عبر إصدار قانون الأحزاب أو قانون التكتلات أو قانون التجمعات المدنية أو تفعيل أدوار المجتمعات المدنية كما يحدث في الدول الخارج. يعني نرى مثلا في ألمانيا أو في إيطاليا أو في بريطانيا أدوار للجمعيات الكنسية في المجتمعية لا تمثل فقط المسيحيين إنما المسلمين والهندوس، وتقوم بأعمال خيرية على مستوى الجميع. تفعيل هذه الحركات وتفعيل هذه التجمعات المدنية وقوننتها ضمن قانون صريح وواضح أيضا سيساعد على ردم هذه الهوة.
1: نعم سيد راغب، كيف تستطيع الدولة من خلال ليس فقط لجنة السلم الأهلي، من خلال كل مؤسساتها أن تبني ثقة بين المواطنين وبين مؤسساتها والمجتمعات المحلية؟ وما هو دوركم الذي يجب أن يعني تأخذوه في هذه النقطة بالذات؟
2: شوف يا أخت ربا، خلينا أنه نضع النقاط على الحروف بالشكل الصحيح. أولا سبب المشكلة قبل أنه إحنا نتكلم على دور الدولة، وما في مثالية يعني لا من الدولة ولا من المجتمع في تقصير واضح نتكلم بصراحة، ولكن اللي هو أساس
1: نحن لا ليس فقط إشارة للمشاكل، نحن نبحث عن حلول سيد راغب، لذلك سألنا ما هي الطريقة لبناء الثقة. يعني نحن لا نتهم ولا نجرم، وليس هذا مكاننا ولا دورنا.
2: شوف أخت ربا، أنا أتكلم على إنه المجتمع اليوم مهما حاولنا نضبطه في في في فارق يعني اجتماعي، اليوم الجهل اللي موجود يعني لما اليوم كل منطقة لها ثقافتها لها عاداتها وتقاليدها، يعني ممكن الشخص الثاني يتنمر، كل يرى أنه هو على قدر من القيم الاجتماعية والأخلاق والثقافة، هذا يتهمه في البدوية وهذا يتهمه في بعض الأمور. هذه الأمور هي سبب المشكلة. احنا نقول أنه يجب على الدولة محاسبة الأفراد بشكل فردي وشكل صارم حتى لا يقودوا المجتمع سواء العشائري أو العقائدي أو أي كان. اليوم يجب أن يفهم المجتمع أنه كلنا تحت مسافة قريبة جدا من المواطنة. طبعا يجب الدولة أنه بناء الثقة من خلال وجود لجان أو فعاليات مجتمعية تدمج المجتمع ببعضه من خلال تشاركهم بشكل أسبوعي أو شهري، بحيث أنه لا يوجد فارق بين هذا من دير الزور أو هذا من حمص أو هذا من إدلب وهذا من جديدة عرطوز. هذا دور الدولة اللي تستطيع، ومثل ما ذكرت أنه يجب تفعيل دور للجان الصلح أو للجان السلم الأهلي بعملهم بالشكل الصحيح وتفعيلهم ويكون دورهم نافع.
1: طيب سيد مظهر، إدارة التنوع في سوريا ليست تحدي بسيط، لكن هناك مؤسسات في سوريا يجب أن تعمل بمسارات متعددة. مثلا إذا سألنا عن دور ليس منظمات المجتمع المدني، دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هكذا حالات مثلا كيف يجب أن يكون، أو كيف يجب أن يكون في حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية، ما هو دورها المناط بها في هكذا أيضا حالات غير التدخل الأمني؟ يعني نبحث عن مؤسسات متكاملة تعمل بالتنسيق مع بعضها، لأنه هل نستطيع فعلا أن نقول أن ما حدث في جديدة عرطوز هو مؤشر جديد على مشاكل قادمة في سوريا، أم أنه قصة عابرة وتحدث في كل الدول حتى في الدول المستقرة كي نكون منصفين؟
3: الأكيد إن شاء الله تكون قصة عابرة، بس لكن ممكن أن يكون لها أرضية للاستمرار، ونتمنى أن لا يكون لها
1: إن لم يتم علاجها لا قدر الله
3: لجميع المؤسسات اللي ذكرتي. إن شاء الله أكيد، لكن في هون باب فرص كبيرة لمنظماتنا المجتمع الدين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية بما والقضاء أيضا، أن يكون لها أدوار في منع وتجريم حتى

0: التنمر بالكنية أو بالاسم أو بالعشيرة أو نعم. بالمنطقة أو بأقلية، هذا الأمر مفروض يكون له قوننة. أنا اللي بدي أقوله القادمين نحن على فتح مدارس حاليا، وهناك يعني في 6 أشهر يعني بعد أسبوع لازم أن يكون دور حتى وزارة التعليم العالي في مناهجها كيف ندمج الطالب اللي جاي من منطقة إلى منطقة أخرى، ودور الصحة، دور الأنشطة كما ذكروا كثير. يعني يجينا فريق رياضي جديد عرطوز كما قلت لك عدد سكانه 6-7 آلاف شخص من عرطوز من جديدة، لكن فيها 150,000 شخص بمعلوماتي الساكنين والقاطنين من المتنوع من كل سوريا موجودين، يدمج بموضوع الفن والثقافة والرياضة. إذا ما كان هناك مشكلة، صديقي من دير الزور بطل بكرة القدم، صديقي من جديد عرطول واحد حمصي، هذا الدمج مع بعضهم ممكن يشكل تشاركية حقيقية في بناء الدولة. والأنشطة اللي ذكروها كمان من حوارات مجتمعية بشكل دائم تقودها منظمات مجتمع مدني وتدعم وخلق فرص عمل لمناطقنا. كمان المهن والحرف المجتمعية المجتمعية مفروض نشارك فيها. أنا أقول هذا منطقة وهذا منطقة، كل واحد يحمل من منطقته ثقافة ومهنة مختلفة على مستوى الطعام، على مستوى الفن، على مستوى الفكر، على مستوى الشعر. هذا الدمج ممكن يعطينا انتماء سوري كامل، ما نقول انه هذا من المنطقه الفلانيه. كما نحدث هناك في الجامعات نكون كلنا مع بعضنا، نكون في الاغتراب كلنا سوريين، ما في خلاف، بس نرجع لمنطقه معينه تخلق هذه المشكله. لماذا في بلدنا بعد ما تحررنا يجب ان ننهي كل هذه الخلافات بيننا ونكون مواطنين سوريين لنا انتماء واحد؟
1: طب الى اي مدى الاحتكام ايضا الى موضوع القانون والى المؤسسه القضائيه ايضا يساهم بهذا الامر؟ يعني ان نحتكم الى نذهب إلى المخفر، نعتاد أن نذهب إلى المسار القضائي أيضا بدل أن نلجأ إلى يعني هوياتنا الضيقة، إلى أي مدى هذا يعزز الثقة في مؤسسات الدولة؟ وعلى العكس صحيح، عندما تقوم هذه المؤسسات بدورها تعزز ثقة المجتمع بها.
0: يعني مباشرة نحن بنعرف أن المجتمعات المحلية قادرة تحل، أو مجتمعية قادرة تحل مشاكل أكثر من القضاء. القضاء عنده قانون يجرم، سواء خلاف بين 2 اسمه مشاجرة، مشاجرة بالقانون دك 2 بالسجن معروفة أي خلاف بين الشخص. نحن إذا بنستطيع نحل مشاكلنا على مستوى المجتمعي أو حتى إذا كان مشاكل كبيرة، العشائر لديهم عادات وقوانين خاصة فيهم يمكن نستفيد بس بالحالة الإيجابية وليس بالحالة السلبية. وأيضا نحن العادات التقليد تبع كل منطقتنا، دمج هذه الثقافتين وصول إلها قبل ما توصل لمراحل قضاء. القضاء يجب أن يكون له دوره، عن دوره مؤسسات قضاء وشرطة وأمن مشكورين عم يحافظوا على كل هذه المكونات، لكن لا يوجد تنسيق أحيانا بين الأطراف، وهي مشكلة كبيرة، عدم التنسيق والتشاركية. ونضع العدالة أيضا، العدالة فهي من أحد مبادئ الحوكمة الرشيدة، أن نكون عادلين في التعامل والحيادية مع كل أهل المنطقة. ونتمنى لجديد عرطوز وأهلها كل الخير، لأنه فعلا هي منطقة شاملة وجامعة ومحبوبة. المكونات الأساسية لأهل جديد عرطوز اللي ما بيعرفها، ثلث من أهلنا دروز، ثلث من المسيحيين، ثلث من الإسلام. لم نسمع عن مشاكل سابقا، وأتمنى أن لا نسمع لاحقا عن أي مشكلة.
1: يعني وهذا التنوع أيضا موجود في معظم المناطق السورية، ولذلك نتحدث دائما عن أهمية هذا التنوع وأهمية إدارة هذا التنوع بشكل صحيح لنستفيد منه بشكل أمثل. دكتور طلال، هذا التنوع في سوريا يعني هو شيء جيد، هو ميزة في عادة في البلدان، لكن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحمية التي تضرب الرؤوس عندما يكون هناك مشكلة من كل الأطراف تؤدي إلى تفاقم المشكلة، إلى أن يعني مدى ممكن أن يتم معالجة هذا الأمر اجتماعيا على المدى الحالي والمتوسط والبعيد، ليكون فعلا يعني التحريض مجرما ليس فقط من قبل الدولة والقانون، مجرما اجتماعيا أيضا؟
2: يعني نعم، كما تفضلت، يعني هذا التنوع في سوريا أيضا هو ليس يعني ظاهرة خاصة بسوريا. يعني إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أي دولة أوروبا بما فيها فرنسا، في كل مدينة في كل بلدة فرنسية على سبيل المثال، نجد من كل بلدان العالم، ليس فقط من أديان وطوائف ومذاهب، بل من كل قوميات العالم موجودة في هذه المدينة. ما الذي يجمع هذه الناس؟ القانون. نعم. السلطات القانونية، المؤسسات القانونية للأسف يعني

0: يعني نحن بسوريا وعلى أثر
1: ليس فقط القانون دكتور طلال، يعني التوعية
0: لا
1: الاجتماعية، ثقافة
0: بالضبط
1: المجتمع.
0: بالضبط. أعتقد يعني كل هناك عوامل عديدة تلعب دور إيجابي، لكن الضبط الأساسي هو من خلال القانون. يعني أنا يعني مطمئن أن هناك قانون يحميني، وبالتالي لا أحتاج هنا في فرنسا إلى عائلة ولا إلى عشيرة. وأيضا حتى السوريين المنتمين إلى عشائر بالتأكيد هم لا يستطيعون الاستفادة من حماية عشائرهم في سوريا أو في مناطقهم أو عائلاتهم. لكن للأسف يعني مثل ما تفضلت، يعني وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للأسف بدل ما تلعب دور إيجابي في سوريا، خاصة بعد يعني بعد الانتقال إلى بعد وقف الحرب والانتقال إلى بناء الدولة ومؤسساتها، عم نشوف عم تلعب دور بدل ما تلعب دور إيجابي عم تلعب دور سلبي. يعني بتشوف عادة مباشرة بيعيدوا نشر، يعني بينشروا روايات غير مؤكدة، والجميع من أوروبا من العراق من كافة دول العالم يعني يتحدثون وكأنهم هم في قلب الحدث، أحيانا في تضخيم لأعداد الضحايا أو حجم الاعتداء، وهذا أيضا بيضخم المشكلة وبيزيد من المشكلة. أيضا بيحولوا المسؤولية، وهذا هون مسألة مهمة جدا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي عم بتحول المسؤولية الفردية عن أي مشكلة إن كان في جديدة طرطوس أو في غيرها إلى مسؤولية جماعية. لا يجوز أنا أن أحمل الاعتداء الذي حصل في جديدة لسكان جديدة طرطوس أو لعشيرة ما من دير الزور أو لسكان دير الزور. أيضا بيصير في عملية بوسائل التواصل الاجتماعي، شفناها بالفيديوهات والآن يمكن عم تنشروا قسم منها على الشاشة، بيصير في نوع من الحشد لحشد الأشخاص ما بيكونوا أطراف. يعني أنا شفت فيديوهات بدأوا البعض ينادي بالفزعات من المناطق الشرقية، أيضا هناك وصمات دواعش فلول شبيحة، يعني هذه وهي ليست موجودة حقيقة لا في بجديدة طرطوس لا فلول ولا دواعش الآن. هذا نوع من التحشيد، هذا نوع من التحشيد من قبل بعض الأشخاص اللي ربما مستفيدين أو ربما
1: نعم
0: لديهم مآرب أخرى للمزيد من هذه الفتن، وهذا أحيانا هي بتخلق ضغط،
1: وهناك
0: يعني
1: أطراف،
0: ضغط اجتماعي.
1: ليسوا مستفيدين، لكن من باب يعني أن
0: نعم،
1: يدوا
0: هذا
1: بدلوهم.
0: بيشكل ضغط اجتماعي
1: بدلوهم نعم
0: على الأطراف للرد. يعني
1: نعم
0: بيكون
1: طيب
0: قاعد ببيته بيشوف انه لا، في طرف ثاني عم بيعمل دعوة لفزعات من خارج جديدة، بيقول لا لازم انا معناتها ما ضل باقي ببيتي، لازم انا ادعي لناس او لشارك. وهذا يعني هذا للأسف بيزيد من امتداد
1: نعم
0: النزاعات اكثر ما بيوقفها، وبالتالي استمرار التحريض احيانا بيحافظ على حالة الاستنفار بالحد الأدنى، الاستنفار النفسي حتى بعد توقف المواجهات. يعني ممكن تجينا أخبار أو تعلن مؤسسات الدولة إنه خلص هدئت الأمور، لكن الحالة النفسية بتبقى تأخذ أيام ربما، يعني ما بتنخفض مباشرة كما يحصل إنه الناس دخلت على بيوتها، لكن داخل بيوتها بيظل في عندها نوع من الضغط النفسي،
1: نعم
0: ضغط اجتماعي. لذلك هي المواجهة ما بيجوز يعني لا يعني ما بيجوز تتحول إلى بشكل عشوائي.
1: يعني عدم
0: المطلوب
1: تحويل المسؤولية الفردية أو
0: بالضبط
1: المشكلة
0: بالضبط
1: الفردية إلى
0: مطلوب أيضا
1: مشكلة
0: مكافحة، يعني
1: جماعية.
0: إيجاد آليات لمكافحة التهديد والتحريض المباشر على استخدام العنف على خطاب الكراهية. يعني لا، يتوجب إيجاد مؤسسات آليات تحدد من يقوم بالتحريض المباشر على العنف، من يقوم بالتحريض على الكراهية، من يقوم بوصم مجموعات أو جماعات معينة بصفات سلبية ربما تكون. هاي معلومات يتوجب على مؤسسات الدولة تفعيلها
1: نعم
0: وتفعيلها حتى
1: نعم
0: ما قبل استباق الحدث، يعني بمعنى استباق الأحداث
1: استباق الأحداث.
0: واستباق
1: نعم
0: الحدث.
1: نعم
0: نعم
1: نعم يعني استشعار ما ممكن أن
0: بالضبط
1: يحدث. سيد راغب، إلى أي مدى تعول على وعي الشعب السوري في هذه المرحلة، الذي للأمانة أثبت بأنه واعي رغم أنه أصبح بين فينة وأخرى وبين مكان وآخر، منغصات وأحداث دامية مؤلمة، لكن بالنهاية الذي كان متوقع لسوريا أن تدخل في لا قدر الله في حرب.

0: بين اهليه، وان شاء الله انت يعني هذا الامر تم تجاوزه، لكن الى اي مدى تعول فعلا على وعي المجتمع السوري، وعي العقلاء من كل الاطراف، ودعم الدوله لمسار السلم الاهلي في سوريا بافضل طريقه ممكنه؟
1: الحقيقه اليوم احنا يعني المسؤوليه هي على عاتق بالشكل الاول والصحيح اذا صح التعبير، على عاتق الاب وعلى عاتق الام وعلى عاتق الاخ الاكبر وحتى على عاتق الانسان الواعي المثقف وان كان من شباب صغير، ويجب على ان يعي المجتمع انه اليوم فرض علينا الواقع في خلال فترة الحرب 15 سنة تغيير ديموغرافي صار يعني في كل محافظة، الناس اليوم صارت ما هي وافدة ولا هي زائرة، اليوم الناس صارت أصحاب ملك وأصحاب مكان، يعني يجب أن يعي المجتمع أنه إحنا اليوم كنا على مسافة قريبة جدا من هذا الوطن، ويجب أن نقف مع بلدنا وحتى يستقر البلد، ويجب يعني رسالة إلى حقيقة الدولة أنه يجب اللي هو تفعيل دور ملاحقة اللي هي الجرائم الإلكترونية، لأنه التحريض كثير من أنا أشوفه على التواصل الاجتماعي وسبب شرخ كبير خارجي وداخلي، يعني يجب أنه ملاحقة هذا الموضوع، ونرجع ونقول أنه المسؤولية الأولى هي تقع على الأسرة، رب الأسرة من الأب والأم والأخ الأكبر.
0: طيب سيد مظهر، لا أعلم إن كنت تحمل المسؤولية فقط كما أو ليس فقط بالدرجة الأولى للأسرة، أم أن المسؤولية مشتركة وجماعية لكن بالدرجة الأولى ربما لجهات أخرى؟ وهناك نقطة ذكرها الدكتور طلال متعلقة بإيجاد مؤسسات تعمل على رصد واستشعار هكذا مشكلات وحلها قبل وقوعها، أو ربما وجود لجان تعمل على هكذا أمر قبل وقوعه، لجان حقيقية لها صلاحيات ووجود على الأرض، ليس بمفهوم لجنة وننهي
2: طبعاً
0: الموضوع
2: أكيد
0: بالتسويف.
2: أشاركها وأضيف كمان شيء آخر لهذا الموضوع، طبعا الدولة يجب أن تكون عندها لجان متخصصة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية بتتبع أي تحركات، يعني عم الناحية الأمنية عم يكون موجودين حتى على المستوى المجتمعي مفروض يكون موجود ناس إذا عم تحرض على شيء معين وخلق فتن، لكن أضيف على شغلة تانية كمان.
0: طب ألا تخاف أن يكون يعني موضوع هذه اللجان يؤثر على الحريات الشخصية أحيانا؟ يعني يجب أن يكون هناك معايير وضوابط.
2: لا ما تدخل عن بعد إذا طبعا أكيد استشعارنا، لا أقصد تدخل، تدخل يتم بمعالجته من قبل لجان مختصة، لكن أنا بقول كمان اللي يجب أن نحمل مسؤولية على الشفافية اللي مفروض تكون، يعني لما يحدث حدث على مستوى الإعلام على مستوى المؤسسات أن تخرج الدولة وتقول حدث 1 2 3 بشكل شفاف واضح، حتى لا يعني نحن مصداقية الإعلام السوري والمحلي هو أكثر، لما كنا نسكت وننتظر حتى تطلع الشائعات من السوشيال ميديا ويخرج إلينا الخبر المؤكد فتكون ضجة المنطقة بشكل كامل بأخبار كاذبة. ويجب أن نفعل دور تعزيز دور الشفافية وتعزيز دور المساءلة، إذا ما كان مساءلة وهي لتكون رادع لأي فعل شائن من أي طرف من الأطراف، أي إنسان يعبث بأمن الدولة ويعبث بأمن المواطنين يجب أن يحاسب ويعلن هذا الحساب بشفافية واضحة كائنا من كان.
0: سيد عبد الله، لا أعلم يعني ماذا تريد من أن تضيف من حلول ممكن أن فعلا تستشعر المشكلة قبل وقوعها ويأتي الحل من الدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى ومن المجتمعات المحلية بالتأكيد، بحيث لا تصبح مشكلة فردية وصغيرة مشكلة على المستوى مدينة أو منطقة أو ربما تتوسع لتصبح على مستوى عشائر وقبائل ومدن ومحافظات، ويعني تذهب إلى ما لا يحمد عقباه.
3: يعني قوة الدولة بقوة مؤسساتها، وقوة مؤسساتها اليوم بتجنب حدوث أي ثغرة أو أي خطأ، وهذا في الدول المتقدمة يتم الإعداد له عبر مراكز أبحاث مختصة في هذا الموضوع، ليس فقط على المستوى الأمني والمستوى العسكري إنما أيضا على المستوى الاجتماعي، لذلك من الضرورة اليوم بمكان تفعيل دور مراكز البحوث وتقديم الدراسات المجتمعية الخاصة بالمكونات السورية.

0: إيجاد طرق حقيقة لتفعيل هذه الدراسات على أرض الواقع لتجنب حدوث المشاكل، هذا ما قبل حدوث الأزمة. مع حدوث الأزمة من الضروري يعني تغليب سيادة القانون وفصل المشكلة بشكل سريع ومباشر عن محيطها لعدم حدوث أي تغذية لهذه المشكلة أو تهويل أو تكبير أو إعطاء أبعاد أخرى. ما بعد المشكلة يعني تكمن الأدوار مؤسسات الدولة في تفعيل المحاسبة، قوة القانون، إعادة الحقوق، جبر الضرر. هذه جميعها اليوم يجب أن تقوم بها مجموعة من الجهات الحكومية، ليس فقط وزارة الداخلية، إنما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، أيضا وزارة الأوقاف يعني عبر الأوجه الدينية، خصوصا أن المجتمع اليوم هو مجتمع متدين بشكل عام سواء كان مسلم أو مسيحي أو غيره من جميع المكونات السورية. لذلك تفعيل اليوم أيضا يعني أدوار رجال الدين وصلاتهم مع المجتمع وأعطاهم حيز أكبر في هذا المجال أيضا سيساهم في سواء كان في جبر الضرر أو ترميم هذه الهوة التي تحدثنا عنها قبل قليل ما بين مؤسسات الدولة، ما بين مكونات الدولة السورية. لذلك اليوم الحلول تأتي عبر حزمة كبيرة أكاديمية بحاجة إلى مجلس استشاري على مستوى الدولة. هذا مجلس الاستشاري يقدم دراساته سواء كان لمؤسسة الرئاسة أو للمؤسسة التنفيذية الحكومة أو للمؤسسة التشريعية مجلس الشعب. بالإضافة كما قلنا تحدثنا يعني بداية الحوار
1: يعني هذه
0: اليوم هذه المجالس أهلية
1: يعني هذه النقطة يلخصها كلمة التشاركية. التشاركية بل ليس فقط بالقرار، بالوصول، بصناعة القرار من القاعدة وإلى الأعلى، أفضل من أن يفرض كل شيء من الأعلى إلى الأسفل على مبدأ
0: يعني التشاركية والأكاديمية هي نقاط هامة جدا.
1: نعم دكتور طلال، بدقيقة واحدة لا أعلم إن كان لديك ما تضيفه في موضوع يعني الحفاظ على بنية المجتمع السوري المتصدعة جدا، على أمل أن لا يحدث ما حدث سابقا وبالأمس تحديدا في جديدة عرطوز.
2: هلا في نقطة هامة ربما جميعنا يعني لم نلفت الانتباه عليها، وهي ضبط السلاح.
1: نعم،
2: ضبط السلاح،
1: حصر السلاح بيد الدولة
2: الفاندي المنفلت في كافة المناطق وكافة المكونات وكافة الأحياء.
1: نعم.
2: هذا السلاح مخيف جدا، يجب ضبطه وحصره فقط بالمؤسسات الرسمية، حتى لا سمح الله عندما تحدث مشاجرات إذا ما استخدمت الحجارة والعصي فتكون نتائجها أخف من
1: استخدام بكثير. صحيح،
2: بكثير. أما إذا استخدم السلاح لا سمح الله فنحن سنكون أمام فجوة كبيرة، ربما نجد صعوبات ومعوقات كبيرة في ردم هذه الفجوة. أما عادة في استخدام هذه الأسلحة الشعبية كما بين قوسين إذا صح التعبير،
1: يعني السلاح الأبيض،
2: بالضبط نحن في سوريا معتادين عليها ضمن في وخاصة في الأرياف وفي القرى، وبالتالي الأهم بعتقد هو ضبط هذا
1: نعم حصر السلاح بيد الدولة،
2: بالضبط بيد الدولة. للأسف هذا السلاح متواجد بكثافة وربما عم بيعطي مصدر قوة أحيانا لبعض الأشخاص بأنه لديه سلاح ويستطيع أن يدافع عن نفسه
1: على أمل
2: الآخرين.
1: على أمل ليس فقط أن يحصر السلاح بيد الدولة، أن نلغي ثقافة العنف وردود الأفعال العنيفة الموجودة في سوريا نتيجة تراكمات كثيرة. الأهم هو تعزيز ثقافة التعايش المشترك وتقبل الآخر والاختلاف وإنهاء حالة العنف الموجودة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي، كنتم معي الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، كنت معنا من باريس، السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة، كنت معنا من دمشق، السيد عبد الله الحمادة الخبير في الجماعات ما دون الدولة كنت معنا من دمشق، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تداعيات تأجيل امتحانات الدورة الاستثنائية في السويداء ومصير الطلاب الذين تعذر وصولهم إلى المراكز الامتحانية.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
2: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
1: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.
3: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

بدأت اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء بعد تأجيل موعد انطلاقها حتى الساعة 11 صباحا إثر منع مجموعات تابعة لما يسمى الحرس الوطني حافلات تقل طلابا من مدينة السويداء وعدد من مناطق المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية في الريف الشمالي. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور لوسائل إعلام حكومية تقدم نحو 150 طالبا فقط من طلاب المحافظة لامتحانات الشهادتين. بدورها أكدت وزارة التربية أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في المدينة احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام محافظة السويداء من دمشق، مرحبا بك. والسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا وسنكون من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد مرهف، ما هو مصير طلاب الذين تم منعهم من الوصول إلى الامتحانات اليوم؟ كيف سيتم التعامل معهم في المرحلة القادمة بخصوص يعني موضوع أنه ذهبت عليهم هذه الفرصة في هذه الدورة الاستثنائية؟
1: نعم، حياكم الله.
0: أهلا بك.
1: حقيقة يعني ما جرى اليوم هو أمر مؤسف من خلال منع الطلبة لمتابعة امتحاناتهم بعد صدور يعني دورة استثنائية. وقد شهدنا يعني في الفترة الماضية مسار التعطيل الذي حصل يعني بالذات في ملف طلبة السويداء عندما كانت الفرصة متاحة لأن تجرى الامتحانات داخل مدينة السويداء، لكن يعني هناك من عطل وهناك من ذهب يعني بالتصعيد، وكان هناك يعني أيضا مخاطر أمنية مثل ما شهدنا يعني بمديرية التربية من تشبيح وإطلاق نار وتهديدات وخطف مدير التربية، بالإضافة إلى الأصوات التي ظهرت والمسلحين الذين باتوا يهددون أي وفد وزاري سيدخل إلى السويداء.

0: طيب نعم، يعني فيما يتعلق بمصير طلبتنا كان هناك جهود، يعني بذلت جهود حكومية ضمن المستطاع بأن يكون هناك دورة استثنائية جاءت بمرسوم رئاسي، حاولت قدر المستطاع مع بداية هذا العام الدراسي أن يعني يلتحق الطلبة وألا يخسروا السنة يعني عامهم الدراسي، لكن التعطيل جاء من الداخل ومن هذه العصابات التي يعني تستثمر حصرا في ملف الطلاب لغايات وأبعاد يعني
1: كثيرة. كم كان العدد يعني من المفترض أن يتقدم إلى هذه الامتحان سواء بالشهادة التعليم الأساسي أو الثانوية العامة؟ يعني العدد الذي حضر اليوم 150 طالب وطالبة فقط، كم كان العدد يجب أن يكون؟
0: يعني كان المجموع الدورتين يعني طلاب التعليم الأساسي والثانوي ما يقارب 13,000 طالب، تقدم منهم يعني قرابة 2,000 طالب في الدورة الماضية، لكن يعني بقي أيضا مصير بقية الطلاب، وكما شاهدتم اليوم لم
1: يعني تحدث عن آلاف الطلاب
0: الطلبة الذين غادروا. نعم، هناك آلاف الطلاب يعني تم تعطيل يعني مسارهم التعليمي، وقد حاولت يعني اليوم يعني وزارة التربية مع محافظة السويداء بتأجيل حتى موعد الامتحانات، يعني حرصا على أمل أن يكون هناك مرونة بأن يخرج الطلاب، رغم أن كان هناك آلاف الطلاب الذين تظاهروا أيضا على ممارسات الحرس أو ما يسمى العصابة التي منعتهم من الخروج والتابعة لما يسمى الحرس الوطني، وكان هناك غضب من الأهالي الذين وصفوا هذا اليوم بوصف يعني سقوط السويداء والإدارة التي تحكمها هي الإدارة الكرتونية التي لا تملك من أمرها شيئا، ومفاتيح التحكم يعني ضمن هي عصابة مغلقة تمارس خطف لقرار السويداء وتؤثر على يعني كل ما من شأنه أن يسير ملفات خدمية أو ملفات يعني بالأخص الطلاب بعمر الورود وأطفال ما جرى معهم، يعني شيء فعلا يعني شيء مؤسف من حيث الاتهامات ومن حيث الألفاظ النابية ومن حيث حتى التعدي يعني بالضرب على بعض الطلبة والسائقين. فيعني اليوم في الحقيقة الكرة صارت يعني واضحة بملعب الأهالي، يجب عليهم أن يتحدوا هذه العصابات ويعلوا
1: يعني هذه النقطة
0: الطلبة خط أحمر.
1: نعم سيد نجيب، هل فعلا الكرة الآن هي في ملعب الأهالي أم أن الأهالي لا يملكون من أمرهم شيء؟ وما تقوم به مجموعة ما يسمى الحرس الوطني والتعامل مع هذا الملف الذي يجب أن يحيد كان عن الخلافات السياسية أو ما حدث في الفترة الماضية، هم يعني من يتحمل المسؤولية الآن الحقيقة في منع الطلاب بهذا الشكل؟ وهل الأهالي يستطيعون بيدهم شيء أن يقوموا به بهذا الأمر؟
2: مساء الخير جمهورك وضيفك الكريم. الكرة ليست في ملعب الأهالي اليوم، بالعكس تماما، هي بملعب كل أهل السويداء وليس فقط أهالي الطلبة. ملف الطلاب هو واحد من ملفات عديدة تم العصيان عليها وتم التسويف فيها وتم المتاجرة فيها، بدءا من ملف العودة إلى القرى، إلى ملف المفقودين، إلى ملف المحتجزين قسرا، إلى ملف الطلاب، وهن هدول الملفات كلياتهم فيهم ناس معنيين وعائلات يعني منكوبة أو مكلومة أو بأي طريقة من الطرق، خلينا نشوف الأمر أنه هو جرح لكل السويداء وليس لشخص أو آخر. لكن هذا الملف قدروا أن يكشف النوايا حقيقة، يعني مثل ما تفضل ضيفك هو رجع بالتاريخ لموضوع الاعتداء على مدير التربية، لكن أنا بدي رجعه بالتاريخ أيضا لسنة الماضي لما منعوا الطلاب يروحوا على الجامعة أيضا بحجة أنه صار في اعتداء او اثنين تقريبا، صار في تناغم بيننا وبين ناس من فئه ثانيه تهجموا على بعض الطلاب. وبالتالي هي مساله التعليم فعلا هي مساله حساسه، وانا ما بعرف شو سببها، لكن اذا بدنا نرجع ل يعني ليش ملف التعليم دونا عن غيره، لكن اذا بدنا نرجع بالتاريخ تماما بنشوف انه في ناس من برا عم تحكي معهم وعم تقول لهم نحن رح نعمل لكم دراسه برا وجامعات برا، وكله خداع وهم. في ناس عم تبيع وهم ممتهنة تبيع الوهم لأهالي السوداء خلال أكثر من عام.
1: هل هناك بقي من يشتري هذا الوهم إلى الآن من قبل الذين يبيعونه في هذه المرحلة وبعد ما حدث؟
2: لا، ما عاد حدا. أهالي السوداء اليوم كلهم برم

0: أمتهم صاروا يعرفوا أنه هذا تجارة خاسرة وعارفين يعني حتى إذا بدهم يطلعوا يشوفوا حدا بيقولوا خلينا نطلع نشوف شو بده يكذب علينا اليوم فلان أو علان، هن بيعرفوا أنه عم يتخدروا وعم يتسوفوا، لكن دائما أهل السويدة عندهم من الكرامة والحرج ما بدهم يكونوا سبب بالدم بالبلد أو سبب بشق الصف اللي هو في مين عم يتاجر فيه، لكن بلغ السيل الزبا بالنسبة لألهم. اليوم موضوع الطلاب كان جارح بالنسبة للكل، وأنا بحق لي أحكي لأنه أنا كنت من أنصار أنه الطلاب يقدموا فحص بمدارسهم بداخل المدينة بداخل قراهم بشكل طبيعي، لكن وقلت إذا لم نتمكن من التحصيل أنه يعملوا امتحاناتهم داخل السويدة فكان كل طالب واجبه يتبع حلمه ويتبع رؤيته ويتبع مستقبله. لكن نحن عارفين أنه في عالم ستسد الطريق نحو المستقبل وستثبت لأهل الجبل أنه هن فعلا السد نحو المستقبل بناء على وهم وبناء على كذيب. هذا الشيء ما عاد خافي على أحد. إذا ما نرجع لقصة الطلاب من الأول من لقيها هي مادة دسمة للضغط على العالم، وأصلا مين اللي منع الطلاب اليوم؟ مين اللي منعهم؟ هن ناس كلهم مش متعلمين ولا فيهم واحد، وجابوا كم واحد قال انه هن من الطلاب، بس هدول الاشخاص يعني ربما يكونوا من الطلاب.
1: طيب الى متى تستطيع هذه الجهات ان تستخدم ورقه الطلاب او اوراق غيرها كورقه ضغط في ملف السويداء؟ وكما قلت انه الناس في اهل السويداء لم يعودوا يشترون الوهم كما ذكرت.
0: اي طبعا، بس انا بدي احكي لك شغله بالمنظور السياسي، يعني هن وقعوا في الفخ اليوم لانه هن ما بيعرفوا وما بيتابعوا، واللي عم بيفصل لهم المواقف هو اكيد اشخاص جاهلين بالسياسي وجاهلين بما يحدث على المستوى الدولي بالملف السوري ككل. ورقه الطلاب كانت عباره عن اخر ورقه ممكن تستخدم معها الحلول السياسيه على اساس انه ناخذ حلول سلميه مع هذه الجهه بالذات التي تحكم السويداء. اليوم لما ثبتوا هن انه هن غير اهل للحل سيتم عزلهم سياسيا، وعلى فكره نحن كنا ماشيين بخطوات لعزلهم سياسيا وكل السويدة معنا تشكلت بلديات وتشكل مجلس محافظه بدون العوده لهم ابدا، وكان على وشك يتشكل مجلس تنفيذي ومكتب تنفيذي وهلا خلال ايام رح يعلن، وبالتالي عزلهم السياسي عن القرار تم لكن عن السلاح ما تم. اليوم فقدوا الحاضن الشعبي
1: يعني فعلا سيد الى اي مدى سيد نجيب فعلا يعني وباختصار وسمحت ما يسمى الحرس الوطني يعني يحمل سلاحه ويستطيع ان يحمل سلاحه في هذه المرحله ضد اهل السويداء كي يبقى مستاثرا بقرار المحافظه ويخطف قرار المحافظه بهذه الطريقه؟
0: هلا انا من انصار توجيه الاصبع باتجاه بضعه اشخاص يتحكمون بالحرس الوطني، الحرس الوطني عم ياخذوه بالعاطفه، هن ناس كانوا ضحايا وكانوا احترقت بيوتهم وكانوا ضحايا بالمجازر اللي صارت، لكن انا بدي احكي عن مجموعه اشخاص اللي بيتحكموا بالمشهد اليوم، هدول اليوم بيعرفوا حالهم اي قانون رح يدخل على السويدة رح يتحاسبوا هن اول ناس، حتى لو طبق القانون داخل السويدة كما سعينا نحن على ايدي شرطه من ابناء السويداء هن ما رح ينصاعوا للقانون. صارت مبين القصه هاي اليوم قديش صار المنظومه الامنيه شغاله بالسويداء بايدي ابناء السويداء، ومع وجود 20 اتهام بحق اقل واحد فيهم لم يقترب منهم احد بسؤال. فاذا اهل السويداء كمان شايفين انه المنظومه الامنيه هي على المعثر وعلى الفقير مش على القوي مش على الحرامي، كل واحد فيهم صار عنده اسطول سيارات بينما الناس اللي هن عم يدعوا انهم بيمثلوهم ميتين من الجوع، فهي القصه واضحه بالنسبه لاهل السويداء. هم صار عندهم عزل سياسي وعزل اجتماعي واضح.
1: سيد مرهف، يعني من مشكلة عدم السماح للطلاب أو عدم قدرة الطلاب على الوصول للامتحانات في هذه الدورة الاستثنائية فتحنا أبوابا يعني على ما يحدث في السويداء، لكن نعود لنقطة الطلاب لأنها يهمنا الآن، من يؤمن وصولهم؟ كيف تم تأمين الطرقات المراكز الأمور اللوجستية؟ إلى أي مدى يعني أعلنت محافظة السويداء أنها قامت بالتجهيزات اللوجستية، لكن لو تشرح لنا أيضا تفاصيل خاصة موضوع تأمين الطلاب يعني الوصول والعودة إلى منازلهم، الوصول إلى مراكز الامتحانات والعودة إلى منازلهم آمنين.
2: نعم، يعني خلال فترة صدور المرسوم الرئاسي بدأت يعني كافة الجهود الحكومية استنفرت بشكل كبير من حيث يعني تأمين الريف الشمالي، قوى الأمن الداخلي انتشرت، قوى أمن الطرق أيضا انتشرت بشكل كثيف على الطرق وفي في في حول المراكز الامتحانية، الدفاع المدني، حتى الهلال، منظمة الهلال الأحمر ساهمت، إدارة وزارة

0: مدينة جرمان تحسبا يعني لهذا الطارئ. كانت الناس يعني في عندها تحسب لهذا الأمر. أيضا أريد أن أنوه أنه كان هناك مبادرات أيضا جميلة من داخل أهالي الطلاب في مدينة السويداء القابعة تحت سيطرة هذه العصابات. كان هناك مبادرات جمعية الكفر وبلدة ملح وكثير من الأهالي والمدارس الذين أعلنوا يعني عن مبادرات نقل مجاني لطلبتنا للوصول إلى امتحاناتهم. فإذا يعني كان هناك على كل المستويات جهود لأجل إنجاح هذه العملية التعليمية، لكن للأسف كما شاهدتم قوبلت بالمنع وقوبلت بالتهديد وبالوعيد. ويعني كم يجرحنا دموع أحد أولياء الطلاب الذي بكى يعني من ما حصل مع أحد أبنائه طالب في الصف التاسع عندما أيضا تم سحب السلاح باتجاهه وتهديده وتخوينه وتحميله إثم وجرم ما حصل سياسيا، وكأنه هؤلاء الطلاب هم يجب أن يتحملوا خطأ الأرعن الكبير الذي أودى بالسويداء إلى التهلكة وإلى المقتلة. فكان يعني هناك أشياء جارحة بحق طلبتنا. أيضا يعني تلفزيونكم الكريم عرض قصة الطالب الذي خرج مشيا على الأقدام أكثر من 36 كيلومتر حتى وصل إلى الريف الشمالي. نعم هذا الطالب هو من مدرسة المتفوقين، ويعني هو الطالب الوحيد الذي قدر يعني استطاع أن يخرج مصرا على إكمال تعليمه. المزاج الشعبي في الداخل حانق جدا على هذه العصابات. هناك يعني إن شاء الله ربما في
1: طب من يخطف ويتحكم قرار السويداء إلى أي مدى؟ على ماذا يعول الآن؟ على ماذا يستند الآن إذا كان هناك حنق شعبي من أهل السويداء عليهم حتى يعني الوعود الزائفة أو ما كانوا يتمنونه من الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا أنه يعني كان يعني ليس له أساس أو لعبا بهم. يعني إسرائيل كان مصلحتها أن تلعب هذه الورقة. على ماذا تعول هذه المجموعة، مجموعة الهجري أو ما يسمى الحرس الوطني في السويداء، على ماذا يستندون الآن؟
0: نعم يعني كما أسلفت وتفضلت حضرتك بأنه يعني حاولوا التعويل على إسرائيل، وهم يكذبون حتى على إسرائيل. يعني عباءة الهجري التي تلتحف بها فلول النظام البائد وجماعات من حزب الله وجماعات من أذرع إيرانية لازالت يعني تمارس السطوة والترهيب على السويداء. هم يعني ذهبوا باتجاه خيار شمشوم الذهاب حتى الآخر، وخطاب حكمة الأخير هو الخطاب الأخير ليعلم أهل السويداء بأنه حكمة لن يكون خلال هذه الفترة المقبلة. هو وصل لحد الإفلاس بالأخص يعني مع الاجتماع الذي جرى في الأردن، سواء بين سوريا و يعني الأردن وإسرائيل و يعني لمناقشة بعض الترتيبات الأمنية. حاول أن يذهب باتجاه أن يقول أنه نحن جزء من إسرائيل ومشتركين معها بالعقيدة. خطاب يعني متناقض بكل تفاصيله، تارة يقول سيادة وتارة يقول ديمقراطية وعلمانية وتارة يقول عقيدة بشنية. لا يوجد مرتكز حقيقي ولا يوجد واقعية سياسية في القراءة. كل ما هو موجود هو خطاب فارغ، خطاب ورط أهل السويداء، دفع بهم إلى عداء ليس كان يعني ليس من مصلحتهم اصلا. وكانت الامور وسياق الاحداث جاريه بالشكل الذي يناسب اهل السويداء. ويعني الاداره الجديده عندما اتت قدمت كل ما باستطاعتها يعني في الاتفاقات التي جرت. حتى اريد ان انوه بانه بهذه السياسه هو يضيع حق ودماء الشهداء الذين ذهبوا في تموز، وعلى اهالينا وعلى اهل السويداء ان يعرفوا بان حق هؤلاء يجب أن يحصل على قاعدة الدولة السورية. من حقك أن تعادي سلطة، لكن ليس من حقك أن تعادي وطن وأمة.
1: نعم سيد نجيب، الآن الطلاب يعني 150 طالب اليوم ذهبوا واستطاعوا أن يصلوا إلى المراكز الامتحانية، لكن ماذا عن بقية الطلاب برأيك؟ هذا الملف كيف سيتم التعامل معه، خاصة أنه يعني هل سيستمر الطلاب الذين وصلوا اليوم بالذهاب إلى الامتحانات في الأيام القادمة، أم أنه سيكون هناك تحديات؟ ستستمر مجموعة ما يسمى الحرس الوطني بمنعهم، أو المجموعات التي تسيطر على المحافظة بمنعهم؟

0: يستمر اللعب بهذه الورقة؟
1: أن موضوع المنع الطلاب من الخروج هو مستمر، لكن خلينا نرجع لموضوع ال 150 طالب.
0: نعم.
1: أيضا ممكن يستمروا بالامتحان حتى نهايته. اللي صار أنه في مرسوم تشريعي صدر، وهذا المرسوم يعني لم يحدد آلية إقامة الامتحانات. اللي حدد آلية إقامة الامتحانات هو التعليمات التنفيذية لوزارة التربية.
0: نعم.
1: وهون اللي بدأ الإشكال ما بين الجهتين. فالموضوع كان متوقع انه يصير، يعني ما كان في احتمال يعني 50% حتى انه يسمحوا لهم بالخروج. كنا نحن عارفين انه هاي الورقه سيتم لعبها، وحذرنا منها ونصحنا، وانا قلت على الشاشه تبعكم كمان.
0: نعم.
1: من فتره انه
0: نعم.
1: انه كنا عم نحاول انه الامتحانات تصير داخل السويدة، لانه بنعرف انه هيك حركات ممكن تصير. انا برايي الشخصي
0: يعني
1: هن بالسويدة
0: نقدر
1: يعني كانت
0: يعني من كانت هل كان من الممكن ان تقام فعلا الامتحانات داخل السويدة، او من السيطرة عليها مجموعه يعني ليس للدوله اي سلطه فيها، مجموعه خارجه عن الدوله؟
1: لا ممكن تقام. لأقول لك شو السبب.
0: نعم.
1: لانه حلكي لك شو القصه. انه كان المساله هي سياديه، يعني انت اليوم سلطه تابعه لدمشق وليكن، بينما بالسويداء مرفوع علم اسرائيل، وكان هذا
0: تماماً.
1: هو المساله الحساسه
0: يعني
1: جداً.
0: كان غير من الممكن ان تقام في السويداء
1: تحت حمايه اسرائيل، هي ما بتصير.
0: نعم.
1: اي تمام. فهي العقده اللي هن اصلا اثاره فكره اسرائيل قبل الامتحانات بيومين بالاساس، وانه نحن توأم ونحن واحد، مصير واحد بتاريخ مشترك، كان الهدف منها تعقيد المشهد.
0: نعم.
1: كاملا من ضمن مساله الطلاب. لكن هناك حلول مقترحه. هلا مثلا وقت الكورونا في ناس عملت الامتحانات اونلاين
0: بمعظم. نعم.
1: دول العالم. ممكن يكون هذا واحد من الحلول. اي طبعا ممكن يكون واحد من الحلول. ما الذي يمنع؟ يعني اذا نحن اليوم داخلين على بناء دوله جديده وعندنا ثوره تكنولوجيا، فينا نساوي تحضير لامتحانات اونلاين عن بعد لطلابنا بالسويداء، وهذا ما بكلف شيء. بينما التعليمات التنفيذيه صدرت في اليوم الذي يلي صدور المرسوم، والامتحانات تحددت بعد 4 ايام. يعني تم الاسراع بالتعليمات بالتنفيذ دون التفكير، اشباع التفكير بمساله الامتحانات. ربما هذا واحد من الحلول. هلا امكانيه تنفيذه من عدم امكانيته هي بدها شغل كثير. لكن انا اعتقد انه هو جدير بالتفكير فيه لكي لا يضيع مستقبل 25000 طالب. هن تبع دوره ال 25 وال 26.
0: نعم.
1: كمان دوره ال 25 ما كملوا، وما حدا يعني اليوم منهم يعني قدر يقدم كمان مثله مثل ال 26.
0: نعم. يعني هي مشكله متفاقمه بموضوع الطلاب. طيب سيد مرهف، كيف برايك ايضا في الفترة القادمة يجب التعامل مع من قبل وزارة التربية مع ملف التعليم في السويداء، خاصة بعد هذا يعني الذي حدث، والمرسوم التشريعي الذي جاء من الرئيس والتعليمات التنفيذية، لكن بالنهاية آلاف الطلاب حرموا من هذا الامتحان الذي يحدد مصيرهم ومستقبلهم، وأضاع سنة على الطلاب. وهناك ما قال يعني السيد نجيب، ربما هناك من ضاع عليه سنتين.
2: نعم. يعني للأسف يعني كانت الحلول متاحة. يعني نحن مع قدوم العام الدراسي الجديد، يعني كان اليوم مثلا تم تأخير موعد الامتحانات، حتى يعني هناك معلومات أنه استعداد وزارة التربية لإعادة المادة الأولى للطلبة في حال حضروا يوم غد. أيضا يوم غد هو مفصلي في هذه الامتحانات، يعني على الطلاب وأهليهم وعلى الجهود الخيرة أن تسعى قدر المستطاع لمحاولة أن تخرج يعني الطلبة لتقديم امتحاناتهم، بالأخص مع هذا الوقت القصير. ربما يعني التربية ووزارة التربية والجهود الحكومية لن تعجز يعني عن إيجاد بدائل، لكن الواقع والمنطق يفسر نفسه. يعني بظل هذه الظروف، بعد أن أمنت بديل في ريف دمشق ومضى الوقت، أيضا استطاعت بعجالة أن يصدر هذا المرسوم الاستثنائي. إذن لأي مدى أن تستطيع كمان الجهود الحكومية أن تلبي بذات الوقت لا نعرف يعني صراحة. ربما يعني ما يطرحه الأستاذ نجيب قد يكون يعني حلا أن تجرى امتحانات عن بعد، أو أن يتم مثلا تقديم امتحاناتهم في السويداء بالخبرات التربوية الموجودة هناك، ويتم سبر للطلبة في دمشق مثلا. هذا أحد قد يكون مقترح في ظل يعني تعقيد المشهد وحرصا على الطلبة، لكن بذات الوقت قد تكون يعني تأخرت الحلول القادمة، وسنذهب يعني في هذا العام الدراسي الجديد وسيكون ضحيته يعني آلاف الطلاب ممن لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم بسبب يعني تعنت يعني العصابات داخل السويداء وتجهيل هذه الفئة والشريحة المتعلمة. ونخشى ما نخشاه بأن يكون يعني هناك بعد آخر، يعني هو الذهاب باتجاه يعني إنتاج مناهج وعقيدة جديدة، وهذا ما كان يسعوا إليه حقا، لكنه فشل وسيفشل بأنه لا يستند إلى ركائز صحيحة ولا يستند يعني إلى معطيات حقيقية. يعني عايش الناس بالوهم وبفكرة الدولة وفكرة الاستقلال وفكرة يعني الأمم المتحدة وضمانات الدولية، وها هي اليوم منسقة الأمم المتحدة في سوريا أصدرت بيان يعني رحبت بالمرسوم الرئاسي وأدانت يعني هذه الجماعات والعصابات المنفلتة والمسلحة والتي تتحكم برقاب الناس في سوريا.
0: نعم سيد نجيب، منذ قليل قلت أن من يسيطر على السويداء وهذه المجموعات الخارجة عن القانون وقعت في فخ الامتحانات، يعني برأيك أن هذه النقطة منع الطلاب من الذهاب إلى الامتحانات ستكون مفصلية فيما يحدث في السويداء؟
1: أنا باعتقادي هذه الشعرة التي قسمت ظهر الحلول السلمية مع السويداء، واللي بده يزعل يزعل. أنا بعرف شو اللي عم بيصير وعم يتفصل، وأساسا الأمم المتحدة اليوم مثل ما تفضل ضيفك أصدرت بيان استنكرت في اللي صار.
0: نعم.
1: ونحن كما حذرناهم سابقا قبل حدوث أي مشكلة أنه لا تتصرفوا وتثبتوا للعالم أن السويداء هي آخر قلاع الأسد، لكن هم أصروا أنه يتصرفوا بهي الطريقة. نعم. واليوم نفس الشيء، لا تسكروا الطريق على الحلول السلمية ولا تسكروا الطريق على بناء جسور، على الأقل بما يخص التخفيف الضغط عن الناس العاديين، عن الناس المعثرين، عن الفقراء، عن عن خدمات البلد، وايضا هن اصروا انه يتصرفوا بهي الطريقه. ملف الطلاب ما حدا بيستخدمه بهي الطريقه، لانه في منشان موضوع كرامي، لانه الكرامه لو ان كانت هي السبب كانت لازم تكون سائده على كل الملفات وليس على الملف الانتقائي. عند بالي طريق الشام مفتوح للسرقه ومفتوح للنهب ومفتوح للارتزاق ومفتوح للتجاره ومفتوح لتهريب المسروقات، ما شاء الله عليهم، يعني ما هون في كرامه، بس بموضوع الطلاب ما في كرامه. الناس صارت تشوف. لكن على المقلب الاخر بما يخص سؤال حضرتك، امام المجتمع الدولي كانت هي اخر فرصه يعني رح تستخدمها. حتى دمشق اليوم انه انا يعني مع السويداء استخدمت كل الطرق السلميه وهن عم يمانعوا، وبالتالي رح يتفكر بطريقه ثانيه. انا مش انا اللي عم بقرر، يعني انا امبارح لليوم تهاجمت كثير لانه على اساس انه انا اللي عم بقرر. انا لا اقرر، لكن انا اللي عم بشوفه امام عيوني انه المساله وقعوا بفخ.
0: شكرا.
1: انه الحلول السلميه مع السويداء او الحلول والدين انتهت على الاقل مع اللي عم يحكموا السويداء اليوم.
0: نعم.
1: البديل اما مجلس امناء جديد للسويداء مع عزل سياسي لحكام السويداء اليوم، بيصير ودي داخل السويداء، او بده ينفرد من برا تحت غطاء دولي، وانا اعني ما اقول.
0: شكرا جزيلا لكما السيد نجيب ابو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون كنت معنا من دمشق. السيد مرهف الشاعر مدير مديريه اعلام محافظه السويداء كنت معنا من دمشق ايضا. بعد الفاصل سنتحدث عن طبيعة المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق ونظامها التعليمي والمناهج التي ستدرس.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم.
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية. نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي ايه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوه.

بدأت اليوم السبت اختبارات تحديد المستوى للطلاب المتقدمين إلى المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق، وذلك بعد نحو شهر من فتح باب التسجيل الأولي، بالتزامن مع عقد اجتماع لأولياء الأمور لشرح نظام المدرسة وآلية التسجيل والرسوم والخدمات التعليمية التي ستقدمها مع اقتراب انطلاق عامها الدراسي الأول. وحسب ما أبلغه المستشار التعليمي لأولياء الأمور، فإن المدرسة ستعتمد على المناهج التركية بالكامل من دون تدريس المناهج السورية، في حين أجريت اختبارات تحديد المستوى باللغة التركية بأسلوب مشابه للاختبارات المعتمدة في تركيا، وتشمل المدرسة جميع المراحل الدراسية حتى الصف الثالث الثانوي، هذا وتبلغ رسوم التسجيل $1000 أمريكي وتدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية البالغة $500 أمريكي عن كل عام دراسي.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم الذي انضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك يا دكتور. وأيضا ينضم إلينا لاحقا الدكتور محمد موسى بوداك المستشار التعليمي التركي في دمشق. مرحبا بك دكتور محمد. باعتبارك معنا الآن لابد أن نسألك يعني بالنسبة لمدرسة اليوم والنشاطات التعليمية والفعاليات التعليمية التركية للحكومة التركية في سوريا، لو تشرحها لنا بالإضافة لافتتاح المدرسة التركية.
1: مرحبا، مساء الخير لأنت الرضا، شكرا جزيلا للدعوة الكريمة. طبعا هناك علاقات في كل مجالات ما شاء الله بين تركيا وسوريا الشقيقة متطورة في كل مجالات وخاصة في مجال التعليم. طبعا تركيا افتتح لكل الإمكانيات خلال السنوات الماضية، وفتح لكل الأبواب المدارس عنده لإخواننا السوريين وهم بدأوا دراسات من تركيا. وفقط للسنة الماضية كان عدد الطلاب هم دارسين بمدارس تركية عددهم أكثر من 880 ألف طالب، ما عدا الجامعات. فبجامعات تقريبا كان عندنا الطلاب، عدد الطلاب السوريين توصل 60 ألف طالب، الحمد لله هي العدد كبيرة. وهم بدأوا نعاد إلى بلدهم سوريا. وبجانب ذلك تركيا قدم كثيرا في مجال التعليم بداخل القطر السورية، خاصة في شمال تم تسليم تقريبا 1700 بناء المدرسة، تم تجهيزه وترميمه وبناؤه من طرف التركية لوزارة التربية والتعليم بالسورية السنة الماضية. وبنفس الوقت هناك تعاون ما شاء الله كبيرة مع وزارة التربية الوطنية بالتركية ومع وزارة التربية والتعليم بالسورية. وسنة الماضية بشهر تموز تم توقيع بروتوكول للتعاون بمجال التعليمي، وبضمن هذه البروتوكول كان هناك افتتاح المدرسة التركية خاصة للوافدين سوريين من تركيا، وهم كانوا عندهم رغبة شديدة لاستمرارهم بتعليمهم بمنهج تركي. الحمد لله مع التعاون بالطرف السوري تم الحمد لله تجهيزات لفتح المدرسة بدمشق، وبدأنا للعمليات التسجيل هنا. طبعا هي باللغة التركية بالمنهج التركي، ولكن كان سوف نكون هناك مواد باللغة العربية. نعم. ونحن نحب أن نكون كل الطلاب عنا بالمدرسة التركية نتعلم اللغة التركية اللغة العربية بشكل قوي جدا كمان. ونحن نرى هذه الطلاب بكون جسر ما بين الشعب التركي وبين الشعب السوري إن شاء الله.
0: نعم، مرحبا بك مرة أخرى دكتور جهاد. نعم سأعود لك إذا سمحت لي دكتور محمد. دكتور جهاد، أهمية فعلا افتتاح مدارس دولية والآن المدرسة التركية، خاصة بالنسبة للطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون في تركيا، وهذه فرصة إلى أي مدى ستحقق وتلبي رغباتهم التعليمية في هذه المرحلة؟
2: في البداية مساء الخير إليك للسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. افتتاح المدرسة أنا برأيي الأمر يعني هو فكرة افتتاح المدرسة التركية حاليا اللي موجودة في سوريا إلى أهمية كبيرة يعني، وأنا برأيي تتجاوز مرحلة أو وضع الفكرة يعني. ليش؟ لأنه هو بصراحة تطبيق للمرسوم اللي أصدره السيد الرئيس العام الماضي، يلي هو يسمح بوزارة التربية السورية أو أعطاهم الإذن أو السمح لهم بإعطاء تراخيص لكل السفارات والمنظمات الدولية الموجودة بافتتاح مدارس وترخيص مدارس كعملية تعليمية. هذا الأمر لا شك هو مهم جدا. نحن راح نشوف شو مقدار الاحتياجات اللي راح تأمنها تلك المدارس وشو الفرص اللي راح تكون موجودة. موضوع افتتاح المدرسة التركية هو أنا برأيي يعني كان سريع جدا ومتأخر نوعا ما جدا. يعني التوقيت شوي في ارتباك، نحن على بداية عام دراسي جديد. يعني مثلا أولادنا يعني نحن ذكرنا نفكر بدنا نروح حاليا، فبدأت المدارس هون طبعا. نعم. الحال عملنا قيود لهم، فبالتالي تأخر الوقت يعني. ولكن هي إلى أهمية، الأهمية تنطلق من كون سوريا استضافت الملايين من السوريين.
0: تركيا استضافت ملايين السوريين. نعم.
2: وموجود طلاب بالأساس ولده هون وعم يدرسوا بالمدارس التركية من الصف الأول بدأوا ومن التحضيري وفي طلاب وصلوا المرحلة الثانوية.
0: بعد التحرير يتحدثون التركية أفضل
2: تماماً. ما بعد التحرير في عالم اضطرت للرجوع، يعني الناس بدأت ترجع بشكل عام إلى بلدها وإلى مدنها، فكان أحد العوائق اللي تواجه الطلاب هن موضوع المدارس. بصراحة هو قرار جيد ويمكن راح يخدم الكثير من الطلاب اللي درسوا هون واللي هن بالأساس متعلمين اللغة التركية.
0: طيب انضم إلينا أيضا الدكتور مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري من اسطنبول. مرحبا بك يا دكتور مهدي، يعني ما رأيك بافتتاح هذه المدرسة، خاصة أنه فعلا هناك الكثير من الأهالي والطلاب الذين عادوا من تركيا إلى سوريا كانوا ينتظرون هكذا تجربة، وكيف برأيك يجب أن يتم استثمار هذه يعني الفرصة بالنسبة للطلاب السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا؟
3: أول شيء يسعد مساكم ويسعد مساء المشاهدين وأيضا الأستاذ محمد موسى. بس الأستاذ محمد موسى أنا غير قادر أن أشوف حاليا، ولكن هو مسؤول التعليم وصديقي، تواصلنا قبل اللقاء.
0: نعم.
3: بصراحة الأستاذ محمد موسى مشكور من أول تعيينه بالسفارة من العام الماضي، كان على تواصل معنا، ونحن كمان حاولنا نوجد أماكن، ولكن بصراحة مثل ما بنعرف في أزمة سكن في سوريا، فما بالك بإيجاد أماكن أو أبنية يعني مخصصة أو يقدر الشركة التعليم يقدم التعليم بشكل ممتاز. فكانت المشكلة السنة الماضية عدم وجود أبنية كفئة للتعليم. الأستاذ محمد يعني مشكور من عام الماضي، والله من أول تعيينه كان هو هدفه يفتح خمس مدارس، ولكن مع الأسف السنة هاي توجنا بمدرسة واحدة. طبعا التعليم بالنسبة للأطفال السوريين راجعين لسوريا هو إتمام حلقة تعليمية، بحكم أن كثير من السوريين الآن اللي عائدون إلى سوريا لا يدخلون الكتابة والقراءة في اللغة العربية. فوجود المدرسة التركية هي ضرورة ملحة للسوريين عائدين من تركيا بحكم إتمام عملية الحلقة التعليمية للأطفال السوريين.
0: طيب يعني دكتور محمد، إلى أي مدى فعلا المدرسة تلبي الاحتياجات وتكفي الاحتياجات للطلاب السوريين العائدين من تركيا، وما هي خططكم المستقبلية؟ هل سيتم توسيع يعني عدد المدارس؟ كم القدرة الاستيعابية إذا كان هناك لديك معلومة يعني عدد الطلاب الذين سيكونون في هذه المدرسة؟
1: طبعا هناك توجه كبير من قبل الوافدين إخواننا السوريين من تركيا. هذه المدرسة بكون بالريف دمشق وحجمه بكون 900 طالب إن شاء الله، ولكن عند وزارة التربية الوطنية التركية خطة لتوسيع هذه المدارس ليس فقط لمدينة دمشق بل في مدينة الحلب والعدب واللاذقية والحمص إن شاء الله في سنوات المقبلة. ونحن نحب أن نساعد إخواننا في كل مجالات، خاصة في إتمامهم حلقة تعليمية هم بدأوا بالتركية وهم نحتاجون وراغبون لإتمامه هنا في سوريا. وإن شاء الله كسفارة والدولة التركية نحن نساعد ونتعاون بكل الجهات في هذه المجال.
0: يعني أيضا دكتور جهاد، إذا سألناك بالنسبة لهذه التجربة والنسبة للمناهج في اللغة التركية، لأي مدى في المستقبل ستساعد الطلاب السوريين الذين يرغبون أن يكملوا دراستهم الجامعية في تركيا، ستكون يعني فرصة أكبر لهم لتحقيق هذه الأمنية؟
2: هلا بصراحة نحن اللي فهمنا أنه المدرسة التركية راح يكون منهجها تركي بالكامل.
0: هلا هو بالعادة تحدث السيد محمد أنه سيكون هناك حصص باللغة العربية.
2: تمام يعني. بالعادة يكون مثلا منهج سوري يدخل منهج تركي، لا هون اللي فهمنا من المستشار التعليمي اللي التقى مع الأهالي والتقينا وتواصلنا مع العديد من الأهالي، المنهج التركي راح يكون في الكامل، وبالتالي الشهادة راح تكون تركية. المدرسة من الناحية القانونية هي راح تكون تحت إشراف وزارة التربية السورية، لأنه بحكم المرسوم اللي أصدره الرئيس هذا الأمر طبيعي جدا. بصراحة الشهادة التركية يعني أو الطالب الشهادة اللي راح يحصل عليها من المدرسة راح نشوف مدى القانونية لتلك الشهادة ومدى الاعتراف بتلك الشهادة. يعني اليوم نحن مثلا في تركيا موجودين، الطالب اللي خلص ثانوية هون في تركيا وبده يتوجه لبلده أي بلد لازم يأخذ هاي الشهادة التركية وبيصدقها من جهات معنية، يعني سواء نعم. من الوالي ومن السفارة بلده اللي موجودة نعم. من وزارة الخارجية حتى تكون معتمدة في البلد الآخر. في هاي الحالة كيف رح يكون الموضوع؟ يعني من سوريا هي مدرسة تركية موجودة
0: نعم.
2: تحت إشراف وزارة التربية بإشراف تركي أو السفارة التركية، كيف رح يكون الموضوع؟ بصراحة لازم ننتظر أول تجربة أو أول تخرج دفعة بكالوريا من الطلاب. هل يا ترى هذا الطالب اللي رح يأخذ الشهادة من هاي المدرسة التركية رح يخضع لامتحانات اللي بيخضع لها للطلاب الأجانب اللي بيدخلوا على الياجسي أو غيره يعني نعم. تماما اللي يخضع لها الطلاب للدخول للجامعات التركية، أم رح يكون له ميزات كونه الطالب بطبيعة الحال هو يتقن اللغة التركية هذا، أو ممكن امتحان اليوس هو كونه طالب أجنبي.
0: نعم أجنبي
2: تمام، ما هو مجنس تركي، هو طالب أجنبي
0: كمان تفرق إذا كان مجنسا أو غير مجنس.
2: طبيعي
0: نعم.
2: طبيعي طبيعي، اليوس بالعادة بيكون للطلاب الأجانب والياجسي بيكون للطلاب الأتراك أو المجنسين
0: نعم.
2: أو حنين اللي عم يدرسوا بالمدارس التركية هون
0: نعم.
2: مدارس الـ AOCOOL يعني، فهذا الأمر لازم نحن ننتظر ونشوف أول دفعة تخرج شو راح يكون مدى القانون.
0: يعني هذه نقطة لو تجبنا عنها دكتور محمد لو سمعت، هل فعلا سيستطيع الطلاب الذين يحصلون على الشهادة الثانوية من هذه المدرسة التركية أن يكملوا دراستهم الجامعية في الجامعات التركية أم يحتاجون إلى تعديلات؟ يعني كيف ستكون الإجراءات إن كان هناك معلومات إلى الآن؟
1: طبعاً أيوة طبعا المدرسة التركية بدمشق بكون كمدرسة تركية، أي مدرسة بالتركية، لأنه بكون هي تبع بكون تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التركية طبعا بالتعاون وزارة التربية والتعليم السوري، وهذا بكون بضمن مظلة الـ AOCOOL نحن يسموه، هي برنامج إلكترونية وكل الطلاب وكل المواد هم نجحوا بالمدرسة بكون كريدت لهم كمثل أي مدرسة بالتركية. بجانب ذلك هناك بعض المميزات بهذه المدرسة، مثلا أي الطلاب هم خرجوا من هذه المدرسة لكم بكون عندهم أعفاء بالرسوم الجامعة بالتركية إذا هم نالوا قبول من أي جامعات الحكومية بالتركية، خاصة هي مميزة كبيرة وجيدة خاصة للطلاب الذين هم يختارون الدراسة بهذه الجامعات، سواء الطلاب هم متجنسين أو سواء الطلاب فقط عندهم جنسية سورية، إذا هم تم دراستهم كاملة بمدرسة تركية بدمشق هم نستطيع أن ندخل على امتحان اليوس، هي

0: امتحان خاص حصرا للطلاب
1: الأجانب،
0: وما دام ذلك كمان بيكون، وكمان بيكون عندهم إعفاء للرسوم بالجامعات الحكومية. وطبعا كمان هناك اتفاقية تعليمية بين سوريا وشهادات بمدرسة دولية تركية، وأي مدرسة بتركيا أساسا تم تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم السوري، ويسمح لهم للتسجيل والدخول على جامعات سورية. بجانب ذلك هناك اتفاقيات تقريبا 200 دولة مع وزارة التربية الوطنية التركية، وهم يتعرف وعندهم تعديل للشهادات الثانويات والمدارس التركية.
1: نعم، يعني دكتور مهدي، بهذه الحالة إلى أي مدى أيضا الطلاب السوريين الذين عادوا سيندمجون مستقبلا بالجامعات التركية، وأيضا يعني سينعكس ذلك على المستوى التعليمي بشكل عام للطلاب إذا ما هذه التجربة تعززت بمدارس تركية أخرى ومدارس على هذه الشاكلة، يعني يعني جهات أخرى تفتح هكذا مدارس في سوريا؟
2: نعم، بخصوص نحن بنعرف كلياتنا بخصوص المدارس التركية، أكثر من 4 مليون سوري كان موجود في تركيا.
1: نعم.
2: وعودة الآن تقريبا 2 مليون سوري إلى سوريا، فهذا العدد الكبير من الطلاب بحاجة إلى فرصة، بحاجة إلى باب يطرقه حتى يكمل تعليمه، لأن مثل ما بنعرف الدراسة باللغة التركية كانت 100% في تركيا، وأثناء عودتي إلى سوريا فمثل ما بنعرف التعليم بالمدارس السورية هو 100% باللغة العربية، فلذلك هي فرصة كبيرة أمام السوريين العائدين، وأيضا هي فرصة أمام المدارس الدولية أيضا بفتح مدارس وفتح الأفق التعليم بسوريا وتطويره، بهذا يفتح باب المنافسة أمام المدارس الدولية لتتنافس فيما بعض لجذب الطلاب. مثل ما بنعرف المدرسة الآن التركية قامت بخطوة مهمة، حيث عملت اختبارات لهؤلاء الطلاب، ومن ضمن 3000 شخص ستختار 300 طالب ضمن كوادرها، أي أنها ستختار الطلاب الأكثر نجاحا، فهذا بيفتح باب المنافسة بين الطلاب، وأيضا باب المنافسة أيضا بين المدارس لاستقطاب الطلاب الناجحين أو الطلاب من الدرجة الأولى، فهذا بيفتح أفق للطالب بالدراسة خارج سوريا أو تطوير دراسته داخل سوريا.
1: نعم، يعني فعلا دكتور جهاد، هذه المدرسة هل ستفتح الباب للمنافسة بشكل أكبر أمام المدارس الدولية في سوريا، وبالتالي رفع كل المستوى التعليمي للطلاب والتحصيل الجامعي فيما بعد، ويعني يرفع كل مؤشرات التعليم في سوريا على كل المستويات؟
3: هذا مثل ما ذكرت أنا من شوي، هو هذا دلالة على تطبيق مرسوم اللي أصدره الرئيس العام الماضي بال 2025، مرسوم 174 بالسماح بافتتاح تلك المدارس، لا يعني فقط هو خاص في المدرسة التركية اللي فتحت، أكيد لا.
1: نعم بالتأكيد.
3: هو بيشمل كل السفارات والهيئات الدولية الموجودة.
1: كل الاستثمارات تتحدث عن الاستثمارات، لكن لا يعتبر التعليم هو قطاع مهم في
3: هو هذا مهم، هو نعم. يعني هو بداية أو بداية الطريق لافتتاح الاستثمارات اللي موجودة،
1: نعم.
3: أو اللي راح تكون في سوريا عبر التعليم، والدليل على ذلك افتتاح حاليا القرار اللي تم الاتفاق عليه بين وزارة التعليم العالي،
1: نعم.
3: ووزارة السورية والتركية على افتتاح الجامعة التركية،
1: نعم.
3: في دمشق، وأيضا نتيجة هذا الموضوع حاليا أيضا هذا الأمر مهم جدا، افتتاح قسم اللغة التركية في جامعة دمشق،
1: نعم.
3: بنطاق واسع جدا، أكيد هذا دلالة وهو مهم جدا مع افتتاح الاستثمار في مجال التعليم، وخاصة نحن عندنا،
1: نعم.
3: سوريين مو فقط في تركيا، يعني اليوم عندنا جالية كبيرة في ألمانيا وفي أوروبا وخاصة في الدول الناطقة للغة غير اللغة العربية،
1: نعم.
3: بالعكس هذا الأمر نحن بنشجع وبندعم أنه يتم افتتاح مدارس مثل تلك المدارس،
1: نعم.
3: وهي المدرسة هي واحدة في دمشق لا تكفي نحتاج،
1: نعم.
3: أيضا في حلب في هذا،
1: نعم.
3: الأمر، وإن شاء الله تلبي حاجيات الجميع، يعني أهم،
1: نعم.
3: شيء.
1: نعم سيد محمد، إذن هذه المدرسة لا تكفي، هي خطوة يعني جيدة، لكن كما قال الدكتور جهاد ربما في حلب وربما تعمم التجربة بشكل أكبر، إلى أي مدى من الممكن وباختصار لو سمحت هنا أن يعني يمكن هذه التجربة أن تعمم في الأعوام الدراسية القادمة وتزيد عدد المدارس ويزيد عدد الطلاب المقبولين؟
0: طبعا طبعا، يعني نحن نرى لهذه التوجه من إخواننا السوريين، ونحن الآن عندنا خطوة لفتح المدارس بمحافظات أخرى إن شاء الله، في حلب طبعا بكون من أولوية عنده، في حمص واللاذقية والعندبي إن شاء الله في العام القادم.

0: نحن نعم. عندنا جهد والإرادة كاملة لفتح هذه المدرسة، وخاصة نحب أن نشكر الأستاذ مجدي لأنه جالياته في تركيا كمان هم مساعدون كثير نعم. لفتح وتشجيع لطلابنا، وهم دور كبير لهذه فتح هذه المدارس، ونحن نشكر جدا.
1: نعم، شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد موسى بوداكا المستشار التعليمي التركي في دمشق، كنت معنا من دمشق. الدكتور أيضا مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري كنت معنا من اسطنبول، والدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم كنت معنا هنا في الاستوديو.
2: شكرا،
1: ويبقى الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على متابعتنا في برنامج سوريا اليوم. لكم مني ومن فريق العمل في غرفة الأخبار وراء الكاميرات أصيب التحيات، دمتم برعاية الله.

0: أنا تجربة عريقة في النضال السياسي والبرلمان، بس لحد اليوم دستور بلق فيها حجم الخيار.
1: ورأيك بمسار العدالة الاعتقالية؟
2: لا التقرير كانوا في تضارب المؤشرات الاقتصادية السورية.
3: السياسات الاقتصادية الحالية رح تترك أثر كثير.
4: لازم يكون بسوريا في شفافية أكبر وخاصة.
5: البيانات دقيقة.
6: من جوهر الأحداث حوار يقرأ العالم، المنتدى من الخبر إلى المعرفة على تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز، المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير.
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات، وعلى الأسعار بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم، المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
8: الحقيقة لا تكمن دائما فيما نراه، بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط. نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.
9: هروب بشار الأسد من دمشق.
10: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
11: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
12: من تلفزيون سوريا،
10: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان، وتفتح العناوين، وتكشف ما خلفها.
13: ختام النشرة في أمان الله.

خالد العظم. خالد العظم المليونير الأحمر ورجل النهضة الاقتصادية الذي مات فقيراً. ولد خالد بيك العظم عام 1903 في دمشق. ينتمي العظم لعائلة دمشقية عريقة وشهيرة. تولى خمسة من أفرادها ولاية دمشق في عهد العثمانيين. يعد أسعد باشا العظم من أشهرهم، فهو والي دمشق الذي بنى قصر العظم وخان أسعد باشا الشهيرين. درس خالد العظم الحقوق في دمشق وتخرج منها عام 1923، ورث عن والده العمل السياسي كما الأملاك الكثيرة، وشغل مناصب وزارية عديدة منذ الانتداب الفرنسي في الحكومة الفيدرالية السورية زمن الاتحاد السوري، ومنذ ذلك الوقت إلى آخر عهده بدمشق حقق العظم الكثير من الإنجازات الاقتصادية، فهو من أسس أول شركة مساهمة في سوريا هي شركة الإسمنت أو الشمينتو كما كانت تسمى، وفيها طبق للمرة الأولى نظام العمل لثمان ساعات ومنح الموظفين تأميناً اجتماعياً وصحياً، ثم أسس غرفة الصناعة في دمشق وشركة مساهمة أخرى هي شركة المغازل والمناسج. في الثلاثينيات من القرن الماضي وبعد الاستقلال وخلال عمله كوزير للعدل، ألغى جميع الامتيازات الأجنبية في سوريا، وفي الخمسينيات أسس مرفأ اللاذقية لينافس مرفأ بيروت. رغم انتمائه الطبقي لم يكن العظم رأسمالياً تقليدياً ولا شيوعياً متحمساً، فمن جهة عمل على عقد صفقات مع الولايات المتحدة والغرب، ومن جهة أخرى كانت علاقاته قوية مع السوفييت، ولعل برغماتيته هذه كانت وراء لقبه المليونير الأحمر. أسس العظم ست وزارات في أصعب الظروف التي مرت بها سوريا، واستلم الرئاسة بشكل مؤقت عام 1941. سياسياً لم يكن العظم قومياً عربياً، بل كان وطنياً سورياً، وكان يعتقد أن أي مشروع وحدوي سيعود بالضرر على الحياة السياسية السورية وعلى الاقتصاد السوري، ولذلك عارض الوحدة مع مصر، وحين تمت غادر سوريا ولم يعد حتى تحقيق الانفصال. ورغم ذلك وعبر الفترات المختلفة التي مرت على سوريا، حافظ العظم على علاقة قوية ومتوازنة مع الكتل السياسية المتناقضة، إذ إن تركيزه الأساسي كان على تحقيق مصلحة سوريا، وخصوصاً من الناحية الاقتصادية التي آمن أنها وحدها الكفيلة بتطوير هذا البلد الناشئ. بعد انقلاب البعث عام 1963، صادرت السلطة جميع أملاك عائلته، متهمة إياه بالعمالة للاستعمار. غادر العظم على إثرها دمشق إلى بيروت، وعاش هناك فقيراً، وبدأ ينشر مذكراته في جريدة النهار حتى توفي عام 1965، حيث دفن في بيروت. حاول العظم قيادة البلاد في أحلك الظروف بأقل الخسائر الممكنة، غير أن الظروف السياسية كانت أكبر منه، ولذلك انتهى به الأمر فقيراً منفياً في لبنان.

0: مع الانتقال إلى مرحلة سياسية جديدة في سوريا تعود إلى الواجهة أسئلة الدولة والهوية والانتماء، وذلك بالتوازي مع التسويات السياسية وإعادة تنظيم العلاقة بين المركز والمجتمع والمناطق. وبين تعدد الهويات والتجارب والذاكرات يبرز النقاش حول شكل الهوية الوطنية وعلاقتها بالمواطنة وحول دور مؤسسات الدولة في إنتاج هذا الانتماء. فبناء الهوية الوطنية يرتبط أيضاً بكيفية تنظيم التنوع وبالشكل الذي تتحدد فيه علاقة الفرد بالجماعة وبالمؤسسات. أهلاً بكم في المنتدى. نناقش في محاورنا لهذه الليلة مشاهدينا، ما الهوية أو المظلة الوطنية القادرة على جمع السوريين؟ هل حل قسد مرحلة لبناء عقد اجتماعي جديد أم تسوية مؤقتة؟ وهل خرجت سوريا من عصر الهويات القومية والطائفية باتجاه الهوية الوطنية؟ لمزيد من التفاصيل مشاهدينا سيكون معنا زميل طارق دعاس في الفيديو التالي.
1: بعد سنوات من الحرب التي حولت سوريا إلى ساحة لصراع الهويات القومية والطائفية والمناطقية، يأتي قرار حل قوات سوريا الديمقراطية في لحظة شديدة الرمزية، وخاصة فيما يتعلق ببناء هوية سورية جامعة تتجاوز مشاريع الهويات الفرعية المسلحة. لسنوات طويلة تنافست داخل سوريا مشاريع هوياتية ومظلات متعددة، أبرزها الهوية العربية، الهويات القومية الكردية الآشورية التركمانية وغيرها، الهويات الطائفية والمذهبية، الانتماءات المناطقية والعشائرية. طوال عقود شكل المشروع القومي العربي المظلة السياسية الأوسع في سوريا، وتكرست بشكل أكبر خلال فترة حكم حزب البعث العربي الاشتراكي. ومع سقوط نظام الأسد وحل حزب البعث، بات السؤال: هل انتهت في سوريا فكرة الدولة القومية العربية بصيغتها السياسية التقليدية؟ بعد سقوط نظام الأسد يطرح سؤال جوهري: هل تحتاج سوريا إلى تعريف جديد لهويتها؟ وكيف ستكون سوريا عربية وسورية متعددة في الوقت ذاته؟ هل القومية هوية ثقافية أم هوية سياسية للدولة؟ كان للحرب التي خلفت آلاف القتلى وملايين النازحين واللاجئين آثار عميقة في الهوية الوطنية السورية، حيث قسمت البلاد إلى مناطق نفوذ وحدود أمنية رعتها ميليشيات وفصائل متعددة. فكيف يمكن أن يصبح هؤلاء جميعا جزءا من سردية وطنية واحدة؟ مؤشرات لتشكيل الهوية الوطنية لا تقاس بالخطاب السياسي فقط، بل بما تفعله مؤسسات الدولة من خلال الحقوق المتساوية ومؤسسات الدولة التي تمثل مختلف السوريين، والجيش كمؤسسة وطنية لا فئوية، والمساواة أمام القانون وحماية الحقوق الثقافية واللغوية لكل المكونات، والتنمية العادلة لجميع

0: المناطق السورية. اليوم وبعد حل قوات سوريا الديمقراطية، هل كان هذا القرار مجرد تسوية سياسية أم خطوة تأسيسية لبناء دولة سورية؟ وتطرح في هذا السياق جملة من الأسئلة، أبرزها: هل نجح الدمج العسكري؟ هل نجحت عملية دمج المؤسسات المدنية؟ هل يشعر السكان اليوم أن الدولة عادت لأداء واجبها؟ في الختام، هل تستطيع الدولة الوطنية أن تقدم للسوريين ما فشلت فيه المشاريع القومية والإثنية المتناحرة؟ وهل ستكون أمام انتقال تاريخي من سوريا الهويات المتنافسة إلى سوريا المواطنة التي تكون مظلة حقيقية لكل أبنائها؟
1: إذا مشاهدينا، لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيوفي من أربيل الناشط الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، معنا من الدوحة الباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الأستاذ حسام الدين درويش، ومعنا من بيروت الباحثة والكاتبة ومديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. أرحب بكم جميعا. يعني موضوع الهوية للأمانة نوقش كثيرا بشكل نظري، لذلك حاولت أن أبني على هذه النقاشات التأسيسية السابقة، يعني حتى في منتدى دمشق نحن في تلفزيون سوريا ناقشناه، في برنامج الجمهورية الثالثة نوقش أيضا. الآن هناك تطورات على الأرض ربما ومعطيات جديدة يعني تجعل النقاش مختلفا، أو يمكن أن يبنى على النظر فيه لنذهب باتجاه ما يجري مع السوريين اليوم. أستاذ فاروق، أحب أن أبدأ معك. يعني الحدث الأبرز خلال الأسبوع الماضي كان موضوع حل قسد، ويعني النقاش الهوياتي في مركز القضية الكردية في سوريا بشكل أو بآخر، وهي تشكل مثالا على ما يمكن أن تتعامل معه السلطة في سوريا اليوم مع هويات أخرى ربما في سوريا. هل يمكن برأيك أن تنجح عملية دمج سياسي وعسكري كما حدث في قسد بينما يبقى الشق الهوياتي موضع تساؤل؟
2: شكرا لك نورخان، وشكرا يعني، وأنا سعيد أكون مع ضيفيك الدكتورة ميادة والدكتور حسام الدين.
1: أهلا بك، أنا سعيدة باستضافتكم اليوم أيضا.
2: وأنا سعيد أكثر حقيقة، مع العلم أنه أنا تجنبت شوية الشاشة، فيعني
1: شجعناك اليوم بالمنتدى، شجعناك
2: لكم وللعزيز. يعني أنا بإمكاني القول أنه بالفعل الاندماج الذي حصل سواء على المستوى العسكري أو الأمني والترتيبات الأخيرة أو الإجراءات الأخيرة ربما أزال يعني كثير من العقبات في بناء الاستقرار وبناء السلام، وربما فتح باب يعني الى حد ما يعني للبدء معا في تفكير حول كيفية بناء الدولة. ومسألة الهوية حقيقة يعني هي مسألة لا تؤسس هوية جامعة للدولة، لا تؤسس من خلال صفقات سياسية او تصويات، إنما يعني تؤسس من خلال عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي من المفترض يكون الكل موجودين في يعني على طاولة الحوار، والكل يعرض يعني الشؤون وشؤون المكونات على الطاولة، والكل يخرج بجملة من التوافقات. سوريا متعدد القوميات، متعدد الأديان، وفي نفس الوقت المذاهب. لا يمكن الحل يعني بين الحكم في سوريا وبين جزء من يعني من مع القومية الكردية، حتى القومية الكردية هناك يعني أيضا مآخذ. صحيح كل الكرد متفقين إن ما جرى خطوة إيجابية وخطوة جيدة نحو يعني الاندماج وبناء شركات، لكن هي تحتاج إلى خطوات لاحقة. يعني الكرة
1: يعني رغم ما صدر، يعني أستاذ فاروق، رغم ما صدر يعني المرسوم 13 اعترف ثقافيا باللغة الكردية، هناك يجري الحديث حول موضوع تعليمها في المدارس على الأقل في المناطق ذات الأغلبية الكردية، موضوع دخول الكردي إلى الجيش، يعني مكونات أخرى في الدولة السورية لا نعرف حتى الآن إن كان لها وجود في الجيش أو سيكون لها نسب لاحقا أو كيف سيدار الموضوع. يعني ما قصدته أنه هذه المكتسبات التي تم الحصول عليها وبتقديري كما زال سؤال الهوية مفتوحا.
2: لا لا، هذه ليست مكتسبات، هي استحقاق المرحلة على فكرة. يعني أنا لا أنظر إلى المسألة، يعني إلى ما جرى، هي مسألة المكتسبات أو مسألة الخسارة طرف أو ربح آخر، هي استحقاق مرحلة. ومن المفترض، يعني أنا كشخص في إلي مأخذ على يعني إدارة الحكم من خلال، أنا دائما بقول أنه التصميم العملية الانتقالية هو تصميم غلط، فكان من المفترض أنه جميع على الطاولة حوار واحد، ليس لما جرى على شكل من الحوار. بكل الأحوال يعني نزيد من التشاؤم، لكني ما زلت
1: لا، يعني نحن نناقش، يعني كما قلت أنه نحن يعني نبني على ما نظر له سابقا ونحاول مناقشة ما يجري الآن على الأرض. طيب يعني
2: تمام.
1: طيب دكتور تمام. حسام،
2: ما يجري الآن أمور يعني خطوة جيدة، ويعني الكرة أصبحت في ملعب الدولة، وعلى الدولة تفكر بشكل جدي على المستوى كل المكونات، وليس المكون الكردي، هناك مكونات أخرى.
1: يعني هذه العبارة الأخيرة مدخل رائع للسؤال الذي كنت أود أن أذهب به لك دكتور حسام، أرحب بك مرة أخرى. السلطة اليوم في سوريا، هل تعتقد أنه لديها تصور حول كيف ستكون سوريا هوياتيا، أو ما هو تعريف السوري؟
3: شكرا كثير على الاستضافة، ويعني كمان مسرور بإني أكون معكم. خليني أقول إنه التناول، بما إنه التناول متكرر يعني لهذه المسألة، يعني أظن إنه في مطب عم نقع فيه غالبا، هو تناوله من منظور الإثني والديني والقومي والكذا، ومسألة مكونات وكيف نجمع هذه المكونات في هوية واحدة. وبرأيي هذا سؤال مهم، لكنه أقل أهمية بكثير من سؤال هوية من. يعني عندما نتحدث عن هوية الناس، فهوية أول شيء الإنسان بيوصفه إنساناً، أن يكون إنساناً. يعني ذكر شعار يعني اللي صار في الثورة السورية، لما أنا إنسان مالي حيوان، هذا الذي قال أو كلنا قلناها وكلنا أردنا أن نعامل على أساسها. لا يهم هنا هذا الإنسان إن كان كردي ولا مسلم ولا ملحد ولا عربي ولا إلى آخره، أهم شيء أن يكون إنسان أول شيء. وأن يكون إنسان هنا ليس المسألة ثقافية بالبداية، وإنما هناك مسائل قانونية وسياسية.
1: يعني أن تعرف الدولة كإنسان، هل تعتقد أنه نحن يعني موجودون هنا، ما زلنا موجودين هنا؟
3: إذا قلتي مثلا، يعني أنت إذا ربطتي بما يحصل في هذا الأسبوع، طبعا خطوة، فلأقول يعني التفاعل مع مسألة قسد، مع كل هذه يعني ما حصل، برأيي كانت مسألة إيجابية جدا، خصوصا إذا قرنت بالتعامل الذي حصل في السويداء والذي في الساحل.
1: سنذهب إلى ذلك خلال الحلقة أيضا.
3: لكن إذا الأمثلة الأخرى التي يعني صدمت وحصلت هذا الأسبوع، مسألة أن ما زال أن هناك عشرات مئات آلاف من الناس يعتقلون من دون محاكمة لمدة طويلة، أشهر طويلة، هناك من يعذب عشرات مئات آلاف، هناك من يقتل تحت التعذيب أو بطريقة أو بأخرى كمان أسماء. هذه مس بإنسانية الإنسان. يعني كيف نعبر عن هوية الإنسان يجب أن لا يمس. يعني نعرف بالدستور الألماني كرامة الإنسان ينبغي ألا تمس مهما كان، تحت أي ظرف، تحت أي سبب، هذا لا يحصل.
1: طب يعني هذا الكلام جميل، بس هل تعتقد أن السلطة اليوم يعني في تعريفها للإنسان يقف كل السوريين سواء؟ يعني إذا كنت تود أن تبدأ يعني من هذه النقطة، ولا لا هناك من هو يعني هناك ربما، يعني دعني أعود للهويات، هويات فضلة على سبيل المثال، أو تحاول ربما يعني تجنب الاحتكاك معها أو إغضابها إلى آخره.
3: أنا برأيي المسألة يعني ليست علاقة السلطة بالهويات الكردية أو الدرزية أو الكذا، برأيي هناك سلطة ومجتمع ويعني الاضطراب في هذه العلاقة مع الجميع. لكن المسألة فلأقول أنه ليس هناك توجه قانوني حقيقي ولا سياسي ولا دستوري للتعامل مع السوريين، بمعنى بوصفهم أول شيء كبشر لهم حقوق وكمواطنين. يعني مثلا الحقوق السياسية، قلنا مثلا الثورة هي خروج لعودة السوريين إلى السياسة، ما الذي حصل بعد سقوط النظام؟ حتى الآن ممنوع عليهم قانونا وسياسيا ممارسة السياسة، يعني ككائن سياسي غير. وهذا ما يوحد، يعني إذا كان هناك هوية سورية فلتكن، فهي بالأصل هوية إنسانية، كل إنسان، كل الناس يعني لديهم نفس الحقوق والواجبات، هوية قانونية محمية بالقانون. ولم يصدر حتى الآن من هذه السلطة، حتى الآن لم يصدر أي قانون يحمي الحرية الحريات، يعني كل ما الحريات لم تمتع لأنها ليست مؤطرة أو بمعنى بعد سقوط نظام، أما لم يصدر حتى الآن أي قوانين أو دساتير تحمي الحريات، بالعكس هناك عمليات تقييد
1: يعني بس
3: ومنع
1: مسألة
3: وإلى
1: تعتقد
3: آخره.
1: أنه هذا تدرج طبيعي في المرحلة الانتقالية ونحن

0: بانتظار مجلس الشعب اللي يعني من المفروض أنه يبدأ جلساته قريبا، وبالتالي يعني تحل هذه التفاصيل.
1: هو تدرج، لكن في أي اتجاه؟ هل هو تدرج في منح الحريات السياسية؟ هل هو تدرج في التقليل أم العكس؟ بالعكس، التدرج

0: أسأل عن هوية كردي أو سوري أو بمعنى سني، أن الإنسان ينبغي أن يحاكم وفق القوانين وبشفافية. هذه مسألة أولية، هذه ما يمكن أن تشكل أساس لهوية إنسانية وطنية. غير ذلك طوائف وإثنيات وأديان وكذا
1: بس
0: ليس
1: يعني هذا
0: لها أي
1: واقع
0: معنى.
1: موجود أستاذ حسام، حتى لو ما كان لها معنى، وحتى السؤال عن اليوم المشروع الهوياتي لدى الدولة أيضا هو سؤال مشروع، لأن هناك من سيقول لك مثلا أنه والله يعني السلطة الموجودة مشروعها إسلامي على سبيل المثال، كما كان على سبيل المثال مشروع البعث قوميا مثلا.
0: يعني
1: يعني
0: هلا
1: ألا
0: ما
1: يجب أن
0: الفرق
1: نجد
0: بين
1: هذه
0: اذا كان
1: التعريفات؟
0: انا برايي حتى هذه السلطه ستواجه اسلاميين اخرين. طبعا هذه المسائل انا اقول هي مهمه بعد ان نتفق على هذا الاساس. اذا تحدثنا عن هويه وطنيه او هويه سوريه جامعه، ما المشتركات التي تجمع بين السوريين هنا؟ هذه العداله الاجتماعيه، هذه الحريات، هذه الحقوق، هذه الكرامه الانسانيه المشتركه. انا برايي في نقاش هويات هذا ما يغيب. يتم الحديث عما بعد، عن هذا سني علوي طائفي اسلامي غير اسلامي الى اخره، لكن يغيب الاساس القانوني والاخلاقي والسياسي
1: طب
0: الذي هو
1: ألا
0: يعني مؤسس
1: تعتقد
0: الهوية.
1: أنه هوية النخبة الحاكمة تأتي قبل الاعتراف بما تتفضل به من حقوق وحريات وما إلى هنالك؟ يعني تؤسس هذه الهوية أو تأتي مع هذه النخبة السياسية، ومن ثم يعني يبنى عليها كل الفهم للمواطن، يعني كمواطن وكإنسان وك يعني مادة في الدولة له هذه الحقوق والحريات.
0: بظن يعني يفترض كمان انه نتفق انه هي مساله الهويه ليست مساله جامده واحده تكون مجمده عبر الزمن ولا تتغير. يعني
1: جميل.
0: ليس بهذا المعنى، ليس هناك
1: طيب.
0: هويه حتى هذه السلطه، هذه السلطه يعني، وهذا هذا تغيرت كثيرا كثيرا، ايجابا او سلبا، لاسباب بوعي او بدون وعي، باراده او بغير اراده، تغيرت كثيرا. والحكم من منطلق ان لها هويه ثابته برايي انه حكم قاصر، على الاقل الواقع يعني يخالفه في كثير من النواحي.
1: يعني هدم الدكتور حسام جزءا كبيرا من النقاش الذي كان من المفترض أنه تبنى عليه الحلقة بشكل أو بآخر. فيعني أذهب إليك دكتورة ميادة، ولا أدري إن كنت تشتركين مع الدكتور حسام في يعني ربما هدم أو إعادة قراءة بعض هذه المفاهيم، فسأذهب إليك بسؤال مشابه للذي طرحته على الدكتور حسام، وهو هل تعتقدين أن هناك شكل من أشكال المواطنة المعيارية سواء اليوم في سوريا أو في أي بلد، تؤسس وفق أغلبيات، تؤسس وفق مركز وأطراف على سبيل المثال، ومن ثم تصبح باقي الهويات الموجودة بالدولة كلها تحتاج إلى اعتراف آخر من قبل المركز أو من قبل مواطني الأغلبية؟
2: أول شيء تحية لكم وشكرا على الاستضافة الثانية على تلفزيون سوريا
1: أهلا دكتور.
2: ولوجودي مع الأصدقاء. الحقيقة رح أبدأ من حيث انتهى الدكتور حسام. إذا بدنا نحكي اليوم إنه عن الهوية السورية اللي بتجمع، إذا خلينا نسأل على السؤال شو بنعني بالهوية؟ هل في شيء حقيقة ثابتة يعني ورثناها من الماضي، أم هي الهوية هي بناء تاريخي بيتغير؟ التاريخ بيقلنا انه ما في شيء اسمه هويه نقيه او مكتمله، يمكن يعني انه ناخذها من الماضي وننزلها على الواقع. سوريا الحقيقه تشكلت عبر التاريخ بطبقات حضاريه ودينيه ولغويه متعدده، وكل مرحله من هدول المراحل تركت اثرها يعني على سوريا. اختيار اليوم طبقه واحده قوميه او دينيه او لغويه واعتبارها أنه هي الهوية الأصلية، وبالتأكيد رح يحول كل السوريين لهويات هامشية أو هويات طارئة. فالمشكلة مو أنه يكون السوري عربي أو كردي أو سرياني أو مسلم أو مسيحي أو درزي أو علوي، المشكلة لما بتتحول هاي الهوية لمعيار للوطنية، أو لو تمنح جماعة ميزة أو بتعطيها الحق أنه هي تعرف حالها أنه سوريا يعني، وبتطلب من الآخرين أنه يثبتوا انتمائهم. لا، لهون المشكلة. بعتقد أنه السوريين بيحتاجوا قبل ما أنه نعطيهم هوية، نقول لهم أنه في عنا هي الهوية الوطنية، بيحتاجوا لعقد مواطني جامع. الهوية مسألة يعني ثقافة.

0: ثقافية وشعورية. المواطنة هي علاقة قانونية بتحدد الحقوق والواجبات، بينما الهوية بتختلف من شخص لآخر. أما الحقوق ما في مع ما بيجوز مع أنه نختلف، فلازم نكون متساوين أمام القانون. ما فينا نستبدل الهوية الوطنية بالمواطنة. الهوية الوطنية بتنبنى من داخل تجربة المواطنة. لما بيختبر الكردي العربي، الكردي أو العربي أو المسيحي أو العلوي أو الدرزي، وبيشوفوا أنه بالقانون والدولة بالمقدار نفسه عم تحميهم وعم
1: هذا يعني
0: تتعامل
1: هذا
0: معهم.
1: هذا ما يقال له هوية جامعة، لأنه يعني كثير تقال هذه الكلمة إنه هوية جامعة، هل هذا موجود فعلا وممكن على أرض الواقع وفي دولة فيها تعدد يعني اللي نشاهده في سوريا؟
0: الهوية الجامعة تنشأ من تجربة المواطن. المواطنة هي أنه يكون في عنا حقوق جميعنا متساوين أمامها، ما في ولا لأي طبقة أو أي طائفة أو أي منطقة حظوة أو تميز أو تمييز عن طبقة.
1: طب يعني
0: أخرى.
1: ما تتفضلين به دكتورة، هو ما يجب أن يكون يعني هو الحالة المثالية، لكن اليوم في سوريا هل هناك يعني أعود إلى تسمية المواطن المعياري إذا كان هذا المصطلح صحيحا، هل هو موجود اليوم في سوريا هذا المواطن الذي لا يحتاج أكثر من هذه من هويته الأصلية يعني للتعبير عن نفسه كسوري، بينما هناك آخرين على سبيل المثال ربما يكونون بحاجة إلى إثبات الوطنية كل مرة وإلى اعتراف الآخرين بهويتهم، يعني هذا النموذج موجود اليوم في سوريا أم أنه لا نحن تجاوزنا
0: النموذج
1: يعني؟
0: اللي النموذج الحقيقي الموجود على الأرض بسوريا أنه السوري هو متعدد الهويات، هو ممكن يكون كردي ومسلم ومن منطقة الفلانية، ممكن يكون سرياني، ممكن يكون، فهو أصلا متعدد. لكن هذا الدستور والدولة المواطنة بتكون هي الإطار الأخلاقي واللي بيحمي كل هاي المكونات وبيعطيها الحرية إنه يكون عندها الحرية الثقافية، الحرية المعتقد وتمارسها من دون إنه يتم الحكم عليها وعلى انتمائها للوطن من خلال هالثقافة ولا هالمعتقد. ولا بعطي أي فئة لو كانت هي الأكثر ولو كانت هي جامعة إلا أنه أنت من حقك أنك تكوني متميزة أو متحقق أنك أنت تكوني أنت الهوية الشاملة والباقي بتتعايشي معهم. لا، ما بيصير. الهويات بدها تضل محمية بالدستور. الدستور هو اللي بيضمن لها أنه يكون هاي الحماية. الدستور ده يكون على مكانة واحدة من جميع هاي الهويات.
1: طيب أستاذ فاروق، يعني عندما يعني يتغير نظام في بلد كما حدث في سوريا بشكل أو بآخر، أو يعني تتغير السلطة جذريا، هل يستمر الناس في فهم هوياتهم كما كانت هي قبل هذا التغيير السياسي، أم أنه يحتاجون لإعادة بناء الهوية الوطنية وفق تجربتهم مع السلطة الجديدة نفسها؟
2: لا بالعكس، أنا أتفق يعني على فكرة مع دكتور حسام. الجانب القانوني يعني أهمية أو دور القانون في بناء المواطنة، وبنفس الوقت أتفق مع دكتورة ميادة إلى حد كبير، يعني المساحة أوسع من مساحة مع دكتور حسام، لأنه بالفعل والتجارب العالمية تجارب نزاعية كلها، يعني أي دولة حدث فيها نزاع لأنه فيها يعني جملة من المشاكل. نحن مثلا ككرد على سبيل المثال عندي ضرر، لأنه النظام السابق ألحق الضرر نتيجة هويتي الكردية، يعني على سبيل المثال أنه كان في بمنطلقات النظرية لحزب البعث العربي الاشتراكي يعني انزهار كل الأقليات القومية في بطاقة الأمة العربية، وأيضا يعني الدولة بحاجة إلى يعني القيام بإجراءات عديدة على سبيل المثال الحصر، يعني حتى الآن القرار المحكمة تطلع باسم الشعب العربي السوري، وأنا سوري يعني ما عم بيطلع باسمي على سبيل المثال، والجمهورية العربية السورية، يعني الدولة اسم الدولة يعني تحمل يعني شيء من العنصرية، خلينا نسميه، أو بين القوسين العنصرية، مشان ما حدا يزعل منها يعني على الأقل. المهم
1: إيه يعني بس هو هذا الشعور نفسه، هذا شعور هوياتي، وهذا الشعور نفسه انبنى بناء على التجربة الكردية مع نظام البعث نفسه ومع سلطة حافظ الأسد، يعني لهذا

0: حياتك أستاذ فاروق الآن إيه يعني.
1: ولذلك نور خان بس تعطيني مجال شوي.
0: تفضل.
1: يعني ولذلك يعني أنا مثلاً حضرت عدد من جلسات اللي متعلقة بالعدالة الانتقالية، وأنا كان لي مأخذ كثير كبير على الأداء، مو على الأداء، على المحتوى اللي عم يديروها مثلاً. يعني كل الجرائم اللي قام بها النظام ما بعد السبعينات، أنا في عندي مشاكل قبل السبعينات على سبيل المثال، وهون معناته عدالة انتقالية لفئة معينة وليس لكل السوريين. إذا بدنا نحكي عن الدولة مواطنة حقها، بالفعل نحن بحاجة إلى عقد اجتماعي، وهذا العقد الاجتماعي تشارك فيه كل الأطراف وبتعطي رعاية الرئاسة الجمهورية وبشكل كثير يكون شفاف وواضح ونفهم كل المطالب ونعرض على الطاولة، ولتكن تأخذ سنتين أو ثلاثة لننطلق في بدولة حديثة تكون لكل مواطنيها أو لكل مكوناتها. أنا دائما بقول حقوق الإنسان، عندما أتحدث عن حقوق الإنسان، حقوق الإنسان أفراد وجماعات. يعني لو ما كان في جماعات ما كان تطلع الإعلان العالمي الخاص بأبناء الأقليات على سبيل المثال. لو ما كان في يعني شيء اسمه يعني مثلا العودة إلى نظرية الإنسانية وحقوق إنسانية، هذا لا تكفي، لأنه في عنا إعلانات أخرى، وهي الإعلانات أصلا يعني صدرت أو أصلا صيغت نتيجة الانتهاكات اللي جرت على المستوى العالم، سواء يعني الإعلان العالمي الخاص لشعوب الأصيلة أو إعلان عالمي خاص لأبناء الأقليات، وبنفس الوقت في يعني العهدين الدوليين على سبيل المثال العهد الدولي الخاص لحقوق المدنية والسياسية اللي بند 25 بيحكي عن الشراكة السياسية. يعني لا يمكن أن تؤسس المواطنة الحقة بدون عدالة انتقالية حقيقية ما بعد النظام، بدون الاجتماعي وهو الأول وأساسي. يعني من المفروض كل الأطراف تشارك على طاولة الحوار وتطرح همومها. طيب. ومشاكلها، فيما بعد تساق قانونيا وتتحول إلى دستور، وهذا الدستور تنجز منه يعني كل الوزارات وكل يعني هيئات المستقلة قوانينها وتطرح على مجلس الشعب، وفيما بعد يعني تشرع وتصير يعني تصدر وتصير يعني تصير قوانين البلاد. ولذا يعني نحن من هون بإمكاننا أن نتحدث عن المواطنة الحقة إذا لم يعني إذا أزلنا الغبنة والاضطهاد والقمع وبنفس الوقت حققنا شرط الجبر.
0: يعني أفهم منك أستاذ فاروق أنه لا داعي أصلا للحديث عن هوية وطنية، يكفي هذا الانتماء السياسي و يعني تساوي الناس أمام القانون؟
1: لا أبدا. يعني كل حكومة بحاجة إلى هوية، يعني هوية وطنية، يعني لكل الحكومات هوية. يعني ما في دولة بدون هوية، وحتى تعكس هوية جامعة للبلاد من المفروض اعتراف وجبر الدرع.
0: موجودة يعني موجودة، يعني هاي الهوية في وجدان السوريين اليوم معرفة لها يعني شكل، لا يعني لا نشعر بها
1: للأسف. يعني كثير من مرات حتى في النظام السابق، مع العلم أنا من المعتقلين طبعا وبنفس الوقت كنت معروف يعني من خروجي من البلاد، حتى بالنظام يعني في بعض الزوايا الحكومات عندها من مجتمعات، يعني للأسف يعني المجتمعات ما عم تستوعب بعدها، وبالتالي نلجأ إلى الحكومات يعني تنفذ بعض الأشياء. تصوري يعني لو نفذ على سبيل المثال الحصر، وهون يعني نرجع إلى كلام دكتور حسام، هو كلام مهم جدا، يعني لو نفذ كل القوانين السورية لكن يعني شفنا انتهاكات لسه أوسع وأكثر عمقا، يعني لأنه الحكومات عادة يعني ما تنفذ كل القوانين. فلذلك نحن بحاجة إلى تغيير كل القوانين، يعني إصلاح القانوني خلينا نسميها، يعني الدولة السورية أولا بحاجة إلى إصلاح قانوني، وهذا إصلاح قانوني بحاجة إلى الدستور دائم، والدستور غير موجود. دولة الحوار المجتمعي
0: هو كما يعني هو كما تفضلت، يعني ربما يعني حتى نقاش موضوع الهوية يصبح أكثر إلحاحا عندما يعني يطرح أيضا الدستور للنقاش، لأنه نحن يعني الإعلان الدستوري الذي بين أيدينا فيه تعريف مبدئي أستاذ فاروق، لذلك أنا سألت عن مشروع السلطة، يعني فيه تعريف، فيه وضع للغة العربية، فيه وضع للديانة الإسلامية، وفيه اعتراف بباقي الحقوق الثقافية للمكونات، يعني وهذا هو الإعلان الدستوري، ستبنى عليه مرحلة.
1: مسألة نور خان بس نصدقيتها، المسألة لا تختصر بمسألة يعني اعتراف بحقوق لغوية أو ثقافية، لأنها أبعد من ذلك.

0: بدون إرادة سياسية لا تعني شيء الحقوق أو حقوق ثقافية. يعني يجب أن تشارك كل الأطراف السياسية في إرادة البلد لحتى الحالة الوطنية الجامعة.
1: طيب دكتور حسام، يعني فعلا هي المواطنة الكلمة السحرية للتخلص من كل المشكلات التي لها علاقة بالهوية في سوريا؟ لأنه يعني هناك مشكلات هوية في سوريا، نعم هناك مشكلات هوية، هل ظهرت الآن بعد سقوط النظام؟ يعني يبدو لا، طبعا هي كانت موجودة خلال عقود. فهل المواطنة بالفعل يعني كلمة سر يمكن أن تحل هذه المشكلات ببساطة؟
2: يعني أظن بالمعنى الواسع للكلمة، خلينا نقول يعني ممكن تكون بالمعنى بالفعل إحدى الكلمات الأساسية المفتاحية لتناول هذه المسألة. خلينا نقول يعني هنا، وأنا بستعيد هنا بديع الكسم قال جملة بهالطريقة، إن القومية أو بمعنى الهوية الوطنية الصحيحة، خلينا نقول ونسميها، هي المؤسسة على إنسانية صحيحة. وهي مسألة كمان العلاقة بين الجماعات والأفراد. يعني برأيي لما نحكي عن مواطنة هون بمعنى أنه علاقة الفرد بالدولة أو بالآخرين ليست محددة على أساس نسبه، يعني بغض النظر عن كونه كردي ولا مو كردي، وهون حقوقه الفردية تسبق حقوقه الجماعاتية، يعني لا يأخذ حقوق على أساس انتمائه للجماعات. وإذا انطلقنا من هذه الأوليات الأساسية، برأيي هنا يعني الهوية، عندما نتحدث عن هوية وطنية، ما يجمع بين السوريات والسوريين، القاسم المشترك بينهم، هذا هو المحدد، الأساس القانوني، الأساس السياسي المشترك بينهم، والمسألة الاقتصادية. يعني هذه المسائل برأيي هي الأهم الآن التي يمكن أن تحدد ليس فقط مصير يعني هوية السوريين، أن تحدد مصير سوريا أصلا كدولة وكجماعات وكمجتمعات فيما بينها. هذا الأساس القانوني والسياسي والاقتصادي، وليس المسألة الهوياتية بالمعنى الضيق، بالمعنى الثقافي، بمعنى أن آخذ أنا حقوق أكثر أو أقل، مع من دون ما أؤكد أنا برأيي
1: يعني
2: أن هذا
1: يعني يمكن الدولة أن تحدد يعني لنقول مشروعها في مسألة الهوية من خلال خياراتها المؤسسية وخياراتها في توزيع السلطة والنفوذ والموارد. يعني هذا هو البعد الاقتصادي.
2: مثلا نتحدث عندما نتحدث عن المركزيه او اللامركزيه في السلطه، غالبا يؤخذ الحديث الى اتجاه لا مركزيه، ان هناك جماعات تريد ان يكون حكم مفرد لحالها، مع العلم ان اللامركزيه ينبغي ان يتحدث عنها ضمن اطار الاداره المحليه. حاليا في هذه السلطه هناك تمركز شديد للقوه او للسلطه في يد جماعه محدده، شخص، اشخاص معينين، كذا. هذه المساله هي المحدده الهوية بالمعنى العام، لكن لا علاقة لها مطلقا لا بهوية إسلامية أو دين عربية أو كردية أو كذا، ومؤثرة. فلنقل إذا لو كان لدينا قانون إدارة محلية، وكان بمعنى أن الأفراد في مناطقهم لديهم حريات ليتصرفوا، هذا محدد لهويات مناطقية بالمعنى الإيجابي. وهنا المناطق يمكن أن يكون كردي وعربي، يمكن أن يكون مسيحي ومسلم، يمكن أن يتعاملوا لأسباب اقتصادية وسياسية وقانونية في تنظيم أمور حياتهم المباشرة. هنا نتحدث عنها، هذه الأمور التي يفترض أنها يعني لسه بحاجة للتدليل، أنها تمس كل إنسان بوصفه إنسانا، وتمس كل سوري بوصفه سوريا.
1: طيب يعني تعتقد أن الكرد حصلوا على الاعتراف من هذا الشكل؟ على الاعتراف يعني يعني لنقول يعني بالإدارة المحلية لنقول. هلا الموارد لا نعرف أنه هناك تقاسم موارد في الاتفاق الذي طبق بين الطرفين، لكن موضوع الإدارة المحلية يعني أن تدار من محليين، هل حصلوا على ذلك؟
2: أنا برأيي أي هنا الفكرة، أي إدارة محلية أو أي تقسيمات ينبغي ألا تكون على أساس انتماءات، وإلا تصبح جماعات معينة يعني هي نفسها تتحكم فيها، يعني هذه هي الطائفية أو المحاصصة. برأيي لا، لم يحصل عليها، لأنه لا زال هناك مركز كردي يتحكم بأطراف وهوامش مختلفة. يعني لا يهم المركز إن كان كردي أو عربي، إن كان يمارس نفس السلطة أو الإقصائية أو المركزية، ويعني الاستبداد بالقرار أو التحكم بالقرار. لم يحصل عليها لا الكردي ولا العربي. حاليا السلطة هائلة يعني بشكل رهيب.
1: طب هذا كيف ممكن يعرف الهوية السورية؟ يعني هاي المركزية الشديدة كيف ممكن تعرف الهوية السورية، ما الذي سيحدث بعد ذلك؟
2: ببساطة حالية سورية يعني إذا تحدثت عن الهوية خلال 50 سنة، سورية من أكثر البلدان في العالم التي كانت تتمركز فيها السلطة والقوة في يد في العاصمة، وفي العاصمة تحدث في يد مجموعة، وعمليا في يد الشخص الرئيس ومن يريد حوله. هذا كان موجود في عهد النظام الساقط، هذا حاليا موجود، ولا هنا وليس هناك أي أطر لقبول بعودة السوريين للسياسة، ليس هناك أي توجه واضح حتى الآن. يعني اجتماعات عادية ترفض للسياسيين وسياسيات أي جماعات، وهناك دائما مركز قوي جدا، هذا هو المحدد بمعنى ما. يعني فنقول أننا نشترك نحن الآن كل السوريين في أننا محرومون من حيث المبدأ من الحق في ممارسة السياسة.
1: في خوف، طيب يعني بتقديرك في خوف من التنوع؟ لأنه يعني خطابيا السلطة تركز كثيرا على موضوع حصر السلاح بيد الدولة، السيادة ووحدة الأراضي. هل تعتقد أنه هناك تفكير بأنه يعني إذا أعطيت المكونات مساحات أكبر فهذا سيهدد الوحدة السورية؟ وربما يكون هذا تفكير منطقيا، يعني ربما يكون منطقيا.
2: الأمر لا علاقة له بالمكونات، يعني هذا الأمر يمس السنة والعرب بقدر ما يمس الأكراد وغير هذا. الأمر لا علاقة له بالمكونات. السلطة عندما تتمركز، يعني إذا كان حافظ أسد يحقق مصالح العلويين فأحمد الشرعي يحقق مصالح السنة، لم يكن هذاك يحقق مصالح العلويين ولا يمثل لهم لا عقيدة ولا مصلحة، ولا أحمد الشرع يمثل السنة لا عقيدة ولا مصلحة. السلطة متمركزة في 10-20-30 شخص،
1: يعني حتى العرب السني اليوم ليس لديه اعتراف لدى السلطة أكثر من العلوي أو الدرزي أو الكردي.
2: المسألة الاقتصادية عندما رفعوا أسعار الكهرباء والوقود والخبز والمواصلات، هل قالوا أن السني لديه أفضلية؟ عندما منعوا الآن أن أي عملية بيع في سوريا بحاجة لموافقة أمنية لا تدرين سببها، هل قالوا أن السني ليس له هذه الأفضلية؟ عندما قالوا ممنوع تأسيس الأحزاب وأن فقط نريد طرف واحد، هل قالوا للسني هذه الأفضلية؟ ليس كل المسائل الأساسية الآن يعاني منها السوريون والسوريات بغض النظر عن كونها سنة أو أكراد، محاولة تحويلها إلى هوياتية. السني كأنه الآن له ميزة، والعلوي كأن له فقط هذا، برأيي هذه يعني ليست حقيقية. المشاكل الحقيقية التي يعاني منها السوريون الآن يعني تتجاوز مسألة هوياتهم وتتجاوز مسألة الهوية الإسلامية وغير الإسلامية للسلطة. هناك الآن وضع بحاجة نحن إلى أن نسير
1: يعني حتى
2: اتجاه،
1: ولو كان السني نفسه يشعر بشكل أو بآخر بأنه هو حصل على امتياز ما،
2: هو
1: يعني تعتقد
2: أنه
1: هذا الشعور ليس في محله؟
2: هو هذه هي المصيبة، أن أن يعني وهنا لهذا السبب نقول أنها أحيانا مشاكل زائفة، أو أنه يجب أن نركز على الأساس يا جماعة.
1: طيب يعني هي نقطة مثيرة للاهتمام أستاذ حسام.
2: يعني معقول مثلا نقول أنه والله أنه هذا إذا كان الظالم أو المستبد سني يعني بيخفف عني أو بيخفف عن السنة، وإذا كان المستبد علوي بيخفف عن العلوية؟ الظلم هنا يعني ليس له طعمان أو ليس له نوعان أو كذا، والاستبداد نفس الشيء، والمركزية نفس الشيء. أنا طبعا يعني مع الاختلاف وأن هذه مرحلة انتقالية، لكن ينبغي أن نتأكد بأننا نسير بالفعل
1: بالمسار الصحيح.
2: حسنت عن تدرج أنت، لكن السؤال هل التدرج بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل عمليات أن يقتل الناس تحت التعذيب، هل هذه مسائل بالفعل في الاتجاه الصحيح؟ هل الاعتقال التعسف بدون قانون؟
1: هو طبعا يعني في يعني في إجابات لدى السلطة عن كل ما تفضلت به، لكن يعني لا أود أن نستفيد كثيرا فيما قلته. دكتور، كنت أود أن أذهب بالسؤال للدكتورة ميادة، لكن يبدو أننا نواجه بعض المشاكل في التواصل معها. طب يعني السؤال نفسه سأطرحه عليك أستاذ فاروق، هل يعني ما هو مقدار الاختلاف الذي يمكن أن تعترف به سلطة ما؟ عادت الدكتورة ميادة. طب سأذهب إليك دكتورة بالسؤال إن كنت تسمعينني. إيه طيب وصل الصوت على ما يبدو. يعني عندما تكون دولة مركزية كما يصفها الدكتور حسام، أو على الأقل ما يعني هذا أيضا ما تقوله المؤشرات حقيقة في سوريا حتى اليوم، فما هو مقدار الاختلاف الذي تستطيع هذه السلطة أن تديره دون أن تعتبر أن هذا الاختلاف بشكل أو بآخر يشكل تهديدا؟ يعني كيف ستقوم بإدارة التنوع والاختلاف الموجود في الدولة؟ لساتنا عم نواجه مشكلة كأنه

0: الدكتورة ميادة. طيب سنعاود الاتصال بها. أستاذ فاروق، يعني أذهب بالسؤال لك، أنه عندما نكون أمام مركزية بهذا الشكل، فكيف يمكن أن يدار التنوع بدون أن يكون هناك شعور لدى السلطة بشكل أو بآخر أنه هناك ما من يهددها، أو حتى هناك من يهدد الدولة؟ لأنه يعني هذا الخطاب أيضا اليوم موجود، أنه يعني أي نقد من أي شكل يتم تسويقه وكأنه يهدد الدولة نفسها حتى.
1: يعني يعني خلينا نسميها هواجس يعني غير مبررة. دكتور حسام يعني تحدث بكلام جدا مهم حقيقة. مركزية الدولة يعني تخلق نوع من التمييز. نحن شفنا يعني عمليا كان يعني الثورة هي ثورة الهامش مع ثورة أصحاب الامتياز. ثورتنا يعني نحكي ثورة يعني 2011 وفيما بعد، لأنه بالفعل المركزية الشديدة السياسية وبنفس الوقت كان الاقتصادية وكان على مستوى كثير أشياء وقانون. يعني الإدارة المحلية كان كلام يعني عقو فرنجين حسب ما بيقولوا السوريين، يعني 107 شو 107 وقد ما حكينا. يعني مجالس المحلية ما كان لها أي دور أبدا. لذلك أنه بالفعل سوريا أمام يعني أمام استحقاق، ومسألة التفكير إعادة التفكير في يعني شكل الدولة أولا وفي نوعية نظام الحكم. والدول يعني الدول ما بتتركب من خلال يعني عدد من تعليمات تنفيذية أو من مراسيم أو حتى بقوانين. يعني نحن بالفعل المسألة بحاجة إلى يعني سخر كل الأوقات يعني كل الإمكانيات لأجل يعني بلورة نوع من يعني تحديد مسار، هو مسار تصالحي أولا ومسار ثاني بعيدا عن الكرد وعن العلاوين ومكونات الأخرى وحلبي وسني وكذا. يعني سوريا كدولة بحاجة إلى لا مركزية، أن تكون لا مركزية. ونحن أنه لا مركزية إدارية أو لا مركزية سياسية، مع العلم أنه أنا كثير أرتاح مع لا مركزية سياسية والفيدرالية، بس بكل الأحوال أنا كون هذه المفردة هذا المصطلح خلق نوع من يعني أو يعني الكثيرين عم ينظروا إليه بعيون فيها حساسية. فلذلك خلينا نحكي عن لا مركزية الموسعة، عن توزيع الموارد وبنفس الوقت يعني وظائف واختصاصات السلطة، وفي الوقت نعطي صلاحيات أوسع لمجالس التنفيذية، وبنفس الوقت يعني نعترف بمسألة المكونات ك يعني كحالة ثقافية وبنفس الوقت الحالة القومية.
0: بس يعني إذا لم يحدث ذلك، يعني إذا لم يحدث ذلك أستاذ فاروق، إذا بقيت السلطة مركزية بهذه الطريقة، كيف يمكن البناء على الموجود؟
1: لا يمكن بناء على الموجود، لأنه يعني بالنهاية يعني الدولة راح تتحول إلى الاستبداد، دولة مستبدة وتصير جمهورية الخوف حسب يعني المصطلح ربيع دمشق.
0: بس يعني يعني برأيك يا أما لا مركزية يا أما سنتحول إلى الاستبداد، ما في يعني حلول وسطى.
1: أنا فرنسا دولة لا مركزية. يعني فرنسا دولة مركزية وبنفس الوقت فيها هناك يعني سيادة قانون، كثير من أشياء يعني تطبيق القوانين سيادة القانون بتحل جزء كبير من المسائل، لكن لا مركزية الدولة توزع
0: يعني الفكرة أنه يعني هو موضوع مخيف جدا، أنه أن نتخيل أنه السوريين غير قادرين يعني على التعايش والانتماء لبعضهم البعض إلا لو كانوا يدارون بطريقة لا مركزية.
1: يعني هي بالأساس على فكرة لا مركزيات الدولة، يعني لا مركزية الدولة كمان أحد من نتاجات النزاعات ونتاجات لأنه صار في خلق. هلا على سبيل المثال أنا راح أجيب لك مثال كردي. يعني في جيل تقريبا 14 سنة عاشوا بدون دولة، يعني هن كانوا بعيدين كل البعد. اللي كان عمره 10 سنين هلا عمره 25 سنة، يعني من الصعب بده زمن لحتى ينسجم مع دولته مع دولة سورية على سبيل المثال. في جيل تخرج جامعة وبنفس الوقت مدارس باللغة الكردية، كيف هذا يعني سيندمج مع يعني الحقوق مع اللغة العربية بسهولة؟ نحن بحاجة إلى عقبات جدية، ولو كانت هناك

0: اعتراف لكانت الطريق اسهل الى بناء يعني الدوله بتكون لكل مواطنيه وبنفس الوقت مكوناتها. لا مركزيه الدوله ابدا ليس خطرا، انما تعزز مكانه الدوله وبنفس الوقت تعزز المواطنه وبنفس الوقت يعني ترفع من قيمه الدوله من بين الدول الشرق الاوسط. وعندنا تجارب كثيره يعني حتى على مستوى العرب في عندهم تجارب، تونس على سبيل المثال في عندهم تجربه الى حد ما يعني قريبه على مركزيه، وهي يعني موجوده بالدستور مساله اللامركزيه والادارات المحليه، لكن هي قريبه. امارات متحدة على سبيل المثال، يعني حتى بإمكاننا نفكر بنموذج الاتحاد الأوروبي، طبعا هذا أوسع أكثر. الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي داعم وغطاء الدول الأساسي اللي بتعطي هي لا مركزية، حتى الروس يعني بوتين هو دولته لا مركزية، فكثير هم على سبيل المثال. بلبنان يعني أنا بعرف بلبنان، درست بلبنان وعيش كثير بلبنان وقيم بلبنان، يعني فيه نظام بلديات أوسع وبنفس الوقت هناك يعني مطلب ملح تقريبا حول لا مركزية الدولة. لا مركزية الدولة هي حلول يعني جذرية لمسألة المواطنة ومسألة الانتماء الوطني.
1: إيه بس بلبنان يعني في شكل من أشكال المحاصصة، يعني دعني أنقل هذه النقطة لك.
0: المحاصصة خليني بس نور خان بس نقطة، بس بدي أذكر نقطة، يعني المحاصصة هي أنا لا أعرف يعني الديمقراطية التوافقية تبنى على المحاصصة، وهي يعني هذا النموذج الأحدث في لعب الديمقراطيات. المحاصصة يوما من الأيام كانت يعني خلقت حلول جذرية لمشاكل بلبنان، المحاصصة في العراق كانت حل يعني بعد ذات نحن
1: يعني حل، لكنه يعني لم يكن الحل الأفضل والأمثل. يعني أذهب إليك بالنقطة دكتور حسام، لأنه هناك يعني من يقول أنه قد تحتاج سوريا إلى
0: ليست بعض ولا تفرق، إنما تعزز يعني شعور بالمواطنة الحقة.
1: إيه يعني هناك من يقول دكتور حسام أنه سوريا قد يعني تحتاج إلى ما يشبه الطائف، يعني
0: أنا لا أعرف بالضبط
1: يعني لذلك يعني لا نقلت هذه النقطة لأنه يعني كثير يعني يضيق الوقت،
0: لكن دولة بحاجة، دولة أمام استحقاق أنه تفكر تعمل مراجعة حقيقية لكيفية طيب. بناء
1: طيب. يعني اسمح لي أستاذ فاروق لأنه الوقت يدهمنا أن أنقل النقطة للدكتور حسام.
2: طيب اسمحي لي، أنا يعني برأيي أن الطائف بمعنى هذه المحاصصة بهذه الطريقة هو سيكون إما خلق لمشكلة أو تعميق لمشكلة أو تكريس لمشكلة، وكأن وأصلا هو توصيف أو يعني خاطئ للمشكلة. المشكلة ليست في المحاصصة بأن هذا الطرف أو ذاك يأخذ حصة أكثر أو أقل مما يستحقها، ليس هناك بهذه المعنى مشكلة بين الأطراف، ليس هناك بمعنى مشكلة أن العرب يأخذون أكثر من الكرد أو الكرد يأخذون أكثر من التركمان إلى آخره، ليست هذه مشكلتنا. ليس هناك مشكلة الآن أن السنة يحكمون أم العلوية يحكمون، لا يحكم السنة ولم يكن يحكم العلويون، ليست هذه المشكلة ليقول أننا نريد محاصصة، ولا يمكن ولم يكن مطلقا بالإمكان أن يكون هناك طرف يحكم، يعني بمعنى عندما يحكم طرف كجماعة معينة وإنما تحكم نخب يصعب أصلا تغييرها. المشكلة ليست بين الجماعات وإنما في العلاقة بين المجتمع والدولة، بين المجتمع والسلطة. عندما قلت كل دولة طبعا مركزية، كل سلطة فيها شيء، لكن هذه الدولة المركزية
1: دكتور حسام شلون ما في مشكلة بين الجماعات؟ يعني حتى المشكلة المناطقية الآن تظهر إلى العلن بشكل أو بآخر، لا في مشكلة بين الجماعات في سوريا؟
2: عندما أقول في هناك مشكلة، عندما أقول المشكلة يعني الأساس المشكلة ليس بين الجماعات وإن بين المجتمع والدولة. يعني مثلا الآن حصل في جزيرة عرطوز مشكلة، وهذا هذه يمكن تقول بين الجماعات، لكن في ظل غياب دولة القانون وفي ظل دولة سلطة تشجع أصلا الفزعات في مكان ما يمكن يحصل ذلك ويحصل مشكلة بين الجماعات. لكن عندما أصلا يعني سبب نشوء الدولة ما هو؟ هو أنها تحكم وتضبط العلاقة بين كل الأطراف بعدل. هي أصلا هذا السبب، يعني لغيزون دتخ، يعني سبب علة وجود الدولة أصلا. فمن طبيعي أن يكون هناك توتر بين أطراف مختلفة جماعاتية.

0: غير جماعاتية. لكن عندما يكون المشكلة بمعنى يحصل صدام أو اضطراب أو توتر، يكون بسبب عدم قيام الدولة بدورها أصلا. لكن عندما كنت أقول أن الحل بأن كل المناطق بغض النظر عن تكوين الجماعاتي، أن كل الناس مثلا حلب ولا الحسكة ولا اللاذقية ولا السويدة، أن يكون في كل الناس يحكموا منطقتهم في الأمور اللي بتخصهم مباشرة، وهذه يعني بمعنى شيء جيد. هذا لا ينفي مركزية الدولة، وإنما أنا أتحدث، لم أكن أتحدث عن مركزية الدولة فقط، أنا أتحدث عن تمركز أو احتكار هائل للقوة والسلطة والقرار في يد جماعة
1: طب
0: معينة،
1: أليس
0: شخص
1: من
0: شخصين.
1: مصلحة أي سلطة أنه على العكس يعني تشجع أن يكون هناك انتماء ما يعني يدين به كل المواطنين للدولة؟
0: هنا
1: يعني
0: تسمح
1: شيء يشبه حتى وقت اللي بدأت يعني فكرة القومية، كان هناك حاجة من هذه الدول لأن تجمع المواطنين حول مبدأ ما، فلماذا أصلا ستشجع هويات أخرى؟ لماذا السلطة ستشجع هويات أخرى؟
0: يعني منطق السلطة طبعا أنها يعني بمعنى منطق الداخلي أنها تريد أن تحتكر البقاء في القوة وكذا والموارد وتستمر، لكن تستخدم ايديولوجيات بمعنى تقول انا امثل مصالح اكثر او اطراف اكثر. حاليا سلطه القرار في يد مجموعه قليله جدا جدا، ويتم التوزيع حتى الان على اسس ليست سوريه ولا وطنيه خالصه، ولا على اساس الكفاءه ولا على اساس القدرات ولا على اساس حتى التاريخ، لا الابيض ولا الكذا، وانما على يد مجموعات من الولاء. هذا الاحتكار الهائل للسلطه في من طرف مجموعة معينة هو
1: شكرا.
0: الأساس، هو العلاقة التي يمكن نبحثها في توزيع الثروة والقوة بين السوريات والسوريين، وليس بين أن السنة والأكراد. طيب معظم
1: شكرا.
0: السنة الآن محكومون أكثر من كونهم حاكمين، يعني يصور كأن السنة يحكموا، وهو هذا ليس صحيح على الإطلاق.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور حسام درويش ضيفي من الدوحة. خلص الشباب ما بدهم يحركوا الأوتوكيو على لي. طيب من الدوحة الشكر الجزيل للباحث المشارك في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات الدكتور حسام الدين درويش، واعذرني لكن يعني صفتك طويلة لم أستطع استعادتها من ذاكرتي. الشكر أيضا موصول لضيفي من أربيل، لضيفي من أربيل أيضا الحقوقي والمدني الأستاذ فاروق حاجي مصطفى، وأيضا الشكر لضيفتي الدكتورة ميادة التي كانت معنا وفقدناها للأسف، مديرة مؤسسة مؤمنون بلا حدود للنشر الدكتورة ميادة كيالي. إذا مشاهدينا الشكر أيضا موصول لكم على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل. لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم. سوريا نبنيها معاً.
1: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك.
2: كتير مشرق. تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين.
1: لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير.
2: أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي.
1: استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار.
2: أنا شايفة تقسيم، ولا مركزية وفيدرالية.
1: يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟
2: يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني.
1: يي إيه والله،
2: أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية.
1: استنوها.
3: إذاعة راديو سوريا معكم أينما كنتم،
4: من دمشق إلى حلب، من الساحل إلى الجزيرة، صوت سوريا يرافقكم أينما كنتم. راديو تلفزيون سوريا على التردد الموحد 99 FM في عموم المدن والمحافظات السورية، نرافقكم بالخبر الدقيق والبرامج المنوعة وعلى مدار الساعة. راديو تلفزيون سوريا، صوتك وينما كنت.
5: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة. في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.
6: هروب بشار الأسد من دمشق.
7: في زمن تتسارع فيه الأحداث،
8: أهلا بكم مشاهدينا في هذه الساعة الإخبارية
9: من تلفزيون سوريا،
7: وتتقاطع فيه القضايا. تأتيكم نشراتنا الإخبارية لتقدم الصورة كاملة إلى كل العالم. هنا لا نروي الحدث فقط، بل نبحث في خلفياته، نحلل أبعاده، ونواكب التطورات الساخنة بتغطيات على مدار الساعة. نشراتنا تنقلك إلى الميدان وتفتح العناوين وتكشف ما خلفها.
10: ختام النشرة في أمان الله.

مرحبا بكم مشاهدينا في نشرة الأخبار، ونبدأ بالعناوين. بدء جلسة الصلح بين أهالي من جدادة عرطوز ووجهاء من دير الزور، وذلك بعد حالة من التوتر شهدتها البلدة. الاحتلال الإسرائيلي يقصف تل باطل ورد المحيط ببيت جن في ريف دمشق بثلاث قذائف مدفعية، ويتوغل في ريفي القنيطرة ودرعا. إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة في الريف الشرقي لمحافظة السويداء، والقبض على أحد أبرز تجار المخدرات في دير الزور. الأمم المتحدة تعرب عن قلقها من منع طلاب السويداء من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية، وتؤكد على حقهم بالتعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بانعقاد جلسة للصلح بين أهالي بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق وأوجهاء من عشائر بمحافظة دير الزور لإنهائية حالة التوتر في البلدة. وحضر الجلسة التي انعقدت في مسجد الرحمن وسط بلدة جديدة عرطوزة شخصية رسمية وشعبية بهدف احتواء الموقف. الجدير بالذكر أن البلدة شهدت أخيرا توترا ومواجهات بين مجموعات تقطن البلدة بين الجانبين.
1: فأنتم أهل لنا ونحن أهل لكم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن لا تتكرر هذه المأساة.
0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي قصفت بثلاث قذائف مدفعية منطقة تل باط الوردة بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد تواغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المرة والتدقيق في هوياتهم، وذلك بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر قالت إن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية.

0: وبالعودة إلى جلسة الصلح في جديدة عرطوز، ينضم إلي عبر الهاتف عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا في جديدة عرطوز بريف دمشق. مرحبا بك عامر، ما هي آخر التطورات لديك في جلسة الصلح؟
1: نعم حسام، عقدت جلسة الصلح بعد عدة جلسات منذ يوم البارحة حتى هذا اليوم، ونتج عن هذه الجلسات الصلح الذي تم الإعلان عنه منذ قليل. لتفاصيل أكثر سوف أستضيف أحد الأشخاص الذين هم أعضاء في لجنة الصلح ليحدثني أكثر عن هذا الموضوع. يعطيك العافية أستاذ.
2: الله يعافيك، يا أهلا وسهلا.
1: بس لو تحكي لي عن مجريات هذا الصلح اللي صار.
2: الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد تم الصلح بين أهلنا في جديدة عرطوز وأهل الدير، أخواتنا وأصدقائنا وأحبابنا، والحمد لله على هذه النتيجة. والدليل على ذلك نزول المطر، هذه نعمة من الله. نتمنى لكل من سعى وأمضى وقته وسعى للصلح الشكر، ونكون له من الشاكرين دائما، وكل من وسانا ووقف معنا نشكره جميعا، نشكرهم جميعا، وكل من أتى بهذا الصلح لعندنا في جامع الرحمن نبارك له ونقول له شكرا على هذه الجية الشريفة المحسوبة لله جل وجلاله.
1: بس لو نحكي شوي اكثر عن تفاصيل اللي صارت، عن تفاصيل الصلح، هل هناك شروط معينه او كيف
2: تفاصيل الصلح؟ تفاصيل الصلح لا شروط ولا شيء. الشروط ان الجميع يكونوا جيران واهل بدون اي شروط، وبدون اي شروط كل واحد يلتزم بجاره كصاحب وصديق له.
1: طيب مسار الاشخاص اللي هن تسببوا بهي، او الاشخاص اللي يعني هن سبب المشكله، هل سيحاسبوا؟ كيف تم معالجه الموضوع؟
2: سمحنا بكل الامور، سمحنا جميعا بانه كل واحد انتهى الموضوع وكل واحد راح بحال سبيله، بس ما بدها تنعاد ان شاء الله من الجميع. ونحن نوافق على هذا الكلام ونقول لهم جزاكم الله خيرا والحمد لله رب العالمين.
1: بس تعطينا رسالة يعني أخيرة، شفتها بالفترة الأخيرة صار في ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بس رسالة لهذول الأشخاص المحرضين للصفحات الغير هي معروفة لمين وكذا.
2: التواصل الاجتماعي صفحات كثيرة وكلام مغرضين، مغرضين ما لها مصلحة هذه البلد. البلد بحاجة لناس أصلاء يحبون هذه البلد، لأن كان النظام السابق كان يخرب بين الجهات ويخرب ويجعل الفرقة بين كل الناس. فالحمد لله هذا النظام سعى للصلح وكان أكثرهم من الموافقين على الصلح.
1: نعم حسام، كما سمعنا في أن عقد هذه الجلسة الأخيرة اليوم في مسجد الرحمن في منطقة في داخل جديدة عرطوز، وتم الصلح وتم التوافق.
0: عامر، بالنسبة للذين حضروا هذه الجلسة من هم؟ هناك معلومات بأن من توسط لهذه العملية، عملية الصلح، هم من وجهاء دوما، يعني أريد تفاصيل حول هذا الأمر.
1: نعم، كان هناك يعني جهود مكثفة من قبل وجهاء من الغوطة الشرقية ومن الغوطة الغربية ومن مجلس الصلح. كان هذه الوفود يعني هدفها التوصل إلى حل وإنهاء هذا الخلاف الحاصل الذي امتد ويعني كان له صدى كبير خلال الأيام أو خلال اليومين الماضيين. الآن وبعد هذه الجلسة الأخيرة داخل مسجد الرحمن الذي يتواجد أمامه الآن، تم إنهاء هذه المشكلة العالقة منذ يومين، وتم إنهاء الخلاف بشكل كامل بصلح وبطريقة ترضي الأطراف جميعا المتنازعة. تم إسقاط الحق كما سمعنا من ضيفنا من قبل الطرفين، لتعود الأوضاع إلى طبيعتها كما كانت، ولتعود المياه إلى مجاريها في جديدة عرطوز، ولكي لا تحدث وتتكرر هذه الخلافات التي حصلت منذ يومين حتى هذه اللحظة. أنا الآن أمام المسجد وحاليا أمطار غزيرة على منطقة جديدة عرطوز، يعني أتى الغيث وأتى الحل في آن معا.
0: نعم، شكرا لك عامر عاصي مراسل تلفزيون سوريا في جديدة عرطوز، كنت معي. وأيضا مشاهدينا بالعودة إلى قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف في منطقة تل باط الوردي بمحيط بيت جن في ريف دمشق الغربي. انضم إلي محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. محمد، ما تفاصيل هذه العملية؟
3: نعم حسام، بالفعل يعني جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثالث على التوالي يقوم بقصف تلة باط الوردة. طبعا القصف هو من مصدره من الجولان المحتل هنا من يعني غرب محافظة القنيطرة من الجزء الشمالي منها باتجاه تلة باط الوردة. طبعا القصف هو قصف مدفعي حسب يعني الصوت الذي يصدر، والمسافة التي تبعد ربما 20 كيلومتر تقريبا عن خط وقف إطلاق النار باستهداف هذه التلة. جيش الاحتلال الإسرائيلي للمرة الثالثة يستهدف هذه التلة دون يعني ورود أي إصابات أو أي أضرار مادية أو جسدية داخل هذه التلة، لكن هي يعني ربما عملية أمنية عسكرية أو يعني عملية ترهيب أو عملية يعني أخذ إحداثية في تلك النقطة، فيتم استهدافها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثالث على التوالي. أيضا يعني حسام، يوميا هناك تحليق للطيران المسير وطيران الدرون فوق سماء المنطقة، خاصة في منطقة بيت جن وريف دمشق الغربي قرى جبل الشيخ، فالتحليق مستمر والاستهداف مستمر. يعني كما شاهدنا منذ عدة أيام تم استهداف شخص بمسيرة من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي. ربما أيضا حسام يعني يلجأ جيش الاحتلال الإسرائيلي في تلك المنطقة إلى الاستهداف عن بعد يعني وقصفها بالمسيرات أو المدفعية بعد يعني حدوث اشتباكات جرت سابقا أثناء توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى بلدة بيت جن، ما أدى إلى إصابة عدد من عناصر الجنود وتدمير عربة، وأيضا من الجانب الآخر يعني استشهاد ما يقارب 13 مدني. ربما هذا الأمر يعني جعل جيش الاحتلال الإسرائيلي يلجأ إلى هذه العمليات العسكرية، هي الاستهداف عن بعد إما عن طريق المسيرات أو القصف المدفعي باتجاه هذه المنطقة. بشكل عام أيضا حسام يعني هذه الانتهاكات مستمرة سواء في منطقة بيت جن بريف دمشق الغربي أو في محافظة القنيطرة أو في ريف القنيطرة الجنوبي أو منطقة حوض اليرموك، فهناك يوميا يعني عمليات توغل، عمليات مداهمة للمنازل، نصب حواجز مؤقتة، قصف بعض المناطق يعني وجعلها حق الرمي يستهدفه جيش الاحتلال الإسرائيلي في كل مرة.
0: شكرا لك محمد فهد مراسل تلفزيون سوريا في القنيطرة. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات قالت إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش و 282 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارج عن القانون في المحافظة. وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف جميع المتورطين في محاولة التهريب وملاحقتهم، وذلك تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الإتش بوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. مصعب الحمد مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور، مرحبا بك مصعب. إذن عملية وصفت بالكبيرة وإلقاء القبض على أحد أكبر تجار المخدرات في دير الزور وبحوزته الكثير من المواد المخدرة، التفاصيل الإضافية معك مصعب.
4: مساء الخير لك حسام ولمشاهدينا الكرام. هو يعني العملية في سياق استمرار ملاحقة شبكات تهريب وترويج المخدرات وتضييق الخناق عليها إن صح التعبير في عموم الشرق السوري وتحديدا في محافظة دير الزور. هنا نفذت وحدات مكافحة المخدرات بدير الزور مداهمة أمنية مشتركة وصفتها بالنوعية، أسفرت عن توقيف أحد أخطر المطلوبين في تجارة المخدرات بالمحافظة. طبعا العملية تمت بعد رصد ومتابعة دقيقة شارك فيها

فرع مكافحة المخدرات في محافظة دير الزور بالتنسيق مع مديرية أمن المدينة وعناصر المهام الخاصة، وتمت مداهمة المكان الذي يتحصن فيه المشتبه به حيث تمت السيطرة عليه وضبطه ودون

0: ذخائر متنوعه داخل المكان. هنا باشرت الجهات المختصه استكمال التحقيقات تمهيدا لتحويل المقبوض عليه الى القضاء. ايضا تندرج هذه الضربه الامنيه ضمن خطه وزاره الداخليه عبر اداره وفروع مكافحه المخدرات لاستهداف حلقات الاتجار والنقل والترويج ان صح التعبير، طبعا في اطار جهود متواصله لتجفيف منابع هذه الآفة في عموم محافظة دير الزور، وأيضا تفكيك الشبكات العاملة فيها. هذه ليست الضربة الأولى خلال هذا خلال الأشهر الأخيرة. في 30 تموز الماضي أعلنت الإدارة، إدارة مكافحة المخدرات، عن عملية مشتركة أيضا مع قيادة الأمن الداخلي، انتهت بتوقيف 6 أشخاص وضبط 3 كيلوغرامات من مادة الكريستال، إضافة إلى حبوب مخدرة كانت مجهزة للترويج في عموم محافظة دير الزور. وأيضا نفذت وحدات الأمن الداخلي عدة مهام في مناطق متفرقة في دير الزور، أسفرت عن مصادرة كميات مخدرة وتوقيف متورطين ضمن خطة أوسع تشير إلى إيقاف هؤلاء. طبعا الوقائع تشير إلى حجم الموقوفين أيضا خلال الأشهر الماضية، وأيضا استشهد بتاريخ 27 من نيسان الماضي أحد عناصر فرع مكافحة المخدرات خلال مهمة لإنقاذ إلقاء القبض على مطلوب في تجارة المخدرات أيضا. حسام،
1: شكرا لك مصعب الحانت، مراسل تلفزيون سوريا في دير الزور. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب المفقود منذ نحو 600 يوم وتحويل ملف الصحفي مراد محل إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
2: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب بن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء، أو طالب الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
3: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
4: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
1: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف محافظة السويداء الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتون باتجاه المركز أو المراكز الامتحانية، وذلك بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى الحرس الوطني.
5: في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات، 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من أجل تقديم العملية الامتحانية. طبعا حاجز المتونة لم يخرج أي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجة عن القانون داخل

0: محافظة السويداء والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظة السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الإعلان عنه من قبل مديرية تربية السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الريف السويداء الشمالي.
1: هذا وأعربت وزارة التربية والتعليم عن أسفها لعدم تمكن جميع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية لتقديم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء، رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. وكان مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء قتيبة عزام قد قال لتلفزيون سوريا إن قوافل الطلاب القادمة من دمشق وريفها انطلقت برفقة الهلال الأحمر السوري باتجاه المراكز الامتحانية في ريف السويداء الشمالي لإجراء امتحانات الدورة الاستثنائية. وأوضح عزام أن طلاب المحافظة لم يتمكنوا من العبور إلى الريف الشمالي بسبب حواجز ما يسمى الحرس الوطنية التي أقامها عن طريق دمشق وعلى طريق دمشق السويداء، مشيرا إلى منع وفد من مديرية تربية السويداء من مغادرة المدينة للإشراف على العملية الامتحانية. وأضاف أن مئات الطلاب وذويهم نظموا وقفة احتجاجية عند دوار الملعب البلدي وقطعوا الطريق احتجاجا على منعهم من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية.

من جانبه تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصورة الصغرى بريف السويداء الشمالي. وفقا لمراسل تلفزيون سوريا، فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية. أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع طلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية

تنقلهم. وأكد المكتب أنه أو أن لكل طفل الحق في التعليم والتقديم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة، داعيا جميع الأطراف إلى تمكين الطلاب من ممارسة حقهم في التعليم من دون ضغوط أو تعطيل لحركتهم. أفادت شبكة درعا 24 بمقتل شابة وإصابة شاب وطفلة من جراء إطلاق نار خلال خلاف بدأ في حفل زفاف شهدته بلدة السهوة في ريف محافظة درعا الشرقي. وأوضحت الشبكة أن الخلاف أسفر عن مقتل شابة تبلغ من العمر نحو 20 عاما وإصابة طفلة وشاب بطلقات نارية إحداها في الرقبة. وأشارت إلى أن حالة الشاب حرجة وقد نقل إلى قسم العناية المركزة.

0: تتواصل اليوم فعاليات معرض دمشق الدولي بدورتها 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العمومة والزوار حتى الرابع من أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء حتى 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، وذلك بهدف تسهيل وصول الزوار ونقلهم خلال أيام المعرض. هذا وشهد المعرض خلال الأيام الثلاثة الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي تشارك بها نحو 1000 جهة من 60 دولة. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي، أوضح أن الفرق الفنية والهندسية في مصب بانياس النفطية أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه عن الخدمة. يضرب منخفض جوي مناطق مختلفة من البلاد مصحوبا بهطولات مطرية غزيرة وعواصف رعدية. وحذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من تشكل السيول والصواعق في بعض المناطق ومن رياح نشطة تتجاوز سرعتها 60 كيلومترا أو كيلومترا في الساعة، مبينا أن تأثير الحالة الجوية سيضعف يوم الاثنين وينحسر الثلاثاء المقبل. وفي السياق، قالت مراسلة تلفزيون سوريا إن طفلا أصيب بصاعقة رعدية في بلدة الفوعة شمالية إدلب في أثناء العاصفة التي ضربت المنطقة، ونقل إلى مستشفى بنش حيث أدخل إلى قسم العناية المشددة. وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ والكوارث إلى مدينة دير الزور مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة، وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
1: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
0: هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي

أثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: أفاد مراسل تلفزيون سوريا بسقوط منظومة ألواح طاقة شمسية على عدد من المركبات في حي الفرقان بحلب ما تسبب بأضرار مادية. وأوضح المراسل أن العاصفة بدأت بالتأثير على أجواء المحافظة مترافقة بانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة وغيوم كثيفة، في حين شهدت العديد من مناطق المحافظة هطولات مطرية. شهدت مدينة اللاذقية هطولة مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي، استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل، نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: شهدت قرية شطحة بريف حماء الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي، وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف المراسل بأن الهطولات المطرية أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وأغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلق نقطة طرقية في قرية زيارة. كما أشار إلى أن فرق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغابة تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسع تجمعات المياه. علاء السويد مراسل تلفزيون سوريا في حماة، وابراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب ينضم إلي. مرحبا بكما. سأبدأ معك علاء، كيف هي الأوضاع في شطحة والقرى المحيطة بها؟
2: نعم حسام، مساء الخير. يعني حاليا الأوضاع في منطقة سهل الغاب الغربي الذي تأثر بفعل العاصفة المطرية، الآن الوضع مستقر نسبيا بعدما قامت قوى الدفاع المدني بالإضافة للهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب بفتح الطرقات وإزالة العوائق وأيضا فتح مصاريف المياه فور حدوث العاصفة المطرية. هذه المناطق هي قريبة من الجبل بشكل كبير وهي محاذية للجبل، فور حدوث العاصفة المطرية الأتربة و أيضا بعض الأشجار وصلت إلى الطريق الرئيسي وقطعته مؤقتا. مباشرة فرق الدفاع المدني السوري وأيضا الهيئة العامة لإدارة وتطوير الغاب قامت بفتح الطرقات، والأضرار يعني كانت عبارة عن مادية، لا يوجد أي أضرار بشرية في تلك المناطق. الجدير بالذكر بأن هذه المناطق في فصل الشتاء أيضا تعرضت لعدة حالات إغلاق للطرق وتشكل الأتربة في الطرقات الرئيسية بسبب يعني تساقط هذه الأتربة من الجبل القريب منها، وخاصة بعد الحرائق التي حدثت في تلك المنطقة وخففت الغطاء النباتي، وبالتالي أصبح جريان الأتربة مع المياه بشكل كبير إلى داخل الطرقات الرئيسية.

0: وأيضا ربما تتسرب هذه المياه إلى المنازل التي هي منخفضة عن الطريق الرئيسي. إذا لا أضرار بشرية والأضرار اقتصرت على الماديات، والآن الوضع مستقر نسبيا في تلك المناطق. أيضا يعني الفرق متأهبة في حال حدوث غدا شيء مشابه، لأن يعني الدفاع المدني حذر بأن هذه العاصفة ستمتد لأكثر من يومين، ومن الممكن أن تتشكل أيضا سيول مشابهة في تلك المنطقة.
1: نعم إبراهيم الخطيب، مرحبا بك مرة أخرى. اليوم شاهدنا أضرار لحقت في بعض أحياء مدينة حلب بسبب العاصفة المطرية والهوائية وتساقط ألواح الطاقة الشمسية. تفاصيل إضافية معك إبراهيم.
2: مساء الخير حسام. حقيقة هذه الطولات المطرية التي ترافقت مع يعني رياح شديدة أدت إلى يعني سقوط منظومة الطاقة الشمسية في حي الفرقان بحلب. هذه المنظومة أدت إلى أضرار في السيارات المحيطة، إضافة أيضا إلى انهيار سيج لأحد الأسطحة في منطقة السكري، وهذا الانهيار أدى أيضا إلى أضرار لحقت بإحدى السيارات التي كانت قريبة من مكان هذا الانهيار. على العموم حقيقة هذه الأضرار المادية التي لحقت أو التي سجلت في مدينة حلب على أثر هذه الهطولات المطرية الغزيرة التي امتدت من ساعات الصباح حتى تقريبا ساعات العصر عندما بدأت فعليا هذه الهطولات المطرية بالانخفاض تدريجيا، وأيضا حركة الرياح كانت أخف نوعا ما. هذه الهطولات المطرية أو العاصفة المطرية يمكن القول بأنها ستستمر ربما لعدة أيام حسب الأرصاد الجوية، ويمكن القول بأنها تفتح فعليا مجالا للتساؤل عن حالة الشتاء في بنية تحتية مترهلة، إن كان بالمدينة على مستوى الطاقة الكهربائية وإن كان حتى على مستوى الصرف الصحي، وأيضا ربما بعض التجهيزات المفقودة وحتى الأبنية الآيلة للسقوط التي تضررت العام الماضي بفعل فعليا يعني عاصفة مطرية مماثلة وأدت إلى سقوط عدد من الأبنية، أحدها في حي الأشرفية بحلب وفي حي العامرية وفي حي السكري. في هذه المناطق فعليا سجل العام الماضي بفصل الشتاء على أثر الهطولات المطرية الغزيرة انهيار مباني بفعل فعليا أنها آيلة للسقوط وتضررت بشكل مباشر من سقوط الأمطار. وعلى العموم لابد من تسليط الضوء على المشهد الرئيسي فعليا الذي تم تداوله قبل قليل حتى على وسائل التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بواقع المخيمات التي ظلت صامدة في مناطق ريف حلب على الرغم فعليا من سقوط النظام قبل عامين، ولم يعد سوى أو لم يسجل عودة سوى 20% من سكان المخيمات الموجودين في ريف حلب الشمالي والشرقي وحتى الغربي باتجاه مناطقهم. هؤلاء فعليا يعانون حقيقة من صعوبات كبيرة خلال العام الماضي، ومع الهطولات المطرية الغزيرة والعواصف المطرية والثلجية كانت معاناة حقيقة سكان المخيمات فعليا هي الأكبر على مدار السنوات الماضية. وهناك حقيقة يعني تسليط للضوء على واقع المخيمات، هل سيعيش سكان المخيمات في هذا العام مشهدا مماثلا لما عاشوه خلال العام الماضي، أم أن هناك فعليا خطط قد توضع لتدارك الموقف والتخفيف عن سكان المخيمات الذين يعيشون في قطع قماشية حتى هذه اللحظة مع انقطاع المساعدات الإنسانية وتوقفها بشكل كامل منذ مطلع العام الجاري على مستوى الغذاء والمياه، وممكن الأمر أن يمتد أيضا لوسائل التدفئة وغيرها.
1: نعم إبراهيم، الجو الآن كيف هو في حلب؟
2: حقيقة هناك صحو منذ يعني المغرب تقريبا حتى الآن، الصحو مع وجود البرق ورعد يعني تنذر فعليا بأيضا استمرار الهطولات المطرية، ويمكن أن يكون المشهد ممتدا حتى يوم الاثنين وفق الأرصاد الجوية. فالمشهد الحالي اليوم على مستوى الهطولات المطرية ويوم غد من الممكن أيضا أن يكون هذا الأمر فعليا سينعكس ربما على واقع كما ذكرت المنطقة حتى يوم الاثنين فيما يتعلق بانخفاض درجات الحرارة، وأيضا باستمرار ربما النماذج. هذه حقيقة الفكرة الأساسية التي يمكن تسليط الضوء عليها مبكرا حاليا فيما يتعلق بواقع الهطولات المطرية والعواصف المطرية وأيضا الرياح. اليوم نتحدث عن نماذج قد تحصل بشكل أكبر فيما يتعلق بواقع بنية تحتية مترهلة. قبل قليل يعني عندما بدأت الهطولات المطرية تتساقط في حلب كان هناك انقطاع للتيار الكهربائي، هذا الأمر فعليا يعني بسبب تضرر الشبكة بشكل كبير. وأيضا على مستوى تصريف المياه خلال العام الماضي هذا الأمر ربما نطرقه بشكل مستمر كمثال، خلال العام الماضي كانت هناك صعوبة في تصريف المياه لأن بنية حقيقة صرف صحي أيضا مترهلة. هناك مدن حتى الآن على مستوى حريتان وعندان وكفر حمراء الأبنية الموجودة فيها يعني لم تكن هناك يعني إجراءات لإسقاط هذه الأبنية الأيلة للسقوط بشكل مباشر.

0: ربما تؤدي يعني حركة الأمطار والعواصف وغيرها إلى انهيارات، يعني تؤدي إلى مخاطر على المنطقة وعلى محيط المنطقة. في
1: نعم
0: المنطقة الشرقية من حلب المشهد مماثل، وعلى مستوى المخيمات حقيقة الواقع قد يعني تعيد المشهد إلى السنوات الماضية التي عاش فيها سكان المخيمات صعوبات بالغة في فصل الشتاء. وحتى الآن يعني ربما من يزور مخيمات سنزورهم يوم غد أو في الأيام القادمة في إطار ربما تغطيتنا المستمرة لواقع المخيمات، سنشهد حقيقة أن هناك معاناة إنسانية كبيرة ومخاوف من فصل الشتاء بالنسبة لسكان المخيمات الذين لم يتمكن القسم الأكبر من العودة. هناك رقم حقيقة يعني طرقته قبل عدة أيام الشبكة السورية لحقوق الإنسان عن وجود 334 مخيما في ريف حلب، يعني هذا الرقم حقيقة هو مرعب لأن المخيمات فعلا تنتشر من جرابلس حتى منطقة دارة عزة في ريف حلب الغربي. وفي هذه المنطقة بالعموم عندما نتجول بالسيارة تلاحظ بأن هناك في مخيمات في كل منطقة، يعني 10 خيام، 20 خيمة، 30 خيمة. سكان هذه المخيمات محرومون من المساعدات الإنسانية منذ مطلع العام الجاري ولم يتمكنوا فعليا من العودة إلى مناطقهم. وبالتالي تحدث حقيقة عن جانب مهم يتعلق بفصل الشتاء الذي يعني تكررت فيه
1: نعم
0: المعاناة
1: إبراهيم،
0: على سكان المخيمات، وكانوا ينتظرون فعليا أن يكون هناك عام تكون فيه سوريا بلا خيام.
1: نعم شكرا لك إبراهيم الخطيب مراسل تلفزيون سوريا في حلب، وأيضا الشكر لعلاء السويد مراسل تلفزيون سوريا في حماة. أفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكرية التركية الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات، وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر. ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. أعلنت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظتي دمشق وريفها عن حدوث تأخير في ضخ المياه لمدة 4 ساعات عن الموعد المعلن عنه اليوم، وأرجعت الشركة هذا التأخير إلى استكمال تعبئة الخزانات الرئيسية والوصول إلى المنسوب التخزيني المطلوب، مشيرة إلى أن التأخير يشمل عددا واسعا من أحياء ومناطق العاصمة من بينها الجمارك والبرامكة والميدان وكفر سوسة ودمشق القديمة والشاغور والزاهرة ومخيم اليرموك والتضامن والصالحية والمزرعة وباب تومة والقيمرية وغيرها. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
2: في عنا بالمدينة الجامعية ركبوا لنا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء شيء لدرجة، فإذا وفروا لنا الستارلينك فبيوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت، فهمت؟ يعني عم نعاني مثلا نت يكون سيء وخاصة بالشتاء، اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
3: سيء ما له جيد يعني، ولا له وسط تحت الوسط، يعني لا التغطية ظابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي، له مشاكله يعني القديم.
4: زفت عم زفت، مو زفت، زلحفة اسمه نيت، مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
2: تستخدم شي ستارلينك انت؟
4: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منه.
5: الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
2: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة السرعة بطيئة.
6: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، وإذا صار يعني إذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
1: وفي حماة أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل

0: أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
1: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت أرخص من هيك، بالنسبة لMTN وسريتيل كانت الباقات أرخص وهلأ غالية كتير.
2: هلأ أنا بالنسبة للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي، بس إنه أوتو عادية يعني رديئة ما في أي تغطية، عادي جدا.
3: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الMTN، لأنه ما بخفيك بحماة في مناطق الMTN فيها قوية وفي مناطق السيرياتيل فيها قوية.
4: بالنسبة لخدمات شركة الDSL سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الDSL. بالنسبة لشركات سيرياتيل وMTN ما بتوفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لأنه هناك في تحميل برامج كبيرة بالنسبة 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
5: هلأ خدمة الإنترنت عندنا ADSL كتير سيئة، يعني أقل من 25% عم تعطيك من الشيء اللي لازم تحمله أنت، كتير بطيئة. ستارلينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي إنه سريعة جدا.
0: خدمة DSL تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
6: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
0: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت، في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والموارد المستخدمة بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما الصقيعة وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
7: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
8: منروم نشتري الحديد، منجيبه على الطعاجة، منصنعه، منتعجه، بلحموله وشكاته ومدادات وهيك شغلة تصنيع لبيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بدهنه وبيجيب واحد يركب له اياه، عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط في مرحله النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحله تزبيل ويجهز بزور يجهز كذا شتل، هاي المرحله الثانيه الشتول وهالشغلات هاي. هيك
7: تبلغ كلفه البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
9: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر موتورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
7: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
10: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
0: شهد جنوب لبنان تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً جديداً تخلله شن غارات جوية وقصف مدفعية على عدة مناطق، إلى جانب توغل قوات إسرائيلية داخل بلد

عدت كفر شوبة الحدودية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت مشاع المنصوري ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة عيت الجبل الحدودية. وفي تطور ميداني، توغلت قوات من الجيش الإسرائيلي في الحي الشرقي لبلدة كفر شوبة جنوب لبنان، واقتحمت منزلا قيد الإنشاء داخل منطقة سكنية قبل أن ترفع العلم الإسرائيلي فوقه. وتزامن التوغل مع عمليات تمشيط بالرشاشات نفذتها القوات الإسرائيلية في محيط المنازل السكنية وسط حالة من التوتر في المنطقة. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفق وكالة أسوشيتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهم إن هناك دعما قويا بين أعضاء المجلس 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، ولا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان. غير أنهما أشار في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. أصيب 3 فلسطينيين بينهم مسنتان باعتداءات نفذها مستوطنون إسرائيليون في محافظة رام الله وسط الضفة الغربية. وقالت مصادر محلية إن مستوطنين اعتدوا بالضرب على فلسطيني في أثناء توجهه إلى أرضه في منطقة الرأس بين قريتي المغير وأبو فلاح شمالي شرقي رام الله، وسرقوا مركبته قبل نقله إلى مركز طبي لتلقي العلاج. وفي بلدة سلواد أصيبت امرأتان بجروح إثر اعتداء مستوطنين عليهما في أثناء قطفهما ثمارتين. وفي بيت لحم جال مستوطنون في الأراضي الزراعية بمنطقة خلايل اللوزة جنوب شرقي المدينة، التي تشهد اعتداءات متكررة على المستوطنين وأراضيهم. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأضافت أن الحصار وحصار القرية استهدف سكانها بشكل عشوائي، يهدفان إلى عزل المغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وقالت وسائل إعلام فلسطينية إن عددا من الأشخاص أصيبوا من جراء غارة إسرائيلية استهدفت محيط مخيم أرض الطبي غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. وأضافت أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية في مدينة غزة، فيما أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوب القطاع، وذلك بالتزامن مع أطلاق دبابات إسرائيلية نيرانها بشكل مكثف جنوب شرقي مخيم المغازي وسط قطاع غزة. أصيب 3 فلسطينيين بغارة نفذتها مسيرة إسرائيلية على مخزن للأدوية داخل مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأفادت وكالة الأناضول بأن الغارة استهدفت مخزن الأدوية داخل المستشفى، ما أدى إلى إصابة 3 فلسطينيين كانوا يتلقون خدمات طبية في المكان.
ارتفعت حصيلة القتلى بالقصف الروسي الذي استهدف مدينة بوتشا شمال غربي أوكرانيا إلى 37 قتيلا وفق ما أفادت به هيئة الطوارئ الأوكرانية. وفي مقاطعة دونيتسك قال رئيس الإدارة العسكرية الأوكرانية إن القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 آخرين من دون تقديم تفاصيل إضافية بشأن المواقع التي طالتها الضربات أو حجم الأضرار الناجمة عنها. وفي الجانب الروسي أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغور وود أعلنت عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بهجوم أوكراني بطائرات مسيرة وفي شبه جزيرة القرم. أفادت السلطات الموالية لروسيا في مدينة سيفاستوبول بإصابة 4 أشخاص في هجوم بطائرات مسيرة استهدف مبنى سكنيا وفق ما أوردته وكالة رويترز. وفي سياق متصل أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها نفذت سلسلة ضربات استهدفت بنى تحتية ومنشآت قالت إنها تستخدم لأغراض عسكرية في أوكرانيا. وأوضحت الوزارة أن الهجمات شملت بنى تحتية للوقود مخصصة للقوات الأوكرانية في ميناء إسماعيل جنوبي البلاد، إضافة إلى مستودع ذخيرة في بلدة ميلاليا بمقاطعة كييف قالت إنه كان يستخدم لتخزين مكونات الطائرات المسيرة. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية استهداف مركز لوجستية في بلدة كاي لونوفكا بمقاطعة كييف قالت إنه يستخدم لتوزيع شحنات ذات طابع عسكري. نهاية نشرتنا الإخبارية، شكرا لكم على طيب المتابعة وتصبحون على خير.

0: بعد النجاح الكبير الذي حققه المعرض الدولي لإعمار سوريا في دورته السابقة، يعود بنسخة أكثر توسعاً وتطوراً ليفتح أبواب الحدث الاستثماري الأبرز في سوريا ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية: الإنشاءات، الصناعة، والطاقة. المنصة الأضخم التي ستجمعكم بصناع القرار والمستثمرين. إعمار، نبني، نضيء، نصنع. احجز مساحتك الآن.
1: الآن يمكنكم مشاهدة تلفزيون سوريا عبر تطبيقه على شاشات السمارت تي في للأنظمة أندرويد وأبل تي في. وإذا فاتكم موعد البث المباشر لبرنامجكم المفضل، بإمكانكم مشاهدته من خلال ميزة دي في آر. ومن خلال تحميل تطبيق تلفزيون سوريا على هواتفكم، ستجدون كل ما تحتاجون معرفته من أخبار سوريا والمنطقة والعالم، كما تتوفر برامجنا على منصة العربي بلس ومنصات تلفزيون سوريا على مواقع التواصل الاجتماعي. تطبيق تلفزيون سوريا الآن على أبل ستور وجوجل بلاي. تلفزيون سوريا، عالم أقرب وصورة أوضح.

حياكم الله مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج سوريا اليوم، ونناقش على مدار ساعتين في محورنا الأول نناقش التداعيات المجتمعية للتوتر الذي شهدته بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق، ودور الدولة في احتواء مثل هذه التوترات وتعزيز الثقة مع المجتمعات المحلية بما يمنع تحول الخلافات الفردية إلى حالة أوسع من الاحتقان والانقسام. في محورنا الثاني سنبحث في تداعيات تعطيل امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب السويداء وانعكاس التوترات الأمنية على المشهد التعليمي والخيارات أمام ضمان حق الطلاب في تأدية امتحاناتهم. أما في محورنا الأخير سنبحث في طبيعة المدرسة التركية الدولية التي تم افتتاحها في دمشق والمناهج التي ستعتمدها إلى جانب آلية القبول والرسوم ومستقبل هذا النموذج التعليمي في سوريا. أهلا بكم.

0: عاد الهدوء إلى بلدة جديدة عرطوز في ريف دمشق بعد توتر أمني شهدته المنطقة إثر خلافات بين مجموعات من السكان، في حين دفعت قوى الأمن الداخلي تعزيزات إلى البلدة وفرضت حظر تجوال لساعات بهدف احتواء الموقف.
1: توتر شهدته بلدة جديدة عرطوز بريف دمشق حول خلافا بسيطا بين شخصين إلى مواجهات جماعية ومناطقية بين شبان من البلدة وشبان ينحدرون من محافظة دير الزور في ليلة عصيبة عاشتها المنطقة الواقعة غربي العاصمة وعلى مقربة منها. مديرية إعلام ريف دمشق ذكرت أن قوى الأمن الداخلي انتشرت في مناطق عدة من البلدة بعد تصاعد التوترات والاعتداء على بعض الممتلكات، مشيرة إلى أن عناصر الأمن تمكنوا من فض النزاع وفرض الهدوء بعد أن منعوا التجوال لساعات داخل البلدة. مصادر محلية تحدثت بدورها عن جلسة صلح يشارك فيها وجهاء وشخصيات من طرفي الخلاف تسعى لإنهاء تداعيات ما حدث ومنع تصعيد الأمر إلى مستويات أكبر.
2: وصار على صفحات الفيس يعني عم يتروج شيء ما هو حقيقي. نحن بالنسبة لنا كأهل بلد وكلجان صلحية إن شاء الله عم نسعى إنه يكون نتواصل طرق سليمة.
1: انفجار توتر من هذا النوع يطرح أسئلة عن مدى سهولة انتقال شرارة مشكلة صغيرة إلى معضلة أمنية تعم جغرافيا واسعة، وعن مدى الحاجة لسياسات تكبح أي توترات مجتمعية وتحولها إلى شرخ وانقسامات تزيد من أزمات السوريين أزمة إضافية وتفتح جروحا في الذاكرة قد تدوم لسنوات.
0: ونناقش هذا الملف مع السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة من دمشق، والسيد عبد الله الحمد الخبير في الجماعات ما دون الدولة من دمشق أيضا، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلية من دمشق، ودكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع من باريس. مرحبا بكم جميعا. سأبدأ معك سيد راغب، إذا سألنا بداية يعني في ظل ما يحدث في سوريا وما حدث يعني في جديدة عرطوز نموذجا، لأن هذا الأمر الخوف من أن يتكرر في مناطق أخرى، إلى أي مدى لجنة السلم الأهلي تعمل على أن تمنع هكذا اضطرابات في المجتمعات المحلية؟
3: حياك الله أخت روبا، وحيا الله الضيوف، وحيا الله الأخوة المشاهدين. طبعا لجنة السلم الأهلي أكيد أنها قائمة على عملها بالشكل المطلوب، ولجنة السلم الأهلي هي ليس مجرد مؤسسة أو شعار، إنما هو دين. ومن بداية التأزم والمشكلة تواصلنا مع جميع الوجهاء من جميع الأطراف لحل النزاع وحل الخلاف، ولكن تقريبا ما وصلوا للنتيجة المرجوة، لأنه صلاحية الوجيه أو صلاحية أهل المنطقة حقيقة ما عندهم القدرة. يعني إحنا نتكلم اليوم على موضوع اللي هو تفعيل دولة القانون بالشكل الصحيح،
0: نعم.
3: ويجب محاسبة الأفراد اللي هم تسببوا بالمشكلة بأسرع وقت إذا صح التعبير، لأنه هم اللي رايح يجرون المجتمع أو يجرون العشيرة أو يجرون المنطقة بجميع مكوناتها إلى يعني مشكلة تكون كبيرة إذا ما الدولة حقيقة. الدولة هي طبعا نحن ما هي عسرانة، أو إذا صح التعبير بعيد عن الفلسفة الإنشائية ودست الكلام نقولها بالسياق العام، ما هي يعني ما عندها مشكلة، ولكن الدولة ما بدها تدخل في موضوع، وخاصة في المتربصين والمتصيدين في الماء العكر، ويدخلون الدولة في رأي عام أو دولي حيث بها أنه يقولون أنه الدولة دخلت في موضوع القمع والاضطهاد. الدولة عندها حكمة وعندها حلم أنها تستوعب الكل، ولكن يجب على الدولة ممارسة دورها بالشكل الصحيح، أخذ المسؤولين عن المشكلة بأسرع وقت ومحاسبتهم. لأنه في مثال يقول أنه إذا من أمن العقوبة ساء الأدب، الشباب يعني حقيقة.
0: لكن بعيدا عن موضوع العقوبة سيد راغب، دور الدولة يجب أن يكون بأن يمنع هكذا اضطرابات، وخاصة أنها تتكرر. يعني وهنا أذهب إلى السيد مظهر، فعلا سيد مظهر كيف يجب أن يكون بناء المؤسسات في سوريا الجديدة، وإلى أي مدى الحوكمة هي أساس منع هكذا اضطرابات، وتمنع أيضا المواطنين من يذهبوا إلى هوياتهم الفرعية على حساب الهوية الوطنية؟
4: مساء الخير أستاذ ربا لك ولضيوف الكرام ولجمهورنا الكريم. نعم، الحوكمة لها دور أساسي، ونحن نفتقر بصراحة، خلينا نكون واضحين، بمؤسساتنا إلى مفهوم الحوكمة الرشيدة والتعامل مع مبادئها المختلفة، سواء من احترام القانون وسيادة القانون إلى مبدأ التشاركية. نحن في جديدة عرطوز كما ذكروا الزملاء، جديدة عرطوز سابقا هي قرية ثم بلدة من أصغر بلدات، لكن فيها عدد سكان كبير قبل الثورة، من قبل فيها خليط من البشر كانوا متجانسين، فيها من أهل الدير سابقا ومن كل المحافظات، والآن الحدث الذي صار يتحمل جزء منه شوي مسؤولية المؤسسات الموجودة، سواء المجلس المحلي، سواء المؤسسات العاملة، بعض منظمات المجتمع المدني التي يجب أن تتسارع مباشرة وباستجابة، والاستجابة هي أحد أهم مبادئ الحوكمة الرشيدة لحدث أو أي طارئ، وخاصة أن جزء كبير من القادمين من سوريا بعد غياب 14 سنة، اختلاف الثقافات، الغربة، الجيل الشباب، فهناك توترات كثيرة، يجب أن يتم التعامل بتوعية المجتمع المحلي وبكافة مكوناته، وأيضا التشاركية في العمل في كل سوريا. الآن دمشق وريفها وكذا، فيها ناس قادمون من محافظات مختلفة، من دول مختلفة، بثقافات ومفاهيم مختلفة، يجب أن يتم دور المؤسسات على توعية المجتمع المحلي وشراكة المجتمع المدني في هذه التوعية. أنا بتوقع أنه يجب علينا أن نسارع مباشرة، وهذا الحدث صار في أكثر منطقة، ولا نسمح للدخلاء أن يقوموا بخلق الفتن. يعني طيب. شفت السوشيال ميديا للأسف اليوم، تابعت شوي، تفضلي.
0: نعم، يعني الأكمل النقطة، تفضل سيد مظهر.
4: تابعت اليوم، تفاجأت أنه المعلقون على الفتن هناك شخصيات من دول مختلفة، من العراق كثيرا، حي العشيرة وحي كذا، لماذا نحن سوريين يعني في الجامعات؟
0: هذه هي النقطة المهمة. يعني عندما يصبح الانتماء القبلي أو العشائري أو المناطقي أو القومي أو العرقي هو أهم من الانتماء الوطني. دكتور طلال، إلى أي مدى فعلا الوضع في سوريا الآن يهيئ لأن يصبح هناك انشطارات اجتماعية مختلفة عما كانت؟ يعني على زمن النظام المخلوع كان هناك من يتبنى الثورة

0: وهناك من مع النظام. الآن هناك إعادة تموضع على ما يبدو وانشطارات مختلفة في المجتمع السوري، كيف نمنع من أن تذهب وتنزلق سوريا اجتماعيا في هذا النفق المظلم؟
1: تحيات طيبة لك
0: أهلا بك.
1: أستاذة ربا ولضيوفك ولمشاهدي تلفزيون سوريا. حقيقة أريد يعني فقط أن أؤكد وأتأسف لما حدث في
0: نعم
1: جديدة أرتوز، هذه البلدة التي أعرفها جيدا بلدة متنوعة يعني تشبه سوريا، يعني تمثل سوريا حقيقة بالتنوع الديني والمذهبي ومن كل سكان سوريا إلى حد ما، وهي بلدة راقية جدا. أعتقد يعني انطلاقا من أن إذا قلنا أن الحرب في سوريا توقفت في 8 ديسمبر 2024، هذا لا يعني إذا البنادق توقفت أو لغة الحرب أو توقفت، هذا لا يعني أن العنف يتوقف بشكل أوتوماتيكي. سوريا عاشت أكثر من 10 سنوات من العنف، وما كما تفضلت ربما كان الانقسام الأول هو ما بين الثورة وما بين النظام الاستبدادي أو ما بين الشبيحة وغير ذلك، لكن للأسف هذه الحالات أو هذا العنف تسرب وتشرب إلى ذهنية الكثير من السوريين وخاصة ربما الشباب. هذه للأسف يعني ليس فقط في جديدة أرتوز، دائما نسمع بحالات بهكذا حوادث ربما تكون فردية لكن سرعان ما تتحول وتنتقل إلى مجموعات اجتماعية وربما تأخذ بعد أحيانا عشائري عائلي طائفي إلى آخره. أعتقد حتى نمنع هذا الشيء القاعدة الأساسية هي حصر المسؤولية بمن ارتكب الفعل فقط، يعني بمعنى وقعت
0: تماما
1: في جديدة أرتوز مشاجرة بين شخصين أو يقال بين طفلين، يعني لا أعلم لست متأكدا، فليكن بين شخصين، يجب أن لا تتحول هذه المواجهة إلى مواجهة بين عائلتين أو بين عشيرتين أو بين منطقة وعشيرة أو بين أي مكونين اجتماعيين من
0: نعم
1: سوريا. هنا هنا هنا يجب أن هنا يعني التدخل المباشر، يجب أن تتدخل الجهات المختصة وخاصة الشرطة وتمنع تجمع أي تجمع لأقارب أحد الشخصين المتشاجرين بهدف الانتقام.
0: يعني
1: أيضا
0: يجب أن كانت تدخل الدولة وليس فقط
1: نعم
0: بهذه الحالة
1: نعم
0: بالحالات
1: نعم
0: المشابهة بطريقة مختلفة. لكن يعني دكتور طلال، أنت تعلم أنه أحيانا في بعض الدول وربما دول جوار لن نذكرها لا تتدخل الدولة عندما يصبح الموضوع له بعد عشائري أو قبلي، وبالتالي هذا أيضا يعني مشكلة أخرى خاصة في وضع هش مثل سوريا.
1: نعم يعني الدولة ومؤسسات الدولة يجب أن تتدخل مباشرة، وبالعكس الآن نحن في المرحلة الانتقالية في سوريا خاصة نحن خارجين من مجتمع متصدع معنف.
0: أعود لنفس النقطة دكتور طلال لنكون واضحين، تتدخل الدولة كيف؟ طريقة التدخل، لأنه الدولة دورها الحل وليس دورها أن تأخذ طرفا،
1: في
0: يعني
1: حالتين
0: أو تكون
1: تتدخل
0: نعم
1: على الدولة أو وبمؤسساتها أن تتدخل قبل وقوع الأزمة، يعني لا تنتظر حدوث مشاجرات جماعية، أن تتدخل من خلال بناء مؤسسات عادلة من مؤسسات الشرطة القضاء، وهذه المؤسسات يجب أن تكون مهنية
0: نعم
1: لا تكون محسوبة على طرف، يعني هناك تدريب مهني لأفراد هذه المؤسسات خاصة الأمن العام أو الشرطة وأيضا القضاء. أيضا هناك إمكانية للتدخل كما قلت قبل حدوث الأزمة من خلال التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني. أنا قلت يعني منذ فترة ربما على تلفزيون سوريا، ما المانع بكل منطقة
0: نعم
1: مدير المنطقة أو مدير الناحية أن يشكل مجلس محلي أو مجلس وجهاء اجتماعيين يتناقش معهم، يمكن يكون عندهم اجتماع
0: اسمح لي
1: أسبوعي.
0: نعم
1: إيه. نعم
0: اسمح لي
1: أو
0: بهذه
1: عندما
0: النقطة بالذات لأنه يجب أن أنتقل إلى السيد عبد الله، لكن دكتور طلال هناك مجالس محلية ليس بمعنى المجلس المحلي أو بمجالس الوجهاء في المناطق وموجود في

جريدة عرطوز عفوا. وهذا لا نعلم إذا كان سيد عبد الله برأيك وأنت خبير بجماعات ما دون الدولة، إلى أي مدى هكذا مجالس مفيدة أم أنها على العكس تأخذ دور الدولة ودور المؤسسات؟

0: تحية
1: مرحبا
0: لك
1: بك.
0: ولجميع ضيوفك الكرام. بالتأكيد ما يحدث من أحداث مؤسفة في سوريا تتطلب أحيانا التدخل العشائري أو تدخل المجتمع المحلي، يعكس حالة من الفراغ الأمني، وخصوصا أن الدولة السورية اليوم في مرحلة إعادة بناء مؤسساتها الأمنية والعسكرية من جديد، لأن النظام البائد ترك إرث ثقيل ليس فقط على المستوى الأمني والعسكري، إنما على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، وكأن السوريين بعد سقوط النظام يتعرفون إلى أنفسهم أول مرة. في الحقيقة تم تشكيل مجالس شورى في جميع يعني المدن والقرى والأحياء في سوريا، لكن اليوم لدينا تفعيل لآلية عمل هذه المجالس. يعني ما هو اليوم، ما هو المطلوب من هذه المجالس كما تحدثت، لكي لا تنتقل إلى مرحلة قوى ضاغطة على الدولة، إنما قوى تشاركية مع الدولة. أنا برأيي هناك يعني يجب أن نؤطر الموضوع ضمن عدة مسارات. أولا المسار القانوني، تحديد الصلاحيات والواجبات ليس فقط للمجلس المحلي، إنما أيضا للنقط الأمنية ومراكز الشرطة ومراكز التدخل السريع، ليس فقط على مستوى المجتمع المحلي، من حتى على مستوى طرقات المرور تحصل حوادث كثيرة، وقد هذه الحوادث يعني تؤدي إلى يعني تعنيف اجتماعي ما بين الجميع، ما بين السائق، ما بين الراكبين، ما بين، وكما حصل في طريق دير الزور. لذلك اليوم اتخاذ أولا المسار القانوني هذا مسار هام، وتحديد المسؤوليات. ثانيا المسار الثقافي والاجتماعي، المسار الثقافي والاجتماعي هنا يندرج يعني دور مجالس الوجهاء ومجالس الشورى والتنسيق والتشبيك مع الجهات المحلية. حتى الآن يعني مجالس الشورى ربما حتى الآن لم يكن المسار واضحا ما بينهم بين الأدوات التنفيذية في الدولة السورية. توضيح هذا المسار وتوظيفه بالشكل الصحيح سيساعد كثيرا على ترميم هذه الفجوات والتوجه نحو، كما
1: طب
0: قلت،
1: من يسمي
0: إلى حلول
1: هذه
0: تواجه
1: المجالس؟
0: الدولة.
1: من يختار هذه المجالس؟ كما تحدثت في نقطة مهمة، ما هي صلاحياتها؟ ما هو تفويضها؟ إضافة إلى نقطة أخرى، هنا بهذه الطريقة ألا نذهب مرة أخرى إلى مؤسسة شيء ليس هناك داعي لوجوده طالما هناك دولة ولها مؤسسات ولها إدارات؟ لماذا نعيد تصنيع شيء أقرب إلى يعني الدول الغير، يعني الدول غير دول، الدول غير مستقرة؟ صحيح سوريا ليست مستقرة، لكن المفروض أن نبني المؤسسات، لا أن نبني شيء موازي لها.
0: يعني هذه المجالس إذا ضممناها للمؤسسات الحكومية وللأدوات التنفيذية وأعطاها أدوار محددة ستقوم بأدوار إيجابية أكثر من الأدوار السلبية، هذا أولا. ثانيا ضرورها اليوم يعني هام جدا في هذه المرحلة الانتقالية، لأن اليوم كما رأينا مثلا العشائر كان لها أدوار وطنية كبيرة وكان لها أدوار في حفظ الأمن والاستقرار، يجب أن ننظر إلى الموضوع من نصف الكؤوس الفارغ، وهناك دول متقدمة في هذا المجال مثل دول الخليج، المجالس العشائر والأعيان لها أدوار كبيرة حتى على المستوى الانتخابي
1: لكنها لا
0: ومستوى
1: تأخذ مكان
0: البرلمان
1: الدولة
0: ومستوى
1: ولا
0: الإدارات
1: تأخذ
0: المحلية.
1: صلاحيات الدولة.
0: لا لذلك تحدثت عن فصل المسارات وتحديد الواجبات والمسؤوليات. اليوم عندما يكون هذا التدخل إيجابي يجب الإضاءة على هذه النقطة ودعمها وأعطاها مسارات قانونية لدعم هذه التجربة وإنضاج هذه التجربة والتوجه إلى حالة من الفصل ما بين أدوات السلطة التنفيذية وأدوات السلطة المجتمعية. لذلك اليوم نتحدث عن أداة هامة جدا. أيضا المسار الآخر وهو المسار الفكري والثقافي والتنموي، اليوم هناك حقيقة مسار هام يغيب عن سوريا وهو تفعيل أدوار يعني
1: سنتحدث
0: الأنشطة الاجتماعية.
1: سنتحدث عن هذه الحلول وكيف يجب أن تأخذ مساراتها المختلفة، لكن أعود مرة أخرى للسيد راغب. سيد راغب، يعني لجنة السلم الأهلي كما ذكرت في بداية حديثك أنه تم التواصل مع الوجهاء والأعيان، لكن إلى أي مدى هذه اللجنة يجب أن تكون موجودة على الأرض بشكل مكثف، وليس كأشخاص، أنا أتحدث هنا كفاعلية، كأدوار، كتوعية، كمحاولة حل هذه الإشكالات قبل أن تتفاقم؟ إلى أي مدى وجود لجنة السلم الأهلي أصبحت يجب أن تدعم بشكل أكبر من قبل الدولة السورية، ولا تقتصر فقط بالحقيقة على أنه تقع مشكلة نحاول أن نحلها، يعني تقوم بضربات استباقية؟
2: حياك الله أخي تربو. حقيقة هو بالنسبة لدور السلم الأهلي هو يجب أن يتفعل بالشكل الصحيح، وخاصة موضوع لجان اللي هو لجان الصلح. يعني من أول يوم المشكلة حقيقة دخل شباب من وجهاء المنطقة لما يدخلون على جديدة لحل المشكلة. الأمن العام طبعا منعهم على الرغم أنهم قالوا أنه إحنا وجهاء، ويفكرهم يعني من أساس المشكلة. هنا هذه بحد ذاتها مشكلة، لأنه يجب أنه تفعيل لجان الصلح.

0: الشكل الصحيح، ويكون أمرهم نافذ إذا صح التعبير، من خلال مثلا يكون معهم ترفيق أمني، من خلال يكون معهم وجود مهمات، كل هذه الأدوار اللي يتبعونها لجان الصلح هي عبارة عن يعني عمل نستطيع نقول أنه تطوعي وليس مكلفين من الدولة بشكل الصحيح. يعني مشكورين على هذا الجهد، يعني يجب على الدولة مثل هذا الموضوع.
1: من قام بتسمية هذه اللجان التي أسميتها لجان الصلح؟ من أعطاها هذه التسمية؟ كيف تم تشكيلها؟ أم أنه هي فقط تجمعات يعني تتبع لانتماءات معينة، سواء مناطقية، قبلية، عشائرية إلى آخره، تجمع نفسها؟
0: عندنا أخت يعني حقيقة إحنا الموجودة مؤسسة موضوع مؤسسة القبيلة والعشيرة، وعليها مستشار من السيد الرئيس، وفي
1: نعم.
0: رئيس للقبائل والعشائر،
1: مجلس القبائل والعشائر، نعم،
0: رئيس للجنة الصلح والعشائر، نعم، ويوجد اللي هو مدير مكتب العلاقات العامة، كل هذا، وتواصلوا مع المحافظات وزاروا المحافظات كلها وشكلوا لجان. ولكن هذه اللجان نعتبر أنها إنشائية، بحيث أنها ما يعني ما أخذت الطابع الرسمي من حيث المهمة الورقية، من حيث الترفيق الأمني، في يعني كل الموضوع كان يعني عبارة عن عمل تطوعي لحل القضايا المجتمع. يجب على الدولة أعطائهم دور حقيقي فعال بصفة رسمية حتى أنه يستطيعون أداء واجبهم على الشكل الصحيح.
1: نعم سيد مظهر، كيف يجب أن تكون معالجة هكذا إشكالات عن طريق المؤسسات تحديدا؟ يعني السيد راغب تحدث عن مجالس الصلح، أيضا السيد عبد الله تحدث عن مجالس شورى كما أسماها. بكل الأحوال نحن نبحث عن دور الدولة، دور مؤسساتها، بأن تكون هي التي تمنع المشاكل وتصنع الحلول إن وقعت المشاكل. برأيك كيف يجب أن يكون دور الدولة في هكذا أمور عبر مؤسساتها؟
2: برأيي يعني أن السلطة العليا، نعم، وأنا سأتحدث عبر المؤسسات، يعني السلطة الأعلى سلطة في أي وحدة إدارية مثل نحن بلدية جديد عرطوز هو المجلس المحلي، بالتنسيق مع المسؤولين في الإدارة المدنية، لأنه هن تابعين لمنطقة أطنا، منطقة أطنا في إدارة مدنية توزع الأدوار، لكن يجب أن يكون هناك صلاحيات واضحة لآلية اتخاذ القرار وكيف تدار الأزمات. يعني نحن إدارة الأزمة لا تتم عبر شخص واحد، خاصة في مرحلة مثل مرحلة انتقالية في سوريا، مجلس الشعب انتقالي، إدارة محلية انتقالية وكذا، ويجب أن نعتمد على لجان، واللجان موجودة في القانون، قانون 107 ليس بشكله السابق، لكن تم أخذ لجان،
1: يعني تقصد قانون الإدارة المحلية، قانون الإدارة المحلية، نعم، قانون الإدارة المحلية،
2: الإدارة المحلية، نعم نعم، لكن هو السلطة العليا أمام الدولة. يعني نحن بنحكي عن مؤسسات، يعني إذا شق طريق أو كهرباء يجب التنسيق مع المجلس المحلي، لأنه هو المسؤول عن المدينة كاملة. وأيضا هلأ في الوضع الحالي وإدارة أزمات في أي منطقة في سوريا يجب أن تكون تحت إشراف المجلس المحلي، يجب أن
1: إلى أي مدى فعلا سيد مظهر
2: مع كافة الأقسام،
1: نعم، إذا أعطي صلاحيات للمجالس المحلية المدنية التي يجب أن تكون منتخبة أو لا، نعم. نعلم يعني الآن كيف هو الأمر، لكن إلى أي مدى فعلا اللامركزية الإدارية تحديدا من موضوع المجالس المحلية يساهم بتعزيز السلم الأهلي، بحل المشاكل إن وقعت، أو بنشر الوعي وتعزيز الثقة بين المواطنين السوريين الذين يسكنون في مكان واحد وربما هم من انتماءات مختلفة؟
2: تماما، يعني كما ذكرت حضرتك تماما، المجلس المحلي يجب أن ينسق فلقص ليس فقط خدمات، إذا نجي لمهامه في أعضاء مكتب تنفيذي، شيء يتعلق بالأمن والأمان، شيء يتعلق بالخدمات، شيء يتعلق، يستطيع المجلس المحلي أن يشكل كما شكلت بعض المجلس المحلي لجان الصلح، بعض في دوما، في منطقة دارية، أنا ابن مدينة دارية، تم تشكيل مجلس محلي لكن بالتنسيق مع الجهات العليا، وتقوم بالتوعية وتنسق مع المجالس المحلية. هلا سأذكر هنا نقطة، كون جغرافية جديد عرطوس تتكون من مجموعة ديموغرافيات، يجب أن يكون هذه الديموغرافيات يعني من المناطق، نحن حي فلسطيني، حي من أهل الدير، حي من كذا، أن يشاركوا بلجان الأحياء. لجان الأحياء هي تقوم بالتنسيق مع المجلس المحلي وتكون واضحة واضحة لها أدوارها باجتماعات دورية لحل أي مشكلة، حتى تحضيرا وتنسيقا لما قبل أي حدث، وإذا حدث أي مشكلة يكون هذه اللجنة منتخبة أو موثقة، ليس انتخاب عام، لكن تم اختيار بالتوافق أو بالتنسيق الانتخابي. أنا لا أتحدث عن مجلس محلي، لكن في هذه الظروف الفتن كثيرة، وإذا لم نحن نستوعبها ونحيطها بعقليات مؤسساتية سيبقى هذه الفتن مخلوقة، وخاصة السوشيال ميديا أو بعض الأعضاء التي ترى أن خلق الفتن هو يعني من أعمالها. إذا عمل مؤسساتي يجب أن نعود له، أليس أقول دور المجلس المحلي لحاله لا فقط، أخوتنا الموجودين من أهل دير الزور والعشائر أيضا لهم عمل مؤسساتي، وطبيعة كل منطقة لها نتفهم بعضنا البعض مجتمعيا، عادات تقاليد ثقافات مختلفة تعيش في منطقة سورية للجميع، ويجب أن يكون هناك تشاركية في آلية اتخاذ قرار. إذا عملنا بهذا العمل المؤسساتي يكون مسؤول المجلس المحلي والإدارة المدنية الموجودة مع اللجان المشكلة اللي هي ضمن القانون وليس خارج عن القانون.
1: نعم دكتور طلال، هل هناك تخوف من تكرر هكذا مشاكل لا قدر الله في سوريا بأن نذهب إلى شروخ اجتماعية، وأيضا أن نذهب مرة أخرى للتمترس وراء الهويات الضيقة الفرعية ونعود إلى التمترس كما قلت الهويات الضيقة إلى يعني انتماءاتنا ما قبل وجود المؤسسات ما دون الدولة؟
3: نعم، أعتقد هناك هواجس وتخوف من أن تتكرر هذه الحوادث إذا لم تبنى مؤسسات الدولة، مؤسسات دولة القانون. يعني عندما المواطن يشعر أن هناك مؤسسة تحميه من أي ظلم من أي اعتداء فهو يشعر بالأمان بناء على المواطنية وليس بناء على أنه من هذه العشيرة أو من هذه المنطقة أو من تلك القبيلة إلى آخره. إذن يعني الآن سوريا في هذه المرحلة الانتقالية تحتاج إلى صيغة جديدة لإدارة هذا التنوع، هذه الخلافات بين السوريين بين المكونات السورية، إدارة أكثر مؤسساتية، بمعنى ينبغي أن تقوم هذه الصيغة على تحويل كل يعني على تحويل كل هذه المجموعات أو هذه المكونات إلى مكون واحد بناء على القانون، مكون المواطنة. هذا لا يعني إلغاء هذه الهويات الفرعية، يعني من حق السوري أن يكون منتميا لدين معين، لقومية معينة، لمذهب معين، لكن عند القانون هو مواطن وليس هو ابن عشيرة.
1: طب لماذا يذهب السوريون الآن إلى هوياتهم الفرعية الضيقة؟ هل لأنهم لا يثقون إلى الآن بالهوية الوطنية الجامعة أو لا يثقون بمؤسسات الدولة يعني بالحد الكافي، أم لا يثقون ببعضهم؟
3: نعم، ربما كل ما تحدثت عنه، هناك فجوة ما بين المواطنين وما بين مؤسسات الدولة، وهناك أيضا فجوة ما بين المكونات وحتى المواطنين مع بعضهم البعض، كما قلت يعني أكثر من 10 سنوات من العنف. فبعتقد الحل الوحيد هو بناء دولة قانون، بناء مؤسسات. يعني أنا كمواطن عندما أشعر أن هناك جهات معينة مختصة تحميني من أي اعتداء فلا ألجأ لا إلى عائلتي ولا إلى عشيرتي ولا إلى أهل منطقتي ولا إلى أقربائي. نعم. إذن هناك يتوجب إيجاد مؤسسات قانونية وتقوم ليس فقط عند حدوث المشكلة بل تعمل قبل حدوث المشكلة. هذا بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية المحلية اللي تحدثنا عنها، لكن هذه المشاركة المحلية هي مساندة، يعني كما تفضل ضيوفك هذه المجالس إن كان وجهاء أو مجالس محلية هي استشارية ومساندة لمؤسسات الدولة إن كانت الشرطة أو القضاء أو غير ذلك. وبالتالي سوريا نعم تضم سكانا من أصول ومناطق وانتماءات اجتماعية متعددة، وبالتالي هذا التجاهل أيضا هو غير واقعي، لكن يجب أن نحوله إلى حدود سياسية واجتماعية. يعني بمعنى أن لا ننقل هذه الانتماءات الدينية والعشائرية والمناطقية إلى حدود سياسية،
1: نعم
3: بمعنى
1: مفهوم مفهوم،
3: إلى التعامل مع الدولة.
1: يعني
3: إذا
1: أن لا تحل
3: أعتقد
1: هذه الانتماء مكان
3: أعتقد
1: الدولة ومكان
3: أعتقد
1: المؤسسات.
3: كلما قصرت الدولة كلما

0: ما ازدادت هذه
1: تمام،
0: الحوادث.
1: نعم،
0: المسؤولية الأولى والأخيرة عن هذه الحوادث والمشاجرات الجماعية هي مؤسسات الدولة فقط،
1: نعم، يعني
0: وليس وجهاء وليس
1: نعم هذه النقطة، كلما قصرت الدولة كلما ذهب المواطنون إلى انتماءاتهم الضيقة العشائرية القبلية المناطقية العائلية القومية العرقية الدينية الطائفية، وسوريا متنوعة جدا. سيد عبد الله، هذا التنوع كيف من الممكن أن تعيد سوريا الجديدة صياغته؟ الحكومة مسؤولة عن إدارة هذا التنوع كما يجب، بحيث أن يكون الجميع تحت سقف القانون، المؤسسات التي تحمي، وبنفس الوقت أن لا تضيع هذه الهويات التي هي حقوق للأفراد في سوريا.
2: حقيقة سوريا تاريخيا لها خصوصية التنوع، والتنوع كان هو صفة إيجابية ولم يكن صفة سلبية إلا في عهد النظام البائد وعهد الأسدين، حيث تحول هذا إلى شرخ اجتماعي تم الاستثمار فيه. لكن اليوم ما يجب على الحكومة أو الدولة فعله أنا برأيي يتلخص في خطوتين. الخطوة الأولى هو ردم هذه الهوة ما بين المكونات السورية، وردم هذه الهوة يأتي عبر التشاركية وعبر سن قوانين، وخصوصا في المجال الإعلامي والثقافي تجرم بشكل كبير التعدي على أي مكون سوري سواء كان عرقي أو إثني أو طائفي، أيضا من خلال تفعيل مسارات اجتماعية على مستوى الوجهاء والسياسيين والأوجه الاجتماعية لتفعيل أدوارهم على المستوى الاجتماعي الذي يكون موازي للأدوار السياسية في الدولة. الخطوة الثانية هي المسارات القانونية الهامة جدا. المسارات القانونية يجب أن تبنى على عدة طبقات. الطبقة الأولى أولا أن تكون هناك مكاشفة حقيقية وصريحة واعتراف وتثبيت في الإعلان الدستوري أو الدستور المقبل لسوريا لجميع المكونات السورية. المستوى الثاني هو إيجاد آليات ربط هذه المكونات السورية بما يخدم مؤسسات الدولة والمؤسسات الموازية لها على المستوى الاجتماعي والثقافي والفني والرياضي. المستوى الثالث هو مستوى العقابي، وهو مستوى كما تحدثنا عن التجريم ووضع عقوبات كبيرة، خصوصا أن اليوم الدولة السورية في مرحلة بناء المؤسسة التشريعية والمحكمة الدستورية العليا، وأنا برأيي هذا سيعطيها مساحة كبيرة للتحرك ضمن هذا المجال من خلال إصدار حزمة من القوانين والتشريعات التي تجرم سواء كان عن طريق المباشر أو غير المباشر أو باستخدام وسائل الإعلام أو السوشيال ميديا أو بعض المناهج أو بعض يعني الأوجه التي يتم استخدامها خارج البلد، وهذا ما نلاحظه كما تحدث أحد ضيوفك الكرام من خلال يعني تحريك الفتنة وتحريض الفتنة.
1: نعم.
2: لذلك أنا برأيي ضمن هذه المستويات وضمن هذه الخطوتين تستطيع الدولة السورية الوصول إلى مقاربات مهمة وتحويل عامل التنوع سواء كان العرقي أو الإثني أو الطائفي أو الثقافي إلى عامل هام يدعم مسارات الدولة ويؤمن لها حزمة من الألوان السياسية والأطياف السياسية. كذلك من الممكن رفض ذلك عبر إصدار قانون الأحزاب أو قانون التكتلات أو قانون التجمعات المدنية أو تفعيل أدوار المجتمعات المدنية كما يحدث في الدول الخارج، يعني نرى مثلا في ألمانيا أو في إيطاليا أو في بريطانيا أدوار للجمعيات الكنسية في المجتمعية لا تمثل فقط المسيحيين إنما المسلمين والهندوس وتقوم بأعمال خيرية على مستوى الجميع. تفعيل هذه الحركات وتفعيل هذه التجمعات المدنية وكونتها ضمن قانون صريح وواضح أيضا سيساعد على ردم هذه الهوة.
1: نعم سيد راغب، كيف تستطيع الدولة من خلال ليس فقط لجنة السلم الأهلي، من خلال كل مؤسساتها أن تبني ثقة بين المواطنين وبين مؤسساتها والمجتمعات المحلية، وما هو دوركم الذي يجب أن يعني تأخذوه في هذه النقطة بالذات؟
3: شوف يا أخت ربا، خلينا أنه نضع النقاط على الحروف بالشكل الصحيح. أولا سبب المشكلة قبل أنه إحنا نتكلم على دور الدولة، وما في مثالية يعني لا من الدولة ولا من المجتمع في تقصير واضح نتكلم بصراحة، ولكن اللي هو
1: نحن لا ليس فقط إشارة للمشاكل، نحن نبحث عن حلول سيد راغب، لذلك سألنا ما هي الطريقة لبناء الثقة. يعني نحن لا نتهم ولا نجرم، وليس هذا مكاننا ولا دورنا.
3: شوفي أخت ربا، أنا أتكلم على إنه المجتمع اليوم مهما حاولنا نضبطه في في في فارق يعني اجتماعي، اليوم الجهل اللي موجود يعني لما اليوم كل منطقة لها ثقافتها لها عاداتها وتقاليدها، يعني ممكن

0: الشخص الثاني يتنمر، كل يرى أنه هو على قدر من القيم الاجتماعية والأخلاق والثقافة، هذا يتهمه في البدوية وهذا يتهمه في بعض الأمور. هذه الأمور هي سبب المشكلة. احنا نقول أنه يجب على الدولة محاسبة الأفراد بشكل فردي وشكل صارم، حتى لا يقودوا المجتمع سواء العشائري أو العقائدي أو أي كان. اليوم يجب أن يفهم المجتمع أنه كلنا تحت مسافة قريبة جدا من المواطنة. طبعا يجب الدولة أنه بناء الثقة من خلال وجود لجان أو فعاليات مجتمعية تدمج المجتمع ببعضه من خلال تشاركهم بشكل أسبوعي أو شهري، بحيث أنه لا يوجد فارق بين هذا من دير الزور أو هذا من حمص أو هذا من إدلب وهذا من جديدة عرطوز. هذا دور الدولة اللي تستطيع، ومثل ما ذكرت أنه يجب تفعيل دور للجان الصلح أو للجان السلم الأهلي بعملهم بالشكل الصحيح وتفعيلهم ويكون دورهم نافع.
1: طيب سيد مظهر، إدارة التنوع في سوريا ليست تحدي بسيط، لكن هناك مؤسسات في سوريا يجب أن تعمل بمسارات متعددة. مثلا إذا سألنا عن دور ليس منظمات المجتمع المدني، دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل في هكذا حالات مثلا، كيف يجب أن يكون أو كيف يجب أن يكون في حملات التوعية التي تقوم بها وزارة الداخلية، ما هو دورها المناط بها في هكذا أيضا حالات غير التدخل الأمني؟ يعني نبحث عن مؤسسات متكاملة تعمل بالتنسيق مع بعضها، لأنه هل نستطيع فعلا أن نقول أن ما حدث في جديدة عرطوز هو مؤشر جديد على مشاكل قادمة في سوريا، أم أنه قصة عابرة وتحدث في كل الدول حتى في الدول المستقرة، كي نكون منصفين؟
2: الأكيد إن شاء الله تكون قصة عابرة، بس لكن ممكن أن يكون لها أرضية للاستمرار، ونتمنى أن لا يكون لها
1: إن لم يتم علاجها لا قدر الله
2: لجميع المؤسسات اللي ذكرتي. إن شاء الله أكيد، لكن في هون باب فرص كبيرة لمنظماتنا المجتمع الدين، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزارة الداخلية بما والقضاء أيضا، أن يكون لها أدوار في منع وتجريم حتى التنمر بالكنية أو بالاسم أو بالعشيرة أو بالمنطقة أو بأقلية. هذا الأمر مفروض يكون له قونني. أنا اللي بدي أقول القادمين، نحن على فتح مدارس حاليا، وهناك يعني في 6 أشهر يعني بعد أسبوع لازم أن يكون دور حتى وزارة التعليم العالي في مناهجها كيف ندمج الطالب اللي جاي من منطقة إلى منطقة أخرى، ودور الصحة، دور الأنشطة كما ذكروا كثير. يعني يجينا فريق رياضي جديد عرطوز كما قلت لك، عدد سكانه 6-7 آلاف شخص من عرطوز من جديدة، لكن فيها 150 ألف شخص بمعلوماتي الساكنين والقاطنين من المتنوع من كل سوريا موجودين، يدمج بموضوع الفن والثقافة والرياضة. إذا ما كان هناك مشكلة، صديقي من دير الزور بطل بكرة القدم، صديقي من جديد عرطوز واحد حمصي، هذا الدمج مع بعضهم ممكن يشكل تشاركية حقيقية في بناء الدولة. والأنشطة اللي ذكروها كمان من حوارات مجتمعية بشكل دائم تقودها منظمات مجتمع مدني وتدعمه، خلق فرص عمل لمناطقنا. كمان المهن والحرف المجتمعية مفروض نشارك فيها. أنا أقول هذا منطقة وهذا منطقة، كل واحد يحمل من منطقته ثقافة ومهنة مختلفة على مستوى الطعام، على مستوى الفن، على مستوى الفكر، على مستوى الشعر. هذا الدمج ممكن يعطينا انتماء سوري كامل، ما نقول انه هذا من المنطقة الفلانية. كما نحدث هناك في الجامعات، نكون كلنا مع بعضنا، نكون في الاغتراب كلنا سوريين، ما في خلاف، بس نرجع لمنطقة معينة تخلق هذه المشكلة. لماذا في بلدنا بعد ما تحررنا يجب أن ننهي كل هذه الخلافات بيننا ونكون مواطنين سوريين لنا انتماء واحد؟
1: طب إلى أي مدى الاحتكام أيضا إلى موضوع القانون وإلى المؤسسة القضائية أيضا يساهم بهذا الأمر؟ يعني أن نحتكم إلى نذهب إلى المخفر، نعتاد أن نذهب إلى المسار القضائي أيضا بدل أن نلجأ إلى يعني هوياتنا الضيقة، إلى أي مدى هذا يعزز الثقة في مؤسسات الدولة؟ وعلى العكس صحيح، عندما تقوم هذه المؤسسات بدورها تعزز ثقة المجتمع بها.
2: يعني مباشرة نحن نعرف أنه المجتمعات المحلية قادرة تحل، أو مجتمعية قادرة تحل مشاكل أكثر من القضاء. القضاء عنده قانون يجرم، سواء خلاف بين اثنين اسمه مشاجرة، مشاجرة بالقانون

0: دك اثنين بالسجن معروفه اي خلاف بين الشغل. نحن اذا بدنا نستطيع نحل مشاكلنا على المستوى المجتمعي او حتى اذا كان مشاكل كبيره، العشائر لديهم عادات وقوانين خاصه فيهم، يمكن نستفيد بس بالحاله الايجابيه وليس بالحاله السلبيه. وايضا نحن العادات التقاليد تبع كل منطقتنا، دمج هذه الثقافتين وصول الها قبل ما توصل لمراحل قضاء يجب ان يكون له دوره، عن دور مؤسسات قضاء وشرطه وامن مشكورين عم يحافظوا على كل هذه المكونات، لكن لا يوجد تنسيق احيانا بين الاطراف، وهي مشكله كبيره، عدم التنسيق والتشاركيه. ونضع العداله ايضا، العداله فهي من احد مبادئ الحكم الرشيدي ان نكون عادلين في التعامل والحياديه مع كل اهل المنطقه، ونتمنى لجيت عرطوز واهلها كل الخير، لانه فعلا هي منطقه شامله وجامعه ومحبوبه. المكونات الاساسيه لاهل جديد عرطوز اللي ما بيعرفها، ثلث من اهلنا دروز، ثلث من المسيحيين، ثلث من الاسلام. لم نسمع عن مشاكل سابقا، واتمنى ان لا نسمع لاحقا عن اي مشكله.
1: يعني وهذا التنوع ايضا موجود في معظم المناطق السوريه، ولذلك نتحدث دائما عن اهميه هذا التنوع أهمية إدارة هذا التنوع بشكل صحيح لنستفيد منه بشكل الأمثل. دكتور طلال، هذا التنوع في سوريا يعني هو شيء جيد، هو ميزة في عادة في البلدان، لكن التحريض على وسائل التواصل الاجتماعي وليس فقط على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال الحمية التي تضرب الرؤوس عندما يكون هناك مشكلة من كل الأطراف تؤدي إلى تفاقم المشكلة، إلى يعني مدى ممكن أن يتم معالجة هذا الأمر اجتماعيا على المدى الحالي والمتوسط والبعيد، ليكون فعلا يعني التحريض مجرما ليس فقط من قبل الدولة والقانون، مجرما اجتماعيا أيضا.
2: يعني نعم، كما تفضلت، يعني هذا التنوع في سوريا أيضا هو ليس يعني ظاهرة خاصة بسوريا. يعني إذا ما تحدثنا عن أوروبا، أي دولة أوروبا بما فيها فرنسا، في كل مدينة في كل بلدة فرنسية على سبيل المثال، نجد من كل بلدان العالم، ليس فقط من أديان وطوائف ومذاهب، بل من كل قوميات العالم موجودة في هذه المدينة. ما الذي يجمع هذه الناس؟ القانون. نعم. السلطات القانونية، المؤسسات القانونية. للأسف يعني نحن بسوريا وعلى أثر
1: ليس فقط القانون دكتور طلال، يعني التوعية الاجتماعية، ثقافة المجتمع.
2: أعتقد يعني كل هناك عوامل عديدة تلعب دور إيجابي، لكن الضبط الأساسي هو من خلال القانون. يعني أنا يعني مطمئن أن هناك قانون يحميني، وبالتالي لا أحتاج هنا في فرنسا إلى عائلة ولا إلى عشيرة. وأيضا حتى السوريين المنتمين إلى عشائر بالتأكيد هم لا يستطيعون الاستفادة من حماية عشائرهم في سوريا أو في مناطقهم أو عائلة. لكن للأسف يعني مثل ما تفضلت، يعني وسائل التواصل الاجتماعي أيضا للأسف بدل ما تلعب دور إيجابي في سوريا، خاصة بعد الانتقال إلى بعد وقف الحرب والانتقال إلى بناء الدولة ومؤسساتها، عم تلعب دور سلبي. يعني بتشوف عادة مباشرة بيعيدوا نشر، يعني بينشروا روايات غير مؤكدة، والجميع من أوروبا من العراق من كافة دول العالم يعني يتحدثون وكأنهم هم في قلب الحدث، أحيانا في تضخيم لأعداد الضحايا أو حجم الاعتداء، وهذا أيضا بيضخم المشكلة وبيزيد من المشكلة. أيضا بيحولوا المسؤولية، وهذا هون مسألة مهمة جدا، يعني وسائل التواصل الاجتماعي عم بتحول المسؤولية الفردية عن أي مشكلة إن كان في جديدة عرطوز أو في غيرها إلى مسؤولية جماعية. لا يجوز أنا أن أحمل الاعتداء الذي حصل في جديدة لسكان جديدة عرطوز أو لعشيرة ما من دير الزور أو لسكان دير الزور. أيضا بيصير في عملية بوسائل التواصل الاجتماعي، شفناها بالفيديوهات والآن يمكن عم تنشروا قسم منها على الشاشة، بيصير في نوع من الحشد لحشد أشخاص ما بيكونوا أطراف. يعني شفت فيديوهات بدأوا البعض ينادي بالفزعات من المناطق الشرقية، أيضا هناك وصمات دواعش فلول شبيحة، يعني هذه وهي ليست موجودة حقيقة لا في بجليدة عرطوس لا فلول ولا دواعش الآن.

0: هذا نوع من التحشيد، هذا نوع من التحشيد من قبل بعض الأشخاص اللي ربما مستفيدين أو ربما
1: نعم
0: لديهم مآرب أخرى للمزيد من هذه الفتن، وهذا أحيانا هي بتخلق ضغط،
1: وهناك
0: يعني
1: أطراف،
0: ضغط اجتماعي.
1: ليسوا مستفيدين، لكن من باب
0: نعم
1: يعني
0: نعم
1: أن
0: نعم
1: يدوا
0: هذا
1: بدلوهم
0: بيشكل ضغط اجتماعي
1: بدلوهم.
0: على الأطراف للرد، يعني
1: نعم
0: بيكون
1: طيب
0: قاعد ببيته بيشوف إنه لا، في طرف ثاني عم بيعمل دعوة لفزعات من خارج جديدة، بيقول لا لازم أنا، معناتها ما ضل باقي ببيتي، لازم أنا أدعي لناس أو لشارك، وهذا يعني هذا للأسف بيزيد من امتداد
1: نعم
0: النزاعات أكثر ما بيوقفها، وبالتالي استمرار التحريض أحيانا بيحافظ على حالة الاستنفار بالحد الأدنى، الاستنفار النفسي حتى بعد توقف المواجهات. يعني ممكن تجينا أخبار أو تعلن مؤسسات الدولة إنه خلص هدئت الأمور، لكن الحالة النفسية بتبقى تأخذ أيام ربما، يعني ما بتنخفض مباشرة كما يحصل إنه الناس دخلت على بيوتها، لكن داخل بيوتها بيظل في عندها نوع من الضغط النفسي،
1: نعم
0: ضغط اجتماعي. لذلك هي المواجهة ما بيجوز يعني لا يعني ما بيجوز تتحول إلى بشكل عشوائي.
1: يعني عدم
0: المطلوب
1: تحويل المسؤولية الفردية أو
0: بالضبط
1: مشكلة
0: بالضبط
1: فردية إلى
0: مطلوب أيضا
1: مشكلة
0: مكافحة، يعني
1: جماعية.
0: إيجاد آليات لمكافحة التهديد والتحريض المباشر على استخدام العنف، على خطاب الكراهية، يعني لا يتوجب إيجاد مؤسسات آليات تحدد من يقوم بالتحريض المباشر على العنف، من يقوم بالتحريض على الكراهية، من يقوم بوصم مجموعات أو جماعات معينة بصفات سلبية ربما تكون. هاي معلومات يتوجب على مؤسسات الدولة تفعيلها
1: نعم
0: وتفعيلها حتى
1: نعم
0: ما قبل استباق الحدث، يعني بمعنى استباق الأحداث
1: استباق الأحداث.
0: واستباق الحدث.
1: نعم، يعني استشعار ما ممكن أن
0: بالضبط
1: يحدث. سيد راغب، إلى أي مدى تعول على وعي الشعب السوري في هذه المرحلة، الذي للأمانة أثبت بأنه واعي رغم أنه أصبح بين فينة وأخرى وبين مكان وآخر منغصات وأحداث دامية مؤلمة، لكن بالنهاية الذي كان متوقع لسوريا أن تدخل في لا قدر الله في حرب أهلية، وإن شاء الله يعني هذا الأمر تم تجاوزه، لكن إلى أي مدى تعول فعلا على وعي المجتمع السوري، وعي العقلاء من كل الأطراف، ودعم الدولة لمسار السلم الأهلي في سوريا بأفضل طريقة ممكنة؟
2: الحقيقة اليوم احنا يعني المسؤولية هي على عاتق الشكل الأول والصحيح إذا صح التعبير، على عاتق الأب وعلى عاتق الأم وعلى عاتق الأخ الأكبر وحتى على عاتق الإنسان الواعي المثقف وإن كان من شباب صغير، ويجب على أن يعي المجتمع أنه اليوم فرض علينا الواقع في خلال فترة الحرب 15 سنة تغيير ديموغرافي صار يعني في كل محافظة، الناس اليوم صارت ما هي وافدة ولا هي زائرة، اليوم الناس صارت أصحاب ملك وأصحاب مكان، يعني يجب أن يعي المجتمع أنه إحنا اليوم كنا على مسافة قريبة جدا من هذا الوطن، ويجب أن نقف مع بلدنا وحتى يستقر البلد، ويجب يعني رسالة إلى حقيقة الدولة أنه يجب اللي هو تفعيل دور ملاحقة اللي هي الجرائم الإلكترونية، لأنه التحريض كثير أنا أشوفه على التواصل الاجتماعي وسبب شرخ كبير خارجي وداخلي، يعني يجب أنه ملاحقة هذا الموضوع، ونرجع ونقول أنه المسؤولية الأولى هي تقع على الأسرة، رب الأسرة من الأب والأم والأخ الأكبر.
1: طيب سيد مظهر، لا أعلم إن كنت تحمل المسؤولية فقط كما يعني أو ليس فقط بالدرجة الأولى للأسرة، أم أن المسؤولية مشتركة وجماعية لكن بالدرجة الأولى ربما لجهات أخرى؟ وهناك نقطة ذكرها الدكتور طلال متعلقة بإيجاد مؤسسات تعمل على رصد واستشعار هكذا مشكلات وحلها قبل وقوعها، أو ربما وجود لجان تعمل على هكذا أمر قبل وقوعه، لجان حقيقية لها صلاحيات ووجود على الأرض.

0: ليس بمفهوم لجنة نعم. وننهي
1: طبعاً
0: الموضوع
1: أكيد
0: بالتسويف.
1: أشاركها وأضيف كمان شيء آخر لهذا الموضوع. طبعا الدولة يجب أن تكون عند لجان متخصصة خاصة في هذه المرحلة الانتقالية بتتبع أي تحركات، يعني عم الناحية الأمنية عم يكون موجودين، حتى على المستوى المجتمعي مفروض يكون موجود ناس إذا عم تحرض على شيء معين وخلق فتن. لكن أضيف على شغلة تانية كمان،
0: طب لا تخاف أن يكون يعني موضوع هذه اللجان يؤثر على الحريات الشخصية أحيانا؟ يعني يجب أن يكون هناك معايير وضوابط.
1: لا ما تدخل عن بعد طبعا أكيد استشعارنا، لا أقصد تدخل
0: نعم. تدخل
1: يتم بمعالجته من قبل لجان مختصة، لكن
0: نعم.
1: أنا بقول كمان اللي يجب أن نحمل مسؤولية على الشفافية اللي مفروض تكون، يعني لما يحدث حدث على مستوى الإعلام على مستوى المؤسسات أن تخرج الدولة وتقول حدث 1 2 3 بشكل شفاف واضح، حتى لا يعني نحن مصداقية الإعلام السوري والمحلي هو أكثر لما كان نسكت وننتظر حتى تطلع الشائعات من السوشيال ميديا ويخرج إلينا الخبر المؤكد فتكون ضجة المنطقة بشكل كامل بأخبار كاذبة. ويجب أن نفعل دور تعزيز دور الشفافية وتعزيز دور المساءلة. إذا ما كان مساءلة وهي لتكون رادعة لأي فعل شائن من أي طرف من الأطراف، أي إنسان يعبث بأمن الدولة ويعبث بأمن المواطنين يجب أن يحاسب ويعلن هذا الحساب بشفافية واضحة كائنا من كان.
0: سيد عبد الله، لا أعلم يعني ماذا تريد من أن تضيف من حلول ممكن أن فعلا تستشعر المشكلة قبل وقوعها ويأتي الحل من الدولة ومؤسساتها بالدرجة الأولى ومن المجتمعات المحلية بالتأكيد، بحيث لا تصبح مشكلة فردية وصغيرة مشكلة على المستوى مدينة أو منطقة، أو ربما تتوسع لتصبح على مستوى عشائر وقبائل ومدن ومحافظات، ويعني تذهب إلى ما لا يحمد عقباه.
2: يعني قوة الدولة بقوة مؤسساتها، وقوة مؤسساتها اليوم بتجنب حدوث أي ثغرة أو أي خطأ، وهذا في الدول المتقدمة يتم الإعداد له عبر مراكز أبحاث مختصة في هذا الموضوع، ليس فقط على المستوى الأمني والمستوى العسكري إنما أيضا على المستوى الاجتماعي. لذلك من الضرورة اليوم بمكان تفعيل دور مراكز البحوث وتقديم الدراسات المجتمعية الخاصة بالمكونات السورية وإيجاد طرق حقيقة لتفعيل هذه الدراسات على أرض الواقع لتجنب حدوث المشاكل. هذا ما قبل حدوث الأزمة. مع حدوث الأزمة من الضروري يعني تغليب سيادة القانون وفصل المشكلة بشكل سريع ومباشر عن محيطها لعدم حدوث أي تغذية لهذه المشكلة أو تهويل أو تكبير أو إعطاء أبعاد أخرى. ما بعد المشكلة يعني تكمن الأدوار مؤسسات الدولة في تفعيل المحاسبة، قوة القانون، إعادة الحقوق، جبر الضرر، هذه جميعها اليوم يجب أن تقوم بها مجموعة من الجهات الحكومية، ليس فقط وزارة الداخلية إنما وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة الثقافة، أيضا وزارة الأوقاف يعني عبر الأوجه الدينية، خصوصا أن المجتمع اليوم هو مجتمع متدين بشكل عام سواء كان مسلم أو مسيحي أو غيره من جميع المكونات السورية. لذلك تفعيل اليوم أيضا يعني أدوار رجال الدين وصلاتهم مع المجتمع وأعطاهم حيز أكبر في هذا المجال أيضا سيساهم في سواء كان في جبر الضرر أو ترميم هذه الهوة التي تحدثنا عنها قبل قليل ما بين مؤسسات الدولة، ما بين مكونات الدولة السورية. لذلك اليوم الحلول تأتي عبر حزمة كبيرة أكاديمية بحاجة إلى مجلس استشاري على مستوى الدولة. هذا مجلس الاستشاري يقدم دراساته سواء كان لمؤسسة الرئاسة أو للمؤسسة التنفيذية الحكومة أو للمؤسسة التشريعية مجلس الشعب. بالإضافة كما قلنا تحدثنا يعني بداية الحوار
0: يعني هذه
2: اليوم هذه المجالس أهلية
0: يعني هذه النقطة يلخصها كلمة التشاركية. التشاركية ليس فقط بالقرار، بالوصول بصناعة القرار من القاعدة وإلى الأعلى، أفضل من أن يفرض كل شيء من الأعلى إلى الأسفل على مبدأ
2: يعني التشاركية والأكاديمية هي نقاط هامة جدا.
0: نعم دكتور طلال، بدقيقة واحدة لا أعلم إن كان لديك ما تضيفه في موضوع يعني الحفاظ على بنية المجتمع السوري المتصدعة جدا، على أمل أن لا يحدث ما حدث سابقا وبالأمس تحديدا في جديدة عرطوز.
3: هلا في نقطة هامة ربما جميعنا يعني لم نلفت الانتباه عليها وهي ضبط السلاح.
0: نعم،
3: ضبط السلاح،
0: حصر السلاح بيد الدولة
3: الفاندي المنفلت في كافة المناطق وكافة المكونات وكافة الأحياء.
0: نعم.
3: هذا السلاح مخيف جداً.

0: يجب ضبطه وحصره فقط بالمؤسسات الرسمية. حتى لا سمح الله عندما تحدث مشاجرات، إذا ما استخدمت الحجارة والعصي فتكون نتائجها أخف من
1: أخف
0: استخدام
1: بكثير، صحيح.
0: إذا بكثير. أما إذا استخدم السلاح لا سمح الله
1: نعم.
0: فنحن سنكون أمام فجوة كبيرة، ربما نجد صعوبات ومعوقات كبيرة في ردم هذه الفجوة. أما عادة في استخدام هذه الأسلحة
1: نعم.
0: الشعبية كما بين قوسين إذا صح التعبير،
1: يعني السلاح
0: نحن
1: الأبيض.
0: في بالضبط نحن في سوريا معتادين عليها ضمن في وخاصة في الأرياف وفي القرى، وبالتالي الأهم بعتقد هو ضبط هذا
1: نعم، حصر
0: السلاح
1: السلاح بيد الدولة.
0: بالضبط بيد الدولة.
1: نعم.
0: للأسف هذا السلاح
1: شكرا.
0: متواجد بكثافة وربما عم بيعطي مصدر قوة أحيانا لبعض الأشخاص بأنه لديه سلاح ويستطيع أن
1: وليس
0: يدافع عن نفسه
1: على أمل،
0: ويرهب
1: نعم،
0: الآخرين.
1: على أمل
0: نعم
1: ليس فقط أن يحصر السلاح بيد الدولة، أن نلغي ثقافة العنف وردود الأفعال العنيفة الموجودة في سوريا نتيجة تراكمات كثيرة. الأهم هو تعزيز ثقافة التعايش المشترك وتقبل الآخر والاختلاف وإنهاء حالة العنف الموجودة. بكل الأحوال شكرا جزيلا لكم ضيوفي، كنتم معي الدكتور طلال المصطفى الأكاديمي والباحث في علم الاجتماع، كنت معنا من باريس، السيد مظهر شربجي الخبير في الحوكمة كنت معنا من دمشق، السيد عبد الله الحمادة الخبير في الجماعات ما دون الدولة كنت معنا من دمشق، والشيخ راغب الصيفي عضو في لجنة السلم الأهلي كنت معنا من دمشق. مشاهدينا بعد الفاصل نناقش تداعيات تأجيل امتحانات الدورة الاستثنائية في السويداء ومصير الطلاب الذين تعذر وصولهم إلى المراكز الامتحانية.

0: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
1: الحقيقة لا تكمن دائماً فيما نراه بل فيما غاب أو غيب عن المشهد، بين ركام الوثائق وظلال الخرائط نقتفي الأثر مهما صغر، نستمع، نستكشف، نتحرى، نبحث ونناقش، سعياً لإبراز ما غاب من تفاصيل الصورة. المستكشف على شاشة تلفزيون سوريا.

بدأت اليوم امتحانات الدورة الاستثنائية لطلاب شهادتي التعليم الأساسي والثانوية العامة في السويداء بعد تأجيل موعد انطلاقها حتى الساعة 11 صباحا إثر منع مجموعات تابعة لما يسمى الحرس الوطنية حافلات تقل طلابا من مدينة السويداء وعدد من مناطق المحافظة من الوصول إلى المراكز الامتحانية في الريف الشمالي. هذا وأعلن محافظ السويداء مصطفى البكور لوسائل إعلام حكومية تقدم نحو 150 طالبا فقط من طلاب المحافظة لامتحانات الشهادتين. بدورها أكدت وزارة التربية أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت بالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في المدينة احتجاجا على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية.

0: ونفتح هذا الملف مع السيد مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام محافظة السويداء من دمشق، مرحبا بك. والسيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا وسنكون من دمشق أيضا، مرحبا بك. أبدأ معك سيد مرهف، ما هو مصير طلاب الذين تم منعهم من الوصول إلى الامتحانات اليوم؟ كيف سيتم التعامل معهم في المرحلة القادمة بخصوص يعني موضوع أنه ذهبت عليهم هذه الفرصة في هذه الدورة الاستثنائية؟
1: نعم، حياكم الله.
0: أهلا بك.
1: حقيقة يعني ما جرى اليوم هو أمر مؤسف من خلال منع الطلبة لمتابعة امتحاناتهم بعد صدور يعني دورة استثنائية، وقد شهدنا يعني في الفترة الماضية مسار التعطيل الذي حصل يعني بالذات في ملف طلبة السويداء عندما كانت الفرصة متاحة لأن تجرى الامتحانات داخل مدينة السويداء، لكن يعني هناك من عطل وهناك من ذهب يعني بالتصعيد، وكان هناك يعني أيضا مخاطر أمنية مثل ما شهدنا يعني بمديرية التربية من تشبيح وإطلاق نار وتهديدات وخطف مدير التربية، بالإضافة إلى الأصوات التي ظهرت والمسلحين الذين باتوا يهددون أي وفد وزاري سيدخل إلى السويداء. نعم، يعني فيما يتعلق بمصير طلبتنا كان هناك جهود يعني بذلت، جهود حكومية ضمن المستطاع بأن يكون هناك دورة استثنائية.
0: نعم.
1: جاءت بمرسوم رئاسي، حاولت قدر المستطاع

0: استطاع مع بداية هذا العام الدراسي أن يعني يلتحق الطلبة وأن لا يخسروا السنة نعم. يعني عامهم الدراسي، لكن التعطيل جاء من الداخل ومن هذه العصابات التي يعني تستثمر حصرا في ملف الطلاب لغايات وأبعاد يعني
1: كثيرة. كم كان العدد يعني من المفترض أن يتقدم إلى هذه الامتحانات سواء بالشهادة التعليم الأساسي أو الثانوية العامة؟ يعني العدد الذي حضر اليوم 150 طالب وطالبة فقط، كم كان العدد يجب أن يكون؟
0: يعني كان المجموع الدورتين يعني طلاب التعليم الأساسي والثانوي ما يقارب 13,000 طالب، تقدم منهم يعني قرابة 2,000 طالب في الدورة الماضية، لكن يعني بقي أيضا مصير بقية الطلاب، وكما شاهدتم اليوم لم
1: يعني تحدث عن آلاف الطلاب
0: الطلبة الذين غادر. نعم هناك آلاف الطلاب يعني تم تعطيل يعني مسارهم التعليمي، وقد حاولت يعني اليوم يعني وزارة التربية مع محافظة السويداء بتأجيل حتى موعد الامتحانات، يعني حرصا على أمل أن يكون هناك مرونة بأن يخرج الطلاب، رغم أن كان هناك آلاف الطلاب الذين تظاهروا أيضا على ممارسات الحرس أو ما يسمى العصابة التي منعتهم من الخروج والتابعة لما يسمى الحرس الوطني، وكان هناك غضب من الأهالي الذين وصفوا هذا اليوم بوصف يعني سقوط السويداء والإدارة التي تحكمها هي الإدارة الكرتونية التي لا تملك من أمرها شيئا ومفاتيح التحكم، يعني ضمن هي عصابة مغلقة تمارس خطف لقرار السويداء وتؤثر على يعني كل ما من شأنه أن يسير ملفات خدمية أو ملفات يعني بالأخص الطلاب بعمر الورود وأطفال ما جرى معهم، يعني شيء فعلا يعني شيء مؤسف من حيث الاتهامات ومن حيث الألفاظ النابية ومن حيث حتى التعدي يعني بالضرب على بعض الطلبة والسائقين. فيعني اليوم في الحقيقة الكرة صارت يعني واضحة بملعب الأهالي، يجب عليهم أن يتحدوا هذه العصابات.
1: يعني هذه النقطة
0: الطلبة خط أحمر.
1: نعم سيد نجيب، هل فعلا الكرة الآن هي في ملعب الأهالي أم أن الأهالي لا يملكون من أمرهم شيء؟ وما تقوم به مجموعة ما يسمى الحرس الوطني والتعامل مع هذا الملف الذي يجب أن يحيد كان عن الخلافات السياسية أو ما حدث في الفترة الماضية، هم يعني من يتحمل المسؤولية الآن الحقيقة في منع الطلاب بهذا الشكل؟ وهل الأهالي يستطيعون بيدهم شيء أن يقوموا به بهذا الأمر؟
2: مساء الخير جمهورك لضيفك الكريم. الكرة ليست في ملعب الأهالي اليوم، بالعكس تماما، هي بملعب كل أهل السويداء وليس فقط أهالي الطلبة. ملف الطلاب هو واحد من ملفات عديدة تم العصيان عليها وتم التسويف فيها وتم المتاجرة فيها، بدءا من ملف العودة إلى القرى، إلى ملف المفقودين، إلى ملف المحتجزين قسرا، إلى ملف الطلاب. وهن هدول الملفات كلياتهم فيه الناس معنيين وعائلات يعني منكوبة أو مكلومة أو بأي طريقة من الطرق، خلينا نشوف الأمر أنه هو جرح لكل السويداء وليس لشخص أو آخر. لكن هذا الملف قدروا أن يكشف النوايا حقيقة، يعني مثل ما تفضل ضيفك هو رجع بالتاريخ لموضوع الاعتداء على مدير التربية، لكن أنا بدي رجعه بالتاريخ أيضا لسنة الماضي لما منعوا الطلاب يروحوا على الجامعة أيضا بحجة أنه صار في اعتداء أو اثنين تقريبا، صار في تناغم بينهم وبين ناس من فئة ثانية تهجموا على بعض الطلاب. وبالتالي هي مسألة التعليم فعلا هي مسألة حساسة، وأنا ما بعرف شو سببها، لكن إذا بدنا نرجع ل يعني ليش ملف التعليم دونا عن غيره، لكن إذا بدنا نرجع بالتاريخ تماما بنشوف إنه في ناس من برا عم تحكي معهم وعم تقول لهم نحن رح نأمن لكم دراسة برا وجامعات برا، وكله خداع وهم. في ناس عم تبيع وهم ممتهنة تبيع الوهم لأهالي السويداء خلال أكثر من عام.
1: هل هناك بقي من يشتري هذا الوهم إلى الآن من قبل الذين يبيعونه في هذه المرحلة وبعد ما حدث؟
2: ما عاد حدا لك. أهالي السويداء اليوم، أهالي السويداء اليوم كلهم برمتهم صاروا يعرفوا أنه هذا تجارة خاسرة، وعارفين يعني حتى إذا بدهم يطلعوا يشوفوا حدا بيقولوا خلينا نطلع نشوف شو بده يكذب علينا اليوم فلان أو علان، هن بيعرفوا انه عم يتخدروا وعم يتسوفوا.

0: لكن دائما أهل السويد عندهم من الكرامة والحرج ما بدهم يكونوا سبب بالدم بالبلد أو سبب بشق الصف اللي هو في مين عم بيتاجر فيه، لكن بلغ السيل الزبا بالنسبة لهم. اليوم موضوع الطلاب كان جارح بالنسبة للكل، وأنا بحق لي أحكي لأنه أنا كنت من أنصار أنه الطلاب يقدموا فحص بمدارسهم بداخل المدينة بداخل قراهم بشكل طبيعي، لكن وقلت إذا لم نتمكن من التحصيل أنه يعملوا امتحاناتهم داخل السويدة فكان كل طالب واجبه يتبع حلمه ويتبع رؤيته ويتبع مستقبله. لكن نحن عارفين أنه في عالم ستسد الطريق نحو المستقبل وستثبت لأهل الجبل أنه هن فعلا السد نحو المستقبل بناء على وهم وبناء على كذيب. هذا الشيء ما عاد خافي على أحد. إذا ما نرجع لقصة الطلاب من الأول من لقيها هي مادة دسمة للضغط على العالم، واصلا مين اللي منع الطلاب اليوم؟ مين اللي منعهم؟ هن ناس كلهم مش متعلمين ولا فيهم واحد، وجابوا كم واحد قال انه هن من الطلاب، بس هدول الاشخاص يعني ربما يكونوا من الطلاب.
1: طيب الى متى تستطيع هذه الجهات ان تستخدم ورقه الطلاب او اوراق غيرها كورقه ضغط في ملف السويداء؟ و كما قلت انه الناس في اهل السويداء لم يعودوا يشترون الوهم كما ذكرت.
0: اي طبعا، بس انا بدي احكي لك شغله بالمنظور السياسي، يعني هن وقعوا في الفخ اليوم لانه هن ما بيعرفوا وما بيتابعوا، واللي عم بيفصل لهم المواقف هو اكيد اشخاص جاهلين بالسياسه وجاهلين بما يحدث على المستوى الدولي بالملف السوري ككل. ورقه الطلاب كانت عباره عن اخر ورقه ممكن تستخدم معها الحلول السياسيه على اساس انه ناخذ حلول سلميه مع هذه الجهه بالذات التي تحكم السويداء. اليوم لما ثبتوا هن انه هن غير اهل للحل سيتم عزلهم سياسيا، وعلى فكره نحن كنا ماشيين بخطوات لعزلهم سياسيا وكل السويداء معنا، تشكلت بلديات وتشكل مجلس محافظه بدون العوده لهم ابدا، وكان على وشك يتشكل مجلس تنفيذي ومكتب تنفيذي، وهلا خلال ايام رح يعلن، وبالتالي عزلهم السياسي عن القرار تم لكن عن السلاح ما تم. اليوم فقدوا الحاضن الشعبي.
1: يعني فعلا سيد الى اي مدى سيد نجيب فعلا يعني وباختصار لو سمحت، ما يسمى الحرس الوطني يعني يحمل سلاحه ويستطيع ان يحمل سلاحه في هذه المرحله ضد اهل السويداء كي يبقى مستاثرا بقرار المحافظه ويخطف قرار المحافظه بهذه الطريقه؟
0: هلا انا من انصار توجيه الاصبع باتجاه بضعه اشخاص يتحكمون بالحرس الوطني، الحرس الوطني عم ياخذوه بالعاطفه، هن ناس كانوا ضحايا وكانوا احترقت بيوتهم وكانوا ضحايا بالمجازر اللي صارت، لكن انا بدي احكي عن مجموعه اشخاص اللي بيتحكموا بالمشهد اليوم، هدول اليوم بيعرفوا حالهم اي قانون رح يدخل على السويداء رح يتحاسبوا هن اول ناس، حتى لو طبق القانون داخل السويداء كما سعينا نحن على ايدي شرطه من ابناء السويداء هن ما رح ينصاعوا للقانون. صارت مبين القصه هاي اليوم قديش صار المنظومه الامنيه شغاله بالسويداء بايدي ابناء السويداء، ومع وجود 20 اتهام بحق اقل واحد فيهم لم يقترب منهم احد بسؤال. فاذا اهل السويداء كمان شايفين انه المنظومه الامنيه هي على المعثر وعلى الفقير، مش على القوي مش على الحرامي، كل واحد فيهم صار عنده اسطول سيارات، بينما الناس اللي هن عم يدعوا انهم بيمثلوهم ميتين من الجوع. فهي القصه واضحه بالنسبه لاهل السويداء، هم صار عندهم عزل سياسي وعزل اجتماعي واضح.
1: سيد مرهف، يعني من مشكلة عدم السماح للطلاب أو عدم قدرة الطلاب على الوصول للامتحانات في هذه الدورة الاستثنائية، فتحنا أبوابا يعني على ما يحدث في السويداء، لكن نعود لنقطة الطلاب لأنها يهمنا الآن، من يؤمن وصولهم؟ كيف تم تأمين الطرقات، المراكز، الأمور اللوجستية؟ إلى أي مدى يعني أعلنت محافظة السويداء أنها قامت بالتجهيزات اللوجستية، لكن لو تشرح لنا أيضا تفاصيل خاصة موضوع تأمين الطلاب يعني الوصول والعودة إلى منازلهم، الوصول إلى مراكز الامتحانات والعودة إلى منازلهم آمنين.
2: نعم، يعني خلال فترة صدور المرسوم الرئاسي بدأت يعني كافة الجهود الحكومية استنفرت بشكل كبير من حيث يعني تأمين الريف الشمالي، قوى الأمن الداخلي انتشرت، قوى أمن الطرق أيضا انتشرت بشكل كثيف على الطرق وفي في في حول المراكز الامتحانية، الدفاع المدني، حتى الهلال، منظمة الهلال الأحمر ساهمت، إدارة وزارة إدارة الطوارئ وإدارة الكوارث، وزارة التربية، مديريتي تربية ريف دمشق ودرعا، بالإضافة إلى يعني منطقة إدارة منطقة الشهبة. كل الجهود الحكومية صراحة يعني استنفرت من

0: حيث تجهيز كل ما يلزم، تجهيز المراكز الامتحانية كمقاعد، بالإضافة يعني للوضع الأمني. أيضا كان يعني هناك مبادرات تم تأمين نقل الطلاب من قبل يعني جهود أهلية وجهود محلية. طلاب السويداء المتواجدين يعني الذين خرجوا قبل أيام إلى مدينة جرمانة تحسبا يعني لهذا الطارئ، كانت الناس يعني في عند تحسب لهذا الأمر. أيضا أريد أن أنوه أنه كان هناك مبادرات أيضا جميلة من داخل أهالي الطلاب في مدينة السويداء القابعة تحت سيطرة هذه العصابات. كان هناك مبادرات جمعية الكفر وبلدة ملح وكثير من الأهالي والمدارس الذين أعلنوا يعني عن مبادرات نقل مجاني لطلبتنا للوصول إلى امتحاناتهم. فإذا يعني كان هناك على كل المستويات جهود لأجل إنجاح هذه العملية التعليمية، لكن للأسف كما شاهدتم قوبلت بالمنع وقوبلت بالتهديد وبالوعيد. ويعني كم يجرحنا دموع أحد أولياء الطلاب الذي بكى يعني من ما حصل مع أحد أبنائه طالب في الصف التاسع، عندما أيضا تم سحب السلاح باتجاهه وتهديده وتخوينه وتحميله إثم وجرم ما حصل سياسيا، وكأن هؤلاء الطلاب هم يجب أن يتحملوا خطأ الأرعن الكبير الذي أودى بالسويداء إلى التهلكة وإلى المقتلة. فكان يعني هناك أشياء جارحة بحق طلبتنا. أيضا منصة يعني تلفزيونكم الكريم عرض قصة الطالب الذي خرج مشيا على الأقدام أكثر من 36 كيلو متر حتى وصل إلى الريف الشمالي. نعم هذا الطالب هو من مدرسة المتفوقين، ويعني هو الطالب الوحيد الذي قدر يعني استطاع أن يخرج مصرا على إكمال تعليمه. المزاج الشعبي في الداخل حانق جدا على هذه العصابات. هناك يعني إن شاء الله ربما في
1: طب من يخطف ويتحكم قرار السويداء إلى أي مدى؟ على ماذا يعول الآن؟ على ماذا يستند الآن إذا كان هناك حنق شعبي من أهل السويداء عليهم، حتى يعني الوعود الزائفة أو ما كانوا يتمنونه من الاحتلال الإسرائيلي بات واضحا أنه يعني كان يعني ليس له أساس أو لعبا بهم. يعني إسرائيل كان مصلحتها أن تلعب هذه الورقة. على ماذا تعول هذه المجموعة، مجموعة الهجري أو ما يسمى الحرس الوطني في السويداء، على ماذا يستندون الآن؟
0: نعم يعني

0: وخطاب حكمة الأخير هو الخطاب الأخير ليعلم أهل السويداء بأن حكمة لن يكون خلال هذه الفترة المقبلة. هو وصل لحد الإفلاس بالأخص يعني مع الاجتماع الذي جرى في الأردن، سواء بين سوريا و يعني الأردن وإسرائيل، و يعني لمناقشة بعض الترتيبات الأمنية. حاول أن يذهب باتجاه أن يقول أنه نحن جزء من إسرائيل ومشتركين معها بالعقيدة. خطاب يعني متناقض بكل تفاصيله، تارة يقول سيادة، وتارة يقول ديمقراطية وعلمانية، وتارة يقول عقيدة بشنية. لا يوجد مرتكز حقيقي ولا يوجد واقعية سياسية في القراءة. كل ما هو موجود هو خطاب فارغ، خطاب ورط أهل السويداء، دفع بهم إلى عداء ليس من مصلحتهم اصلا، وكانت الامور وسياق الاحداث جاريه بالشكل الذي يناسب اهل السويداء. ويعني الاداره الجديده عندما اتت قدمت كل ما باستطاعتها يعني في الاتفاقات التي جرت. حتى اريد ان انوه بانه بهذه السياسه هو يضيع حق ودماء الشهداء الذين ذهبوا في تموز، وعلى اهالينا وعلى اهل السويداء ان يعرفوا بان حق هؤلاء يجب أن يحصل على قاعدة الدولة السورية. من حقك أن تعادي سلطة، لكن ليس من حقك أن تعادي وطن وأمة.
1: نعم سيد نجيب، الآن الطلاب يعني 150 طالب اليوم ذهبوا واستطاعوا أن يصلوا إلى المراكز الامتحانية، لكن ماذا عن بقية الطلاب برأيك؟ هذا الملف كيف سيتم التعامل معه، خاصة أنه يعني هل سيستمر الطلاب الذين وصلوا اليوم بالذهاب إلى الامتحانات في الأيام القادمة، أم أنه سيكون هناك تحديات ستستمر مجموعة ما يسمى الحرس الوطني بمنعهم، أو المجموعات التي تسيطر على المحافظة بمنعهم، ويستمر اللعب بهذه الورقة؟
2: هني موضوع المنع الطلاب من الخروج هو مستمر، لكن خلينا نرجع لموضوع ال 150 طالب.
1: نعم.
2: ايضا ممكن يستمروا بالامتحان حتى نهايته. اللي صار انه في مرسوم تشريعي صدر، وهذا المرسوم يعني لم يحدد آلية إقامة الامتحانات. اللي حدد آلية إقامة الامتحانات هو التعليمات التنفيذية لوزارة التربية.
1: نعم.
2: وهون اللي بدأ الإشكال ما بين الجهتين. فالموضوع كان متوقع انه يصير، يعني ما كان في احتمال يعني 50% حتى انه يسمحوا لهم بالخروج. كنا نحن عارفين انه هاي الورقه سيتم لعبها، وحذرنا منها ونصحنا، وانا قلت على الشاشه تبعكم كمان.
1: نعم.
2: من فتره انه
1: نعم.
2: انه كنا عم نحاول انه الامتحانات تصير داخل السويداء، لانه بنعرف انه هيك حركات ممكن تصير. انا برايي الشخصي
1: يعني
2: هن بالسويداء
1: نقدر
2: يعني كانت
1: يعني
2: كانت
1: من هل كان من الممكن ان تقام فعلا الامتحانات داخل السويداء ومن يسيطر عليها مجموعه يعني ليس للدوله اي سلطه فيها، مجموعه خارجه عن الدوله؟
2: لا ممكن تقام. لأقول لك شو السبب، لانه
1: نعم.
2: لانه حلكي لك شو القصه. انه كان المساله هي سياديه، يعني انت اليوم سلطه تابعه لدمشق وليكن، بينما بالسويداء مرفوع علم اسرائيل، وكان هذا
1: تماما
2: هو المساله الحساسه
1: يعني جداً. كان غير من الممكن ان تقام في السويداء
2: تحت حمايه اسرائيل، هي ما بتصير.
1: نعم
2: اي تمام. فهي العقده اللي هن اصلا اثاره فكره اسرائيل قبل الامتحانات بيومين بالاساس، وانه نحن توأم ونحن واحد، مصير واحد وتاريخ مشترك، كان الهدف منها تعقيد المشهد.
1: نعم.
2: كاملا من ضمن مساله الطلاب. لكن هناك حلول مقترحه. هلا مثلا وقت الكورونا في ناس عملت الامتحانات اونلاين
1: معظم. نعم.
2: دول العالم، ممكن يكون هذا واحد من الحلول. اي طبعا ممكن يكون واحد من الحلول، ما الذي يمنع؟ يعني اذا نحن اليوم داخلين على بناء دوله جديده وعندنا ثوره تكنولوجيا، فينا نساوي تحضير لامتحانات اونلاين عن بعد لطلابنا بالسويداء، وهذا ما بكلف شيء. بينما التعليمات التنفيذيه صدرت في اليوم الذي يلي صدور المرسوم، والامتحانات تحددت بعد 4 ايام، يعني تم الاسراع بالتعليمات بالتنفيذ دون التفكير، اشباع التفكير بمساله الامتحانات. ربما هذا واحد من الحلول. هلا امكانيه تنفيذه من عدم امكانيته هاي بدها شغل كثير، لكن انا اعتقد انه هو جدير بالتفكير فيه لكي لا يضيع مستقبل 25,000 طالب. هن تبع دوره ال 25 وال 26.
1: نعم.
2: كمان دوره ال 25 ما كملوا، وما حدا يعني اليوم منهم يعني قدر يقدم كمان مثله مثل 26.
1: نعم يعني هي مشكله متفاقمه بموضوع الطلاب. طيب سيد مرهف، كيف برايك ايضا في الفترة القادمة يجب التعامل مع من قبل وزارة التربية مع ملف التعليم.

0: في السويداء، خاصة بعد هذا يعني الذي حدث والمرسوم التشريعي الذي جاء من الرئيس والتعليمات التنفيذية، لكن بالنهاية آلاف الطلاب حرموا من هذا الامتحان الذي يحدد مصيرهم ومستقبلهم، وأضاع سنة على الطلاب. وهناك كما قال يعني السيد نجيب، ربما هو هناك من ضاع عليه سنتين.
1: نعم، يعني للأسف يعني كانت الحلول متاحة. يعني نحن معقدوم العام الدراسي الجديد، يعني كان اليوم مثلا تم تأخير موعد الامتحانات، حتى يعني هناك معلومات أنه استعداد وزارة التربية لإعادة المادة الأولى للطلبة في حال حضروا يوم غد. أيضا يوم غد هو مفصلي في هذه الامتحانات، يعني على الطلاب وأهليهم وعلى الجهود الخيرة أن تسعى قدر المستطاع لمحاولة أن تخرج يعني الطلبة لتقديم امتحاناتهم، بالأخص مع هذا الوقت القصير. ربما يعني التربية ووزارة التربية والجهود الحكومية لن تعجز يعني عن إيجاد بدائل، لكن الواقع والمنطق يفسر نفسه. يعني بظل هذه الظروف، بعد أن أمنت بديل في ريف دمشق ومضى الوقت، أيضا استطاعت بعجالة أن يصدر هذا المرسوم الاستثنائي. إذن لأي مدى أن تستطيع كمان الجهود الحكومية أن تلبي بذات الوقت؟ لا نعرف يعني صراحة. ربما يعني ما يطرحه الأستاذ نجيب قد يكون يعني حلا، أن تجرى امتحانات عن بعد، أو أن يتم مثلا تقديم امتحاناتهم في السويداء بالخبرات التربوية الموجودة هناك، ويتم سبر للطلبة في دمشق مثلا. هذا أحد قد يكون مقترح في ظل يعني تعقيد المشهد وحرصا على الطلبة، لكن بذات الوقت قد تكون يعني تأخرت الحلول القادمة، وسنذهب يعني في هذا العام الدراسي الجديد وسيكون ضحيته يعني آلاف الطلاب ممن لم يستطيعوا تقديم امتحاناتهم بسبب يعني تعنت يعني العصابات داخل السويداء وتجهيل هذه الفئة والشريحة المتعلمة. ونخشى ما نخشاه بأنه يكون يعني هناك بعد آخر، يعني هو الذهاب باتجاه يعني إنتاج مناهج وعقيدة جديدة، وهذا مكانه يسعوا إليه حقا، لكنه فشل وسيفشل لأنه لا يستند إلى ركائز صحيحة ولا يستند يعني إلى معطيات حقيقية. يعني عايشوا الناس بالوهم وبفكرة الدولة وفكرة الاستقلال وفكرة يعني الأمم المتحدة. نعم. وضمانات. طيب. الدولية، وها هي اليوم منسقة الأمم المتحدة في سوريا أصدرت بيان يعني رحبت بالمرسوم الرئاسي وأدانت يعني هذه الجماعات. طيب. والعصابات المنفلتة والمسلحة والتي تتحكم برقاب الناس في سوريا.
0: نعم سيد نجيب، منذ قليل قلت أن من يسيطر على السويداء وهذه المجموعات الخارجة عن القانون وقعت في فخ الامتحانات، يعني برأيك أن هذه النقطة منع الطلاب من الذهاب إلى الامتحانات ستكون مفصلية فيما يحدث في السويداء؟
2: أنا باعتقادي هذه الشعلة التي قسمت ظهر الحلول السلمية مع السويداء، واللي بده يزعل يزعل. أنا بعرف شو اللي عم بيصير وعم يتفصل، وأساسا الأمم المتحدة اليوم مثل ما تفضل ضيفك أصدرت بيان استنكرت في اللي صار.
0: نعم.
2: ونحن كما حذرناهم سابقا قبل حدوث أي مشكلة أنه لا تتصرفوا وتثبتوا للعالم أن السويداء هي آخر قلاع الأسد، لكن هم أصروا أنه يتصرفوا بهي الطريقة. نعم. واليوم نفس الشيء، لا تسكروا الطريق على الحلول السلمية ولا تسكروا الطريق على بناء جسور، على الأقل بما يخص تخفيف الضغط عن الناس العاديين، عن الناس المعثرين، عن الفقراء، عن عن خدمات البلد، وأيضا هن أصروا أن يتصرفوا بهي الطريقة. ملف الطلاب ما حدا بيستخدمه بهي الطريقة، لأنه في منشان موضوع كرامي، لأنه الكرامة لو أن كانت هي السبب كانت لازم تكون سائدة على كل الملفات وليس على الملف الانتقائي. عند باري طريق الشام مفتوح للسرقة ومفتوح للنهب ومفتوح للارتزاق ومفتوح للتجارة ومفتوح لتهريب المسروقات، ما شاء الله عليهم. يعني ما ما ما هون في كرامة، بس بموضوع الطلاب ما في كرامة. الناس صارت تشوف. لكن على المقلب الآخر بما يخص سؤال حضرتك، أمام المجتمع الدولي كانت هي آخر فرصة يعني رح تستخدمها. حتى دمشق اليوم انه انا يعني. نعم. مع السويداء استخدمت كل الطرق السلمية وهن. نعم. عم يمانعوا، وبالتالي رح يتفكر بطريقة ثانية. انا مش انا اللي عم قرر، يعني انا امبارح لليوم تهاجمت كثير لانه على اساس انه انا اللي عم قرر. انا لا اقرر، لكن انا اللي عم شوفه

0: أمام عيوني أنه المسألة وقعوا بفخ.
1: شكرا.
0: أنه الحلول السلمية مع السويداء أو الحلول ودية انتهت على الأقل مع اللي عم يحكموا السويداء اليوم.
1: نعم.
0: البديل إما مجلس أمناء جديد للسويداء مع عزل سياسي لحكام السويداء اليوم بيصير ودي داخل السويداء، أو بده ينفرد من برا تحت غطاء دولي، وأنا أعني ما أقول.
1: شكرا جزيلا لكما السيد نجيب أبو فخر مؤسس تيار سوريونا، وسنكون كنت معنا من دمشق. السيد مرهف الشاعر مدير مديرية إعلام محافظة السويداء كنت معنا من دمشق أيضا. بعد الفاصل سنتحدث عن طبيعة المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق ونظامها التعليمي والمناهج التي ستدرس.
2: سوريون انتشروا في بقاع الأرض، نجحوا، تميزوا، أثبتوا وجودهم رغم الصعاب. بين قصص نجاحهم وقرارات ترسم مصيرهم في مهجرهم. المهجر، قصص وقرارات ترسم المشهد، يناقش تفاصيلها لتكون الصورة كاملة في المهجر على شاشة تلفزيون سوريا.

0: هلا هون احنا ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهم علاج دائم، طبيب مختص يشوفهم.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج انه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف انه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعانيها هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: سوريا حجر الصمود، مهد الحضارات، عانت من نيران الحرب وشهدت دماراً لم يسبق له مثيل، لكن الإرادة لا تنكسر والأمل لا يموت. اليوم نكتب فصلاً جديداً في تاريخنا، فصلاً من البناء والإعمار، فصلاً نثبت فيه للعالم أننا شعب واحد قوي ومتماسك، بسواعد أبنائها وبروح التعاون تنهض سوريا من جديد ونبنيها أقوى وأحلى وأكثر ازدهاراً. سوريا الجديدة هي سوريا المستقبل، سوريا العلم والمعرفة، سوريا الجمال والثقافة، سوريا التي نستحقها جميعاً. لن نتوقف حتى نصل إلى هدفنا، لن نتوقف حتى نجعل من سوريا فخر العرب والعالم.

0: سوريا نبنيها معا.
1: بدأت اليوم السبت اختبارات تحديد المستوى للطلاب المتقدمين إلى المدرسة التركية الدولية الجديدة في دمشق، وذلك بعد نحو شهر من فتح باب التسجيل الأولي، بالتزامن مع عقد اجتماع لأولياء الأمور لشرح نظام المدرسة وآلية التسجيل والرسوم والخدمات التعليمية التي ستقدمها مع اقتراب انطلاق عامها الدراسي الأول. وحسب ما أبلغه المستشار التعليمي لأولياء الأمور، فإن المدرسة ستعتمد على المناهج التركية بالكامل من دون تدريس المناهج السورية، في حين أجريت اختبارات تحديد المستوى باللغة التركية بأسلوب مشابه للاختبارات المعتمدة في تركيا، وتشمل المدرسة جميع المراحل الدراسية حتى الصف الثالث الثانوي. هذا وتبلغ رسوم التسجيل $1,000 أمريكي وتدفع مرة واحدة، بالإضافة إلى الرسوم الدراسية السنوية البالغة $500 أمريكي عن كل عام دراسي.

0: ونناقش هذا الموضوع مع الدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم الذي انضم إلينا في الاستوديو. مرحبا بك يا دكتور. وأيضا ينضم إلينا لاحقا الدكتور محمد موسى بوداك المستشار التعليمي التركي في دمشق. مرحبا بك دكتور محمد. باعتبارك معنا الآن لابد أن نسألك يعني بالنسبة لمدرسة اليوم والنشاطات التعليمية والفعاليات التعليمية التركية للحكومة التركية في سوريا، لو تشرحها لنا بالإضافة لافتتاح المدرسة التركية.
1: مرحبا، مساء الخير لأنت الرضا، شكرا جزيلا للدعوة الكريمة. طبعا هناك علاقات في كل مجالات ما شاء الله بين تركيا وسوريا الشقيقة متطورة في كل مجالات وخاصة في مجال التعليم. طبعا تركيا افتتح لكل الإمكانيات خلال السنوات الماضية، وفتح لكل الأبواب المدارس عنده لإخواننا السوريين وهم بدأوا دراسات من تركيا. وفقط للسنة الماضية كان عدد الطلاب هم دارسين بمدارس تركية عددهم أكثر من 880 ألف طالب، ما عدا الجامعات. فبجامعات تقريبا كان عندنا الطلاب، عدد الطلاب السوريين توصل 60 ألف طالب، الحمد لله هي العدد كبيرة. وهم بدأوا نعاد إلى بلدهم سوريا. وبجانب ذلك تركيا قدم كثيرا في مجال التعليم بداخل القطر السورية، خاصة في شمال تم تسليم تقريبا 1700 بناء المدرسة تم تجهيزه وترميمه وبناؤه من طرف التركية لوزارة التربية والتعليم بالسورية السنة الماضية. وبنفس الوقت هناك تعاون ما شاء الله كبيرة مع وزارة التربية الوطنية بالتركية ومع وزارة التربية والتعليم بالسورية. والسنة الماضية بشهر تموز تم توقيع بروتوكول للتعاون بمجال التعليمي، وبضمن هذه البروتوكول كان هناك افتتاح المدرسة التركية خاصة للوافدين سوريين من تركيا، وهم كانوا عندهم رغبة شديدة لاستمرارهم بتعليمهم بمنهج تركي. الحمد لله مع التعاون بالطرف السوري تم الحمد لله تجهيزات لفتح المدرسة بدمشق، وبدأنا للعمليات التسجيل هنا. طبعا هي باللغة التركية بالمنهج التركي، ولكن كان سوف نكون هناك مواد باللغة العربية. نعم. ونحن نحب أن نكون كل الطلاب عنا بالمدرسة التركية نتعلم اللغة التركية اللغة العربية بشكل قوي جدا كمان. ونحن نرى هذه الطلاب بكون جسر ما بين الشعب التركي وبين الشعب السوري إن شاء الله.
0: نعم، مرحبا بك مرة أخرى دكتور جهاد. نعم سأعود لك إذا سمحت لي دكتور محمد. دكتور جهاد، أهمية فعلا افتتاح مدارس دولية والآن المدرسة التركية، خاصة بالنسبة للطلاب السوريين الذين كانوا يدرسون في تركيا

0: وهذه فرصة، إلى أي مدى ستحقق وتلبي رغباتهم التعليمية في هذه المرحلة؟
1: في البداية مساء الخير إليك للسادة المشاهدين، شكرا على الاستضافة. افتتاح المدرسة أنا برأيي الأمر يعني هو فكرة افتتاح المدرسة التركية حاليا اللي موجودة في سوريا إلى أهمية كبيرة يعني، وأنا برأيي تتجاوز مرحلة أو وضع الفكرة يعني. ليش؟ لأنه هو بصراحة تطبيق للمرسوم اللي أصدره السيد الرئيس العام الماضي، يلي هو يسمح بوزارة التربية السورية أو أعطاهم الإذن أو السمح لهم بإعطاء تراخيص لكل السفارات والمنظمات الدولية الموجودة بافتتاح مدارس وترخيص مدارس كعملية تعليمية. هذا الأمر لا شك هو مهم جدا. نحن راح نشوف شو مقدار الاحتياجات اللي راح تأمنها تلك المدارس وشو الفرص اللي راح تكون موجودة. موضوع افتتاح المدرسة التركية هو أنا برأيي يعني كان سريع جدا ومتأخر نوعا ما جدا، يعني التوقيت شوي في ارتباك، نحن على بداية عام دراسي جديد. يعني مثلا أولادنا يعني نحن ذكرنا نفكر بدنا نروح حاليا، فبدأت المدارس هون طبعا. نعم. الحال عملنا قيود لهم، فبالتالي تأخر الوقت يعني، ولكن هي إلى أهمية. الأهمية تنطلق من كون سوريا استضافت الملايين من السوريين،
0: تركيا استضافت ملايين السوريين. نعم.
1: وموجود طلاب بالأساس ولدوا هون وعم يدرسوا بالمدارس التركية من الصف الأول بدأوا، ومن التحضيري، وفي طلاب وصلوا المرحلة الثانوية.
0: بعد التحرير يتحدثون التركية أفضل
1: تماماً
0: من العربية.
1: ما بعد التحرير في عالم اضطرت للرجوع يعني. الناس بدأت ترجع بشكل عام إلى بلدها وإلى مدنها، فكان أحد العوائق اللي تواجه الطلاب هن موضوع المدارس. بصراحة هو قرار جيد، ويمكن راح يخدم الكثير من الطلاب اللي درسوا هون واللي هن بالأساس متعلمين اللغة التركية.
0: طيب انضم إلينا أيضا الدكتور مهدي داود، رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري من اسطنبول. مرحبا بك يا دكتور مهدي. يعني ما رأيك بافتتاح هذه المدرسة، خاصة أنه فعلا هناك الكثير من الأهالي والطلاب الذين عادوا من تركيا إلى سوريا كانوا ينتظرون هكذا تجربة، وكيف برأيك يجب أن يتم استثمار هذه يعني الفرصة بالنسبة للطلاب السوريين العائدين من تركيا إلى سوريا؟
2: أول شيء سعد مساكم ويسعد مساء المشاهدين، وأيضا الأستاذ محمد موسى. بس الأستاذ محمد موسى أنا غير قادر أن أشوف حاليا، ولكن هو مسؤول التعليم وصديقي، تواصلنا قبل اللقاء.
0: نعم.
2: بصراحة الأستاذ محمد موسى مشكور من أول تعيينه بالسفارة من العام الماضي، كان على تواصل معنا، ونحن كمان حاولنا نوجد أماكن، ولكن بصراحة مثل ما بنعرف في أزمة سكن في سوريا، فما بالك بإيجاد أماكن أو أبنية يعني مخصصة أو يقدر الشركة التعليم يقدم التعليم بشكل ممتاز. فكانت المشكلة السنة الماضية عدم وجود أبنية كفئة للتعليم. الأستاذ محمد يعني مشكور من عام الماضي، والله من أول تعيينه كان هو هدفه يفتح خمس مدارس، ولكن مع الأسف السنة هاي توجنا بمدرسة واحدة. طبعا التعليم بالنسبة للأطفال السوريين راجعين لسوريا هو إتمام حلقة تعليمية، بحكم أن كثير من السوريين الآن اللي عائدون إلى سوريا لا يدخلون الكتابة والقراءة في اللغة العربية. فوجود المدرسة التركية هي ضرورة ملحة للسوريين عائدين من تركيا بحكم إتمام عملية الحلقة التعليمية للأطفال السوريين.
0: طيب يعني دكتور محمد، إلى أي مدى فعلا المدرسة تلبي الاحتياجات وتكفي الاحتياجات للطلاب السوريين العائدين من تركيا، وما هي خطتكم المستقبلية؟ هل سيتم توسيع يعني عدد المدارس؟ كم القدرة الاستيعابية إذا كان هناك لديك معلومة يعني عدد الطلاب الذين سيكونون في هذه المدرسة؟
3: طبعا هناك توجه كبير من قبل الوافدين إخواننا السوريين من تركيا. هذه المدرسة بكون بالريف دمشق، وحجمه بكون 900 طالب إن شاء الله، ولكن عند وزارة التربية الوطنية التركية خطة لتوسيع هذه المدارس، ليس فقط لمدينة دمشق بل في مدينة الحلب والعدب واللاذقية والحمص إن شاء الله في السنوات المقبلة. ونحن نحب

0: بأن نساعد إخواننا في كل مجالات، خاصة في إتمامهم حلقة تعليمية هم بدأوا بالتركية، وهم نحتاجون وراغبون لإتمامه هنا في سوريا. وإن شاء الله كسفارة والدولة التركية نحن نساعد ونتعاون بكل الجهات في هذه المجال.
1: يعني أيضا دكتور جهاد، إذا سألناك بالنسبة ل هذه التجربة والنسبة للمناهج في اللغة التركية، لأي مدى في المستقبل ستساعد الطلاب السوريين الذين يرغبون أن يكملوا دراستهم الجامعية في تركيا، ستكون يعني فرصة أكبر لهم لتحقيق هذه الأمنية؟
2: هلا بصراحة نحن اللي فهمنا أنه المدرسة التركية راح يكون منهاجها تركي بالكامل.
1: تركي بالكامل.
2: هلا هو بالعادة
1: تحدث السيد محمد أنه سيكون هناك حصص باللغة العربية.
2: تمام أيضا. بالعادة يكون مثلا منهاج سوري يدخلوا منهاج تركي. لا، هون اللي فهمنا من المستشار التعليمي اللي التقى مع الأهالي،
1: نعم،
2: والتقينا وتواصلنا مع العديد من الأهالي، المنهاج التركي راح يكون في الكامل، وبالتالي
1: نعم،
2: الشهادة راح تكون تركية. المدرسة من الناحية القانونية هي راح تكون تحت إشراف وزارة التربية السورية، لأنه بحكم المرسوم اللي أصدره الرئيس،
1: نعم،
2: هذا الأمر طبيعي جدا. بصراحة الشهادة التركية يعني أو الطالب الشهادة اللي راح يحصل عليها من المدرسة، راح نشوف مدى القانونية لتلك الشهادة ومدى الاعتراف بتلك الشهادة. يعني اليوم نحن مثلا في تركيا موجودين، الطالب اللي خلص ثانوية هون في تركيا وبده يتوجه لبلد أو أي بلد، لازم يأخذ هاي الشهادة التركية وبيصدقها من جهات معنية، يعني سواء،
1: نعم،
2: من الوالي ومن السفارة بلده اللي موجودة،
1: نعم،
2: من وزارة الخارجية، حتى تكون معتمدة في البلد الآخر. في هاي الحالة كيف راح يكون الموضوع؟ يعني من سوريا هي مدرسة تركية موجودة،
1: نعم،
2: تحت إشراف وزارة التربية بإشراف تركي أو السفارة التركية، كيف راح يكون الموضوع؟ بصراحة لازم ننتظر أول تجربة أو أول تخرج دفعة بكالوريا من الطلاب. هل يا ترى هذا الطالب اللي راح يأخذ الشهادة من هاي المدرسة التركية راح يخضع لامتحانات اللي بيخضع لها للطلاب الأجانب اللي بيدخلوا على الياجسة أو غيره، يعني تماما اللي يخضع لها الطلاب للدخول للجامعات التركية، أم راح يكون له ميزات كونه الطالب بطبيعة الحال هو يتقن اللغة التركية هذا، أو ممكن امتحان اليوس هو كونه طالب أجنبي، تمام، ما هو مجنس تركي، هو طالب أجنبي،
1: فممكن تفرق إذا كان مجنسا أو غير مجنس.
2: طبيعي طبيعي طبيعي، اليوس بالعادة بيكون للطلاب
1: الأجانب،
2: والياجسي بيكون للطلاب الأتراك أو المجنسين،
1: نعم،
2: أو حنين اللي عم يدرسوا بالمدارس التركية هون،
1: نعم،
2: مدارس الـ AOKUL يعني. فهذا الأمر لازم نحن ننتظر ونشوف أول دفعة تخرج شو راح يكون مدى القانون.
1: يعني هذه نقطة لو تجبنا عنها دكتور محمد لو سمعت، هل فعلا سيستطيع الطلاب الذين يحصلون على الشهادة الثانوية من هذه المدرسة التركية أن يكملوا دراستهم الجامعية في الجامعات التركية، أم يحتاجون إلى تعديلات؟ يعني كيف ستكون الإجراءات إن كان هناك معلومات إلى
0: طبعاً
1: الآن؟
0: طبعاً أيوة طبعاً طبعاً، المدرسة التركية بدمشق بكون كمدرسة تركية، أي مدرسة تركية، لأنه بكون هي تبع بكون تحت إشراف وزارة التربية الوطنية التركية، طبعاً بالتعاون وزارة التربية والتعليم السوري، وهذا بيكون بضمن مظلة الـ AOKUL نحن يسموه، هي برنامج إلكترونية، وكل الطلاب وكل المواد هم نجحوا بالمدرسة بكون كريدت لهم كمثل أي مدرسة بالتركية. بجانب ذلك هناك بعض المميزات بهذه المدرسة، مثلا أي الطلاب هم خرجوا من هذه المدرسة لكم بكونوا عندهم أعفاء بالرسوم الجامعة بالتركية إذا هم نالوا قبول من أي جامعات الحكومية بالتركية، خاصة هي مميزة كبيرة وجيدة خاصة للطلاب الذين هم يختارون الدراسة بهذه الجامعات، سواء الطلاب هم متجنسين أو سواء الطلاب فقط عندهم جنسية سورية، إذا هم تم دراستهم الكاملة بمدرسة تركية بدمشق هم نستطيع أن ندخل على امتحان اليوس، هي الامتحان خاص حصرا للطلاب الأجانب، وما دام ذلك كمان بيكون وكمان بيكون عندهم أعفاء للرسوم بالجامعات الحكومية. وطبعا كمان هناك اتفاقية تعليمية بين سوريا وشهادات بمدرسة دولية تركية وأي مدرسة بتركيا أساسا تم تعديله من قبل وزارة التربية والتعليم السوري، ويسمح لهم للتسهيل والدخول على جامعات سورية. بجانب ذلك هناك اتفاقيات تقريبا 200 دولة مع وزارة التربية الوطنية التركية، وهم يتعرف وعندهم تعديل للشهادات.

0: الثانويات والمدارس التركية.
1: نعم، يعني دكتور مهدي، بهذه الحالة إلى أي مدى أيضا الطلاب السوريين الذين عادوا سيندمجون مستقبلا بالجامعات التركية، وأيضا يعني سينعكس ذلك على المستوى التعليمي بشكل عام للطلاب إذا ما هذه التجربة تعززت بمدارس تركية أخرى ومدارس على هذه الشاكلة، يعني ل يعني جهات أخرى تفتح هكذا مدارس في سوريا؟
2: نعم، بخصوص نحن بنعرف كلياتنا بخصوص المدارس التركية، أكثر من 4 مليون سوري كان موجود في
1: نعم
2: تركيا، وعودة الآن تقريبا 2 مليون سوري إلى سوريا. فهذا العدد الكبير من الطلاب بحاجة إلى فرصة، بحاجة إلى باب يطرقه حتى يكمل تعليمه، لأن مثل ما بنعرف الدراسة باللغة التركية كانت 100% في تركيا، وأثناء عودة إلى سوريا فمثل ما بنعرف التعليم بالمدارس السورية هو 100% باللغة العربية. فلذلك هي فرصة كبيرة أمام السوريين العائدين، وأيضا هي فرصة أمام المدارس الدولية أيضا بفتح مدارس وفتح الأفق التعليم بسوريا وتطويره، بهذا يفتح باب المنافسة أمام
1: نعم
2: المدارس الدولية لتتنافس فيما بعض لجذب الطلاب. مثل ما بنعرف المدرسة الآن التركية قامت بخطوة مهمة، حيث عملت اختبارات لهؤلاء الطلاب، ومن ضمن 3000 شخص ستختار 300 طالب ضمن كوادرها، أي أنها ستختار الطلاب الأكثر نجاحاً. فهذا بيفتح باب المنافسة بين الطلاب، وأيضا باب المنافسة أيضا بين
1: نعم
2: المدارس لاستقطاب الطلاب الناجحين أو الطلاب من الدرجة الأولى. فهذا بيفتح أفق للطالب بالدراسة خارج سوريا أو تطوير دراسته داخل سوريا.
1: نعم، يعني فعلا دكتور جهاد، هذه المدرسة هل ستفتح الباب للمنافسة بشكل أكبر أمام المدارس الدولية في سوريا، وبالتالي رفع كل المستوى التعليمي للطلاب والتحصيل الجامعي فيما بعد، ويعني يرفع كل مؤشرات التعليم في سوريا على كل المستويات؟
3: هذا مثل ما ذكرت أنا من شوي، هو هذا دلالة على تطبيق مرسوم اللي أصدره الرئيس العام الماضي بال 2025، مرسوم ال 174 بالسماح بافتتاح تلك المدارس. لا يعني فقط هو خاص في المدرسة التركية اللي فتحت، أكيد لا،
1: نعم
3: هو
1: بالتأكيد،
3: بيشمل كل السفارات والهيئات
1: لكن
3: الدولية الموجودة.
1: كل الاستثمارات تتحدث عن استثمارات، لكن لا يعتبر التعليم هو قطاع مهم في
3: هو
1: الاستثمار؟
3: هذا مهم، هو
1: نعم.
3: يعني هو بداية أو بداية الطريق لافتتاح الاستثمارات اللي موجودة،
1: نعم،
3: أو اللي راح تكون في سوريا عبر التعليم. والدليل على ذلك افتتاح حاليا القرار اللي تم الاتفاق عليه بين وزارة التعليم العالي،
1: نعم،
3: ووزارة السورية والتركية على افتتاح الجامعة التركية،
1: نعم،
3: في دمشق. وأيضا نتيجة هذا الموضوع حاليا، أيضا هذا الأمر مهم جدا، افتتاح قسم اللغة التركية في جامعة دمشق،
1: نعم،
3: بنطاق واسع جدا. أكيد هذا دلالة وهو مهم جدا على افتتاح الاستثمار في مجال التعليم، وخاصة نحن عندنا،
1: نعم،
3: سوريين مو فقط في تركيا، يعني اليوم عندنا جالية كبيرة في ألمانيا وفي
1: في
3: أوروبا
1: كل العالم،
3: وخاصة في الدول الناطقة للغة غير اللغة العربية.
1: نعم،
3: بالعكس هذا الأمر نحن بنشجع وبندعم أنه يتم افتتاح مدارس مثل تلك المدرسة،
1: نعم،
3: وهي المدرسة هي واحدة في دمشق لا تكفي،
1: لا تكفي،
3: نحتاج،
1: نعم،
3: أيضا في حلب في هذا،
1: نعم،
3: الأمر، وإن شاء الله تلبي حاجيات الجميع، يعني أهم
1: نعم
3: شيء.
1: نعم سيد محمد، إذن هذه المدرسة لا تكفي، هي خطوة يعني جيدة، لكن كما قال الدكتور جهاد ربما في حلب وربما تعمم التجربة بشكل أكبر. إلى أي مدى من الممكن وباختصار لو سمحت هنا أن يعني يمكن هذه التجربة أن تعمم في الأعوام الدراسية القادمة وتزيد عدد المدارس ويزيد عدد الطلاب المقبولين؟
0: طبعا يعني نحن نرى لهذه التوجه من إخواننا السوريين، ونحن الآن عندنا خطوة لفتح المدارس بمحافظات أخرى، إن شاء الله في حلب طبعا بكون من أولوية عنده، في حمص واللاذقية والعنبة إن شاء الله في العام القادم. نحن
1: نعم.
0: عندنا جهد والإرادة كاملة لفتح هذه المدرسة، وخاصة نحب أن نشكر الأستاذ مجدي لأنه جالياته في تركيا كمان هم مساعدون كثير،
1: نعم،
0: لفتح وتشجيع لطلابنا،
1: شكراً،
0: وهم دور كبير لهذه فتح هذه المدارس، ونحن نشكر جدا.
1: نعم شكرا جزيلا لكم الدكتور محمد موسى بوداكا المستشار التعليمي التركي في دمشق، كنت معنا من دمشق. الدكتور أيضا مهدي داود رئيس اتحاد منظمات المجتمع المدني السوري كنت معنا من اسطنبول، والدكتور جهاد العويد الأكاديمي والخبير بشؤون التعليم كنت معنا هنا في الاستوديو.
3: شكرا.

0: في كل زاوية من هذا البلد. هناك قصة تستحق أن تروى، وربما تكون أنت من يراها أولاً. نحن في تلفزيون سوريا نطلق كاميرا الناس. وثق، أرسل، وكن جزءاً مساهماً في صناعة الخبر. في كاميرا الناس عدستك تصنع الخبر.
1: من ذاكرة الحرب ينبعث صوت المستقبل، ليس سرداً لماض مضى، بل ولادة لحاضر جديد. منبرٌ يفتح الأفق ويضع أسئلة كبرى عن الدولة وعن المجتمع وعن الغد، أسئلة لا تهرب من الحقيقة ولا تساوم على الجرأة. الجمهورية الثالثة، رؤى وصوت يشارك فيه الجميع، على تلفزيون سوريا.
2: أنا شايفة خطة لإعادة إعمار سوريا، والشوارع عم تتزفت، والكهرباء رح ترجع 24/24، وأنا شايفة إنه هذا الكلام صحيح، بس على الورق سوريا راجعة أقوى من قبل، والاقتصاد عم يتعافى، ليكن الطلاب راجعين على المدارس، مستقبل مشرق مثل ما لي شايفتك. كتير مشرق، تعي شوفي العتمة عندي، نص طلاب التاسع راسبين. لا بس أنا شايفة في فسحة أمل، وناس عم تزرع وتقاوم وتضحك، يعني في أمل. نحن جيل التغيير. أي تغيير؟ شو بدنا نغير لنغير؟ إذا ما في كهرباء ومي. استني استني، شايفة مصالحة وطنية وتفاهمات جديدة مع دول الجوار. أنا شايفة تقسيم ولا مركزية وفيدرالية. يو ما فيك تكوني متفائلة ولو شوي؟ يي استني شوي، هذا فنجانك مو فنجاني. يي إيه والله، أنا ورد، واستنوني ببرنامج أخدوراً على تلفزيون سوريا والثانية. استنوها.

0: يعني لو نحن ما في عنا مركز صحي، يعني هودي بدهن علاج دائم، طبيب مختص يشوفهن.
1: الموضوع المزعج برحلة العلاج أنه جرعات نحن بنشتريها من برا وبتكاليف عالية،
2: بس للأسف أنه نحن عنا هون ضعف في المراكز. المشكلة الناحية المادية هي يعني عم تلعب دور كبير،
3: عدم مسافة الطريق والمعاناة اللي مثلا بنعاني هي بالمواصلات وعلى الأسعار. بصراحة في مشكلة بالقسم، يعني نقص الأدوية
4: قليلة بالمحافظة المراكز، وإذا وجدت تكلفتها عالية.
5: نحن هاي الرواتب اللي عم نستلمها من الدولة، عم ناخذها من الدولة، هذا الراتب ما بكفينا.
6: مسؤولية كبيرة بدنا نتحملها، وجوز يعني إهمال لحظات إنه تفقد المريض.
7: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
8: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
7: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال والحقيقة أشمل من الخبر. عبد الرحمن منيف روائي وناقد سعودي، ولد في عمان عام 1933 لأب سعودي وأم عراقية. درس حتى الثانوية في عمان وأتم دراسته الجامعية في بغداد والقاهرة، وحصل على الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة بلغراد عام 1961.

عمل في الشركة السورية للنفط ومجلة البلاغ ببيروت ومجلة النفط والتنمية العراقية، وفي عام 1986 استقر في دمشق وتفرغ للكتابة الأدبية. اشتغل في السياسة وطرد من العراق عام 1955 لانضمامه إلى حزب البعث الذي أصبح قيادياً فيه قبل أن يستقيل منه عام 1962. كتب الرواية بعد بلوغه الأربعين ويعد من أشهر الروائيين العرب، وكتب كذلك في النقد الحدثي والفكر والفن التشكيلي. أحدثت روايته الأولى الأشجار واختيال مرزوق عام 1973 هزة في الكتابة الروائية العربية، وعرض فيها لهزيمة الإنسان العربي وقضية حقوق الإنسان. أصدر نحو 30 كتاباً في الرواية والنقد والفكر والاقتصاد، وترجم كثير منها إلى اللغات العالمية. تعد روايته شرق المتوسط عام 1975 من ركائز أدب السجون في العالم العربي. صنفت روايته مدن الملح من أفضل الأعمال الروائية في القرن العشرين. منعت رواية مدن الملح في بلده وفي عدة دول عربية قبل أن يرفع المنع مؤخراً، وكان يتم تداولها سراً. يصف منيف نفسه بالثائر الروائي وسماه النقاد مثور الرواية، وكان مناهضاً للأنظمة العربية الملكية والجمهورية. من أعماله الشهيرة أيضاً قصة حب مجوسية وسباق المسافات الطويلة وحين تركنا الجسر. حاز جوائز عربية مرموقة مثل جائزة القاهرة للإبداع الروائي وجائزة سلطان العويس الثقافية. توفي في دمشق بداية عام 2004 ودفن فيها بناء على وصيته.

0: نشرة جديدة للأخبار من تلفزيون سوريا، والبداية بأبرز العناوين.
1: نجتمع في هذا المكان المبارك في بيت مليون لله لنشهد إتمام هذا الصلح المبارك.
0: التوصل إلى صلح بين وجهاء من بلدة جديدة عرطوز ودير الزور، وحضور شخصيات رسمية وشعبية للجلسة في ريف دمشق. مقتل شاب ونجاة محام من محاولة اغتيال في مدينة نوى بريف درعا، وقوات الأمن تفرض حظرا للتجوال فيها. الحزب التقدمي الاشتراكي يدين منع طلاب السويداء من الوصول إلى مراكز الامتحانات، ويقول إن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ المحافظة عن سوريا.
2: كسرت السيارات.
3: هذا عصي أبو السودة، شوفها ليك أبو السودة عصيان، لو يطلع أبو السودة.
0: الدفاع المدني يوثق تضرر 20 عائلة من جراء المنخفض الجوي، ويقول إن استجابته تضمنت فتحاً لبعض الطرقات والممرات المائية.

0: أعلن مدير منطقة قطنة ساري بدر الدين أعلن التوصل إلى صلح في بلدة جديدة عرطوس بريف دمشق، وذلك بعد التوتر الذي شهدته خلال اليومين الماضيين بين مجموعات من أهل البلدة وأفراد ينحدرون من محافظة دير الزور. وانعقدت جلسة الصلح في مسجد الرحمن بين أطراف من الجانبين وبحضور شخصيات رسمية وشعبية.
1: نجتمع في هذا المكان المبارك.

0: بيتنا بيوت الله لنشهد إطعام هذا الصبح المبارك الذي لم يكن يتم لولا مساعي وجهود كبيرة من جميع الفضلاء وأهل العقل والرأي. أشكر أهالي جيد عطوس على ما أبدوه من تعاون في إطعام هذا الصبح، كما نشكر أهلنا الكرام أهل دير الزور، أهل الشحامة والنخوي والدير وأهل الشرقية عموما. لقد حصل ما حصل وكان الأمر بسياق طبيعي مثل ما تعرفوا، مشكلة وتصير في أي مجتمع، وحصل ما حصل وقال الناس ما قال، وليس الأمر كما قال. فنحن الآن أنا ما بطلع عليكم نكسر الكلمات، لكن نحن بدنا النتيجة. سنرسل رسالة بإذن الله تعالى بحجم الافتراء والنفك والتأجيج والتهيج الذي حصل، وتكون رسالة كما قال الشيخ أبو عزيز الخير عنوانها قل موتوا لغيظكم. نؤكد فيها على كل من سعى في تأجيج نار الفتنة بالأمس، وشهدنا وشفنا يا أخوة أنه الأمر ليس بريء أبدا. الأمر اللي حصل امبارح وتلقفته وسائل الإعلام ليس بريء أبدا، والحمد لله كما تعلمنا من دروس القرآن الكريم دروس الفتنة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الحمد لله على أن أكرمنا الله بهذا المكان المبارك في بيت بيوت الله على أن نشهد هذا الصبح، وأتقدم بالشكر لكل من سعى من أي طرف كان. نحن إن شاء الله ما عندنا طرف واحد، كلنا إن شاء الله أهل وأخوة بعون الله نقف خلف قيادتنا ودولتنا في مرحلة حساسة في بناء الدولة وإنضاج المؤسسات.
1: وللحديث أكثر ينضم إلي عامر العاصي مراسل تلفزيون سوريا من جديدة عرطوز. مرحبا بك عامر. عامر، لو تضعنا بتفاصيل مشهد جلسة الصلح التي حصلت بين أعيان جديدة عرطوز وبعض الوجهاء من دير الزور، على أي أساس تم هذا الصلح ومن الرعاة وأبرز ما جاء فيه؟
2: نعم هبة، بعد يومين من جلسات لتقريب وجهات النظر من قبل لجنة الصلح ومن قبل وجهاء كانوا من الغوطة الشرقية والغوطة الغربية، وكان أيضا هناك وجهاء ممثلين عن العشائر والقبائل، وكان أيضا هناك وجهاء ممثلين عن أطراف في جديدة عرطوز وممثلين عن أهالي جديدة عرطوز الذين حدثت بينهم المشكلة والتوتر هم والعشائر. الجلسة الأخيرة كانت في جامع الرحمن وسط جديدة عرطوز، توصل الطرفان فيما بينهما إلى صلح وإسقاط جميع الحقوق، أي يسقط بحسب أحد أعضاء لجنة الصلح فإن الطرفان أسقطا الحق فيما بينهما البين، وبذلك تكون قد انتهت هذه المشكلة التي امتدت وارتفعت وتيرتها خلال اليوم الماضي، ووصلت إلى يعني إلى تأجيج وإلى يعني كان هناك الباع الطويل لوسائل التواصل الاجتماعي التي أجدت هذه المشكلة مما استدعى تدخل أشخاص من خارج المنطقة. أما الآن فقد عادت الأمور إلى طبيعتها وعادت المياه إلى مجاريها في جديدة عرطوز، لأن المختصمين والمختلفين هم يقطنون في جديدة عرطوز من الطرفين من العشائر وأهالي الجديدة، لذلك فإن الهدوء عاد إلى المنطقة بعد هذا الصلح الذي تم في مسجد الرحمن. الأشخاص الراعين لهذا الصلح هم لجنة الصلح التي هي معينة ومكلفة من قبل الحكومة ترعى هذه الحملات أو هذا الصلح الذي يتم في كل منطقة يكون فيها خلاف ويكون فيها شجار ما بين طرفين متخاصمين أو منطقتين متخاصمتين، فتتدخل لجنة الصلح ومن ثم ترعى ما يتم الاتفاق عليه، تحاول بداية تقريب وجهات النظر ومن ثم ترعى ما يتم التوصل إليه من نتائج بعد جلسات. تحديدا في هذه المشكلة التي حصلت في جديدة عرطوز فقد كان منذ يوم البارحة جلسات بقيت لساعات متأخرة من الليل، وطيلة هذا اليوم أيضا كان هناك جلسات اجتمعت لجنة الصلح مع الوجهاء الممثلين لكلا الطرفين ومع وجهاء أيضا من الغوطة الشرقية ومن الغوطة الغربية.

0: وكان في مسجد الرحمن. كان هناك أيضا أشخاص من جزيرة عرقوب وأشخاص من القبائل والعشائر.
1: عامر، بالنسبة للاعتداءات التي حصلت في المنطقة، هل سيكون هناك تحقيق حول ما حصل من قبل قوات الأمن حسب متابعتك؟
0: نعم، بحسب ما يعني نقلوا لنا الأشخاص المعنيين في هذا الموضوع، فإنه تم الصلح يعني بتسامح ما بين الطرفين. من يعني المتوقع أن يكون هناك محاسبة أو يعني تعويض لمن تضرر بشكل جسيم، لكن بسياق هذا الصلح فقد كان هناك تسامح من قبل الطرفين بحسب ما ذكر لي أحد أعضاء لجنة الصلح التي تشرف على هذا الصلح منذ بداية هذا التوتر حتى اللحظات الأخيرة التي انتهت بالصلح في مسجد الرحمن في جديد عرطوز.
1: هل تم تقديم ضمانات من الجانبين بعدم تكرار مثل هذه الخلافات وعدم الانجرار لأي استفزازات جديدة؟
0: نعم، تضمنت الجلسة خطابات لبعض الوجهاء. أكد الطرفان في هذه الخطابات بأن شعب واحد وعدم الانجرار وراء الطائفية، وراء هذه الشائعات التي تحصل، وراء من يثير الفتن، وراء من يعمل على التحريض ويثير المشكلات والتوترات ما بين الأطراف المتواجدة في هذه المنطقة. الطرفان هم يجمعون أساسا على الصلح ويتمنون عدم يعني امتداد هذه المشكلة وعدم يعني أن تصل إلى ما وصلت إليه، وهم مجمعين الطرفان على التوصل للحل والتوصل إلى الحلول، لأن هي مشكلة بسيطة قد وسعتها وكبرتها وسائل التواصل الاجتماعي من خلال التحريض ومن خلال النقل للأخبار غير الموثوقة والصحيحة، ما أدى إلى هذا التوتر الذي حصل خلال الثلاثة أيام أو اليومين السابقين.
1: نعم، شكرا جزيلا لك عامر العاصي، مراسل تلفزيون سوريا، كنت معي من جديدة عرطوز. شهدت مدينة نوى بريف درعا الغربي حادثتي إطلاق نار منفصلتين أسفرت إحداهما عن مقتل شاب وإصابة آخر، بينما نجا محام من محاولة اغتيال هي الثالثة التي يتعرض لها. وأفاد موقع درعا 24 المحلي بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على الشاب طارق محمد القراعزة وشخص آخر في مدينة نوى، ما أدى إلى مقتل القراعزة وإصابة الآخر. وفي حادثة منفصلة تعرض المحامي محمد حسين عرفات لمحاولة اغتيال بعد إطلاق مسلحين النار على السيارة التي كانت تقله داخل مدينة نوى. هذا وأعلنت قوى الأمن الداخلي في المدينة حظرا للتجوال عقب الحادثة. قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بثلاث قذائف مدفعية منطقة تل باط الوردة بمحيط بيجن في ريف دمشق الغربي، وذلك وفق ما أفاد به مراسلنا. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد توغلت في مناطق بريفي القنيطرة ودرعا وأقامت حواجز لتفتيش المارة والتدقيق في هوياتهم بحسب ما أفادت مصادر محلية لتلفزيون سوريا. وقالت المصادر أن قوات الاحتلال نفذت عمليات تفتيش لمنازل في منطقة حوض اليرموك من دون تسجيل أي حالات اختطاف وسط استمرار التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة الجنوبية. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات إحباط محاولة تهريب دولية لشحنة من المواد المخدرة خلال عملية أمنية نفذت في الريف الشرقي لمحافظة السويداء. وقالت إدارة مكافحة المخدرات إن العملية أسفرت عن ضبط ومصادرة 138 كيلوغراما من مادة الحشيش و282 ألف حبة مخدرة كانت بحوزة مجموعات خارجة عن القانون في المحافظة. وأضافت أن الجهات المختصة تواصل تحرياتها ومتابعتها الأمنية لكشف جميع المتورطين في محاولة التهريب وملاحقتهم تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم. أعلن فرع إدارة مكافحة المخدرات في دير الزور أعلن

0: القبض على أحد أبرز تجار المخدرات في المنطقة، وذلك بالتعاون مع مديرية أمن المدينة وقوات المهام الخاصة. وأضافت الإدارة أنه تم خلال العملية ضبط 37 كيلوغراما من الحشيش المخدر وكميات من مادة الإتشبوز وأدوية مخدرة خاضعة للرقابة، إلى جانب أسلحة وذخائر متنوعة. نفذ صحفيون في مدينة حلب وقفة احتجاجية أمام قيادة الأمن الداخلي، وذلك للمطالبة بالكشف عن مصير الإعلامي محمود خطيب والمفقود منذ نحو 600 يوم، وتحويل ملف الصحفي مراد محلي إلى القضاء بعد نحو 240 يوما على اعتقاله. وطالب المشاركون باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق الصحفيين، مؤكدين أن معرفة مصيرهما واحتكام أي قضية تتعلق بهما إلى القضاء يمثلان مطلبا أساسيا للوسط الصحفي في حلب.
1: طبعا نحن اليوم خرجنا بوقفة احتجاجية للكشف عن مصير الصحفي محمود خطيب. طبعا الصحفي محمود خطيب بن ثورة هو بيكون أخوي، طبعا أنا دربته بمجال الإعلام منذ كان طفلا. اليوم محمود صار له 566 يوم مختطف، لا نعلم عنه أي شيء. أو طالب الجهات المختصة اللي بفتح تحقيق عاجل للكشف للبحث عن الصحفي محمود خطيب المختطف في شمال سوريا في مدينة مارع تحديدا.
2: سبب الوقف اليوم هي التضامن مع الزملاء محمود الخطيب ومراد المغيبين قسريا بدون محاكمة، بدون توجيه تهم، حتى أهلهم ما بيعرفوا وينهم. فالمفترض نحن بعد التحرير في دولة سيادة قانون وعدالة وشفافية، المفترض على الأقل إن كان في تهم بسبب اعتقل الزملاء أهلهم يعرفوا وين معتقلين وشو هي التهمة، يحاكموا بشكل عادل وشفاف أمام القضاء.
3: سبب الوقف اليوم هو المطالبة أولا بالكشف عن مصير الصحفي محمود الخطيب مغيب منذ 500 وأكثر من 60 يوما، والمطالبة بمحاكمة مراد محلي المعتقل من أكثر من 240 يوما وعرضه على القضاء، لأننا نرفض بشكل قاطع موضوع التغييب القسري في سوريا.
0: دان الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني حرمان طلاب السويداء من حقهم في الوصول إلى مراكز الامتحانات الرسمية في ريف المحافظة، وقال الحزب إن هذه الممارسات تجسيد خطير لمشروع سلخ السويداء عن سوريا مهما كانت الكلفة، وحتى على حساب مستقبل أبناء المحافظة وحقهم في التعليم. وجدد الحزب رفضه لخطابات والممارسات التي تدفع بالسويداء نحو الانفصال أو الارتهان للاحتلال الإسرائيلي، معتبرا أنها تشكل خروجا على تاريخ الدروز وهويتهم الوطنية والعربية وعلى عقيدتهم التي لم تكن يوما غطاء للاحتلال أو مشاريع الانقسام. كما شدد على أن مستقبل أبناء السويداء لا يمكن أن يكون إلا عبر الحوار والمصالحة والشراكة الوطنية ضمن سوريا موحدة. أعرب مكتب الأمم المتحدة في سوريا عن قلقه إزاء منع الطلاب من الوصول إلى مراكزهم الامتحانية وفرض قيود على حرية تنقلهم. وأكد المكتب أن لكل طفل الحق في التعليم والتقدم للامتحانات في بيئة آمنة ومستقرة.

0: الأساسي والثانوية العامة في السويداء رغم استكمال جميع الاستعدادات وفتح أبواب المراكز أمامهم. وأكدت الوزارة أن الدورة الامتحانية مستمرة وفق برنامجها المقرر، مشيرة إلى أنها اتخذت وبالتنسيق مع الجهات المعنية جميع الإجراءات اللازمة لتجهيز المراكز وتأمين الأسئلة والكوادر والمستلزمات المطلوبة. وشددت الوزارة على مواصلة العمل لضمان حق كل طالب في التعليم والتقدم للامتحانات، مؤكدة أن مستقبل الطلاب التعليمي سيبقى أولوية لديها. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بتقديم نحو 130 طالبا فقط من أصل 13,000 طالب لامتحانات الدورة الاستثنائية في ريف المحافظة الشمالي، مشيرا إلى أن الطلاب قدموا من دمشق وريفها، مبينا أنه لم يتمكن الطلاب من داخل المحافظة من عبور حاجز المتونة باتجاه المراكز الامتحانية بعد منعهم من الخروج من قبل ما يسمى بالحرس الوطني.
1: نحن هنا في ريف السويداء الشمالي من أمام أحد المراكز الامتحانية التي يقدم بها طلاب ريف السويداء والسويداء الامتحانات. 130 طالب كما تشاهدون بدأوا بتقديم العملية الامتحانية الاستثنائية لأبناء محافظة السويداء. طبعا ال 130 طالب كانوا قد قدموا من ريف دمشق، ودمشق خرجوا من السويداء بعد صدور هذا المرسوم من اجل تقديم العمليه الامتحانيه. طبعا حاجز المتونه لم يخرج اي طالب منه بسبب منعهم من قبل المجموعات الخارجه عن القانون داخل محافظه السويداء، والتي منعت الطلاب من الخروج من داخل محافظه السويداء باتجاه هذا المركز الامتحاني الذي تم الاعلان عنه من قبل مديريه تربيه السويداء. محمد فهد، تلفزيون سوريا، الريف السويداء الشمالي.

0: هذا وأفادت شبكة السويداء 24 بتجمع عدد من طلاب السويداء وذويهم قرب دوار الملعب في مدينة السويداء احتجاجاً على منعهم من الوصول إلى الريف الشمالي للتقدم إلى امتحانات الدورة الاستثنائية.
1: لا عجبه يلا
0: من جانبه تفقد محافظ السويداء مصطفى البكور برفقة وفد من وزارة التربية تفقد مراكز امتحانات الدورة الاستثنائية في بلدة الصور الصغرى بريف السويداء الشمالي. ووفقا لمراسل تلفزيون سوريا فإن الجولة جاءت في إطار متابعة سير العملية الامتحانية والاطلاع على جاهزية المراكز وتوفير كافة المستلزمات التي تضمن للمتقدمين ظروفا ملائمة لأداء امتحاناتهم.

أصدر الدفاع المدني تقريرا حول استجابة وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لحالة عدم الاستقرار الجوية التي شملت هطولات مطرية رعدية غزيرة ورياحا نشطة، ما أدى إلى تداعيات ميدانية تمثلت في تجمع المياه وإغلاق الطرق وسقوط الأشجار والجدران وانجراف التربة وتعطل بعض المركبات وغمر عدد من المنازل. وبلغ عدد الاستجابات الميدانية الموثقة الواردة 58 استجابة في 5 محافظات، وهي اللاذقية وإدلب وحمص وحما وحلب، كما بلغ عدد العائلات المتضررة 20 عائلة، في حين تم إجلاء 3 عائلات. وشملت أعمال الاستجابة شفط مياه الأمطار من 43 منزلا غمرتها المياه، وفتح 56 طريقا مغلقا، وتسليك المصارف والمطريات، وفتح الممرات المائية، وإزالة الأشجار والعوائق من الطرق، ومعالجة حالات انجراف التربة، والتعامل مع المركبات العالقة، إضافة إلى إزالة الجدران والأجسام المتساقطة.

حذرت المديرية العامة للأرصاد الجوية من رياح هابطة قوية تضرب منطقة البادية بفعل تأثر البلاد بحالة عدم الاستقرار أدت إلى تشكل عواصف غبارية على أجزاء من البادية. وتوقعت مديرية الأرصاد استمرار الأجواء المغبرة خلال الساعات المقبلة على البادية وامتداد الغبار لتصل إلى أجزاء من دير الزور وجنوب الحسكة مع احتمالية وصول نسب الغبار إلى قيم عواصف غبارية كثيفة. هذا وشهدت بعض الجسور في مدينة إدلب تشققات بسبب العاصفة التي تأثرت بها البلاد، إضافة إلى تجمع السيول ومياه الأمطار في عدد من شوارع وطرقات المدينة.

0: شهدت مدينة اللاذقية هطولات مطرية غزيرة تسببت بأضرار متفاوتة ما بين انقطاع في بعض الطرق وسقوط بعض الأشجار، في حين تعمل الفرق الميدانية لدى وزارة الطوارئ على الاستجابة الفورية وإزالة تلك الأضرار.
1: تشهد البلاد اليوم السبت 29/8/2026 حالة عدم استقرار جوي. استنفرت كوادر الدفاع المدني في مديرية الطوارئ والكوارث جميع الكوادر. نعمل الآن على فتح الطرقات في محافظة اللاذقية وريف اللاذقية. حاليا الآن متواجدين على استراد اللاذقية جبلة جانب كازية العادل. نقوم على فتح الطرقات الرئيسية، كما عملت فرقنا على شفط المياه من عدة أماكن في المدينة لتسهيل حركة المدنيين في المدينة، وعملت فرقنا أيضا على إزالة بعض الأشجار المتساقطة في الشوارع الرئيسية لمدينة اللاذقية.
0: وصلت العاصفة التي حذرت منها وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى مدينة دير الزور، مسببة أجواء جوية قاسية ورياحا شديدة، وسط تحذيرات من تداعياتها ودعوات للأهالي إلى توخي الحذر.
2: وصلت العاصفة إلى أطراف مدينة دير الزور، هذه العاصفة التي حذرت منها إدارة الطوارئ والكوارث في عموم سوريا من تأثير البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، وقالت ربما يكون هناك عواصف رعدية تبدأ

0: من ظهر يوم الجمعة 28 آب وحتى مساء يوم الاثنين 31 آب عام 2026، وقالت أنها تبلغ ذروتها ما بين صباح يوم السبت ومساء يوم الأحد. الآن وصلت إلى أطراف مدينة دير الزور وهي متجهة بحسب ما نرى إلى شرق سوريا، ربما تكون قد تصل إلى مدينة البوكمال على الحدود السورية العراقية متجهة إلى العراق. كان معكم مصعب الحالة، التلفزيون سوريا، دير الزور.
1: شهدت قرية شطحة بريف حما الغربي تشكل سيول بسبب الهطولات الغزيرة التي شهدتها المنطقة من جراء المنخفض الجوي وفق ما أفاد به مراسل تلفزيون سوريا. وأضاف مراسلنا بأن الهطولات المطرية قد أدت إلى انسداد قنوات ري في قرية شطحة وإغلاق الطريق الرئيسي هناك، كما تسببت بتجمع مياه أغلق نقطة طرقية في قرية الزيارة. كما أشار إلى أن فريق الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب تعمل على فتح القنوات المتضررة ومعالجة الانسدادات لإعادة الحركة المرورية ومنع توسيع تجمعات المياه. وينضم إلي من حما ياسر الروح مراسل تلفزيون سوريا. من حما، أهلا وسهلا بك ياسر، كيف هي الأحوال الجوية الآن في حما وريف حما، وما هي أبرز الأضرار التي تم تسجيلها حتى الآن؟
2: نعم هبة، يعني الآن ضمن مدينة حما هناك يعني توقف في الأمطار، أما بالنسبة للريف الحموي يعني شهد اليوم يعني أمطار غزيرة تركزت في الريف الغربي. يعني كانت قبل الأمطار كان هناك عاصفة غبارية، بعد ذلك يعني جاءت أمطار غزيرة تسببت بانسدادات واسعة في عدد من قنوات الري وتحديدا في قرية شطحة والزيارة بريف حما. طبعا يعني الدفاع المدني وهيئة تطوير الغاب قاموا بفتح هذه الانسدادات ويعني لفتح الطرق أمام المارة. طبعا الانسدادات يعني هبة يعني نتجت عن تراكم الأتربة والصخور التي جرفتها السيول من المرتفعات المحيطة بالمنطقة، يعني المنطقة جبلية وهناك العديد من الأتربة والصخور التي تنجرف مع الأمطار وتسد يعني قنوات التصريف وقنوات الري بشكل عام. طبعا هناك يعني أضرار سجلت في مناطق الغاب وجبل شحشبو، ويعني بتضرر الخيام والمساكن الخفيفة أو الغير ملائمة. يعني اليوم هناك نازحين يعني يعيشون ضمن الخيام في هذه المناطق، العاصفة يعني أوقعت بخيامهم، هناك منازل بلا أسقف، يعني الأسقف هي عبارة عن شوادر أو عوازل، أيضا نتيجة العاصفة يعني تضررت هذه المنازل. هنا في حما سقطت شجرتين على السيارات، ايضا فرق الدفاع المدني قاموا باستجابه على الفور ويعني ازاله هذه الاشجار. يعني اليوم بشكل عام هناك اضرار ولكن تم التعامل معها من قبل فرق الدفاع المدني هنا في حما. وفي الريف الحموي ايضا قام يعني فرق الدفاع المدني بفتح الطرقات والانسدادات بالتعاون مع هيئه تطوير الغاب ضمن غرفة عمليات أو غرفة طوارئ شكلت مؤخرا من قبل محافظة حما. يعني هذه الغرفة أو هذه غرفة الطوارئ تعمل بشكل مستمر على تعزيل وتنظيف قنوات الري بشكل عام، إلا أن الصخور والرواسب يعني الموجودة داخل قنوات الري هي غالبا ما تسد قنوات الري، ويجب التعامل معها بشكل مباشر بعد أي هطول مطري يحصل داخل مدينة حما.
1: نعم، نتمنى السلامة للجميع. ياسر الروح شكرا جزيلا لك، مراسل تلفزيون سوريا كنت معي من حما. نفذت الشركة السورية للبترول أعمال إعادة تأهيل خط الغاز في المربط رقم 6 عبر استبدال صمام نهاية الخط واستبدال خرطومين وإعادته إلى الخدمة. وأوضح مدير قسم الصيانة والتأهيل الفني في الشركة عبد الهادي جوباسي أن الفرق الفنية الهندسية في مصب بانياس النفطي أعادت تأهيل الخط بعد استبدال المقاطع والقطع المهترئة التي تسببت بخروجه من الخدمة. تتواصل فعاليات معرض دمشق الدولي بدورته 63 في مدينة المعارض، حيث يفتح أبوابه أمام العموم والزوار حتى 4 من أيلول المقبل. هذا وأتاحت إدارة المعرض للزوار أوقات زيارة يومية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 11 مساء، مع تخصيص وسائل نقل للذهاب والعودة من دمشق إلى مدينة المعارض، بما يسهل وصول الزوار وتنقلهم خلال أيام المعرض. وشهد المعرض خلال الأيام 3 الماضية فعاليات مخصصة لرجال الأعمال والمستثمرين والوفود الرسمية، والتي شارك فيها نحو 1000 جهة من 60 دولة. قال رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والنقل الجوي عمر الحصري، قال إنهم تسلموا أول طائرتين من أصل 8 طائرات من عائلة إيرباص 320، وذلك ضمن الالتزامات المرتبطة بمشروع تطوير مطار دمشق الدولي مع أورباكون القابضة، الذي يتضمن في أحد مساراته دعم وتحديث أسطول الناقل الوطني السوري. وأضاف أن الطائرتين دخلتا رسميا في السجل الوطني السوري، وقد سبق تشغيلهما في السوق الأوروبية ضمن بيئة تشغيلية ورقابية تخضع لمتطلبات ومعايير السلامة وصلاحية الطيران الأوروبية. وأشار أن العمل مستمر لاستكمال تسلم الطائرات المتبقية وتعزيز الأسطول السوري. هذا وأفاد مراسل تلفزيون سوريا بوصول قطع الجسر العسكري التركي الثاني إلى مدينة الميادين شرقي دير الزور، وذلك تمهيدا لتركيبه على نهر الفرات. وتهدف الخطوة إلى تسهيل تنقل الأهالي بين ضفتي النهر في ظل ارتفاع منسوب مياه النهر، ويأتي ذلك عقب إغلاق الاستجابة الطارئة في دير الزور الجسر الترابي بشكل كامل أمام حركة العبور، وذلك بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات عقب أيام من إيقاف حركة العبور أيضا على الجسر الحربي. رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي في دمشق بواقع خدمة الإنترنت في المحافظة ومدى رضا المواطنين عن جودة الاتصال وسرعته واستقراره، كما استطلع آراءهم في استخدام خدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
3: في عنا بالمدينة الجامعية ركبونا تشبيك اللي هو نت هوائي يعني على قولتك، بس سيء يعني. سيء لدرجة. فإذا وفروا لنا الستارلينك فبيوفروا علينا أول شيء موضوع الباقات، ثاني شغلة سرعة النت. فهمت يعني عم نعاني مثلا النت يكون سيء، وخاصة بالشتاء اليوم بس هيك نزلت حبة مطر خلاص الشبكة كلها بتروح.
4: سيء ما له جيد يعني. ولا له وسط، تحت الوسط. يعني لا التغطية ضابطة، أحيانا الإشارة بتروح بتجي. له مشاكله يعني القديم.
5: زفت عم. زفت. مو زفت. زلحفة. اسمه نت مفروض يكون سريع شوي. ببعث الرسالة بوصل لعند الزبون بعدين بحكي معه بكون لسه ما وصلت الرسالة.
6: تستخدم شي ستارلينك انت؟
5: لا، هاي أول مرة بسمع فيها منه.
7: والله الحمد لله منيح، بس أحيانا يعني بيعلق. أنا عندي قناة كانت بس أحيانا بيعلق شوي.
3: السعر عادي بالنسبة لاشتراك الدولة، لكن السرعة بطيئة، سواء كان شركات خاصة يعني مزود خاص ولا المزود تبع الدولة السرعة بطيئة.
8: لا هون حاليا بسوريا ما في ستارلينك، واذا صار يعني اذا هيك تطورنا زيادة شوي وصار في ستارلينك فهو كتير حيكون شيء ممتاز بالنسبة، حيفيد البلد كله.
1: وفي حما أيضا رصد تلفزيون سوريا آراء بعض الأهالي بشأن واقع خدمة الإنترنت في المحافظة واستخدامهم لخدمة ستارلينك كبديل أو خيار إضافي للإنترنت في حال توافرها.
9: والله الخط الأرضي ضعيف جدا وفي انقطاع متواصل، يعني خدمة سيئة جدا. بالنسبة للباقات كانت ارخص من هيك بالنسبه للMTN وسريتيل، كانت الباقات ارخص وهلا غاليه كثير.
10: هلا انا بالنسبه للنت الفضائي ما استخدمته، بستخدم النت الهوائي بس، انه

0: موته عادية يعني رديئة، ما في أي تغطية، عادي جدا.
1: أنا مبدئيا ما عندي بحكم شغلي ما عندي راوتر مرتبط بالبريد، فبشتغل عن طريق الفورجي عن شركة الامتئن، لأنه ما بخفيك بحما في مناطق الامتئن فيها قوية وفي مناطق السيرياتيل فيها قوية.
2: بالنسبة لخدمات شركة الدي اس ال سيئة جدا ومتقطعة، والهوائي كمان متقطعة ولكن أحسن من الدي اس ال. بالنسبة لشركات سيرياتيل وامتئن ما عم توفر لنا التغطية المناسبة لنشتغل فيها، وأنا بالنسبة لعملي بيتطلب جدا سرعة بالإنترنت، لانه هناك في تحميل برامج كبيره بالنسبه 10 جيجا 25 جيجا باليوم.
3: هلا خدمه الانترنت عندنا اودي اس ال كثير سيئه، يعني اقل من 25% عم تعطيك من الشيء اللي لازم تحمله انت، كثير بطيئه. ستار لينك ما جربته، يمكن رفيقي كان عنده بيحكي لي انه سريعه جدا.
4: ما
5: خدمة الدي اس ال تعبانة، خدمة الفايبر مقبولة بس كمان فيها تقطعات كبيرة، كمان بالنسبة للداونلود الكبير كمان ما أنا حل. بالنسبة للهوائي أحيانا بيكونوا مقبول، في ناس بعض الناس مثلا نحتاج له مثلا عنده ستارلينك ناخذ من عنده بعض الملفات، التحميل ممتاز.
6: شبكات الجوال صار يعني ممكن الأماكن النت فيها قوي، يعني تقريبا كل الأماكن ضعيف فيها النت. شبكة البيت يا بتجي يا بتنقطع، ما على طول دائمة.
7: مع بدء موسم تجهيز وترميم البيوت البلاستيكية ينشغل المزارعون بتأمين مستلزماتها وإعادة تأهيل الهياكل والنايلون استعدادا للموسم الزراعي، مهنة تتطلب جهدا وخبرة في تركيب وتجهيز البيوت في حين تتفاوت تكاليفها بحسب المساحة والمواد المستخدمة بالتزامن مع تحديات يفرضها المناخ، ولا سيما الصقيع وانخفاض درجات الحرارة وتأثيرهما في المحاصيل.
8: يجهز المزارع فواز بيوته البلاستيكية مع بدء الموسم في ريف طرطوس بعد تأمين مستلزماتها من الحديد والنايلون وبقية المواد اللازمة لتركيبها، استعداداً لبدء الزراعة وإنتاج المحاصيل في ظروف أكثر ملائمة.
9: بنروح نشتري الحديد، بنجيبه على الطعاجة، بنصنعه، منتعجه، بلحموله وشكيته ومدادات وهيك شغلة تصنيع ولا بيت البلاستيك هيك، بعدين بيجيبه على الأرض الواحد بيدهنه وبيجيب واحد يركب له إياه. عرفتي كيف؟ هيك طريقته. في له قصة شريط بده يمد شريط عليه الواحد وكذا، بعض الشريط فيه مرحلة النايلو ويتركب النايلو عليه وبلش الواحد مرحلة تزبيل ويجهز بزور يجهز كذا شتل، هاي المرحلة الثانية الشتول وهالشغلات هاي هيك.
8: تبلغ كلفة البيت البلاستيكي الواحد نحو 1500 دولار بحسب مساحته والمواد المستخدمة في تجهيزه، في حين تواجه هذه البيوت تحديات مختلفة تؤثر في المحاصيل واستمراريتها.
10: أيام الصقيع نحن في عنا ميزان حرارة بنحطه بقلب الصالة وبالراغب، لما بيقع الصقيع بنطلع بالرش عبر متورات الرش على ظهر الصالة، بتساي سمكة جليد على النايلو خلص بنحميها من الصقيع. وفي شوية صعوبات يعني بالأمراض وغيراتها، مثل العفن، مثل اللفحة، مثل أمراض بالتربة، مثل الفوزاريوم، هاي بنعاني منها كتير.
8: بعد اكتمال التجهيز تبدأ مرحلة الزراعة والمتابعة اليومية في عملية تتطلب مراقبة مستمرة لدرجات الحرارة وحالة المحصول حتى الوصول إلى مرحلة الإنتاج والتسويق.
11: تبقى صناعة البيوت المحمية حاضرة في محافظة طرطوس مع استمرار الحرفيين في تصنيعها وتلبية حاجة المزارعين إليها، لما لها من دور في دعم الإنتاج الزراعي بالساحل السوري. تلفزيون سوريا لنجبارة، ريف طرطوس.
7: شهد جنوبي لبنان تصعيدا عسكريا إسرائيليا جديدا تخلله شن غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق إلى جانب توغل قوات إسرائيلية داخل بلدة كفرشوبة الحدودية. وأفادت مصادر محلية بأن طائرات حربية إسرائيلية شنت غارات استهدفت مشاع المنصور ووادي الحجير، في حين طال القصف المدفعي مرتفعات أعالي الطاهر بالتزامن مع تفجير نفذته القوات الإسرائيلية في بلدة عيت الجبل الحدودية.
12: لا
4: نحلي ظهرنا لبرا لك.
7: جدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم جدد رفضه اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل داعيا إلى إسقاطه ومعتبرا أنه غير شرعي وغير قانوني ويمس السيادة اللبنانية. وقال قاسم إن الحزب يرفض أيضا ما يتعلق بالمناطق التجريبية ولجنة التحقيق المنصوص عليها في الاتفاق، مؤكدا رفض تقديم أي تنازلات إضافية خصوصا في ملف السلاح. كما أضاف أن حزب الله لا يريد الحرب لكنه يعتبر استمرار القصف الإسرائيلي عدوانا، مؤكدا تمسكه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني عام 2024. طالبت واشنطن حزب الله بنزع سلاحه مؤكدة أن الحكومة اللبنانية هي الجهة الشرعية الوحيدة والمخولة بالتفاوض بشأن مستقبل البلد العربي. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه يتعين على حزب الله نزع سلاحه ليكون لبنان بلداً آمناً ومتمتعاً بالسيادة. وأشارت إلى أن الإطار الثلاثي بين إسرائيل ولبنان برعاية أمريكية ينص بوضوح على أن الحكومة اللبنانية هي المحاور الشرعي الوحيد في المناقشات المتعلقة بمستقبل لبنان. ناقش مجلس الأمن الدولي خلال جلسة مغلقة طلبا قدمته الحكومة اللبنانية لتمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، والتي من المقرر أن تنتهي في 31 من كانون الأول المقبل وفق وكالة أسوشييتد بريس. ونقلت الوكالة عن دبلوماسيين مطلعين قولهما 15 لتمديد ولاية اليونيفيل، لا سيما في ظل القلق المتزايد من الأوضاع المتقلبة في لبنان. غير أنهما أشارا في الوقت ذاته إلى أن هذا الدعم لم يحظى بإجماع جميع الأعضاء. أصيب 6 فلسطينيين بالاختناق من جراء إطلاق جيش الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز المسيل للدموع خلال اقتحامه مخيم الفارعة للاجئين جنوبي مدينة طوباس شمالي الضفة الغربية المحتلة. وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن طواقمها تعاملت مع 6 إصابات بالغاز المسيل للدموع خلال اقتحام مخيم الفارعة وقدمت لهم العلاج ميدانيا. وفي تطورات ميدانية أخرى بالضفة، اقتحمت قوات إسرائيلية مدينة البيرة وقرية المغير بمحافظة رام الله والبيرة، في حين اقتحم مستوطنون بحماية جنود إسرائيليين البلدة القديمة بمدينة الخليل. أصيب 13 شخصا بينهم 11 فلسطينيا وصحفيان أجنبيان من جراء هجمات نفذها مستوطنون إسرائيليون ضمن اعتداءات وإجراءات لجيش الاحتلال الإسرائيلي طالت 7 مناطق تقع في 4 محافظات في الضفة الغربية المحتلة. وشملت الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية بلدات وقرى قصرة وجالود وعرابة ورابة والمغير وبرقة، إضافة إلى البلدة القديمة بمدينة الخليل، وتخللها تجريف أراض وإغلاق طرق وعرقلة حركة الفلسطينيين والصحفيين. حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصاعد هجمات المستوطنين وجرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مطالبة بتحرك دولي عاجل لتوفير الحماية للفلسطينيين. وقالت الوزارة في بيان لها إن القوات الإسرائيلية تفرض حصارا خانقا على قرية المغير وسط الضفة الغربية منذ نحو 20 يوما، ولا تسمح لسكانها بالحركة سوى ساعتين يوميا. وأضافت أن حصار القرية واستهداف سكانها بشكل عشوائي يهدفان إلى عزل مغير عسكريا واقتصاديا وتهجير سكانها، داعية للمجتمع الدولي إلى التحرك العام.

0: عاجل لوقف هجمات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين وتوفير الحماية لأهالي القرية. أكدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونيروا التزامها باستئناف أنشطتها التعليمية بشكل الشرقية المحتلة بعد اقتحامه من قوات الاحتلال الإسرائيلي. وشددت الأونيروا على أن اقتحام المرفق التعليمي الذي تديره منذ أكثر من 70 عاما وممارسة أنشطة غير قانونية في مبانيه يمثل انتهاكا للقانون الدولي. وأضافت أنها تلقت تقارير تفيد بدخول أفراد إلى المركز ومحاولة سرقة بعض محتوياته، مشيرة إلى أن المنشأة تعرضت للتدمير خلال وجود السلطات الإسرائيلية فيها. كما أشارت إلى أن المركز لا يزال منشأة تابعة للأمم المتحدة ويجب احترامه وحمايته بما يتماشى مع القانون الدولي. أفادت مراسلة تلفزيون سوريا بمقتل شخص بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة. وأضافت أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من مدينة غزة، في حين أطلق الطيران المروحي الإسرائيلي نيرانه بكثافة باتجاه مدينة رفح جنوبي القطاع. كما قتل فلسطيني من جراء قصف نفذته طائرة مسيرة إسرائيلية استهدفت حي الأمل غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا يانس لاركي إن ما يجري في قطاع غزة لا يمثل وقفا كاملا لإطلاق النار في ظل استمرار سقوط قتلى وجرحى من جراء الغارات والقصف الإسرائيلي. وأوضح لاركي أن الاستجابة الإنسانية لا تزال بعيدة جدا عن المستوى المطلوب بسبب القيود الإسرائيلية على إدخال المساعدات، مشيرا إلى أن معبر كرم أبو سالم يمثل حاليا المنفذ الرئيسي للمساعدات، ما يؤدي إلى اختناقات في تدفقها. كما أضاف أن نحو 95% من سكان القطاع دفعوا إلى مناطق ساحلية تتقلص تدريجيا بسبب مخاطر الهجمات، محذرا من أزمة إيواء خانقة مع اقتراب فصل الشتاء. خرج متظاهرون في العاصمة الفرنسية باريس في مسيرة دعما لفلسطين حاملين أغصان الزيتون والطائرات الورقية. وأطلق المتظاهرون طائرات ورقية تحمل رسومات للعلم الفلسطيني احتجاجا على حرمان أطفال غزة من حقهم في اللعب بالطائرات الورقية.
1: À ceux qui en ont pris, voilà, vous les voyez au-dessus de vous, mais on vous demande véritablement de... On ne leur répond pas, même si vous avez quelque chose de très intelligent. Et avec les sionistes, rentrez-vous bien ça dans la tête.
0: قال مسؤول في وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران توصلت إلى تفاهم مع عمان بشأن ترتيبات عبور مضيق هرمز، وأشار إلى أن هذه الترتيبات لن تنفذ ما لم تفي الولايات المتحدة بالتزاماتها، مضيفا أن إيران ليست في عجلة من أمرها لإعادة فتح المضيق، وأشار إلى أن المضيق لا يزال مغلقا ولا يمكن لأي سفينة عبوره إلا بالتنسيق مع السلطات الإيرانية. قال الأمين العام للمنظمة البحرية التابعة للأمم المتحدة أرسينيو دومينغيز إن نحو 400 سفينة تحمل نحو 6000 بحار لا يزالون عالقين في الخليج العربي وغير قادرين على عبور مضيق هرمز. وأوضح دومينغيز أن الوضع في مضيق هرمز لم يحل بعد، وأن هناك آلاف البحارة لا يزالون يعيشون ويعملون وسط مخاطر مرتفعة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن آثار الأزمة جسيمة على المدى القريب والمدى البعيد، وأن تعطيل سلاسل الإمداد الحيوية للوقود والأسمدة وغيرها من السلع ينعكس على المجتمعات والاقتصادات في العالم. ارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت منطقة راسو شمالي نيبال قرب الحدود مع الصين إلى 616 قتيلاً، في حين أصيب أكثر من 2300 شخص، وأشارت تقارير إعلامية إلى نحو 2500 شخص لا يزالون في عداد المفقودين على جانبي الحدود النيبالية الصينية بينهم أجانب. هذا وضربت الفيضانات منطقة راسو يوم الأربعاء الماضي متسببة في انهيار عشرات الجسور وتضرر عدد من الطرق، ما أعاق الوصول إلى بعض المناطق المنكوبة. واستعانت السلطات النيبالية بالمروحيات في عمليات البحث والإنقاذ وإجلاء العالقين، وذلك بالتزامن مع مواصلة الفرق الميدانية البحث عن المفقودين وتقييم حجم الأضرار. وبهذا نصل إلى ختام النشرة مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: ليس الخبر تفصيلاً عابراً، بل لحظة تستحق الفهم. وفي عالم يمتلئ بالعناوين، نبحث عما وراءها. موقع تلفزيون سوريا ينقل لك الحدث كما هو، ويمنحك السياق لتكتمل الرؤية. تغطية مستمرة وتحليل متزن، ومحتوى يضع الإنسان في قلب القصة.
1: إلى هذا الخبر العاجل، هروب بشار الأسد.
0: موقع تلفزيون سوريا، لأن المعرفة تبدأ بالسؤال، والحقيقة أشمل من الخبر.

بشار الخوري الأخطر الصغير شاعر وسياسي لبناني، ولد في بيروت عام 1885. تلقى تعليمه الأولي في الكتاب ثم في مدارس الحكمة والفرير. أنشأ عام 1908 جريدة البرق التي استمرت حتى عام 1933 إذ أغلقتها السلطات الفرنسية. ظهرت موهبته الشعرية في وقت مبكر وسرعان ما اشتهر في لبنان والعالم العربي. امتاز شعره بالغنائية والتجديد في القصيدة الكلاسيكية. قاوم الاستعمار الفرنسي ونشط سياسيا فأنشأ حزب الشبيبة اللبنانية. انتخب نقيبا للصحفيين في لبنان عام 1928. انتخب رئيسا لبلدية برج حمود عام 1930. غنى قصائده كبار الفنانين العرب ومنهم محمد عبد الوهاب وفيروز ووديع الصافي وفريد الأطرش وأسمهان. تمت مبايعته بإمارة الشعر العربي عام 1961 أثناء تكريمه في قاعة اليونسكو ببيروت. مزج بين الفصحى والعامية في تجربة فريدة كأغنية محمد عبد الوهاب يا وردي مين يشتريك، من ألقابه شاعر الحب والهوى وشاعر الصبا والجمال. أما لقبه الأخطر الصغير متيمنا بالشاعر الأموي الأخطر. أشعاره مجموعة في ديوانين، ديوان الهوى والشباب عام 1953 وديوان شعر الأخطر الصغير عام 1961. توفي في بيروت عام 1968 وهو في 83 من العمر.

مرحبا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من ريبوست. نأخذكم اليوم في جولة بين منصات التواصل الاجتماعي لنرصد أبرز القضايا والمواضيع التي شغلت الشارع السوري وتصدرت التفاعلات خلال الساعة الماضية. بعد أن كانت ترمي البراميل المتفجرة وصارت بعد تحرير سوريا ترمي الزهور على السوريين، ظهرت مروحية عسكرية هذه المرة في مشهد مختلف، إذ أطلق جناح وزارة الدفاع في معرض دمشق الدولي نشاطا يتيح لعدد من زوار المعرض القيام بجولات جوية على متن مروحيات الجيش السوري فوق مدينة المعارض. تستغرق الجولة مدة 12 إلى 15 دقيقة، وكان من نصيب تلك الجولات زوار من مؤثرين وصناع محتوى عرب. وجد المؤثرون في تجربة الصعود إلى مروحية عسكرية الفرصة للتصوير وإنتاج محتوى لحصد التفاعل على حساباتهم وربما زيادة اللايكات والإعجابات والشيرات في حساباتهم الشخصية. لنتابع.

0: لكن تلك المقاطع التي نشروها لم تكن موضع ترحيب لدى كثير من السوريين على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة أن أحد أولئك الذين يقال عنهم مؤثرين وصف قائد الطيارة العقيد الركن الطيار إبراهيم الغوراني بشوفير الطيارة، وهي عبارة اعتبرها كثيرون تقليلا من رتبة عسكرية ومهمة تتطلب تدريبا وخبرة ومسؤولية كبيرة.
1: أنا عندي فوبيا من المرتفعات، ووزارة الدفاع السورية بيطلعوني في هليكوبتر. ليش؟ ليه وأنا عالم أرصاد؟ يعني حدا قال لهم إن أنا جاي من وكالة ناسا بس عشان ما أبين إني جبان قدامهم بطلع. أنا رجل هسه بصير أصرخ وأنا فوق. ببجي بخاف أخاف أركبها. بركبها بالحقيقة. والله مرعب. السلام عليكم. يعطيكم العافية. بوشينكي بوشينكي. السلام عليكم. حضرتك الشوفير؟ حياك الله. اذا بموت بسعد. طيار. طلع طيار بالشوفير.
0: ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بمنشورات ومقاطع مصورة ناقدة للسماح لهؤلاء المؤثرين بالصعود إلى الطائرة المروحية، وهناك من سأل من قام باستدعاء هؤلاء الأشخاص لكي يركبوا هذه الطائرة، من المسؤول عن هذا الأمر؟ نستعرض لكم أحد المقاطع.
2: إلا عنا نحن منروح مندعي التافهين والسخيفين اللي هني مؤثرين، اللي هني قيمتهم بمجتمعاتهم ولا شيء، لأنه أساساً متابعينهم هني من طبقتهم. هذا اللي عم يفقي بيض فوق راسه، وهذا اللي عم يعمل دعايات لماركات ولتطبيقات تأجير سيارات، وهذا اللي عم يدخل على حمام السوق وبيطب الطاسة على رفقاته وبتضحكوا وبتكركروا. هدول عندهم ملايين المتابعين اللي هني تافهين مثلهم مثل محتواهم، بندعوا وبيطلعوا على طيارة الجيش العربي السوري ليعملوا